0: المرحل بأن نحن أمام نقطة مفصلية، إما التوجه إلى إبرام اتفاق مع إيران واصفا القيادة الحالية بأنها ذكية وموهوبة وأكثر حنكة، أو العودة إلى الحرب، وهو ما يريد أن يتلافاه كما قال أنه إذا تمكن من الانتظار بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق بدون إراقة دماء وبدون العودة إلى الحرب فهذا أمر رائع، ووصف المرحلة الحالية بأنها المراحل الأخيرة في المفاوضات القائمة مع إيران، وبالتالي هو لا يريد أن يطول هذا الأمر، وإن كان سبق أن قال اليوم بأنه ليس مستعجلا، ولكن هذا التصريح جاء في سياق حديثه عن المضاعفات المتعلقة باستمرار مضيق إغلاق مضيق هرمز على الداخل الأمريكي سواء اقتصاديا أو سياسيا، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يدفع في هذا الاتجاه، يريد التوصل إلى اتفاق، خصوصا أيضا في ضوء ما نشرته أكسيوس عن المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الثلاثاء بينه وبين نتنياهو. بحسب مصادر الموقع، ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ما بين واشنطن وطهران، بموجبه يتم الإعلان رسميا عن انتهاء الحرب ومن ثم الانتقال إلى مدة من 30 يوما للتفاوض على الملفات الأساسية، طبعا على رأسها الملف النووي الإيراني وأيضا مسألة مضيق هرمز، وهذا ما يتقاطع مع ما سبق أن أشار إليه وزير الخارجية الأمريكية أنه ليس بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن، وإنما إلى إطار اتفاق تعرف من خلاله القضايا التي ينبغي التفاوض عليها وما هي التنازلات التي ترضى إيران بها. من جهة أخرى أكسيوس أيضا أشارت إلى أن الوسطاء يعملون على جسر الهوة ما بين الولايات المتحدة وإيران من خلال إيجاد بعض الخطوات التي أو التطمينات ما بين الطرفين، من ناحية إيران ضمانات تتعلق ببرنامجها النووي، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وفي هذا الإطار يريد ضمانات تتعلق بقضايا التخصيب وأيضا ضمانات تتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم. النقطة الثانية خطوات مقابلة أو خطوات مقابلة من الجانب الأمريكي تتعلق بنيتها أو استعدادها لرفع جزء من أو تحرير جزء من الأصول الإيرانية المجمدة والخطوات في هذا الإطار، وبالتالي الرئيس الأمريكي الذي سبق أن قال أنه أرجأ هجومه العسكري الذي كان مقررا يوم الثلاثاء من أجل منح الدبلوماسية عمليا فرصة واستجابة لمطالب قادة منطقة الخليج تحديدا أمير دولة قطر وأيضا ولي عهد السعودية ورئيس الإمارات يتحدث عن مسألة أيام وإلا فاستئناف الحرب، سبق أن قال أن هذه المهلة هي عمليا تنتهي بنهاية هذا الأسبوع. نقطة أخرى أشارت إليها أكسوس اعتبرت أو قالت نقلا عن مصادر بأن الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو اتسم بأنه كان اتصالا صعبا وبأن نتنياهو لم يكن راضيا من فكرة إمكانية توجه الإدارة الأمريكية لإبرام اتفاق مع الجانب الإيراني، وكان لافتا خلال هذا اليوم هنا الأربعاء لازلنا في واشنطن التصريحات التي أدلى بها السفير الإسرائيلي هنا في واشنطن لقناة فوكس نيوز والتي تحدث فيها عما هو الاتفاق المقبول إسرائيليا، اعتبر أن أي اتفاق لا يتم التعامل فيه مع الملف النووي الإيراني وترسانة إيران الصاروخية البالستية وأيضا دعم إيران لما قال إنها وكلاء لإيران في المنطقة فهو اتفاق غير جيد، ما يعكس بعض القلق على الأقل من الجانب الإسرائيلي حول إمكانية التوجه إلى اتفاق، لكن الرئيس دونالد ترامب عمليا يقول نحن إما سنتوصل إلى الاتفاق أو سنعود إلى الرب وسنرى ما الذي يقرره الجانب الإيراني، هو يعتبر أن القرار عند إيران في هذا الإطار. نعم.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا متابعنا من البيت الأبيض. ننتقل إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر هواش. عمر مرحبا بك، كيف بدت المواقف الرسمية الإيرانية في الساعات القليلة الماضية في ظل ما استجد من مواقف أمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي؟
2: نعم، إيران تستقبل وزير الداخلية الباكستاني كوسيط بين طهران وواشنطن، حيث زار طهران يوم الأربعاء بعد أن عاد منها يوم الاثنين الماضي، وبالتالي نحن نتحدث عن زيارة للمرة الثانية خلال توقيت قياسي أقل من أيام. يبدو أن إيران كانت قد حملت وزير الداخلية الباكستاني الاثنين الماضي بعض الرسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد يوم الأربعاء برسائل جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أيضا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وقالت وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر في الوفد الإيراني المفاوض

0: بأن إيران لا تزال تدرس هذه الرسائل أو الرسالة الجديدة الأمريكية، وأنه لم يتم الحسم بعد، لكنها قالت أنها تأتي ردا على بنود إيرانية تتكون من 14 أمرا، وهي نعرف أنها تتعلق برفع الحصار البحري عن إيران وإنهاء الحرب، وربط ذلك بجبهة لبنان، إضافة إلى قضايا تتعلق بالملف النووي ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات عن طهران، ومجمل القضايا التي لا تزال تؤكد عليها طهران. وزير الداخلية الباكستاني الذي يحمل الرسائل بين الطرفين اجتمع مع وزير الداخلية الإيراني، واجتمع أيضا مع الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان، لكننا بانتظار نتائج اجتماعه ربما تكون الأهم مع رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، قد يكون ذلك اليوم الخميس، أو مع بعض القيادات السياسية في الجيش أو الحرس الثوري الإيراني. يمكن القول أنه بعد اجتماع وزير الداخلية مع بزجكيان غرد الرئيس الإيراني تغريدة قال فيها إن إيران لن تستسلم أمام محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إرغامها على الاستسلام بالقوة، وأضاف إن الاحترام هو الأكثر استدامة وأمنا مقارنة بالحرب، وشدد على أن إيران التزمت أو أوفت بكافة التزاماتها خلال فترة تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، في إشارة واضحة ربما إلى وقف إطلاق النار أو أوقات سابقة فيما يخص الاتفاقات بين طهران وواشنطن، لكنه أيضا أضاف أنها سلكت كل السبل لأجل تجنب الحرب. هذه التغريدة لا تشي بوجود تقدم ربما على خط الوساطة بين طهران وواشنطن، وربما تشي أكثر بأن إيران لا تزال تتوجس من الحرب. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف كان قال في رسالة صوتية أن كافة التحركات العلنية والخفية لمن وصفه بالعدو الأمريكي والصهيوني تظهر أنه يحضر لمواجهة عسكرية جديدة. أضاف أن أمريكا تورطت في الحرب، وإن إيران لا يمكن أن تجبر على الاستسلام سواء عبر الحرب أو سواء عبر مواصلة الحصار البحري. كذلك كان هناك تأكيد من قبل الحرس الثوري الإيراني، بيان رسمي له قال فيه إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تفتح مضيق هرمز بالقوة، وإن أي قوات بحرية تتجه لأجل ذلك سوف تواجه من قبل القوات البحرية الإيرانية التي هي مستعدة للحرب.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسلنا كنت معنا من طهران. ينضم إلينا الآن من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، وكذلك من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع سيد بيتر روف في واشنطن. إذا ما حاولنا فهم الرسائل التي حملتها تصريحات دونالد ترامب الأخيرة، هل نحن أمام بوادر صفقة أو اتفاق حقيقي وفعلي مع الإيرانيين، أم أنها بوادر تصعيد ومواجهة عسكرية جديدة؟
2: شكرا جزيلا، طاب صباحكم، وشكرا لاستضافتي. تحياتي للضيوف الموجودين في هذه الحلقة. ربما قد نرى أنفسنا أمام تصعيد، لأن إيران لا تريد أن تتعاطى مع القضايا المرتبطة بالملف النووي. إيران لا تريد أن تناقش قضايا التخصيب، لا تريد أن تناقش قضايا المرتبطة باليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك التطلعات المرتبطة بالحصول على السلاح النووي والملف الباليستي، وهذه هي أمور واضحة على الرغم من الفتوى التي أصدرها المرشد السابق. كل هذه الأمور هي جزء من خطة ترمي إلى السيطرة على منطقة الخليج، لذلك لم يضعوا هذه القضايا على الطاولة. إلى أن يفعلوا ذلك فإن الخيار العسكري يبقى مطروحا على الطاولة.
1: لكن سيد بيتر روف، ما الذي يجعلك متأكدا من أن إيران لن تناقش برنامجها النووي وهناك وساطة باكستانية حثيثة بدأت هذا مطلع هذا الأسبوع ومستمرة واستمرت يوم أمس من خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى إيران. يبدو أن هناك أخذ ورد من الجانب الإيراني والأمريكي فيما يتعلق بهذه القضايا الخلافية. لماذا أنت متأكد من أن الإيرانيين لن يناقشوا الملف النووي؟
2: نحن نخوض هذه النقاشات بشأن عملية التفاوض أطول من أي وقت يتعلق بأي أمور أخرى. إذن ليس هناك أي أمور تقول إن الملف الذي تم تقديمه لباكستان يناقش التخلص من البرنامج النووي. كل الأمور كانت تركز على فتح المضيق وإنهاء الحصار الأمريكي، وكلا هذين الأمرين هما لمصلحة إيران ولا علاقة لهما بالنسبة لأي مصلحة تتعلق بالولايات المتحدة والتعامل مع مباعث القلق الأمريكية حيال السياسة الإيرانية.
1: طيب انتقل الى طهران سيد مختار حداد. سيد مختار، يبدو ان هناك وجهة نظر أمريكية متشائمة حيال ربما التنازلات من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالملف الإيراني. ما الذي يناقشه الباكستاني الإيرانيون مع الوسيط الباكستاني إذا؟
3: لكم وللمشاهدين الكرام، يعني في الحقيقة هناك عندما يتحدث الضيف الأمريكي ويدعي بأنه أصلا هناك لا يوجد الموضوع النووي، أنا باعتقادي لأنه أصلا هناك وليس مطلع على تفاصيل نص النصوص المقترحة والمتبادلة خلال هذه الفترة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، أساسا هناك موضوع الصاروخي أصلا لم يطرح حتى من جانب الولايات المتحدة خلال هذه الفترة ولا في المفاوضات التي تم خوضها قبل حرب الـ 12 يوما أو حتى قبل هذه الحرب، يعني وأصلا هو ليس مطروحا، لا الجانب الأمريكي طرحه لا هو أصلا على يعني جدول المفاوضات، ولن يتم طرحه حتى مستقبلا، يعني هذا أمر مؤكد حتى يعني من جانب الوسطاء أو حتى يعني من جانب يعني الطرف المقابل. هناك يعني يجب الإنسان يتحدث على أساس معلومات وليس على أساس ما يقرأه في بعض وسائل الإعلام. هناك المقترح 14 بندا يكون جزء منه برنامج إيران النووي، يعني هناك إيران فقط فصلت المسارات، تقول في الشهر الأول ننهي الحرب، نتفاوض حول البنود المتعلقة من أجل إنهاء الحرب، وفي الشهر الثاني هناك يتم بحث موضوع، وهذا أمر يعني معروف أصبح أصلا للجميع، يتم بحث ما يخص برنامج إيران النووي، يعني اليورانيوم المخصب، مصير ذلك اليورانيوم، وإيران تقول نحن نقوم بترقيقه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهذا يعني موضوع النسب هنا يتم بحثه، وكذلك يعني التفاصيل الأخرى يعني بشأن برنامج إيران النووي، التفاصيل الأخرى يعني هناك هذا أصلا ضمن هذه المفاوضات، فقط هو موضوع يعني فصل المسارات. فلذلك يعني أن يتم ادعاء بأنه هناك لا يوجد برنامج إيران نووي على جدول المفاوضات وما شابه ذلك، يعني هذه مجرد ادعاءات غير صحيحة غير مبنية على أساس المعلومات.
1: طيب سيد حداد،
3: ولكن يعني
1: نعم سيد حداد، مثل ما أشار مراسلنا قبل قليل كانت هناك زيارات مكثفة لوزير الخارجية الباكستاني إلى إيران مطلع هذا الأسبوع، ثم عاد يوم أمس إلى إيران. يبدو أن هناك مثل ما أشار مراسلنا هناك أن إيران حملت الوسيط الباكستاني رسائل إلى واشنطن ويبدو أنها قد تلقت ردا. هل لكم أي اطلاع على ما حمله الوسيط الباكستاني إلى المسؤولين الإيرانيين؟
3: في الحقيقة تعرفون يعني وزير الداخلية الباكستاني هو مقرب جدا من قائد الجيش الباكستاني، حتى هناك الآن يوجد حديث عن احتمال زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني، يعني هذه معلومات يعني يتكهنات. ولكن بالنسبة لما حمله الجانب الباكستاني، يعني حسب بعض التسريبات والتصريحات يعني يقال بأنه هناك الجانب الباكستاني حمل ردا من الجانب الأمريكي حول مثلا أن أمريكا فقط ستخرج على نسب من الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك أمريكا ما زالت يبدو مصرة على أن يتم يعني لا يتم فصل المسارات، يتم بحث الموضوع يعني في مرحلة واحدة وليس في مرحلتين. يعني مثلا كما إيران تقترح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكون خلال مثلا 60 يوما، شهر لإنهاء الحرب وشهر لموضوع يعني الملف النووي الإيراني، وكذلك في موضوع يعني أحد أهم هذه الأمور الذي أمريكا ما زالت مصرة حوله، هو إخراج اليورانيوم المخصب من إيران. وهذا يعني نقطة خلافية بين إيران والولايات المتحدة. يعني قلت لكم في السؤال الأول أن إيران تقول هذا اليورانيوم يتم ترقيقه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني ممكن مثلا مستقبلا إيران تقبل مثلا بنقل هذا اليورانيوم إلى روسيا، ولكن ما زالت الولايات المتحدة يعني في مقترح حسب بعض المعلومات، وباعتقاد هذه المعلومات ممكن تكون بالنسبة للمقترح الأول يعني الذي جاء به قبل
1: نعم
3: يومين أو 3 أيام إلى إيران، بالنسبة ل يعني تخصيب اليورانيوم بأن يتم نقله إلى الولايات المتحدة، وهذا حتى الآن يعني إيران ترفضه، ولا أعتقد أصلا إيران تقبل بهذا الشيء.
1: جميل، ننتقل إلى الخليل يا سيد عادل شديد. سيد عادل، إذا ما تحدثنا عن مقالة أكسيوس أو الخبر الذي أوردته أكسيوس، ومن أن نتنياهو أبدى حالة من الغضب بعد انتهاء اتصاله بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا الخبر؟
4: تحياتي لك ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري في حال انه صحت الاخبار انه كانت محادثه قاسيه ما بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، وفهم من قبل بنيامين نتنياهو انه الرئيس ترامب ذاهب باتجاه تاجيل او تجميد وتعليق الخيار العسكري واعطاء فرصه جديده للمفاوضات، يعني املا ان تؤدي الى تفاهم او اتفاق. بتقديري هذا ان صح ذلك يشكل ضربة قوية لإسرائيل كما لبنيامين نتنياهو بشكل شخصي، والذي راهن بشكل كبير جدا على أن الحرب على إيران قادرة على تحقيق أهدافها، وبالتالي قادرة على خدمة بنيامين نتنياهو بشكل شخصي من حيث يعني إسقاط مطالبات في إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق له بسبب عضويته ومسؤوليته عن 7 أكتوبر، ثم أن تشكل المهدي والرافع والحامل الانتخابي لبنيامين نتنياهو في ظل هذا الاستياء الكبير في إسرائيل من أداء بنيامين نتنياهو. إضافة إلى المسألة الأكبر، المسألة الاستراتيجية، أنه إسرائيل والولايات المتحدة وتحديدا إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بالذهاب باتجاه الحرب ليس لفتح مضيق هرمز الذي لم تكن أصلا أي إشكالية حوله، إنما لتدمير الدولي وإسقاط النظام وتدميره والإتيان بنظام بمقاسات إسرائيل، ثم القضاء على المشروع النووي والصاروخي وما يسمى وكلاء إيران بالمنطقة، لا لكي تجد إسرائيل والولايات المتحدة أنها تفاوض حول موضوع هرمز الذي أصلا لم يكن موجودا. بالتالي هذا لا شك أنه يشكل هزيمة لإسرائيل بكل المقاييس، وبالتالي من المتوقع أن يقوم نتنياهو بفعل أي شيء من أجل يعني خربطة الأمور وتخريبها، ويمتلك الكثير من
1: طيب
4: الأدوات.
1: إلى أي مدى موافقة الكنيست على حل نفسه كمشروع، إلى أي مدى سيزيد من هذا الضغط على بنيامين نتنياهو في الوضع الداخلي الحالي؟
4: يعني بنيامين نتنياهو لم يكن معنيا بحل الكنيست، كان معنيا بإطالة أمد الكنيست لكي يقوم بتمرير مجموعة من القوانين اللي في حال تمريرها يحول نتنياهو إسرائيل كدولة إلى مزرعة خاصة وهو مرتبطة فيه بالقضاء وبالأمن وبالسياسي، وهو لا شك أنه قطع شوطا كبيرا بهذا المسار، بمعنى أنه حتى لو خسر الانتخابات يبقى نتنياهو اللاعب الأكثر تأثيراً بكل مفاصل الحكومة والسلطة التنفيذية والقضائية كما الأجهزة الأمنية والجيش. واليوم يعني معظم التعيينات التي تتم منذ 3 أعوام، عنصر الولاء لبنيامين نتنياهو هو المحدد والناظم الأهم لذلك. بالتالي نجح نتنياهو فيه، ولكن الآن أن يتم حل الكنيست بالطريقة هذه لا يضر ببنيامين نتنياهو، لا بل أنه يخدمه باتجاهين. الأول أنه لم يتم إسقاط الحكومة، إنما بقيت الحكومة وستبقى الحكومة على رأس أعمالها عشان تمارس حياتها ودورها بشكل طبيعي دون أي
1: لكن
4: نقصان
1: هذا سيجعل
4: حتى تسليم.
1: سيقدم للانتخابات العامة أسابيع التي كانت مقررة في نوفمبر القادم. لكن على كل حال سأعود إلى هذه النقطة معك سيد عادل. ننتقل إلى واشنطن إلى سيد بيتر روف. سيد بيتر روف عندما يقول ترامب نتنياهو سيفعل ما أطلبه منه، ما هي الرسائل التي أراد ترامب إيصالها إلى وإلى من؟
2: قبل الدخول في هذا الموضوع أريد أن أصحح ما قاله الضيف من طهران. ادعاءاته بشأن موقف إيران هذا يذكرني بزوجتي عند عملية التفاوض بشأن الطلاق، كانت تقول إنني سأهتم بما يفيدني وما هو خاص بي، ومن ثم سنتعامل مع ما ستحتاج إليه أنت. هذا ما تقوم به إيران بعلاقتها مع الولايات المتحدة، تقول إنني أريد تسوية القضايا الخاصة بي ومن ثم سننتقل إلى الملف النووي. لذلك الرئيس ترامب لا يسمح بإرجاء القضية النووية أو فصلها عن جعل إيران للمضيق رهينة أو إطلاق إيران بإطلاق مثلا صواريخ باتجاه دول الخليج خلال مرحلة إطلاق النار أو مرحلة وقف إطلاق النار، لأنه يعرف، وهنا أتحدث عن الرئيس الأمريكي، أنه إذا ما تم تناول القضايا ذات الأهمية بالنسبة لإيران والتي جلبتها إيران وهددت بها حكومتها والدول الأخرى، فإننا لن نصل إلى مرحلة الحديث عن القضية النووية. لكن فيما يتعلق بالأمر بالعلاقة ما بين ترامب ونتنياهو، كما قلت مرات عديدة، لا أحد يقول لدونالد ترامب ما يجدر به أن يفعله، ونفس الشيء ينطبق على بنيامين نتنياهو. النفوذ لدى ترامب يرمي إلى أنه بإمكانه أن يقول لنتنياهو ما يريد، لكن أعلم كذلك أنه في مثل هذا الوضع عندما ننظر إلى الفرصة وعندما تتنامى هذه الفرصة في كل يوم، وأن بعض الدول دول الخليج ربما قد تتعاون كذلك مع إسرائيل والولايات المتحدة في عملية الهجوم اللاحقة. نحن نتحدث عن عدو مشترك، وسيكون من الغباء بالنسبة لإسرائيل أن تمضي بمفردها، لأن أي تحرك أحادي يكون فيه ضد أو يرمي إلى العمل ضد استئساد وتنمر إيران سيكون خطأ كبيرا. لذلك التحرك الجماعي سيكون خطوة مهمة من أجل رفاه المنطقة، وأعتقد أن الرئيس ترامب يقول لرئيس الوزراء
1: سيد بيتر عفوا على المقاطعة، هل أفهم من كلامك أن الرئيس الأمريكي هنا يحاول كسب الوقت أو ربح الوقت لجمع هذه القوى أو لإجماع أو الحصول على إجماع وتكوين جبهة ربما ضد إيران تضم دول عديدة أو قوى متعددة الجنسية؟
2: أعتقد هذا تماما ما يحاول أن يقوم به، لأنه لابد أن نتذكر، لابد أن نقول إن الوقت هو لصالح الأمريكيين، لأن إيران كانت مضطرة لغلق قطاع النفط بشكل كامل، ليس بإمكانها أن تصدر بسبب إشكالية المضيق، وبالتالي فإن الاقتصاد الإيراني يقترب من الانهيار. وفي الآن ذاته فإن إرجاء عمليات الهجوم هذا الأمر يعطي طهران فرصة لتعزز من قدراتها. لابد أن نعلم ونقول إن الاستخبارات تعرف مكان وجود المخزون العسكري، وهذا ما سيستهدفه الأمريكيون في الهجوم القادم. لكن لو كان هناك ائتلاف خليجي ضد هذه السلطوية وكذلك المطامع التوسعية لدى إيران، فإن هذا سيكون مهماً، وهذا ما سيعمل على أساسه الرئيس الأمريكي.
1: لكن الرئيس الأمريكي سيد بيتر يتحدث الآن عن فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق وصفقة، وأنت تقول إنه يحاول بناء ائتلاف ضد عسكري لتوجيه ضربة قد تكون قاسمة لإيران. كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض في الخطاب؟
2: من الصعوبة بمكان عندما نتحدث عن هذا الوضع، ومن المحتمل أكثر أن لا يحدث

0: الصين لا تحدث فقط عن قواعد عسكرية فقط تم استهدافها، نتحدث عن مدنيين. هذه الدول تفهم تماما التهديد الذي يأتي من إيران، ومن ثم لابد أن تقرر إذا كانت ستقف في هذا الطرف أم لا. الرئيس الأمريكي يعمل على إقناع هذه الدول حتى تقوم بالمشاركة، ولا بد أن تقف بجانب أمريكا ومعظم دول العالم، لأن انتهاكات القانون الدولي فيما يخص السيطرة على المضيق وكذلك جعل السفن رهينة، هذا يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الجميع يتفق على ذلك، حتى البريطانيين والفرنسيين الذين لم يعرفوا بذلهم للجهود الدبلوماسية في هذا الإطار.
1: سيد حداد، سمعت لما ذكره سيد بيتر روف نقاط غاية في الأهمية، وأن الجانب الأمريكي أو الأمريكيين يسعون إلى تشكيل ائتلاف قد يضم دول الخليج ودول أوروبية كذلك ضد إيران، وبالتالي أين هي الجهود الوساطة والحديث عن صفقة واتفاق؟ أين تسير هذه الأمور أو ما محلها في ظل وجود هذه النزعة الهجومية لدى الجانب الأمريكي؟
2: يعني أعلق الآن على هذه التصريحات. في الحقيقة يعني أولا أقول للضيف الأمريكي بأنه قضايا الطلاق والمحاكم هذا لا تطبق على السياسة وأرض الواقع، يعني إذا هو كان لديه مشكلة في هذا المجال، ولكن هذا لا يطبق على القضايا السياسية وموضوع يعني كمثل هذه القضايا الدولية الهامة. من ناحية أخرى، وعندما هو يتحدث عن هذه الأمور، هذا يعني آمال لدى الأمريكيين، يعني هو يعبر عن هذه العقلية لدى جزء من الأمريكان الذين يريدوا أن يورطوا الدول الأخرى في حرب نتنياهو، وهذه الإجراءات الأمريكية وهذه الحرب الأمريكية التي جاءت من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. هناك كل دول العالم يعني ترى بأنه أمريكا مستعدة للتضحية حتى بمن يكون لها يكون حليف معها أو يكون له علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني رأينا السلوك الرئيس الأمريكي مع دول حلف الناتو، الأدبيات التي كان يستخدمها. من المؤكد هذه الدول لن تشارك إلى جانبه في أي حرب، لا الآن ولا قادما، وهي الآن على تواصل مع إيران. على الأقل كل أسبوع الرئيس الفرنسي يتصل مرة أو مرتين مع الرئيس الإيراني أو وزير خارجية فرنسا يتواصل مع إيران من أجل عبور مرور السفن ومتابعة التطورات، ويؤكد بأنه لن يشارك في هذه الحرب. أصل رئيس الوزراء البريطاني أكد ذلك عدة مرات، يعني لا أعرف ضيف في أمريكا ولن يستمع إلى هذا الكلام، ولا توجد دولة. اتركوا يعني موضوع الآن مثلا الحديث مثلا حول دول في الأمم المتحدة تجمع توقيعات، يعني هذا كذلك قرار لن يصل إلى نتيجة، لأنه هناك حتما يعني سيواجه رفض وحق النقض فيتو الصيني وروسي. ولكن في نهاية المطاف هناك رأينا الولايات المتحدة استخدمت كل وجودها في المنطقة، هل من أجل الحفاظ على المنطقة؟ لا، من أجل الحفاظ على الكيان الصهيوني، دعم طموحات الكيان الصهيوني، دعم طموحات نتنياهو.
1: لكن سيد
2: يعني
1: حداد،
2: استخدمت كل هذه الإمكانيات التي جاءت بها خلال هذه السنوات من أجل إسرائيل، وهي في نهاية المطاف يهمها فقط إسرائيل في هذه المواجهة. ولا أعتقد دول حتى دول المنطقة الآن عندما تتواصل مع إيران هي تتواصل من أجل إنهاء هذه الحرب ويعني إنهاء هذه المشكلة.
1: جميل، وهذه النقطة التي أحاول أن أركز معك عليها سيد حداد، لأن سيد بيتر روف كان تحدث عن أن دول الخليج قد تشكل ائتلافا ضد إيران وقد في توجيه ضربة عسكرية ضدها. هل تعتقد أن هذا وارد في ظل الجهود التي بذلتها دول الخليج في إيقاف الهجمات على إيران ووقف هذه الحرب، وحتى في تأجيل الضربة التي كانت ستشن الثلاثاء الماضي ضد إيران؟
2: أعتقد يعني هذا يكون وارد، يعني واضح هذه الدول هي تبذل جهودا كبيرة، يعني بعض هذه الجهود نسمعها في الإعلام، يعني هناك خلف الكواليس الجهود أكبر من ذلك، أكبر من أن الضيف الأمريكي أصلا يفكر بها أو يكون عنده معلومة بمثل هذه

0: لأنه هو أصلا يفتقد للمعلومات. يعني حتى الليلة الماضية ادعى شيئا في القناة، قال أن المسؤولين الإيرانيين يقولون نحن نصنع القنبلة النووية وسنستهدف بها الدول، يعني ومعروف بمثل هذه التصريحات، وهذا ليس لأول مرة. يعني هناك جهود أكبر من ذلك، والدول المنطقة لن تتحالف ضد بعضها البعض. هذه آمال إسرائيلية، هذه آمال أمريكية ولن تتحقق. يعني أكثر كذلك آمال الكيان الصهيوني الذي تريد أن تخلق مشكلة بين دول المنطقة. بل الآن دول المنطقة، إيران وهذه الدول، وبالرغم من المشاكل التي سببها الولايات المتحدة، افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، هي تسعى من أجل أولا التقارب، من أجل تعزيز وجهات النظر، ومن أجل يعني إنهاء هذه المشكلة التي تم خلقها من أجل الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. فلذلك لا أعتقد أن هذا يكون قريب للحقيقة، بل يعني حسب ما نعلم وحسب ما هناك يعني الآن نراها من جهود، وهي أوسع مما نسمعها في وسائل الإعلام، هناك لا الجميع يتجه من أجل إنهاء هذه
1: جميل.
0: المشكلة. ولكن في نهاية المطاف الكرة في ملعب الولايات المتحدة، الذي ما زالت يعني هي تسعى من تلبية طموحات الكيان الصهيوني.
1: طيب سيد عدل الشديد، سمعت لما ذكره قبل قليل السيد بيتر روف وما رد عليه السيد مختار حداد، لكن إسرائيليا في ضوء كل التصريحات الأخيرة، هل لديها قناعة مترسخة بأن الولايات المتحدة ستنفذ ما ترغب به في نهاية المطاف رغم كل ما يقال وكل ما ينشر إعلاميا؟
2: صحيح أنه حتى قبل يومين كانت التقديرات في إسرائيل كما السلوك الميداني المتصل بإبقاء الجبهة الداخلية على أعلى الجاهزية، كانت كل هاي الرسائل تشير أنه الأمور ذاهبة باتجاه إعادة الحرب بقوة وبمساحات وهوامش أوسع في إيران. ولكن منذ 24 ساعة تغيرت النبرة باتجاه يعني مسار تكتيكي، انه طرأ تغير على موقف الرئيس ترامب، ولم يعد متحمسا ومتشجعا ان يشن حرب او ان يعيد الحرب على ايران بالايام العشره التي تسبق شهر عيد الاضحى المبارك، وبالتالي اجل موضوع الخيار العسكري الى ما بعد نهايه عيد الاضحى، يعني على الاقل الاسبوعين. هكذا يقال في اسرائيل بالنقاش الداخلي بالدائره المحيطه ل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذه الصورة الموجودة أن التأجيل مرتبط بعيد الأضحى والحفاظ على صورة الولايات المتحدة أمام أصدقائها وحلفائها العرب والمسلمين بالمنطقة، لأنه في حال استهداف إيران بالتأكيد الحرب لن تبقى فقط بالجغرافيا الإيرانية، لا بل ستمتد وتشمل منطقة الخليج برمتها، وبالتالي
1: بمعنى أنه إرجاء وليس إنهاء لهذه الحرب.
2: بالتأكيد إسرائيل مقتنعة باستحالة التوصل إلى تفاهم، وليس فقط أنها تراهن على الرئيس ترامب، لا بل أن هناك خشية أن يتراجع الرئيس ترامب عن الكثير من الخطوط الحمراء والتي بدأت بوادرها حين قبل ببقاء مفاعلا نوويا واحدا في إيران، ثم قبل بعدم نقل اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وقبل إلى دولة ثالثة. إنما الرهان في إسرائيل على أن الإفشال سيأتي من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية،
1: نعم،
2: مجتبى خامنئي، إنه هو الذي سيرفض وبالتالي سيعيد الأمور.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد عادل الشديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. والشكر للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، حدثنا من طهران. وشكر كذلك للسيد بيتر روف من واشنطن والكاتب في مجلة نيوزويك. يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. المزيد بشأن التفاصيل النووية الخلافية التي عرقلت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية نستعرضها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري، كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل.

0: ويكرر أيضا الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنياً. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق، وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً، وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا، وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخصيب. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخراً الإبقاء على منشأة واحدة فقط بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية التي جرى استهداف بعض منشآتها خلال جولتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشأة فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: في تطورات الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله إنه هاجم بالمسيرات والصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في البياضة ودبل ورشاف وحداثة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 عسكريين وضابط في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. هذا وخلفت غارة إسرائيلية الثلاثاء على بلدة دير قانون النهر في منطقة صور جنوبي لبنان عددا كبيرا من الضحايا ودمارا واسعا. مراسلة الجزيرة كاترين حن عاينت المكان المستهدف في البلدة.
2: الجميع يبحث هنا عن مفقودين من عائلة نجدي. صاروخ إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة دير قانون النهر بمنطقة صور جنوب لبنان، فأحاله إلى كومة ركام. من تحت هذه الأنقاض انتشلت فرق الإنقاذ جثامين ضحايا من العائلة وآخرين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جرحى كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
3: عم نواجه دائماً تحديات صعبة، يعني بالنوعية الصواريخ عم تكون مضروبة كتير قوية، عم يكون البيت ما عم يكون باين منه أثر، عم نشتغل كتير دائما لنلاقي كل الجسمين، وأكيد نحن ولا مرة حنوقف غير لنلاقي كل الجسمين لأنه ما منترك حدا إن شاء الله نحن تحت الأنقاض.
2: ويروي عمال الإنقاذ أن معظم الضحايا انتشلوا أشلاء، بينما تصف وزارة الصحة اللبنانية ما حصل بالمجزرة. القصف الإسرائيلي على البلدة خلف صدمة عميقة لدى الأهالي، معظم السكان نزحوا، فيما وجد آخرون أنفسهم شهوداً على المأساة التي حلت بجيرانهم.
4: شو ما شفناش وشو ما سمعناش وقداش ما كانتش قويتها، عن جد شيء بفوق الوصف، والوصف بفوق الخيال. بس اللي كان حاضر على أرض الواقع عم يشوف بعكس اللي عم يسمع، عن جد مناظر تقشعر لها الأبدان، وما في أعراف لا دم لا سماوية ولا إنسانية بترضى بالعمل.
2: وفي الجوار أيضا نازحون من البلدات الحدودية اضطروا إلى البقاء هنا رغم الخطر، تجنبا لمعاناة نزوح ثان.
5: منك خايفة بدك تضلي هون؟
6: ايه بدي ظل بلادنا، هون بلادنا ووطننا بدي ظل طبعا.
2: هو مشهد يتكرر بعد كل قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب، مخلفا مزيدا من الضحايا والدمار.
5: لم تقتصر تداعيات الغارة الإسرائيلية على الضحايا الذين سقطوا في المبنى المستهدف، بل طالت كافة هذه المباني المجاورة، ويترقب أهالي البلدة مآلات وقف إطلاق النار، أميلين أن تسفر عن تهدئة تعيد الاستقرار والأمان لهم ولعائلاتهم. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر في منطقة سور جنوبية لبنان.
1: والآن إلى هذه الفقرة التحليلية التي يقدمها الزميل جلال شهدة، وقراءة في تحول مفهوم الردع إقليميا وعالميا بسبب الحرب في إيران.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. لا يبقى الردع مفهوما نظريا حين تبدأ الحرب، فيحوله الميدان إلى سؤال عملي عن صلاحية الأدوات بعد استخدامها. هل تبقى الصواريخ رادعة بعد إطلاقها؟ وهل يبقى المضيق ورقة ضغط بعد أغلاقه؟ وهل يبقى الحشد رسالة منع حين يصبح جزءا من المعركة؟ لتطرح الإجابة سيلا من التساؤلات. فكيف انتقل الردع بين واشنطن وطهران من موقع الحاجز إلى موقع الأداء؟ ولماذا لم تمنع معادلته الوصول إلى الحرب؟ ثم ما الذي يعنيه أن تعيد الولايات المتحدة توزيع قواتها بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا؟ وما أثر هذا التوزيع على الردع في مسارح الانتشار والمعادلات الاستراتيجية؟ وأخيرا، هل نحن أمام ردع يعاد ترميمه أم أمام قواعد جديدة تجعله أكثر كلفة وأقل يقينا؟ أثرت تعقيدات الحرب على مفهوم الردع لدى الطرفين الإيراني والأمريكي. هو ردع كان أساسا لتجنب الحرب، فحين اضطر الطرفين لإعادة تعريف قواعد اللعبة استخدما أوراقهما وتغير ما كان مصنفا كثوابت. في البعد الأمريكي اضطرت واشنطن لإعادة نشر قواتها وغيرت خرائط تموضع أصولها العسكرية، حركت قطعا من المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك بحر الصين الجنوبي واليابان نحو الشرق الأوسط لتطويق إيران، مثل حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن التي رافقتها مجموعة من المدمرات وألاف الجنود من قوة المارينز. هي قطع كانت تستخدم بهدف الردع الموجه نحو الصين بالدرجة الأولى، فاختلفت الموازين والبوصلة. إعادة التموضع الأمريكي في أوروبا أيضا وسحب جنود وخفض عدد الألوية هناك ترك أثره على التحالف الاستراتيجي داخل الناتو القائم أساسا على ركيزة الردع، مثل قرار سحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا وإلغاء نشر صواريخ توماهوك بعيدة المدى، فضلا عن تأجيل نشر نحو 4000 جندي في بولندا. وزاد الخلاف بين الولايات المتحدة ودول أوروبية رفضت الانخراط عسكريا في المواجهة مع إيران. وبدأ الاتحاد الأوروبي يتحدث عن ضرورة بناء قدرات دفاعية مستقلة. بدأت الولايات المتحدة بتحديث رؤيتها الدفاعية أيضا، فالصراع قد لا يبقى بعيدا جغرافيا عنها، فطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القبة الذهبية الذي يسعى لبناء منظومة دفاعية صاروخية متعددة المستويات تشمل أقمارا صناعية ورادارات ومنظومات دفاع جوي متقدمة، وهو مشروع اعتبرته كل من روسيا والصين تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. في البعد الإيراني كانت طهران ترتكز إلى جانب منظومتها الصاروخية على حلفائها في الإقليم،

0: على ورقة مضيق هرمز كأدوات ردع تريدها فعالة. التحولات التي عصفت بالمنطقة في العامين الأخيرين تركت بصماتها بوضوح في عدة مناطق إثر عدة أحداث وتحولات. سقوط النظام السوري مثلا، الحرب في لبنان، وتأثر حزب الله، وحتى جبهة أنصار الله في اليمن، فترك كل ذلك أثره على انحسار حدود القوة والأثر الخاص بإيران. أما مضيق هرمز فلطالما لوحت إيران باستخدام هذه الورقة لأنها تعرف أنه شريان الإمدادات الحيوية. رمت إيران الورقة على الطاولة وما زالت تستخدمها رغم أن الاستخدام المفرط أدى لحصار يمنع مرور نفطها ووصول البضائع إليها. ورغم التأثر ما زالت إيران تضع الورقة في اعتباراتها المستقبلية التي تبنيها على أن الضغط والحصار والحرب سيدفع تكلفتها كثيرا. بالأرقام والمعطيات والبيانات، عبد القادر عرادة يطلعنا على أبرز متغيرات أدوات الردع خلال هذه الحرب على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
1: نعم جلال، وسأعتمد بالأساس على ما ذكرته بعض المراكز الدولية على غرار مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الذي أشار إلى أن مفهوم الردع قد تغير، وأشار بالأساس إلى مجموعة من الأزمات الدولية التي عاشها العالم على غرار الحرب الروسية الأوكرانية. أشار أيضا إلى حرب إيران وكيف أثارت تساؤلات كثيرة حول مفهوم الردع، خصوصا مع عملية الحشد وأيضا مع الإغلاق لأحد الممرات الاستراتيجية والمضائق الاستراتيجية في إشارة إلى مضيق هرمز. تحدث أيضا التقرير عن بحر الصين الجنوبي وعن تايوان، ولكن أيضا عن الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية ولعام 2026 والتي أشارت إلى العديد من النقاط. ربما نختصر ذلك في هذه النقاط التي أشار إليها تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية وأيضا لبروكنز. يتحدث عن ردع أمريكي جديد ميزاته المرونة العملياتية، إعادة التموضع السريع، سيطرة على سلاسل الإمداد، الردع المتعدد المسارح، ولكن أيضا حروب استنزاف طويلة ومنخفضة الكلفة. تختصر هذه النقاط استراتيجيات واضحة في مفهوم الردع، ولعل من أبرزها إعادة الانتشار والتموضع الأمريكي كمثال على مستوى العالم. في أوروبا تحديدا نتحدث عن نحو 68 ألف عنصر عسكري ينتشرون في 31 قاعدة دائمة، وهناك حديث كما سبق وذكر عن عملية سحب نحو 5000 جندي تحديدا من ألمانيا، ولكن هناك تواجد أمريكي في بولندا، في بريطانيا بالأساس، في إيطاليا وإسبانيا وغيرها. إذن هو إعادة انتشار جديد أمريكي، ولكن وفق الاستراتيجية الأمريكية المعلنة نحو فضاءات جديدة وتحديدا المحيط الهادئ والهندي. نتحدث أيضا عن جانب ثالث يتعلق بتجديد الذخائر، وهنا نربطه بحرب إيران. كان هناك حديث عن استخدام أمريكي للذخائر في خلال وجودها. هذه الصورة تعطينا فكرة عن الأصول الأمريكية المنتشرة مثلا في هرمز، ولكن الحديث عن تجديد الذخائر يرتبط بالوقت الذي تستغرقه إعادة إنتاجها، وهذا يطرح إشكالية في عملية الردع. سأختم بالقبة الذهبية، وكانت ذكرت كأحد أدوات الردع الجديدة أمريكيا. هذه القبة التي تتشكل من طبقة فضائية وأيضا 11 بطارية، تكلفتها وفق بلومبرغ قد تصل إلى تريليون ومئة مليار دولار، ولكن هذه الصورة تتعلق بأسوأ سيناريو رسمته بلومبرغ لو الولايات المتحدة تعرضت إلى هجوم ثلاثي. تتحدث عن آلاف الصواريخ العابرة للقارات والباليستية والفرد الصوتية، واعتبرتها بأنها من المؤشرات على أن الردع حتى بالنسبة لخصوم واشنطن قد تغير. إذن هذا هو المشهد جلال بشكل عام حول تغير مفهوم الردع على الأقل وفق ما تذهب إليه مراكز الدراسات الاستراتيجية، ولكن بالأساس حرب إيران غيرت هذا المفهوم وطرحت كثير من التساؤلات.
0: نفصلها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. العميد إلياس حنا، مرحبا بك. كيف غيرت الحرب على إيران مفهوم الردع في العالم؟
2: جلال، الردع له عوامل أساسية، له معطيات وله بنود أساسية. الردع هو أن تمنع عدوك من القيام بما يريد أن يقوم به لأن الكلفة عالية، ولكن هناك الإكراه، أن تلزم عدوك أن يقوم بما لا يريد لأن الكلفة عالية، ولكن هذا الأمر يستلزم توفر الوسائل. اثنين، المصداقية، أنك فعلا ستستعمل وسائل الردع في حال فشل الردع. ثلاثة، يجب أن تعطي ما يسمى بالتواصل، أن يعرف العدو أنك فعلا لديك هذه الوسائل. عادة يتظاهر هذا الأمر في المناورات العسكرية، هذا ما فعلت إيران. ثلاثة، عندما يسقط الردع تبدأ الحرب، أو تبدأ الحرب يسقط الردع. هذه الديناميكية في الحرب تخلق وضعا جديدا يلغي الردع، يلغي عوامل الردع الأساسية، وبالتالي أنت تذهب إلى ما يسمى بسلم التصعيد. كل فريق يحاول أن يرتفع بسلم التصعيد لخلق موازنة ومعادلة ردعية جديدة، ومنها ننطلق إلى مرحلة جديدة.
0: هو اللافت بأنه يعني الردع تم ترسيخ قواعده لسنوات طويلة في المنطقة، وربما حتى لعقود. لماذا فشل عندما بدأت هذه الحرب؟
2: أولا فشل، كان على سبيل المثال للحصر، كانت إيران تعتمد على ما يسمى بوسيلة الردع أو الدفاع المتقدم في المنطقة عبر الوكلاء، ولكن هذا لم يمنع أن يكون هناك مناوشات. ولكن الضرب هذه المنظومة ككل، انتقلت الحرب من الوكلاء إلى الداخل الإيراني. متى يسقط الردع جلال؟ يسقط الردع عندما يعتبر أحد الأفرقاء أن ضرب هذه المنظومة سيعطيه أفضلية في مرحلة ما بعد الردع، وهذا ما قام به الرئيس ترامب وحتى إسرائيل في العام 25، 12 يوم من الحرب. واليوم عندما قامت منذ ستة تقريبا ثلاثة أشهر قامت هذه الحرب لتغيير الواقع، ولكن أفرزت هذه الحرب واقع وديناميكية جديدة استعملت فيها إيران الجغرافيا كرادع، المنع يعني كما يقال Anti-Access Area Denial، استعملت فعلا هذه المنظومة لمنع استعمال الخليج وأغلاق مضيق هرمز. ماذا فعلت أمريكا؟ ذهبت إلى التصعيد على سلم التصعيد، وقامت بالحصار البحري القريب وحتى البعيد. يعني بدأنا نرى اليوم معادلات ردعية. ماذا فعلت إيران في خلال الحرب؟ بدأت من التصعيد العمودي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ليست قادرة فعلا على المواجهة المباشرة، إلى تصعيد أفقي استهدفت فيها وهاجمت دول منطقة الخليج على أنها فعلا تؤثر بالإنتاج وحتى بالتصدير عبر مضيق هرمز.
0: الردع الجغرافي كما وصفته هو أحد أهم أدواته الآن مضيق هرمز، صحيح؟
2: الوضع الجغرافي الداخلي مضيق هرمز والشاطئ الإيراني 2500 كيلومتر داخل الخليج وخارجه، لديها فعلا تحضير مسبق منذ ثلاثة عقود جلال، تعتمد فيها المقاربة اللاتماثلية، يعني بأقل كلفة ممكنة قادرة على خربطة أو ما يسمى تعطيل الملاحة بسبب السيطرة على الجزر. وبالتالي أيضا استعملت الداخل الإيراني 1,600,000 كيلومتر مربع، بالتالي استطاعت أن تصمد عبر عدم الخسارة جلال، وهذا يعتبر على أنه فعلا من عناصر الردع أو من أشكال الردع.
0: ومع الحصار الأمريكي سحبت ورقة الردع من مضيق هرمز من يد إيران؟
2: اليوم عندما قامت إيران في داخل الخليج بالمعادلة اللاتماثلية يعني بأقل كلفة، ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ردع مختلف ولا تماثل عبر التكنولوجيا والقدرة على إغلاق المضيق ككل، وبالتالي يعتبر هذا على أنه الحصار القريب، وقامت بحصار بعيد يعني قد يذهب إلى مضيق ملقا. وبالتالي هذا الحصار القريب والبعيد يستلزم بعض الوقت فعلا لمعرفة والإحساس بنتائجه الداخلية على الداخل الإيراني. من هنا يقال حاليا إذا استطاع الرئيس ترامب أن الصبر الاستراتيجي انتقل من إيران إلى الصبر الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر في المستقبل قد نعرفه.
0: التغيرات التي حصلت بالمنطقة قبل هذه الحرب حتى الحرب السابقة حرب 12 يوم، كيف ساهمت في أيضا تغيير أوراق الردع لإيران؟
2: كانت تملك وسائل، أنا لا أقاتل بواسطتي، أقاتل بواسطة الوكلاء وعلى مسافة 1700 كيلومتر لبنان على سبيل المثال. تعتبر هذه المنظومة على أنها أقاتل بالوكيل، إذا ربح أربح معه وإذا خسر يخسر لوحده، وبالتالي أبعد الحرب عن الداخل الإيراني. هذا التصرف الإيراني اليوم عندما يطالب بوقف النار هو أيضا يطالب بوقف النار على كافة الجبهات. لماذا؟ هو فعلا يريد إعادة بناء هذه المنظومة، ولكن باعتراف دولي خاصة الاعتراف الأمريكي. اليوم انتقلت الحرب إلى الداخل الإيراني، استعمل فيها الجغرافيا، استعمل فيها القنبلة النووية الحقيقية جلال، والتي تتمثل بمضيق هرمز لأنه يضرب كل الاقتصاد الإقليمي والدولي.

0: تابعنا قبل قليل مع عبد القادر إعادة تموضع الأصول الأمريكية العسكرية في المنطقة من آسيا إلى أوروبا إلى الشرق الأوسط، ما دلالته من هذه النقطة، نقطة الردع؟
1: أولا جلال، استراتيجية الأمن القومي الأمريكي واستراتيجية العسكرية الدفاعية الأمريكية تقول بهذه المناطق، تعتبر إيران على أنها الخطر على الإقليم، وتفضل الأولوية هي لنصف الكرة الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي شهدنا ما حصل في فنزويلا. فإذن أنت أمام مراحل معينة، بناء عليه تتحدد الأولويات، وبناء عليه يعيد انتشار القوى الأساسية كل 4 سنوات للولايات المتحدة الأمريكية، انسحاب من أوروبا، وبالتالي تقوم الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية على الردع في مكان، ونتحدث عن الصين، والانخراط في حرب إقليمية، العمل على الجبهتين في نفس الوقت. ولكن في هذه الحرب استدعت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأصول من شرق آسيا، واستهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر ذات القيمة الاستراتيجية جلال، وهذا الأمر يأخذنا إلى معضلة سلاسل التوريد للولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك العميد الأسحنة، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل، وأضاف أنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة من إيران فإن الأمور ستمضي بسرعة فائقة، وأن قوات بلاده على أهبة الاستعداد للتحرك. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن ترامب عالق في مفارقة بين التهديدات اليومية ضد إيران والغاضبين في محطات الوقود الأمريكية. إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن وزير الداخلية الباكستاني نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، وإن التفاوض يجري بحسن نية، وإنه على واشنطن إثبات جديتها. من جهتها، نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية ولأول مرة خريطة توضح نطاق العبور الذي قالت إنه يتطلب الحصول على ترخيص إيراني. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء مدرعات وضابط آخر في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كما قال حزب الله إنه يستهدف أو استهدف بالصواريخ والمسيرات تجمعات للقوات الإسرائيلية في البياضة ودبل ورشاف وحداثة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم مراد، مرحبا بك. ما هي أبرز المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية؟
3: مرحبا مراد. تصريحات الرئيس ترامب وكذلك كلمته والتي أشار وتطرق فيها بطبيعة الحال إلى إيران والمفاوضات مع إيران، المفاوضات الجارية، هو أكد عن أو أعرب عن الأمل في التوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق كهذا سيكون أمر عظيم كما قال. أيضا قال إن إيران تريد التوصل إلى هذا الاتفاق. أيضا أشار إلى أنه إذا كان بإمكانه أن يتجنب إراقة الدماء عبر تأجيل الحرب أو الضربة على إيران لبضعة أيام ومن أجل إبرام اتفاق، فإن ذلك أيضا سيكون أمر عظيم. لكنه في ذات الوقت توعد وهدد في حال لم يتم

0: التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم التحرك بسرعة فائقة في إشارة إلى الضربة العسكرية التي كان قال إنه أجلها سابقا. هو أيضا أعاد التأكيد على أنه لن يعفي النفط الإيراني مجددا من العقوبات، ولن يرفع العقوبات أو يطلق الأرصدة المالية الإيرانية إلا بعد توقيع اتفاق. أكد مجددا أنه لن يسمح إطلاقا لإيران بامتلاك سلاح نووي. أشاد بالحصار الجاري وقال إنه أو شبهه بالسور الحديدي الذي يصعب اختراقه، وقال إنه سيتم إيقاف مزيد من سفن النفط الإيرانية. هذا مجمل تصريحات الرئيس دونالد ترامب في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية أن عدد السفن التي تم إعادتها إلى وجهاتها الأصلية منذ 13 أبريل منذ بدء هذا الحصار وصل إلى 90 سفينة، إضافة إلى 4 سفن تم تعطيلها بسبب رفضها الاستجابة لهذا أو التجاوب مع هذا الحصار. في مسار المفاوضات كان اللافت ما نشرته شبكة CNN وكذلك موقع أكسيوس فيما يتعلق بالمفاوضات وعن إعلان النوايا أو مذكرة التفاهم أو مذكرة السلام التي يعمل عليها الوسطاء لردم الفجوات بين إيران وكذلك الولايات المتحدة في محاولة لدفع هذه المفاوضات قدما لإبرام هذا الاتفاق، في وقت هناك تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة أيضا ردت على آخر رد إيراني وإن لم تعرف تفاصيله بعد. لكن اللافت والذي أيضا يتركز عليه الاهتمام تلك المكالمة التي توصف بأنها كانت متوترة بين الرئيس ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء، والتي حاول فيها نتنياهو مجددا إقناع الرئيس ترامب بمعاودة ضرب إيران، لكن الرئيس ترامب من الواضح أنه متمسك بإعطاء فرصة أكبر للمسار التفاوضي ولو لبضعة أيام، وهي بطبيعة الحال المكالمة الثالثة في غضون أيام. مراد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. ننتقل إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر هواش. عمر، هل أجملت لنا آخر أو أبرز ردود الفعل الإيرانية على كل التطورات التي أشار إليها مراد قبل قليل؟
2: نعم مراد، الأكبر تداولا الآن في طهران هو ما يتعلق بزيارة الوسيط الباكستاني الجديدة إلى العاصمة الإيرانية، حيث أن وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران إلى المرة الثانية في غضون الأسبوع الجاري. وقبل أيام كان قد حمل رسائل من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعود يحمل رسائل أخرى أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران. وكالة أنباء تسنيم ذكرت أن إيران تدرس هذه الرسائل الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لم يحسم أي شيء بعد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الهدف من زيارة وزير الداخلية الباكستاني هو تسهيل عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، وقال إن إيران لا تزال تصر على مطالبها فيما يخص الملف النووي ورفع التجميد عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات، وقال إن هذه الأمور ليست مطالب بقدر ما هي حقوق لإيران، مشيرا أيضا إلى أن إيران تريد أن تكون هناك إدارة جديدة لمضيق هرمز تضمن فيها طهران تكلفة الخدمات عن الملاحة البحرية والخدمات البيئية التي تقدمها للسفن التي تعبر المضيق، مشيرا إلى أن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مطالبها المفرطة فإن ذلك يعني أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق، وأنه سيكون على عكس ذلك في حال كان هناك تلبية للمطالب الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ووصف هذا الاجتماع بأنه كان إيجابيا، لكن الرئيس الإيراني بعد الاجتماع غرد بالقول إنه لا يمكن لأي طرف إرغام إيران على الاستسلام عبر القوة، وأن من يعتقد ذلك فإنه واهم، مضيفا أن إيران ينبغي احترامها وأن الاحترام هو السبيل الأكثر استدامة وأمنا إذا ما قرناه بالسبل الأخرى كالحرب، مشيرا إلى أن إيران أوفت بالتزاماتها وأنها سلكت كافة السبل لأجل تجنب الحرب. الحرب يجري الحديث عنها الآن في طهران أكثر مما يجري الحديث عن السلام في الحقيقة. مراد، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في رسالة قال إن كافة التحركات الخفية والعلنية لكل من أمريكا وإسرائيل تظهر أنهما يحضران إلى مواجهة جديدة، مضيفا أن أمريكا تورطت في حرب جديدة سوف تخرج منها خاسرة،
1: نعم،
2: كتورطها في حروب أخرى سابقا مثل ما جرى في أفغانستان والعراق وفيتنام وأماكن أخرى خاضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية حروبا. الحرس الثوري الإيراني أيضا أكد أن أي حرب جديدة على إيران سوف تفتح أمام من وصفه العدو جبهات جديدة، وأن لدى إيران بنك أهداف جديد محدث. كذلك بحرية الحرس الثوري قالت أنه لا يمكن فتح مضيق هرمز بالقوة، وأنه إذا جربت الولايات المتحدة الأمريكية فإنها ستواجه القوة البحرية التي طالما تحدث عن تدميرها الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرة إلى أن إيران مستعدة لكافة الاحتمالات وأنها على أهبة الاستعداد.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسلنا كنت معنا من طهران. ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. كما ينضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ مع سيد ماركو مسعد في واشنطن. الرئيس الأمريكي تحدث عن خطاب نوايا يقوم الوسطاء بصياغته الآن، ما الذي يقصده بخطاب نوايا وما الذي يمكن أن يحمله؟
3: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقادي ما يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب اليوم بأنه بالفعل يريد أن يعطي هذه جولة أخيرة من المفاوضات هذا الزخم والدعم الدبلوماسي الأمريكي اللازم، ويقول بأن الولايات المتحدة منفتحة للمفاوضات. الرئيس دونالد ترامب في اعتقادي يعني أوضح أهدافه من هذه المفاوضات، أوضح أهدافه أصلا من الحرب، وقال بأن لا يجب على إيران ألا تمتلك السلاح النووي، وتحدث كثيرا عن الملف النووي الإيراني، وتحدث أيضا أن هناك تنازلات من الممكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قالها صراحة اليوم بأن الولايات المتحدة لن تقدم تنازلات إلا لو وصلت إيران لاتفاق كامل شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا الرئيس دونالد ترامب يريد تنازلات، أو دعنا نقول اتفاق نوايا خاص بتقديم تنازلات على الملف النووي الإيراني. ونتحدث أيضا بأن هناك ملفات أخرى كانت من ضمن المفاوضات قبل الحرب، وهي الصواريخ، ملف الصواريخ الباليستي وملف الميليشيات الخاص بإيران، وبكل تأكيد ملف مضيق هرمز. ولكن في اعتقادي إن قدمت إيران هذه التنازلات، وهذه التنازلات كانت مقبولة في الملف النووي الإيراني، فأعتقد سوف يكون هناك تقدم يعني من الممكن أن يحرز في المفاوضات، ومن الممكن أن نتحدث وقتها على أن هناك يعني إفراج عن العقوبات، إفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي مكان آخر. ولكن نقول بأن الرئيس دونالد ترامب منفتح على المفاوضات، وأيضا تحدث بأنه هو لا يعترض بأنه يكون هناك تجميد.
1: لكن سيد ماركو، ألا تعتقد أن هناك فيه ذلك نوع من التناقض؟ هو من جهة منفتح على التفاوض، ومن جهة أخرى يطالب بإجابات صائبة 100% من الجانب الإيراني، وأنت أشرت إلى موضوع التنازلات، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هذه اللغة التي يستخدمها ترامب في خطابه، وما هي الإجابة الصائبة التي ينتظرها من الإيرانيين؟
3: في اعتقادي لا يعني لا يوجد هناك تناقض، بالعكس هو دونالد ترامب بيحاول ان يضغط على النظام الايراني لكي يقدمه او لكي يتبحثوا اصلا في ملفات يعني دعنا نقول شائكه، وهي اصلا ذات التي السبب لشن هذه الحرب. دعنا نقول بان الرئيس النظام الايراني اتخذ كثيرا من الوقت او ضاع كثيرا من الوقت في الحديث عن ملف مضيق هرمز وكسر الحصار البحري. الاجابه السائله من وجهه نظري ان دونالد ترامب يريد ان النظام الايراني يركز على البحث في قضايا مهمه وهي اهمها بكل تاكيد الملف النووي الايراني. دونالد ترامب يريد ان يقول دعنا لا نضيع وقتا اكثر من ذلك ودعنا نركز على الملف النووي الايراني، وهو قال بان لا امانع ان كان هناك اتفاق يضمن لتجميد التقسيم لمده 20 عاما في الداخل الايراني، ويتحدث عن يعني خط احمر انه يتم ارسال هذه الشحنه من اليورانيوم على التخصيب الموجوده في الداخل الايراني والتي يبلغ يعني وزنها حوالي 450 كيلوغرام الى الولايات المتحده الامريكيه. فاذا المطالب الامريكيه واضحه، كل ما يستخدمه دونالد ترامب في اعتقادي يضغط على النظام الايراني بشكل كبير، اما يهدد بالعوده للعمل العسكري او تشديد الحصار البحري او العقوبات الاقتصاديه التي يعلن عنها سكوت بيسنت يوميا. في اعتقادي هذا ليس بالتناقض ولكن ضغط امريكي كبير، وضغط يكون يعني دعنا نقول مجانا. ما اريد ان اقوله بان الرئيس دونالد ترامب قال صراحه اليوم بان من الممكن ان انتظر بضعه ايام حتى اجنب الولايات المتحده الامريكيه حرب من الممكن ان تكون مكلفه ماديا وتكون مكلفه عسكريا. فاذا هذه هي الرؤيه الامريكيه، التفاوض هو الخيار المفضل بالنسبه لدونالد ترامب،
1: لكن
3: ولكن مع
1: يعني هذا الضغط
3: تاتي ادوات
1: الاقصى
3: اخرى
1: وانتهاج سياسه حافه الهاويه كذلك في المقابل من خلال التهديد بالعوده إلى الحرب. سيد حداد، سمعت لما ذكره السيد ماركو قبل قليل بالنسبة للمطالب الأمريكية وأن الإيرانيين إن لم يعطوا إجابات صحيحة فسيكون الرد سريعا والتحرك سريعا، ما الذي تقرؤونه من هذا الخطاب وهذه اللغة التي استخدمها ترامب؟
4: لكم والمشاهدين الكرام، في الحقيقة أولا أوضح هذا الأمر، وهذا ممكن وضحنا عدة مرات، يعني أن هناك لا يتم ولن يتم طرح موضوع قدرات إيران الصاروخية وقضية يعني قوى المقاومة أو الذي يسمونه حلفاء إيران في هذه المفاوضات ولا في المفاوضات الماضية. يعني هذا الأمر غير مطروح ولن يطرح حتى، يعني حتى الجانب الأمريكي يعني يعلم ذلك ولم يطرحه، ولا الوسطاء نقلوا شيء في هذا المجال. وواضح يعني ما يتم بحثه الآن يعني إنهاء الحرب وموضوع يعني التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي. بالنسبة لما يطرحه الرئيس الأمريكي، حقيقة يعني هناك أحد لا يبني شيئا كثيرا على تصريحات الرئيس الأمريكي. إيران تبني يعني أمورها على ما تراه على أرض الواقع. يعني الرئيس الأمريكي معروف من الصباح حتى الليل يعني يصرح بالكثير من الأمور من خلال يعني ما ينشره على منصاته الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي، أو مثلا من خلال لقاءاته الإعلامية أو يعني تصريحاته المستمرة، وهذه التصريحات تتغير ولديه هدف واضح، يعني هو يريد من يؤثر على الموقف الإيراني ويقوم بحرب نفسية كذلك في نفس الوقت. ولكن إيران ترى ما هو الذي يدور على أرض الواقع، التهديد الأمريكي واقعي وحقيقي. يعني إيران لن ترى بأن الحرب انتهت في اليوم 39، بل إيران ترى نحن اليوم يعني دخلنا في اليوم 83 من الحرب، وكل هذه الأمور هي تكون ضمن الحرب، يعني سواء يعني العملية الذي يسميها الحصار على الموانئ، أو حتى يعني الدبلوماسية هي تأتي يعني في إطار هذه الحرب والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لك سيد حداد، هناك جهود تبذل للوساطة ولتقريب وجهات النظر، ووزير الداخلية الباكستاني يزور أو زار مرتين طهران هذا الأسبوع، وبالتالي إن لم تكن إيران ترى أن في الجانب الأمريكي جدية في التفاوض، لماذا تواصل عملية التفاوض معه ومحاولة تقريب وجهات النظر من خلال الوسطاء؟
4: يعني أولا إيران كذلك لا تريد أن تطول عملية التفاوض، يعني هذا كذلك مطلب إيران، يعني إطالة هذه العملية يعني إيران تعتبره أمر غير إيجابي. من ناحية أخرى يعني إيران تحترم دور الوسطاء، إيران على عكس الولايات المتحدة التي استغلت مرتين المفاوضات من أجل التهيئة من لشن الحروب، ومن ثم طعن يعني إيران كجانب من المفاوضات طرف التفاوض، وحتى الوسطاء إيران لا، إيران تحترم المفاوضات وتحترم الوسيط، خاصة هذه وهؤلاء الوسطاء من دول المنطقة، يعني دول جارة لإيران، ويعني مثل باكستان الآن كذلك دول المنطقة في منطقة الخليج الفارسي يدخلون في هذه الوساطة. وعلى فكرة يعني هذه الزيارة المعلنة لوزير الخارجية، عفوا لوزير الداخلية الباكستاني، حتى هناك حديث عن زيارات أخرى يعني من دول أخرى يعني إلى إيران حول هذه الوساطة، التي هي هذه الدول تلعب دور لدعم يعني الوسيط الباكستاني.
1: وحتى هناك الآن
4: حديث يعني بعض دول المنطقة يعني هناك يبدو لها يعني بعض الزيارات إلى طهران.
1: إذن هي دول الخليج
4: التي تمطرح، نعم دول الخليج الفارسية تمطرح، لأنه يعني هناك بعض يعني مسؤولي هذه الدول كذلك زاروا طهران خلال هذه الفترة، وهذه الاتصالات الصينية مستمرة موجودة منذ يعني بدء هذه المفاوضات في مراحلها الجديدة يعني خلال هذه الفترة.
1: إذا هنا أفهم من كلامك يعني سيد حداد أن إيران تفترض أن الحرب لا زالت قائمة، وأن ما تعتبره عدوانا أمريكيا مستمر عليها، لكنها في المقابل لا تغلق باب الحوار. ننتقل إلى سيد سليمان بشارات في نابلس. سيد بشارات، إذا ما تابعنا أو أعدنا قراءة الخبر الذي نشرته أكسيوس، هل يمكن القول إن ترامب بالفعل يضغط على نتنياهو؟
5: نعم، تحية أستاذ مراد ولضيفيك وللمشاهدين. أنا باعتقادي يعني الآن دونالد ترامب هو من يدير مرحلة الحرب، لا بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو ربما كان في بداية الأيام والأسابيع الأولى للحرب هو كان مؤثرا في مساراتها، ولكن الآن ربما دونالد ترامب هو أكثر تأثيرا، وأن بنيامين نتنياهو تراجع تأثيره المباشر على هذه الحرب. لكن هذا لا يعني أن القناعات الإسرائيلية تغيرت.
1: ما الذي اختلف حتى تغيرت هذه الأدوار بين المؤثر الأكبر بين نتنياهو وترامب؟
5: نعم، الذي تغير باعتقادي هو طبيعة وعدم قدرة الحسم وتحقيق النتائج التي كان يتحدث عنها ويصورها بنيامين نتنياهو في بداية الحرب، من أن إسرائيل قادرة على الذهاب في عملية حسم مباشرة لهذه الحرب وتحقيق الأهداف منذ الأيام والأسابيع الأولى لهذه الحرب. ولكن على أرض الواقع كانت التقديرات خاطئة جدا، وتبين للولايات المتحدة الأمريكية أن كل التقديرات الإسرائيلية غير واقعية، وربما بعضا من التقارير الاستخباراتية أشارت إلى ذلك، وتم اتهام الموساد الإسرائيلي أنه شارك في عملية التضليل في هذه المعلومات. لكن أنا باعتقادي المسألة ليس في ذلك فقط، وإنما في القناعات الإسرائيلية. القناعات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة رغم تراجع تأثير بنيامين نتنياهو، لكن القناعة الإسرائيلية هي استمرارية الحرب، وأن الحرب ما زالت قائمة، وأن الحرب لن تنتهي ولم تنتهي بعد، وأن العودة إلى الحرب هو واحدة من السبل الأساسية أو المعززات الأساسية التي يجب أن تكون حاضرة. ولكن المساحة التي يمكن أن يذهب إليها بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة هو محاولة انتظار أن تصل المفاوضات والمسار السياسي إلى طريق مسدود، ليثبت القاعدة التي يحاول أن يعززها لدى الإدارة الأمريكية، أن طهران لا تقبل بالشروط ولن تقبل بالشروط الأمريكية، وأن طهران ما زالت هي تقف وتتمترس حول مواقفها المتمثلة في البرنامج النووي وفي دعم الحلفاء وغير ذلك من معطيات. المسألة الثانية، وهو أنا باعتقادي إسرائيل دخلت حالة من الاستعصاء فيما يتعلق بشكل وطبيعة حسم الملفات في المنطقة ككل. انظر وشاهد طبيعة ما يجري في الحالة اللبنانية. إسرائيل لم تصل إلى أفق واضح وجلي في الملف اللبناني. فيما يتعلق أيضا مستقبل قطاع غزة، صحيح أن إسرائيل هي دمرت وأحدثت حالة من التغيير الجوهري في الجغرافيا وفي الديموغرافيا، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تصل إلى نهاية هذا الملف. وبالتالي يبدو أن حالة الاستعصاء هذه أيضا جعلت إسرائيل بشكل أو بآخر تسلم قرارها للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس دونالد ترامب للبحث عن مخارج سياسية، ولكن هذه المخارج السياسية دون أن تدفع إسرائيل ثمنا سياسيا. إسرائيل غير مستعدة لدفع الثمن السياسي، ولكن هي تحاول أن تحصل على نتائج مباشرة من الحالة السياسية.
1: هذه نقطة غاية في الأهمية أتوجه بها إلى سيد ماركو مسعد في واشنطن. ما لم ذكره سيد سليمان المشارات هو أن إسرائيل سلمت ملفها الآن في ظل حالة الاستعصاء التي أشار إليها قبل قليل، سلمت ملفها الآن إلى الجانب الأمريكي، لكن هل تعتقد أن الولايات المتحدة بالفعل هي التي ستنفرد بصناعة القرار، قرار الحرب والسلم في الفترة القادمة دون الخضوع لضغوط أمريكية إسرائيلية؟
3: يعني هذا

0: سؤال مهم، ودعني قبل الإجابة على السؤال تعليق بسيط عن ما كنت أقصده في الملفات التي كانت مطروحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات. نعم، المفاوضات الآن لا تتحدث عن ملفات أخرى سوى الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، ولكن كان هذه المطالب الأمريكية عندما تحدث عن الملف النووي الإيراني وملف الصواريخ البالستية وملف الميليشيات، وهذه هي الملفات الأساسية الثلاثة التي كان يتحدث عليها دونالد ترامب وتحدث عنها ماركو روبيو وأيضا ستيف ووتكوف، وكانت أصلا هذه الملفات جدول أعمال يعني المفاوضات السابقة في جنيف ومسقط. الان لم نتحدث عنها كثيرا، ولكن نتحدث فقط عن الملف النووي الايراني، وما يريد ان اقول بان هذا يعتبر تنازل اصلا من الرئيس دونالد ترامب، ويريد ان يركز على الملفات الاكثر حساسيه حتى يعني لا يضيع الوقت ثم الحديث عن القضايا الاخرى. هذا ما اريد ان اقوله. ولكن عندما نتحدث عن اسرائيل، الولايات المتحده الامريكيه او الرئيس دونالد ترامب نعم دخل هذه الحرب بالمشاركه مع اسرائيل، لكن هو كان لديه قناعه بان هناك مصالح امريكيه يتم حسمها في هذه الحرب. يقول بأن النظام الإيراني لمدة 47 عام كان يقن هذه الكراهية ويدعم الإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وإذا قام الرئيس دونالد ترامب باستئصال هذا النظام أو على الأقل تغيير تصرفاته فهذا يعتبر نجاح بالنسبة للإدارة الأمريكية. لماذا؟ لأن استقرار الشرق الأوسط يخدم مصالح الولايات المتحدة أمريكيا واقتصاديا، وخاصة في هذه التوقيت بالتحديد دونالد ترامب يعتمد على عدم اعتماد الشرق الأوسط على الولايات المتحدة في الأمن، ويريد الشرق الأوسط منطقة تخدم الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا ويتبادل معها تجاريا. هذه هي الأهداف الأمريكية. ولكن الآن وصلنا لهذه النقطة بأن الرئيس دونالد ترامب يجب عليه أن يختار وأن يقرر ماذا يريد طبقا للرؤية الأمريكية وليست طبقا للرؤية الإسرائيلية. الرؤية الأمريكية أقول بأن هي أصلا تكون أوتوماتيكيا يعني تأخذ الرؤية الإسرائيلية في عين الاعتبار، ولكن في اعتقادي الكلمة الأخيرة الآن سوف تكون دونالد ترامب. لماذا؟ لأن هناك مصالح أمريكية على المحك، هناك
1: طيب، هذه
0: مصالح
1: المصالح
0: حزب
1: نريد أن
0: الجمهور على
1: نفهمها
0: المحك.
1: سيد مسعد، هذه المصالح الأمريكية على ما ترتكز أولا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والضغوط الاقتصادية الكبيرة التي نتجت عن هذه الحرب، إغلاق مضيق هرمز، صدمة الطاقة التي أخذت بعدا عالميا ربما لم يكن محسوبا ومستمر كذلك في على المدى الزمني، يضغط بشكل كبير على المواطن الأمريكي وكذلك على الميزانيات الدول حول العالم.
0: المصالح الامريكيه بكل تاكيد تاخذ الاقتصاد في عين الاعتبار، ولكن دعنا نقول المصالح الاستراتيجيه الامريكيه في هذه المساله. نتحدث بان عدم امتلاك ايران للقنبله النوويه وهي قريبه للغايه من امتلاك هذا القنبله، هذا امر يهدد مصالح الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه وحلفائها واصلا قواعدها الموجوده في المنطقه. واذا دعنا نقول بان امتلاك ايران للقنبله النوويه مع هذا النظام الذي يعتمد على السياسه الانتحاريه، هذا امر غير مقبول تماما على من وجهه نظر الولايات المتحده. وكما قال مارك روبي وزير الخارجيه، امتلاك ايران للقنبله النوويه مع شبكه من الاسلحه التقليديه كالصواريخ والمسيرات، وان اغلقت المضيق فهذا لا يمكن لاحد على وجه الارض ان يمنع
1: لكن
0: ايران من ذلك، ومن الممكن ان
1: سيد
0: تصل.
1: مسعد، هذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا والايرانيون ينفون، وهناك فتوى المرشد الاعلى بحرمه امتلاك سلاح نووي، وهم يقولون ان برنامجهم النووي هو برنامج سلمي. وان كان هذا الموضوع جدليا ويحتمل التاويلات والقراءات المختلفه، لكن دعنا نركز على الجوانب الاقتصاديه لهذه الحرب ومدى ضغطها او وزنها في صناعه قرار الحرب والسلم لدى الرئيس الامريكي في هذا الوقت بالذات.
0: الجوانب الاقتصاديه معروفه، نعم هناك ضغط كبير على الرئيس دونالد ترامب لارتفاع اسعار المحروقات وارتفاع اسعار السلع والخدمات، والاقتصاد الامريكي الذي لا يعني لا يسير بالاتجاه الجيد الذي كان يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب بنى حملته الانتخابيه على تحسين حياه الطبقه المتوسطه، والان هذه الطبقه المتوسطه تئن وبكل تاكيد سوف ترسل له رسائل في الانتخابات النصفيه من الممكن ان تكون لاذعه، ولكن هذا امر مفهوم، هذا امر يضغط على الرئيس دونالد ترامب. ولكن هو يقول نحن الان في حرب يعني لمحاوله ثاني ايران عن امتلاك القنبله النوويه، وان كان الضغط الاقتصادي هو ثمن ندفعه جميعا يتحدث عن دول العالم، فهذا يعتبر اقل ثمن ل يعني لثاني ايران عن امتلاك السلاح النووي، او على الاقل للضغط على النظام الايراني لكي ينتهك سياسه حسن الجوار ويكون نظام عادي. فهذه الرؤيه الامريكيه، نعم هناك ضغط اقتصادي كبير، نعم هناك ضغط اقتصادي على الصين على سبيل المثال، على كثير من الدول في اسيا التي يمر من خلال مضيق هرمز سواء النفط او التجاره الخاصه بها، ولكن هذا امر يفهمه دونالد ترامب، ومن الممكن ان يكون ذلك يعني امر يعني يحاول ان يوازن ما بين الضغوط الاقتصاديه السلبيه ضد الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها على سبيل المثال في اوروبا، ولكن

هو من الممكن ان يريد ان يضغط سياسيا على الصين على سبيل المثال، التي يمر من مضيق هرمز حوالي اكثر من 20% من نفطها وتتاثر سلبيا عند دخول العالم في ركود اقتصادي. فهذا من الممكن ان يكون رساله او دعنا نقول يعني جوانب ثانويه ايجابيه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. الجانب الاقتصادي مفهوم تمام بالنسبه لدونالد ترامب بما انه رجل اعمال ويفهم كثيرا في الاقتصاد، ولكن في اعتقادي هو يحاول ان يوازن ما بين

0: من هذه الحرب أو من هذه الفوضات، وهذه هي الرؤية الأمريكية بكل تأكيد.
1: جميل، ننتقل إلى سيد مختار حداد. سيد مختار، سمعت إلى ما أشار عليه السيد مسعد قبل قليل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني ربما كجوهر هذه المباحثات، وما ترغب الولايات المتحدة في أن تجد له حلا، إلى جانب الموضوع الاقتصادي الذي يحمل يعني وزنا ثقيلا إن كان للولايات المتحدة أو لدول العالم ككل، وإيران تلعب على هذا الوتر الحساس بامتياز من خلال إغلاق مضيق هرمز، وبل وتأكيد سيادتها على هذا المضيق، وأن هرمز ما قبل الحرب لن يكون ما بعد الحرب، وبالتالي إلى أين تمضي الأمور باعتقادك في ظل هذا التوجه الإيراني المتعلق بسياسة مضيق هرمز، وقد أعلنت خريطة جديدة للعبور، عبور السفن عبر هذا المضيق.
2: وأنا أذهب أبعد، يعني أبعد من ذلك، يعني إذا بدأت الحرب مرة أخرى من جانب الولايات المتحدة ممكن هناك نرى يعني حتى إغلاق مضيق باب المندب، يعني هذه أعتقد تشكل كارثة كذلك بالنسبة للولايات المتحدة، إلى جانب هذه الكارثة التي تشكلت بسبب يعني الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. يعني أساسا هناك أول يجب أن نرى قبل هذه الحرب كيف كانت الأوضاع. مضيق هرمز كان في حالة عادية، ولكن إيران كانت تحذر دائما الولايات المتحدة عندما كان يتم الحديث عن الحرب، خاصة يعني خلال الشهر الأخير من بداية قبل بداية الحرب، لأنه إيران تتخذ إجراءات في يعني مواجهة هذه الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز. ولكن ما هو هدف إيران يعني الآن من هذه الإجراءات في مضيق هرمز؟ هدف إيران هو ليس منع الحركة التجارية، لأن الحركة التجارية يعني جارية، ورأينا إيران تقول للدول بأنه ممكن من خلال هذه المسارات تمر تنسق، ومن خلال مسارات أمر تمر الآمنة تمر السفن. هدف إيران الآن يعني من عملية إدارة مضيق هرمز هو منع هذا الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، يعني هذه السفن الأمريكية وهذه البوارج الأمريكية العسكرية الأمريكية، إيران لا تسمح بحضورها يعني في مياه هذه المنطقة، لأنه إيران ترى أساسا يعني الولايات المتحدة من خلال هذه السياسة سببت مشكلة عدم الأمن في المنطقة. أنا على سبيل المثال أذكر الآن يعني لماذا بعض هذه السفن حتى الآن التجارية لن تنسق ولن تمر من مضيق هرمز في الوقت الذي الأمر سهل، يعني هي الآن تنسق يتم تعيين ممر آمن مثلا من خلال العبور إلى جانب مثلا جزيرة لاراك، ومن ثم تدخل يعني وتمر من مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة الآن تسبب لها مشكلة. يعني هناك مثلا نتذكر ناقلة النفط العراقية عندها مرت تم توقيفها من جانب الولايات المتحدة، وعندما تمر السفن الولايات المتحدة تقول لها لماذا لم تنسقوا معي وتنسقوا مع الجانب الإيراني. فلذلك يعني إيران الآن هناك هذا الموضوع كذلك مهم. الآن إيران في موضوع مضيق هرمز لديها تنسيق مع الضفة الأخرى لمضيق هرمز وهي سلطنة عمان، وأجرت استشارات في هذا المجال، ونتذكر حتى الاجتماع الذي يعني عقد بين الخارجية الإيرانية والخارجية العمانية في هذا المجال. في نهاية المطاف إيران تقول أن هذا الموضوع موضوع إقليم، موضوع مضيق هرمز، يعني حتى بعد نهاية الحرب هذا يتم تنسيقه من خلال المعنيين بمضيق هرمز، خاصة إيران وسلطنة عمان.
1: لكن
2: أما
1: سيد
2: الوضع
1: حدد
2: نعم سيختلف بالنسبة للولايات المتحدة، فأوضح هذه النقطة، الوضع سيختلف بالنسبة للولايات المتحدة وعبور سفنها العسكرية من مضيق هرمز.
1: بالفعل هو ما تعتبره إيران سفن معادية أو تابعة للعدو مثل ما حسب توصيفها، لكن في ظل وجود هذه المفاوضات ما الذي يتم التفاوض أو يمكن أن يتم التفاوض عليه بين الجانب الإيراني والجانب الإيراني لتحرير الملاحة في مضيق هرمز؟
2: حقيقة في موضوع أنا قلت يعني في موضوع مضيق هرمز الآن هناك لا توجد أصلا صعوبات في موضوع المرور، الأمر هو فقط في موضوع التنسيق يعني من أجل المرور الآمن.
1: لا أنا أقصد بما أن أنت أشرت إلى أن البحرية الأمريكية تغلق الدخول إلى مضيق هرمز من خلال في خليج عمان، في جهة أخرى تتحكم الإيران في حركة العبور في المضيق الدخول إلى

0: إلى المنطقة ككل، وبالتالي ما الذي يمكن أن تتنازل عليه أو عنه إيران مقابل تنازلات أمريكية أو تحرير للعبور من الجانب الأمريكي؟
1: برأيي يعني نهاية الحرب والتوصل إلى اتفاق في نهاية الحرب سيسهل الأمور أكثر في مضيق هرمز، ولكن يعني أنا قلت لكم إيران يعني في موضوع مضيق هرمز الآن هي لماذا تؤكد مثلا على إنهاء موضوع الحصار على الموانئ أو إنهاء هذا الدور الأمريكي في مضيق هرمز؟ لأنه هي الآن الولايات المتحدة هي المشكلة الأساسية في مضيق هرمز وليست إيران. يعني قلت لكم إيران الآن لماذا تعلن عن هذه العملية، عملية المرور الآمن؟ لأن المشكلة الأساسية في هذا الموضوع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن باعتقادي مع نهاية هذه الحرب هذا الموضوع سيتم التوصل إلى حل فيه، ولكن أؤكد مرة أخرى الوضع سوف لن يكون بالنسبة للوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة، منطقة مضيق هرمز، لن يكون على غرار ما كنا نشهده قبل هذه الحرب.
0: وبالتالي إيران تؤكد سيادتها على المضيق. ننتقل إلى سيد سليمان بشارات في نابلس. سيد بشارات، إذا ما تحدثنا عن الوضع الذي تغير في هذه العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال المؤثر إلى المؤثر عليه بالنسبة لرئيس الوزراء، إذا بالنسبة للتغيرات الأخيرة أو ما استجد في إسرائيل على مستوى الكنيست واحتمال تقديم للانتخابات العامة في إسرائيل، إلى أي مدى يضيف ضغوطا على رئيس الوزراء، وإلى أي مدى كذلك سيؤثر على قراراته وضغوطه هو الآخر على الجانب الأمريكي مستقبلا للعودة إلى الحرب لكسب ربما المزيد من النقاط في ظل الضغوط الداخلية التي تعرض لها؟
2: أستاذ مراد، هناك محددان أساسيان في إسرائيل يناقشان فيما يتعلق بالعودة إلى الحرب. المحدد الأول محدد القوة. إسرائيل تمتلك القوة وفائض القوة، ولكنها لا تستطيع أن تذهب منفردة للمواجهة العسكرية مع إيران. هذا الأمر ثبت بشكل قاطع في الداخل الإسرائيلي وفي النقاشات الإسرائيلية خلال الجولة الأولى التي جرت في يونيو حزيران العام الماضي، وكذلك الأمر في فبراير لمدة 39 يوما. وبالتالي حضور وشراكة الولايات المتحدة الأمريكية أمرا ضروريا بالنسبة لإسرائيل، ولا يمكن لإسرائيل أن تذهب إلى تنفيذ ضربة عسكرية أو العمل العسكري دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة بمظلتها وشريكا أساسيا بقدراتها العسكرية. هذا المحدد الأول. المحدد الثاني وهو فعليا الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهنا الجبهة الداخلية الإسرائيلية تنقسم إلى بعدين. البعد الأول قدرة صمود الجبهة الداخلية الإسرائيلية على حالة الاستنزاف وتلقي الضربات وبالتالي حجم وطبيعة الخسائر، وربما الجبهة الداخلية الإسرائيلية تستطيع أن تتعامل نوعا ما إلى فترة زمنية وبمساحة زمنية، لكنها أيضا لا تستطيع أن تتعامل مع حالة استنزاف طويلة المدى. ولهذا السبب ما بعد 39 يوما من المواجهة اقتنعت إسرائيل وتولدت لدى إسرائيل بضرورة الذهاب إلى تهدئة والقبول بالرؤية والطرح الأمريكي بهذا الاتجاه. ولكن النقطة الثانية أو المحدد الثاني بالعامل الداخلي الإسرائيلي وهو المحدد السياسي، وهذه ربما واحدة من العوامل والفواعل التي تضغط على بنيامين نتنياهو بالعودة إلى الحرب. لماذا؟ لأن حالة الهروب من المأزق السياسي الداخلي وحل الكنيست أو إن تم الوصول إلى قرار نهائي بحل الكنيست الإسرائيلي، ولكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة وكل هذه الضغوط السياسية الإسرائيلية الداخلية التي تلاحق بنيامين نتنياهو ربما هي التي تدفعه مرة أخرى للتفكير بإمكانية التصعيد وتجعل من التصعيد حالة هروب من الضغوط السياسية الإسرائيلية الداخلية. لهذا السبب باعتقادي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة بالتحديد هو أمام مجموعة من الابتزازات إنجاز التعبير أو ربما الضغوط التي لا يستطيع أن يترجم شكل وطبيعة تأثيرها على مستقبله السياسي، وبالتالي هو يحاول أن يقرأ الآن إلى أي مدى ستصل به الولايات المتحدة الأمريكية من المباحثات مع طهران، ولكنه في ذات الوقت يحاول أن يشكل بابا للهروب من كل هذه الأزمات من خلال العودة إلى الحرب. هذه ربما واحدة من القضايا التي تقول أو تجعل من الإسرائيليين في الداخل الإسرائيلي وفي النقاشات الإسرائيلية أن العودة إلى

0: ثوري تظهر مؤشرات كابلر بأنه خلال اليومين الماضيين عبرت 3 سفن فقط هذا المضيق، ويبدو المؤشر في 20 مايو عند أدنى مستوياته فيما يتعلق بعبور السفن منذ بدء الأزمة في 2 مارس، أو منذ بدء تعطل حركة الملاحة البحرية التجارية عبر المضيق في 2 مارس الماضي. 3 سفن في يومي 19 واليوم أيضا 20 سجلت فقط عبور سفينة واحدة وفق مؤشر كابلر. القيادة المركزية الأمريكية التي تقول إنها تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية قالت إنها اعترضت أو غيرت مسار 89 سفينة، وفي الساعة الأخيرة رفعت هذا الرقم إلى 90 سفينة تقول إنها غيرت مسارها وأجبرتها على الامتثال للحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. طبعا هذا الشد والجذب والأرقام والأرقام المتبادلة تعود إلى الحصار وإلى إغلاق الحرس الثوري مضيق هرمز. عند هذه النقطة تفرض البحرية الأمريكية حصارا تمنع السفن من الدخول أو الخروج من وإلى الموانئ الإيرانية. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز وهو الوحيد الموكل بإعطاء الإذن للسفن التجارية المرور عبر المضيق عبر آلية بإرسال إيميل إلى عنوان بريدي مخصص. وأيضا تحدث أو حدد المسارات، غير المسار التاريخي للإبحار في المضيق وبات مسار الدخول من بحر العرب إلى الخليج، إلى مياه الخليج، يمر من جنوب جزيرة هرمز، والخروج من مياه الخليج إلى بحر العرب يمر من جنوب جزيرة لارك. هذه الآلية التي يعتمدها الحرس، حصار وحصار مقارب.
1: يعني ما شرحتيه سلام يدل على أنه ليس بالضرورة السفن التي تعبر مضيق هرمز تستطيع أن تكمل سيرها، لأن النقطة التي أشرت إليها حيث الحصار الأمريكي يمكن أن يمنع هذه السفن من إكمال سيرها.
0: صحيح حسن، أي شيء، أي سفينة تتحرك من وإلى أو تحمل بضائع من وإلى إيران مغلقة أمام الإبحار وفق السنتكم.
1: طيب، شكرا لك سلام خضر. هذه النقطة نود سيد عبد الواحد أن تشرحها لنا. هذه الآلية التي تتحدث عنها إيران، أين تكمن مشكلتها بالفعل؟
2: أولا الآلية اللي إيران بتفرضها، إيران لم تستطيع من السيطرة البحرية على المنطقة بالكامل، وهي لا تريد السيطرة البحرية، اللي هي بنسميها السي كنترول. هي تريد فقط تسمى سي دينايل. سي دينايل يعني إنكار البحر، يعني جعل المنطقة منطقة خطرة على الآخر، جعل المنطقة منطقة صعبة للسفن العسكرية والتجارية على العدو أو شركاء العدو اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال بعض الإجراءات التي تتخذها والأسلحة التي تمتلكها، سواء ألغام أو مسيرات أو صواريخ ساحلية وغيرها. كمان إيران تريد من هذا كله أنها عايزة غطاء قانوني، أنها ترسخ شرعية سيطرتها على المضيق وتحويله من ممر دولي إلى ممر إيراني. عايزة تعمل فرض رسوم جديدة ويبقى أمر واقع أمام المجتمع الدولي، وبالتالي بتتخذ من عدد من الإجراءات لإحكام السيطرة والحصول على قوة ردع لفترات مستمرة، قوة ردع قوية تستطيع أن تحقق منها.
1: لكن الولايات المتحدة تقطع على إيران هذه المحاولة من خلال الحصار، كما لاحظنا هي تمنع السفن التي تنسق مع إيران في مضيق هرمز من إكمال سيرها، وبالتالي يعني تفرغ هذه الآلية الإيرانية من مضمونها وفائدتها.
2: بالفعل يعني إيران كانت بتحاول أنها تسيطر سيطرة كبيرة على المضيق، الولايات المتحدة الأمريكية حرمتها من هذه السيطرة. كمان الولايات المتحدة الأمريكية لا تسيطر على المضيق، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأكبر في العالم كقوة بحرية، قوة نيرانية قوية جدا ومدمرة، لكنها في النهاية لم تستطيع السيطرة على الممر لأسباب كثيرة، أن الحرب حرب غير تماثلية، أن الجغرافيا في يد إيران. إيران بتتبع تكنيك في عمليات دي طائرة هليكوبتر، بتقوم طبعا بمتابعة السوق.

0: مفسحا المجال لمزيد من الوقت للمفاوضات. في المجمل ما تكشفه الوسيلتان أيضا من أن الوسطاء في باكستان وقطر وتركيا ومصر يعملون على إعلان نوايا أو مذكرة سلام أو مذكرة تفاهم لردم الفجوات بين الموقفين الأمريكي والإيراني، وذكر في هذا السياق ما يتعلق بموافقة واشنطن على أو إقناع واشنطن من أجل الرفع التدريجي للعقوبات، وكذلك بعض الأرصدة بشكل تدريجي في مقابل التزامات من جانب إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ومعروف مطالب الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق. أيضا من التطورات ما أعلنته القيادة المركزية من أن إجمالي السفن التي تم إعادتها إلى وجهاتها الأصلية منذ 13 من أبريل عندما بدأ هذا الحصار بلغت 90 سفينة، إضافة إلى 4 سفن تم تعطيلها بسبب محاولتها اختراق هذا الحصار. كان اللافت أيضا من التطورات القيام الجمهوريين في مجلس النواب بتأجيل تصويت على مشروع قانون لسلطات الحرب، وهو يلزم قدمه الديمقراطيون بطبيعة الحال يلزم إدارة ترامب بالعودة إلى الكونغرس من أجل شن أي عملية جديدة على إيران. والتأجيل جاء بعدما تيقن الجمهوريون من أن هناك عدد من النواب أو المشرعين الغائبين، ما كان قد يقود إلى تكرار النتيجة ذاتها التي حدثت في مجلس الشيوخ قبلها بيوم، حينما تمكن المجلس أي مجلس الشيوخ بشكل إجرائي من تمرير مشروع لصالح الديمقراطيين هذه المرة، وإن لم يكن تصويتا نهائيا، ولكنه كان لافتا بانضمام عدد أكبر من الجمهوريين إلى جانب المشرعين الديمقراطيين، وبالتالي كان يخشى تكرار النتيجة ذاتها في مجلس النواب، ولذلك تم التأجيل. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم. الآن إليك عمر لنرصد أبرز وأهم المواقف الإيرانية.
2: نعم محمد، إيران تجتمع هذه الأيام مع وزير الداخلية الباكستاني الذي وصل إلى طهران يوم أمس، فيه زيارة هي الثانية من نوعها خلال هذا الأسبوع. حتى هذه اللحظة أعلن عن اجتماعه مع وزير الداخلية الإيراني ومع الرئيس الإيراني أيضا مسعود بيزشكيان. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني يحمل ردا أمريكيا على المقترح أو آخر الردود الإيرانية التي كان قد حملها عند زيارته الأخيرة إلى طهران. وكالة أنباء تسنيم نقلت عن أحد المصادر المقربة من الوفد الإيراني المفاوض قوله إن إيران حاليا تدرس الرد الأمريكي، وأنها لم تتخذ بعد القرار بشأن هذا الرد وأن الأمر لم يحسم بعد، وأشارت إلى أن الجانب الباكستاني يعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والأمريكي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا أشار إلى أن الهدف من زيارة وزير الداخلية الباكستاني هو تسهيل عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، لكنه أشار أيضا إلى أن إيران من خلال عملية التبادل هذه هي تصر على ما وصفها بحقوقها وليس مطالبها. قال إن إيران عندما تطالب بالقضايا المتعلقة بالملف النووي تخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، أو عندما تطالب برفع العقوبات وإعادة أموالها الإيرانية المجمدة، فإن هذه هي حقوق وليست مطالب. مضيفا أن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على ما وصفها بالمطالب المفرطة سوف يؤدي إلى عدم تحقق نتيجة في هذه المفاوضات، وأنه العكس أيضا سيكون يحمل نتائج إيجابية على هذا المسار التفاوضي. أشار بقائي إلى ما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، قال إن المضيق يقع على المياه الإقليمية الإيرانية، وإن طهران من حقها أن تمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية كسفن معادية من عبور المضيق، مضيفا إلى أن إيران أيضا تسعى من خلال عملية تبادل الرسائل إلى الحصول على اعتراف بآلية جديدة للعبور من المضيق بما يكفل

0: تكاليف توفير إيران للملاحة البحرية والخدمات البيئية في المضيق جراء التلوث البيئي المحتمل من عبور السفن النفط والبتروكيماويات والمواد الأسمدة وما يتعلق من الحمولات التي قد تسبب التلوث في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان بعد اجتماعه مع وزير الداخلية الباكستاني غرد على منصة إكس بالقول إنه لا يمكن لأي طرف أن يرغم إيران بالقوة على الاستسلام والتنازل عن حقوقها، وأكد أن إيران قامت بالإيفاء بالتزاماتها جميعا، وإن احترام إيران هو سيكون الأكثر استدامة وأمنا مقارنة بممارسة الحرب والضغط عليها، مشيرا لأن إيران تريد من خلال التفاوض أن تنال حقوقها. قبل الإعلان عن وصول وزير الداخلية الباكستاني كان هناك تصعيد في الخطاب العسكري الإيراني، سواء على مستوى قيادة الحرس الثوري والبحرية وحتى رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، الذي قال في رسالة صوتية إن الولايات المتحدة الأمريكية تورطت في حرب جديدة غير قادرة على الخروج منها منتصرة، وشبه ذلك بما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، في أفغانستان وفي فيتنام سابقا حسب قوله. وأضاف أن كافة التحركات الحالية الخفية والعلنية للعدو الإسرائيلي الأمريكي حسب تعبيره تشير إلى وجود خطة لأجل مواجهة جديدة، مؤكدا أنه لا يمكن لأمريكا أن تجبر طهران على الاستسلام والتراجع عبر الحرب أو عبر ممارسة الحصار. كذلك الحرس الثوري الإيراني قال إنه مستعد لكافة الاحتمالات، وإنه أي اعتداء جديد على إيران سوف يفتح جبهات جديدة وسوف يكون هناك أهداف جديدة للحرس الثوري يضربها ضد إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. مشاهدينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور فرانك، هل نحن بحسب الرؤية الأمريكية على الأقل والفعل الأمريكي في الربع الساعة الأخير من حل ما؟
2: طبعا شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا فيك وضيوفي الكرام. يعني احنا رح نصل لحل. المشكلة انه في عملية التوافق حاليا ما بين الولايات المتحدة وإيران، الشروط الإيرانية والشروط الأمريكية غير متناغمة، يعني كل طرف لديه شروط ثوابت الطرف الآخر لا يقبلها. هاي المشكلة الحالية الموجودة. هل ممكن الجمود يستمر لمصلحة مين؟ طبعا كل دولة لديها سردية خاصة فيها، الجميع يقول انه لمصلحتي، ولكن في واقع التحليل هو لمصلحة الولايات المتحدة كونها هي الطرف المحاصر، ليس الطرف المحاصر. الطرف المحاصر عادة لديه قيود. النقطة الثانية أنه القدرات العسكرية طبعا للولايات المتحدة أكثر. أنا بوجهة نظري أكثر شيء موجب بالنسبة للطرف الإيراني هو العقوبات الاقتصادية، لأن العقوبات الاقتصادية هي التي تتحكم في عملية دخول الأموال وخروجها. وطبعا أي دولة بشكل عام، ليس إيران، أي دولة يعني عملية ضغوط اقتصادية يعني ليس، خلينا نقول، لمصلحتها. طيب إيران تلعب في عملية الزمن ليس على البعد الإيراني، تلعب على البعد الدولي من خلال المضيق لعملية إثارة، خلينا نقول، ضغوطات هي يعني بوجهة نظرها سوف تضغط على الولايات المتحدة. ولكن يعني في النهاية العالم لن يأتي ضد الولايات المتحدة لا عسكريا ولا بطريقة الدبلوماسية، سوف يبقى باتجاه إيران. لماذا؟ لأنه إذا توصلنا، وفي تقارير كانت تقول اليوم ممكن برميل النفط يصل 180 دولار، إذا توصل إلى 150 فقط ليس 180 ينهار الاتحاد الأوروبي وتنهار الصين اقتصاديا. يعني هذا كلام ليس، خلينا نقول، كلامي أو كذا، يعني هاي أمور اقتصادية معروفة. فهنا بناء عليه يعني واضح أنه الطرفين يلعبوا على عامل الزمن. الطرف الإيراني يقول عامل الزمن لمصلحتي، ولا أعيد تركيب القدرات العسكرية وهكذا. هذا كلام في نوع من الصحة إذا كان هناك أشياء مخزونة كذا وهي يعني تستطيع أن تصل إليها، ولكن عادة التصنيع لا، هذه غير موجودة، تتطلب يعني كثير من
1: طيب،
2: التجارة
1: ولكن
2: والمواد الأولية غير متوفرة يعني حاليا. فهل
1: دكتور فرانك، اسمح لي
2: تفضل
1: فقط على
2: تفضل.
1: المقاطعة، ما تقوله صحيح ربما إلى حد كبير، وهو ما تم الحديث عنه في إطار التحليل طول الفترة الماضية، ولكن الآن أمام هذه المستجدات خاصة ما نقلته أكسيوس، والحديث عن خطاب نوايا أو ورقة نهاية هكذا سميت ستوقعها واشنطن وإيران تنهي بموجبها الحرب، وهو قد ما يرضي إيران التي كانت تقول لا تفاوض تحت النار، وتأجيل المحادثات النووية وما يتعلق بمضيق هرمز لوقت آخر لغير ذلك. هل هذا يفهمنا بطريقة ما بأن الولايات المتحدة قدمت هذا المطلب الإيراني من أجل الجلوس بالفعل على طاولة المفاوضات بطريقة جدية؟
2: حتى أكون يعني دقيق هنا في الإجابة، لأنه فعلا السؤال يعني يحتاج لتحليل شوية. أنا أتصور أن الدول العربية عندما تواصلت مع الولايات المتحدة خلينا نقول تأخير الضربة العسكرية يعني، ومن ثم طبعا للشريك الباكستاني، ويعني ما قيل أنه يعني هناك نقاط معينة، أتصور أنهم يعني يحاولوا أن ينقذوا إيران بالوجه، يعني انه يعطوها وجه نظيف للخروج من المعركه، لانه اذا طبقت جميع الشروط الامريكيه يعني النظام منظره سيء جدا سيكون في الداخل. طبعا لماذا اقول هذا الكلام؟ لانه يعني في النهايه الولايات المتحده لن تعمل اتفاق نووي أسوأ من نظام من اتفاقيه اوباما، مستحيل. الجيش الامريكي لن يخرج من هذه المنطقه، وفي التاريخ ارجع لتاريخ الولايات المتحده اينما تجلس لا تخرج. عملية مثلا فك الحصار الاقتصادي اللي هو مفروض حاليا والعسكري، يعني لو أنهينا الحرب السفن سوف تبقى والحصار الاقتصادي سوف يبقى. يعني عملية الكلام، لاحظ إذا تم إعلان معين أنه تم اتفاق معين انتهت الحرب. أصلا الولايات المتحدة أنهت الحرب في الولايات المتحدة، يعني تم إبلاغ الكونغرس من قبل الحكومة أنه أنهت الحرب. فهي وطبعا إحنا ذكرنا كثيرا انه تعبيرات الكلام في الولايات المتحده هناك عمليه عسكريه هناك حرب، هي عمليه عسكريه وتم ابلاغ الكونغرس انها انتهت. فاذا كان هناك عمليه عسكريه اخرى، لاحظ تم اسمائها باسم جديد اصلاح جهامر، بما معناه انه هذيك انتهت، هاي عمليه جديده. فهي النقطه يعني في محور الولايات المتحده بتركيبه الدبلوماسيه انتهت. فالموضوع على كيف ننهيها في منطقه الاقليم وعلى المستوى
1: طيب،
2: العالمي. فاذا ذهبنا في هذا الكلام، الولايات المتحده تريد ان تعطي ولو بياض الوجه من خلال الشركاء الإقليميين للإيرانيين للتوقيع على الاتفاقية. أنا هذا وجهة نظري.
1: طيب دكتور حسين، كيف تنظر إيران إلى ما سرب، ليس رسميا حتى اللحظة، ولكن عفوا، بمجرد إنهاء الحرب من خلال اتفاق أو إعلان نوايا معين واستئناف المفاوضات بعد ذلك لفترة 30 يوما، كيف تنظر إيران لهذه الجزئية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني صحيح أن أمريكا تحاصر إيران في الواجهة البحرية، ولكن أمريكا محاصرة في الداخل وفي الخارج. يعني الآن التضخم في أمريكا، ارتفاع أسعار الوقود، الكونغرس، يعني التضخم، البورصات، إلى كل هذه، والعالم كله يقول أن مضيق هرمز كان مفتوح. أمريكا من خلال هذه المغامرة العسكرية أنه أغلقته، والموضوع هو ليس يعني كلام، لا، هناك فعل حقيقي. أمريكا تخاف أن يعني من ارتفاع أسعار النفط ودخول الاقتصاد الأمريكي والعالمي في ركود حقيقي، ومن هنا الموضوع ليس بهذه السهولة. وهذا ما اضطر ترامب إلى تدوير الزوايا. يعني وزير الداخلية الباكستاني كان في إيران قبل 3 أيام وعاد إلى إيران بأجوبة أمريكية أنه تقول الباكستانيون أنها ترضي إيران وتمهد، يعني لحد الآن ليس هناك أي تصريح إيراني دقيق حول النص الذي جاء به الوزير الباكستاني.

0: لكن ما تقوله باكستان أن هذا النص يرضي إيران ويلبي يعني شروط إيران، وهو يعني موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو موضوع إنهاء العدوان ضد إيران وإنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز في المسار الأول، والمسار الثاني الموضوع النووي، يعني في مقابل موضوع التخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 60%، يجب أن يكون هناك رفع كامل للعقوبات ضد إيران ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك المختلفة. وهذان المساران الآن الظاهر أن فيهما نوع من الاتفاق إن صحت التسريبات القائمة.
1: واضح. طيب الآن إلى إسرائيل، كيف ترى كل هذه التطورات؟ سليمان بشارات لعل أبرز ما قالته أكسيوس وهي تنقل المعطيات الجديدة بشأن اتفاق ما قد يحدث، هي أن نتنياهو أنهى مكالمته مع ترامب وهو غاضب جدا، حتى أنها صورت مجازيا ذلك الغضب.
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. يعني باعتقادي إذا ما أخذنا ما نشر حول طبيعة المكالمة التي جرت ما بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خلال الساعات القليلة الماضية، واضح جدا أن دونالد ترامب هو يحاول احتواء الحرب ويحاول أن يجعل من تداعيات هذه الحرب يعني تصل إلى المرحلة الصفرية أو خفض مستوى التأثير المباشر لهذه الحرب، بحثا عن آليات وحلول على أقل تقدير في المرحلة الزمنية الحالية، وربما تأجيل العودة مرة أخرى إلى المواجهة إلى مرحلة وإلى ظروف وحسابات أكثر دقة وأكثر واقعية من تلك الحسابات التي ذهبت إليها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في هذه الجولة من هذه الحرب. لكن المسألة بالنسبة لإسرائيل أيضا أن الهدف الأساسي الذي خرجت إليه إسرائيل في هذه الحرب ليس البرنامج النووي الإيراني وليس البرنامج الصاروخي وليس موضوعة الحلفاء، هذه كلها أهداف يمكن أن تتحصل بالمنظور الإسرائيلي إذا ما تم إنهاء النظام الإيراني وعملية تدمير النظام الإيراني وعملية تفكيك النظام الإيراني. وربما كانت تصريحات بنيامين نتنياهو في الأيام الأولى للحرب كان واضحا بهذا الاتجاه، ربما هناك اختلاف ما بين المنظور الإسرائيلي والمنظور الأمريكي على هذا الهدف وعدم التوحد في هذا الاتجاه، ودونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية لم يتطرقا إلى هذا الهدف في البداية، لكن بنيامين نتنياهو يبدو أنه كان يقنع الإدارة الأمريكية أن يكون هذا هو الهدف المركزي لهذه الحرب ولهذه المواجهة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الهدف لم يتحقق في المنظور الإسرائيلي، يبقى الفهم الإسرائيلي للحرب قائما، وأن إمكانية العودة إلى الحرب هي على أولويات وسلم أولويات الحكومة الإسرائيلية وعلى سلم أولويات بنيامين نتنياهو، وبالتالي سيحاول بشكل أو بآخر بنيامين نتنياهو أن يقنع الرئيس الأمريكي إن كان هناك ذهابا إلى حالة من احتواء الحرب أن تكون مرحلية حتى تتهيأ الظروف، إما ظروفا داخلية في إيران ثم العودة مرة أخرى، أو ربما الذهاب إلى أدوات ومنهجيات أخرى يمكن أن تكون موازية لتحقيق هذه الأهداف فيما بعد. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أنا باعتقادي في المنظور الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هناك جملة من القضايا التي ما زالت تؤثر على قرار الحرب والسلم إسرائيليا، أولها مسألة الأزمات السياسية الداخلية الإسرائيلية، والأمر الثاني ارتباط الملف الإيراني ونتائجه بما تبقى من ملفات ما زالت مفتوحة، أكان ذلك الجبهة الشمالية مع لبنان وهذه جبهة مركزية بالنسبة لإسرائيل، أو أكان ذلك مرتبطا في مستقبل قطاع غزة والحرب على قطاع غزة وخطة دونالد ترامب في قطاع غزة. إسرائيل ترى أن إعطاء إيران في هذه المرحلة اتفاقا يسجل على أنه إنجازا إيرانيا، هذا يعني بالنسبة لإسرائيل سيكون ضاغطا على باقي الملفات، وبالتالي النتائج التي يمكن أن تتحصل عليها إسرائيل في باقي الملفات ستكون منخفضة، وهذا يعني بالمفهوم الإسرائيلي خسارة استراتيجية وخسارة على المستوى السياسي لبنيامين نتنياهو ومستقبله السياسي. ولهذا السبب باعتقاد إسرائيل ونتنياهو شخصيا سيبقى يناور في المساحة الزمنية بحثا عن أي ثغرات يمكن أن يعود من خلالها للمواجهة العسكرية مرة أخرى.
1: دكتور فرانك، إلى أي مدى عامل الوقت لا يزال يضغط على دونالد ترامب القبول باتفاق ربما لم يكن ليرضيه لولا هذا الضغط، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حدث في الكونغرس يوم أمس. طلب الديمقراطيون التصويت على موضوع صلاحية الحرب للمرة الثامنة، ولكن ما حدث في هذه المرة تحديدا جعل الجمهوريين يؤجلون التصويت خلال الساعات الماضية، بما يعني أنهم ربما التمسوا خطرا معينا قد يحصل عليه الديمقراطيون من خلال تثبيت ما كانوا يطالبون به منذ أسابيع.
3: أنا قلت في كثير من اللقاءات أستاذي أنه إذا إيران تراهن على هذا الموضوع هذا رهان خاسر، وأنا حاليا سوف أشرح لك بالضبط ليش رهان خاسر. أول شيء هذا التصويت اللي أنت قلت عنه كان فيه 3 أعضاء جمهوريين غير حاضرين، التصويت كان يعني 47-50، فلو كانوا حاضرين 50-50 في الولايات المتحدة عادة نائب الرئيس يكسر الجمود، فضمنه سوف يكسر لمصلحة الرئيس. أي أصلا هناك 52-48 تعداد حاليا لمصلحة الجمهوريين. طيب كيف بيصير التشريع في الولايات المتحدة؟
1: نعم، ولكن الجمهوريون بعد استشعار هذا الخطر بسبب الغياب الذي أشرت إليه استطاعوا أن يؤجلوا التصويت الثاني، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك من الجمهوريين من يبدو في نياته بالفعل أنه سيصوت مع الديمقراطيين ربما كسابقة جديدة خلال هذه الفترة في حالة الاستقطاب، أن يصوت بعكس ما يمليه حزبه.
3: أستاذي لو بتعطيني فرصة عشان أكمل لك الشرح. نعم، أنت ذكرت النقاط اللي هي يعني في المحور العريض، حكينا عن آخر لقاء اللي هو هذا اللي هو طلع 47-50. طيب تركيبة الولايات المتحدة يعني المنظومة التشريعية بهذا الموضوع بالذات، أول شيء هو اقتراح مشروع قرار في الكونغرس اللي هو يعني السيناترز مجلس الكبير يعني أو الأعيان بما يعادل في العالم العربي. إذا نجح التصويت يعاد هذا القانون إلى مجلس النواب اللي هو الهاوس أوف ريبريزنتيفز، وطبعا في هناك أغلبية للجمهوريين. التصويت في المجلسين هنا في البداية على الأغلبية الوسطى اللي أو البسيطة اللي هي 50-1. طيب مثلا 2 صوتوا ضد ترامب مثلا أو رئيس الحكومة يعني بغض النظر مين هو، يذهب القرار إلى وين؟ إلى مكتب الرئاسة. الرئيس لديه حق النقد الفيتو، إذا نقض وأرجع القرار هنا أصعب صار، لأنه هنا صار 75-25 يعني الغالبية العظمى. فالغالبية العظمى يعني من مجلس النواب اللي هو يعني خلينا نقول يمثل 100 عضو على 50 ولاية، كل ولاية منها 2، الجمهوريين معروف ولاياتهم، الديمقراطيين معروف ولاياتهم، طبقا متأرجحة بالنص مرات تأتي مع الجمهوريين أو مع الديمقراطيين بغض النظر. فعملية حصول أي طرف على 75 صوت مقابل 25 صوت لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة. شغلة ثانية مهمة، طبعا أنا أنقل واقع لا أكثر، لا أدافع، لا لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة إنه الكونغرس صوت ضد الرئيس في عملية عسكرية أو حرب. لماذا؟ لأنك تتكلم عن الأمن القومي الأمريكي هنا. فيعني حتى لو هناك في خلافات على مستوى السياسة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين لن تذهب إلى مستوى الأمن القومي. يعني إذا مثلا موضوع على سبيل المثال إيران يعتبر ملف أمن قومي أو يتعلق بالقوات المسلحة أو بسلامتها أو بعملية الاعتراض لتعرضها لخطورة أو كذا، لا يمكن لأي طرف أن يذهب بهذه العملية سواء كان معارض أو حاكم بهذا الموضوع. عملية المراهنة على التضخم وعملية المراهنة على أسعار الوقود، أسعار الوقود لغاية الآن في جميع الولايات المتحدة بمعدل 3.5 دولار، وهي أقل من فترة حكم بايدن. لا نقيس على كاليفورنيا وعلى نيويورك، هاي الولايات طبيعتها دائما وأبدا أغلى، ونعم هناك السعر تقريبا 7 دولار،
1: ولكن تضاعفت هي إذا قلنا بالفترة التي سبقت الحرب. دكتور فرانك،
3: أنا أقول لك حاليا 3.5، أنا اليوم شريت نفط، يعني لو أتمنى لو أنا موجود حاليا كان صورت لك القائمة. أنا قلت لك أستاذي في النهاية وتقابلنا كثيرا، أنا أكاديمي أنقل الصورة.
1: نعم، أنا لا أشكك فيما تقول، بالعكس أنت ضيف عزيز وكريم، أنا لا أشكك فيما تقول، ولكن البيانات التي تنقلها الاتحادية الأمريكية للسيارات تؤكد بأن الأسعار تضاعفت إذا ما قرنت بالفترة التي سبقت الحرب.
3: أعطيني
1: هذا
3: بس
1: المتوسط
3: دقيقة.
1: في الولايات
3: أعطيني بس دقيقة شوف، لأنه كان هناك تسلسل هرمي أستاذي، يعني كانت في مرحلة الرئيس بايدن بحدود 3.99 دولار، بداية الرئيس ترامب خفضها تقريبا لدولارين و10 لدولارين و20 سنت، الآن ارتفعت مرة ثانية. يعني احنا نتكلم هي المقارنة على فترة طويلة من الزمن او المقارنة جزئية خلال ربع واحد، ربع اثنين، ربع ثلاثة، حتى نكون فقط دقيقين. فأنوي يعني انا لا اتمنى انه النظام الايراني يبقى يراهن على هذا الموضوع، لانه اذا انت راهنت على موضوع يتعلق في الامن القومي الامريكي لن يكون لمصلحتك، سوف يكون ضمن لمصلحة الولايات المتحدة.
1: طيب دكتور حسين، تحدث الجانب الإيراني وكان واضحا بأنه يراهن على هذا الموضوع، قاليباف أيضا أشار إلى ذلك، وعلي أكبر ولاية مستشار المرشد تحدث عن الغاضبين في محطات الوقود الأمريكية إلى غير ذلك. هذا بات ربما خطابا معروفا، وهو ما ربما أنكره ضيفنا الدكتور فرانك، ولكن في الوقت الذي تظهر فيه هذه العلامات الإيجابية بحسب أكسيوس إن جاز وصفها بذلك، تخرج هيئة إدارة مضيق هرمز وتقدم تلك الخارطة التي توضح نطاق العبور وتؤكد بأن أي سفينة تعبر يجب أن تحصل على ترخيص معين، وهو ربما ما يثبت ما تريده إيران وما لا يريده العالم من حيث تعاملها في مضيق هرمز. ما الرسالة الإيرانية في هذا الإجراء؟
0: يعني أولا دعني أضيف مسألة، يعني الوقود في أمريكا تضاعفت، في إيران لم ترتفع، ولا زال اللتر البنزين في إيران بسنتين، والحكومة تدعمه بنسبة 90%، ولا زال الخبز على حاله والحكومة تدعمه بنسبة 90%. يعني هذا يعكس، يعني مؤشر مهم جدا في تصوري. يعني موضوع مضيق هرمز، إيران أتصور أن ما سمي مصلحة إنه مضيق هرمز يعني كمؤسسة، إنه أرادت إيران أن تؤكد على حقيقة أن إيران لا زالت تتحكم بهذا المضيق، وأن هناك حدود له، ومن خلال الخريطة التي نشرت إنه وكان هناك قد يكون تعمد في وضع يعني إمارة الفجيرة في قلب هذا المضيق الذي لا يسمح بالملاحة فيه إلا من خلال التنسيق مع الحرس، وفيه رسالة سياسية يعني بالنهاية تؤكد على أن هذه منطقة عسكرية، ولا يمكن التحرك إلا بتنسيق كامل مع الحرس. طبيعي الحرس يوم أمس سمح ب 26 سفينة للذهاب والإياب من المضيق، وهو يحاول أن يصور أن الحركة في المضيق قائمة عبر التنسيق مع الحرس، وأن إيران لا زالت تتحكم بهذا الموقع الاستراتيجي الذي وصفه البعض هو يعادل 10 قنابل نووية، يعني طيب. بما يعني إيران له من إيران موقع جيوبوليتيكي.
1: نعم، إيران عرفت قيمة ربما المضيق هذه المرة أكثر مما عرفته خلال كل السنوات الماضية، ولكن الحديث عن هذه النقطة تحديدا حاليا ونحن نعيش هذه الفترة الحاسمة التي ربما قد تشكل انفراجة ما في هذه الأزمة العالقة منذ أسابيع وتأثر بها كل العالم، في تقديرك هل هي ورقة تريد طهران أن تجعلها أكثر قوة خلال التفاوض للحصول على ما هو أكثر، أم بالعكس هو تكريس تقول من خلاله إيران بأنها لن تتنازل عن هذه الورقة في أي تفاوض؟
0: لا، هي ورقة طبيعية، هي ورقة سياسية، وإيران تستعمل هذه الورقة. والسيد عرقشي قال قبل أيام أن إدارة المضيق مستقبلا لن تكون إلا متوافقة مع القانون الدولي، يعني حتى أن الآن الخطاب الإيراني يؤكد العبور الآمن من المضيق ويستثني أمريكا وإسرائيل فقط. قبل ذلك كان هناك كلام عن حلفاء أمريكا، الآن حتى هذا هو غير موجود في الخطاب أو اختفى من الخطاب الإيراني، يقول أن العبور الآمن يجب أن يسود هذا المضيق، وأن أمريكا وإسرائيل هي الاستثناء في هذا العبور.
1: نعم. أستاذ سليمان، فيما يتعلق بما تقوله أيضا المصادر الإيرانية، فإن أي اتفاق سيكون في المستقبل، هذا ما قالته الخارجية الإيرانية تحديدا، سيركز على موضوع إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. كيف تنظر إسرائيل إلى هذه النقطة تحديدا؟ أشرنا قبل قليل في معرض حديثك عن الرؤية الإسرائيلية إن تمت أو تم إنهاء هذه الحرب بالفعل خلال الأيام المقبلة. فيما يتعلق بلبنان تحديدا، كيف سيكون موقفها إذا صح هذا الشرط الإيراني؟
2: أولا، إسرائيل تحاول أن تسابق الزمن فيما يتعلق بالملف اللبناني، وهي ذهبت وانتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من مرحلة الميدان إلى مرحلة السياسة، ثم من مرحلة السياسة إلى مرحلة الحديث عن تفاهمات أمنية ومفاوضات أمنية، وربما الوصول إلى نوع من التنسيق الأمني ما بين إسرائيل وما بين لبنان الرسمي. ولكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تستطع إنضاج أي من هذه المستويات الثلاثة، أكان ذلك إنضاجا ميدانيا أو سياسيا أو حتى أمنيا. ولهذا السبب إسرائيل هي أيضا ما زالت غير قادرة على فصل هذا الملف بشكل كامل عن تبعات الملف الإيراني. ولهذا السبب عندما قلت إسرائيل ستحاول، وربما بالنسبة لها الخيار الأفضل والأمثل، أن تذهب مرة أخرى إلى تصعيد العملية العسكرية والمواجهة العسكرية مع إيران، علها تحاول أن تحسم ما تبقى من ملفات بناء على النتائج التي يمكن أن تصل إليها في العملية العسكرية، والتي ترى إسرائيل من منظورها أنها تستطيع أن تذهب إلى الحسم العسكري إذا ما عادت مرة أخرى إلى عملية عسكرية مع إيران. لكن المعضلة الثانية بالنسبة لإسرائيل، وهو موضوعة أن هذه الملفات هي أيضا ضمن المعيار وضمن ميزان القياس في الداخل الإسرائيلي، وبالتحديد فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات الإسرائيلية والكنيسة الإسرائيلي. وهذا ربما واحدة من الملفات التي ستطارد بنيامين نتنياهو، أنه لن يستطيع أن يقنع الشارع الإسرائيلي ولا الناخب الإسرائيلي، وستستخدم هذه الملفات ضمن المعارضة لبنيامين نتنياهو من أنه ذهب بإسرائيل إلى جبهات لكن لم يعد بأي من هذه الجبهات مغلقة أو محسومة بشكل كامل. وهذه ربما واحدة من الدوافع الإضافية بالنسبة لبنيامين نتنياهو التي تعجل أو يحاول من خلالها إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى الحرب. المسألة الثالثة، وهو أنا باعتقادي القدرة الإسرائيلية بالذهاب إلى التصعيد منفردة بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك. ثبت بالدليل الواقع أن إسرائيل لا تستطيع الذهاب بذلك، ولهذا السبب هي مرتهنة ومرتبطة بالقرار الأمريكي حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان، ولضيفينا الدكتور فرانك والدكتور حسين. يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. مزيد بشأن التفاصيل النووية الخلافية التي عرقلت توصله إلى اتفاق خلال الفترة الماضية، نستعرضها في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
4: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضا الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنياً. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً، مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً، وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا، وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخصيب. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخراً الإبقاء على منشأة واحدة فقط بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية التي جرى استهداف بعض منشآتها خلال جولتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشآت فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: في تايوان تعتزم وزارة الشؤون الاقتصادية تحمل الشركات الكبرى جزءاً أكبر أن تحملها جزءاً أكبر من تكلفة الطاقة وتخفيف الحمل عن الشركات العمومية. تأتي هذه الإجراءات في سياق حالة القلق التي تعيشها أسواق الطاقة العالمية جراء أزمة مضيق هرمز، خصوصاً أن تايوان تعتمد بشكل كبير على الاستيراد الخارجي لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
5: أضواء لا تنطفئ وحركة لا تتوقف، مشهد اعتيادي في العاصمة التايوانية تايبي، لكن خلف هذا المشهد هناك قلق من هشاشة شريان أساسي وهو شريان الطاقة، فتايوان تستورد أكثر من 95% من حاجتها للطاقة لتشغيل صناعتها، لا سيما قطاع الرقائق الإلكترونية، وهذه لا تصنع من السيليكون فقط بل تتطلب استهلاكا كبيرا للطاقة وتحتاج كهرباء مستقرة. كشركة تي اس ام سي التي تستهلك نحو 10% من كهرباء البلاد التي تولد بدورها باستخدام الغاز الطبيعي المستورد، وتصنيع الرقائق يحتاج أيضا إلى غازات فائقة النقاء تنقل يوميا إلى المصانع. وبسبب ما يجري حول مضيق هرمز واختلال الإمدادات، زادت الحكومة من تنويع مصادر الطاقة وبات الحديث أكثر عن أمن الطاقة.
6: معظم التايوانيين باتوا يشعرون بهذا التغيير والضغط، لذلك لم يعد الأمن القومي التايواني مقتصرا على الجانبين العسكري والسبراني، بل أصبح يشمل أمن الطاقة ومرونة وتأمين سلاسل التوريد.
5: الرئيس التايواني أطلق جدلا حول إمكانية إعادة فتح المنشآت النووية التي أغلق آخرها قبل عام، والحكومة تسعى لتحميل الشركات الكبرى مسؤولية تأمين الكهرباء. في قطاع النفط تحاول الشركات العمومية امتصاص الصدمة عبر تثبيت نسبي للأسعار. بعض المستهلكين شعر بهزة خفيفة في الأسعار، وآخرون يتوقعون انعكاسات سلبية مستقبلا.
7: بسبب ارتفاع أسعار الوقود انخفضت الإيرادات، فبات من الضروري زيادة ساعات العمل اليومي للحفاظ على مستوى الدخل.
8: ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع. أنا لم أشعر بفارق كبير حتى الآن، ولكن على المدى الطويل سنشعر بالفارق.
5: يتطلع المستهلك إلى العداد لكنه يتساءل، إلى متى تستمر الحكومة في لجم الغلاء ودعم الأسعار وسط أزمة تبدأ من مضيق بعيد وتصل تبعاتها إلى مضخة الوقود؟ في تايوان تتنوع مصادر الطاقة، لكن لأن الجزء الأكبر منها مستورد من الخارج يصبح واقع الناس هنا أكثر تأثراً بأي اضطراب دولي. فما يجري في الشرق الأوسط بعيد جغرافياً، لكنه يؤثر على حياة الناس هنا، وبات الهاجس الجديد كيف تحافظ تايوان على استقرار طاقتها بينما تمر إمداداتها عبر بحار ومضايق مضطربة. عياش دراجي، الجزيرة، من العاصمة التايوانية تايبي.
1: الآن إلى الزميلة سيام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على احتمالات شن عملية عسكرية في مضيق هرمز مع تصاعد زخم المسارين الدبلوماسي والعسكري لفتح المضيق.
9: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة ومع تحرك سياسي ودبلوماسي وعسكري متسارع حول مضيق هرمز، تقول واشنطن إن عليها إعادة فتح الممر الحيوي، وتبحث دول الناتو دورا محتملا لحماية السفن، بينما تؤكد طهران أنها تتواصل مع دول عدة لضمان عبور آمن. فهل نحن أمام عمل دولي محتمل يهدف إلى خفض التصعيد وفتح الممر؟ أم أمام عملية قد تنقل أزمة هرمز من التفاوض إلى المواجهة؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، والمجتمع الدولي. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن على واشنطن إعادة فتح مضيق هرمز، ولكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه ليس مستعجلاً، مضيفاً أن بلاده في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران، وأنها ستقوم بأمور قاسية على حد تعبيره إذا لم تتوصل إلى اتفاق. في المقابل تؤكد الخارجية الإيرانية أن طهران تتواصل مع دول عدة لضمان عبور سفنها من مضيق هرمز دون أضرار، لكنها ترفض السماح للولايات المتحدة وإسرائيل بالمرور عبر المضيق، معتبرة أن ذلك يمس أمنها القومي، وتشدد على وجوب إعداد آليات لعبور المضيق بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة. أما المجتمع الدولي فيتحرك على مسارين: مسار دبلوماسي في مجلس الأمن، حيث قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن عدد الدول الداعمة لمشروع قرار فتح مضيق هرمز وصل إلى 136 دولة، ومسار عسكري أولي، إذ نقلت بلومبرغ عن الأمين العام للناتو مارك روتا أن دول التحالف تناقش بصورة غير رسمية دورا محتملا في هرمز إذا لم يفتح الممر وسط مخاوف اقتصادية متزايدة. إذن حركة دبلوماسية تتزامن مع تصعيد في التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز والمياه الدولية المحيطة به تحشيدا عسكريا يشري بما هو أكبر. تفاصيل هذا المشهد مع الزميل عبد القادر عرادة.
10: نعم سهام، لا يمكن إلا أن نضع هذه التطورات في سياق تحركات بالخصوص أوروبية. حينما نتحدث عن التحركات الأوروبية، لماذا وضعت جيبوتي بالأحمر تحديدا؟ لأننا نتحدث عن ما نقلته الوزارة الفرنسية للجيوش، تتحدث عن وجود حاملة طائرة شارل دوغول على مستوى قبالة جيبوتي أي في خليج عدن، وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانية استعانة بهذه حاملة الطائرات على مستوى مضيق هرمز. نتحدث أيضا عن حراك أوروبي يتعلق بما قالته مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية عن إمكانية توسيع مهمة أسبيدوس، وهي مهمة كانت بالأساس على مستوى البحر الأحمر، وإمكانية توسيعها للعمل على مستوى مضيق هرمز. هذه صورة لحاملة الطائرات شارل دوغول وبها نحو 1800 بحار، ولكن إذا نظرنا إلى صورة أخرى، هذه مهمة أسبيدوس، وكما نشاهد هذه سفينة أوروبية ترافق سفنا على مستوى مضيق عدن. لكن اللافت الآخر هو أيضا ما نقل عن وزير الدفاع البريطاني وحديثه أيضا عن أن المدمرة HMS دراغون موجودة قبالة قبرص وبإمكانها أن تشارك أيضا في مهمات على مستوى مضيق هرمز، إضافة إلى مسيرات وإضافة إلى طائرات من نوع تايفون. كل هذه التطورات تأتي بالنظر إلى أن حركة السفن على مضيق هرمز ما زالت في مستويات متدنية كما نشاهد من خلال هذا المسار. ولكن أيضا هناك حديث عن الألغام وبالتالي الدور الأوروبي المرتقب باعتبار التجربة الأوروبية. هذا نموذج لكاسحة ألغام أوروبية، هناك مراهنة على التجربة الأوروبية في الاعتماد على كاسحة الأغلام. إذن نحن أمام مشهد يتعلق بحراك أوروبي فيما يتعلق بالمضيق. لا ندري ما هي مآلاته بالنظر إلى اجتماع 44 دولة في جلسة افتراضية لدراسة تحريك إن صح القول أو تحرير حركة الملاحة على مستوى مضيق هرمز. لا ندري إن كان مسارا عسكريا أم سيكون مسارا سياسيا.
9: شكرا لك عبد القادر. إذن حشود كبيرة في المضيق تبدو مؤشرا مبكرا إلى تصعيد ما. نحلل احتمالاته مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك الزويري. وفككنا معك ضيفنا أوراق القوة والضعف ضمن أي عملية محتملة في المضيق لدى واشنطن والنيتو من جهة وإيران من جهة أخرى، ووجدنا أن العملية المحتملة لا تقاس فقط بالقدرة العسكرية بل بقدرة كل طرف على تحمل التكلفة السياسية والاقتصادية والأمنية. بالنسبة لواشنطن والنيتو، نقطة القوة الأولى هي التفوق العسكري والبحري والقدرة على تشكيل قوة حماية متعددة الجنسيات بما يمنح أي عملية ثقلا تنفيذيا وردعيا. نقطة القوة الثانية هي الغطاء الدولي المتنامي، سواء عبر مشروع قرار مجلس الأمن أو دعم عشرات الدول لفكرة حماية حرية الملاحة. لكن نقطة الضعف الكبرى لدى واشنطن والنيتو هي أن النجاح لا يعني عبورا رمزيا لسفن قليلة، بل ضمان حركة منتظمة وآمنة في ممر عال المخاطر، كما أن أي حادث أمني قد يرفع الضغط على صناع القرار للرد ويحول العملية من حماية ملاحة إلى مواجهة مباشرة. أما إيران فنقطة قوتها الأولى هي الجغرافيا، إذ تتحكم بموقع حساس يسمح لها بالتأثير في الملاحة بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي والغربي. ونقطة قوتها الثانية هي قدرتها على الحرب غير المتكافئة عبر أدوات رقابة وتعطيل وتهديد، تجعل شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً حتى دون اشتباك واسع. لكن نقطة ضعف إيران هي أن تعطيل الممر أو تهديد السفن قد يزيد من عزلتها الدولية، خصوصاً إذا نجحت واشنطن وحلفاؤها في تصوير العملية على أنها لحماية التجارة العالمية وليست لمهاجمة إيران. أجدد الترحيب بضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري. يعني دكتور محجوب، إذا اتجهت واشنطن إلى عملية أوسع بدعم أو مشاركة دول من النيتو، هل يكون الهدف بالفعل فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة، أم تجريد إيران من ورقة مهمة في التفاوض هي مضيق هرمز قبل التوجه فعليا إلى التفاوض؟
11: سهام، الكل يعلم أن الولايات المتحدة كانت حريصة منذ اليوم الأول لإغلاق المضيق على سحب هذه الورقة من إيران. حاولت أن تقنع الأوروبيين لم يقتنعوا، حاولت تقنع النيتو لم يقتنعوا، حاولت أن تقنع آسيا بالقوة مثل الصين مثل اليابان لم يقتنعوا. بعبارة أخرى، كل هذه الدول كانت تعتقد بأن أي المشاركة في هذه العملية هو مشاركة في الحرب. لذلك الآن باعتقادي الكل بدأ غير مرتاح لقضية تبعات الإغلاق، وبالتالي مضطر أن يتدخل لفتح المضيق. فتح المضيق هنا يحمل مع دلالتين بالتأكيد، سحب الورقة بالنسبة لأمريكا، لكنه للعالم إعادة الاقتصاد، إعادة أمن الطاقة، إعادة انسياب الغاز والنفط إلى العالم وشرايين الاقتصاد الدولي. وبالتالي النيتو باعتقادي في تحركه إن اكتمل فهو يريد أن يعيد الأمن الطاقة إلى العالم.
9: أيضا إيران كيف يمكنها المزاوجة بين يعني الحفاظ على ورقة مضيق هرمز في التفاوض وبين أن لا يتحول إلى يعني كلفة سياسية وعسكرية عالية بالنسبة لها؟
11: هو حتى الآن تكلفة سياسية بالنسبة له سياسية واقتصادية، لأنه بمجرد إغلاقها أمريكا فرض حصارا بحريا عليها، وهذا الحصار البحري يحرمها من 89% مما تحتاجه عبر الموانئ جنوب إيران، وبالتالي هي تدفع ثمنا الآن بسبب إغلاق مضيق هرمز. لكن السؤال الأساسي ربما سهام، أنه إذا ما كانت إيران مستعدة للاستمرار في دفع الثمن والدخول في مواجهة مع دول الناتو مثلا أو دول أخرى من أجل فتح المضيق، وهنا يبدو خطر كمن يسير على حبل السرك، لأنه أي تدخل عسكري بشكل أو بآخر قد يذهب إلى مواجهة معينة لا تحل المشكلة بقدر ما تعقدها وتجعل عملية الانسياب في المضيق عملية بالغة التعقيد، بل وربما تدفع الكثير من دول للإحجام عن استعمال المضيق.
9: معنا دكتور زويري، إذن بناء على هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في عملية ضغط دولية محدودة دون صدام واسع عبر زيادة الحضور البحري ومرافقة السفن وتكثيف العمل الدبلوماسي في مجلس الأمن. السيناريو الثاني هو عملية بحرية أوسع بمشاركة أو دعم دول الناتو إذا فشلت المساعي الدبلوماسية واستمر تعطل الملاحة. في هذه الحالة يصبح الهدف تأمين ممر عملي للسفن، لكن المخاطر ترتفع أن أي احتكاك قد يفرض ردودا عسكرية متبادلة. السيناريو الثالث يتمثل في صفقة دبلوماسية تمنع العملية العسكرية قبل وقوعها عبر ترتيبات تفتح المضيق تدريجيا وتمنح إيران ضمانات أمنية محدودة مقابل وقف إجراءات التعطيل وتسهيل عبور السفن. هذا السيناريو يصبح أكثر واقعية إذا أدرك الطرفان أن كلفة العملية أكبر من مكاسبها. أما السيناريو الرابع فهو احتكاك كبير يطلق مواجهة أوسع إذا أصيبت سفينة أو قطعة بحرية أو قرأ أحد الطرفين أن تحرك الآخر بوصفه هجوماً لا ضغطاً. هذا هو السيناريو الأكثر خطورة لأنه قد يسقط المسار الدبلوماسي ويدفع الأزمة من سؤال فتح المضيق إلى سؤال الحرب الشاملة في المنطقة. أعود إليك دكتور محجوب، يعني إذا كان السيناريو الأرجح بالنسبة لك هو عملية بحرية أوسع بمشاركة أو دعم دول من الناتو بهدف فتح الممر وتأمين الملاحة، لكن كيف يمكن ضبط حدود هذه العملية بحيث لا تتحول إلى مواجهة؟
11: هي بالغة التعقيد، لذلك أنا جعلتها هي تقريبا والحرب الشاملة يكاد يكون نفس النسبة، لأنه ببساطة العامل الحاسم سهام كيف تتلقى إيران ذلك، وهل إيران ستكون مستعدة للتعاون أم لإدخال الملف كله في مرحلة من التأزيم. وهنا الحقيقة يأتي دور الدبلوماسية. بعبارة أخرى، إذا كانت هذه العملية الواسعة تزامن معها أو سبقها نشاط دبلوماسي قد تتحول إلى فرصة وقد تتحول إلى صفقة دبلوماسية، لكنه إذا لم يكن معها جهد دبلوماسي ولم يأتي معها جهد دبلوماسي قبل ذلك ستتحول إلى حرب شاملة، لأنه إيران تلقيها للتدخل أي قوة أخرى في المضيق هو عبارة عن عمل عسكري ضد مصالحها، وهنا ندخل في عمليات غير متكافئة من عمل عسكري من الألغام، هنا قصف استهداف سفن إلى غير ذلك. بمعنى آخر تدخل الأزمة في مرحلة من المواجهة، لكن هذه المرة ليست بين إيران إسرائيل وأمريكا بل بين إيران والعالم،
9: ولأن التصعيد لا يمكن ضبط حدوده
11: بالتأكيد،
9: والصفقة الدبلوماسية تبقى ممكنة إذا أدرك الطرفان أنها أقل كلفة من المواجهة العسكرية. ما الذي يقربنا من هذا الاحتمال أيضا أمريكيا وإيرانيا؟
11: الذي يقربنا من هذا الحل هو شيء واحد، أن يقبل الطرف الأمريكي والإيراني أن يتنازل على الحد الأدنى الذي يرضي الطرفين. أمريكا تريد فتح المضيق وإيران تريد رفع العقوبات، إذا توصل إلى حل وسط في هذه المشكلة سيفتح المضيق وستوقف الحرب فورا. ما لم يحصل كسر في هذا الحائط ستكون المواجهة للأسف أحد السيناريوهات المهمة.
9: شكرا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
12: السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية. وصلنا إلى رأس الساعة، وفي تغطيتنا لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة، نرصد أبرز المستجدات. وفي آخرها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن وزير الداخلية الباكستاني نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. من جانبها نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية ولأول مرة خريطة توضح نطاق العبور الذي قالت إنه يتطلب الحصول على ترخيص إيراني. وعلى جبهة أو الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء مدرعات وضابط آخر في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجمعات لقوات إسرائيلية في البياضة ودبل ورشاف وحداثة. وبشأن أسطول الصمود، استدعت أستراليا ودول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين المحتجزين، وطالبت تلك الدول بالإفراج عنهم فورا. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ مع مراد في واشنطن. مراد، هل أوجزت لنا أبرز المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية؟
13: نعم مراد، أبرز المواقف الأمريكية فيما يتعلق بمسار المفاوضات مع إيران جاءت على لسان الرئيس دونالد ترامب ذاته، ولا سيما حينما يقول إن هذه المفاوضات أو مسار المفاوضات مع إيران وصل إلى خط النهاية أو الخط الفاصل، لكنه مع ذلك أشار إلى أنه سيكون أمرا عظيما أن تبرم الولايات المتحدة وإيران اتفاقا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد ذلك وكذلك إيران، وأنه إذا نجح في تجنب إراقة الدماء وكذلك حفظ الجهد والوقت عبر تجنب هذه الحرب لبضعة أيام وعبر إبرام اتفاق، فإن ذلك أيضا سيكون أمرا عظيما. لكنه بدأ حذرا فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إذ أنه لا يعلم ما إذا كانت الاتصالات الجارية سوف تقود إلى هذا الاتفاق. أطلق تهديد جديد أنه في حال لم تأتي الإجابة من إيران فإنه سيتم التحرك بسرعة فائقة، قال سنوجه ضربة قاسية جدا. بطبيعة الحال هو يكرر أيضا رغبته في تجنب هذا الأمر، وأنه يفضل المفاوضات والاتفاق على ذلك. كرر أيضا خطه الأحمر فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ذكر كذلك بالآت المتعلقة من أنه لن يرفع العقوبات ولن يطلق الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة إلا بعد إبرام اتفاق، وزاد على ذلك من أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. لكنه أشاد بمن يتم التفاوض معهم من القادة الإيرانيين حاليا حينما قال إنهم أذكياء للغاية. أيضا أشاد بفعالية الحصار الجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وقال إنه يعمل مثل الجدار الفولاذي ويصعب اختراقه، مشيرا إلى أنه سيتم احتجاز مزيد من ناقلات النفط الإيرانية. أيضا قال إنه ليس تحت ضغط الوقت أو الملل، وكان سابقا قال إنه لن يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الانتخابية فيما يتعلق بالأمر مع إيران، لأن سلامة المواطنين الأمريكيين هي الأولوية، أي أنه أي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كان اللافت أيضا قبل ذلك حديث ترامب ونائبه جيري فانس عن تقدم لافت في هذه الانتخابات في هذه المفاوضات، وإن لم يتم الإشارة إلى التفاصيل، لكن شبكة CNN وكذلك موقع أكسيوس يشيران إلى ورقة يعمل عليها الوسطاء في باكستان وقطر وعمان وكذلك تركيا.

0: ومصر في شكل إعلان نوايا أو مذكرة
1: نعم
0: أو اتفاق سلام لردم الهوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزامات، التزامات إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، والتزامات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات والأرصدة المجمدة. مراد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن.

0: كيف بدأت ردود الفعل الإيرانية على التصريحات الأمريكية؟
1: نعم مراد، هناك تشكيك في إيران بطبيعة الحال في كل ما يرد من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحرب أو عن المفاوضات. على كل، الإيرانيون هنا يبدو أنهم مستعدين للاحتمالين، حيث أنهم تزامنا مع استقبالهم للوسيط الباكستاني أيضا في الوقت نفسه يتحدثون عن احتمال تجدد الحرب. على كل، الآن هناك اجتماعات لا تزال جارية لوزير الداخلية الباكستاني الذي وصل يوم أمس الأربعاء في زيارة هي الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجاري، حيث اجتمع بوزير داخلية إيران، وكان الاجتماع الآخر مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ومن المزمع عقد اجتماعات أخرى على رأسها مع رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى إسلام آباد، وربما مع بعض القيادات العسكرية كما جرت العادة. لكن لماذا يصل وزير الداخلية الباكستاني للمرة الثانية خلال هذه الأيام؟ يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارته تهدف إلى تسهيل عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، وأنه يحمل رسالة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، أو يمكن القول إنها رد على آخر الردود الإيرانية التي حملها معه عندما كان في طهران يوم الاثنين الماضي. لا يوجد تسريبات حول فحوى هذه الرسالة الأمريكية الجديدة، لكن الإيرانيين لا يزالون يدرسونها. وفق ما قال مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم، الذي أضاف أيضا أن الأمر لم يحسم بعد، وأن إيران سوف تحمل الوسيط الباكستاني رسالتها أو ردها عندما تتم دراسة هذه الردود الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الوسيط الباكستاني يعمل حاليا على تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن ما تريده طهران في هذه الردود هي عبارة عن حقوق وليس عن مطالب، مضيفا أن إيران عندما تتحدث عن رفع العقوبات، عن الحصول على الأموال الإيرانية المجمدة، عن تخصيب اليورانيوم، فإنها تتحدث عن حقوق وليس عن مطالب، مشيرا إلى أن المطالب الأمريكية المفرطة حسب تعبيره هي التي لا تزال تعوق التوصل إلى نتائج. وعند سؤاله عن مضيق هرمز، قال إن مضيق هرمز يقع على المياه الإقليمية الإيرانية، ومن حق طهران أن تمنع السفن الأمريكية والسفن الإسرائيلية من العبور لأنها دول معادية، مشيرا إلى أن إيران تسعى خلال عملية تبادل الرسائل إلى التوصل إلى آلية جديدة تكفل لطهران الحصول على كلفة أمن الملاحة البحرية الذي توفره، أو الخدمات البيئية التي تقدمها للسفن في المضيق. تزامن مع كل ذلك، كان تصعيد في الخطاب العسكري بحرية الحرس الثوري، قالت إنه لا يمكن لترامب استخدام القوة في فتح المضيق. مشيرة هذه البحرية أيضا أشارت إلى أن هناك استعدادات عالية المستوى لأجل التصدي لأي عمليات عسكرية جديدة. والحرس الثوري الإيراني نفسه الذي سمح ل 26 سفينة بالعبور خلال الساعات 24 الماضية، من بينها 5 ناقلات نفط عملاقة، قال إنه في حال تجدد المواجهة فإن هناك أسلحة جديدة سوف تستخدم، وأن هناك أهداف جديدة سوف تضرب، وأن نطاق المعركة سوف يتسع خارج المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. معنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد باتريك مارا. سيد باتريك، الرئيس ترامب يتحدث عن خطاب نوايا وليس اتفاق كامل، وبالتالي هل نحن هنا أمام اتفاق جزئي لتلافي الانفجار، أم أننا هنا أمام بداية أو مؤشرات أو إرهاصات اتفاق استراتيجي جديد مع إيران؟
2: Yeah, so

0: في بادئ الأمر شكرا جزيلا لاستضافة هذا الصباح، وتحية للضيوف الكرام. من الواضح في هذه المرحلة الوضع هو هش للغاية. أعتقد أن واحدة من التطورات المثيرة للاهتمام هي أن نائب الرئيس جي دي فانس قال إن الدبلوماسية أحرزت تقدماً بالغاً، لكن مع ذلك كل من نائب الرئيس والرئيس الأمريكي ترامب كلاهما يؤشران بأنه في الوقت الذي تجري فيه هذه المسارات أو يجري فيه هذا المسارين، فإن هناك مؤشرات أخرى بأنه ربما قد يكون هناك تخوف من العودة إلى الحرب عند الضرورة. وفي هذه الحالة ومن خلال تبادل الرؤى الأخير ما بين كلا البلدين، فإن الرئيس ترامب يحاول الحصول على تحرك ما من قبل إيران على المستوى الدبلوماسي، لكن يبدو أن إيران لم تتحرك كثيراً بمستوى الدبلوماسية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، القضية الأهم هي القضية النووية وألا تحصل إيران على سلاح نووي، ومن بالتالي فإن إيران تحتاج أن تعمل على نقل اليورانيوم عالي التخصيب. من الصعوبة بمكان أن نعلن إذا ما كان هناك مسار يتقدم أكثر من مسار آخر، لكن الرئيس ترامب هو يرغب بأن ينتظر بضعة أيام لتصله الأجوبة بشأن اتفاق السلام.
1: دكتور رويران، طهران تسمع حديثا في واشنطن عن خطاب نوايا وربما تهدئة مؤقتة، وبالتالي القيادة الإيرانية ما هي القناعة التي ترسخت لديها بشأن واشنطن؟ هل أن واشنطن تبحث فعلا عن اتفاق أم مجرد حلول مؤقتة لاحتواء الأزمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن يعني عدم الثقة يسود التفاوض من دون شك، خاصة أن إيران يعني رأت غدر الولايات المتحدة ولمرتين خلال سنة وهي على طاولة المفاوضات. من هنا هذه المفاوضات تخاض ويد إيران على الزناد، هذا أولا. الموضوع الآخر أن وزير الداخلية الباكستاني أنه كان في إيران قبل 3 أيام وعاد يوم أمس مع إجابات سريعة لأمريكا على الأسئلة الإيرانية. من هنا واضح أن هناك استعجال أمريكي للوصول إلى يعني اتفاق ما في هذا الإطار. إيران كانت تقول أنه أولاً إنهاء الحرب ثم الدخول في تفاوض، كانت أمريكا ترفض، ولكن التسريبات الآن تقول أن ما يتم الاتفاق عليه هو تقريباً ضمن هذه الرؤية، أن يكون هناك وقف للحرب بالكامل والدخول في مفاوضات في فترة ليست طويلة، يعني أسبوع أو 10 أيام للوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين.
1: الرئيس ترامب يتحدث عن مهلة 30 يوما للتفاوض.
2: يعني هذا الكلام أن الاتفاق هو يطرح مدة أقل، قد تكون مهلة 30 كحد أقصى يعني في هذا الإطار. هناك أيضا مرونة في الموقف الأمريكي، يعني أمريكا التي كانت تقول صفر تخصيب الآن يعني الصيغة المطروحة للحوار والاتفاق هو أن تعترف بحق إيران في التخصيب على أن تجمد إيران.
1: طيب الإيرانيون كيف استقبلوا هذه الليونة الأمريكية التي أشرت إليه؟
2: يعني في تصوري لحد الآن، أولاً المفاوضات تجري في أجواء

0: يعني سرية للغاية، ليس هناك من أي تصريح رسمي حول موضوع التفاوض. لقاءات وزير الداخلية الباكستاني مع رئيس الجمهورية، مع أنه السيد قالي باف، مع وزير الداخلية، مع باقي يعني، وحتى لقائه مع قائد الحرس. يعني في المرة السابقة عندما جاء الجنرال عاصم منير التقى بالمسؤولين العسكريين باعتباره عسكري قائد الجيش الباكستاني، ولكن أن يلتقي وزير الداخلية الباكستاني بقائد الحرس فيه رمزية أن يحاول أن يوجد إجماعا إيرانيا داخليا حول ما تتم مناقشته في الداخل الإيراني. من هنا أتصور أن هناك مشهدية معينة حول أن التفاوض يجري على أعلى مستوى، وهناك تسريبات تقول أن اختراق ما حدث في هذا الأمر، ولكن ليس هناك أي إعلان من أي طرف إيراني حول يعني إطار المفاوضات أو ما يمكن أن يصل الطرفان إليه.
1: جميل، ننتقل إلى سيد نهاد أبو غوش في رام الله. سيد نهاد، ترامب يقول إن نتنياهو سيفعل ما أقول له، كيف يستقبل الداخل الإسرائيلي مثل هذه التصريحات على المستوى السياسي والأمني كذلك؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. طبعا هذا معروف ومتوقع، لكن أن تقال الجملة بهذه الفجاجة وهذه الصراحة فهذا يؤكد أن المكالمة الصعبة كما وصفت بين ترامب ونتنياهو كانت عبارة عن تعليمات من ترامب لنتنياهو، لم يكن نقاش. يعني بالتالي يعني كل المحيطين بنتنياهو وصفوا مشاعر الرجل بأنها كأنه كان قلقا جدا ومضطربا ومستاءا. طبعا هذا الأمر يعبر عنه المحللون والمحيطون بنتنياهو، وحتى السفير الإسرائيلي في واشنطن الذي أبلغ بعض أعضاء الكونغرس باستياء شديد، استياء نتنياهو الشديد والقيادة الإسرائيلية، وكأن إسرائيل تحاول بذلك أن توازن الضغط الذي يتعرض له الرئيس ترامب، لأنه تفسيرات هذا التحول المفاجئ في موقف ترامب أن ترامب يتعرض لضغوط شديدة من قبل بعض مقربيه المسؤولين الأمريكيين. طبعا إسرائيل كما نعلم جميعا لديها أيضا أصدقاء يمكن أن يضغطوا بالاتجاه المعاكس، ولذلك سارعت، يعني لم تتردد لحظة واحدة في أن تحيط أصدقائها في واشنطن في الكونغرس وفي الدوائر المختلفة باستيائها الشديد من هذه الفحوى التي يصفونها في إسرائيل على الأقل القناة 13 قالت إذا جرى مثل هذا الاتفاق فهذا إعلان استسلام من قبل ترامب. لماذا يصفون الأمر بهذه الطريقة يعني التنفيرية التي يريدون أن ينفروا الأمريكيين منها؟ لأنهم يقولون أن الاقتراح الذي يجري تداوله هو تطوير قطري للاقتراح الباكستاني الذي يتبنى في الجوهر الاقتراح الإيراني القائم على تقسيم فترة التفاوض إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي فترة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج جزئيا عن بعض وإعلان نوايا، الإعلان عن إعلان نوايا والاستعداد للإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة، ثم فترة التفاوض لثلاثين يوما. هذا هو جوهر الاقتراح الإيراني الذي يؤجل القضايا الحساسة والإشكالية إلى مرحلة لاحقة تكون الأمور قد بردت وتكون الأمور قد استقرت.
1: وبالتالي هناك أفهم من كلامك، عفوا عن المقاطعة سيد نهاد، أفهم من كلامك أن الإسرائيليين منزعجون من الوساطة والضغوط الخليجية التي ظهرت في الفترة الأخيرة والتي دخلت كعنصر أو كعامل وسيط في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.
2: نعم، هم منزعجون جدا، وكانوا يقدرون أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يراعي يعني الحلفاء الخليجيين ظاهريا من خلال تطييب خواطرهم واسترضائهم وعبارات المديح التي يقيلها ترامب صباح مساء لهم، لكنه في جوهر المواقف لا يأخذ برأيهم ولا يحسب لمصالحهم حسابا، ويقولون أن إسرائيل يركزون هي الحليف الموثوق الذي يعتمد عليه، الذي يشارك بالقتال، الذي يتحمل كل تكاليف هذه الحرب. وبالتالي حين تحصل موازنة ومقارنة بين قرب الحليف الإسرائيلي من الحلفاء الخليجيين الولايات المتحدة، بدون شك أن الحليف الإسرائيلي في نظر الإسرائيليين طبعا وفي نظر
1: نعم
2: أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، وكأن الرئيس ترامب يعني أخذ بعين الاعتبار رأي الدول الخليجية على حساب الرأي الإسرائيلي. لكن طبعا كما نعلم الموضوع أعقد بكثير من أن ترامب يستمع لآخر من يتحدث له.
1: نعم
2: هناك مجموعة من العوامل الداخلية وتراجع شعبية ترامب وتراجع شعبية الحرب، وبالتالي إسرائيل على مضض تتقبل هذه النتيجة وتحاول أن تفكر بالبدائل، وخصوصا أنها ما زالت تشكك بإمكانية قبول الحرس الثوري. هم يشككون بإمكانية قبول المرشد الأعلى لأي صيغة قد تحد يعني من قدرات إيران النووية، أو يعني تقبل بأي شروط على مشاريعها العسكرية
1: نعم
2: والصاروخية وغيرها.
1: جميل. أعود إلى سيد باتريك مارا. أكسوس تحدثت عن مكالمة متوترة بين ترامب ونتنياهو، وبالتالي هل نحن هنا أمام فجوة حقيقية بين أولويات واشنطن التي تنزع إلى التهدئة وتحبث خيار التهدئة، وأولويات تل أبيب التي تفضل التصعيد العسكري؟
3: أعتقد وخصوصا عندما ننظر إلى المسارين، مسار التفاوض مع إيران ولبنان كذلك، وبالطبع في مرحلة ما لابد من الجمع ما بين المسارين للتطرق لقضية الوكلاء في هذه المرحلة، بأن الرئيس الأمريكي لابد أن يركز على المسألة الإيرانية. سيكون من الصعوبة مكان حينها حل القضية اللبنانية دونما حل قضية الوكلاء، قضية حزب الله وقضية الوكلاء الآخرين. لذلك أعتقد أن هناك تركيز دقيق للغاية، حيث أن التركيز العارم هو على إيران للوصول إلى قرار أو تحرك ما بالشأن التفاوض مع إيران. هناك مسألة أود أن أقولها هنا. في العشر ساعات الماضية قال الرئيس ترامب إنه يتعامل مع أشخاص منطقيين في عملية التفاوض، وكما تعلمون فإن الرئيس ترامب يتحدث دائما بنبرة متطرفة أحيانا من حيث النبرة، يقول إن هناك أشياء إيجابية وأحيانا أخرى يقول
1: لكن سيد
3: إنها
1: باتريك
3: نبرة أخرى غير ذلك.
1: لو سمحت
3: هذا
1: لي
3: وصلنا إليه في هذه المرحلة.
1: سيد باتريك لو سمحت لي في هذه النقطة بالذات، بما أنك أثرت هذه النقطة وهي نقطة غاية في الأهمية، سمعنا ترامب يصف القيادة أو من هم في القيادة الإيرانية بالمجانين في فترة من الفترات، الآن يقول هؤلاء أذكياء ويحبذ التعامل معهم. ما الذي اختلف ولماذا اختلفت هذه التوصيفات وهذه اللغة التي يستخدمها ترامب الآن؟
3: أولا نحن لا نعرف ما يجري حقيقة، المعلومات تصلنا من خلال التقارير الإعلامية، بعض التسريبات ربما التي تأتي من حيث لا ندري. وبإمكاني أن أقول إن الرئيس ترامب أنه ربما قد وصل إلى نقطة مفصلية، لكن كذلك أعتقد أنه لا يعتبر القيادة الإيرانية، لا يقدرها بشكل عال، لكن بالنسبة له أن يقول إننا نتعامل مع أشخاص منطقيين، ربما قد يتعلق الأمر بتحرك ما خلف الكواليس. وكما قلت لكم، جي دي فانس الذي كان أحد المسؤولين الذين لم يكونوا مع هذه الحرب منذ البداية حتى يقول إن هناك الكثير من التقدم الذي يتم إحرازه فهو طبعا من حيث التراتبية وتحت الرئيس ترامب، وحتى يقول شيئا لابد لهذا الشيء أن يكون هناك موافقة بشأنه من قبل الرئيس ترامب، حتى يقول إن هناك تقدم يتم إحرازه هذا قد يكون شيئا جيدا. ربما ترامب بدأ يستخدم خطابا إيجابيا، قد يكون هذا الأمر قد يؤدي إلى منعطف باتجاه استخدام الدبلوماسية.
1: دكتور يوران، بعد أشهر من التصعيد والرسائل المتبادلة مع الجانب الأمريكي، هل تشعر طهران الآن أنها تتفاوض من موقع قوة أم من موقع احتواء الخسائر؟
0: يعني في تصوري أن إيران يعني تقول أنها تفاوض من موقع قوة، يعني ليس شك هناك أدنى شك في إيران أن صمود إيران 40 يوما أمام عدوان أمريكي إسرائيلي، وأمريكا هي القوة الأكبر عسكريا في هذا الكون، ومن هنا هذا الصمود هو انتصار. أمريكا لم تستطع أن تحقق أهداف الحرب، من هنا هذا أيضا مؤشر مهم جدا، وإيران الآن تدخل المفاوضات ليس من موقع ضعف، لا، إيران الآن لا زال التهديد العسكري الإيراني أيضا متناسب مع التهديد الأمريكي الذي طرح على لسان السيد ترامب، وكل هذا هو يعكس مشهدية أن إيران لا تتفاوض من موقع ضعف. الشروط التي أصرت عليها إيران، الإطار الذي التسريبات تتكلم عنه أيضا يشي بأن إيران استطاعت من خلال التفاوض أن تطرح أو أن تطغى وجهة النظر الإيرانية على آليات التفاوض وأولوياتها، وكذلك الكثير من الأمور المفصلية فيها.
1: دكتور حسين، هل تعتبر إيران أن اشتراطاتها السابقة وأن تأكيدها في كل مرة على أنها ترفض التفاوض تحت أي تهديد وأي ضغط، هل تعتبر أن هذا التغيير والليونة التي أشرت عليها قبل قليل في الموقف الأمريكي هي أحد نتاج هذه الاشتراطات التي وضعتها وثبتت عليها منذ البداية؟
0: يعني قد يكون هو كذلك، ولكن في تصوري أن الضغوط الداخلية والدولية على أمريكا هائلة جدا أيضا، يعني هناك ظرف داخلي أمريكي، بالنهاية هناك ارتفاع أسعار وقود، هناك تضخم، هناك بورصات تنهار، هناك انتخابات نصفية، هناك مونديال كرة القدم، هناك الكثير من المتغيرات تضغط على الطرف الأمريكي. صحيح أن كلا الطرفين تحت ضغط بشكل أو بآخر، ولكن في تصوري أن أمريكا تحت ضغوط متنوعة، والرئيس يريد أن ينهي هذا الموضوع بشكل أو بآخر ليتفرغ للانتخابات ويتفرغ لإدارة الأمور الأخرى. يعني وصل الأمر إلى حتى الكونغرس الأمريكي في التصويت على قرارات ضد الرئيس، وهذا كله يعكس أن الضغوط في أمريكا هي أكثر بكثير مما هي موجودة. نعم. في إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. ننتقل إلى سيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد، إذا مضت واشنطن فعلا في هذا المسار التفاوضي وتوصلت إلى للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، هل يمكن أن تتحرك إسرائيل بشكل منفرد هنا وضد إيران بتوجيه ضربة عسكرية ضدها، خاصة في ظل نهم رئيس الوزراء لإشعال الحروب والضغوط التي يتعرض لها داخلي؟
2: هي تقول أنها تحاول أن تنتزع حقها في التحرك المنفرد في أي وقت والعودة لجولة قتال إضافية، على قاعدة أنهم يعني حسب ما يعني ما يقول الإسرائيليون أنهم أجلوا القدرات النووية الإيرانية لبضعة سنوات، وبالتالي ربما تأتي ساعة أو لحظة تستوجب الأمور فيها أن تعود إسرائيل للهجوم، لأن هذه معركة مفتوحة في إيران. إسرائيل هدفها الرئيسي ليس الحد من قدرات إيران أو إنهاء البرنامج النووي، إسرائيل ما زالت تضع في مركز أهدافها القضاء على النظام الإيراني، وبالتالي أي تكتيك وأي خيار غير يعني لا يقود إلى هذا الهدف الكبير يعتبر مجرد تسوية مؤقتة، إنما ما زال هدفها وما يشغل تفكيرها هو النظام الإيراني، وبالتالي هم يرون العودة للخيار العسكري لن تحسم الموضوع خلال جولة
1: حتى وإن عارض ذلك الرغبة الأمريكية ورغبة الرئيس دونالد ترامب.
2: بالتأكيد يعني بالتأكيد أن الإدارة الأمريكية وأي إدارة سواء هذه الإدارة أو غيرها لديها أدوات أوسع بكثير من خيار الحرب مع إيران، لديها الضغوطات والحصار والعقوبات الاقتصادية والتسويات التي يمكن أن تذهب باتجاه يعني كما يقال رابح رابح، بمعنى أن تكون هناك مزايا لإيران ومزايا أخرى للولايات المتحدة. بالتالي الخيار العسكري ليس خيار الولايات المتحدة الوحيد، بينما إسرائيل ترى أن إيران هي تهديد وجودي، وهي التهديد الذي ربما يحد من قدرة إسرائيل على الهيمنة على المنطقة وفرض وصايتها وبناء الشرق الأوسط الجديد القائم على القوة. لذلك هم يرون أن إيران هي التهديد الوجودي، بالإضافة إلى قيام إيران بدعم يعني حلفائها الذين يشكلون تهديدات محلية وموضعية في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن وغيرها. لذلك إسرائيل يمكن أن تعود للخيار العسكري، لكن هذا كلفته بائضة جدا. كلنا يعلم أن حربها على غزة المحاصرة والمعزولة والمحدودة الإمكانيات لم تكن لتمضي يوما واحدا بدون الدعم المفتوح الأمريكي بالتسليح والتمويل، وهذا الأمر أيضا ينطبق على جبهة.
1: شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. والشكر كذلك للدكتور حسين رويران من طهران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، والشكر لسيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، حدثنا من واشنطن. رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة بمضيق هرمز بعد جولة في جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المضيق، كما وثق مراسلنا نور الدين الدغير بعض السفن التي أوقفتها إيران في المضيق.
4: نحن هنا جنوب شرق جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المياه الخليجية بهذا الاتجاه، إذا ما أردنا أن نتحدث نحن نتحدث عن مدخل مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. نلاحظ هنا مجموعة من السفن المتوقفة بهذه المياه وتنتظر إذن العبور سواء باتجاه المياه الخليجية أو خروجا من المضيق باتجاه بحر عمان. إذن هذه الإجراءات هي إجراءات فرضتها إيران من أجل مراقبة أي حركة ملاحية بهذه المنطقة، وخاصة امتداد من المياه الخليجية إلى مضيق هرمز إلى بحر عمان. هذه إحدى مظاهر سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز. هنا سفينة تايلاندية تم استهدافها من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. يقول الحرس بأنها لم تمتثل لأوامر عدم الدخول إلى المضيق دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. هذا الحادث واستهداف هذه السفينة كان تقريبا في مارس الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن هناك مشهد آخر كذلك نشاهده هنا في هنا بهذا الاتجاه، هناك سفينة أخرى تتوقف داخل المضيق، سفينة تجارية. إذا ما حاولنا أن ننظر إليها هذه كذلك إحدى السفن التي اعترضها الحرس الثوري الإيراني ومنعها وأوقفها في هذه المياه. لماذا؟ يقول الحرس لأنها لم تمتثل لأوامر وإجراءات التي فرضها الحرس للعبور من المضيق. إذن نحن الآن أمام مضيق تقول طهران ويقول الحرس الثوري بأنه يخضع لإجراءات تتمثل في التنسيق مع الحرس والعبور من الممرات التي حددها الحرس الثوري الإيراني حتى يتم العبور بسلام بهذه المياه سواء باتجاه بحر عمان أو باتجاه المياه الخليجية. هي السفن إذن تنتظر دورها هنا في مضيق هرمز للعبور، وهذه جزيرة قشم بعد جولة فيها تبين أنها تشكل عنصرا أساسيا في معادلة الرصد والمراقبة للمضيق من قبل الحرس الثوري الإيراني. نوردين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: خلفت غارة إسرائيلية الثلاثاء على بلدة دير قانون النهر في منطقة صور جنوبي لبنان عددا كبيرا من الضحايا ودمارا واسعا.
5: الجميع يبحث هنا عن مفقودين من عائلة نجدي. صاروخ إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة دير قانون النهر بمنطقة صور جنوب لبنان، فأحاله إلى كومة ركام. من تحت هذه الأنقاض انتشلت فرق الإنقاذ جثامين ضحايا من العائلة وآخرين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جرحى كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
6: عم نواجه دائما تحدي.

0: التحديات صعبه يعني بالتوعيد الصواريخ عم تكون مضروبه كثير قويه، عم يكون البيت ما عم يكون باين منه اثر، عم نشتغل كثير دائما لنلاقي كل الجسمين، واكيد نحن ولا مره حنوقف غير لنلاقي كل الجسمين لانه ما بنترك حدا ان شاء الله نحن تحت الانقاض.
1: ويروي عمال الانقاذ ان معظم الضحايا انتشلوا اشلاء، بينما تصف وزاره الصحه اللبنانيه ما حصل بالمجزره. القصف الاسرائيلي على البلده خلف صدمه عميقه لدى الاهالي. معظم السكان نزحوا، فيما وجد آخرون أنفسهم شهودا على المأساة التي حلت بجيرانهم.
2: شو ما شفناش وشو ما سمعناش وقداش ما كانتش قويتها، عن جد شيء بفوق الوصف والوصف بفوق الخيال، بس اللي كان حاضر على أرض الواقع عم يشوف بعكس اللي عم يسمع، عن جد مناظر تقشعر لها الأبدان وما في أعراف لا سماوية ولا إنسانية بترضى بالعمل.
1: وفي الجوار أيضا نازحون من البلدات الحدودية اضطروا إلى البقاء هنا رغم الخطر تجنبا لمعاناة نزوح ثان.
3: منك خايفة بدك تضلي هون؟
4: ايه بدي ظل بلادنا، هون بلادنا ووطننا بدي ظل طبعا.
1: هو مشهد يتكرر بعد كل قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب مخلفا مزيدا من الضحايا والدمار.
3: لم تقتصر تداعيات الغارة الإسرائيلية على الضحايا الذين سقطوا في المبنى المستهدف، بل طالت كافة هذه المباني المجاورة، ويترقب أهالي البلدة مآلات وقف إطلاق النار، أملين أن تسفر عن تهدئة تعيد الاستقرار والأمان لهم ولعائلاتهم. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر في منطقة سور جنوبية لبنان.
5: في تايوان تعتزم وزارة الشؤون الاقتصادية تحميل الشركات الكبرى جزءا أكبر من تكلفة الطاقة وتخفيف الحمل عن الشركات العمومية. تأتي هذه الإجراءات في سياق حالة القلق التي تعيشها أسواق الطاقة العالمية جراء أزمة مضيق هرمز، خصوصا وأن تايوان تعتمد بشكل كبير على الاستيراد الخارجي لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
6: أضواء لا تنطفئ وحركة لا تتوقف، مشهد اعتيادي في العاصمة التايوانية تايبي. لكن خلف هذا المشهد هناك قلق من هشاشة شريان أساسي وهو شريان الطاقة، فتايوان تستورد أكثر من 95% من حاجتها للطاقة لتشغيل صناعتها، لا سيما قطاع الرقائق الإلكترونية، وهذه لا تصنع من السيليكون فقط بل تتطلب استهلاكا كبيرا للطاقة وتحتاج كهرباء مستقرة. كشركة تي اس ام سي التي تستهلك نحو 10% من كهرباء البلاد التي تولد بدورها باستخدام الغاز الطبيعي المستورد، وتصنيع الرقائق يحتاج أيضا إلى غازات فائقة النقاء تنقل يوميا إلى المصانع. وبسبب ما يجري حول مضيق هرمز واختلال الإمدادات، زادت الحكومة من تنويع مصادر الطاقة وبات الحديث أكثر عن أمن الطاقة.
7: معظم التايوانيين باتوا يشعرون بهذا التغيير والضغط، لذلك لم يعد الأمن القومي التايواني مقتصرا على الجانبين العسكري والسبراني، بل أصبح يشمل أمن الطاقة ومرونة وتأمين سلاسل التوريد.
6: الرئيس التايواني أطلق جدلا حول إمكانية إعادة فتح المنشآت النووية التي أغلق آخرها قبل عام، والحكومة تسعى لتحميل الشركات الكبرى مسؤولية تأمين الكهرباء. في قطاع النفط تحاول الشركات العمومية امتصاص الصدمة عبر تثبيت نسبي للأسعار. بعض المستهلكين شعر بهزة خفيفة في الأسعار، وآخرون يتوقعون انعكاسات سلبية مستقبلا.
8: بسبب ارتفاع أسعار الوقود انخفضت الإيرادات، فبات من الضروري زيادة ساعات العمل اليومي للحفاظ على مستوى الدخل.
9: ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع. أنا لم أشعر بفارق كبير حتى الآن، ولكن على المدى الطويل سنشعر بالفارق.
6: يتطلع المستهلك إلى العداد لكنه يتساءل، إلى متى تستمر الحكومة في لجم الغلاء ودعم الأسعار وسط أزمة تبدأ من مضيق بعيد وتصل تبعاتها إلى مضخة الوقود؟ في تايوان تتنوع مصادر الطاقة، لكن لأن الجزء الأكبر منها مستورد من الخارج يصبح واقع الناس هنا أكثر تأثراً بأي اضطراب دولي. فما يجري في الشرق الأوسط بعيد جغرافياً، لكنه يؤثر على حياة الناس هنا، وبات الهاجس الجديد كيف تحافظ تايوان على استقرار طاقتها بينما تمر إمداداتها عبر بحار ومضايق مضطربة. عياش دراجي، الجزيرة، من العاصمة التايوانية تايبي.
5: والآن مشاهدينا نصل إلى هذه الفقرة التي تقدمها الزميلة ازدهار شعشعة، وهي عبارة عن نافذة تحليلية تسلط الضوء على الوضع الميداني والإنساني في جنوب لبنان.
10: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات الميدانية جنوب لبنان، خصوصا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله يتعقب قواته جنوب لبنان بأدوات رصد ومراقبة وسط تزايد استخدام المسيرات الانتحارية من قبل الحزب. كما نناقش في الجانب الإنساني أوضاع النازحين واحتياجاتهم في ظل استمرار أوامر الإخلاء الإسرائيلية. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الأستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا كذلك في الأستوديو السيدة رولا أمين، المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين. أرحب بكما، ولكن معنا أيضا على الشاشة التفاعلية زميل عبد القادر عرادة. ونبدأ معك عبد القادر لرصد مجمل هذه التطورات على شاشة التفاعلية.
11: نعم ازدهار، وانطلاقا مما ذكرت فيما يتعلق بما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعقب جنوده من قبل حزب الله من خلال عملية رصد، سنشير إلى ما أعلنه الحزب خلال 24 ساعة الماضية. نحن نتحدث عن محاور تكررت خلال الأيام الماضية، خصوصا استهدافات بالصواريخ على مستوى النقورة البياضة. كان هناك أكثر من إعلان لحزب الله باستهداف كما قال لمراكز قيادية، ولكن أيضا لتجمعات لجنود إسرائيليين على مستوى هذا المحور. اللافت هو هذا المحور، محور أرشاف حداثة، واللافت فيه هو ما أعلنه الحزب أيضا عن اشتباك مع قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لساعات على مستوى هذا المحور. مع العلم بأننا كنا قد ذكرنا بأن في السابق بأن كان هناك محاولة وفق الحزب لقوات من جيش الاحتلال للتحرك على مستوى هذا المحور. كان هناك أيضا استهدافات على محور دبل، ولكن أيضا كان هناك استهدافات على مستوى قوزح، وتقع على نحو كيلومترين ونصف من الحدود الدولية. هذه التطورات على مستوى هذه المحاور تأتي بينما جاء إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء مدرعات 401 بجراح خطيرة، إضافة إلى ضابط برتبة مقدم. ولا يبتعد ذلك عن استهداف سابق على مستوى محور دير سريان، حيث كان هناك أيضا استهداف لحزب الله على مستوى هذا المحور. هذا الأمر يحتاج فعلا إلى قراءة بالنظر إلى تكرره والحديث المتكرر عن استخدامات حزب الله خصوصا للمسيرات الانقضاضية، وحديث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عجزه حتى الآن وفق تقارير إسرائيلية عن مواجهة معضلة المسيرات الانقضاضية لحزب الله في أكثر من مرة وفي أكثر من استهداف. هذه المحاور المختلفة تأتي أيضا بينما استمرت عملية الاستهداف لعدد كبير من المناطق، سواء ما تعلق بالنبطية، ما تعلق بصور، وتحديدا صور التي شكلت بؤرة الاستهدافات خلال الأيام الماضية. لكن ماذا عن الوضع الإنساني؟ نتحدث عن هذا الوضع الميداني الذي يحتاج إلى تفكيك، وبالمقابل لا زالت صور الدمار المختلفة والإحصاءات تحدثنا عن عملية تدمير ممنهج خصوصا في الجنوب، على غرار مثلا صور ومرج عيون وبنت جميل بنحو 70%، في الخط الأول من القرى تقريبا تدمير بنحو 90%، 24 قرية حدودية ممسوحة بالكامل. لكن نتحدث أيضا عن دعوات للتهجير القسري، وهذا ما يمكن الاستراحة عليه، وإنذارات جديدة تتعلق بإخلاء قسري لقرى لبنانية. تبعنا هذا المنحنى الذي يعكس لنا عدد القرى المختلفة التي استهدفت بطلبات للإخلاء والتهجير القسري، وهذا يعني ازدهار بالتالي عشرات الآلاف من السكان الجنوب. قراءة أيضا عسكرية ولكن أيضا إنسانية في تأثيرات هذه الحرب.
10: إذن نناقش البعدين، الإنساني كما ذكرت والميداني العسكري، في هذه الزاوية من النقاش. شكرا لك عبد القادر عرادة. نبدأ مع الياس حنا في هذه القراءة الميدانية حول هذا التصعيد الإسرائيلي من جهة، نجمله معكم، وأيضا تطور أساليب القتال بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
12: ازدهار، دائما الإسرائيلي أو جيش الاحتلال يبحث عن المساحة، يبحث عن الوقت، يبحث عن المناطق العازلة. البارحة الفاينانشال تايم ذكرت أن إسرائيل تحتل 1,000 كيلومتر مربع بين لبنان بين غزة والجبهة السورية، والحصة الأكبر لسوء الحظ هي لدى لبنان. هذه المنطقة من المفروض أن تكون منطقة عازلة حسب ما يخطط لها جيش الاحتلال، وهي بمساحة تقريبا 500 كيلومتر مربع. نسيت الفاينانشال تايمز هذه المنطقة وهي المنطقة البحرية. بالمطلق من المبدأ أنه الخطة العسكرية لجيش الاحتلال كانت أن هذه المنطقة الصفراء هي المنطقة العازلة للأسلحة المضادة للدروع لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل. ماذا أتى حزب الله؟ أتى بتكتيك جديد ووسيلة جديدة يستعمل حزب الله اليوم انطلاقا من هذه الاستراتيجية. يستعمل المثلث، الصاروخ، المسيرة FPV، والتي تستعمل الألياف الضوئية
10: والتي تعتبر الآن عقدة
12: لا يمكن رصدها. نعم، لا يمكن رصدها، لا يمكن التشويش عليها. ازدهار، إنها سلاح الجو لمن ليس لديه سلاح جو، هذا أمر مهم جدا. اثنين، هي تخلق معادلة لا تماثلية السيمتريك مع جيش الاحتلال. لماذا؟ لأنه ليس لديه حل حتى الآن بالنسبة له. فإذا هذا المثلث،
10: بقية أضلع المثلث،
12: يعني الصاروخ الكاتشوشا أو الباليستي، المسيرة على عدة أنواع، والصاروخ المضاد للدروع. هذا كما قلنا قبل قليل أن الهدف كان من هذه المنطقة هو المضاد للدروع، لكن أتى شيء مختلف. اليوم المعادلة، إذا ترسخت معادلة حزب الله، سيواجه جيش الاحتلال معادلة معدلة لا حل لها. كي أختم هذه الفقرة بس،
10: فضل.
12: يعني إذا تم التزاوج بين المسيرة FPV تستهدف القبة الحديدية، هي جربت، وتزامنت مع إطلاق صاروخ على المنطقة التي تحميها هذه القبة الحديدية، سيكون جيش الاحتلال والمستوطنات بأزمة كبيرة.
10: جميل. سيدة رولا، ضراوة القتال والتغير، ربما التطور في أساليب القتال لدى الجانبين، انعكس بشكل أساسي على السكان، على المدنيين في هذه المناطق، عمليات النزوح. هذه المناطق التي نراها في الخط الأول، أكثر من 90% بحسب الأحصائيات تم تدميرها بالكامل. قراءة في البعد الإنساني.
13: يعني البعد الإنساني مأساوي. للأسف هذه الحرب خلال فترة بضعة أسابيع، أكثر من 1,000,000 شخص اضطروا للهرب من بيوتهم للبحث عن الأمن والأمان. ورغم إعلان وقف إطلاق النار، هؤلاء أو هذه أزمة النزوح هذا في استمرار وفي تفاقم. كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، كل يوم تستمر فيه الغارات الإسرائيلية، أوامر الإخلاء، تعني أن هناك المزيد من العائلات التي تضطر إلى الهرب، إلى التحرك مجدداً بحثا عن الأمان، لحماية أطفالها، لحماية نفسها. ولكن الكثير ممن يضطرون إلى الهرب كل يوم هم أصلا نازحون، يعني يهربون للمرة الأولى والثانية والثالثة، وللأسف في كثير من الأحيان لا يتمكنون من التملص من هذه الغارات. الكثير ممن قتلوا خلال الشهر الماضي كانوا من النازحين، يعني عائلات هربت.
10: بلغة الأرقام، وأنتم الفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ماذا تقول الإحصائيات لديكم؟
13: الإحصائيات يعني تتحدث عن وضع مأساوي. أكثر من 1,000,000 شخص نازح، يعني أن حوالي 5 سكان لبنان أصبحوا بلا مأوى. وهؤلاء لم يتركوا فقط بيوتهم، هم تركوا بيوتهم، تركوا قراهم، تركوا أرزاقهم، مصادر دخلهم. الآن موجودون في الشوارع، في المآوي الجماعية. الحكومة تحاول احتواء هذه الأزمة، ولكن احتياجاتهم كبيرة. يحتاجون إلى المأوى، يحتاجون إلى الغذاء، إلى الطعام، إلى الماء، إلى الطبابة. وأكثر من ذلك، حقيقة الدمار الذي تحدث عن هذا الدمار، يعني أنه حتى لو انتهت الحرب اليوم، فأزمتهم ومعاناتهم لن تنتهي بين ليلة وضحاها.
10: أبرز التحديات، ربما العقبات، الصعوبات التي تواجه المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في هذه المرحلة لإيصال قدر كافي من المساعدات لهؤلاء المحتجين.
13: طبعاً هناك أكثر من تحدي. أحد التحديات الوضع الأمني المتدهور، الدمار الذي أصاب الطرقات والجسور. هذا يعني أن الوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة ليس سهلاً، ولا في مخاطر عديدة. الأمم المتحدة تحاول الوصول حتى إلى أولئك الموجودون، ما زالوا موجودون في الجنوب، ولكن هذا يتطلب الكثير من التنسيق. ولكن أيضا هناك عامل آخر هو تحدي كبير وهو قلة التمويل، شح التمويل، يعني شح المصادر التمويلية لعمليات الإغاثة غير موجود، وهذا للأسف يعني هو مأساة، لأن هؤلاء المدنيين يدفعون الثمن الأكبر، ولكن بسبب السياسة وبسبب النزاعات المختلفة في المنطقة لا يوجد اهتمام كافي والتزام كافي بمساعدتهم.
10: طيب في مقارنة ربما بفترة الثمانينات، قبل ذلك اسمح لي فقط، بالمقارنة بفترة الثمانينات ما يجري اليوم على الأرض، مدى التشابه أو الاختلاف بينه وبين تلك الحقبة؟
14: أولا الدمار هو المشترك، يعني عندما دخلت إسرائيل وعندما تدخل هناك ما يسمى حاليا عقدة الأنقاض وليس عقدة عقيدة الأنقاض وليس عقيدة الضاحية. وهذا الأمر ليس اليوم ازدهار، هو في تاريخ الجيش الإسرائيلي من مجزرة دير ياسين وتدمير الكرة الفلسطينية بال 48. فإذا هذا من ضمن الثقافة الاستراتيجية. اليوم لا ناس لا بشر لا حجر ولا حتى تدمير الإيكو سيستم، النظام البيئي، الإيكو سايت كما يقال، المجزرة البيئية تحدثت عنها رولا قبل قليل. الموضوع اليوم هو بال 78 كان سكان الجنوب باقون في نفس المنطقة،
10: تحديدا في المناطق ذات المناطق، يعني الخط الأول،
14: الخط ازدهار دائما دائما. الجغرافيا والطبوغرافيا تحدد مسالك الهجوم، يعني اليوم إصبع الجليل هو مستمر دائما، بنت جبيل هي مستمرة في الوسط وفي على الساحل. هذه المسارات الأربعة تاريخيا هي مسارات الهجوم على لبنان، لأنه الطبوغرافيا والجغرافيا تحددوا. وبالتالي بال 78 عملية الليطاني وصلوا إلى الليطاني وأتى اليونيفيل اثنين، ولكن السكان كانوا موجودون. بالعام 82 أيضا دخلوا وصلوا إلى بيروت ولكن الناس كانوا موجودين في المنطقة الأمنية التي تعتبرها في ذلك الوقت من 85 لما على العام 2000 كان السكان موجودون حتى ضمن المنطقة الأمنية. اليوم يعتبر جيش الاحتلال أنه إذا لم يستطيع كما يقال عادة ازدهار، أنه الحرب لا تحسم من الجو، يجب هناك عملية برية. هو ماذا يفعل لحسمها من الجو والمناطق الأمنة؟ يعزل هذه المناطق يهجرها، يعني اليوم بنسبة 90% في المنطقة الصفراء، بنسبة 75% حتى نهر الليطاني والحبل على الجرار كما يقال باللبناني. نحن نذهب إلى هو دمر في بعلبك، هو دمر في بيروت. فإذا هذا الأمر يفرض معنى إنساني، حتى الدمار وحتى الزخيرة والفوسفور الأبيض يستعمل والسموم التي تستعمل، وكأنه فعلا يريد تدمير البيئة بشكل كامل وما شامل، وهذا ما يسمى بالمجزرة البيئية.
10: إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه نظريا هناك وقف إطلاق النار، عمليا لا وقف لإطلاق النار، وأشار العميد الياس حنا الموضوع البيئي وتأثير ما يتم استخدامه من أسلحة إسرائيلية في هذه المنطقة اللبنانية المعروفة ببيئتها. ولكن أمام هذا السيناريو إطالة أمد الحرب، هل من خطط إنسانية للتعامل مع هكذا أزمة؟
13: طبعا يعني صعب أن يكون هناك خطط تفي باحتياجات الناس، نقطة على السطر. ما يواجهه هؤلاء الخسارات والتضحيات التي قاموا بها وما خسروه من بيوتهم من مجتمعاتهم من أرزاقهم لا تعوض ولا يمكن تعويضها، يمكن التخفيف من معاناتهم. للأسف البعض يعني بسبب ضيق العيش في المآوي الجماعية، بسبب النوم في السيارات، البعض اضطر إلى العودة إلى قراهم، ولكن اضطروا للرحيل مرة أخرى أحيانا بعد يوم واحد، إما لأن الغارات وصلت إلى هذه المناطق أو لأن حجم الدمار كبير جدا، بحيث لم يستطيعوا أن يبقوا، لا يوجد كهرباء، لا ماء، لا مستشفيات، لا مدارس، فيضطرون إلى النزوح مرة أخرى. وهذا يعني أن الحركة مستمرة. بتعرفي المفوضية تعمل مع النازحين سواء الذين يقطعون الحدود أو يبقون في بلادهم في جميع أنحاء العالم. النازحون حين يهربون من أهم الأشياء التي يفكرون فيها متى سيعودون. وللأسف أنا كنت في بيروت قبل أسبوعين ثلاثة، لما بتحكي مع العائلات فكرة أنهم لن يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، لن يجدوها، فكرة تؤرقهم ترهقهم، تزيد من معاناتهم وتزيد من الشعور بأن هذه أزمة طويلة. هم يحتاجون إلى كل أنواع الدعم، ويجب طبعا الوضع بلبنان معقد والأجواء السياسية أيضا معقدة، ولكن نحن كمنظمة إنسانية دائما نقول يجب أن يتم التركيز على معاناة هؤلاء
10: وتسليط الضوء عليها بشكل
13: وتسليط الضوء عليها وعدم نسيانهم.
10: يمكن أن نضيف إلى ما أوردتي القرى المحاصرة أيضا في الخط الأول في جنوب
13: طبعا القرى المحاصرة،
10: قرى يتم حصارها الآن، رميش وغيرها من القرى،
13: هناك العائلات ما زالت موجودة، الوصول إليها بالإمدادات صعب جدا، وبالنسبة لهم أيضا التحرك صعب جدا، الطرقات غير آمنة، وأيضا لدينا مئات الألوف الذين لا يستطيعون العودة ولا يسمح لهم بالعودة في المناطق الصفراء التي تسيطر عليها
12: حتى في المناطق الخضراء. رولا هذه المنطقة أيضا
13: هذه مأساة، يعني فعلا المأساة النزوح في لبنان كبيرة كبيرة جدا، ويجب أن لا ننسى العائلات وراء هذه الأرقام، هم كل يوم يعانون، معاناتهم تزداد، ما تمكنوا من أن يأتوا به لربما استئجار بيت أو تدبير أمورهم سينتهي بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، كيف سيدبرون أمور حياتهم؟ كيف أبنائهم سيذهبون إلى المدارس؟ كيف سيتمكنون؟
10: كثير من الأسئلة التي تطرح في البعد الإنساني
12: حتى في البعد العسكري،
10: ولكن في البعد العسكري العميد ياس،
12: هذه المنطقة تشكل 25% من الزراعة في لبنان.
10: نعم،
12: الكلفة حتى الآن حسب تمارا الزين الوزيرة البيئة 25 مليار دولار. تحدثت رولا سألتيها عن الخطة، الخطة دائما هينة على الورق، يبقى التمويل والجهود والنية والنوايا.
10: طيب
12: تفضل. سوري
13: إذا بقدر أكمل إشي. أهم إشي بالنسبة للنازحين أن يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم وقراهم، هذه حقوق، يعني القانون الدولي يضمن للذي يهرب من بيته بسبب الحرب أن يتمكن من العودة متى شاء.
12: القانون الدولي أيضا يحمي من يحتل الأرض، عليه حماية السكان المتواجدين في هذه الأرض.
10: طيب، خطورة الوضع عسكريا إذا ما استمر، كنا قد تحدثنا عن أساليب القتال التي تغيرت لدى حزب الله أو تطورت بسبب التصعيد الإسرائيلي، ماذا عن الاحتلال؟ كيف طور أيضا هجماته أو خططه أو نواياه ربما المتعلقة بلبنان؟
12: اليوم جيش الاحتلال يحاول التأقلم مع المسير FPV، ماذا فعل؟ وزع 115,000 متر مربع من الشباك، ولكن حتى الآن لا تكفي. اليوم هو يحد 70% إلى 80% تنقلاته في هذه المناطق ازدهار خلال الليل، حتى الآن لم يجد وسيلة. إذا تركز حزب الله فعلا بالمثلث الذي تحدثنا عنه، وبالتالي أصبح لديه تكتيك جديد ولديه أسس مهمة، وهذا موجود لأنه يعرف الأرض وأبن الأرض، سيعاني جيش الاحتلال من صداع كبير جدا.
10: رولا أمير، رسالة أخيرة تتعلق بلبنان في وضعه
13: الإنساني. يعني يجب أن لا ننسى أن من ضمن النازحين لاجئون سوريون تركوا سوريا في الحرب بحثا عن الأمن والأمان، وهم الآن يضطرون إلى الهرب مرة أخرى ليتجنبوا الغارات، وبعضهم عاد إلى سوريا، ولكن الوضع أيضا في سوريا معقد، والبعض عاد قبل أن يكون قد قرر أن يعود وأنه سيتمكن من العودة، فالوضع مأساوي. الرسالة الأخيرة، يجب أن لا ننساهم، يجب أن يكون هناك دعم لهؤلاء اللاجئين والعمل على حمايتهم، لأن الكثير من النازحين يقتلون الآن، يعني تصيبهم الغارات ويكونون من ضمن الضحايا.
10: التنسيق بينكم وبين الحكومة اللبنانية في هذا
13: التنسيق الإطار. ممتاز، نحن نعمل مع الحكومة لتوفير المساعدات في أكثر من 120 مركز، أكثر من 600 مركز، يعني أكثر من 130 نازح موجودون بهذه المراكز، ولكن طبعا زي ما بيقولوا العين
12: قصيرة واليد قصيرة،
13: العين قصيرة
12: بصيرة
13: واليد قصيرة. الدعم مطلوب جدا جدا، حماية حقوق هؤلاء بأن يعودوا إلى بيوتهم وحمايتهم أولوية.
10: شكرا جزيلا لك يا سيدة رولا أمين. شكرا لك أيضا العميد ياس حنا. بهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
15: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وأصحابكم في هذه الساعة من تغطية الجزيرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. أينما كنتم إليكم آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك لتجنب مزيد من القتل. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن وزير الداخلية الباكستاني نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا هو على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. من جانبها نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لأول مرة خارطة توضح نطاق العبور الذي قالت إنه يتطلب الحصول على ترخيص إيراني. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء مدرعات وضابط آخر في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجمعات لقوات إسرائيلية في البياضة ودبل رشاف وحداثة. بشأن أسطول الصمود استدعت أستراليا ودول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين المحتجزين وطالبت تلك الدول بالإفراج عنهم فورا. مشاهدينا الكرام نقف عند كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل رفقة مراسلي الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد ومن طهران عمر هواش. مرحبا بكم أحمد الرهيد. أبرز التصريحات الأمريكية التي قد تلخص الرؤية الأمريكية رؤية ترامب فيما يتعلق بقادم القرارات فيما يتعلق بإيران.
16: محمد في الحقيقة يمكن أن نقول أن نبرة متفائلة كان قد تحدث بها ترامب في تصريحاته الأخيرة والتي كان يقول فيها أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق ويضيف أنه طالما أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق فإنه يؤجل هذه الضربات العسكرية التي كان يعتزم القيام بها للحفاظ على الوقت والجهد وكذلك لمنع إراقة الدماء. هكذا كان يتحدث في آخر التصريحات له تتعلق بإيران يضيف بأن الأمور الآن تتجه إلى نهاياتها فيما يتعلق بالمفاوضات وأنها أيضا على الخط الفاصل. وبالتالي هو يشير إلى أن الكرة في ملعب إيران ويتوقع من إيران أيضا أن تتعامل مع المطالب الأمريكية بشكل مختلف هذه المرة، لا سيما وأنه كان قد قال إنه أجل الضربة التي كان يعتزم القيام بها يوم الثلاثاء بسبب الوساطات من دول المنطقة. الآن المنتظر من الجانب الإيراني هنا في واشنطن أن يقدم ردا. ترامب يقول إنهم إذا تلقوا الإجابات الصحيحة بنسبة 100% هكذا يقول فإن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق والمضي نحو وضع أفضل فيما يتعلق بالتعهدات الأمريكية. هو يشير إلى أنه لن يرفع أو يخفف العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. يقول إنهم لم يعرضوا ذلك على الطاولة حتى الآن ولكنه يشير على الأقل أنه ربما يتجه إلى هذا العرض في حال تم التوصل إلى اتفاق. المهم أيضا ما تنقله وسائل إعلام أمريكية بأن المساعي الدبلوماسية مستمرة للعمل على إعلان للنوايا أو مذكرة للتفاهم بموجبها يتم بداية التفاوض. هذه المذكرة من المتوقع أن تحوي النقاط الأساسية المتعلقة بالتفاوض والتنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف. وبالتالي فهناك أيضا ترقب لمساعي الوساطة فيما يتعلق بصياغة هذه المذكرة أو هذا الإعلان. بكل الأحوال المواقف الآن تقول الولايات المتحدة إنها تمضي نحو المسار الدبلوماسي أكثر من مضيها نحو المسار العسكري أو الاتجاه لعمل عسكري جديد. لكن ما يزال طبعا ترامب يحذر ويهدد في ذات الوقت. يقول إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيقوم بتوجيه ضربة قاسية ضد إيران. هكذا تحدث أيضا في تصريحاته الأخيرة. وبالتالي فهو يبقي على لغة التهديد في كل تصريح. ويبقي أيضا على ما يمكن وصفه بالخط الأحمر المرتبط بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكنه في هذه المرة وفي تصريحاته الأخيرة محمد يشير إلى أنهم يتعاملون مع أشخاص جيدين للغاية يتمتعون بالموهبة ويتمتعون بمهارات عالية، هكذا يصف القادة الإيرانيين هذه المرة على عكس ما كان يصفهم في تصريحات سابقة. وبالتالي فهناك نبرة مختلفة هذه المرة نستمع إليها من ترامب، وفي ذات الوقت أيضا نتابع ما تنقله وسائل إعلام أمريكية عن هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين نتنياهو. هناك تأكيدات بأن الجانب الإسرائيلي يريد العودة إلى العمل العسكري وتوجيه ضربات إلى إيران، ولكن ترامب حتى الآن يضغط في اتجاه العمل الدبلوماسي، ولكنه أيضا في ذات الوقت يقول إن النافذة المتاحة للإيرانيين هي نافذة ضيقة فيما يتعلق بالوقت المتاح، وبالتالي فهو يريد تحرك سريع على طاولة المفاوضات. وهناك طبعا عوامل داخلية أيضا تضغط في هذا الاتجاه، تتعلق بالوضع الاقتصادي المرتبط بأسعار الوقود أو نسب التضخم، أو أيضا الوضع الداخلي المرتبط باقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في نهاية هذا العام.
15: أشكرك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. عمر هواش، هل منسوب التفاؤل ونفسه في طهران بناء بالتأكيد على التصريحات والمواقف؟

0: الآن المسارات متوازية هنا في الواقع في طهران، فبينما يتم استقبال وزير الداخلية الباكستاني الذي يلعب دور الوساطة هذه الأيام، يصرح المسؤولون العسكريون بأنهم مستعدون للحرب وفتح جبهات جديدة خارج المنطقة. هذا ما قاله الحرس الثوري الإيراني في بياناته، بل وأضاف إنه سوف يضرب أهداف جديدة، وأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح مضيق هرمز بالقوة، وأنه في حال استخدام القوة فإنه سوف يتم تدمير القطع البحرية الأمريكية بالقوات الإيرانية التي يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدميرها. هكذا يبدو السقف العسكري هنا في طهران مرتفعا، لأن الجميع على أهبة الاستعداد، وحتى أن المسؤولين السياسيين على رأسهم محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تورطت في حرب جديدة سوف تخرج منها مهزومة على شاكلة حروبها في أفغانستان والعراق وفيتنام حسب قوله، بل وأضاف إن كافة التحركات الراهنة الخفية منها والعلنية حسب تعبيره تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحضران إلى جولة جديدة من الحرب، مؤكدا أن إيران لن تتراجع لا أمام الحرب ولا أمام الحصار البحري الأمريكي المستمر عليها. كل ذلك التصعيد يأتي تزامنا مع سماح طهران لبعض السفن أن تمر من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. يجرى الحديث عن مرور 26 سفينة خلال 24 ساعة، ومن ضمن تلك السفن هناك 5 ناقلات نفط عملاقة. هذا الأمر يقرأ هنا في طهران على أنه توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مفتاح المضيق هو بيد إيران، وأن إيران هي التي يمكن أن تسمح فقط للسفن بأن تعبر أو ألا تعبر، لكن ذلك شريطة أن تنسق مع القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك كما ذكرنا مع تواجد الوفد الباكستاني الذي يترأسه وزير الداخلية هنا في طهران، كان قد اجتمع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. الوسيط الباكستاني الذي زار طهران للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي هو يحمل رسالة أمريكية تأتي ردا على الرسالة الأمريكية التي أو الرسالة الإيرانية عفوا التي حملها قبل أيام يوم الاثنين عندما غادر طهران. الإيرانيون الآن يعكفون على دراسة هذه الرسالة الأمريكية، ويقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم إن القرار لم يتخذ بعد وأن الأمور لم تحسم، وأن الوسيط الباكستاني يعمل على تقريب وجهات النظر وتقريب النصوص، النصين الأمريكي والإيراني من بينهما البعض للخروج إلى نص موحد ويمكن أن يتم التوصل عبره إلى اتفاق. هذا الأمر غير محسوم حتى هذه اللحظة. بعد لقاء بيزشكيان الرئيس الإيراني مع الوسيط الباكستاني غرد بالقول إن إيران لا يمكن لأحد أن يرغمها على التراجع عبر التهديد واستخدام القوة، وأن طهران لا تزال تعمل على اتخاذ كافة السبل السياسية لأجل تجنب الحرب.
1: أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، كنت معنا من رام الله. نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد بول، تابعنا مع مراسلنا قبل قليل أحمد الرهيد في واشنطن مجمل التصريحات والمواقف الأمريكية التي تدلل على نبرة التفاؤل لدى ترامب من إمكانية الوصول إلى اتفاق ما مع إيران. كيف يمكن وضع محددات رئيسية أدت لهذه اللهجة التفاؤلية؟
2: بالطبع دول الخليج طلبت من الرئيس الأمريكي إرجاء هذه العملية، وقال الرئيس إن هناك اتفاق محتمل ما بين الطرفين. الرئيس نظر إلى ما تم إرساله من قبل طهران

0: والنفس الشيء بالنسبة لطهران نظرت إلى ما تم التوصل به من الولايات المتحدة. إذن هناك وساطة من قبل دول الخليج وباكستان، والرئيس الأمريكي قال إن هناك إمكانية للتفاوض بشأن التسوية، وإن كان هذا الأمر كذلك فكل هذه الأمور ستكون جيدة. لكن السؤال الذي يطرح، هناك قضايا كنا نعتقد إن هناك اتفاق بشأنها، لكن ظهرت بعض الاختلافات فيما يخص المحددات الخاصة بها. نحن لسنا متأكدين أين نحن، سنواصل التطلع إلى ما سيأتي لنرى إذا كان سيكون هناك اتفاق. الرئيس متفائل، لابد أن ننتظر لنرى ما سيحدث.
1: دكتور حسين روي وران، في مقابل ذلك التفاؤل الأمريكي ثمة توجس إيراني، ما مرده؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني توجس إيران يأتي على خلفية تجربة ومعاناة من السلوك الأمريكي الغادر. يعني إيران اتفقت مع أمريكا عام 2015، انقلب عليه تراب. خلال سنة يعني إيران كانت في تفاوض مع أمريكا، وأمريكا انقلبت على التفاوض إلى هجوم عسكري ضد إيران. من هنا الآن ونحن في فترة تفاوض، هل يمكن لإيران أن تسقط هذا الاحتمال؟ لا أتصور ذلك. تبقى إيران متوجسة، يدها على الزناد، و يعني إمكانية تكرار هذا السلوك الأمريكي الغادر ممكن. ولكن في نفس الوقت إيران هي تؤكد، كانت وما زالت، على أن لا حل إلا عبر الدبلوماسية، وأن يجب إعطاء الدبلوماسية دائما وأبدا الفرصة المناسبة. ومن هنا يعني إيران عندما قدم وزير الداخلية الباكستاني الورقة الأمريكية ردت عليها إيران وأخذها يعني إلى باكستان قبل 3 أيام، عاد يوم أمس وقال أن الإدارة الأمريكية أجابت على بعض الأسئلة الإيرانية التي طرحت على البنود 14. التسريبات في إيران وإن كانت شحيحة جدا، ولكن تقول أن اختراق ما حدث في إطار التفاوض.
1: أستاذ نهاد، بين أمل وتفاؤل أمريكي وتوجس إيراني، أين تقف إسرائيل؟
3: إسرائيل، صباح الخير طبعا لكم جميعا. إسرائيل قلقة جدا، وهذا الأمر لم يخفه لا نتنياهو ولا المحيطين به، حتى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أبلغ مجموعة من المؤثرين وأعضاء الكونغرس وأصدقاء إسرائيل بأن المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وترامب كانت صعبة، وكان نتنياهو في وضع سيء بعدها، لأن نتيجة أي اتفاق، يعني أي اتفاق لا يضمن القضاء النهائي على قدرات إيران النووية، صفر تخصيب بما يشمل اليورانيوم المخصب، وبما يشمل أيضا القدرة على التخصيب والاحتفاظ بالمخزون المخصب، كل هذا تعتبره إسرائيل اتفاقا سيئا، علاوة على أنه أي اتفاق يبقي لإيران قدرات صاروخية ويبقي على علاقاتها بحلفائها، ويزيد على كل ذلك بأنه يمكنها من التمتع بمزايا تأثير وقوة إضافية في التحكم بمضيق هرمز. هذا بلا شك اتفاق سيء جدا، وانعكاساته السيئة ليس فقط على الجبهة الإيرانية بل أيضا على الجبهة اللبنانية. وبالتالي سيذهب نتنياهو إلى الانتخابات التي يفترض أن تجري في شهر سبتمبر المقبل وهو صفر اليدين، يعود بخفي حنين، ولم ينجز أي شيء لا على الجبهة الإيرانية ولا على الجبهة اللبنانية، ولا حتى استطاع أن يقضي على حركة حماس. وبالتالي إسرائيل باتت تدرك أنها ليست وحدها من يؤثر في الرئيس ترامب، هم يعتقدون أن هناك في بطانة الرئيس المقربة من يؤثر عليه باتجاه معاكس لما تريده إسرائيل. أحيانا يتردد اسم جيدي فانس، أحيانا يتردد أسماء أعضاء آخرون بالكونغرس وبالحزب الجمهوري وقاعدة حركة ماجا، لكن بشكل عام إسرائيل قلقة جداً، مع أنه الخيار العسكري لا يستبعد نهائياً، ما زال قائماً، والاستعدادات العسكرية هي على أقصى درجات الجهوزية لاحتمالات استئناف الهجمات على إيران، علماً بأن التقديرات في إسرائيل أنه حتى لو تجددت الهجمات على إيران لجولة إضافية فلن تكون حاسمة بشكل نهائي، لكن هم يرون أن هذا سيبعد إيران أكثر عن إمكانية يعني أن تشكل خطراً على إسرائيل، ويبعد قدرتها على امتلاك القدرة النووية ربما أشهر طويلة أو سنوات إلى الأمام، ويشغلها بمحاولات التعافي الداخلي وترميم ما أفسدته الحرب والخسائر استعادة الخسائر. عدا عن ذلك هذا يخلق يعني كثير من النقمة الداخلية على الحكم وعلى النظام الإيراني، وبالتالي هذا ما تريده إسرائيل في نهاية المطاف، لأنه هدفها المركزي هو إسقاط النظام الإيراني، وكل ما عدا ذلك هي مجرد قضايا تمهد لهذا الهدف المركزي.
1: سيد بول، عندما يقول مصدر أمريكي لأكسيوس بأن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على إعلان أو خطاب نوايا ستوقعه كل من واشنطن وإيران يقضي بإنهاء الحرب ثم الدخول في نقاش حول المحاور الرئيسية المعروفة خلال 30 يوما، هل يفهم هذا أمريكيا بأن ترامب استجاب لهذه الشروط الإيرانية أو لهذا المطلب الإيراني بأن يتم التفاوض والنار قد توقفت؟
0: أعتقد ما نحتاج أن نفهمه هنا وأن الرئيس الأمريكي سيأخذ مباعث القلق الإسرائيلية بجدية. إذن من الصعوبات أن يكون هناك عملية تفاوض وأن يكون هناك تفاوض في ضوء نهاية الأعمال العدائية، هذا صعب من المنظور الأمريكي كما هو الشأن بالنسبة للإسرائيلي كذلك، كما قال الضيف من إسرائيل. وطبعا لابد أن نعلم بأن هناك ضرورة بأن يكون هناك وقف للتخصيب وإزالة المخزون عالي التخصيب من اليورانيوم. إذن طهران قالت إنها تريد التفاوض بعد نهاية الأعمال العدائية ومن ثم البدء بالملف النووي، وبالتالي الرئيس الأمريكي لا يريد إرجاء عملية الوصول إلى حل بالنسبة للملف النووي، ربما قد يكون هذا الأمر عقبة ونحن نحاول التصدي إليها ونريد أن نرى كيف ستجري الأمور بعد ذلك، لكن هذه مجددا هي العقبة، هذه هي الإشكالية، وهذا الأمر هو سيكون بمثابة اختبار إما للنجاح أو الإخفاق.
1: بما أنك أشرت إلى إسرائيل سيد بول، معروف موقف إسرائيل، موقف نتنياهو تحديدا من عملية الهدنة وتعليق الأعمال العسكرية، ومن المعلوم أيضا وهذا ما يقوله الإسرائيليون أنفسهم بأن إسرائيل معنية ربما باستئناف الحرب من أجل تحقيق الأهداف القصوى والعليا التي رفعتها. الآن عندما يتحدث أكسيوس عن أن نتنياهو أنهى تلك المكالمة مع ترامب وهو غاضب وصورت مجازيا مدى ذلك الغضب، إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب يمكن أن يذهب بعيدا في هذا الإطار وأن يصل بالفعل إلى نهاية لهذه الأزمة وهذه المواجهة مع إيران حتى لو كان ذلك لا يرضي نتنياهو؟
0: مجددا لم أرى ولم أسمع أي مصادر رسمية من الحكومة الأمريكية، كل ما يتسرب عن أكسيوس أو وسائل إعلامية أخرى لابد أن نأخذها ونتحقق منها. سيكون هناك خلافات بالتأكيد، لكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيتجاهل تماما مباعث القلق الإسرائيلية. إسرائيل هي الحليف رقم واحد بأمريكا المنطقة، ونحن نفهم ذلك. وإسرائيل كذلك ترى إيران على أنها تشكل تهديدا وجوديا، وأن إيران هي مركز كل الإشكالات التي تواجهها إسرائيل بسبب دعم إيران لحماس وحزب الله، وكذلك بسبب تسليحهم وتدريبهم للإرهابيين. وهذه تعتبر من النقاط التي لابد أن يتم التفاوض والنقاش بشأنها. إذا كان نتنياهو يريد مواصلة الحرب، وإذا كان ترامب يريد إيقاف الحرب، هذا قد يكون نقطة خلافية. إلى أن تصلنا معلومات رسمية، لابد ألا نزيد من تقديراتنا للمسألة الخلافية ما بين الطرفين.
1: دكتور حسين، بالنسبة أيضا لما نقلته أكسيوس، وهو مثل ما هو معروف عندما ننسب الخبر إلى جهة معينة فهو ليس مؤكدا، ولكن بحسب ما تقوله هذه التسريبات عن مصادر مطلعة، هل تطمئن إيران لهذه النقطة، الحديث عن خطاب نوايا ينهي الأعمال العدائية، ينهي هذه الحرب ويفتح مجالا محددا بفترة زمنية من أجل مناقشة القضايا الأساسية؟
2: نعم، التسريبات هي يعني تتكلم ضمن هذا الإطار، أن هناك إنهاء للعدوان في المرحلة الأولى.
1: هذا يطمئن إيران؟
2: والدخول في تفاوض. نعم، تسريبات في إيران، نعم، أنه تقول أن هناك إنهاء للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والدخول في تفاوض على باقي المواضيع في فترة زمنية يعني أقصاها شهر، أنه قد تكون أقل من ذلك، لأن الإطار سيحدد أيضا المواضيع الأخرى، يعني لا يتجاهلها أو يؤجلها بالكامل، لا، هناك إطار محدد لها. من هنا أتصور أن ما يطرح يعني في إيران رغم شحة المعلومات، أن هناك الأخذ بوجهة النظر الإيرانية في أن يكون إنهاء العدوان هو الأول، ومن ثم الدخول في التفاوض حول الملف النووي.
1: وبالتالي هذا يطمئن إيران، يعني يعطيها دفعا إلى الأمام.
2: صحيح، يعني هذا بالأساس طرحته إيران في المقترحات السابقة، وهذا بشكل أو بآخر يرضي إيران. نعم، نعم، يرضي إيران.
1: طيب، وأنت تحدثنا وأنت تحدثنا ننقل هذا الخبر العاجل الذي نقلته نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يقول فيه بأن إيران تلقت وجهات نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها. إذن هذا التطور ننوه إليه من جديد. تقول إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها بأنها تلقت وجهات النظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها. في تقديرك كيف سيكون الرد دكتور حسين؟ قبل أن تجيبني، ثمة تحديث آخر على هذا العاجل، ودائما في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية الإيرانية يقول بأنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة، وذلك استنادا للطرح الإيراني المكون من 14 نقطة. الرد الإيراني كيف تتوقعه في هذه المرة دكتور حسين؟
2: في تصوري أن إيران هي مع الدبلوماسية كانت وما زالت، يعني إيران أكثر من عقدين تؤكد أن الخلاف مع أمريكا لا يمكن حله إلا عبر الدبلوماسية. من هنا أتصور أن هناك تدوير لزوايا الموقف الأمريكي، خاصة في الجانب النووي، وهو الذي يعني وفر هذه الفرصة الآن لمناقشة أعمق وجدية أكثر حول الخلاف بين إيران وبين أمريكا. من هنا أنا شخصيا يعني أشعر بتفاؤل حذر، يعني لأن إيران يعني التجربة هي لا تسمح لإيران بأن تتفاءل بشكل كبير بسبب السلوك الأمريكي العدواني ضدها، ولكن أتصور أن المبعوث الباكستاني هو سلم البنود 14 أنه لمجلس الأمن القومي لدراستها، وفي نفس الوقت هو يقوم حملة علاقات عامة بالمناسبة، التقى برئيس الجمهورية، وزير الداخلية، التقى ببعض المسؤولين الآخرين، وبالمناسبة التقى بقائد الحرس. يعني قد يكون وزير الداخلية لا علاقة له بقائد الحرس، نعم إذا جاء الجنرال آصف منير أو عاصم منير أنه يمكن أن يلتقي بنظرائه العسكريين، ولكن هذا هو أيضا يوحي أن وزير الداخلية الباكستاني يريد أن ينقل صورة ومشهدية أن جل المسؤولين في إيران هم على علم بالتفاوض ومجمعون في هذا الإطار.
1: أستاذ نهاد أبو غوش، ضمن كل هذه التطورات والتصريحات المتلاحقة، هناك تصريح إيراني تقوله الخارجية والإيرانية بأن التركيز حاليا هو على إنهاء الحرب، ليس فقط على إيران وإنما على كل الجبهات لا سيما لبنان. هذه النقطة تحديدا كيف ستؤثر في على صانع القرار الإسرائيلي؟
3: اسمح لي بنصف دقيقة أن أذكر الضيف الأمريكي أن هناك شيء اسمه الشعب الفلسطيني. هو دائما هو وبعض زملائه ينكرون وجود فلسطينيين ويفترضون أن كل من يتحدث من هذه البلاد هو إسرائيلي، وهذا الأمر هو استكمال لحرب الإبادة، لأنه نفي إنكار لوجود شعب فلسطيني، وهذا أمر نعتبره مسيئا في الحقيقة ولا يليق بجلسة حوارية على درجة من المهنية والمسؤولية. أما بالنسبة لورطة إسرائيل في لبنان واحتمال يعني انطباق وقف إطلاق النار على لبنان، فهذه تعقد وتفاقم أزمة الجيش الإسرائيلي الذي يتلقى كل يوم خسائر إضافية، آخرها ما جرى اليوم من إصابة 10 أفراد على الأقل، من بينهم قائد لواء وأيضا مجندة أصيبت بجراح خطيرة جدا. في إسرائيل يقول الجيش الإسرائيلي إما أن تطلقوا أيدينا لنفعل ما هو مطلوب، أي أن يهاجموا مراكز حزب الله شمال الليطاني ويقطعوا خطوط الإمداد عن المقاتلين في الجنوب، وأيضا البعض يدعو إلى ضرب منشآت الدولة اللبنانية في ظل التراجع النسبي في مواقف الحكومة اللبنانية في موضوع المفاوضات، وإما ننسحب من جنوب لبنان. وبالتالي إسرائيل دخلت فيما يمكن أن يسمى حرب الاستنزاف، وحتى أن بعض المحللين يقول أنه لقد بدأنا الطريق الصاعد نحو 1000 قتيل إسرائيلي على الأقل، في ظل استحالة الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي لا في الجنوب ولا في الشمال. ولذلك هناك دعوات لبناء منشآت عسكرية واستحكامات ثابتة بحيث تحمي جنود الجيش الإسرائيلي الذين لا يستطيعون أن يتحركوا بحرية من جهة أخرى، لكن هذا الأمر بالتأكيد يتطلب نفقات عالية جدا ويتطلب أيضا تعبئة احتياط، وهذه مسألة صعبة في ظل الخلافات السياسية بشأن تجنيد المتدينين. إنما انطباق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية يعني فشلا إضافيا لإسرائيل يضاف إلى الفشل على الجبهة الإيرانية، وبالتالي يعني هذا سيفاقم من مشكلة هذه الحكومة الإسرائيلية التي كانت تعتقد أن بإمكانها بالقوة المسلحة وحدها أن تحسم جميع مشاكلها وأن تفرض هيمنتها على كل الشرق الأوسط.
1: دكتور بول ديفيس، إلى أي مدى تعتقد بأن الضغوط الداخلية سواء كانت سياسية أو مجتمعية في الولايات المتحدة، إضافة إلى عامل الوقت الذي ربما يحدده أكثر انتخاب التجديد النصفي المرتقب في نوفمبر المقبل، هي من بين الأمور التي تدفع ترامب بالفعل لأخذ قرار سريع حتى وإن لم يكن يرضيه في البداية؟
0: بالطبع هناك الكثير من الضغوط، لدينا تصويت بمجلس الشيوخ، ولا بد أن نفهم أن هذه تعتبر نوع من الدراما الأمريكية الداخلية أكثر من أي شيء آخر، لكن هذا لا ينفي وجود ضغوط، وهذه الضغوط سيأخذها الرئيس بنظر الاعتبار. الرئيس قلق وكان دائما قلقا بشأن التهديد الذي تشكله إيران بالنسبة للعالم والمنطقة، وهو سيحاول أن يستوعب هذه التهديدات. ولابد أن نقول إن هذا الرئيس الذي يأمل أن يبقى له التمثيل المطلوب بالنسبة للكونغرس في الانتخابات النصفية، الانتخابات الأولية أظهرت دعما لحكومته، ولابد أن ننتظر لنرى. لقد قال إنه يأبه ويهتم بإنهاء الطموحات النووية الإيرانية أكثر من أي شيء آخر. الناس يفهمون ما يجري، لكن يأملون أن يتحقق السلام، لكن كذلك يأملون بأن السلام سيكون أمرا مستداما. بالنسبة للضغوط الداخلية هي دائما موجودة، وهي جزء من المنظومة الديمقراطية، ونحن نقترب من انتخابات النصفية. لنا لننتظر لنرى، لكن المشكلة إذا ما تزايدت الضغوط ربما الرئيس قد يقرر إنهاء التهديد الإيراني من خلال المنظور العسكري. لا أعتقد أنه يود ذلك، ويود سلاما من خلال التفاوض، لكن أعتقد أن هناك جدول زمني بذهنه بشأن الأمور إلى أن يقبل أو لا يقبل، وبالتالي يتم استخدام البعد العسكري.
1: دكتور حسين، عندما وفي ظل كل هذه التطورات، وأنت تحدثت عن تفاؤل حذر هذه المرة، نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية خارطة عبور السفن، وقالت بأنها تتطلب الحصول على إذن إيراني. كيف تفهم أنت هذه الرسالة؟
2: واضح أن هذه الرسالة هي رسالة سياسية، يعني الحرس يحاول أن يؤكد من خلال هذه الخارطة أن أولا مضيق هرمز تتحكم به إيران، وحدود مضيق هرمز هي تشمل يعني منطقة واسعة أكثر من المضيق بحد ذاته، وأن أي يعني حركة في المضيق لا يمكن أن تتم إلا من خلال التنسيق مع الحرس والمؤسسة التي تم تشكيلها باسم مؤسسة مضيق هرمز. من هنا أتصور أن التأكيد الإيراني هو يأتي لأهداف سياسية واضحة المعالم،
1: يعني هذا التأكيد هو فقط في التفاوض، ولكن تعتقد بأن إيران قد تغير وجهة النظر هذه إذا تم الحصول على ما تريده أو على اتفاق يرضيها؟
2: يعني واضح أولا السيد عراقشي قال قبل أيام أن أي طريقة لإدارة مضيق هرمز لن تكون إلا متوافقة مع القانون الدولي بعد الحرب، ولكن نحن الآن لازلنا في فترة حرب، هناك وقف لإطلاق النار ليس إلا. من هنا إيران لا زالت تتعامل ضمن إطار فترة الحرب، أنه ما بعد الحرب إيران تقول يعني عدة محددات. أولا المحدد الأول أن إيران تريد إدارة هذه المنطقة، ثانيا بالتشاور مع دول المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين، ولضيفنا من واشنطن السيد بول ديفيس، ولضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش. شكرا لكل ضيوفنا الكرام. يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. مزيد بشأن التفاصيل النووية الخلافية التي عرقلت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية نستعرضها مع فرح الزمن شوقي.
4: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضاً الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب، وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنياً. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً. وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا، وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخصيب. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخراً الإبقاء على منشأة واحدة فقط بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية التي جرى استهداف بعض منشآتها خلال جولتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشأة فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: في جنوب لبنان خلفت غارة إسرائيلية الثلاثاء على بلدة دير قانون النهر في منطقة صور عددا كبيرا من الضحايا ودمارا واسعا. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة أسفرت عن استشهاد 14 شخصا بينهم 4 أطفال وثلاث نساء، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح. مراسلة الجزيرة كاترين حنا عاينت المكان المستهدف في البلدة.
5: الجميع يبحث هنا عن مفقودين من عائلة نجدي. صاروخ إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة دير قانون النهر بمنطقة صور جنوب لبنان، فأحاله إلى كومة ركام. من تحت هذه الأنقاض انتشلت فرق الإنقاذ جثامين ضحايا من العائلة وآخرين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جرحى كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
6: عم نواجه دائما تحديات صعبة، يعني بالضوعيد الصواريخ عم تكون مضروب كتير قوية، عم يكون البيت ما عم يكون باين منه أثر، عم نشتغل كتير دائما لنلاقي كل الجسمين، وأكيد نحن ولا مرة حنوقف غير لنلاقي كل الجسمين، لأنه ما بنترك حدا إن شاء الله نحن تحت الأنقاض.
5: ويروي عمال الإنقاذ أن معظم الضحايا انتشلوا أشلاء، بينما تصف وزارة الصحة اللبنانية ما حصل بالمجزرة. القصف الإسرائيلي على البلدة خلف صدمة عميقة لدى الأهالي، معظم السكان نزحوا، فيما وجد آخرون أنفسهم شهوداً على المأساة التي حلت بجيرانهم.
7: شو ما شفناش وشو ما سمعناش وقداش ما كانتش قويتها عن جد شيء بفوق الوصف والوصف بفوق الخيال. بس اللي كان حاضر على أرض الواقع عم يشوف بعكس اللي عم يسمع، عن جد مناظر تقشعر لها الأبدان وما في أعراف لا دم لا سماوية ولا إنسانية بترضى بالعمل.
5: وفي الجوار أيضا نازحون من البلدات الحدودية اضطروا إلى

0: التي عاشها العالم على غرار الحرب الروسية الأوكرانية، أشار أيضا إلى حرب إيران وكيف أثارت تساؤلات كثيرة حول مفهوم الردع، خصوصا مع عملية الحشد وأيضا مع الإغلاق لأحد الممرات الاستراتيجية والمضائق الاستراتيجية في إشارة إلى مضيق هرمز. تحدث أيضا التقرير عن بحر الصين الجنوبي وعن تايوان، ولكن أيضا عن الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية ولعام 2026 والتي أشارت إلى العديد من النقاط. ربما نختصر ذلك في هذه النقاط التي أشار إليها تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية وأيضا بروكنز. يتحدث عن ردع أمريكي جديد، ميزته المرونة العملياتية، إعادة التموضع السريع، سيطرة على سلاسل الإمداد، الردع المتعدد المسارح، ولكن أيضا حروب استنزاف طويلة ومنخفضة الكلفة. تختصر هذه النقاط استراتيجيات واضحة في مفهوم الردع، ولعل من أبرزها إعادة الانتشار والتموضع الأمريكي كمثال على مستوى العالم. في أوروبا تحديدا نتحدث عن نحو 68 ألف عنصر عسكري ينتشرون في 31 قاعدة دائمة، وهناك حديث كما سبق وذكر عن عملية سحب نحو 5000 جندي تحديدا من ألمانيا، ولكن هناك تواجد أمريكي في بولندا، في بريطانيا بالأساس، في إيطاليا وإسبانيا وغيرها. إذن هو إعادة انتشار جديد أمريكي، ولكن وفق الاستراتيجية الأمريكية المعلنة نحو فضاءات جديدة وتحديدا المحيط الهادئ والهندي. نتحدث أيضا عن جانب ثالث يتعلق بتجديد الذخائر، وهنا نربطه بحرب إيران. كان هناك حديث عن استخدام أمريكي للذخائر في خلال وجودها. هذه الصورة تعطينا فكرة عن الأصول الأمريكية المنتشرة مثلا في هرمز، ولكن الحديث عن تجديد الذخائر يرتبط بالوقت الذي تستغرقه إعادة إنتاجها، وهذا يطرح إشكالية في عملية الردع. سأختم بالقبة الذهبية، وكانت ذكرت كأحد أدوات الردع الجديدة أمريكيا. هذه القبة التي تتشكل من طبقة فضائية وأيضا 11 بطارية، تكلفتها وفق بلومبرغ قد تصل إلى $1.1 تريليون، ولكن هذه الصورة تتعلق بأسوأ سيناريو رسمته بلومبرغ لو الولايات المتحدة تعرضت إلى هجوم ثلاثي. تتحدث عن آلاف الصواريخ العابرة للقارات والباليستية والفرد الصوتية، واعتبرتها بأنها من المؤشرات على أن الردع حتى بالنسبة لخصوم واشنطن قد تغير. إذن هذا هو المشهد جلال بشكل عام حول تغير مفهوم الردع على الأقل وفق ما تذهب إليه مراكز الدراسات الاستراتيجية، ولكن بالأساس حرب إيران غيرت هذا المفهوم وطرحت كثير من التساؤلات.
1: نفصلها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. العميد إلياس حنا، مرحبا بك. كيف غيرت الحرب على إيران مفهوم الردع في العالم؟
2: جلال، الردع له عوامل أساسية، له معطيات وله بنود أساسية. الردع هو أن تمنع عدوك من القيام بما يريد أن يقوم به لأن الكلفة عالية، ولكن هناك الإكراه، أن تلزم عدوك أن يقوم بما لا يريد لأن الكلفة عالية، ولكن هذا الأمر يستلزم توفر الوسائل. اثنين، المصداقية، أنك فعلا ستستعمل وسائل الردع في حال فشل الردع. ثلاثة، يجب أن تعطي ما يسمى بالتواصل، أن يعرف العدو أنك فعلا لديك هذه الوسائل. عادة يتظاهر هذا الأمر في المناورات العسكرية، هذا ما فعلت إيران. ثلاثة، عندما يسقط الردع تبدأ الحرب، أو تبدأ الحرب يسقط الردع. هذه الديناميكية في الحرب تخلق وضعا جديدا يلغي الردع، يلغي عوامل الردع الأساسية، وبالتالي أنت تذهب إلى ما يسمى بسلم التصعيد. كل فريق يحاول أن يرتفع بسلم التصعيد لخلق موازنة ومعادلة ردعية جديدة، ومنها ننطلق إلى مرحلة جديدة.
1: هو اللافت بأنه يعني الردع تم ترسيخ قواعده لسنوات طويلة في المنطقة وربما حتى لعقود. لماذا فشل عندما بدأت هذه الحرب؟
2: أولا فشل، كان على سبيل المثال للحصر، كانت إيران تعتمد على ما يسمى بوسيلة الردع أو الدفاع المتقدم في المنطقة عبر الوكلاء، ولكن هذا لم يمنع أن يكون هناك مناوشات، ولكن الضرب هذه المنظومة ككل، انتقلت الحرب من الوكلاء إلى الداخل الإيراني. متى يسقط الردع جلال؟ يسقط الردع عندما يعتبر أحد الأفرقاء أن ضرب هذه المنظومة سيعطيه أفضلية في مرحلة ما بعد الردع، وهذا ما قام به الرئيس ترامب وحتى إسرائيل في العام 25 12 يوم من الحرب.

0: يوم عندما قامت منذ ستة تقريبا ثلاثة أشهر قامت هذه الحرب لتغيير الواقع، ولكن أفرزت هذه الحرب واقع وديناميكية جديدة استعملت فيها إيران الجغرافيا كرادع، المنع يعني كما يقال Anti-Access Area Denial، استعملت فعلا هذه المنظومة لمنع استعمال الخليج وأغلاق مضيق هرمز. ماذا فعلت أمريكا؟ ذهبت إلى التصعيد على سلم التصعيد وقامت بالحصار البحري القريب وحتى البعيد. يعني بدأنا نرى اليوم معادلات ردعية. ماذا فعلت إيران في خلال الحرب؟ بدأت من التصعيد العمودي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ليست قادرة فعلا على المواجهة المباشرة، إلى تصعيد أفقي استهدفت فيها وهاجمت دول منطقة الخليج على أنها فعلا تؤثر بالإنتاج وحتى بالتصدير عبر مضيق هرمز.
1: الردع الجغرافي كما وصفته هو أحد أهم أدواته الآن مضيق هرمز، صحيح؟
0: الردع الجغرافي الداخلي مضيق هرمز والشاطئ الإيراني 2500 كيلومتر داخل الخليج وخارجه لديها فعلا تحضير مسبق منذ ثلاثة عقود جلال، تعتمد فيها المقاربة اللاتماثلية يعني بأقل كلفة ممكنة قادرة على خربطة أو ما يسمى تعطيل الملاحة بسبب السيطرة على الجزر، وبالتالي أيضا استعملت الداخل الإيراني 1,600,000 كيلومتر مربع، بالتالي استطاعت أن تصمد عبر عدم الخسارة جلال، وهذا يعتبر على أنه فعلا من عناصر الردع أو من أشكال الردع.
1: ومع الحصار الأمريكي سحبت ورقة الردع من مضيق هرمز من يد إيران؟
0: اليوم عندما قامت إيران في داخل الخليج بالمعادلة اللاتماثلية يعني بأقل كلفة، ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ردع مختلف ولا تماثل عبر التكنولوجيا والقدرة على إغلاق المضيق ككل، وبالتالي يعتبر هذا على أنه الحصار القريب، وقامت بحصار بعيد يعني قد يذهب إلى مضيق ملقا، وبالتالي هذا الحصار القريب والبعيد يستلزم بعض الوقت فعلا لمعرفة والإحساس بنتائجه الداخلية على الداخل الإيراني. من هنا يقال حاليا إذا استطاع الرئيس ترامب أن الصبر الاستراتيجي انتقل من إيران إلى الصبر الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر في المستقبل قد نعرفه.
1: التغيرات التي حصلت بالمنطقة قبل هذه الحرب حتى الحرب السابقة حرب 12 يوم، كيف ساهمت في أيضا تغيير أوراق الردع لإيران؟
0: كانت تملك وسائل، أنا لا أقاتل بواسطتي، أقاتل بواسطة الوكلاء، وعلى مسافة 1700 كيلومتر لبنان على سبيل المثال تعتبر هذه المنظومة على أنها أقاتل بالوكيل، إذا ربح أربح معه وإذا خسر يخسر لوحده، وبالتالي أبعد الحرب عن الداخل الإيراني. هذا التصرف الإيراني اليوم عندما يطالب بوقف النار هو أيضا يطالب بوقف النار على كافة الجبهات. لماذا؟ هو فعلا يريد إعادة بناء هذه المنظومة ولكن باعتراف دولي خاصة الاعتراف الأمريكي. اليوم انتقلت الحرب إلى الداخل الإيراني، استعمل فيها الجغرافيا، استعمل فيها القنبلة النووية الحقيقية جلال والتي تتمثل بمضيق هرمز لأنه يضرب كل الاقتصاد الإقليمي والدولي.
1: تابعنا قبل قليل مع عبد القادر إعادة تموضع الأصول الأمريكية العسكرية في المنطقة من آسيا إلى أوروبا إلى الشرق الأوسط، ما دلالته من هذه النقطة، نقطة الردع؟
0: أولا جلال، استراتيجية الأمن القومي الأمريكي واستراتيجية العسكرية الدفاعية الأمريكية تقول بهذه المناطق، تعتبر إيران على أنها الخطر على الإقليم، وتفضل الأولوية هي لنصف الكرة الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي شهدنا ما حصل في فنزويلا. فإذا أنت أمام مراحل معينة بناء عليه تتحدد الأولويات، وبناء عليه يعيد انتشار القوى الأساسية كل أربع سنوات للولايات المتحدة الأمريكية، انسحاب من أوروبا، وبالتالي تقوم الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية على الردع في مكان، ونتحدث عن الصين، والانخراط في حرب إقليمية، العمل على الجبهتين في نفس الوقت. ولكن في هذه الحرب استدعت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأصول من شرق آسيا واستهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر ذات القيمة الاستراتيجية جلال، وهذا الأمر يأخذنا إلى معضلة سلاسل التوريد للولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك العميد ليسحنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ساعة جديدة من الجزيرة.

0: أينما كنتم أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة التي نتابع فيها تطورات الأوضاع في منطقة هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة. وفي آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك لتجنب مزيد من القتل. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت وجهات نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن وزير الداخلية الباكستاني نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. أما الخارجية الإيرانية فقالت إن التركيز حاليا منصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. من جانبها، نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لأول مرة خارطة توضح نطاق العبور الذي قالت إنه يتطلب الحصول على ترخيص إيراني. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء مدرعات وضابط آخر في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجمعات لقوات إسرائيلية في البياضة ودبل ورشاف وحداثة. بشأن أسطول الصمود، استدعت أستراليا ودول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين المحتجزين، وطالبت تلك الدول بالإفراج عنهم فورا. للوقوف عند كل هذه المعطيات بمزيد من التفاصيل، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكم جميعا. أحمد الرهيد، المواقف الأمريكية التي قد تعطينا صورة لما يريده ترامب أو لنظرته الحالية لما ستؤول إليه الأمور مع إيران.
1: نعم محمد، نبرة مختلفة تابعناها في تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة، يقول فيها إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وإنه يأمل أن تتوصل الأطراف إلى هذا الاتفاق لتجنب إراقة الدماء وهدر الوقت والجهد. ترامب يقول إنه يجب على الإيرانيين أن يتحركوا بسرعة ويهدد، ولكن في ذات الوقت يتحدث هذه المرة بنبرة إيجابية عن القادة في إيران، يصفهم بأنهم أذكياء ويتمتعون بقدرات حنكة عالية، هكذا يقول عنهم في تصريحاته الأخيرة. وبالتالي هناك تغير في نبرة الرئيس الأمريكي إزاء مسار المفاوضات وكذلك تجاه القادة في إيران. هذه النبرة يرجى أن تنعكس أيضا على المساعي الدبلوماسية، لأن هناك ترقب أمريكي لرد إيراني على المقترح الأمريكي الأخير، وهناك أيضا جهود حثيثة من قبل الوسطاء ومن قبل قادة المنطقة. ترامب كان قد أعلن أمس أنه قبل يومين في الحقيقة أنه أجل هذا الهجوم الذي كان يعتزم القيام به يوم الثلاثاء، ويقول إن ذلك لإفساح المجال للتوصل إلى اتفاق، وأيضا يقول إنه جاء احتراما لأمير دولة قطر وولي عهد السعودية وكذلك لرئيس الإمارات، ويقول إن هناك تأكيدات بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق. وبالتالي فالنبرة التي سادت خلال اليومين الماضيين من قبل الإدارة الأمريكية من قبل الرئيس ترامب نفسه تقول إن هناك تحرك على طاولة المفاوضات المفاوضات وإن هناك أمل للتوصل إلى اتفاق، ولكن في ذات الوقت عندما نتابع تصريحاته نجد أنه يهدد أيضا، يهدد إيران أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق أو لم تأتي إيران بما يقول عنها الإجابات الصحيحة بنسبة 100% فإنه سيوجه لها ضربة حاسمة. إذن هو يبقي على نبرة التهديد، ولكن هذه المرة يصاحبها بنبرة تفاؤل فيما يتعلق بالتحرك على طاولة المفاوضات، وهو يبقي أيضا القوات على أهبة الاستعداد، يقول إن القوات ستظل على أهبة الاستعداد، ويصف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه حصار فولاذي، ويضيف أيضا بأن الولايات المتحدة تريد أن تتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. نعم. ويؤكد على هذا الأمر في كل مرة في الحقيقة محمد.
0: نعم، هذه النبرة التي أشرت إليها تأتي أيضا بالتزامن مع زيادة الضغط الداخلي سواء كان سياسيا أو مجتمعيا في الولايات المتحدة جراء هذه الحرب، وما كان لافتا أيضا ما حدث في الكونغرس في التصويت المتعلق بصلاحية الحرب، وقد قام الجمهوريون بتأجيل جلسة التصويت الثانية.
1: بالفعل محمد، هناك عوامل داخلية هي تضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس ترامب. ترامب يقلل كثيرا طبعا من هذه العوامل الداخلية، ولكن بكل الأحوال القراءات السياسية تؤكد بأن الجمهوريين يخشون من أن تؤثر هذه الحرب على حظوظهم في الانتخابات النصفية نهاية هذا العام. ترامب يقول إنه لا يكترث كثيرا للآثار الاقتصادية المتعلقة أو تداعيات هذه الحرب على الداخل الأمريكي، ولكن استطلاعات الرأي تظهر انخفاضا في شعبية 2 أو 2 من كل 3 أمريكيين يرفضون هذه الحرب، وهناك أيضا تذمر يتزايد فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود أو ارتفاع نسب التضخم هنا في الولايات المتحدة. الكونغرس يستمر في مساعيه، والديمقراطيون في الحقيقة الآن بدأوا في استمالة عدد من الجمهوريين إلى جانبهم فيما يتعلق بهذا المشروع الذي أشرت إليه محمد على طاولة المشرعين في الكونغرس. هناك مساعي ديمقراطية مستمرة لتقييد صلاحيات الرئيس ترامب في هذه العملية العسكرية ولسحب القوات، وأن لا يبدأ عملية أخرى إلا أخذ تفويض من الكونغرس، لا سيما وأن CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن ترامب أثناء حديثه يوم الأحد الماضي مع نتنياهو كان يشير إلى إمكانية أن تبدأ الولايات المتحدة عملية عسكرية جديدة ستطلق عليها اسم المطرقة الثقيلة. الآن هناك تباينات بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي فيما يتعلق بقرار العودة للحرب. إدارة ترامب وترامب نفسه يقول إنه يفضل المضي في المسار الدبلوماسي حتى نهايته، وفي ذات الوقت يقول إن النافذة الزمنية المتاحة للإيرانيين ضيقة.
0: عمر هواش، إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها أعلنت رسميا تلقيها وجهات النظر الأمريكية هذه، وتقول بأنها بصدد مراجعتها ودراستها.
2: بالفعل يأتي ذلك مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران يوم أمس الأربعاء، حاملا معه رسائل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأحلى الرد الأمريكي على الرد الإيراني الذي كان قد حمله عندما زار طهران يوم السبت الماضي. نتحدث محمد عن زيارة هي الثانية خلال أسبوع، جهود مضنية تبذلها باكستان لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. وزير الداخلية الباكستاني التقى مع نظيره الإيراني وزير داخلية إيران، فضلا عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لا تزال تعكف على دراسة هذا الرد الأمريكي، وإنها سوف ترد عندما تتخذ القرار بشأن ذلك. يضيف أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد تبادلتا الرسائل كثيرا خلال الفترة الماضية، لكن كل تلك الرسائل من وجهة نظر طهران هي مبنية على أساس 14 بندا المعروفة، وعلى رأسها كان إنهاء الحرب تزامنا مع لبنان، إضافة إلى مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري، رفع العقوبات عن إيران، حصول طهران على تعويضات مالية جراء الحرب، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. في الواقع كل تلك النقاط لا تزال قضايا عالكة شائكة بين الطرفين. يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم إن الجانب الباكستاني لا يعمل حاليا فقط على نقل الرسائل، بل إنه يعكف أيضا على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والحصول على نص واحد مشترك أمريكي إيراني للخروج به والإعلان عنه كاتفاق إطار في هذه المرحلة. كل ذلك في الواقع محمد يأتي تزامنا مع شعور الإيرانيين بأن هناك حربا جديدة قد تشن ضدهم، هذا ما عبر عنه بصراحة رئيس البرلمان الإيراني.

0: الإيراني محمد باقر خاليباف، الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تورطت في حرب جديدة سوف تخرج مهزومة منها على شاكلة ما حصل في العراق وأفغانستان وفيتنام حسب تعبيره، وأضاف إن كافة التحركات الخفية والعلنية للعدو الإسرائيلي الأمريكي وفقوله سوف أو تشير إلى أن هناك تحضيرا لجولة جديدة من المواجهة، معبرا عن أن إيران سوف تصمد أمام كل ذلك وأن أمريكا وإسرائيل لن تتمكنا من إجبار إيران على الاستسلام أو التراجع، لا سواء من خلال الحرب ولا سواء من خلال الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. تزامنا مع ذلك أيضا الحرس الثوري الإيراني في بيانات رسمية منفصلة للقوات الجوية وقوات البحرية أكد أن الاستعدادات في ذروتها وأن أي مواجهة جديدة سوف تفتح أو سوف تنقل المعركة إلى مناطق أخرى خارج المنطقة، وأن لدى إيران سيكون هناك بنك أهداف جديد سوف تضربه، وأنه في حال أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح المضيق فإن ذلك لا يمكن بالقوة، وأن القوات البحرية في الحرس التي يتحدث عنها الرئيس ترامب وأنها قد أبيدت سوف تبيد القوات البحرية الأمريكية. هذا الخطاب عالي السقف من قبل الحرس الثوري الإيراني، الذي يضيف أيضا بأن الإيرانيين لن يتنازلوا لن يتراجعوا أمام الضغط أمام التهديدات. على كل الوسيط الباكستاني لا يزال مستمر في لقاءاته هنا في طهران تزامنا مع هذا الخطاب التصعيدي من قبل الإيرانيين، سيكون له لقاءات اليوم ربما مع رئيس البرلمان محمد باقر خاليباف وربما مسؤولين في القيادة العسكرية في الجيش والحرس الثوري الإيراني. الرئيس مسعود بزكيان بعد لقائه الوسيط الباكستاني وزير الداخلية قال إن إيران لن تتراجع وأنه لا يمكن إرغام طهران على التراجع بالقوة أو تقديم تنازلات، مؤكدا أن الاحترام هو الذي يمكن أن يكون أكثر استدامة وأكثر أمنا مقابل الحرب، مشددا أيضا على أن إيران لن تتراجع مهما كانت الضغوط. في الواقع لا تزال الخلافات كبيرة بين الطرفين، المسافة متباعدة مثل ما تشير بعض المصادر، لا سيما في القضايا الأهم، القضايا المتعلقة بالملف النووي، تخصيب اليورانيوم، مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لذلك تبدو مهمة الوسيط الباكستاني صعبة لكنها مستمرة كما يقول الإيرانيون.
1: محمد أشكرك. عمر هواش، محمد خيري، قبل أن نعرج على الشأن الإسرائيلي اللبناني، كيف يمكن أن نجمل ما الذي قالته إسرائيل خاصة بعد أن أعلن أكسيوس عن تلك المكالمة التي دارت بين ترامب ونتنياهو، وقال أكسيوس بأن نتنياهو أنهى تلك المكالمة وكان غاضبا وصورت مجازيا مدى غضبه؟
2: وسائل الإعلام الإسرائيلية محمد لا تزال تتناقل نصوصا حول ما دار في تلك المحادثة، وبخاصة التركيز على أن نتنياهو رفض أي تأجيل لعملية عسكرية إضافية في إيران، وبخاصة شن هجمات تستهدف منشآت الطاقة، كما كان يقول الجيش الإسرائيلي بأنه أعد العدة من أجل ذلك وحضر أيضا بنك أهداف لاستهدافه في داخل الأراضي الإيرانية. تشير صحيفة دعوات أحرنوت إلى أن نتنياهو أبلغ بغضب بأن الانتظار كثيرا وحالة التأني التي تحيط بالمشهد في هذه الأثناء هي خطأ كبير، كما تشير هذه الصحيفة، وبأنه غضب من إخباره بأن ثمة مساعي إضافية من أجل الوصول إلى اتفاق مع إيران، سواء بتوقيع اتفاق لحسن النوايا أو إظهار اتفاق النيات، وكذلك المساعي من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب. إسرائيل تقول بأن إيران لا تزال تمتلك الترسانة الصاروخية البالستية وتشكل أيضا تهديدا نوويا، بالتالي يجب أن تستكمل الهجمات ضد إيران. هذا ما يعتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفقا لما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. كانت إسرائيل قد دفعت مرارا وتكرارا خلال الفترة الماضية باتجاه تجدد العمليات العسكرية، لا حديث إسرائيليا عن حرب واسعة النطاق تمتد مثل الحرب التي سبقتها لمدة 45 يوما، الحديث حتى الآن عن ضربات موضعية تستهدف منشآت تابعة للنظام الإيراني كما تسميها إسرائيل، بخاصة منشآت الطاقة وكذلك بعض المواقع التي تصنع فيها الصواريخ الباليستية وما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. هناك في إسرائيل من يعتقد بأنه مع قرب الانتخابات الإسرائيلية يريد نتنياهو والوزراء في حكومة اليمين المتطرف أن يسجلوا مزيدا من صور الانتصار ربما التي يقال إسرائيليا إنها لم تستكمل عندما أوقف وقف إطلاق النار في إيران، خاصة بعد إعلان مصادر عسكرية بأن الجيش لم يستكمل بنك أهدافه خلال تلك الحرب.
1: مع محمد، فيما يتعلق بالمواجهة في لبنان في جنوبه تحديدا، الوضع العسكري معقد وقد يوضح ويكشف مدى ذلك التعقيد تلك التصريحات الأحدث التي نقلها موقع ولا وأيضا هآرتس عن ضباط وعسكريين إسرائيليين.
2: محمد، إذا ما تابعنا عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية البارزة مثل هآرتس وولا ويديعة أحرنوت وغيرها من الوسائل الرسمية في إسرائيل، سنجد العنوان الرئيسي والأول هو الذي يتحدث عما يسمى بتهديد وخطر المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية، خاصة في أعقاب إصابة قائد لواء المدرعات في الجنوب اللبناني، إضافة إلى 7 من الجنود والضباط الإسرائيليين يوم أمس، وارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين من الجيش الإسرائيلي. يقول أحد الضباط لصحيفة هآرتس بأن الضباط الصغار على الأقل في الجنوب اللبناني باتوا لا يدركون ما هي استراتيجية القيادة العسكرية في الجنوب، ما الذي يريدونه. يقولون إن ما يجري الآن هو إن المهمة الرئيسية الآن هي هدم أكبر عدد من المنازل في القرى اللبنانية في الجنوب اللبناني، وبأن خطر المسيرات حتى الآن لم يجد الجيش له أي حل، وبأن القوات الإسرائيلية باتت تنتظر حلول طول ساعات الليل من أجل التحرك بحالة من الإطمئنان أو شبه ذلك خشية هذه المسيرات. عنوان آخر لموقع ولا الإسرائيلي ينقل عن ضباط إسرائيليين يعتقدون بأن المستوى السياسي الإسرائيلي ربما خلال الأيام المقبلة يصدق على توسيع العملية العسكرية في لبنان من أجل القضاء كما يقولون على مشغلي هذه المسيرات. يقول الضباط الإسرائيليون إن حالة الإحباط نتيجة ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في صفوف الجيش وضياع الاستراتيجية الإسرائيلية وانعدام الأمان يؤدي بهم إلى تفريغ هذا الغضب بقصف البلدات اللبنانية وبهدم منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني على وجه التحديد. يقولون إن المعركة في الجنوب اللبناني فيها تحديات كبيرة أمام الضباط الإسرائيليون، وبأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحاول مد الجنود والقوات الإسرائيلية بمزيد من وسائل الحماية. ما ينتشر الآن هي وسائل تتعلق بالشبكات وما إلى ذلك تحمي الجنود وتقيهم، إلا أنها غير فعالة حتى هذه اللحظة. محمد، يقول أحد المصادر الإسرائيلية بأن حزب الله استطاع خلال الفترة الماضية جمع معلومات استخباراتية حول تحرك القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وبخاصة عندما استهدف المنزل الذي دخل إليه قائد لواء المدرعات. قائد لواء المدرعات بعد يوم من القتال دخل إلى هذا المنزل بعد أن أبلغ بأنه بات آمنا ومحصنا ضد المسيرات والقصف والاستهدافات من أجل أن ينام تلك الليلة، كما تشير المصادر الإسرائيلية لموقع والله، إلا أنه استهدف بمسيرة لحزب الله، ولذلك فإن الجنود بدأوا يعتقدون بأن هذه المسيرات صعب عليهم كشفها وتشكل تهديدا عندما وصلت إلى قائد اللواء يمكنها أن تصل إلى أي جندي، بالتالي باتت التحركات في الجنوب اللبناني في إطار هذه العملية تحركات صعبة للغاية على القوات الإسرائيلية في ظل نقص حاد في أعداد الجنود الإسرائيليين لدى الجيش وفق تصريح رئيس الأركان.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رئيس الجزيرة من رام الله، كنت معنا. جوني تانيوس، نتابع معك المشهد اللبناني، غارة إسرائيلية مستمرة استهدفت قرى وبلدات كثيرة خلال الساعات الماضية، بالتأكيد إضافة إلى إعلانات حزب الله للعمليات التي قام بها خلال تلك الفترة.
3: مما لا شك فيه محمد أن المشهد في الجنوب اللبناني هو تصعيدي بامتياز من خلال استمرار الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية، من خلال استمرار عمليات حزب الله أيضا، وأيضا من خلال محاولات التقدم الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية والتي تحدث عنها حزب الله وعن صدها بشكل مسهب خلال الساعات الماضية. بالنسبة للغارات الإسرائيلية كما تفضلت هي استمرت عنيفة خلال ساعات يوم أمس حتى ساعات الفجر، وآخر الغارات التي حصلت كانت تلك التي استهدفت بلدة الريحان أو منطقة الريحان لناحية القطاع الشرقي، وأيضا بلدة المنصوري لناحية القطاع الغربي، وقد سبقتها سلسلة واسعة من الغارات الإسرائيلية التي تركزت في قسم كبير منها باتجاه قضاء صور لناحية المنطقة الغربية وأدت إلى سقوط مزيد من الشهداء والضحايا والجرحى كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بعد ظهر يوم أمس لبلدتي حبوش ودير الزهراني بضرورة إخلائهما، وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الجيش الإسرائيلي إنذارا لهاتين البلدتين، دون أن ننسى طبعا القصف المدفعي الذي تركز لناحية قضاء النبطية ومنطقة النبطية. بالنسبة لعمليات حزب الله كثفها أيضا الحزب خلال ساعات يوم أمس، استخدم فيها أيضا المحلقات والمسيرات الانقضاضية، وخلال الساعات القليلة الماضية تحدث الحزب عن سلسلة استهدافات لتجمعات الجنود الإسرائيليين وآلياتهم، أكان في بلدة دبل أو بلدة رشاف، وأيضا في بلدة البياضة التي تقع بين منطقتي الناقورة ومنطقة صور. ويوم أمس أيضا تحدث حزب الله عن محاولات حثيثة جرت من جانب القوات الإسرائيلية من أجل التقدم من بلدة رشاف الواقعة في القطاع الأوسط في محيط مدينة بنت جبيل باتجاه بلدة حداثة. قال الحزب في بيان مسهب أمس إن القوات الإسرائيلية حاولت تدمير الدفاعات التابعة للحزب في بلدة حداثة، حصل ذلك وفق بيان حزب الله من خلال القصف المدفعي المركز وأيضا من خلال الغارات الإسرائيلية. وأفاد حزب الله بوقوع نحو 6 محاولات تقدم خلال يوم أمس وخلال الليلة التي سبقت يوم أمس باتجاه بلدة حداثة، وقد واجهها حزب الله بالأسلحة المناسبة وقام أيضا بالرد على هذه المحاولات، ما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع باتجاه بلدة رشاف. وبالتالي هذه المعطيات التي كشف عنها حزب الله في بيانه يوم أمس تؤشر أيضا إلى سعي إسرائيلي ميداني للتقدم أكثر واحتلال مزيد من القرى، بالإضافة إلى تلك القرى التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية أكان بشكل مباشر أو من خلال السيطرة النارية ضمن ما تسميه بالمنطقة الصفراء والتي تمنع بالعودة إليها. طبعا المشهد معقد جدا في الجنوب اللبناني لناحية كل هذه المعطيات، تضاف إليه أيضا المعطيات المتعلقة بالمفاوضات المباشرة التي ترعاها واشنطن بعد نحو 9 أيام. هناك اجتماع يفترض أن يعقد في مقر البنتاغون لإطلاق مسار أمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. كانت المصادر الرسمية اللبنانية تحدثت عن هذا المسار وقالت أنه مسار تقني بامتياز، لن يكون هناك أي فصيل في الجيش اللبناني، ستوكل إليه مهمة نزع سلاح حزب الله كما سرب خلال الفترة الماضية. أكد المصدر على طبيعة هذه النقاشات التي ستعقد في مقر البنتاغون، بالإضافة طبعا إلى الاجتماعات السياسية المقررة مطلع الشهر المقبل، مطلع شهر يونيو. ولكن طبعا هناك الكثير من العوائق، أهمها وأبرزها عدم تلبية المطلب اللبناني بوقف حقيقي لإطلاق النار. لبنان يريد في المقام الأول أن تتوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، أن تتوقف المجازر التي تنفذها القوات الإسرائيلية، وآخرها في بلدة دير قانون النهر حيث سقط 14 شهيدا قبل يومين، أن تتوقف القوات الإسرائيلية عن تنفيذ محاولات تقدم باتجاه الأراضي اللبنانية.
1: نعم،
3: يريد أيضا لبنان أن تتوقف عمليات تفجير المنازل والمباني وجرفها. وبالتالي بالنسبة للبنان النقطة الأساسية من أجل التعمق أكثر في المفاوضات السياسية وأيضا الأمنية هي تحقيق مطلب وقف حقيقي لإطلاق النار، ولكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي لا يتعاون، وأيضا بحسب الرؤية اللبنانية الضغوط الأمريكية ليست كافية حتى هذه اللحظة من أجل إجبار إسرائيل على تنفيذ هذا الوقف الحقيقي لإطلاق النار.
1: أشكرك جوني طانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل والاستراتيجي في الحزب الجمهوري. من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد أدولفو، الرئيس الأمريكي يقول بأنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، ومصادر أكسيوس تقول بأن الأمور تمضي قدما، والحديث عن إعلان نوايا

0: توقعه واشنطن وطهران لإنهاء هذه الحرب ومن ثم أو من ثم عفوا الدخول في العملية التفاوضية بشأن الملفات الرئيسية؟ إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المرة قد تكون الأقرب لتحقيق شيء ما؟
1: شكرا على الاستضافة. من الصعب التنبؤ كم مرة تحدثنا عن مواقف مشابهة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتالي من الصعب التنبؤ بما سيحصل، لكن أعتقد أن هنالك شيء مختلف هذه المرة في هذا السياق. أعتقد أن هذه هي ستكون الفرصة الأخيرة قبل أي ضربة عسكرية تحصل إذا لم يكن لدينا على الأقل اتفاق إطار عمل، وأنا أقول هذا لعدة أسباب. أعتقد أنه معلوم الآن أن التهيئة العسكرية والتحضيرات العسكرية كانت تأخذ سياقها في الولايات المتحدة بالنسبة للقوات الأمريكية وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، وقال الرئيس أنه سيكون كان مهيئا لتوجيه ضربة قبل تدخل الحلفاء، وأيضا هو الأخذ بنظر الاعتبار المقترح إيراني معدل. كل هذه الأمور تشير إلى أن الاتفاق على الأقل مبدئيا حول مسألة استمرار وقف إطلاق النار خلال 72 ساعة القادمة، وإلا لن يكون هنالك تبادل إضافي. الولايات المتحدة وإسرائيل سيستأنفان النشاطات أو العملية العسكرية، بالتالي أنا يحدوني الأمل، لكنني أعتقد أنه هنالك خيار من اثنين. أعتقد أن المقترح الآن بين أيدي إيران، لأن الرئيس قد رفض كل المقترحات السابقة، بالتالي إذا ما كان هنالك شيء جديد أعتقد أن هنالك فرصة. إذا ما كان نفس الرد يأتي كما تحدثنا عنه في هذه الحديث، أعتقد أن الأعمال العدائية ستستأنف.
0: أستاذ عباس، إيران أعلنت رسميا على اللسان المتحدث باسم خارجيتها بأنها استلمت وجهات النظر كما سمتها الأمريكية الأحدث، وأنها بصدد دراستها. بناء على ما توفر من معطيات حتى اللحظة، هي غير مؤكدة ولكن هكذا تنشر في وسائل الإعلام، كيف سيكون الرد الإيراني هذه المرة في تقديرك؟
1: إن الجانب الإيراني أعلن عن النص الجديد الذي وصل من الجانب الأمريكي، وأيضا وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران للمرة الثانية من أجل محاولة ردم الهوة بين الموقفين، من أجل معرفة إذا ما كان هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاق أو لا. يبدو أن كان هنالك تقدم تم إحرازه في العملية، لا يمكننا أن نعتمد على ما سيحصل، ولا يمكننا أيضا أن لا نعتمد على أن ترامب سيقوم بما يقوله. هو يقول ربما شيء إيجابي وبعد يوم الثاني يخرج ويقول شيء سلبي، وهو كان يطلق التهديدات العسكرية مرارا وتكرارا. بالتالي هذه المواقف المتفاوتة والمتناقضة لا يمكننا أن نعتمد عليها. أيضا كان هنالك حالات حيث كان هنالك تقدم تم إحرازه في المفاوضات، لكن في نهاية المطاف لم يكن هنالك اتفاق، ونحن نسمع تقارير عن وجود خلافات بين ترامب ونتنياهو، وهذا شيء مشابه لما حصل في يونيو عام 2025 قبل الهجمات على إيران. كان هنالك تقارير مشابهة عن وجود خلافات بين الرجلين، لكنهم كانوا ينسقان من أجل مهاجمة إيران، وكان هنالك تقييم أنهم يتهيئون لجولة جديدة من الضربات العسكرية ضد البلاد. رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس فريق المفاوضين لديه أطلع بتصريح يوم أمس قائلا أن التحرك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل يشير إلى أنهما يهيئان لضربة عسكرية جديدة ضد إيران. بالتالي في هذه الحالة الحالة لا يمكننا حقا أن نحكم على الوضع بالاعتماد على ما تقوله الولايات المتحدة أو ما تقترحه بعض التقارير. كلا السيناريوهان هما لديهما احتمالية عالية.
0: واضح. طيب سأنقل ربما الكلمة، اسمح لي على المقاطعة، للدكتور محمد لمحاولة فهم أيضا وجهة النظر الإسرائيلية. هناك بحسب ضيفنا من واشنطن تفاؤل حذر هذه المرة، يقابله مثل ما استمعنا توجس واضح إيراني. ماذا عن إسرائيل دكتور محمد، خاصة أن هذه المعلومات التي ننقلها عن أكسيوس ذكرت بالحرف بأن ترامب ونتنياهو بعد الاتصال خرج نتنياهو غاضبا، وصورت أيضا مجازيا شدة ذلك الغضب. إلى أي مدى يمكن فهم من خلال كل هذه المعطيات موقف نتنياهو وما الذي يخشاه؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. لم نكن بحاجة إلى يعني الخبر الصادر عن أكسيوس حتى يعني نفهم حالة الإحباط والغضب التي تسود في إسرائيل ولدى نتنياهو شخصيا. هذا الرجل لم يكن يتمنى لهذا المسار أن ينشأ أصلا، وقف إطلاق النار ومن ثم الذهاب إلى المسار التفاوضي الطويل. وكلما تأخرت العودة إلى القتال كلما زاد الإحباط الإسرائيلي والقلق الإسرائيلي، وربما التناقض الساخر إن جاز لي التعبير ما بين موقف رئيس الولايات المتحدة وموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن التناقضات الداخل الأمريكي والحالة الداخلية الأمريكية والانتقادات التي تطال رئيس الولايات المتحدة تدفعه بعيدا عن قرار الحرب، وتجعله يتعلق بقشة فيما يتعلق بموضوع إمكان الوصول إلى اتفاق ما عبر المسار الدبلوماسي مع إيران. فيما تناقضات الحالة الداخلية الإسرائيلية والانتقادات التي تطال نتنياهو تدفعه أكثر باتجاه الحرب، لأنه يعني من المهم أن نشير إلى المشهد الذي حدث في إسرائيل بالأمس حتى نفهم حالة الإحباط التي تسود لدى نتنياهو. حل الكنيسة الإسرائيلية سلوكيات بعض الوزراء ومنهم بن غفير، هذه الفجة التي يبدو فيها بأنهم يتنافسون انتخابيا، هذه كلها تضرب في صورة نتنياهو ومقدرته على أن يصل إلى حسم في ملف من الملفات التي يخوض فيها حربا في ثلاثة جبهات، ولا يستطيع أن يعود إلى المجتمع الإسرائيلي في محاولة للملمة هذه التناقضات الداخلية والتخفيف من وطأة الانتقادات التي تطاله. ثم يأتي رئيس الولايات المتحدة ليصب الزيت على النار ويقول أن نتنياهو سيفعل ما نطلبه منه. هذه صور يتلقفها المجتمع الإسرائيلي بكثير من الامتهان لصورة نتنياهو. هو أصلا لا يستطيع أن يقاتل وفق ما يشتهي في ساحة لبنان، والولايات المتحدة تقيده ويتعرض جيشه إلى استنزاف، انتقادات تطاله من قادة المستوطنين ومن المعارضة. هو لا يستطيع العودة إلى القتال، ويود من رئيس الولايات المتحدة أن يعود إلى قرار الحرب، وفي كل مرة ترتفع الأمال فيها إسرائيليا يحبط من أن رئيس الولايات المتحدة يقرر مرة أخرى المضي في مسار التفاوض. هذه كلها أزمات، ونحن قلنا مرارا عبر شاشتكم أن المسألة فيما يتعلق بالحرب مع إيران ليست مرتبطة فقط بتحقيق هدف في ما يخص إسقاط النظام وتفتيت النظام كما وعد نتنياهو المجتمع الإسرائيلي، لكن مجرد العودة إلى القتال تفتح الباب مجددا أمام نتنياهو لفكفكة المشاكل الداخلية والاستعصاءات الداخلية التي تطال. ولذلك هذا سينعكس مباشرة على ساحة لبنان وعلى ساحة الداخل الإسرائيلي، الساحة الأهم بالنسبة لنتنياهو التي يعني يريد من العودة إلى الحرب أن تكون يعني صمام تنفيذ هذه الاحتقانات إن جاز التعبير مع الداخل الإسرائيلي.
0: سيد أدولفو، في إشارتك إلى التفاؤل الحذر هذه المرة، ما هي المحددات التي في تقديرك يمكن أن يبنى عليها هذا التفاؤل، وإلى أي مدى تعتقد بأنها مرتبطة بتدخل خليجي ما، خاصة وأن قادة خليجيين قاموا بإيقاف أو على الأقل تأجيل ضربة أمريكية كانت ستكون الثلاثاء على إيران؟
1: هذا سؤال وجيه. أنا متفائل بشكل حذر، وأنا كذلك لسببين. أولهما أعتقد أن الرئيس بطبيعته هو يحب المفاوضات بسبب خلفيته كرجل للأعمال، وهو يفتخر بمهاراته التفاوضية. لم يكن هنالك ضربة عسكرية، وبإمكانه أن يوجه هذه الضربة العسكرية، هو يريد التوصل إلى الاتفاق. كما تعرفون أنه قبل هذه الحرب هو كان يتحدث عن الأمور التي ساعد في تسويتها، مثل الصراعات في الهند وباكستان وأماكن أخرى. بالتالي هذه الأمور تؤثر عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربما التفاؤل بسبب من سؤالك، أعتقد أن هنالك قلق لدى حلفائنا في المنطقة، خصوصا من أن المرحلة الثانية من الحرب، إذا ما كان هنالك مرحلة ثانية، ستكون إقليمية. إيران قامت بإطلاق تهديدات، وإيران هددت بحرب عالمية. إيران تناقض نفسها بشكل دائم، لكن تهدد بأن الحرب ستكون حرب أقليمية. ونحن نعرف، إذا ما قالوا ذلك علنا، أن المملكة العربية السعودية والإمارات ربما سينضمان إلى الجهد العسكري ضد إيران إذا ما كان هنالك ضربة. بالتالي هنالك تطور كبير، وبسبب ذلك سيكون هنالك الكثير من الحذر، لأنه بالتأكيد باستطاعتنا أن نتحرك، لكننا لن نتلقى الضربات التي سيتلقاها حلفائنا والتي ستتلقاها إسرائيل. إسرائيل تريد الصراع أن يستأنف، هذا صحيح. الولايات المتحدة قلقة فقط من أن ما سيمثله هذا الأمر على حلفائنا الذين سيكون الآن جزءاً من الصراع. بالتالي أنا متفائل بشكل حذر. بالتالي هذا الضغط بالنسبة للحرب الإقليمية تجعل من المحتمل أن يكون هنالك تسوية، لأنه الآن سيكون هنالك حرب مختلفة عن التي شاهدناها في السابق.
0: أستاذ عباس، تحدثت عن أزمة الثقة المعروفة، وبالتالي حالة التوجس الإيرانية حتى من وجهات النظر الأمريكية الأحدث، ولكن هناك نقطة مهمة بحسب أكسوس دائما، في أن الوسطاء يعملون بالفعل هذه المرة على خطاب نوايا يتم من خلاله إنهاء هذه الحرب، توقعه واشنطن وطهران، وعلى أساس ذلك سيتم مناقشة كل القضايا الرئيسية، وبالتأكيد على رأسها النووي، وأيضا مضيق هرمز الذي استحدث خلال هذه الحرب. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا يطمئن إيران، لأنها كانت تطلب بأن يتم التفاوض من دون حرب، يعني لا تفاوض تحت النار كما قالت إيران أكثر من مرة؟
1: نعم هذا صحيح. إيران قالت أنها لن تتفاوض تحت ضغط الحرب أو التهديدات العسكرية. لحد الآن كانت الأمور مختلفة، لأن المفاوضات كانت تركز على مسألة إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام، لأن نفس القضايا التي تحدثت عنها، مسألة انعدام الثقة بين الطرفين، وخاصة من الجانب الإيراني تجاه الجانب الأمريكي. إيران اقترحت أنها باستطاعتها أن تستمر بالمفاوضات على مراحل. المرحلة الأولى بإمكانهم أن ينهوا الحرب، وبإمكانهم أن يعيدوا فتح مضيق هرمز من قبل الطرفين، وأن يكون هنالك اتفاق سلام. وهذا الأمر قد يخلق جوا إيجابيا يسهل النقاشات الإضافية أو القضايا المتبقية، من ضمنها القضايا المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات. الولايات المتحدة قبلت بهذا الأمر سابقا، لكن ما حصل وما خلق معوقات في بعض الأحيان أن الولايات المتحدة تريد أن تسمع وتقدم وتحصل على تنازلات من إيران حول القضايا النووية مقدما. هي تريد أن تحصل على كل التنازلات مرة واحدة بدون مناقشة التفاصيل. أعتقد أنه إذا ما كان هنالك توافق على مسألة التزامن التزامن وكيف بإمكاننا أن نتعامل مع الأمور في مراحل ربما سيكون هنالك فرصة متزايدة للتوصل إلى اتفاق. وعلينا أن لا ننسى أنه برغم التطور الذي أحرز في عدة قضايا فإن الخلافات بين الجانبين ما تزال موجودة، من ضمنها تصدير أو ترحيل المواد العالية التخصيب أو إبقائها في البلاد، وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بهذا الأمور. هذا لا يعني أنه ليس من الممكن إيجاد حلول لها. أعتقد أنما كانت هنالك نية وذلك هنالك إظهار مرونة ربما نشهد اتفاقا، لكن ما لم يتم التوصل إلى الصيغة النهائية لا يمكننا القول أننا توصلنا إلى اتفاق. لكن إذا ما كان هنالك اتفاق سلام أعتقد أنه إلى نسبة ما بإمكانه أن يعوض مسألة انعدام الثقة، ما لم يكون هذا الأمر صعبا. وعلى أعتقد أن هذا الأمر سيكون صعبا على إيران لكي تثق بالولايات المتحدة مرة أخرى. كان هنالك 4 جولات بين إيران والولايات المتحدة تحت إدارة ترامب، والمرة الأولى نتجت عن مسألة التراجع ونتجت في مرتين ومناسبتين بعمل عسكري. المرة الرابعة بعد محادثات إسلام أباد كان هنالك استئناف للحصار البحري. بالتالي إيران لا تثق بالولايات المتحدة، وأعتقد أنه إذا ما كان هنالك اتفاق وأي مؤشر من الولايات المتحدة يعبر عن جديتها أعتقد أن هذا يمكن اعتباره إجراء لبناء الثقة، وقد يأتي بعده نقاشات واتفاقات.
0: في خضم هذا الرفض الإيراني، سؤال موجه للدكتور محمد هلس، في خضم هذا الرفض الإسرائيلي الذي تبين على لسان نتنياهو من خلال المواقف والذي أشرت إليه لإمكانية أن ينهي ترامب هذه الحرب، هل في تقديرك يمكن لنتنياهو أن يستأنفها لوحده كما فعلت إسرائيل في حرب 12 يوما يونيو من العام المنصرم؟ 12 يوما.
2: نعم، هو شاءت إسرائيل أم أبت هي تلتزم بما يريد رئيس الولايات المتحدة، وترامب صادق حينما قال بأن نتنياهو سيفعل ما أطلبه منه. هو فعل ذلك في غزة، فعل ذلك في لبنان، وفعل ذلك في إيران. وإن كان في ملفي غزة ولبنان ترك نتنياهو لنفسه هامشا من الحركة عسكريا لي يعني يخفف عن نفسه بعض الانتقادات التي تطال في الداخل الإسرائيلي، لكن في ظني بأن هذا الانضباط الإسرائيلي تحديدا في ملفي لبنان وغزة انضباط مؤقت. أعتقد بأن نتنياهو إن ما شعر بأن الأمور فعلا ذاهبة إلى تحقيق اتفاق ربما يذهب إلى تفجير هذا الاتفاق تحديدا في لبنان، وغزة هي الحلقة الأضعف والملف الأسهل بالنسبة لنتنياهو، لأن نتنياهو حينما قدم الائتلاف الذي يرأسه بالأمس قانون حل الكنيست وكان يأمل أنه قادر على جر الوقت في اللجان المختلفة في كنيست الاحتلال في محاولة لشراء الوقت لتحقيق إنجاز ما داخلي وربما خارجي في ملف من الملفات التي يخوض فيها حربا. في ملف إيران الأمر ليس بسهولة ما يجري في لبنان وغزة، هذا ملف دولي، ارتدادات سلوك إسرائيل ربما تكون أكثر وقعا على الإدارة الأمريكية وعلى العالم اقتصاديا وأمنيا، وبالتالي لا أعتقد بأن نتنياهو قد يجر نفسه إلى مقاربة الصدام مع رغبات رئيس الولايات المتحدة ومع العالم. هو سيذهب إلى التحريض والتأجيج والتصعيد ربما في قنوات خلفية وربما من خلال أنصاره والصقور في داخل الحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية، لكن أن يذهب إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى القتال بخلاف رغبة رئيس الولايات المتحدة لا أعتقد بأن هذا وارد. لكن أعتقد بأن العودة إلى القتال في ساحة لبنان وفي غزة هذا أمر وارد، خاصة إذا ما شعر نتنياهو بأن يعني هذا السلوك من طرف رئيس الولايات المتحدة يقود إلى الزاوية يحشر أكثر. وربما أذكر بما قاله رئيس الوزراء الأسبق باراك وحتى يعني رؤساء وزراء سابقون في إسرائيل، قالوا بأن سلوك نتنياهو سيكون سلوكا انتحاريا كلما اقترب موعد الانتخابات وشعر بضائقة داخلية، ولذلك
0: ما دام أنك أشرت إلى ربما عدم إمكانية أن يقدم نتنياهو على ذلك مع إيران، ولكن قد يفعل ذلك في لبنان وغزة مثلما الشرط. في هذا الإطار الخارجية الإيرانية قالت بأنها تعمل الآن على إنهاء هذه الحرب، تضعها في أهم أولوياتها، ولكن تقول إنهاء على كل الجبهات لا سيما جبهة لبنان. هذه الجزئية كيف سيتعامل معها نتنياهو؟
2: أولا أنا أعتقد بأن نتنياهو لن يلزم نفسه بالتزامات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالترتيبات التي قد تجري مع إيران أو ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي. وربما أذكر بأن فصل الجبهات والمسار الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة عبر يعني جر لبنان إلى المفاوضات والمسار الدبلوماسي مع إسرائيل كان الهدف منه أصلا ألا يرتبط هذا الملف بذاك، وأن يترك لنتنياهو هامش الحركة أمنيا وسياسيا. ولذلك نتنياهو حتى لو أتى الاتفاق على الإشارة إلى هذا الأمر بشكل أو بآخر، ويعلم بأن مقاربة نتنياهو مختلفة تماما عن مقاربة رئيس الولايات المتحدة في هذا الأمر، ولن يلزم نفسه بالتزامات رئيس الولايات المتحدة في هذا الأمر، لأن الموضوع كما قلنا ليس مرتبط فقط بإنجازات في الساحة التي يخوض فيها قتالا سواء كانت في لبنان أو في إيران، إنما مرتبط بالأزمة الداخلية. الأزمة الداخلية هي المحرك الأساسي لنتنياهو وسلوك نتنياهو اليوم. لا يمكن أن يسمح نتنياهو بسلوك انتحاري كهذا، هذا سيعني نهاية نتنياهو السياسية بالضربة القاضية. التزام إسرائيلي يعني يترتب على اتفاق أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق بساحة لبنان ووقف القتال دون أن يحقق نتنياهو إنجازا ما.
0: سيد أدولفو، أشرت قبل قليل في معرض حديثك إلى أن إسرائيل تريد استئناف الحرب، بينما ترامب يفضل ربما الدبلوماسية والمفاوضات إلى غير ذلك. هذا يشير إلى تباين، خاصة أن الأهداف العليا التي وضعها نتنياهو ربما قد تكون مختلفة عن تلك التي وضعها ترامب، أو ربما غيرها مع مرور الأيام. أشار الدكتور محمد هلسة إلى الوضع الداخلي، نتنياهو مأزوم داخليا بالكثير من التعقيدات السياسية. إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب سيأخذ هذا الموضوع نتنياهو وظروفه بعين الاعتبار قبل أن يصدر أي قرار نهائي؟
3: دعني أقول أن العلاقة بين البلدين قوية للغاية. إسرائيل هي حليفتنا الأساسية والحليف الأصدق لنا، لكن هذا الأمر يعرض بشكل علني أن البلدين لديهما أجندات مختلفة. هم متشابهان في الكثير من الحالات، وهنالك في مناسبات أخرى هنالك مواقف مختلفة. السفير الإسرائيلي للولايات المتحدة سئل عن تصريح حتى الرئيس وقال بشكل واضح هنا في واشنطن إننا الشريك الأصغر، نحن شركاء لكننا الشريك الأصغر، أمريكا هي التي تتولى القيادة، هذا هو الوضع الحقيقي. لكن أقول ذلك، والرئيس ترامب في حقيقة الأمر لن يقوم بفرض أي شروط على إسرائيل أو على نتنياهو. إسرائيل تقدم قضيتها فيما يتعلق بغزة وحزب الله في لبنان، وسيكون هذا الأمر حساسا لوجهة النظر الأمريكية. لن نضع مصالح إسرائيل الأمنية على المحك ونعرضها للخطر، علينا أن أكون واضحا. فيما يتعلق بإيران، أعتقد أن هنالك معسكران في البيت الأبيض، أولهما متسق كامل ومؤيد للموقف الإسرائيلي كما هو حالي موقف أنا، لكن الموقف الآخر هو المنفصل أو يطلق يكون على خلاف مع موقف الإسرائيلي. الرئيس ترامب باستطاعته أن يقنع من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، بإمكانه أن يقتنع، لكنه أيضا كما قلت سابقا هو مركز أيضا على سياسات أمريكا أولا، وهو حساس أيضا لموقف الدول العربية من حلفائنا من الدول العربية على خلاف نتنياهو. بالتالي هو يريد أن بالتأكيد يريد نوعا ما بتسوية والتحديث مع إيران، لكنه لا يريد أن يقوم ربط الجبهات في لبنان وفي مع الحوثيين مع هذه القضية، لأن هذا الأمر يزيد من تعقيد الوضع ويجعله من يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق. بالتالي هذا هو النهج، لكن المشكلة فيما يتعلق بإيران، وهذا هذه قضية نتنياهو، أنه لا يمكنك أن تثق بإيران بدون عمليات تحقق، وهذا عمليات التحقق صعبة جدا في هذا المجتمع المنغلق بشكل كبير، وهذا هو التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك أدولفو فرانكو، شكرا موصول لعباس أصلاني وللدكتور محمد هلسة. رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة بمضيق هرمز بعد جولة في جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المضيق، كما وثق مراسلنا نوردين الدغير بعض السفن التي أوقفتها إيران في المضيق.
4: نحن هنا جنوب شرق جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المياه الخليجية بهذا الاتجاه. إذا ما أردنا أن نتحدث، نحن نتحدث عن مدخل مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. نلاحظ هنا مجموعة من السفن المتوقفة بهذه المياه وتنتظر إذن العبور سواء باتجاه المياه الخليجية أو خروجا من المضيق باتجاه بحر عمان. إذن

0: سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز. هنا سفينة تايلاندية تم استهدافها من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. يقول الحرس بأنها لم تمتثل لأوامر عدم الدخول إلى المضيق دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. هذا الحادث واستهداف هذه السفينة كان تقريبا في مارس الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن هناك مشهد آخر كذلك نشاهده هنا في هنا بهذا الاتجاه. هناك سفينة أخرى تتوقف داخل المضيق، سفينة تجارية. إذا ما حاولنا أن ننظر إليها، هذه كذلك إحدى السفن التي اعترضها الحرس الثوري الإيراني ومنعها وأوقفها في هذه المياه. لماذا؟ يقول الحرس لأنها لم تمتثل لأوامر وإجراءات التي فرضها الحرس للعبور من المضيق. إذن نحن الآن أمام مضيق تقول طهران ويقول الحرس الثوري بأنه يخضع لإجراءات تتمثل في التنسيق مع الحرس والعبور من الممرات التي حددها الحرس الثوري الإيراني حتى يتم العبور بسلام بهذه المياه، سواء باتجاه بحر عمان أو باتجاه المياه الخليجية. هي السفن إذن تنتظر دورها هنا في مضيق هرمز للعبور، وهذه جزيرة قشم. بعد جولة فيها تبين أنها تشكل عنصرا أساسيا في معادلة الرصد والمراقبة للمضيق من قبل الحرس الثوري الإيراني. نوردين تغير الجزيرة مضيق هرمز.
1: خلفت غارة إسرائيلية الثلاثاء على بلدة دير قانون النهر في منطقة سور جنوبية لبنان عددا كبيرا من الضحايا ودمارا واسعا. مراسلة الجزيرة كاترين حنا عاينت المكان المستهدف في البلدة.
2: الجميع يبحث هنا عن مفقودين من عائلة نجدي. صاروخ إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة دير قانون النهر بمنطقة سور جنوب لبنان فأحاله إلى كومة ركام. من تحت هذه الأنقاض انتشلت فرق الإنقاذ جثامين ضحايا من العائلة وآخرين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جرحى كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
3: عم نواجه دائما تحديات صعبة، يعني بالضواعيد الصواريخ عم تكون مضروبة كتير قوية، عم يكون البيت ما عم يكون باين منه أثر. عم نشتغل كتير دائما لنلاقي كل الجسمين، وأكيد نحن ولا مرة حنوقف غير لنلاقي كل الجسمين، لأنه ما بنترك حدا إن شاء الله نحن تحت الأنقاض.
2: ويروي عمال الإنقاذ أن معظم الضحايا انتشلوا أشلاء، بينما تصف وزارة الصحة اللبنانية ما حصل بالمجزرة. القصف الإسرائيلي على البلدة خلف صدمة عميقة لدى الأهالي، معظم السكان نزحوا، فيما وجد آخرون أنفسهم شهودا على المأساة التي حلت بجيرانهم.
4: شو ما شفناش وشو ما سمعناش وقداش ما كانتش قويتها، عن جد شيء بفوق الوصف والوصف بفوق الخيال. بس اللي كان حاضر على أرض الواقع عم يشوف بعكس اللي عم يسمع، عن جد مناظر تقشعر لها الأبدان، وما في أعراف لا سماوية ولا إنسانية بترضى بالعمل.
2: وفي الجوار أيضا نازحون من البلدات الحدودية اضطروا إلى البقاء هنا رغم الخطر، تجنبا لمعاناة نزوح ثان.
5: منك خايفة بدك تضلي هون؟
6: ايه بدي ظل بلادنا، هون بلادنا ووطننا بدي ظل طبعا.
2: هو مشهد يتكرر بعد كل قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب، مخلفا مزيدا من الضحايا والدمار.
5: لم تقتصر تداعيات الغارة الإسرائيلية على الضحايا الذين سقطوا في المبنى المستهدف، بل طالت كافة هذه المباني المجاورة، ويترقب أهالي البلدة مآلات وقف إطلاق النار، أميلين أن تسفر عن تهدئة تعيد الاستقرار والأمان لهم ولعائلاتهم. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر في منطقة سور جنوبية لبنان.
1: شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية واحدة من أكثر الانتخابات التمهيدية إثارة وكلفة قبل انتخابات الكونغرس المقبلة، فالمواجهة بين النائب الجمهوري توماس ماسي أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للحرب على إيران والمنتقدة لإسرائيل مع خصمه إد غالرين المدعوم من دونالد ترامب تحولت إلى مواجهة حاسمة سياسية ومالية، انتهت بإسقاط ماسي انتخابيا. نتيجة هي نتيجة

0: ينظر إليها كانعكاس لقوة نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري وأيضا لحجم تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.
1: لا تقرأ نتائج الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كسباق بين مرشحين جمهوريين فقط، بل كاختبار سياسي أوسع لحجم نفوذ اللوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل السياسة الأمريكية ولمستقبل تيار أمريكا أولاً الذي يزداد انقساماً بشأن العلاقة مع تل أبيب والحرب على إيران. وفي قلب هذه المواجهة برز النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للتدخلات العسكرية الخارجية والرافضة للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب ومع جماعات ضغط نافذة داخل واشنطن. مواجهة انتهت بفوز المرشح الجمهوري إدغال راين المدعوم من ترامب وإسقاط ماسي بعد واحدة من أغلى الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب الأمريكي، وسط تدفق ملايين الدولارات من جماعات ضغط وأثرياء ومنظمات داعمة لإسرائيل دعمت حملة إقصائه سياسياً.
2: حاولوا على مدى 14 عاماً شراء صوتي. أتحدث عن إيباك والإئتلاف اليهودي الجمهوري وميريام أديلسون لأنهم غاضبون مني بسبب السياسة الخارجية. كان سياستي دائماً أنه لا توجد دولة مميزة ولا دولة تستحق أموال دافعي الضرائب.
1: لكن المعركة لا تتعلق بإسرائيل فحسب، بل أيضاً بالحرب على إيران والانقسام داخل القاعدة الجمهورية نفسها. فماسي الذي عارض الانخراط العسكري الأمريكي قدم نفسه ممثلاً لجناح داخل تيار أمريكا أولاً يرفض الحروب الطويلة والمكلفة، لكن نتائج كنتاكي أظهرت في المقابل استمرار نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري وقدرته على معاقبة أي صوت جمهوري يخرج عن الخط السياسي السائد، خصوصاً في ملفات إسرائيل وإيران.
3: أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس ترامب على دعمه وعلى تأييده وعلى مشورته لي بينما كنت أخوض غمار هذه الحملة التي تعد رحلة قائمة بذاتها، كما أشكره على قيادته الشجاعة لأمتنا في هذا الوقت الحرج.
1: وتأتي هذه الانتخابات أيضاً في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تراجع التأييد الشعبي للحرب على إيران وتزايد القلق من كلفتها الاقتصادية وارتفاع الأسعار. فبحسب آخر استطلاع لنيويورك تايمز ومعهد سيينا، يرى معظم الأمريكيين أن الحرب لم تكن قراراً صحيحاً في وقت تراجعت فيه شعبية ترامب إلى أحد أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية. لكن الاستطلاعات نفسها تظهر في المقابل استمرار تمتع ترامب بدعم غالبية الجمهوريين في سياسته تجاه إيران، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المزاج الأمريكي العام والقاعدة الجمهورية المؤيدة له. المعنى السياسي لنتائج كنتاكي قد يتجاوز حدود الولاية، فالرسالة التي خرجت من هذه الانتخابات لا تتعلق فقط بنفوذ المال السياسي واللوبيات المؤيدة لإسرائيل، بل أيضا بقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل الحزب الجمهوري وحدود قدرة الأصوات الرافضة للحروب على الصمود داخل تيار أمريكا أولا. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
4: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. وقال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا. نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت وجهة نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا منصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء مدرعات في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجمعات لقوات إسرائيلية في البياضة ودبل ورشاف وحداثة. وبشأن أسطول الصمود، استدعت أستراليا ودول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين المحتجزين، وطالبت تلك الدول بالإفراج عنهم فورا. إلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا ومرحبا بكما أحمد الرهيد. نبدأ معك إذن، ترقب أمريكي للرد الإيراني وسط جهود حثيثة لزعماء المنطقة، في أي اتجاه تهب رياح واشنطن هذا الصباح بعد ليلة حافلة من التصريحات؟
5: وليلة ماطرة هنا أيضا ما تزال منى. في الحقيقة ترامب يقول إن الأمور الآن في الحد الفاصل، هكذا وصفها بالنسبة لإيران، إما أن تتجه أكثر نحو الحل التفاوضي أو العودة إلى العمليات العسكرية، لكنه يشير في ذات الوقت لأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق. هناك مساعي حثيثة من قادة دول المنطقة ومن الوساطة وما تنقله أيضا وسائل إعلام أمريكية بأن الجميع يعمل لدفع عجلة المفاوضات ولتقريب وجهات النظر وجسر الهوى بين الولايات المتحدة وإيران، على أمل أن يتم التوصل أولا إلى إعلان نوايا من خلاله تنتهي الحرب وتحدد قضايا التفاوض وإطاره كذلك، ومن ثم بداية عملية تفاوضية لمدة شهر تقريبا تتناول عدة قضايا بما فيها الملف النووي واليورانيوم المخصب وقضية التخصيب. هذه الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة يؤكدها ترامب مرة أخرى، يقول في تصريحاته الأخيرة إنه إذا قدمت إيران ما وصفها الإجابات الصحيحة بنسبة 100% فإن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق، بل يشير إلى مرونة فيما يتعلق بتخفيف العقوبات لا سيما على النفط الإيراني. يقول إنهم لم يعرضوا ذلك على طاولة المفاوضات حتى الآن، ولكن يشير إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن النفط الإيراني في حال تم التوصل إلى اتفاق. الآن يبقى الترقب هو سيد الموقف كما أشرتي، وبالتالي فهناك ترقب هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير.
4: أحمد، رئيس ترامب ما زال يوصل إيصال الرسائل لقواعدها الانتخابية ويقول بأن الوضع الاقتصادي لا يهمهم مقابل أمنهم فعليا، وأنه يقوم بحمايتهم من النووي الإيراني، لكن لهذا الكلام ثمن أيضا في داخل الكونغرس الأمريكي، لو نستعرضه معك.
5: نعم، وذلك بدا جليا في الحقيقة في اليومين الماضيين منى. هناك مساعي من قبل الديمقراطيين، ولكن اللافت في النظر أن جمهوريين قد بدأوا في ضم أصواتهم للديمقراطيين للمطالبة بتقييد صلاحيات ترامب في هذه الحرب، وكذلك للدعوة لسحب القوات وألا يذهب ترامب في أي حرب دون أخذ تفويض من الكونغرس. وبالتالي هذه المواقف تعكس مخاوف الجمهوريين من التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه الحرب. استطلاعات الرأي تظهر أن هناك انخفاض في شعبية ترامب، وأن هناك أيضا تذمر من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وأن نحو ثلثي الشعب الأمريكي يعارض الاستمرار في هذه الحرب. تقول أيضا الأرقام إن أكثر من 45 مليار دولار هو المبلغ الذي دفعه الأمريكيون مقابل الزيادة على أسعار النفط منذ بداية هذه الحرب. هذه العوامل هي تؤثر وتضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الجمهوريين تحديدا الذين يخشون أن يفقدوا الأغلبية في الكونغرس. ترامب يقلل طبعا من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبعض الجمهوريين أيضا في الكونغرس يقولون ذلك، يقولون إن هذه الأثمان تدفع مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والبعض يقول إن هذه الأثمان هي لفترة قصيرة وبعد ذلك ستعود الأمور بشكل أفضل. ترامب أيضا يؤكد على هذه النقطة بأن هذه الآثار الاقتصادية ستكون قصيرة المدى، ولكن بكل الأحوال هناك مخاوف أمريكية مستمرة في الكونغرس وفي الشارع الأمريكي من أن تطول أمد هذه الحرب.
4: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإلى طهران ينضم إلينا من هناك عمر هواش. عمر، جهود باكستان والوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر ما بين واشنطن وطهران، ما الذي يمكن تأكيده في طهران بشأن النص الأمريكي الجديد؟ هل يرشح من التصريحات أو لربما حتى التسريبات بأن هذا المقترح وصل كوثيقة تفاوضية كاملة أم كملاحظات على النص الإيراني السابق؟
6: نعم، هنا في طهران هنا وفق الرواية الرسمية الإيرانية لا يوجد شيء يشير إلى أن ما وصل إلى طهران هو مسودة اتفاق نهائي جاهزة للتوقيع، لكن وفق التصريحات الرسمية الإيرانية والتحركات الدبلوماسية للوسيط الباكستاني ذهابا وإيابا إلى طهران تشير إلى وجود ملاحظات أو تعديلات يقوم بها الإيرانيون والأمريكيين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن نص نهائي يجري الاتفاق عليها وهو جاهز للتوقيع. حاليا الوساطة الباكستانية مستمرة لأجل التعديلات، وهنا يقول الإيرانيون في طهران إنهم لا يزالون يعكفون على دراسة آخر الردود التي وصلتهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، حتى أن إحدى التصريحات الصادرة عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم قال إن الوسيط الباكستاني لم يعد كما في السابق يحمل الرسائل ويتبادلها بين طهران وواشنطن، بل هو الآن يعكف على إيجاد نص مشترك يجمع وجهات الطرفين، يقرب وجهات النظر، يصل إلى حلول وسط بين طهران وباكستان. الخلافات في الواقع لا تزال جوهرية وأساسية وفق آخر التصريحات، لأن الإيرانيين يؤكدون على ما يصفونه بحقوقهم في المجال النووي في إنهاء الحرب من دون العودة إليها، ربط مسار إيران بمسار لبنان فضلا عن تعويضات عن الخسائر اللاحقة بهم في الحرب، إضافة إلى رفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. كل تلك ملفات شائكة لا يزال الوسيط الباكستاني يعمل على إيجاد حلول وسط بالنسبة لها.
4: عمر، هل هناك مؤشرات في طهران على أن الرد الذي يدرس الآن هو يدرس فقط من جوانب سياسية، أم أن الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي هما طرف مباشر أيضا في صياغة الرد بما أن سقف التصريحات العسكرية مرتفع في طهران؟
6: منى، أن ترسل باكستان وزير الداخلية وليس وزير الخارجية، وكذلك سابقا أن يصل إلى طهران رئيس الجيش أو قائد الجيش الباكستاني، فهذا يشير إلى أن الملف قد خرج من المسار الدبلوماسي إلى المسار العسكري. قبل الحرب كانت وزارة الخارجية الإيرانية هي المسؤولة عن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق مع الرئاسة الإيرانية ومكتب المرشد ومجلس الأمن القومي الإيراني، لكن الآن من خلال ما نلاحظه أن وزير الداخلية الذي يصل إلى طهران وقبل ذلك قائد الجيش يلتقي بالرئيس الإيراني وزير الخارجية أيضا، لكنه أيضا يلتقي بقادة الحرس الثوري الإيراني بقائد مقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلحة الإيرانية، كل ذلك يشير إلى أن الوضع الآن مختلف. نحن الآن في حالة حرب، والأمريكيون يطالبون بتنازلات ليس فقط في المجال النووي بل في مجالات أخرى كالقدرات الصاروخية، نفوذ إيران الإقليمي، وبالتالي اليوم يمكن الحديث عن أن المفاوضات انتقلت من المسار السياسي إلى المسار العسكري. ونعرف أن القرار النهائي يتخذ ليس فقط في المؤسسة العسكرية بل يتخذ في مجلس الأمن القومي الإيراني، أعلى مؤسسة أمنية. هذه المؤسسة يرأسها الرئيس مسعود بزكيان، تضم قادة الجيش، الحرس، وزراء في الحكومة على رأسهم وزير الخارجية، وزير العدل، وزير الاستخبارات. وبالتالي يمكن القول أن إيران اليوم وهي ترد أو تدرس ردها على المقترح الأمريكي تريد أن تصيغ ردا سياسيا بالدرجة الأولى، لكنه لا بد وأن يترافق بمعادلة عسكرية. تريد طهران أن تقول إنها لن تقدم تنازلات تحت الضغط في أي ردود، ولهذا نشهد أن هناك ارتفاع في التصريحات العسكرية لا سيما من رئيس البرلمان الإيراني الذي هو أيضا كان شخصية عسكرية، يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تورطت في حرب وأن مصيرها سيكون هزيمة كما كان ذلك سابقا في فيتنام والعراق وأفغانستان كما يقول محمد باقر قالباف.
4: عمر، لو رصدنا معك الخطاب الإعلامي في طهران في هذا الصباح، هل الأمور تتجه باتجاه التركيز على احتمالية إعلان اتفاق أم تعبئة الشارع بأن حربا ما قد تقع؟
6: من خلال ما نرصده من تصريحات المسؤولين السياسيين أو حتى في الصحافة أو حتى في الشارع، الكل هنا يبدو أنه يتحضر للحرب أكثر مما يتحضر لتوقيع اتفاق. منا نلاحظ خلال الأيام الماضية حتى أن هناك تعبئة وطنية انتقلت من التعبئة الخطابية في الشارع الإيراني إلى تدريب على السلاح. نشهد خلال التجمعات التي تنظم مساء كل يوم في الساحات والشوارع الرئيسية، إضافة إلى الشعارات المنددة بالحرب، منددة بأمريكا وإسرائيل، إلى جانب ذلك تقام هناك غرف ينظمها الحرس الثوري وقوات التعبئة البسيج، يجري فيها تدريب المواطنين على السلاح. هذا الأمر مستجد كان خلال الأيام الماضية، وهذا يشير إلى أن الإيرانيين على أعلى المستويات قد يتوقعون أن تكون هناك حرب جديدة تواجهها البلاد، لذلك هناك استعدادات ميدانية عسكرية في الشارع الإيراني، هناك تعبئة لتعبئة المواطنين لأنهم قد يواجهون الحرب مجددا في أي لحظة. هذا على المستوى الشارع، على المستوى المؤسسات العسكرية من الطبيعي أن تكون هناك استعدادات على في ذروتها، هذا ما صرح به المسؤولون الإيرانيون. قبل أيام شهدنا كيف كان هناك تدريبات للدفاعات الجوية في محافظة خوزستان أقصى جنوب غرب إيران، فضلا عن أن كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية في أكثر من محافظة، أصفهان وفي جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، وبالتالي الإيرانيون يبدو أنهم مستعدون لاستئناف القتال أكثر من استعدادهم للتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
4: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى النقاش، ينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بك سيد ريتشارد. أبدأ معك بالسؤال عن هذا الوضع الذي على الرغم من أن هنالك ردود تأتي وتذهب يراوح مكانه فيما يتعلق بنسبة التصعيد ونسبة أيضا التوجه إلى حل دبلوماسي، ترامب يهدد ثم يؤجل ثم يقول أن المفاوضات في مراحلها النهائية. برأيك هل هذه براعة تفاوضية أم أن إيران اكتشفت أن تهديدات ترامب قابلة للتمديد؟
7: Probably both. That the U.S.
8: على الأرجح أن القيادة الأمريكية تحاول أن تجمع الرغبة الواضحة بالتفاوض مع تحذيرات بأنه في حال فشلت المفاوضات أو بدأ أن الإيرانيين لا يردون بجدية على مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية فهي قادرة على استئناف التصعيد العسكري، ولكنني أعتقد أن الإيرانيين يفهمون مثلنا أن استخدام القوة بنطاق واسع ليس أمرا يريد أن يفعله الرئيس ترامب، وإذا يخشى الإيرانيون أن يغضب ترامب ويصعده، هو يزرع هذه الصورة وعدم التنبؤ بتحركاته، ولذلك لو كنت في طهران لما كنت متأكدا تماما، ولكنني أعتقد أن اللحظة مناسبة بالنسبة لإيران لتقدم مقترحا جيدا من أجل الخروج من هذا الجمود.
4: طيب سيد ريتشارد، يعني برأيك متى يصبح التأجيل ضعفاً لا حكمة؟
7: I think this there's no
8: لا أرى ضرورة ملحة. نعم، هناك ضرورة ضمان عبور السفن عبر مضيق هرمز، لأن عدم مرورها يرفع أسعار السلع ويؤدي إلى نقص في بعض السلع. ولكن ليس هناك ضرورة ملحة لتبدأ الولايات المتحدة الأمريكية بالقصف اليوم. وإذن أفهم لماذا يريد الرئيس ترامب أن يعطي بعض الوقت الإضافي للمحادثات، لأن ذلك سينصب في مصلحة البلدين بالإضافة إلى مصالح دول أخرى. وإذن لا أعتقد أن التأجيل هو ضعف إذا أراد أن ينتظر شهرا ليرى أين ستؤدي المفاوضات.
4: نرحب الآن من طهران بالسيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا ومرحبا بك سيد عباس. إيران تقول إنها تدرس النص الأمريكي الذي وصل عبر الوسيط الباكستاني، لكنها في الوقت نفسه ترفع سقف هذه الشروط، تتحدث عن الأموال المجمدة، وقف الحصار، هرمز ولبنان. وبالتالي هل تفاوض طهران لإنهاء الحرب أم بالنسبة لها هذا تثبيت لنتائج الحرب؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. أتصور الاثنين معا، يعني إيران تعتبر نفسها بأنها كسبت الحرب، وخاصة عندما نسمع أو نراجع الأهداف الكبرى التي وضعتها قيادة الحرب سواء كانت إسرائيل أو أمريكا. عندما فشلت كل هذه الأهداف واحدة تلو الآخر، فمن الطبيعي الإيرانيون يعتقدون بأنهم كسبوا الحرب. هذه نقطة. النقطة الثانية، إيران يعني الحقيقة هي تؤكد على الثوابت وليس الأمر التصعيدي، وتريد سلام دائم، أن تنتظر لحرب أخرى وتتفاوض من أجل تمهيد لحرب ثالثة، هذا غير مجدي للإيرانيين ولا للمنطقة. الإيرانيون يؤكدون بأنهم يريدون حلا دائما ووقف إطلاق نار دائم، وليس استخدام طاولة المفاوضات كخديعة وكمؤامرة أخرى لضرب إيران. أنا أريد أن لو سمحت، يعني بما سألتي ضيفك الكريم، هل هو يعني حكمة أو نوع من أنا ضعف؟ نعم، أنا أقول لا، هو مأزق حقيقة. قبل أن تكون هذه المهل حكمة، هو مأزق. لا يستطيع الرئيس ترامب أن يخرج بهذه الطريقة السهلة، هذا مأزق حقيقي. هو يريد أن يكون منتصر كما عادته وكما يعني شخصيته، يريد أن يكسب المعركة ولو إعلاميا لاستحقاقات مهمة هو بحاجة إليها على الصعيد الإقليمي والدولي والمجتمع الأمريكي أيضا. لذلك هذا المأزق هو الذي يؤدي به إلى اتخاذ هذه المواقف، وهذا المأزق هو الضعف، هو ناتج عن هذا المأزق وليست حكمة أبدا. والإيرانيون يعرفون جيدا وتعرفوا على هذه الشخصية، ولذلك أتصور بذكاء وببراعة.
4: لكن سيد عباس،
9: يعني يدير،
4: ألا تبدو أيضا إيران في مأزق على صعيد الاقتصادي الاجتماعي وما يمر به الشعب الإيراني في ظل هذا الحصار، وأيضا كل موضوع التصعيد العسكري إن تم، ألن تكون أيضا إيران في مأزق أكبر مما هو عليه الآن؟
9: أنا أشاطرك الرأي بأن في إيران مشاكل حقيقية، ولكن على مستوى المأزق أو أشد مأزقا لا أبدا. عندما تكون الحرب وجودية، الإيرانيون يقولون دائما عندما تكون الحرب وجودية ستكون ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام. الأمريكيون يريدون الاستسلام الكامل.
4: نعم.
9: وهذا ما يعرفه وما عرفه الشعب الإيراني، وخاصة في الحرب الأخيرة. يعني عندما بعد 80 يوما عندما نشاهد هذه الملايين تعبج الشوارع والساحات الإيرانية كل ليلة بدون استثناء وبدفع أكثر، هذا يعني بأنهم يقاومون الأهداف الأمريكية التي تريد القضاء على بلادهم. لذلك لم يكن هذا مأزق أشد من المأزق الذي هو وقع فيه الرئيس ترامب.
4: دكتور ريتشارد وايت، يتحدث ضيفنا من طهران عن مأزق وقع فيها الرئيس ترامب ويريد أن يكسب المعركة إعلاميا. بالمقابل الرئيس ترامب لا يوفر الوقت بأن يهدد أيضا بالتلويح ويلوح أيضا بالتهديد العسكري. يعني فيما يتعلق بالخيار العسكري، إذا ما كان مطروحا يعني دائما وباستطاعة الولايات المتحدة أن تذهب باتجاهه ليس فقط أن تلوح به، فلماذا تحتاج واشنطن إلى وسطاء بهذا الحجم مثل باكستان وقطر والسعودية تركيا ومصر؟ أليس هذا اعترافا بأن القوة وحدها لا تستطيع أن تحسم؟
10: هذا اعتراف بأن استخدام القوة قد يكون له تداعيات غير مؤكدة، مثلما رأينا في الأسابيع الماضية في إيران وفي السنوات الماضية في أوكرانيا وغيرها، وستكون كلفته عالية بالنسبة للشعب الإيراني، بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين ولغيرهم. وإذن الحل الأنسب هو تسوية يتم التفاوض عليها، وبرأيي تفضل الولايات المتحدة الأمريكية أن تتواصل مباشرة مع القيادة الإيرانية، ولكننا نعرف أن ذلك صعب نتيجة اعتراض الإيرانيين، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى عدد من الوسطاء الذين عندهم علاقات جيدة معها، باكستان، مصر، دول الخليج والصين، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية منطقية، محاولة التفاوض على التسوية بحيث يمكن للجانبين أن يزعما تحقيق انتصار، وذلك يشرك القوات التي ستعيد فتح المضيق ويستفيد الجميع. هذه النتيجة الأنسب للكل. إذا عدنا إلى القوة، قد تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها، ولكن ذلك ليس بالمؤكد.
4: سيد عباس خميار، بالحديث عما تحدثت عنه أكسيوس فيما يتعلق باتصال نتنياهو وترامب، هل من مصلحة إيران تصوير نتنياهو كأنه معزول وغاضب، أم أنه تبني طهران حساباتها فعلا على خلاف أمريكي إسرائيلي، أم لربما تخشى أن يكون هذا توزيع أدوار بين الضغط العسكري والمفاوضات؟
9: بالتأكيد الإيرانيون يعرفون الدور الذي يقوم به نتنياهو والضغط ضغطه على صاحب القرار الأمريكي، هذه حقيقة واضحة. الأمريكيون اعترفوا على يعني على مستويات متعددة، وخاصة وزير الدفاع الأمريكي السابق هو أكد بأن نتنياهو كان يريد وضغط علينا وعلى الرؤساء السابقين للهجوم على إيران، لتحريض أمريكا للهجوم على إيران، وهذا لم يفلح، ولكنه الآن قد
4: لكن الخلاف الحالي سيد عباس كيف تقرأه طهران؟
9: لا
4: كيف تتعاطى معه؟
9: لا، إيران لا تعول على هذا، لا أتصور إيران تعول على هذا الخلاف، هو خلاف تكتيكي، ولكن في الاستراتيجيات هي استراتيجيات واحدة. إيران تحضر نفسها أساسا. الإيرانيون يعرفون بأن جزء من هذا الإعلام هو حرب نفسية لإرباكه ولإيجاد شرخ في الشارع الإيراني، وفي نفس الوقت هذه الحرب النفسية لإدارة الوضع الداخلي الاقتصادي الأمريكي والرأي العام العالمي. لذلك يعرفون جيدا بأن هذه الحرب الإعلامية ستواكب المسار الدبلوماسي إلى آخر لحظة، لذلك لا تعول على هذه التغريدات أو هذه التصريحات وهكذا اتصالات بين الرئيس الأمريكي أو مع الصينيين أو مع الإسرائيليين. هي تسير في اتجاهها ومن مخططها، وأتصور وهذا ما أثبت على مدى الأشهر الماضية بأن الإيرانيون يديرون هذه الأزمة بشكل بارع. عندما غيروا مسار الأهداف إلى مضيق هرمز، وأمريكا يبدو أنها نسيت أهدافها الأولى، والآن أصبحت المعضلة هو المضيق الذي أساساً كان مفتوحاً قبل الحرب ولم تكن من الأهداف الأمريكية. هذا يعني أن هناك إبداع في إدارة الأزمة، وهناك إبداع في إدارة المفاوضات والحرب أيضاً.
4: اسمح لنا أن ننوه لهذه الأخبار العاجلة سيد عباس، إثنى عن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، تقول أنه يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وأيضا تنقل وكالة إسنا زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران جزء من جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. إذن سيد عباس خميار، لو نسألك عن هذا العاجل، الوزير الداخلية الباكستاني متواجد في إيران لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، الآن الأمر يستدعي زيارة قائد الجيش الباكستاني، ما الذي تقرأه في ذلك؟
9: أنا الحقيقة يعني بعجالة أريد أن أؤكد بأن الأمور أصبحت أكثر حاسمة بشكل كبير، و يعني الحرب أو الدبلوماسية ستكون في لحظاتها المصيرية والقاطعة، ولكن في نفس الوقت أتصور بأن الآن الجانب السلمي يطغي على الجانب العسكري، وربما حسب قراءتي الأولية من خلال هذا العاجل أتصور بأن الأمور قد تصل إلى يعني بداية المفاوضات لجولتها الثانية، ومجيء عاصم هو تأكيد على أن الأمور تسير نحو التهدئة. هذا ما أقرأه بعجالة.
4: دعنا نذهب لدكتور ريتشارد وايتز لنرى كيف يقرأ هذا التطور، زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران ليكون جزء من جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. ضيفنا من طهران يقول أنه يرى بأن الجانب السلمي لا يزال يطغى على الجانب العسكري في المشهد. أنت كيف تقرأ الأمر دكتور ريتشارد؟
8: يعيدنا ذلك إلى سؤالك السابق، واقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الوسطاء باكستان وغيرها الذين يمكنهم التواصل بشكل مباشر ومطول مع القيادة الإيرانية. هذه استراتيجية جيدة ودليل على الحكمة واستخدام سلسلة من الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية والعسكرية. قد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا، نفهم أنه بالرغم من التصريحات العلنية من الجانبين هناك تقدم محرز في المحادثات التي تتم في أو خلف الأبواب المغلقة، وهذا دليل ربما على أننا سنشهد مرحلة يتم فيها تضييق الخلافات.
4: بالعودة إلى السؤال حول خلاف نتنياهو وترامب سيد ريتشارد وايد، يعني أسألك فيما يتعلق باللغة التي يستخدمها ترامب، لغة السيطرة تجاه نتنياهو، ويقول أنه سيفعل ما يطلبه من، هل هذه رسالة للداخل الأمريكي بأنه ليس تابعا لإسرائيل كما كان يعني يجري الحديث في الولايات المتحدة، أم رسالة لإيران بأن قرار الحرب لا يزال في واشنطن؟
8: من أجل التوضيح، لم يؤكد ترامب هذا الحوار، ولنفترض أنه صحيح ودقيق. أفترض أن الرسالة الرئيسية هي للإسرائيليين، مفادها أنه إن التزم الرئيس ترامب باتفاق سلام جديد مع إيران فهو يتوقع من الإسرائيليين أن يحترموا ذلك وألا يحاولوا
10: تخريب الاتفاق من خلال إعادة شن هجمات مثلا على إيران. هذه رسالة للإيرانيين أيضا مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف رغبة الإيرانيين بأن يكون أي مسار سلام يشمل البعد الأبعد من إيران والولايات المتحدة الأمريكية ليشمل أمور

0: مثل لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية ترغب أيضا أن تتطرق إلى العراق واليمن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك بعض الانتقادات حول أن إسرائيل جرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مع إيران، ولكنني أعتقد أن ذلك غير دقيق. فالرئيس ترامب في مرات كثيرة أرغم السياسيين على الإسرائيليين على تغيير سياساتهم فيما يتعلق بسوريا، قطر وغزة، وحتى محادثات مع إيران. أعتقد أن الرئيس ترامب محق عندما يصر على شيء كالسياسي الأكثر شعبية في إسرائيل لديه تأثير ونفوذ، وإذا ما لزم الأمر سيرغم القيادة الإسرائيلية على اتباع سياساته.
1: دكتور ريتشارد، تحدثت أن خيار تخريب نتنياهو للاتفاق لا يزال وارد، وعليه أسأل، هل هذا السيناريو قائم في حال اتكأ نتنياهو أو انسجم مع تيار داخل الحزب الجمهوري يرى بأن إيران لا تفهم إلا لغة القوة؟ هل هذا وارد برأيك؟
0: هذا ممكن. أعتقد أن ذلك حصل منذ سنة في هجوم شهر يونيو. ما زلت غير مقتنع أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد بدء حرب يونيو. أعتقد أن ترامب قرر الانضمام إليها بعد أن بدأت. لا أعتقد أن هذه الخطة الأساسية. يمكن للإسرائيليين إذن أن يحاولوا قد يشنوا حربا على لبنان على أساس أن أو على أمل أن يؤثر ذلك في المفاوضات مع إيران، أو أنهم قد يهاجمون إيران ويفترضون أن إيران سترد وتستهدف إسرائيل، بحيث يكون من الصعب للولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى اتفاق مع إيران. ولكن المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية هو أن الرئيس ترامب سيغضب جدا إن حاول الإسرائيليون أن يخربوا الاتفاق. هناك أشخاص ذوي نفوذ وتأثير يوافقون مع إسرائيل حول أنه من الأفضل استمرار القتال لتحقيق نتائج أفضل في الجانب العسكري مع إيران وأحداث تغيير سياسي. ولكن الرئيس ترامب يسيطر ويتحكم بحزب الجمهوري، وقد رأينا ذلك في الأسبوعين الماضيين عندما كان هناك معارضين له في الحزب تم إقصاؤهم وهم لم يعودوا ذوي نفوذ.
1: جزيل الشكر لك دكتور ريتشارد وايد، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، حدثنا من واشنطن. والشكر موصول أيضا للسيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا لكما. رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة بمضيق هرمز بعد جولة في جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المضيق، كما وثق مراسلنا نور الدين مدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير بعض السفن التي أوقفتها إيران في المضيق.
2: نحن هنا جنوب شرق جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المياه الخليجية بهذا الاتجاه. إذا ما أردنا أن نتحدث، نحن نتحدث عن مدخل مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. نلاحظ هنا مجموعة من السفن المتوقفة بهذه المياه وتنتظر إذن العبور سواء باتجاه المياه الخليجية أو خروجا من المضيق باتجاه مضيق باتجاه بحر عمان. إذن هذه الإجراءات هي إجراءات فرضتها إيران من أجل مراقبة أي حركة ملاحية بهذه المنطقة، وخاصة امتداد من المياه الخليجية إلى مضيق هرمز إلى بحر عمان. هذه إحدى مظاهر سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز. هنا سفينة تايلاندية تم استهدافها من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. يقول الحرس بأنها لم تمتثل لأوامر عدم الدخول إلى المضيق دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. هذا الحادث واستهداف هذه السفينة كان تقريبا في مارس الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن هناك مشهد آخر كذلك نشاهده هنا في هنا بهذا الاتجاه. هناك سفينة أخرى تتوقف داخل المضيق، سفينة تجارية. إذا ما حاولنا أن ننظر إليها، هذه كذلك إحدى السفن التي اعترضها الحرس الثوري الإيراني ومنعها وأوقفها في هذه

0: هي المياه. لماذا؟ يقول الحرس لأنها لم تمتثل لأوامر وإجراءات التي فرضها الحرس للعبور من المضيق. إذن نحن الآن أمام مضيق تقول طهران ويقول الحرس الثوري بأنه يخضع لإجراءات تتمثل في التنسيق مع الحرس والعبور من الممرات التي حددها الحرس الثوري الإيراني حتى يتم العبور بسلام بهذه المياه، سواء باتجاه بحر عمان أو باتجاه المياه الخليجية. هي السفن إذن تنتظر دورها هنا في مضيق هرمز للعبور، وهذه جزيرة قشم. بعد جولة فيها تبين أنها تشكل عنصرا أساسيا في معادلة الرصد والمراقبة للمضيق من قبل الحرس الثوري الإيراني. نوردين تغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: إلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما، أبدأ معك جوني. غارات إسرائيلية تستهدف قرى وبلدات الجنوب اللبناني، بالمقابل يعلن حزب الله عن تصديه لتقدم الإسرائيلي أو للحد من التقدم الإسرائيلي. نرصد معك المشهد.
2: المشهد بشكل عام منى يحيي بمزيد من التصعيد من خلال ثلاثة مسارات أساسية. المسار الأول طبعا هو المتعلق باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وآخر أشكالها الغارة التي وقعت قبل نحو 20 دقيقة في محيط بلدة تولين في جنوبي لبنان، وترافقت مع قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من البلدات من بينها تولين أيضا وقبريخة. وكانت سبقتها خلال ساعات يوم أمس وصولا حتى ساعات الفجر مجموعة واسعة من الغارات التي حصلت في مختلف قطاعات الجنوب اللبناني، من بينها بلدة المنصورية الواقعة في القطاع الغربي عند ساعات الفجر بعد منتصف الليل، وأيضا منطقة الريحان الواقعة في القطاع الشرقي. علما أن الجيش الإسرائيلي يوم أمس كان وجه إنذارا بضرورة إخلاء بلدتين هما حبوش ودير الزهراني، علما أنها ليست المرة الأولى التي يطالب بإخلاء هاتين البلدتين، وهما تعرضتا لوابل كبير من الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. المسار الثاني هو ذاك المتعلق بعمليات حزب الله، وأيضا بعد منتصف الليل تحدث حزب الله عن استهدافه مجموعات من الجنود الإسرائيليين وآلياتهم وتجمعاتهم في عدة بلدات من بينها رشاف في القطاع الأوسط، وأيضا لناحية بلدة البياضة الواقعة في القطاع الغربي وبلدة دبل. وبالتالي يحافظ أيضا حزب الله على وتيرة عملياته، وهو أيضا يتابع استخدام المسيرات والمحلقات الانقضاضية بشكل مكثف في عدد كبير من عملياته، مع ما يعنيه ذلك طبعا من تداعيات يتحدث عنها بشكل مسهب الجانب الإسرائيلي. المسار الثالث هو المتعلق بمحاولات التقدم الإسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية أكثر. يوم أمس كان هناك بيان مفصل من جانب حزب الله عن محاولات تقدم إسرائيلية من بلدة رشاف الواقعة في القطاع الأوسط، إذن في محيط مدينة بنت جبيل باتجاه بلدة حداثة. قال حزب الله أن هناك نحو 6 محاولات إسرائيلية رصدت خلال الساعات الماضية، محاولات تقدم طبعا، وأن الحزب تعامل معها بالقذائف الصاروخية وأيضا بالأسلحة. وتحدث حزب الله عن مواجهات مباشرة بين أفراده وبين الجيش الإسرائيلي، ولفت الحزب أيضا في بيانه إلى أن هناك محاولات إسرائيلية حثيثة من أجل تدمير دفاعات المقاومة في بلدة حداثة من خلال الغارات ومن خلال القصف المدفعي. وبالتالي هذا طبعا يؤشر إلى السعي الإسرائيلي من أجل التقدم باتجاه بلدة حداثة ومحاولة احتلالها. وبالتالي كل هذه المعطيات منها هي تؤشر إلى طبيعة المشهد الميداني، بالإضافة طبعا إلى ترقب كبير للمسار الإقليمي والدولي وانعكاساته على لبنان.
1: ونسألك أيضا عن المسار التفاوضي فيما يتعلق بلبنان. بعد 9 أيام سيعقد اللقاء في البنتاغون، والذي كانت قد تحدثت عنه وزارة الخارجية الأمريكية وأسمته بالمسار الأمني. كيف يتحضر لبنان لذلك؟
2: لبنان يتحضر لهذا المسار الأمني عبر تشكيل الوفد التقني الذي سيشارك في هذه المفاوضات أو هذه الاجتماعات في 29 من الشهر الحالي في البنتاغون، طبعا برعاية أمريكية. هذا المسار قالت المصادر الرسمية اللبنانية للجزيرة خلال اليومين الماضيين أنه مسار تقني بامتياز، سيتحدث عن المعطيات الأمنية والميدانية، وأوضحت أنه لا أفكار بشأن تشكيل فصيل في الجيش اللبناني من أجل التعامل مع سلاح

0: حزب الله خلافا لما كان سرب وجرى التداول به هنا في لبنان خلال الأيام الماضية. إلى جانب هذا المسار الأمني، طبعا هناك المسار السياسي الذي كان انطلق من خلال جولة المفاوضات التي حصلت على يومين الأسبوع الماضي. أيضا هذا المسار السياسي له أهمية وله حيثياته، وهناك عقبات تعترض طريقه. بطلع الشهر المقبل هناك اجتماع آخر أو جولة أخرى من المفاوضات السياسية، ولكن لبنان يريد ويسعى لوقف حقيقي إطلاق النار قبل جولة هذه المفاوضات. والمصدر الرسمي الذي تحدث للجزيرة قبل يومين قال أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن لبنان قد يلجأ إلى التغيب عن هذه المفاوضات السياسية أو المشاركة، وطرح فكرة واحدة هي مطلب وقف نهائي لإطلاق النار. لبنان الرسمي وتحديدا الرئيس اللبناني يريد وقفا حقيقيا لإطلاق النار قبل التعمق في المفاوضات الأمنية والسياسية أيضا.
1: جزيل الشكر لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. وإلى رام الله ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، قبل أن نعرج على آخر التطورات في لبنان، دعني أسألك عما يتناوله الإعلام العبري هذا الصباح فيما يتعلق بهذه المحادثة التي كانت جمعت ترامب بنتنياهو، وهل يعني تتحدث أو ترجح التحليلات الإسرائيلية على أن رهانات نتنياهو على التصعيد العسكري قد تراجعت بعد هذه المحادثة؟
2: مكمن الجدل في إسرائيل مونا هو قول الرئيس ترامب، والذي نقلته أيضا القناة 12 الإسرائيلية، وأثار كثيرا من الغضب وكذلك الجدل بأن نتنياهو يفعل ما يطلب منه بشأن إيران. كانت هناك حالة في إسرائيل من الانتقادات التي توجه للحكومة الإسرائيلية بأنها باتت مرهونة بيد القرار الأمريكي، سواء فيما يتعلق بالمسار الإيراني وكذلك فيما يجري في الأراضي اللبنانية. هذه المحادثة كما وصفتها القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية وكذلك إسرائيلية، كانت صعبة للغاية، لم يخرج منها نتنياهو وهو راض عما جاء في فحواها. تقول المصادر الأمريكية والإسرائيلية للقناة 12 بأن نتنياهو حاول دفع الرئيس ترامب من أجل تسديد المزيد من الضربات والهجمات لإيران. تقول هذه المصادر بأن نية نتنياهو والمؤسسة السياسية الإسرائيلية هو أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الهجمات على منشآت استراتيجية أمريكية بهدف إضعاف النظام الإيراني، لأن ثمة اعتقاد لدى إسرائيل بأن النظام الإيراني حتى هذه اللحظة لم يضعف رغم كل تلك الهجمات التي شنت عليه خلال 45 يوما من الحروب. حاول نتنياهو دفع ترامب إلى ذلك، لكن الرئيس الأمريكي فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن ثمة حراك ما يجري في هذه الأثناء من أجل إعلان ما يسميه اتفاق نوايا في المرحلة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. بعد ذلك هدنة أو وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما تجري خلالها مزيد من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق. تأتي هذه المكالمة وما كشف عن فحواها في ظل تقديرات إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد توجيه ضربة لإيران، وبعد تصريحات الجيش الإسرائيلي ومصادر عسكرية بأن الجيش أنهى واستكمل إعداد بنك أهداف لاستهدافه في داخل الأراضي الإيرانية.
1: محمد، نتحول إلى لبنان. إسرائيل هيوم تعنون وتقول غضب في الجيش الإسرائيلي، والحديث عن ضباط في إسرائيل ينادون إما بالتحرك بكل قوة في لبنان أو الانسحاب. ماذا في التفاصيل؟
2: هم يقولون إن الحرب الجارية بشكلها الحالي في الأراضي اللبنانية لم تعد ذات أي جدوى، بأنه لا جدوى من الاستمرار بالعمل بهذا الشكل. يقولون إنهم مقيدون بقرارات من القيادة السياسية التي تمارس عليها ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي فإن الجنود الإسرائيليون مكشوفون أمام مسيرات حزب الله وصواريخه. وجاءت هذه التصريحات في ظل ارتفاع أعداد القتلى والمصابين، ولعل أبرز من ذلك هو نوعية المصابين هنا في الأراضي اللبنانية. نتحدث عن قائد لواء المدرعات، عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، هم الذين أصيبوا خلال الفترة الماضية أو قتلوا في الأراضي اللبنانية. يقول هؤلاء الضباط الإسرائيليون بأن تحركاتهم باتت صعبة في الأراضي اللبنانية، وبأنهم يجدون صعوبة في فهم استراتيجية القيادة العليا للجيش الإسرائيلي. يقولون على أرض الواقع في لبنان لا يوجد وقف إطلاق نار، ولكن ما يعلن أنه يوجد وقف إطلاق نار، لا نستطيع التحرك ولا نستطيع التقدم، وهناك تحديات كبيرة. فإما أن يسمح لنا الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية الإسرائيلية بالعمل والتعمق أكثر في العملية العسكرية بكل قوة، أو ننسحب من الأراضي اللبنانية. لم تكن صحيفة إسرائيل هيوم فقط هي التي تطرقت إلى هذا الموضوع، صحيفة هارتس أيضا صباح هذا اليوم نقلت عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي القول بأنهم لم يعودوا يفهمون ما الذي يراد منهم في داخل الأراضي اللبنانية، يتحدثون عن صعوبات في القتال، عن جنود خائفين لا يخرجون إلا في ساعات الليل خشية المسيرات، عن ارتفاع عدد القتلى. ولعل أكثر من ذلك هو تصريح لضابط إسرائيلي قال إن حزب الله استطاع جمع معلومات استخباراتية بشأن مكان وجود قائد لواء المدرعات ثم استهدفه عندما دخل تلك الشقة في الجنوب اللبناني، عندما قيل له بأنها باتت آمنة ومحصنة من قبل شعبة الاستخبارات ومن الجيش، لكنه فوجئ بهذه المسيرة التي أدت إلى إصابته، وكذلك أصيب 10 من الجنود الإسرائيليين يوم أمس نتيجة المسيرات.
1: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وقد خلفت غارة إسرائيلية الثلاثاء على بلدة دير قانون النهر في منطقة سور جنوبية لبنان عددا كبيرا من الضحايا ودمارا واسعا. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أسفرت عن استشهاد 14 شخصا بينهم 4 أطفال و3 نساء وإصابة آخرين بجروح. مراسلة الجزيرة كاترين حنا عاينت المكان المستهدف في البلدة.
3: الجميع يبحث هنا عن مفقودين من عائلة نجدي. صاروخ إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة دير قانون النهر بمنطقة سور جنوب لبنان فأحاله إلى كومة ركام. من تحت هذه الأنقاض انتشلت فرق الإنقاذ جثامين ضحايا من العائلة وآخرين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جرحى كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
4: عم نواجه دائما تحديات صعبة، يعني بالضوئيه الصواريخ عم تكون مضروب كثير قوي، عم يكون البيت ما عم يكون باين منه اثر، عم نشتغل كثير دائما لنلاقي كل الجسامين، واكيد نحن ولا مره حنوقف غير لنلاقي كل الجسامين، لانه ما بنترك حدا ان شاء الله نحن تحت الانقاض.
3: ويروي عمال الانقاذ ان معظم الضحايا انتشلوا اشلاء، بينما تصف وزاره الصحه اللبنانيه ما حصل بالمجزره. القصف الاسرائيلي على البلده خلف صدمه عميقه لدى الاهالي. معظم السكان نزحوا فيما وجد آخرون أنفسهم شهودا على المأساة التي حلت بجيرانهم.
5: شو ما شفناش وشو ما سمعناش وقداش ما كانتش قويتها، عن جد شيء بفوق الوصف والوصف بفوق الخيال، بس اللي كان حاضر على أرض الواقع ما يشوف بعكس اللي عم يسمع، عن جد مناظر تقشعر لها الأبدان وما في أعراف لا سماوية ولا إنسانية بترضى بالعمل.
3: وفي الجوار أيضا نازحون من البلدات الحدودية اضطروا إلى البقاء هنا رغم الخطر تجنبا لمعاناة نزوح ثان.
6: منك خايفة بدك تضلي هون؟
7: ايه بدي ظل بلادنا، هون بلادنا ووطننا بدي ظل طبعا.
3: هو مشهد يتكرر بعد كل قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب مخلفا مزيدا من الضحايا والدمار.
6: لم تقتصر تداعيات الغارة الإسرائيلية على الضحايا الذين سقطوا في المبنى المستهدف، بل طالت كافة هذه المباني المجاورة، ويترقب أهالي البلدة مآلات وقف إطلاق النار آملين أن تسفر عن تهدئة تعيد الاستقرار والأمان لهم ولعائلاتهم. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر في منطقة سور جنوبية لبنان.
1: والآن ينضم إلينا من القدس دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد أهلا ومرحبا بك. لو نظرنا إلى أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في الجبهة اللبنانية إضافة إلى هذه التصريحات التي ترشح عن ضباط إسرائيليين فيما يتعلق بسير العمليات هناك، هل نستطيع القول أن إسرائيل باتت تواجه جبهة استنزاف في جنوب لبنان؟
8: الجواب السريع هو نعم، ولكن إذا كان المقصود بالنسبة للجيش الإسرائيلي أنه كلما ارتفع عدد قتلاه في حرب الاستنزاف هذه أو في إطار وقف إطلاق النار، فإن هذا يعني سوف يقربه أكثر إلى تغيير استراتيجيته أو الانسحاب، فلا أعتقد أن هذا هو الأمر الآن داخل إسرائيل. بمعنى التكلفة البشرية التي يدفعها الجيش هي عالية جدا، هي تثير انتقادات حتى من داخل المؤسسة العسكرية نفسها، ولكن هذا لا يعني أنها مؤشرات على أنه الجيش الإسرائيلي سوف ينسحب. بات واضحا بالنسبة لقيادات الجيش الإسرائيلي أنه على الرغم من الانتقادات التي يوجهها للحكومة، إلا أنه تكلفة الانسحاب من جنوب لبنان سوف تكون

0: مسيرة والجرحى والقتلى لدى الجنود الإسرائيليين.
1: طيب، فيما يتعلق بهذه التصريحات التي يتحدث عنها الإعلام العبري هذا الصباح، والحديث على أنه يعني توجيه المستوى العسكري حديثه للمستوى السياسي، إما أن تكون حرب شاملة بدون قيود المستوى السياسي ومن خلفه الولايات المتحدة، وإما الانسحاب، ما الذي يقرأ في ذلك؟
0: يعني نعم، طلعت هذا الصباح على العديد من التقارير الاستراتيجية اللي صادرة عن مؤسسات مقربة من الجيش الإسرائيلي، هي تقول إنه كأنه القرار بتوسيع الهجمات بدون قيود لتحييد مطلقي الطائرات المسيرة واللي معظمهم موجودين شمال نهر الليطاني، هذا القرار بات قريبا جدا، بمعنى إنه إسرائيل تستعد للتخلص من إطار وقف إطلاق النار اللي حدد الهجمات الإسرائيلية في مناطق معينة جنوب نهر الليطاني وتوسيعها بشكل كبير. التوسيع يشمل شقين، الشق الأول وهو الأهم هو يعني المعالجة الفورية لموضوع المسيرات التي يطلقها حزب الله من خلال يعني استهداف العديد من المنصات والبنى التحتية اللي قد تكون أيضا موجودة في داخل بيروت أو في داخل يعني المدن شمال نهر الليطاني. ولكن القضية الثانية اللي ينظر إليها الجيش الإسرائيلي هي محاربة القنوات المالية لحزب الله. طبعا نحن نعرف أنه خلال العام العام والنصف السابقين استهدفت إسرائيل القرض الحسن وقصفت العديد من المنشآت، وهذا أثر على السيولة المالية لدى حزب الله كما تنظر هذه التقديرات العسكرية. ولكن هذا لا يكفي، حزب الله استطاع أن يعني يعيد ترتيب أموره المالية، وتقدر إسرائيل أنه يصله كل شهر ما بين 70 إلى 100 مليون دولار، وهو أعاد ترميم بعض شبكاته في جنوب أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا. إسرائيل تنظر أنه هذا أهم من العامل العسكري، لأنه بدون ضرب هذه البنية المالية لحزب الله سوف يستمر في الصرف على قاعدته الاجتماعية، وبالتالي لن تستطيع الجيش أن يحدث اختراق ما بين حزب الله وما بين القاعدة الشيعية. يعني هذا التصور وهذه الرغبة الموجودة عند الجيش الإسرائيلي.
1: إلى أي مدى دكتور وليد موضوع الجرحى وأعدادهم والقتلى أيضا يؤثر على النقاش الداخلي الإسرائيلي بعد حرب غزة التي فقدت إسرائيل فيها مئات الجنود وألاف الجرحى فعليا، إلى أي مدى يؤثر الآن هذا المعطى على النقاش الداخلي داخل إسرائيل وعلى المستوى السياسي أيضا؟
0: نعم، يعني كان هناك تصور سائد يعني قديما انه اسرائيل لا تستطيع ان تتحمل حروب طويله ولا تستطيع ايضا ان تتحمل تكلفه بشريه داخل هذه الحروب، يعني هذا التصور ما يزال راهن حتى الان وان بطريقه نسبيه. يعني حرب اسرائيل في قطاع غزه غيرت كل الموازين، ولكن إذا لم يكن هناك إنجازات ملموسة يقدمها الجيش الإسرائيلي أمام الجمهور يبرر هذه الخسائر البشرية، فلن يكون هناك بالمستطاع يعني أن يستمر الجيش الإسرائيلي على هذا المنوال. حتى الآن منذ إعلان وقف إطلاق النار، الذي لم يكن طبعا وقف إطلاق نار، ولكن منذ حوالي شهر الجيش الإسرائيلي يتعرض لهجمات قاتلة، تمن قتلى في الجنود بعضهم ضباط كبار، هناك يعني مئات الجرحى لدى الجيش الإسرائيلي، وأيضا مستوطنات شمال إسرائيل ما تزال مكشوفة وبشكل واضح، والجيش الإسرائيلي يكون صادقا وصريحا مع الجمهور الإسرائيلي ويقول له أنه على الرغم من أنه حزب الله يكثف هجماته على الجنود الإسرائيليين في هذا الوقت خلال الشهر السابق، إلا أنهم ما يزال لديه ترسانة قادرة على ضرب مدن داخل إسرائيل. هذا يعني أنه التكلفة البشرية داخل الجيش الإسرائيلي تدفع، ولكن لا يوجد إنجاز فعلي على الأرض. نحن شاهدنا قبل أسبوعين تقريبا أنه حاول الجيش الإسرائيلي التغطية على هذا المأزق من خلال تكثيف خطابه الإعلامي، نحن نهدم قرى، نحن نصل إلى نهر الليطاني وينشر صور، ولكن هذا يبدو أنه ليس إنجاز يمكن تقديمه للجمهور الإسرائيلي. ولكن نأخذ هذا النقاش أيضا على المشهد الحزبي داخل إسرائيل. يعني ائتلاف نتنياهو في نهايته، سواء تفككت الحكومة وتم حل الكنيست أو ذهبت إلى انتخابات بشكل طبيعي، لا يوجد إنجاز واضح في الجبهة اللبنانية، وهذا يدفع
1: والذي
0: الأحزاب
1: بالأمس
0: الأخرى
1: في القراءة التمهيدية على حل الكنيست أيضا.
0: نعم صحيح، ولكن هذا يدفع الأحزاب

0: الأحزاب اليمينية الأخرى. نتذكر أنه هناك يمين أكثر تشددا قد يكون من اليمين الحاكم داخل إسرائيل. هذه الأحزاب اليمينية تستخدم الساحة اللبنانية لتضرب أسفين في أسلوب عمل الحكومة وتفكير نتنياهو العاجز عن تحقيق أي إنجاز داخل الجبهة اللبنانية.
1: جزيل الشكر لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. في تايوان تعتزم وزارة الشؤون الاقتصادية تحميل الشركات الكبرى جزءا أكبر من تكلفة الطاقة وتخفيف الحمل عن الشركات العمومية. تأتي هذه الإجراءات في سياق حالة القلق التي تعيشها أسواق الطاقة العالمية بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز، خصوصا وأن تايوان تعتمد بشكل كبير على الاستيراد الخارجي لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
2: أضواء لا تنطفئ وحركة لا تتوقف، مشهد اعتيادي في العاصمة التايوانية تايبي. لكن خلف هذا المشهد هناك قلق من هشاشة شريان أساسي وهو شريان الطاقة، فتايوان تستورد أكثر من 95% من حاجتها للطاقة لتشغيل صناعتها، لا سيما قطاع الرقائق الإلكترونية، وهذه لا تصنع من السيليكون فقط بل تتطلب استهلاكا كبيرا للطاقة وتحتاج كهرباء مستقرة. كشركة تي اس ام سي التي تستهلك نحو 10% من كهرباء البلاد التي تولد بدورها باستخدام الغاز الطبيعي المستورد، وتصنيع الرقائق يحتاج أيضا إلى غازات فائقة النقاء تنقل يوميا إلى المصانع. وبسبب ما يجري حول مضيق هرمز واختلال الإمدادات، زادت الحكومة من تنويع مصادر الطاقة وبات الحديث أكثر عن أمن الطاقة.
3: معظم التايوانيين باتوا يشعرون بهذا التغيير والضغط، لذلك لم يعد الأمن القومي التايواني مقتصرا على الجانبين العسكري والسبراني، بل أصبح يشمل أمن الطاقة ومرونة وتأمين سلاسل التوريد.
2: الرئيس التايواني أطلق جدلا حول إمكانية إعادة فتح المنشآت النووية التي أغلق آخرها قبل عام، والحكومة تسعى لتحميل الشركات الكبرى مسؤولية تأمين الكهرباء. في قطاع النفط تحاول الشركات العمومية امتصاص الصدمة عبر تثبيت نسبي للأسعار. بعض المستهلكين شعر بهزة خفيفة في الأسعار، وآخرون يتوقعون انعكاسات سلبية مستقبلا.
4: بسبب ارتفاع أسعار الوقود انخفضت الإيرادات، فبات من الضروري زيادة ساعات العمل اليومي للحفاظ على مستوى الدخل.
5: ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع. أنا لم أشعر بفارق كبير حتى الآن، ولكن على المدى الطويل سنشعر بالفارق.
2: يتطلع المستهلك إلى العداد لكنه يتساءل، إلى متى تستمر الحكومة في لجم الغلاء ودعم الأسعار وسط أزمة تبدأ من مضيق بعيد وتصل تبعاتها إلى مضخة الوقود؟ في تايوان تتنوع مصادر الطاقة، لكن لأن الجزء الأكبر منها مستورد من الخارج يصبح واقع الناس هنا أكثر تأثرا بأي اضطراب دولي. فما يجري في الشرق الأوسط بعيد جغرافيا، لكنه يؤثر على حياة الناس هنا، وبات الهاجس الجديد كيف تحافظ تايوان على استقرار طاقتها بينما تمر إمداداتها عبر بحار ومضايق مضطربة. عياش دراجي، الجزيرة، من العاصمة التايوانية تايبي.
1: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، وننوه إلى هذه المشاهد التي تظهر لقاء وزير الخارجية الإيراني بوزير الداخلية الباكستانية في العاصمة الإيرانية طهران. إذن هذه المشاهد التي تظهر هذا اللقاء الذي يجمع بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الداخلية الباكستاني في طهران في إطار الجهود المبذولة للعودة إلى المسار التفاوضي والتقريب بين وجهات النظر الأمريكية والإيرانية بعد الرد الأمريكي الذي وصل إلى طهران ويجري تباحثه في هذه الساعات، والولايات المتحدة بانتظار الرد الإيراني. وكان إضافة إلى وزير الداخلية الباكستاني قد وصل أيضا إلى طهران المشير عاصم منير، وهو قائد الجيش الباكستاني، أيضا لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. في الأثناء أفادت وكالة ويسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة.

0: بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. وقال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت وجهة نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها. وقالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا منصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب آخرها استهدفت محيط بلدة تولين. وفي الأثناء نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن ضباط يقاتلون في لبنان حديثهم عن تحديات ميدانية كبيرة وحالة من الإحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. إلى مراسلين من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا ومرحبا بكم جميعا محمد البقالي. إذن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، ما الذي يعكسه ذلك عن النقاش الجاري في طهران في ظل تباحث هذه الورقة الأمريكية؟
1: منى، لعله جاء يحمل رسالة أمريكية جديدة أو لعله في بصدد محاولة إقناع الإيرانيين بإبداء مزيد من المرونة في سياق الوساطة التي تقوم بها باكستان، علّه يتمكن من إيجاد فجوة في هذا الجدار الذي يبدو أنه حال دون تقدم الطرفين نحو مسار التفاوض. بشكل عام، عندما يأتي قائد الجيش الباكستاني وهو معروف أهميته على مستوى القيادة الباكستانية ومعروف أيضا دوره وأهميته على مستوى عملية التفاوض، علما أن وزير الداخلية الباكستاني موجود هنا، فهذا يعني أن الأمر يبدو يأخذ زخما دبلوماسيا أكبر وثقلا أكبر، بالشكل الذي ربما يؤشر على أنها محاولات اللحظة الأخيرة كما يقال هنا، وربما أيضا يتعلق الأمر بمحاولة البحث عن تفكيك بعض العقد التي يصعب أن يفككها وزير الداخلية لوحده، خاصة وأننا نعلم أن مسألة التفاوض بشأن هذا الملف هي ليست شأنا سياسيا خالصا، هي شأن عسكري أيضا. ونعلم أيضا أن قائد الجيش الباكستاني لديه اتصالات وخطوط اتصال مباشرة مع القيادة الأمريكية، بل إن مصادر هنا في طهران تحدثت على أنه خلال زيارته المرة الماضية كان يتلقى اتصالات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولعل هذا ربما سيسهل عملية التواصل بالشكل الذي يجعل وجوده هنا في طهران بمثابة عملية تفاوضية غير مباشرة دون أن يجتمع الأطراف على طاولة التفاوض. طبعا طهران أعلنت البارحة على أنها تلقت الرد الأمريكي وأنها لا زالت بصدد دراسته، وتقول مرة أخرى إنها غير مستعجلة وأنها غير معنية لا بمهل ولا بإنذارات، وبالتالي سترد عندما تنهي وتتوصل إلى الخلاصات. ولكن بشكل عام الإشارات التي وصلت منذ البداية تقول إن الرد الأمريكي ربما لا يصل إلى ما كان يأمل إليه الإيرانيون، ولكن ما زالت هناك محاولة لدراسة هذا الرد علّه يتمكن من جسر الهوة التي تبدو على كل حال ما زالت معقدة وواسعة.
0: محمد، ما الذي يرشح عبر التصريحات الإيرانية حول نقاط الخلاف في هذا الرد الأمريكي، خصوصا في ملفات مثلا مثل تجميد الأموال، الحصار البحري، مضيق هرمز؟
1: بشكل عام منى، لم يصدر بيان رسمي أو مواقف رسمية تظهر المواقف الإيرانية بشأن هذا الرد، ولكن ما صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أعطى إشارات واضحة. تحدث البارحة بعد التوصل بهذا الرد على أنه لا مناص من إنهاء الحرب أولا، وهي إشارة واضحة إلى الموقف الأمريكي الذي يختلف مع الموقف الإيراني على هذا المستوى. ثم جدد التأكيد على مسألة إنهاء الحصار البحري، قال إن هذه أمور لازمة وسابقة على كل اتفاق، مع التأكيد على

0: فصل المسارات، فصل المسار النووي على إنهاء الحرب، جدد مرة أخرى أنه لا يمكن ربط إنهاء الحرب ليس فقط في إيران ولكن على كل الجبهات بمسألة التوصل إلى اتفاق نووي. أما في مضيق هرمز فقد كان لافتا البارحة تأكيد المتحدث باسم الخارجية على أن على هذه الآلية الجديدة التي يتم الاشتغال عليها، وقال إن هناك تنسيقا مع سلطنة عمان بهذا الشأن. ثم هناك حديث عن هذه الهيئة، الهيئة إدارة مضيق هرمز بالشكل الذي يعيد تعريف السيادة الإيرانية على المضيق، وهو ما يعني أن المطالب الأمريكية بشأن إنهاء هذا الحظر أو الفتح الملاحة البحرية بشكل كامل غير مقبولة إيرانية.
1: جزيل شكر لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، داخل الإدارة الأمريكية خلاف بين من يريد منح الوساطة وقتا إضافيا ومن يدفع باتجاه الحل العسكري واستئناف الضربات، هل يؤثرون على القرار أم أن الأمر برمته لا يزال فقط بيد رئيس ترامب؟
2: هنا في الحقيقة الجميع هنا يؤكد بأن الأمر في النهاية بيد الرئيس ترامب، هو الذي سيختار أي المسارات يريد أن يذهب فيه. حتى الآن ترامب بات يتحدث بنبرة فيها قدر من الإيجابية مقارنة بتعليقاته السابقة. ترامب في مواقفه الأخيرة يقول إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب نشوب حرب ولتجنب إراقة الدماء وإهدار المزيد من الوقت والجهد، ويقول إنه طالما هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق فإنه لا مانع لديه للانتظار بضعة أيام للتوصل إلى ذلك الاتفاق. وبالتالي فترامب بهذه التصريحات الأخيرة يقول إنه يعطي المسار الدبلوماسي أولويته. وفي ذات الوقت كان قد أعلن يوم الاثنين أنه كان يعتزم توجيه ضربة يوم الثلاثاء إلى إيران، إلا أنه استجابة لطلب قادة من دول الخليج، قادة كل من دولة قطر، أمير دولة قطر وكذلك ولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، قال إنه احتراما لطلبهم فإنه يرجي هذه الضربة العسكرية. وهناك اعتقاد بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. ترامب يقول إذا تحقق ذلك الاتفاق فسيكون مرضيا للولايات المتحدة ومرضيا أيضا لدول المنطقة. وبالتالي فهو يقول إن المسار الدبلوماسي يجب أن يأخذ وقته وحقه، ويشير أيضا في ذات الوقت بأن النافذة الزمنية أو المدى الزمني الذي يمنحه لهذه المفاوضات هو قصير. وبالتالي هو يطلب من الإيرانيين أن يتحركوا بسرعة وأن يقدموا ما وصفها الإجابات الصحيحة، ويقول إنه في حال تم ذلك فهناك استعداد أمريكي لتخفيف العقوبات لا سيما فيما يتصل بالنفط الإيراني، على الرغم من أنه قال أن الولايات المتحدة لم تعرض ذلك على طاولة المفاوضات بعد. وأيضا المهم هو ما ذكره لموقع أكسيوس مسؤول أمريكي بأن ترامب كان قد أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على إعلان نوايا أو خطاب نوايا يتعلق بإنهاء الحرب، وبعد ذلك فترة تفاوضية لمدة 30 يوما تناقش أهم القضايا بما فيها الملف النووي ومضيق هرمز. وبالتالي فالترجيحات بأن الإدارة الأمريكية تفضل المسار الدبلوماسي الآن استجابة لطلب قادة الخليج، وكذلك لما اعتبره ترامب بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وهو الأمر أيضا الذي تتفق معه الدول الوسيطة فيه.
1: أحمد، فيما يتعلق بالتصويت في مجلس الشيوخ على قانون صلاحيات الحرب، إلى أي مدى يعكس قلقا داخل الحزب الجمهوري من صلاحيات ترامب العسكرية في إيران، وما هو مستقبل هذا التصويت؟ ما هي الخطوة التالية؟
2: هناك انعطافة في الحقيقة مهمة ولافتة في الكونغرس. منى، 4 جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. الآن التصويت الإجرائي يظهر أن 50 من أعضاء مجلس الشيوخ يوافقون على هذا القانون مقابل معارضة 47. وبالتالي فهناك تغير في الحقيقة في مواقف عدد من الجمهوريين، لا سيما بعد أن طال الأمد الذي كانت تقدره الإدارة لهذه الحرب، هو يتجاوز المدى الزمني والجدول الزمني الذي كانت تعلن عنه سابقا. نحن الآن في الشهر الثالث، وبالتالي هناك مخاوف لدى عدد من الجمهوريين من أن تنعكس نتائج هذه الحرب وتداعياتها أو تداعياتها السياسية والاقتصادية على حظوظهم في الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. هذه المواقف من الجمهوريين ليست فقط في غرفة مجلس الشيوخ، وإنما أيضا في مجلس النواب هناك تغير أيضا في مواقف عدد من الجمهوريين، وبالتالي فالديمقراطيون استطاعوا استمالة عدد من زملائهم في الكونغرس من الجمهوريين للتصويت لصالح قانون صلاحيات الحرب، والذي إن تم بموجبه سيصوت الكونغرس لسحب القوات وكذلك لوقف العمليات العسكرية. ولكن المهم أن التصويت على هذا القانون ليصبح ساريا يذهب إلى مكتب الرئيس، وترامب توعد باستخدام الفيتو، وذلك يعني أنه سيعود مرة أخرى في حال إجازته من قبل الكونغرس، سيعود مرة أخرى إلى الكونغرس للتصويت عليه، وهذه ستكون مسألة صعبة على الجمهوريين الديمقراطيين لأن القانون سيتطلب موافقة الثلثين.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى إسلام أباد ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، هل ذهب قائد الجيش الباكستاني إلى طهران حاملا رسالة أمريكية جديدة؟
3: ما نعلمه حتى الآن هو أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ما يزال موجود في باكستان. لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي على الأقل حتى الآن عن زيارة للعاصمة الإيرانية طهران، لكن هذه الزيارة المرتقبة إن جاز لي أن أصفها بهذا الوصف فإنها بالتأكيد ستكون هامة، وبالتأكيد لن تكون منى لحمل رسالة من الجانب الأمريكي. قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية الموجود حاليا في إيران هم لا يحملون رسائل من الولايات المتحدة، لا سيما وأن موضوع تبادل الرسائل يتم عبر قنوات دبلوماسية معروفة للجانبين الأمريكي والإيراني، السفارة الأمريكية والسفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران معنيين بشكل أساسي إضافة لوزارة الخارجية الباكستانية بموضوع نقل الرسائل. ما نفهمه أن وزير الداخلية الباكستاني الموجود في إيران منذ يوم أمس في زيارة هي الثانية له خلال هذا الأسبوع، يعني بحسب مصدر قال لنا فإن هذه الزيارة هامة جدا، لا سيما أن باكستان تستشعر ضيق الوقت في هذه المرحلة. الواضح أن باكستان في هذه المرحلة وكما أشرنا منذ عدة أيام لديها مشروع، لديها فكرة، لديها مقترح، لديها أجندة أو خطة عمل ربما تطرحها على الجانبين الأمريكي والإيراني، وتسعى لإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني إن لم يكن بكل جوانب هذا المقترح على الأقل بما يمكن الاقتناع به من هذه التفاصيل أو هذه المقترح. باكستان طبعا تمتنع بشكل واضح وبشكل علني عن الإفصاح عن أي من التفاصيل المتعلقة بالعملية التفاوضية بين واشنطن وطهران، وتصر على أن دور الوساطة الذي تقوم به يحتم عليها التمسك بهذه السرية، لكن بالتأكيد هناك جهود كثيفة وجهود يعني مضاعفة تبذلها باكستان لا سيما في هذه المرحلة تحديدا. وزير الداخلية محسن نقوي الموجود في إيران منذ يوم أمس التقى بالفعل بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي بهم في زيارته الثانية خلال هذا الأسبوع. الآن الزيارة المرتقبة لقائد الجيش إن تمت فهذا يعني أن باكستان بالفعل تسعى لإيجاد مخرج حقيقي لهذه الأزمة، استنادا بالتأكيد إلى الثقل الكبير جدا لدولة مثل باكستان، أكثر من 250 مليون نسمة، جيش لديه قدرات صاروخية وبرنامج تسلح نووي معترف به عالميا، وجود إقليمي كبير 900 كيلومتر من الحدود المشتركة مع إيران. باكستان تطل على خليج عمان وهي قريبة للغاية من مضيق هرمز. باكستان لها كلمة بالتأكيد في الإقليم، ولها أيضا وزن عسكري ووزن جيوسياسي كبير جدا، إضافة بالتأكيد للدعم الكبير الذي تتلقاه من أكثر من دولة إقليمية على وجه التحديد، نتحدث عن الدوحة، عن الرياض، عن أنقرة، عن القاهرة، هذه الدول المنخرطة بشكل مباشر في دعم الجهود الباكستانية الرامية لإيجاد مخرج للأزمة في منطقة الشرق الأوسط.
1: عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسلام أباد. رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة بمضيق هرمز بعد جولة في جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المضيق، كما وثق مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير بعض السفن التي أوقفتها إيران في المضيق.
4: نحن هنا جنوب شرق جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المياه الخليجية بهذا الاتجاه. إذا ما أردنا أن نتحدث، نحن نتحدث عن مدخل مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. نلاحظ هنا مجموعة من السفن المتوقفة بهذه المياه وتنتظر إذن العبور سواء باتجاه المياه الخليجية أو خروجا من المضيق باتجاه بحر عمان. إذن هذه الإجراءات هي إجراءات فرضتها إيران من أجل مراقبة أي حركة ملاحية بهذه المنطقة، وخاصة امتداد من المياه الخليجية إلى مضيق هرمز إلى بحر عمان. هذه إحدى مظاهر سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز. هنا سفينة تايلاندية تم استهدافها من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. يقول الحرس بأنها لم تمتثل لأوامر عدم الدخول إلى المضيق دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. هذا الحادث واستهداف هذه السفينة كان تقريبا في مارس الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن هناك مشهد آخر كذلك نشاهده هنا في هنا بهذا الاتجاه. هناك سفينة أخرى تتوقف داخل المضيق، سفينة تجارية. إذا ما حاولنا أن ننظر إليها، هذه كذلك إحدى السفن التي اعترضها الحرس الثوري الإيراني ومنعها وأوقفها في هذه المياه. لماذا؟ يقول الحرس لأنها لم تمتثل لأوامر وإجراءات التي فرضها الحرس للعبور من المضيق. إذن نحن الآن أمام مضيق تقول طهران ويقول الحرس الثوري بأنه يخضع لإجراءات تتمثل في التنسيق مع الحرس والعبور من الممرات التي حددها الحرس الثوري الإيراني حتى يتم العبور بسلام بهذه المياه سواء باتجاه بحر عمان أو باتجاه المياه الخليجية. هي السفن إذن تنتظر دورها هنا في مضيق هرمز للعبور، وهذه جزيرة قشم بعد جولة فيها تبين أنها تشكل عنصرا أساسيا في معادلة الرصد والمراقبة للمضيق من قبل الحرس الثوري الإيراني. نور الدين الدغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: وإلى مساحة النقاش هنا في الاستوديو ينضم إلينا سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومعنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. أهلا ومرحبا بكما دكتورة ستاري. أبدأ معك، إيران تقول الآن إنها تدرس النص الأمريكي الجديد، المسؤولون الباكستانيون متواجدون في طهران فعليا، وزير الداخلية، لكنها في الوقت نفسه أي طهران ترفع السقف عاليا فيما يتعلق بالمطالب، الأموال المجمدة، وقف الحصار، هرمز ولبنان. ما التنازل الذي من الممكن أن تقدمه إيران كي تحصل على ما تطلبه في المقابل؟
5: أعتقد أن إيران وإطارها العملي الأولي ما يزال موجودا، قضية السيادة وقضية المضيق هرمز، وأيضا القضايا الأساسية تظل مواضيع إيران لا تريد أن تناقشها وتتنازل عنها في هذه المرحلة. في إطار بالنسبة إطار العمل الذي لم يكن مختلفا عن إطار العمل المبدئي، يقترح أن إيران بشكل أساسي تريد أن تضمن أن المفاوضات لن يتم استخدامها كتغطية لأي عملية عسكرية مرة أخرى. وإذا ما حصل ذلك فإن إيران واضحة، فإن قضية سيادتها ليست خاضعة للنقاش. بالتالي ما أراه أن إيران ستكون ربما راغبة بالتفاوض مثلا على قضية اليورانيوم المخصب، إذا ما رأت إيران أن هنالك خطوات ملموسة من الولايات المتحدة. لحد الآن لم يحصل هذا، مثلا أن الأصول المجمدة كانت موضوعا والولايات المتحدة تنكر مسألة موافقتها على إعطاء إيران أموالها هذه الأصول المجمدة، وإذا لم تكن الولايات المتحدة راغبة راغبة بالقيام بذلك، فإن بالتالي قد تقع الولايات المتحدة في خطأ الضغط على إيران. وإيران أوضحت أننا لن يتم الضغط علينا في المفاوضات، سنتحدث كشركاء متساوين وليس على أساس أن يقوم طرف بالتنمر على الطرف الآخر.
1: وبالتالي هل هذه المطالب

0: إيرانية تأتي كتفاوض لإنهاء الحرب أم تثبيت نتائج في هذه الحرب؟
1: أعتقد أن الوقائع يحددها ساحة المعركة على الأرض في المنطقة. الواقع هو الذي أتى من هذه الحرب، لكن الولايات المتحدة لا تريد أن تعترف به، تعترف بأن إيران هي قوة مهمة في العالم ويجب التعامل معها على أنها قوة محورية في المنطقة بدلا من أن تكون تابعة للعدوان الأمريكي. إيران تريد أن تؤسس وللأبد حقيقة أن التقييد ضبط النفس تم تطبيقه لمدة طويلة، والآن هنالك مطالب شعبية أننا لا نريد أن ننتقل من شكل من حرب بشكل ما إلى حرب أخرى. تريد إيران أن تنهي كل الأعمال العدائية من ضمنها الضغوط الاقتصادية، الضغوط المالية، والدعم للمجموعات الإرهابية وكل الأمور التي تحصل ضد إيران. وإذا ما أرادت إيران، إذا لم تتلقى أي خطوات من الولايات المتحدة تعطي مؤشرا بهذا الاعتراف، فإن إيران ليسوا يائسين في مسألة المفاوضات ولن تنخرط في المحادثات مرة أخرى.
0: سيد جوي، تقول يعني ضيفتنا إيران تريد أن تضمن أن هذه المفاوضات لن يتم استغلالها مرة أخرى لتغطية على عملية عسكرية. هل الولايات المتحدة من شأنها، أو المشهد التفاوضي الآن برأيك يضمن بأن يكون تفاوضي وفقط ما بين إيران والولايات المتحدة دون أن يكون هنالك خدعة عسكرية في المشهد؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين. فيما يتعلق بالمفاوضات، لا أعتقد أن الرئيس ترامب يشعر بأي نوع من حاجته إلى التغطية والتمويه إذا ما أراد إطلاق أي عملية عسكرية. في حقيقة الأمر كان هنالك أكثر من 20,000 مهمة عسكرية في إيران، وخسرت الولايات المتحدة طائرة واحدة في تلك العمليات، بالتالي هو يشعر بحرية كاملة لإطلاق أي عملية ضد إيران إذا ما قرر القيام بذلك. هو لا يحتاج إلى المفاوضات من أجل أن يخدع أي طرف أو يقوم بذلك.
0: لكن هذا الأمر حدث في السابق مرتين، وإذا كان الخيار العسكري دائما مطروح على الطاولة ويمكن تنفيذه على أرض الواقع وليس فقط في الأقوال، لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى هذه الوساطات بهذا الحجم؟ باكستان، قطر، تركيا، مصر، السعودية فعليا.
1: في حقيقة الأمر لا أعتقد أن الوساطة ضرورية وهنالك حاجة لها، لأن الطرفين يفهمان، كل طرف يفهم ما الذي يرغب الطرف الآخر بالحصول عليه من هذا الاتفاق. العنصر الوحيد الذي أعتقد أنه ضروري لوجود طرف ثالث هو إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. هو مخصب بنسبة 60%، وهو مستوى يتعدى المستويات المدنية، والسبب الوحيد تخصيب اليورانيوم لهذه النسب هو تحذيره لاستخدامه في السلاح النووي. بالتالي رفع هذه العقدة، روسيا والصين بإمكانهم أن يتولوا هذا الأمر، وبإمكان أي طرف، كل طرف يقول أنني أتيت بنتائج، حصلت على نتائج بدون تقديم تنازلات كبيرة للعدو.
0: سيدة ستاري، بالانتقال والحديث عن مضيق هرمز وهذا التطور الأخير فيما يتعلق بالنطاق الرقابي في مضيق هرمز الذي أعلنته طهران، هل بذلك بدأت السلطات الإيرانية بتطبيق إجراءات ميدانية فعلية على السفن، أم أن هذا الإعلان يأتي في إطار رسالة سياسية في إطار المسار التفاوضي؟
1: بالتأكيد هنالك رسائل سياسية، لكن ليس فقط خلال هذه المحادثات، لكن ربما لنظام إقليمي مستقبلي سيكون مختلفا بشكل كبير عما هو الحال في لعقود. إيران مصممة على إظهار بالنسبة لإيران ولدول الأخرى في المنطقة وللعالم برمته أن من الأفضل أن يكون العاملون في المنطقة هم من يقوموا بتشكيل المنظر المنطقة مستقبلا، بدلا من تدخل قوة أجنبية وتجبر الأطراف الإقليمية بالقيام بشيء ما.

0: وقد يكون هذا على خلاف مصالحهم الوطنية. إيران أعتقد أنه حسب محللين عدة يرون يريدون طريقة لإظهار نفوذهم على مضيق هرمز مشابهة لما حصل في السبعينيات وفي قناة السويس، وأيضا تأميم مضيق هرمز والذي أدى إلى إلى قناة السويس الذي أدى إلى انهيار الإمبراطورية البريطانية. وإيران ترى في هذا الأمر مواجهة للهيمنة الأمريكية، بالتالي إيران تصر على هذا الأمر لأن عليها أن تتحرك من هذا النظام السياسي الذي يتسم بالهيمنة.
1: بهذه الجزئية تحديدا، تحديد النطاق، يعني إيران لا تقول أنها أغلقت المضيق، لكنها في المقابل تحدد النقاط بخطوط جغرافية دقيقة جدا وتطلب طبعا تنسيقا وتصريح. هل هذه محاولة لتجنب تهمة الإغلاق مع الاحتفاظ بقدرة على التحكم؟
0: منذ البداية إيران قالت أننا لا نغلق مضيق هرمز، نحن ننظم مضيق هرمز، وأعتقد أن يكون هنالك فصل بين الأمرين. بالتالي إيران لا تقول أننا نمنع السفن من المرور في مضيق هرمز، إيران تقول أنه إذا ما أردتم المرور في مضيق هرمز ولستم بلدا عدائيا أو عدوا لنا، عليكم أن تنظموا هذا الأمر بضمن إجراءات معينة وتدفعوا رسوم خدمة لأنه إذا ما كان هناك أي مخاطر بيئية مثلا بقعة أو تسرب للنفط، على إيران أن تقوم بإجراءات معينة لتنظيف هذا المضيق. بالتالي منذ البداية إيران لم تقل أننا قمنا بإغلاق المضيق أمام السفن، قالوا أننا ننظم أو ندير المرور فيه وهنالك قيود معينة تعطي مؤشرا. نعم، ولقد رأينا أن السفن تمر عبر مضيق هرمز بعد أن قاموا بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين الإيرانيين. بالتالي المضيق ليس مغلقا، هو منظم مدار، وهذا يعني أن إيران تقوم بممارسة نفوذها على مياهها الإقليمية وتسمح للسفن بالمرور حسب عبر طريق يضمن أن هذا الأمر لن يتم استخدامه لأهداف لأعمال عدائية ضد إيران مستقبلا.
1: جوي، هل هنالك أي سبيل لأن تقبل الولايات المتحدة بأن يكون هنالك ترتيبات عبور تضعها إيران وتنفذها في مضيق هرمز، مثل دور رقابي أو تنسيقي مع السفن التي تمر؟ هل برأيك من الممكن أن ينظر إلى ذلك كتنازل استراتيجي أم ثمن لا بأس به كي تقف هذه الحرب؟
0: هذا مستحيل، ليس هنالك أي حكومة ستقبل بهذا الأمر، بالتالي لم تسمعوا أي تصريح من الحكومات، أي حكومة تقول أننا ندعم إدارة إيران لهذا المضيق المهم والذي أيضا يقوم بتنظيم أو تحديد من السفن التي قد تعبر من دول الخليج، لأن هذا جزء من استراتيجية إيران. هي إيران تريد أن تحدد الحكومات أو نوع العلاقات ثنائية أو الدول التي تتمتع بها الدول في المنطقة. لا أعتقد أن هنالك أي بلد سيقبل بهذا الأمر.
1: الولايات في هرمز ينعكس على محطات الوقود في الولايات المتحدة أيضا.
0: الولايات المتحدة هي في حالة حرب مع إيران، بالتالي هي تحاصر الموانئ الإيرانية كرد على تهديدات الإيرانية على حركة الملاحة.
1: جزيل الشكر لكما، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق والأستاذة في جامعة طهران الدكتور ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية، شكرا جزيلا لكما. إلى التطورات في لبنان، حيث استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط كبار حديثهم عن حالة إحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله، وأشار الضباط إلى أن مهمتهم الأساسية في جنوب لبنان هي هدم المنازل. معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك كاترين لرصد المشهد تحديدا في منطقة صور وفي الجنوب اللبناني عامة.
2: وقف إطلاق النار هنا في لبنان تحديدا في الجنوب.

0: بيزداد هشاشة يوما بعد يوم. صحيح أننا منذ ساعات الصباح الأولى حتى هذه اللحظة لم نرصد إلا غارة واحدة من المقاتلات الإسرائيلية كانت على بلدة تولين، بالإضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات، ولكن هذا لا يؤشر إلى أن هناك التزاما إسرائيليا بوقف إطلاق النار. فنحن نتوقع كما هو كل يوم غارات إضافية، هذا ما هو عليه المشهد منذ بدء الهدنة قبل أكثر من 30 يوما في مدتها الأولى. نعلم أن الغارات كانت عنيفة ودامية على مدى الساعات يوم أمس والأيام الماضية، وكان عدد الشهداء يرتفع بشكل مضطرد بين المدنيين من نساء وأطفال ومسعفين. بالأمس كانت هناك غارات عنيفة استمرت حتى بعيدة منتصف الليل وشملت بلدات مختلفة في أقضية صور والنبطية وأيضا بنت جبيل، وكان هناك أيضا إنذارات إسرائيلية لعدد من البلدات التي قصفت بشكل عنيف في ساعات المساء. لهذا نتحدث عن عدم التزام بوقف إطلاق النار، لا سيما وأن هجمات حزب الله كانت بالأمس أيضا متواصلة، وقد أصر حزب الله على التحدث عن تفاصيل ما يجري تحديدا في بلدة حداثة التي تقع في منطقة بنت جبيل في القطاع الأوسط، بحيث أنه بالأمس أصدر بشكل متتال 13 بيانا تتعلق جميعها بما يجري في تلك البلدة بالمواجهات والاشتباكات التي جرت هناك بالأمس منذ ساعات الفجر وحتى الساعات الأولى من المساء بين مقاتليه وقوة إسرائيلية كانت تحاول على دفعات متكررة التقدم باتجاه بلدة حداثة، نظرا لما لتلك البلدة من أهمية استراتيجية ونظرا لموقعها الجغرافي بالغ الأهمية والذي يقع على مرتفع يؤمن إطلالة تسمح بالمراقبة والإشراف على مناطق واسعة من بنت جبيل. تحدث أيضا عن إصابات وقعت خلال هذه الاشتباكات في صفوف الجنود الإسرائيليين، قال إنه استخدم الصواريخ والقذائف المدفعية والمسيرات الانقضاضية، هذه المسيرات التي نسمع يوميا ما الذي تفعله في نفوس الجنود الإسرائيليين هناك. بات الإسرائيليون كما نعلم يتحدثون عن هذا الأمر ويقرون بوقوع إصابات نتيجة هذه المعارك وتحديدا نتيجة هذه المسيرات الانقضاضية. كما أنه بالإضافة إلى حداثة كان أعلن عن هجمات عدة استهدفت بشكل خاص الجنود الإسرائيليين المتمركزين في عدد من البلدات المحتلة في جنوب لبنان كالبياضة والشمع والناقورة والطيبة ودير سريان وغيرها أيضا من البلدات، ودائما يقول إنه يحقق إصابات. نحن كما نعلم هنا على مسافة نحو 9 أيام فقط من الموعد المقرر للاجتماع الأمني في البنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، وعلى الرغم من ذلك تبدو الأمور غير واضحة حتى هذه اللحظة، ما الذي سوف يكون عليه هذا الاجتماع لبحث المسار الأمني، وما الذي سوف يكون عليه تاليا الجولة الرابعة من المفاوضات بالنسبة للمسار السياسي في بداية الشهر المقبل. كل هذا من شأنه أن يعني ينعكس على المسار السياسي، لا سيما وأن لا مؤشرات ميدانيا على أي التزام أو تقدم، على الرغم من أن الاتصالات على المستوى السياسي مستمرة للجم هذا التصعيد الإسرائيلي.
1: كاترين، يتحدث الجيش الإسرائيلي عن أن الرد على هذه مسيرات حزب الله يأتي في إطار الاستمرار في هدم منازل الأهالي في جنوب لبنان، هل تتسع رقعة الجغرافيا التي تطال هذه المنازل؟
0: مسألة هدم المنازل بشكل ممنهج بمعنى التفخيخ والتفجير والجرف تحصل بشكل خاص في المناطق الحدودية وفي النسقين الأول والثاني من جنوب لبنان، هذا ما كنا نشهده على شكل تفجيرات لا تزال مستمرة. بالأمس كان هناك تفجيرا في حداثة، صباحا أيضا صباح أمس كان هناك تفجير في محيط كفرشوبة، وإنما بالنسبة للمناطق الأبعد حيث تصل الغارات الإسرائيلية ويتوسع نطاقها الجغرافي يوما بعد يوم. هناك عملية تدمير بالغارات الإسرائيلية، نتحدث عن أحياء بكاملها دمرت في بعض البلدات التي تستهدف بشكل مباشر، ولكن لا نتحدث عن تفجير أو تفخيخ، لأن هذا يتطلب أن يكون الجنود الإسرائيليون متمركزين في البلدات. هذا يحصل إذن في البلدات المحتلة حيث يوجد جنود إسرائيليون متمركزين، ولكن كما نعلم المناطق التي بات الجيش الإسرائيلي يسيطر عليها ناريا باتت أبعد بكثير من المناطق المحتلة بالمعنى البري، وبطبيعة الحال الدمار يوميا يتوسع ويزداد. نتحدث في بعض الأيام كنا نتحدث عن أكثر من 100 غارة على أكثر من 50 أو 60 بلدة مختلفة في أقضية عدة من جنوب لبنان، وهذا من شأنه أن يوسع رقعة الدمار وأيضا أن ينعكس على الأهالي. هذه البيوت التي تدمر لها أصحابها، وهناك عائلات نزحت وهجرت قسريا، وهذا الأمر ما يزيد من عبء التحديات الإنسانية على هؤلاء وأيضا على السلطات اللبنانية التي تتابع هذا الموضوع ضمن خطة طوارئ، ولكن تبدو الإمكانات أقل بكثير من التحديات والحاجات.
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من سور جنوب لبنان. والآن إلى رام الله ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، نرصد معك آخر التطورات على الجبهة اللبنانية وما يقوله الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالتحديات والصعوبات في هذه الجبهة.
2: تحديات كثيرة، هذا ما يتضح من تصريحات لقيادات عسكرية إسرائيلية وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، يقولون إن ثمة عقبات أمام استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بهذه الوتيرة وبهذا الشكل. هم يقصدون القيود المفروضة على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء المتعلقة بقصف مناطق في لبنان أو التقدم في العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في الجنوب اللبناني. لذلك فإن صحيفة إسرائيل هيوم نقلت صباح اليوم عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم بأنه إما أن تقرر القيادة السياسية الإسرائيلية توسيع هذه العملية العسكرية وتغيير شكل القتال في داخل الأراضي اللبنانية أو ننسحب من الأراضي اللبنانية. هم يقصدون بأن القوات الإسرائيلية باتت أمام خطر داهم ومستمر، والذي يتمثل بالمسيرات التي يستخدمها حزب الله من أجل استهداف القوات الإسرائيلية. الجنود الإسرائيليون باتوا لا يتحركون إلا عندما تحل ساعات الليل، هذا ما يشير إليه هؤلاء الضباط الكبار أيضا لصحيفة هآرتس، وذلك خشية من انكشافهم لهذه المسيرات. هي نفس المسيرات التي أدت يوم أمس إلى إصابة عشرة من الجنود الإسرائيليين، بينهم قائد لواء المدرعات الإسرائيلي الذي أصيب في داخل أحد المباني. تشير المصادر الإسرائيلية لموقع والله إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في قضية هذه المسيرات وكيفية وصولها إلى القوات الإسرائيلية. يقولون إن حزب الله جمع معلومات استخباراتية هامة حول المكان الذي كان فيه قائد لواء المدرعات، ثم استهدفه عندما دخل رفقة عدد من الجنود إلى هذا المبنى. هنا مكمن الخطر بالنسبة للجنود الإسرائيليين والضباط في الميدان، والذين باتوا يقولون إنه لا جدوى من استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بهذا الشكل، وإن الجيش الإسرائيلي وفي هذه العملية لم يعد يحقق أي إنجاز. أكثر من ذلك، يشير عدد من الجنود الإسرائيليين لصحيفة هارتس بأن المهمة الأساسية الآن التي تناط بهم من قبل قيادات الجيش هي هدم واسع النطاق لمنازل المواطنين اللبنانيين في القرى اللبنانية التي ينتشر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. يقولون أيضا بأن هذه العمليات هدم المنازل ومشاركة القوات الإسرائيلية فيها تجعلهم مثل البط في مرمى حزب الله. هذا ما وصفه بشكل دقيق أحد الضباط الإسرائيليين الحالة التي فيها الجنود في الميدان، وذلك في أعقاب انكشافهم للمسيرات وكذلك للصواريخ. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن مساء يوم أمس اعتراضه عدة مسيرات وصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية وانفجرت على مقربة من الجنود الإسرائيليين. هناك حالة من التململ، حالة من الجدل في إسرائيل، وحالة من الغضب لدى الضباط في الجيش الإسرائيلي وسط نقص حاد في أعداد الجنود.
1: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ومن رام الله أيضا ينضم إلينا دكتور إبراهيم ربايعة الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور إبراهيم، فيما يتعلق بهذا الحديث الإسرائيلي على المستوى العسكري بالوضع الذي يواجهه الجيش في جنوب لبنان، إسرائيل هيوم تعنون وتقول غضب في داخل الجيش الإسرائيلي، ويرشح الحديث عن ضباط كبار داخل الجيش بتوجيههم هذا الخطاب للمستوى السياسي بالقول إما أن يكون هنالك صلاحيات أوسع للتصدي لمسيرات حزب الله، أو يكون هنالك انسحاب. ما الذي تقرأه في هذه المعادلة عندما تقدم من ضباط في الجيش؟
3: عملية التحليل الاستراتيجي لهذه الحرب التي قامت بها إسرائيل قامت على افتراضات تأسيسية بأن قوة حزب الله قد انهكت إلى حدها الأدنى، وبأن الحزب لا يمتلك المرونة التكتيكية لإعادة التكيف مع ظروف المعركة التي تفرضها إسرائيل. لكن ما حدث على أرض الواقع أسقط هذه الفرضية، وبالتالي هذه الدعوات بالمراجعة من قبل المؤسسة العسكرية ومراجعة الأهداف أو مراجعة نطاق العمليات وأدواتها وآلياتها هي طبيعية في هذا السياق العسكري، لأنه الفرضية سقطت. كان هنالك رؤية تقوم على أن إسرائيل ستقوم بإعادة التموضع واحتلال هذا الشريط بالمساحة الذي تسميه الحزام الآمن، وهو كان يعني المساحة التي تسيطر عليها وتحتلها إسرائيل حتى العام 2000، وبالتالي تشرف على المرتفعات وتستطيع أن تحيد حزب الله بشكل نهائي. ولكن في ظل هذه المسيرات وظل هذا التحدي الاستراتيجي يبدو أن هذا الهدف بحد ذاته أصبح موضع شك، وبالتالي هذه المراجعات باعتقادي أنها ستنتقل إلى نقاش سياسي أيضا ليس فقط على المستوى العسكري، خاصة وأن الحديث يتصاعد عن ورقة تفاهمات أو رسالة نوايا أمريكية إيرانية. إن ذهبت إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى شكل من أشكال التسوية الذي يشمل لبنان، ستكون إسرائيل في الحقيقة أمام معضلة استراتيجية كبيرة. ولذلك نتنياهو اليوم يطلب زيارة واشنطن من أجل نقاش هذه المواضيع مع ترامب.
1: دكتور إبراهيم، هنالك حديث متكرر في الإعلام العبري نقلا عن ضباط أو حتى تسريبات تأتي من ضباط إسرائيليين، والحديث عن أن لا استراتيجية عسكرية واضحة إسرائيلية في جنوب لبنان، وعليه لا يستطيع الجيش الإسرائيلي التصدي لهذه المسيرات. بالتالي بقراءتك للمشهد، مشهد الحرب تحديدا في لبنان، إذا كان هنالك تخويل عام فعليا وواسع للجيش بأن يذهب باتجاه يعني معركة واسعة في لبنان، هل سيتمكن من أن يكون هنالك استراتيجية واضحة في لبنان، أم أن الأمر فقط يعني منوط في المسيرات وفي مشكلة المسيرات؟
3: السؤال هنا، هل تمتلك إسرائيل القدرة والضمانات على أن تحقق أهدافها من خلال هذه الاستراتيجية ومن خلال تغيير المسار التكتيكي في استراتيجيتها؟ الهدف واضح، الهدف باتجاهين. الاتجاه الأول يعني تحقيق هذه المنطقة التي تسميها آمنة ودائمة في جنوب لبنان، وبالتالي البقاء هناك. والهدف الثاني هو نزع سلاح حزب الله، وهو هدف بعيد المدى تستخدم من أجله أدوات مختلفة. هل تستطيع تحقيق ذلك في حال يعني قدمت هذا الشك المفتوح للمؤسسة العسكرية؟ هنا التساؤل، هنا المعضلة الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل.
1: وهنا يعيدنا المشهد أيضا إلى قطاع غزة دكتور إبراهيم، أليس كذلك؟
3: هذا مواد أنا أقوله أيضا أنه على مستوى قطاع غزة كان الحديث أيضا عن حالة من التيهل الاستراتيجي، لكن عمليا هنالك عملية قادمة متدرجة لتغيير الواقع على الأرض انتهت باحتلال في قطاع غزة، ولكن مع مفارقة واختلاف. الاختلاف بأنه القدرات في قطاع غزة هي متواضعة مقارنة مع حزب الله، وبالتالي هنالك توسع في المنطقة العازلة أو المنطقة الصفراء التي تحتلها إسرائيل في قطاع غزة لتمتد من 53 إلى 60%، بينما في جنوب لبنان حتى هذه المواقع التي تقوم بها إسرائيل بعملية الهدم والتطهير المكاني يعني هي عمليات غير مستقرة. والدليل أن العملية بالأمس أيضا ذهبت إلى منطقة تم تقديرها استراتيجيا بأنها آمنة، وبالتالي ذهب إليها أحد القادة العسكريين ولكن تم الوصول إليه. هذا يقول أنه هنالك اختلاف على المستوى الميداني، وإن كان هنالك يعني تشابه على مستوى الأهداف وعلى مستوى الرؤية بشكل عام. المعضلة مرة أخرى هي مركبة، يضاف إليها نقطة أخرى أنه الجبهة اللبنانية هي جبهة غير معزولة على عكس قطاع غزة، هي جبهة متصلة أيضا بالملف الموضوع على الطاولة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إن فرض على إسرائيل التوقف عند لحظة معينة في ظل هذه الظروف ستقدم إسرائيليا على أنها هزيمة كبرى، خاصة أن يعني أي تفاهمات ستكون على حساب إسرائيل. ولذلك أنا باعتقادي أن إسرائيل تحاول أن تبقي الباب موارب فيما يتصل بالمسار السياسي والمفاوضات لمحاولة استغلاله لاحقا في حال أجبرت على أن تذهب إلى التوقف، وبالتالي تذهب إلى مسار سياسي تفرض من خلاله أو تحاول أن تفرض من خلاله مجموعة من المحددات على الدولة اللبنانية.
1: المشهد السياسي في إسرائيل وربط الأمر أيضا في المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكن في الحديث الآن عن الخيارات أمام الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، هل تحولت القرى في الجنوب إلى مساحة تعويض عن عجز سياسي واستراتيجي أوسع في إسرائيل، أم أن هنالك خيارات أخرى أمام الجيش الإسرائيلي؟
3: يعني إذا ما كنت تقصدين عملية التدمير الواسع الذي يتم، فهو جزء من الاستراتيجية والهدف الذي ذهبت إليه العملية. الآن ما الذي يحدث في جنوب لبنان؟ إسرائيل لا تستطيع أن تبقى بكثافة عسكرية من حيث القوات البرية كما كانت تتصور، وبالتالي هذا يقيد عملياتها ويقيد توسع عملياتها وانتشارها، لأنه كلما زادت كثافة القوات البرية تصبح الأهداف أسهل. يعني إسرائيل حتى الأسبوع الماضي نشرت حوالي 148 ألف متر من الأسلاك الشائكة، الأغطية الشائكة التي تحاول من خلالها تقييد حركة المسيرات، ولكن أيضا هذا مردوده كان محدود على عكس التجربة التي كانت مثلا في أوكرانيا. يضاف إلى ذلك أيضا إسرائيل تتحدث عن خطوط إنتاج للمسيرات المضادة، لكن أيضا هذا يحتاج إلى وقت طويل. إذن كل الحلول هي حلول إما أنها بعيدة المدى أو حلول لتخفيف هذا الأثر. نحن نتحدث أن هذه المسيرات ذات قوة تدميرية هائلة وذات إمكانيات لقلب المعركة، ولكنها ذات قوة استنزافية تعطل حرية العمل الميداني بالنسبة للقوات الإسرائيلية، وبالتالي هي تحاول أن تراجع كل أدواتها في الميدان في المرحلة القادمة.
1: فيما يتعلق بالمشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، بالأمس كان هنالك تصويت بالقراءة التمهيدية على حل الكنيست، وبالتالي ما هي الخيارات أمام نتنياهو في حال جرى التوصل بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق النوايا والبدء في المفاوضات مدة 30 يوما، وبالتالي لربما الحد كما ذكرت وهو متوقع كما تطلب إيران أن يكون هنالك توقف للعمليات العسكرية في جنوب لبنان؟
3: يعني أولا الجبهة اللبنانية هي مساحة استنزاف استراتيجي على المستوى السياسي بالنسبة لنتنياهو، استنزاف من رصيده خلال حتى الحرب السابقة، لأنه كل خطاب المعارضة يقوم على عجز الحكومة الإسرائيلية عن حماية الإسرائيليين في الشمال، وعجز الحكومة الإسرائيلية أيضا عن تقديم حلول جذرية تنهي خطر حزب الله. هذا كله باعتقادي أنه سيصبح مضاعف أكثر وسيستنزف من رصيد نتنياهو السياسي في المرحلة القادمة، خاصة أن هنالك أطراف أخرى تخسر في المرحلة الحالية من ائتلافه. على سبيل المثال الخطوة التي قام بها بالأمس بن غفير والتي أثارت ردود فعل دولية أصبحت مادة مهمة جدا في هذا البازار الانتخابي، وستجد مساحة أكبر ليس فقط لأن يدفع بن غفير نفسه والتيار هذا التيار الصهيوني الدينية كله ثمن هذه النتائج، ولكن أيضا نتنياهو بصفته المحتضن وهو الراعي لهذا الائتلاف، وهو يعني الذي أعطى بن غفير هذه المساحة السياسية الواسعة، وبالتالي أي نهايات لا تحسم لصالح إسرائيل ستكون على حساب نتنياهو انتخابيا.
1: جزيل الشكر لك دكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 3 فلسطينيين في مواصي رفح وبلدة القرارة جنوبي القطاع. ومعنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، نرصد معك مزيدا من التفاصيل.
4: منى، هي اختراقات وانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق القطاع. في مدينة غزة أو في الشمال من مدينة غزة في جباليا البلد، ألقى الاحتلال الإسرائيلي قنبلة من طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر، أدت إلى عدد من الإصابات في مخيم حلاوة للنازحين. هذا المخيم الذي لطالما ناشد بأن الرافعات الإسرائيلية والموقع الإسرائيلي العسكري الذي يبعد عنه عشرات الأمتار دائما ما يطلق النار بكثافة وبعشوائية على المواطنين الذين ينزحون داخل هذا المخيم. كما استشهد مواطن في مدينة بيت لاهيا، هذا المواطن هو طفل حسب شهود عيان بأنه كان يلهو بالقرب من الخط الأصفر.

0: في جنوب قطاع غزة أيضا انتشل الإسعاف والطوارئ، الشهيدين كان قد استشهدا وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق النار عليهما داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية، وأيضا في منطقة القرارة جنوب مدينة خان يونس أيضا استشهد مواطن. هؤلاء الشهداء والحصيلة حتى هذه اللحظة 4 شهداء وأعداد من المصابين، ونحن في الفترة الصباحية حتى الآن وهذا العدد، ومن الممكن أن تزيد وترتفع هذه الحصيلة نتيجة لأن الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة يصعد ويزيد من وتيرة الاستهدافات في كافة مناطق، نتحدث عن المناطق الصفراء ومحاذاة المناطق الصفراء وخارج المناطق الصفراء، أي يعني أصبح قطاع غزة هو في غير مأمن، ولا في أي منطقة نستطيع أن نتحدث أنها آمنة أو أنها مستقرة. فالاحتلال الإسرائيلي يضرب في أكثر المناطق اكتظاظا وفي أكثر المناطق يتواجد فيها المواطنين، يقصف باستمرار، وفي مساء أمس أيضا في مخيم المغازي استهدف منزل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة في المناطق المجاورة. جميع المناطق التي تحدثنا عنها هي مناطق يتواجد فيها أعداد من المواطنين، ودائما ما تكون الخسارة عند المدنيين في قطاع غزة.
1: نور، هذه الانتهاكات الإسرائيلية تأتي في مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كيف تتحضر غزة لعيد الأضحى وهو يأتي للعام الثالث على التوالي دون توجه الحجاج من قطاع غزة إلى بيت الله الحرام؟
0: منى، إن تحدثنا عن أنه لا أجواء في قطاع غزة فنحن لا نبالغ. عيد الأضحى هو يتجهز المواطنون في الوضع الطبيعي بالأضحيات وبالتجهيزات والمراسم وطقوس هذا العيد، ولكن قطاع غزة إذا تحدثنا عن الأضاحي فهي لا توجد، وإن وجدت بنسبة قليلة جدا وبأسعار مرتفعة، لا يستطيع المواطن في قطاع غزة لا شراءها ولا حتى شراء اللحمة المجمدة المتواجدة في الأسواق، ولا يوجد أي مراسم للحجاج للعام الثالث على التوالي، لم يخرج حاج من قطاع غزة، وأيضا لا توجد أي من الانفراجة، نتحدث الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الشاحنات وشاحنات المساعدات، وبالتالي المحلات وما يتواجد فيها من بضائع قليلة هي ليس بمتناول المواطن في قطاع غزة الذي لا يملك المال ولا أي شيء للحصول على هذه الملابس أو للتحضيرات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فهو كما عاش عيد الفطر السعيد من قبل هو سيعيش عيد الأضحى، وأكيد مع كثير من الاستهدافات وكثير من الفقد. نتحدث حتى هذه اللحظة ونحن في الصباح عن 4 مواطنين استشهدوا، فنحن أمام وتيرة إسرائيلية متصاعدة من الاستهدافات والتي تحرم المواطن في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي من أي سعادة ومن أن يعيش أي مراسم سواء في الأعياد أو حتى في المناسبات الخاصة.
1: شكرا لك نور خالد، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. إلى الولايات المتحدة، حيث شهدت ولاية كنتاكي واحدة من أكثر الانتخابات التمهيدية إثارة وكلفة قبل انتخابات الكونغرس المقبلة، فالمواجهة بين النائب الجمهوري توماس ماسي أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للحرب على إيران والمنتقدة لإسرائيل وخصمه إد جالرين المدعوم من دونالد ترامب تحولت إلى مواجهة حاسمة سياسية ومالية انتهت بإسقاط ماسي انتخابياً.
2: لا تقرأ نتائج الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كسباق بين مرشحين جمهوريين فقط، بل كاختبار سياسي أوسع لحجم نفوذ اللوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل السياسة الأمريكية ولمستقبل تيار أمريكا أولاً الذي يزداد انقساماً بشأن العلاقة مع تل أبيب والحرب على إيران. وفي قلب هذه المواجهة برز النائب الجمهوري توماس ماسي أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للتدخلات العسكرية الخارجية والرافضة للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب ومع جماعات ضغط نافذة داخل واشنطن. مواجهة انتهت بفوز المرشح الجمهوري إد جالرين المدعوم من ترامب.

0: وإسقاط ماسي بعد واحدة من أغلى الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب الأمريكي، وسط تدفق ملايين الدولارات من جماعات ضغط وأثرياء ومنظمات داعمة لإسرائيل دعمت حملة إقصائه سياسياً.
1: حاولوا على مدى 14 عاماً شراء صوتي. أتحدث عن إيباك والإئتلاف اليهودي الجمهوري وميريام أديلسون، لأنهم غاضبون مني بسبب السياسة الخارجية. كان سياستي دائماً أنه لا توجد دولة مميزة ولا دولة تستحق أموال دافعي الضرائب.
0: لكن المعركة لا تتعلق بإسرائيل فحسب، بل أيضاً بالحرب على إيران والانقسام داخل القاعدة الجمهورية نفسها. فماسي الذي عارض الانخراط العسكري الأمريكي قدم نفسه ممثلاً لجناح داخل تيار أمريكا أولاً، يرفض الحروب الطويلة والمكلفة. لكن نتائج كنتاكي أظهرت في المقابل استمرار نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري وقدرته على معاقبة أي صوت جمهوري يخرج عن الخط السياسي السائد، خصوصاً في ملفات إسرائيل وإيران.
2: أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس ترامب على دعمه وعلى تأييده وعلى مشورته لي بينما كنت أخوض غمار هذه الحملة التي تعد رحلة قائمة بذاتها، كما أشكره على قيادته الشجاعة لأمتنا في هذا الوقت الحرج.
0: وتأتي هذه الانتخابات أيضاً في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تراجع التأييد الشعبي للحرب على إيران وتزايد القلق من كلفتها الاقتصادية وارتفاع الأسعار. فبحسب آخر استطلاع لنيويورك تايمز ومعهد سيينا، يرى معظم الأمريكيين أن الحرب لم تكن قراراً صحيحاً في وقت تراجعت فيه شعبية ترامب إلى أحد أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية. لكن الاستطلاعات نفسها تظهر في المقابل استمرار تمتع ترامب بدعم غالبية الجمهوريين في سياسته تجاه إيران، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المزاج الأمريكي العام والقاعدة الجمهورية المؤيدة له. المعنى السياسي لنتائج كنتاكي قد يتجاوز حدود الولاية. فالرسالة التي خرجت من هذه الانتخابات لا تتعلق فقط بنفوذ المال السياسي واللوبيات المؤيدة لإسرائيل، بل أيضاً بقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل الحزب الجمهوري وحدود قدرة الأصوات الرافضة للحروب على الصمود داخل تيار أمريكا أولاً. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
3: حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونحن معكم مستمرون في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، كذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. هذا والتقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي وزير الداخلية الباكستاني في طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. أما مصدر أمريكي فقال لموقع أكسيوس إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت وجهة نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها. وقالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا منصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. وفي الأثناء، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط يقاتلون في لبنان حديثهم عن تحديات ميدانية كبيرة وحالة من الإحباط في صفوف الجنود بسبب

0: بارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. أما بالنسبة للتطورات في قطاع غزة، فقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ صباح اليوم. إذن هذه هي آخر المستجدات، وسنبحث في تفاصيلها أولا مع مراسلينا، ونبدأ من طهران بمراسلنا محمد البقالي، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسلنا أحمد الرهيد من إسلام أباد، مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بالجميع، وأبدأ معك محمد البقالي. إذن وزير الداخلية الباكستاني موجود في طهران ويلتقي وزير الخارجية الإيراني، كذلك ينضم إليه قائد الجيش. ما الذي يعنيه هذا؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه؟
1: يعني أن شيئا مهما يطبخ ليلى، لأنه المشهد هو كالتالي: وزير الداخلية يصل البارحة يجري لقاءات مع الرئيس، مع وزير الخارجية، مع وزير الداخلية، يتحدثون في هذا المقترح الأمريكي الجديد. إيران تقول إنها تدرس هذا المقترح وإنها لم تنهي بعد دراسته، وأنها ستعلن عن موقفها بمجرد الانتهاء من ذلك. ترسل أيضا رسائل مفادها أنها لن تتحرك تحت الضغط، وأنها غير معنية بأي مهلة أو إنذار. في اليوم التالي يأتي قائد الجيش، وهو من هو في بثقله السياسي والعسكري في باكستان. هذا يعني أنه إما جاء محملا برسالة جديدة من الأمريكيين، أو ربما جاء بهدف محاولة تليين الموقف الإيراني ودفعه إلى مزيد من المرونة بالشكل الذي يضمن تطور الأمور نحو الأفضل وتجاوز حالة الجمود وحالة المأزق هذه، خاصة وأن الجميع يتحدث على أن هذه المحاولة قد تكون محاولة الفرصة الأخيرة قبل حدوث الأسوأ، وهي عودة العمل العسكري في ظل سياق متوتر للغاية. نعلم أن ربما مركزية قائد الجيش سواء على مستوى دوره كوسيط أول الآن، ولكن أيضا على مستوى خطوط الاتصال المفتوحة بينه وبين الإدارة الأمريكية. هناك حديث أنه عندما كان موجودا هنا في الفترة السابقة كان لديه اتصال مباشر على المستوى الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما جعل الأمر يتم كما لو كانت مفاوضات بشكل غير مباشر، حتى وإن لم يجلس الأمريكيون والإيرانيون على طاولة واحدة. بمعنى وجوده هذا اليوم في طهران، هذا يعطي في الحقيقة زخم أكبر للمفاوضات، يلقي بثقل أكبر. ونعلم، وهذه مسألة ربما هي مهمة، باكستان في الحقيقة هي ليست مجرد وسيط بارد في هذه المفاوضات، هي ينظر إليها هنا، وهذا ما نسمعه من كثير من المحللين ومن الذين يقرؤون المشهد السياسي، أنها هي أكبر من وسيط وأقل من مفاوض. أكبر من وسيط بالنظر إلى أنها تقوم بصياغة المقترحات، بمحاولة الجمع بين الأفكار والمواقف التي تبدو متناقضة، تقترح الحلول الوسطى، تمارس بعض الضغط الناعم على هذا الطرف أو ذاك بغية دفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات. وهذا ربما هو الذي يفسر وجود قائد الجيش هنا، ولكن طبعا هذا لا يضمن أي شيء.
0: ولكن محمد، إذا سمحت لي، في نقطة أخرى أيضا تتعلق بتحركات إقليمية وزخم إقليمي يلعب دورا ويدخل على خط هذه الوساطة. هل من معلومات بهذا الخصوص، وكيف تستقبل إيران هذا الدور؟
1: بالفعل، هو هذا الزخم على الأقل وفق الرؤية الأمريكية أو الرواية الأمريكية هو الذي أجل هذه الضربة، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث على أنه أجل الضربة التي كانت مقررة البارحة بسبب أو ما قال إنه تدخل مباشر واحترام لأمير دولة قطر ولرئيس الإمارات العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأمير ولي عهد السعودية. بمعنى أن هذا الزخم هو الذي مكن من نزع فتيل التوتر وتجاوز ضربة ربما كانت ستدخل المنطقة في أتون حرب لا تعرف نهايتها. الآن علمنا أن هناك وفود، حتى هناك وفد قطري يفترض أنه وصل أو سيلتقي بوزير الخارجية عباس عرقجي، وبالتالي هناك هذا الزخم، ولكن هو نتحدث عن زخم غير مضمون النتائج، ينزع فتيل التوتر، يؤجل الأزمة، يخفف من الضغط، ولكن هل يؤدي إلى نتيجة نهائية؟
0: هذا هو السؤال. هذا هو السؤال محمد، أشكرك جزيلا. أنتقل إليك أحمد الرهيد في واشنطن. إذا كان الرئيس الأمريكي يتحدث بلغة مختلفة بعض الشيء، يقول أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق وذلك لتجنب المزيد من القتل، يعني هذه اللغة في هذا التوقيت الذي يتم فيه وصول وزير الداخلية وكذلك قائد الجيش اليوم يتوقع أن يصل، ما الذي يمكن أن نفهمه من خلال هذا التصريح وهذه اللغة؟
2: إشارة مهمة ليلى. بالفعل لغة ترامب إذا قارناها بلغته في الأسابيع الماضية أو حتى بمجرد عودته من الصين تختلف عن تصريحاته يوم أمس. هو يتحدث بنبرة فيها كثير من التفاؤل وكثير من التعويل على المسار الدبلوماسي، وهذا ربما أيضا أحد الأسباب التي تدفعه أيضا للقول بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، بالإضافة أيضا إلى ما ذكر قبل قليل هذه الجهود الإقليمية والوساطات النشطة هذه الأيام لجسر الهوة بين الولايات المتحدة وإيران ولتقريب وجهات النظر وللدفع في اتجاه المسار الدبلوماسي والعمل الدبلوماسي والتلافي أي عمل عسكري. ترامب يعتقد بأنه إذا كان هناك إمكانية لتجنب نشوب حرب وتجنب إراقة الدماء ولكسب الوقت والجهد من خلال تأجيل العمليات العسكرية وإرجاء هذه العمليات العسكرية لبضعة أيام، فهو مستعد يقول لهذا التأجيل. وهو يشير في هذه النقطة إلى أمرين: الأول بأن هذه المسارات التفاوضية والوساطات نشطة للغاية وهناك احتمال للتوصل إلى اتفاق. هو أشار إلى ذلك يوم الاثنين عندما أعلن تأجيل الضربة التي كان يعتزم القيام بها يوم الثلاثاء، عندما قال إنه احتراما لأمير دولة قطر ولولي عهد السعودية ورئيس الإمارات يقوم بتأجيل هذه الضربة، ولكن يؤكد أيضا بأن قادة المنطقة يعتقدون بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق. أيضا الأمر الثاني الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة تعول على المسار الدبلوماسي هو التأكيد المستمر منذ أن تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والقوات على أهبة الاستعداد تنفذ هذا الحصار البحري، وترامب يقول أنه يبقيها على أهبة الاستعداد ولكنه لا يريد أن يستخدم هذا الخيار العسكري حتى تستنفد المفاوضات والدبلوماسية.
0: هناك أيضا جزئية أرغب لو سمحت أن توضح لنا بخصوص ما حصل في المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن غضب نتنياهو واستيائه، وكنا نسمع ذلك في السابق ثم يتضح أن الأمور بخلاف ذلك. في واشنطن ماذا يقال؟
2: يقال الكثير في الحقيقة ليلى فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، ولكن المؤكد والذي تتفق عليه على الأقل عدد من المواقع، ليس أكسيوس فقط وإنما أيضا CNN تنقل عن مصادر ومسؤولين أمريكيين قولهم بأن المكالمة كانت صعبة وأن المواقف كانت متباعدة فيما يتعلق برغبة نتنياهو للمضي في العمل العسكري مع رغبة ترامب بالذهاب في الاتجاه الدبلوماسي. ولكن هناك إشارة مهمة في الحقيقة، أنت أشرت إلى أن هناك أحيانا تكون مثل هذه التسريبات وبعد ذلك تبدو الأمور بشكل مختلف. CNN تنقل أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب كان قد تحدث إلى نتنياهو يوم الأحد وذكر له بأن الولايات المتحدة تعتزم القيام بعملية جديدة ستطلق عليها المطرقة الثقيلة. هذا الاسم لهذه العملية الجديدة بات يتداول هنا في الأوساط الأمريكية، وبالتالي فهناك من الخيارات المطروحة في البنتاغون وفق ما تنقل وسائل إعلام أمريكية بأن هناك ترتيب لعملية جديدة، وهذا ما كان يقول عنه ترامب بأنه كان يريد أن يشن عملية أو يوجه ضربات شاملة وقاسية هذه المرة ضد إيران يوم الثلاثاء، ولكنه أجل ذلك تقديرا للوساطات في دول من دول المنطقة. نعم. تحديدا من قادة دول الخليج، وبالتالي فيبدو أن الخيارات كافة ما تزال مطروحة على طاولة ترامب، وهو في ذات الوقت يقول إنه يمنح هذا المسار الدبلوماسي أولوياته.
0: وهذا ما اعتدنا عليه مع ترامب أحمد.
2: سيناريوهات مفتوحة.
0: نعم وسنتابعها كلها طبعا. أشكرك جزيلا. ولكن تبقى الوساطة من إسلام أباد والتي تقودها إسلام أباد، نحاول أن نفهم تفاصيلها. عبد الرحمن مطر، ماذا يقال في إسلام أباد بخصوص الآن اجتماع وزيري الداخلية ووصول قائد الجيش كذلك اليوم إلى طهران؟ ما الذي يحمله بخصوص ورقة النوايا التي تحدث عنها الرئيس ترامب؟
3: المؤكد لنا حتى الآن ليلى هو أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ما يزال موجود في باكستان، هو لم يغادر إلى إيران. لكن هذه الزيارة المرتقبة إن جاز وصفها بهذه الصيغة ستكون بالتأكيد هامة وهامة للغاية، لا سيما وأن وزير الداخلية الباكستاني موجود في إيران منذ يوم أمس، وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الداخلية الباكستاني لإيران خلال هذا الأسبوع. في المرة الأولى مكث 3 أيام، جاء إلى باكستان ليوم واحد، التقى خلاله برئيس الوزراء وبقائد الجيش وقدم لهما ملخصا عن زيارته لإيران واستشارهما على مدار يوم كامل فيما يجب فعله، ليغادر مرة أخرى يوم أمس صوب العاصمة الإيرانية طهران، ويستمر حتى اليوم هناك ويجري سلسلة من اللقاءات الهامة حقيقة مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين. هناك جهد باكستاني مضاعف في هذه المرحلة وملاحظ للغاية فيما يتعلق بمحاولة تقريب وجهات النظر إن صح التعبير، محاولة اقتراح مسار ثالث ربما لهذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، محاولة إحداث أي خرق ممكن فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لا سيما وسط هذا التعالي والتعالي الأصوات من واشنطن وطهران فيما يتعلق بالتهديد بالعودة للحرب. باكستان تسعى جاهدة في هذه المرحلة، وكما علمنا من مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية استشعارا منها بضيق الوقت في هذه المرحلة، تسعى جاهدة لمحاولة رأب الصدع، ربما محاولة اقتراح مسار جديد، ربما محاولة تقديم مشروع ما تقنع به الجانبين سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي. المسافة بالمناسبة بين طهران وإسلام أباد بالجو لا تتجاوز 40 دقيقة، ويمكن لقائد الجيش ولأي مسؤول ربما أن يذهب إلى طهران لإتمام هذا الجهد الباكستاني أو المشاركة والحث في هذا الإطار. لكن حتى الآن على الأقل قائد الجيش ما يزال موجود في باكستان، ربما ينتظر نتائج أولية إن صح التعبير لما يقوم.
0: ولكن مجرد الإعلان عن ذهابه هذا بحد ذاته يحمل دلالة، وهذا ما سنتابعه. أشكرك جزيلا. إذن مدير مكتبنا في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. إذن لدينا الكثير لنناقشه مع ضيوفنا بين المطرقة الثقيلة التي يفترض أن وتمت الإشارة إليها في واشنطن والتي يفترض أن تنطلق الأحد، وبين هذه الجهود الدبلوماسية. هنا في الاستوديو أرحب بالسفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستري صادقي. أهلا وسهلا بكما. أهلا بك سفير هود. سنتركك بعد أن تخرج من الدوحة، ستكون طليقا في اللغة العربية على ما يبدو. لنبدأ بهذه اللغة الجديدة التي نسمعها من ترامب الآن. هو يتحدث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق لتجنب القتل، وفي نفس الوقت يطلق هذه الإشارة. ربما هذا ليس جديدا، المطرقة الثقيلة والدبلوماسية، ولكن هل من مؤشرات تقرأها بين الثنايا هذه التصريحات؟
4: كما ذكرت، هذا ليس بالجديد على دونالد ترامب، ولكن الجديد هو السياق العالمي المتغير الآن. بالأمس كان الرئيسان شي وبوتين مجتمعان في بيجينغ وهما حليفا إيران، مع ذلك لم يتخذا أي قرار مرتبط بمساعدة إيران، لم يدليا بأي بيان باستثناء رغبة عامة بتمديد وقف إطلاق النار. وفي تلك الأثناء 136 دولة وقعت على قرار مجلس الأمن الأممي الذي يرفض إدارة إيران لمضيق هرمز. باكستان الوسيط نشرت 8000 جندي بموجب التقارير وطائرات مقاتلة من أجل الدفاع عن المملكة العربية السعودية. وبالواقع ما لدينا هو أنه بالرغم من أن الحكومات لا تحب الحرب التي شنها دونالد

0: ترامب هي لا تحب حتى أكثر رد فعل إيران في هجومها على دول الخليج وأخذها السفن والشحن العالمي رهينة. ونحن نرى الآن رد فعل العالم ضد إيران، وبرأيي سيستمر ذلك ويتصاعد إلى حين وصول الاتفاق.
1: هل هذا ما تقرأه طهران؟ يعني هل ترى الأمر كذلك؟ نريد أن يعني تقربينا من وجهة نظر إيران هنا.
0: وجهة نظر إيران مختلفة جدا، ونظرتها للوضع تختلف. خلال زيارة الرئيس ترامب للصين وبعدها رأينا زيارة الرئيس بوتين للصين، ولم يخرج أي اتفاق من زيارة ترامب للصين، ولكننا نرى الصين وروسيا مع إيران عازمتان على مواجهة النظام العالمي الأحادي الذي يقوم على السيطرة والهيمنة، وهذا ما تتشاركه الدول من أجل مواجهة وجود الهيمنة الأمريكي في المنطقة. وبالرغم من أن هذه الدول تعبر عن ضرورة السماح بالعبور وحرية الملاحة في مضيق هرمز، نحن أيضا نرى عددا من الدول التي تنسق سفنها مع إيران من أجل العبور عبر المضيق، ويشمل ذلك دول من المنطقة ومن خارجها. وأعتقد أنه لو أن هذه الدول راغبة بالتنسيق مع إيران ودفع رسوم للخدمة وإيران تسمح بذلك، فالولايات المتحدة الأمريكية لا مكان لها ولا يمكنها أن تملي على هذه الدول كيفية التعامل مع إيران. وليس هذا غير مسبوق، الكثر في إيران وخارجها يقولون أن الوضع مشابه لقناة السويد في التسعينيات، والذي أدى إلى انهيار الإمبراطورية البريطانية، ويرون في هذا التطور تطورا مشابها قد يساهم في تراجع الوجود والهيمنة الأمريكية في المنطقة. هكذا ترى إيران الوضع. فيما يتعلق بالتفاوضات، نرى بعض المؤشرات الإيجابية. فمثلا كما ذكرت وذكر السفير عن حق، لغة ترامب أقرب إلى المواجهة المباشرة وإلى التهدئة، وهي تتقلب بين الاثنين، ولكن الأسواق تستجيب بإيجابية. وهناك تقارير من الوسطاء الباكستانيين حول أن ترامب راغب بتقديم تنازلات في موضوع العقوبات وليس المواضيع الأخرى، وبرأيي علينا أن ننتظر. فالمشكلة في اللغة والخطاب الصادر من البيت الأبيض أنه قد يتغير في غضون 24 ساعة، مثل ما رأينا من التهديد بقضاء على حضارة إلى الاتفاق.
1: معطيات جديدة الآن تدخل على الخط تتعلق بوجود زخم إقليمي في هذه الوساطة، نتحدث عن أطراف عديدة. هذا الموقف يعني هل يعزز موقف طهران التفاوضي أم العكس برأيك سفير هود؟
0: برأيي ما يبينه ذلك هو أن لا طهران ولا واشنطن تشعران بالحاجة إلى حل المسألة فورا، تشعران أن الوقت لصالحهما وأن الوقت يعزز الضغط على الطرف الآخر. وإذن شعرت أطراف أخرى الحاجة بالتدخل. أنا شخصيا ظننت أن الصين سوف تبذل جهدا معينا، ولا سيما بعد اللقاءات مع الرئيسين ترامب وبوتين، ولكن ذلك لم يحصل. وإذن تدخلت دول الخليج، وذلك منطقي جدا لأن الشحن مأخوذ رهينة، وهناك مليونا من الحجاج في المملكة العربية السعودية، وهم لا يريدون أن يكون هناك تصعيد في العمليات العسكرية.
1: أنت تحدثت عن الوقت، عامل الوقت، قلت الجميع يعني ليس في عجلة من أمره، ولكن ما المدة الزمنية التي لا تزال واشنطن مستعدة لمنحها للدبلوماسية قبل ربما أن تغير وتدخل في المسار العسكري؟
0: الرئيس ترامب لن ينقل هذه المعلومات بشكل علني، كان واضحا في عدم رغبته بمشاركة الخطط، أكانت خطط عسكرية أو
1: لا نتوقع ذلك أبدا. ولكن أنا أسألك من باب يعني ما يحصل على الأرض، من باب استحقاقات مختلفة سواء في الداخل الأمريكي أم في الخارج، ما هي توقعاتك لهذه المهلة الزمنية؟
0: أشخاص كثير يتحدثون عن بطولة كأس العالم ويقولون أن الرئيس ترامب لن يشن هجوما خلالها، وأنا لا أتفق مع ذلك. لا أعتقد أن بطولة كأس العالم تؤثر في قراراته، لأن الحرب لا تؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية. اقتصاديا نعم بالتأكيد الأمريكيين يدفعون ثمن الوقود أعلى، ولكنهم لا يتعرضون للقصف ولا تضطرب حياتهم مثلما تضطرب حياة الناس في المنطقة. وبرأيي ليس كأس العالم أي مهلة زمنية تؤخذ في الاعتبار، وبرأيي الانتخابات في شهر نوفمبر أيضا ليست مأخوذة في الاعتبار. فالرئيس ترامب ليس هو المرشح، وهو يركز على إرثه ومستقبله، وبرأيي هذين الموضوعين لا يؤثران. ربما في شهر يناير عندما يأتي الكونغرس الجديد قد يبدأ بالتصويت ويعيق التمويل أو عدد من القرارات المتخذة، عندها قد نرى بعض الأخذ والرد. من الآن إلى ذلك الحين لا أعتقد أن الرئيس ترامب عنده أي قيود فعلية فيما يتعلق بالمهل الزمنية.
1: ماذا عن قيود طهران دكتورة صادقي فيما يتعلق بهذه المهل ومدى استعدادها لتقديم أي تنازل؟
0: برأيي في إيران مطالب الناس ووجهة النظر المحلية لما يحصل من تطورات في الصراع هو أنهم ما زالوا في حالة حرب، الحرب لم تنتهي، هناك حصار مفروض على إيران والعقوبات تثقل الاقتصاد، وهناك ضغوط كبيرة على الاقتصاد الإيراني والقدرة الشرائية داخل البلد تتراجع. مع ذلك هذه ليست التجربة الجديدة للإيرانيين الذين يعانون من الإجراءات والعقوبات الأحادية الأمريكية منذ أكثر من عقد. وإذن من هذا المنطلق ليس هناك ضغوط جديدة يشعر بها الإيرانيون وتشعر بها إيران، وبذلك أعتقد أن إيران ترى أن الوقت يعمل لصالحها. فإيران تعرف أنه بالاستناد على ردات فعل إدارة ترامب، هناك فهم متزايد في الإدارة الأمريكية أنه سيكون من المكلف جدا لهم أن يعاودوا الهجوم على إيران. وبالواقع قبل بدء الحرب كان هذا التقييم قائما، ولكن التأثير الإسرائيلي وأيباك ونتنياهو أثر في صنع القرار في واشنطن. الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس تحت الصفحة الخاصة بعملية الغضب الملحمي يذكر أن هذه الحرب اندلعت نتيجة لطلب وضغط الحكومة الإسرائيلية. وبرأيي الضغط الذي يمارسه نتنياهو على ترامب هو الذي سيحدد استئناف الحرب أو لا، والعوامل الداخلية كانت تؤثر في الأمريكيين أو في العالم لا دور لها في صنع قرارات ترامب.
1: العلاقة والمكالمة الهاتفية التي حصلت بين ترامب ونتنياهو والتي لا نعرف تحديدا بناء على سيناريوهات سابقة إذا كانت فعلا تدل على شرخ أم لا، على العموم سنتابع هذا الموضوع. أشكرك دكتورة ستري صادقي وأشكرك سفير جوي هود، شكرا جزيلا على وجودكم معنا. الآن ننتقل إلى ملف لبنان. استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط كبار حديثهم عن حالة إحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. وأشار الضباط إلى أن مهمتهم الأساسية في جنوب لبنان هي هدم المنازل. ومعنا الآن من سور في جنوب لبنان مراسلتنا كاترين حنا، ومن رام الله ينضم إلينا محمد خيري. كاترين ومحمد أهلا بكما، وأبدأ معك كاترين. المهمة الرئيسية يقول الجيش الإسرائيلي هي في تدمير المنازل، إلى حي أين وصل هذا التدمير والهدم؟ كاترين تفضلي.
2: ليلى، التدمير

0: الممنهج في جنوب لبنان تركز منذ أسابيع حتى خلال الحرب وبعدها، يعني بعد الدخول في مرحلة وقف إطلاق النار، كان يتركز على البلدات الحدودية التي تحتلها إسرائيل، حيث أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين في تلك البلدات كما نعلم كانوا بشكل يومي يفخخون المنازل ويفجرونها، ومن ثم يعمدون إلى هدمها وجرفها، بحيث أن عددا كبيرا من تلك البلدات مسحت بالأرض بشكل كامل وتغيرت معالمها من طرقات ومنازل وأحياء، حتى أن أبنائها لم يعد يتعرفون عليها إلا من خلال الخرائط التي تظهر في على بعض المواقع وتبين الفرق بين ما كانت عليه هذه البلدات قبل الحرب وما هي عليه الآن. لكن التدمير لا يقتصر فقط على هذا العمل الممنهج من خلال التفخيخ، وإنما الغارات الإسرائيلية التي باتت تطال رقعة واسعة من جنوب لبنان لا تقتصر على المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وإنما نعلم أنها تسيطر ناريا من خلال المقاتلات وأيضا المسيرات على عدد كبير من البلدات في جنوب لبنان، وصولا إلى مناطق كثيرة في شمال الليطاني وحتى إلى البقاع الغربي. هذا التدمير يستمر من خلال الغارات. في هذه الأثناء هنا نشهد هدوءا حذرا يسود منذ ساعات في الجنوب، بحيث أن كان هناك غارة واحدة حتى هذه اللحظة صباحا باتجاه بلدة تولين في قضاء مرجعيون التي تعرضت كذلك لقصف مدفعي، هي وعدد من البلدات الأخرى المحيطة بها كقبريخة ومجد السلم وفرون والغندورية. ولكن طبعا هذا لا يعني أن هناك تراجعا أو التزام بعملية وقف إطلاق النار، ولكن نقول تراجع أو هدوء حذر قياسا لما كانت عليه الأمور طوال الأيام الماضية، حيث كنا في مثل هذا الوقت نشهد على عدد كبير من الغارات وعلى تحليق للطيران الحربي والمسير على علو منخفض، وهذا ليس الحال أقله هنا في أجواء منطقة صور في هذه الأثناء. الغارات بالأمس كانت كما نعلم عنيفة وكثيفة وخلفت كثيرا من الضحايا. بلدة دير قانون النهر قبل قليل كانت تشيع عددا كبيرا من الشهداء الذين سقطوا في غارة واحدة، تحدثت وزارة الصحة عن 14 شهيدا، ولكن العدد الإجمالي للضحايا الذي تذكره وزارة الصحة يتحدث عن أكثر من 3070 جريحا عفوا شهيدا وأكثر من 9300 جريح، وهذا العدد يشير إلى حجم الغارات المستمرة على الرغم من وقف إطلاق النار. في المقابل حزب الله أيضا يواصل هجماته، لاسيما وأن القوات الإسرائيلية على ما يبدو تحاول باستمرار الليلة توسيع الرقعة المحتلة في جنوب لبنان، هي تحاول التقدم على أكثر من محور كما شهدنا قبل نحو أسبوع عند محور زوطر الشرقية، حيث كانت محاولات التقدم نحو شمال الليطاني باتجاه زوطر ويحمر الشقيف، وكان حزب الله يتصدى ويعلن في بياناته عن هذا التصدي وعن تفجيره عبوات ناسفة وعن استهدافه قوات إسرائيل كانت تحاول عبور النهر باتجاه الضفة الشمالية. كذلك الأمر في محور بلدة حداثة في بنت جبيل في القطاع الأوسط، يبدو أن هذا المحور هو الأكثر سخونة في الساعات الماضية، حيث أن حزب الله كان أعلن في بيانات عدة عن محاولات كثيرة، أكثر من 10 محاولات للتقدم باتجاه تلك البلدة من قبل قوة إسرائيلية، وكان الحزب يتصدى لها بالصواريخ بالمسيرات وأيضا بالأسلحة المتوسطة، وقال أنه أوقع عددا من الإصابات في صفوف الجنود وكذلك في الآليات من جرافات أو من دبابات ميركافا. حتى هذه اللحظة اليوم أعلن حزب الله عن 3 عمليات نفذها وأعلن عنها في ساعات الفجر الأولى، كانت باتجاه بلدات حداثة أيضا بالإضافة إلى دبل ورشاف المجاورتين لها، وكذلك استهداف جنود وآليات في بلدة البياضة في منطقة صور.
1: هذه الاستهدافات إذن هي ما سنتحدث عنه مع محمد. أشكرك كاترين. إذن سخونة بلا شك، والضباط الإسرائيليون يتحدثون عن تدمير وهدم منازل ويفعلون ذلك، ولكن في المقابل أيضا يتحدثون عن حالة إحباط كبيرة في صفوفهم. يعني عندما تتناقل وسائل إعلامية إسرائيلية هذا الكلام، ما الذي يعنيه؟
2: فعلا ليلى ضباط كثر في الجيش الإسرائيلي تساورهم حالة من الإحباط نتيجة لما يقولون إنه تكبيل أيديهم عن المضي قدما في العملية العسكرية أو القتال بالشكل المطلوب أو كما يلزم في الأراضي اللبنانية، وذلك بسبب الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية. يقول هؤلاء لصحيفة إسرائيل هيوم بأنه إما أن يسمح لنا بالعمل كما هو مطلوب في لبنان أو ننسحب من الأراضي اللبنانية، لأنهم يعتقدون بأن الحرب على نسقها الجاري في لبنان لا تحقق أي إنجاز للجيش الإسرائيلي، إنما تؤدي إلى انكشاف الجنود الإسرائيليين أمام مسيرات حزب الله وصواريخ حزب الله. يقول ضباط إسرائيليون لصحيفة هآرتس أيضا بأن المهمة الأساسية الآن هي تدمير أكبر عدد ممكن من منازل المواطنين اللبنانيين على الأقل في البلدات والقرى اللبنانية الواقعة على خط الدفاع الأول القريبة من البلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال، لكنهم يشيرون إلى أن هذه العمليات تجعلهم مكشوفين كالبط في مرمى الصواريخ وكذلك في مرمى المسيرات التي تعمل بواسطة الأسلاك الضوئية والتي يصعب اكتشافها، حالة من التململ والسخط لدى الجنود الإسرائيليين نتيجة ارتفاع أعداد القتلى وكذلك المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن عشرات من الجنود الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، إضافة إلى مقتل أيضا جنود إسرائيليين كان من ضمن الذين أصيبوا يوم أمس هو قائد لواء المدرعات الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يحقق في كيفية الإصابة، لكن مصادر عسكرية إسرائيلية قالت لموقع والله إن حزب الله نجح بجمع معلومات استخباراتية حول تحركه وتحرك القوات الإسرائيلية، ولما دخل إلى أحد المنازل الذي كان يعتقد بأنه كان آمنا استهدفه الحزب بمسيرة أدت إلى إصابته رفقة عدد من الجنود. بلغ عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا يوم أمس فقط أكثر من 10 من الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني على وفق التقديرات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي، فيما ارتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 7 من الجنود والضباط الإسرائيليين إضافة إلى أحد المتعاقدين مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. الآن الجيش الإسرائيلي يقول إن ثمة صعوبة في رصد مسيرات حزب الله وبأن هناك مساعي من أجل إيجاد حلول لتأمين الجنود وحمايتهم.
1: أشكرك جزيلا محمد خيري. إذن من رام الله هذه المعطيات هي بالتحديد ما ستناوله منى العمري في النافذة العسكرية الآن والتي تتناول التطورات الميدانية في جنوب لبنان. تفضلي منى.
3: شكرا لك ليلى، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على آخر مستجدات الجبهات اللبنانية، حيث كثفت إسرائيل عملياتها الحربية في جنوب لبنان من الجو والبر، خصوصا في القرى الواقعة شمال نهر الليطاني. في غضون ذلك كشفت صحيفة هآرتس عن ضباط يقاتلون في لبنان عن حالة إحباط في صفوف العسكريين الإسرائيليين بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية من عندك سلام.
4: شكرا منى. إذن الوضع في جنوب لبنان متصاعد لناحية القتال المباشر بين حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى استمرار الضربات الجوية. سنبدأ من أبرز العمليات الميدانية التي تجري داخل الخط الذي تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم، وهو الذي يظهر باللون الأصفر على الخريطة. حزب الله نفذ مجموعة من العمليات، من عمليات الاستهداف لتجمعات الجنود والآليات من البياضة إلى النقورة في القطاع الغربي عند البحر المتوسط، فرشاف وحداثة. الأحداث الميدانية الأهم المتمثلة باشتباكات مباشرة بين حزب الله وبين قوات الجيش الإسرائيلي. حزب الله يقول منذ ليل أمس في الحقيقة، بل منذ اليوم الذي سبقه، أنه يرصد محاولات إسرائيلية للتقدم أعمق في المنطقة التي يحتلها، انطلاقا من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة في القطاع الأوسط. حزب الله يقول إنه اشتبك مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين أثناء تقدمهم بالأسلحة المتوسطة والأسلحة الصاروخية، وقال في بيانات منفصلة مجموعة من البيانات منذ ليل أمس في الحقيقة بأن القتال والاستهدافات يبدو أنها بدأت تحدث داخل بلدة حداثة. تحدث عن استهدافات لمجموعة من الآليات دبابات ميركافا في حسينية بلدة حداثة، إضافة إلى البركة في التي تقع إلى الغرب من هذه البلدة وقرب الملعب البلدي. وفق هذه البيانات يبدو أن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم باتجاه بلدة حداثة التي تقع عند حدود الخط الأصفر، تحاول التقدم من جهتين، من الجهة من الأوسط انطلاقا من الطيري باتجاه حداثة، ويبدو أن هناك جهدا إضافيا من بلدة رشاف الواقعة إلى الجنوب الغربي من بلدة حداثة. حزب الله يقول إنه أيضا استهدف زرافة عسكرية في بلدة رشاف، هذا يعطي فكرة بأنه محاولات التقدم إلى داخل بلدة حداثة هناك جهد داعم لها، جهد لوجستي بالآليات العسكرية، الجرافات العسكرية من بلدة رشاف. وحزب الله يقول بأنه رصد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير أبنية داخل هذه البلدة. في المقابل الجيش الإسرائيلي يستمر باستهداف عدة مدن وبلدات وقرى سواء شمال خط نهر الليطاني أو جنوب نهر الليطاني، ويستمر أيضا بوقوع خسائر. بالنسبة للجيش الإسرائيلي وفق ما ينقل عنه الإعلام الإسرائيلي، لا تزال هذه المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله هي التي تكبد القوات الإسرائيلية الخسائر الأكبر. تكرار ذكرنا لهذه المسيرة لأنها أولا ترفع عدد الخسائر في القوات الإسرائيلية، وثانيا تتسق مع الإعلان الإسرائيلي. وزارة الدفاع الإسرائيلية تقول بأنها رصدت بأن حزب الله يعمل داخل المناطق في جنوب لبنان عبر مجموعات مقاتلة صغيرة، وهذه الطائرة تحتاج إلى مشغل واحد فقط تستطيع أن تعطي المشغل صور حية عن المناطق التي تقطعها والأهداف التي تصل إليها، ويمكن أن تصل المدى الذي تقطعه هذه الطائرة المسيرة التي يسميها حزب الله بالطائرة الانقضاضية لعشرات الكيلومترات وفق ما نقلت الغارديان عن مسؤول في حزب الله. وهذه منى يصعب على الجيش الإسرائيلي رصدها وأيضا على الرادارات العسكرية.
3: هي العقدة الأكبر للجيش الإسرائيلي. سلام، جزيل الشكر لك على هذا العرض. عميد حسن جني، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. أبدأ معك من النقطة التي تحدثت عنها سلام، تحديدا في حداثة ورشاف، ولماذا يعني تتمحور الآن حولهما المعارك؟ لماذا تريد إسرائيل أن تتمدد باتجاههما؟
5: بالفعل هناك محاولات متكررة من جيش الاحتلال للتقدم من محيط رشاف باتجاه حداثة، وهذه المحاولات تواجه مقاومة عنيفة من قبل حزب الله، وهناك إصرار إسرائيلي على هذه العمليات، وهناك إصرار أيضا على منعه من قبل حزب الله، وهذا ما تبين من خلال بيان حزب الله بالأمس عن النمط المتكرر للهجمات والنمط المواجه من قبل حزب الله لرد هذه القوات مستهدفا الدبابات الميركافا. لماذا هذا السعي وهذا الإصرار من قبل جيش الاحتلال؟ لأنه إذا ما نظرنا إلى الخريطة، وهنا أريد أن أشرح قليلا، هذه بنت جبيل من أجل أن يعرف المشاهد نحن في أي قطاع. نحن في القطاع الأوسط، هذه مدينة بنت جبيل. في الحقيقة الخط الأصفر يمر في بيت يحون تقريبا، الخط الأصفر الذي تحدث عنه جيش الاحتلال، حداثة رشاف. فإذا هذا الخط الأصفر، وهذه ضمن هذا الخط غرب هذا جنوب هذا الخط، هي المنطقة العازلة وفقا للمفهوم الإسرائيلي والرغبة الإسرائيلية غير المحققة. لماذا؟ لأن هذا التقدم في هذه المنطقة هو من أجل إكمال السيطرة على المنطقة العازلة ووصل مناطق الخط الأصفر الذي المزمع القيام به وإعداده من قبل جيش الاحتلال. وهنا يعني مركز ثقل الاشتباك من أجل ربط القطاع الأوسط بالقطاع الغربي للخط الأصفر، كما أن القطاع الأوسط يتصل بالقطاع الشرقي عبر محور دير سريان الطيبي، وهناك أيضا نشهد سخونة واشتباكات. فإذا حتى الآن العمليات البرية الإسرائيلية البطيئة جدا تحاول أن تكمل الخط الأصفر وحزب الله يواجه بشراسة لمنع هذه القوة من تحقيق هذا الخط، بالإضافة إلى طبعا نجاح حزب الله في هذا التصدي لابد من ربطه بالجغرافيا. لاحظي معي هنا سيدة منى، هذه الجغرافيا الخضراء هنا في هذه المنطقة وهنا في هذه المنطقة، هذه كلها أحراش وكثيفة الأشجار، وهذا بطبيعة الحال وبدون أي معلومات أتحدث بالتحليل، بطبيعة الحال يجب أن يكون مفيدا للمدافع
4: وبالتالي لقوات حزب الله
5: وبالتالي لحزب الله.
4: نعم، يعني فعلا

0: نحن نستطيع القول كما ذكرت عميد جوني أن إسرائيل تحاول الآن أن تربط الصف الثاني لربما حتى أكثر ما بين القطاعات الثلاث، والمعركة على ما يبدو المستميتة في حداثة ورشاف هي كي يكون هذا
1: لوصل القطاع الأوسط بالقطاع الغربي لوصل نعم. القطاع الأوسط بالقطاع الغربي فيما يسمى النطاق أو المنطقة العازلة وإكمالا للخط الأصفر.
0: لكن ماذا يعني بالنسبة للجيش الإسرائيلي أن تسيطر على حداثة من ناحية الرصد؟
1: طبعا حداثة مرتفع مهم، كل الخط الأصفر عندما رسمه الإسرائيلي أخذ بعين الاعتبار الجغرافيا، لأنه يريد أن يتمركز على هذا الخط، أن يتمركز واعتبره خط دفاع أمامي كما قال رئيس أركانه، أن الخط الأصفر هو الخط الدفاع الأمامي عن الحدود، وبالتالي أخذ بطبيعة الحال الواقع الجغرافي لكي يكون خطا متصلا مشرفا ويؤمن الحد الأدنى من إمكانية الدفاع. لذلك يشهد ضراوة في الاشتباك هذه النقاط التي هو يحاول أن يسيطر عليها وحزب الله يتمسك بها، والواضح أن حزب الله موجود بقوة في هذه المنطقة من خلال هذه الوقائع التي صدرت أخيرا وبرزت عن 4 محاولات تقدم وإصابات في الدبابات، في دبابات الميركافا والجرافات أيضا، وبالتالي لهذه يعني الوقائع مؤشرات ودلالات.
0: التواجد الإسرائيلي على شكل توغل في جنوب لبنان يعني مستمر على ما يزيد الشهرين، ماذا يعني أن يقول ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وتنقل عنهم إسرائيل هايوم بأن المهمة مهمة الجيش غير مفهومة، ماذا يعني هذا في العرف العسكري؟
1: تماما، يعني بنظرة عسكرية انطلاقة من الفكر العسكري، إذا ما حاولنا فهم الخطة الإسرائيلية منذ أن بدأ التوغل في جنوب لبنان وبدأت الهجمات الجوية، الحقيقة لا نفهم أفق هذه العملية. لماذا؟ ليس لأنه عصي عن الفهم، بل لأنه لا يوجد اتجاه محدد للعمليات العسكرية يربطنا بهدف. يعني عادة العمليات العسكرية تنطلق من قاعدة معينة، هناك أهداف مرحلية متتالية تصل إلى الهدف النهائي. هنا تحدثنا بداية عن خط مضاد للدروع، دفع الأسلحة المضادة للدروع لحماية الشمال الإسرائيلي، وهنا بالمناسبة الشمال الإسرائيلي لم يستطع الإسرائيليون حمايته حتى الآن. يذكرهم حزب الله من وقت لآخر بأن هذا الشمال مستهدف ويستهدفه من وقت لآخر، ثم تطور الحديث إلى اتجاه وجهد باتجاه زوتر باتجاه دير سريان، وتم التركيز على هذه المنطقة ولم يستطيعوا عبور النهر عمليا، ولكن تركيزهم الأكبر والأنجح بين مزدوجين بالتدمير الهمجي والقتل العشوائي.
0: اسمح لنا ننقل هذا العاجل، حزب الله هاجمنا بالمسيرات والصواريخ تجمعات الجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط أحداثة جنوبي لبنان، إذن هذا ما كنا نتحدث عنه قبل قليل
1: تماماً.
0: عميد جوني،
1: فإذا أفق العملية العسكرية لفهمها هي غير واضحة، لأنه فعلا القرارات ارتجالية ويعني تتخذ وفقا لتحديات الواقع. ظهور المسيرات الانقضاضية أربك المخططين، أربك العقل الإسرائيلي، وصمود المقاومين
0: يتحرك ليلا بسبب هذه
1: وصمود المقاومين سيدة منى في دير سريان، في النهر، في وادي راج والآن في رشاف أيضا أحبط العمليات التقدم البري، وبالتالي الناجح لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الغارات الجوية المكثفة على القرى الآمنة والقتل الجماعي في المباني السكنية.
0: جزيل الشكر لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار، إليك ليلى.
2: شكرا جزيلا منى. الآن ننتقل لمتابعة التطورات في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة منذ صباح اليوم. من مدينة غزة تنضم إلينا مراسلتنا نور خالد. نور، أهلا بك. إذن الموضوع على حاله مستمر، الشهداء يعني نسمع بهم واحد تلو الآخر، كيف تصفين المشهد عندك نور؟
3: تحية لك ليلى. المشهد في قطاع غزة هو أصبح معتاد، نتحدث عن أيام جديدة تحل على هذا القطاع، ولكن الأحداث تتكرر، كل يوم هناك شهداء. يفتتح الصباح في قطاع غزة بشهداء جدد، إما انتشال أو حتى شهداء أطلق عليهم الاحتلال الإسرائيلي نيرانه. المستشفيات لا توقف عن استقبال الشهداء وكذلك الإصابات منذ صباح اليوم. أعلنت مستشفيات قطاع غزة عن 4 مواطنين بينهم طفل استشهدوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينهم كما تحدثنا طفل في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، كان طفل يلهو بالقرب من حدود الخط الأصفر، لكن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت قنبلة من نوع أو من مسيرة من نوع كواد كابتر أدت إلى استشهاده على الفور. وعدد من الإصابات ليلى، مناطق الخط الأصفر هي قريبة جدا من مناطق تواجد المواطنين، لأن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وما تبقى هو مساحات صغيرة جدا للسكان في قطاع غزة، فبالتالي لا يمكن التحكم بالأطفال أو حتى من يفتشون على الأخشاب والحطب بالقرب من هذا الخط الذي هو ليس دائما معروفا لدى المواطنين. المكعبات الصفراء لا تنتشر على كافة أو لا تنتشر في كافة المناطق، فبالتالي لا يدرك الأطفال أن هذه منطقة حدودية وأن الاحتلال الإسرائيلي سيتعامل بكثافة نارية كبيرة أو بإطلاق قنابل من الممكن أن تقتلهم على الفور. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين أطفال أو فتية يقتربون من هذه الحدود، وهذه أصلا انتهاك لوقف إطلاق النار. ما تم الاتفاق عليه هو السيطرة على نصف مساحة القطاع، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن دفع هذه المكعبات وإحداث والإحكام على مناطق جديدة، ومئات الأمتار تقضم وتبتلع مساحة قطاع غزة. عدا عن أيضا أطلقت طائرات الكواد كابتر أيضا قنبلة على مجموعة من المواطنين في مخيم حلاوة، هذا المخيم الذي يأوي أعداد كبيرة من النازحين، وهذا المخيم على مقربة من الموقع الإسرائيلي العسكري التي تم إنشاؤه في هذه المنطقة. والرافعات الإسرائيلية التي تنتشر في المواقع تطلق النار بشكل عشوائي على هؤلاء المواطنين. هذا المخيم شهد أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات، ودائما ما يطالب أهالي هذا المخيم بتوقيف الاحتلال الإسرائيلي عن شن مثل هذه أو عن يتوقف عن إطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين داخل هذا المخيم. وأيضا في منطقة القرارة استشهد مواطن شرق مدينة خان يونس، وانتشل أيضا شهيدين في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة، وبالتالي أعداد الشهداء تزداد والحصيلة من الممكن أن ترتفع في أي وقت من الأوقات، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذه الانتهاكات ولا يتوقف.
2: أشكرك نور خالد على هذه التفاصيل، على قسوتها، أشكرك جزيلا. والآن هناك جديد فيما يتعلق بالمفاوضات والوساطة الباكستانية، فها هو مصدر باكستاني يصرح للجزيرة بأن قائد الجيش لا يزال في باكستان وأن زيارته إلى إيران تعتمد على نتائج زيارة وزير الداخلية. ويقول أن المسؤولين الإيرانيين طالبوا باكستان بمهلة لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض. كذلك يقول المصدر أن اليورانيوم المخصب ما زال العقدة الرئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهو بالفعل العقدة الرئيسية في هذه المرحلة من المفاوضات. إذن سنتابع هذا الملف بتفصيل أكبر خلال نشراتنا وتغطيتنا المتواصلة، ولكن ننتقل الآن لمتابعة التطورات المتعلقة بأسطول الصمود، إذ استدعت دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين بعد احتجازهم. وأعلن مركز عدالة الحقوقي تلقيه تأكيدا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن النشطاء المحتجزين وبدء إجراءات نقلهم تمهيدا لترحيلهم. واعتبر المركز أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية وما تلاه من احتجاز وتعذيب واعتقال تعسفي للنشطاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وينضم الآن إلينا من مدينة نابولي الإيطالية دكتور لويجي دانييلي أستاذ القانون الدولي في جامعة موليزي. أهلا وسهلا بك، ونحن نتابع هذا المشهد ونقارن بما حصل في المرات السابقة. واضح أن الرد الفعل الأوروبي والدولي مختلف هذه المرة، هل هو فقط بسبب تصريحات سموتريتش أو عفوا تصريحات بن غفير طبعا، أم الموضوع يتعلق بجوانب أخرى برأيك؟

0: شكرا على استضافتي وعلى السؤال المهم. برأيي يعتمد ذلك على السببين اللذين ذكرتهما. من جهة، سلوك بن غفير ينزع أي شك فيما يتعلق بتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الناشطون المدنيون الإنسانيون. وعلينا أن نتذكر أن ذلك يضاف أو يشكل 0.001% مما يتعرض له الفلسطينيون المحتجزون والمعتقلون. ومن جهة أخرى، هناك تغير في وجهة النظر في الرأي العام الأوروبي حول طبيعة هذا النظام العنصري الذي يحكم إسرائيل. وقد سلطت المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية تسليط الضوء على ما يرتكبه. لنتذكر أن مكتب مدعي عام محكمة الجنائية الدولية منذ بضعة أيام أصدرت طلب إصدار مذكرات توقيف بحق سموتريتش. وبن غفير قد يكون الشخص التالي لسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل أبارتايد والاضطهاد. ما نرى هو سقوط القناع الأخير للنظام الإسرائيلي على كونه ديمقراطي. ليس من شيء ديمقراطي
1: يعني أن نفهم
0: في تعذيب الناشطين
1: القانونية. معك دكتور دانييلي، يعني كانت هناك شهادات كثيرة من بينهم نواب في البرلمانات الأوروبية كانوا مشاركين في هذه الحملات التي انطلقت من أوروبا ولم يحدث شيء، أهينوا، ضربوا، تم يعني الحديث بشكل عام عن معاملة قاسية للغاية. ولكن الآن يعني بنفسه بن غفير ينشر الفيديو، و يعني هل هذا له ثقل قانوني أكبر؟ هل سنشاهد حركة أسرع من المجتمع الدولي من بناء على أدلة قانونية واضحة ولا تقبل أي مجال للشك؟
0: ينبغي أن نأمل بأن يحصل ذلك، لأننا كمواطنين أوروبيين وكخبراء لا نفهم ما الذي تحتاج إليه حكوماتنا من أجل أن تتصرف بدل أن تعبر فقط عن التنديد بالكلام. عندنا اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من وجهة نظر تجارية يعامل إسرائيل كالدولة العضو 28 في الاتحاد، ومن غير المقبول أن هذا الاتفاق لم يعلق بعد، لأن البند الثاني فيه ينص على أنه في حال لم يحترف أي من الطرفين حقوق الإنسان يجب تعليق الاتفاق.
1: وهناك مطالبات بالفعل بتعليقه من أكثر من طرف، وأصبحت ربما أعلى نبرة وأكثر حدة. ولكن دعني يعني أحاول أن أترجم وأفهم معك القيمة القانونية فعلا لاستدعاء السفراء الإسرائيليين في أكثر من دولة أوروبية. يعني هل يترتب عليه شيء أم الآن يتم استدعائهم ثم يطلق سراح هؤلاء ويعني يخفت الاهتمام؟
0: Okay, the legal value of someone القيمة القانونية لاستدعاء السفير هي قيمة صفرية، ولكن القيمة السياسية قد تكون كبيرة لأنها تسجل تغيرا في سلوك الحكومات المعنية، ولكنها ليست بالضرورة تترجم إلى العمل. والعمل المطلوب هو عقوبات تعليق الاتفاق ودعم الحكومات لعمل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. بغياب هذه الخطوات الملموسة نحن نتحدث عن كلام فارغ وعن مجرد كلام للشعب الأوروبي الذي يشعر بالاستياء والغضب إزاء هذه الأفعال الإسرائيلية. يعود لنا أن نعزز التحرك الشعبي من أجل تعزيز فرص اتخاذ

0: هذا الإجراءات الملموسة.
1: أشكرك جزيلا دكتور لويجي دانييلي أستاذ القانون الدولي في جامعة موليزي، شكرا جزيلا لك من نابولي. أنتقل الآن إلى مدير مكتبنا في رام الله وليد العمري. وليد، إذن هل من جديد بخصوص النشطاء وإطلاق سراحهم بعد هذه الفضيحة الدبلوماسية إن صح وصفها بذلك؟ تفضل.
2: أولا، حسب مركز عدالة لحقوق الإنسان فأنه يتم في هذه الأثناء القيام بنقلهم من معتقل مركز الاعتقال كتسعوت في النقب إلى مطار رامون في النقب تمهيدا لنقلهم إلى الخارج. والمعلومات تقول أن شركة الطيران التركية هي التي ستنقلهم من رامون وتعيدهم إلى إسطنبول. هذا التطور جاء بعد الاعتداء الذي تعرضوا له من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس في أشدود وهم في مركز الاعتقال هناك، وقام بتصويره وأثار ضده كثيرين حتى داخل إسرائيل وفي العالم، وتسبب بأن نتنياهو وجد حرجا خاصة بعد استدعاء سفراء إسرائيل لدى دول أوروبية وتصريح السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأن أمر بضرورة الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وتهجيرهم. والآن عدالة تتابع هذا الأمر للتأكد بأنه سيتم ترحيل جميعا. يشار إلى أن ما جرى بالأمس من قبل إيتمار بن غفير أنه قام بإهانتهم والاعتداء عليهم مع ثلة من مرافقيه في داخل المعتقل وتصوير ذلك. إذا كان هذا هو ما قام بتصويره ونشره، فما بالكم بالذي تعرضوا له دون تصوير أو لم يتم تصويره. يضاف إلى ذلك إذا كان هذا أيضا ما يفعلوه مع متضامنين أجانب، فما بالكم بما تم فعله من قبل بن غفير مع الأسرى الفلسطينيين، وسبق له أن قام أيضا بالتصوير عمليات إذلال وإهانة. هذا الأمر أثار الليلة الماضية وصباح هذا اليوم وحتى الآن أوساط واسعة في إسرائيل، لدرجة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حملت عليه بشدة واتهمته بأنه قد حقق للمتضامنين ما أرادوه بعد أن كانت قضيتهم تقريبا شبه مهملة، فإنهم الآن في مركز الأحداث وأثار العالم ضد إسرائيل.
1: أشكرك وليد العمري من رام الله. رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أفادت وكالة أسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت لاحق، أفاد مصدر باكستاني للجزيرة بأن قائد الجيش لا يزال في باكستان وأن زيارته إلى إيران تعتمد على نتائج زيارة وزير الداخلية، مضيفا أن الإيرانيين طلبوا من باكستان مهلة لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وزير الداخلية الباكستاني في طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. وقال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا، نقلت نون نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت وجهة نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها. وقالت الخارجية الأمريكية أن التركيز حاليا منصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. أما على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية فقد تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. وفي الأثناء، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط يقاتلون في لبنان حديثهم عن تحديات ميدانية كبيرة وحالة من الإحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. أما بالنسبة لقطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران قوة الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ صباح اليوم. إذن مستجدات متلاحقة وسنناقشها مع شبكة مراقبة.

0: مراسلينا من إسلام أباد، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا محمد البقالي. أهلا بالجميع. وأبدأ معك إذن عبد الرحمن مطر في إسلام أباد، وهذه التصريحات للجزيرة نقلا عن مصدر باكستاني بشأن مستقبل هذه الوساطة الباكستانية والتحركات الباكستانية. تفضل دعنا في صورة تفاصيلها.
1: نعم بالفعل ليلى، ما قاله المصدر لنا هو أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ما يزال حتى الآن على الأقل موجود في باكستان، وأن زيارته المرتقبة إن صح التعبير للعاصمة الإيرانية طهران ستعتمد في المقام الأول على إنجاز ما يسعى وزير الداخلية الباكستاني الموجود منذ يوم أمس في طهران لتحقيقه، لا سيما في ظل هذه اللقاءات المتواصلة التي يجريها وزير الداخلية مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. ما نفهمه أن زيارة القائد الجيش للعاصمة الإيرانية طهران تعتمد على هذا الإنجاز، يعني ربما يكون هناك خرق ما أو إنجاز ما يسعى وزير الداخلية لتحقيقه على أي من ملفات بالمناسبة المتعلقة بالمفاوضات، وبناء على ذلك سيتوجه قائد الجيش حسب ما نعلم من هذا المصدر إلى العاصمة الإيرانية طهران، ربما للدفع أكثر فيما يتعلق بهذه الجهود التي تبذلها باكستان منذ عدة أسابيع. أيضا المصدر كان قد أكد لنا أيضا بأن الجانب الإيراني، عدد من المسؤولين الإيرانيين طلبوا الحصول على بعض الوقت لتقييم ودراسة كل ما هو مقدم لهم من الجانب الأمريكي، وربما أيضا عبر الوسيط الباكستاني. وهناك على ما يبدو بعض المحددات التي وضعتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعملية التفاوضية. على كل حال،
0: يعني هل نفهم من ذلك عبد الرحمن،
1: الجانب الإيراني أو
0: نعم،
1: عدد من المسؤولين
0: نعم،
1: الإيرانيين
0: إذا سمحت لي
1: طلبوا
0: فقط في هذه الجزئية نفسها التي كنت تشير إليها، يعني هل نفهم من ذلك أن زيارة قائد الجيش لطهران تعتمد ربما على الرد الإيراني، والتي ربما لا يأتي بالضرورة اليوم كما كان قد أعلن أن الزيارة ستكون اليوم؟
1: يبدو ذلك. يبدو بأن بحسب ما نفهم من كلام هذا المصدر بأن زيارة قائد الجيش ستعتمد على إنجاز ما يسعى الوزير حاليا، وزير الداخلية الموجود في إيران حاليا، لتحقيقه، وأن المسؤولين الإيرانيين طلبوا بعض الوقت للدراسة وتقييم هذه المحددات كما قال المصدر الأمريكية للعملية التفاوضية. المصدر أيضا يشير إلى أن العقدة الرئيسية في هذه المفاوضات هو البرنامج النووي، وربما ليس مواضيع أخرى، على الأقل هذه العقدة الرئيسية كما يصفها المصدر. لكن ما نفهمه حقيقة هو أن وزير الداخلية الموجود منذ يوم أمس في طهران، وهذه هي الزيارة له منذ خلال هذا الأسبوع للعاصمة الإيرانية، هذه الزيارة الثانية وهذه اللقاءات المكثفة مع عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين ابتداء من الرئيس وأيضا وزير الخارجية الإيراني، يعني أن باكستان تقدم الكثير، تسعى كثيرا وتبذل المزيد من الجهود، وربما جهود مضاعفة في هذه المرحلة. وبالتالي هنا نفهم أهمية الزيارة المرتقبة إن صح لي وصفها كذلك لقائد الجيش للعاصمة الإيرانية طهران. هو ينتظر على ما يبدو أن يتمكن وزير الداخلية الموجود هناك من تحقيق ولو إنجاز ما على أي من ملفات الخلافات الأمريكية الإيرانية، ليتمكن من الوصول إلى طهران والبناء على ذلك. على كل حال نحن نترقب طبعا هذه الزيارة، ونترقب أيضا تفاصيل ما يخرج من إيران وما يستطيع الوزير إنجازه هناك. لكن لابد من الإشارة حقيقة إلى أن باكستان تتعمد التمسك بالسرية فيما يتعلق بكثير من التفاصيل بالمناسبة المتعلقة بهذه العملية التفاوضية. لا يفصح الجانب الباكستاني وبشكل رسمي أو علني عن كثير من التفاصيل، محافظة على سرية هذه المفاوضات، وأيضا لإنجاح دور الوساطة الذي تقوم به باكستان منذ عدة أسابيع.
0: وهذا الأمر الذي اعتدنا عليه من إسلام أباد إذن في هذه المرحلة ومهمتك صعبة عبد الرحمن، ولكن أشكرك على كل هذه التفاصيل التي زودتنا بها. وأنتقل إليك أحمد في واشنطن، إذن في حالة ترقب، إذن نحن ننتظر رد من الجانب الإيراني في محاولات للتكهن بما تحمله هذه الورقة من جديد، وإذا ما كان هناك أي استعداد أمريكي لتقديم ضمانات في هذه المرحلة. ما جديد الموقف الأمريكي؟
2: بالفعل ليلى، وترامب يصف هذه اللحظة بأنها لحظة فاصلة. هذه اللحظة الفاصلة إما دفعت في اتجاه الحل الدبلوماسي أو عادت الأطراف مرة أخرى إلى العمل العسكري. ترامب يقول إن العملية التفاوضية تمضي نحو نهاياتها، وبالتالي فهو يتحدث بتفاؤل كبير، ولكنه في ذات الوقت يلوح للإيرانيين بالتهديد، يقول يجب أن يحصل على الإجابات الصحيحة بنسبة 100%. هكذا يستخدم هذه العبارات في انتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. ترامب يلوح دائما باستئناف العمليات العسكرية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، هكذا يقول في تصريحاته الأخيرة، ولكنه أيضا يؤكد على أهمية إفساح المجال للدبلوماسية. يقول إن كان هناك فرصة لتجنب نشوب حرب وإراقة المزيد من الدماء وتجنب إهدار الوقت والجهد، فهو لا يمانع في الانتظار لبضعة أيام للحصول على هذه المسودة المنتظرة من الجانب الإيراني. وكنت قد أشرت إلى هذا الخبر الذي أيضا أورده موقع أكسيوس فيما يتعلق بأن ترامب كان قد أخبر نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على صياغة إعلان نوايا أو خطاب نوايا يرتبط بأولا إنهاء الحرب، وبعد ذلك المضي في عملية تفاوضية لمدة شهر تناقش عددا من القضايا بما فيها الملف النووي ومضيق هرمز.
0: نعم، بخصوص هذه المكالمة،
2: بخصوص الخط الأحمر الموصوف هنا في الولايات المتحدة، الملف النووي ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
0: أحمد، بخصوص المكالمة نعود للحديث عن يعني مصادر عديدة قالت أن هناك استياء من جانب نتنياهو، ولكن ترامب نفسه لم يتحدث عنها بهذا من هذا المنطلق. هل هناك جديد بهذا الخصوص؟
2: نعم، طبعا هناك عدد من مستشاري ترامب يعتقدون بأن توجيه ضربة محدودة لإيران من شأنه أن يعجل بالمواقف الإيرانية أكثر ليونة على طاولة المفاوضات، وأن تقدم تنازلات أكثر فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو مضيق هرمز أو ما تصفها الولايات المتحدة بأذرع إيران في المنطقة وغيرها من القضايا بما فيها برنامج المسيرات والصواريخ الباليستية. وهذا يقودنا إلى ما تنشره وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مصادر استخباراتية أو تقييمات استخباراتية قولها بأن إيران استأنفت عملية إنتاج المسيرات خلال فترة وقف إطلاق النار. هكذا نقلت CNN في تقرير في الساعات الماضية، ونقلت أيضا عن 4 مصادر قولهم إن الجيش الإيراني بات يستعيد صفوفه أو يرتب صفوفه بوتيرة أسرع مما كان هو متوقعا. وبالتالي هذه التقييمات الاستخباراتية البعض هنا يقول هي التي تدفع الصقور في الجمهوريين من الجمهوريين أو في إدارة ترامب للمضي نحو الخيارات العسكرية، ولكن ترامب يعتقد بأن الفرصة ما تزال متاحة للتوصل إلى حل سلمي وتفاوضي من خلال هذه الوساطات النشطة والجهود الإقليمية وكذلك الدولية المرتبطة بضرورة إيجاد حل تفاوضي وعدم استئناف العمليات القتالية. وهذا يبقي الأمور على حالها بكل الأحوال، أن الخيارات ما تزال كافة مطروحة، ولكن التعويل الآن يقول ترامب ولفترة قصيرة على المسار التفاوضي.
0: هذا هو التعويل الواضح من كل الأطراف. أشكرك أحمد ومحمد، وأنت في طهران، وطهران التي كان يتوقع أن تستقبل قائد الجيش، ولكن يبدو أن الأمر سيتأخر بعض الوقت، وهو رهين بما ينقله له وزير الداخلية الموجود حاليا في طهران، والتقى بالأمس بوزير الخارجية الإيراني. ما الذي ينتظر تحديدا؟ هل نعرف أي شيء عن الورقة المقدمة والمهلة أيضا التي وضعتها طهران للرد؟
3: الذي نعرفه ليلى الآن هو أن هناك ورقة حملها وزير الداخلية، هي عبارة عن رد أمريكي على المقترح الإيراني، وأن الإيرانيين يدرسون هذه الورقة يدرسونها بهدوء بتؤدة، يقولون إنهم غير مستعجلين وغير معنيين بأي ضغط أو مهل أو إنذارات. هذه هي الرسالة العامة. ولكن ما هو مضمون هذه الورقة الأمريكية؟ في الحقيقة لم يتم الإعلان عن أي شيء، ولكن يتوقع نظريا أن تكون بسقف أقل نسبيا من السقف السابق، وإلا فلن يكون معنى لأن يتم نقلها بعدما تم رفض الورقة السابقة. يبقى أنه ما سمعنا من تصريحات من المتحدث باسم الخارجية أشار من جديد إلى ما يمكن تسميتها بالخطوط الحمراء أو المواقف الحدية لإيران التي تقول إنها لا تقبل التنازل دونها. البارحة بعد التوصل بهذه الورقة قال بأن إيران متمسكة أولا بإنهاء الحرب أولا وعدم ربط إنهاء الحرب بالملف النووي. قال أيضا بأن مسألة رفع الحصار البحري هذا أمر لا تنازل عنه ولا مناص منه من أجل تحقيق أي تقدم في المفاوضات، وذكر بشكل خاص الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وهذا الأمر مفهوم طبعا في سياق اقتصادي صعب، لأن إيران لا تريد أن تمارس أو أن تواصل المفاوضات في ظل ضغط كبير، ليس فقط الضغط السياسي الذي قد تمارسه الولايات المتحدة ومعه التلويح بالضغط العسكري، ولكن أيضا الضغط الاقتصادي. نعلم أن إيران في نهاية المطاف هي تعيش الآن تحت حصار بحري، هناك وضع اقتصادي بدأ يتأثر، ارتفاع للأسعار، تضخم، تراجع في العملة، وآثار هذا واضحة في حياة الناس. فإيران تريد من جهة أن لا تقدم أن تكون المفاوضات والجلوس إلى طاولة المفاوضات بمقابل، وهذا المقابل يكون من جهة إنهاء الحرب بشكل رسمي وكامل، ليس فقط في إيران ولكن أيضا يقول المتحدث باسم الخارجية في كل الجبهات، أي أيضا في لبنان، بما يعني أن طهران ترسل رسالة إلى حلفائها أنها لا تتخلى عنهم، ثم بعد ذلك تقدم شيئا لشعبها أن المفاوضات لن تكون، والشعب الإيراني يعاني بسبب تبعات هذا الحصار البحري، ومن جهة ثانية بسبب الأموال الإيرانية المجمدة. ولكن الذي نسمعه أيضا ويتكرر هو مسألة غياب الثقة أو انعدامها بشكل كامل، الثقة في التصريحات التي تصدر والمواقف وإعلان النوايا وكل هذا الأمر، غياب الثقة بشأن تقلب المواقف الأمريكية كما قال وزير الخارجية عباس عرقجي، وأيضا في أن الولايات المتحدة كثيرا ما تقول ما لا تفعل. وبالتالي يمكن أن نقول إن السياق ضبابي، هناك نوع من المخاض، هل يسفر عن مولود أم أن الجنين سيكون مشوها هذه المرة أيضا؟ لا أحد لديه الجواب،
0: لا أحد لديه الجواب، في انتظار إذن كيف سيولد هذا الجنيد وما الذي سيسفر عنه هذا المخاض. أشكرك محمد البقالي من طهران، وسنتابع النقاش مع ضيفينا جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكية وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستاري صادقي، أهلا بكما من جديد. نتابع الحوار. إذن في الواقع يعني هناك نقطة أريد أن أسأل بخصوص وأبدأ معك دكتورة صادقي فيما يتعلق بهذه الورقة. الآن وزير الداخلية الباكستاني قدم ورقة للجانب الإيراني، وكان يفترض أن ينضم إليه قائد الجيش حسب ما فهمنا، ولكنه ينتظر أن يسمع الرد الإيراني على هذه الورقة. ما الذي تحتاجه إيران لتقول نعم لهذه الورقة في هذه المرحلة برأيك؟
4: أعتقد أن علينا أن نعرف ما هي تفاصيل هذه الرسائل المتبادلة من أجل أن نفهم تماما، لكننا نرى رغبة متزايدة بين البلدين من أجل الانخراط في محادثات، ورأيت أحد السيناريوهات المحتملة أن البلدين سيوافقان على تنازلات معينة مقابل تنازلات من الطرف الآخر. لكن مع ذلك فإن المشكلة التي يتم النظر إليها في إيران أنه ليس هنالك ضمانات أن الولايات المتحدة ستحترم التزاماتها سابقا، لأن هم لم يقوموا بذلك. بسبب هذا القلق أو الخوف فإن إيران طلبت بعض الوقت من أجل مراجعة رد الولايات المتحدة وبعد ذلك أن تقدم ردها بالقبول أو الرفض بالنسبة للعرض. لذلك هنالك فرصة متزايدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكن مرة أخرى الأمر سيعتمد على أمرين حسب وجهة نظري. أولها أن إيران تشعر أن الولايات المتحدة في حقيقة الأمر جادة في رغبتها في التفاوض مع إيران.
0: ما الذي سيجعلها تشعر بذلك برأيك؟
4: هنالك لاعبان طرفان أساسيان سيقدمان ضمانات، لأنه ليس لإيران طريق بشكل مباشر أن تحصل على ضمانات وتثق وتكون هنالك ثقة بين البلدين بعد عقود من انعدام الثقة. لكن باكستان بالإضافة إلى الصين كانا يحاولان القيام بهذا الأمر بلعب دور بناء الثقة، لأنهم كانوا يقولون أنه الأمر سيكون موكلا بنا إذا ما التزمت الولايات المتحدة أم لا، أو أنها ربما رغبة إذا ما كانت الولايات المتحدة هي إما تنسحب بشكل أحادي من الاتفاق أو أن تقوم بمهاجمة إيران خلال فترة المفاوضات. بالتالي من الصعب جدا بناء الثقة، لكننا باستطاعتنا أن نرى هذا سيناريو محتمل، أن نرى نوع من التنازلات يتم تقديمها من قبل الطرفين، لأنه كما تعرفون هذه خطوة باتجاه المفاوضات وليس الاتفاق الأساسي.
0: ولكن إذا سمحت لي فقط لأسمع أيضا موقف ورد من السفير هود فيما يتعلق بهذه الورقة، ما الذي يمكن أن يجعل الرئيس ترامب متفائلا بهذه الصورة بحسب تصريحاته الأخيرة؟ ما الذي يمكن أن تحمله الورقة الجديدة لتجعله بهذا التفاؤل؟
4: أعتقد أنه إذا كان شيء متسق عن رئيس ترامب هو ما تم نقله مؤخرا، أن اليورانيوم عالي التخصيب هو ربما الجزء الأهم من هذه من فك قيود هذا الجمود. هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والذي ليس لديه استخدامات مدنية، فقط يمكن استخدامه عسكريا. هذا الأمر مقلق ليس فقط للرئيس الأمريكي لكن للدول الأخرى في أنحاء العالم ضمنها روسيا والصين. بالتالي هم قاموا بالانضمام إلى الاتفاق في عام 2015، الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في ذلك الوقت. إذا ما كانت إيران مستعدة بشكل جدي لنقل هذا اليورانيوم إلى الأيادي الصينية والروسية لكي يكون في مأمن، أعتقد أن الباب قد تكون مفتوحة أمام دونالد ترامب لكل الأجزاء الأخرى من المفاوضات.
0: ومرة أخرى نحن ننتظر لنعرف محتويات هذه الورقة، ونحن ما زلنا في مرحلة تكهنات الآن، ولكن من الذي سيقرر دكتورة صادقي في هذه المرحلة نعم أم لا بالنسبة للورقة؟ الحرس الثوري، خامنئي، أم من تحديدا؟ أم البرلمان؟
4: هذا قرار جمعي في إيران. السردية وخاصة السردية التي تبناها الغرب تريد أن تظهر أنه الحرس الثوري مقابل الولايات المتحدة، لكن في حقيقة الأمر هنالك هو مجموعة من المكونات الحكومية التي تأتي سوية وتقرر. حقيقة أن قاليباف تم تعيينه على أنه المفاوض الرئيسي يظهر أنه هنالك توافقات بين الأطراف المختلفة، لأنه كان يتم النظر إليه مثلا من الشهيد من أيضا لاريجاني، يرون أنهم نقطة توحد أو نقطة توحد الأطراف المختلفة في إيران. بالتالي هذا قرار جماعي يتم اتخاذه في إيران، ويعتمد أيضا على المطالب الشعبية. كما رأينا آلاف الإيرانيين يخرجون إلى الشوارع كل ليلة يطالبون بموقف قوي من إيران، ليس بسبب أنه لم يكن هنالك ضرر من هذه الحرب أو من العقوبات، لكن بسبب الخوف الشعبي أنه قد نقدم تنازلات ونوافق على اتفاق لكنه قد يتم هجمتنا مرة أخرى. يريدون أن يضمنوا أن إيران يتم النظر إليها، لأنه تخيلي أن إيران منخرطة في المحادثات وتقدم تنازلات وترامب يعلن النصر ونرى أن هنالك اتفاق، وفي اليوم التالي بسبب الضغوط الإسرائيلية فإن الولايات المتحدة تهاجم إيران. هذا الأمر لن يكون مقبولا على الإطلاق، ليس فقط للجمهور الإيراني لكن للعالم، وسيدمر سمعة إيران في العالم أيضا.
0: شكرا لك دكتورة ساتوري صادقي، أشكرك على وجودك معنا. في الواقع هناك جزئية تتعلق بالانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا، والتي كشفت تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفوذه داخل الحزب الجمهوري، وساهمت عوامل عدة وتحولات أبرزها سياسته بشأن الهجرة والمهاجرين في استبعاد معارضيه داخل الحزب. ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياساته. نتابع هذا التقرير.
5: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيراً تفويضاً حزبياً واسعاً جعل معيار الولاء لقيادته حاسماً، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعميه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
6: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029.
5: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. وفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا، أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة وخاصة في الولايات المتأرجحة.
7: مستقبل الحزب الجمهوري قاتما للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
2: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
0: وسأوجه سؤالي للسفير هود بخصوص هذا التقرير وما تعنيه هذه الانتخابات التمهيدية بالنسبة لترامب في هذه المرحلة، وهل ستؤثر على موقفه التفاوضي بالنسبة لإيران؟
4: بالتأكيد أعتقد أنه هذا الأمر يجعله يشعر أنه أقوى، لأنه مدعوم بحزبه الجمهوري، على الرغم من أن الناس لديهم شكوك حول الحرب ولديهم بواعث قلقة حول مسألة ارتفاع أسعار الوقود، ما زالوا يرغبون بدعمه لإعطائه الثقة إلى النهاية، خاصة عندما ينظرون إلى البدائل. للآن كما كنت أقول دائما أن دونالد ترامب لا يشعر بأي قيود داخلية أو محلية وتؤثر عليه في اتخاذه القرار. قد يتغير هذا الأمر إذا مثلا سوق الأسهم انهار، أو ربما كان هنالك ارتفاع كبير في أسعار النفط، لكن الآن لا أعتقد أنه يشعر بأي قيود مفروضة عليهم نتيجة للسياسات المحلية.
0: جزيلا السفير جوي هود. إذا أسأل نائب السابق مساعد لوزير الخارجية الأمريكية، شكرا. الآن إلى التطورات في لبنان. استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط كبار حديثهم عن حالة إحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. وأشار الضباط إلى أن مهمتهم الأساسية في جنوب لبنان هي هدم المنازل. وينضم الآن إلينا من رام الله مراسلنا محمد خيري. إذن يعني اعتدنا ربما على هذه التصريحات في الفترة الأخيرة والتي تتناقلها وسائل إعلام إسرائيلية، ولكن هل هناك مؤشرات إلى ترجمتها سياسيا في الداخل في هذه المرحلة المقبلة بالنسبة للمواقف من الحرب؟ تفضل محمد.
8: أولا ليلى، هذه التصريحات يمكن ترجمتها ميدانيا. في البداية فإنها ليست مجرد تصريحات، لأن الميدان وما يجري فيه يكشف عن عمق هذه الأزمة التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي، ولعل هذا يتبين في بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يصدر بشكل شبه يومي بيانات تؤكد مقتل أو إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، لعل غالبيتهم جراء المسيرات التي يستهدف فيها حزب الله القوات الإسرائيلية المنتشرة والمتمركزة في مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني. حتى هذه اللحظة على الشق الآخر لا يوجد استجابة سياسية واضحة أو تفاعل سياسي واسع في إسرائيل لنداءات الجنود الإسرائيليين. كل ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل عدة أيام هو أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية تدرك بأن ثمة خطر تشكله المسيرات على الجنود الإسرائيليين. هو قال في بيانه إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والجهات كافة في إسرائيل مجندة بشكل كامل من أجل محاولة توفير وسائل الحماية والوقاية للجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. حالة الإحباط منبعها هو أن الجنود يتعرضون لهجمات مستمرة من قبل حزب الله، فيما يقولون بأنهم مقيدون عن العمل بشكل أوسع في الجنوب اللبناني، وذلك بسبب الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية. ينادون بضرورة توسيع هذه العمليات لتشمل مواقع إطلاق المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية، لكنهم يقولون أيضا بأنه إذا لم يجري ذلك فإن على الجيش أن يسحب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. هم يشيرون ليلى إلى أن هذه العملية، هذه الحرب المستمرة الآن في الجنوب اللبناني لم تعد ذات جدوى، بأن الجيش الإسرائيلي لم يعد يحقق أي إنجازات من هذه الحرب، بأن القوات الإسرائيلية كل ما تعمله الآن هو هدم واسع النطاق لمنازل المواطنين اللبنانيين في القرى اللبنانية. هذا ما أشارت إليه صحيفة هارتس الإسرائيلية. عدا عن ذلك فإن هناك جهات استخباراتية إسرائيلية بدأت تشير مؤخرا إلى أن حزب الله يجمع معلومات استخباراتية حول مواقع وتحركات القوات الإسرائيلية في الجنوب، وربما هذا ما أدى إلى نجاح عملية استهداف قائد لواء المدرعات الإسرائيلي يوم أمس، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة خلال وجوده في أحد المباني في الجنوب اللبناني من قبل حزب الله الذي استهدف تلك القوة الإسرائيلية بمسيرة انقضاضية متفجرة كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية. المشهد يبدو معقدا كما تشير بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. تحركات الجيش لم تعد سهلة بسبب انكشاف الجنود لمسيرات حزب الله وكذلك للصواريخ. يقول أحد الضباط الإسرائيليين ليلى بأن الجنود الإسرائيليون لم يعودوا يأمنون على أنفسهم إذا ما تحركوا نهارا في الجنوب اللبناني. هم ينتظرون حلول ساعة الليل من أجل التحرك بشكل أفضل وشن عمليات ربما وهدم منازل المواطنين اللبنانيين. حتى الآن يقولون لا نفهم تماما ما الذي تريده القيادة، سواء القيادة العسكرية أو القيادة السياسية الإسرائيلية، من استمرار العملية العسكرية في لبنان. يعني الضباط الإسرائيليون لا يعرفون ما هي الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي، لأنهم يقولون بأننا لا ننفذ شيئا على أرض الواقع سوى هدم المزيد والمزيد من المباني في الأراضي اللبنانية.
0: إذن هذه الاستراتيجية ستبقى يعني موضع تكهن وتحليل. أشكرك محمد على هذه التفاصيل، والتحليل سأتركه لزميلي عبد السلام محمد في نافذته من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. لا شك أن هناك الكثير لتناقشه. عبد السلام تفضل، الكلمة معك.
9: نعم، شكرا جزيلا لك ليلى. وسنبدأ من الأوضاع الميدانية وتأثيرها في هذه المرحلة. بطبيعة الحال نتابع الخبر العاجل الآن على شاشتنا نقلا عن مراسلة الجزيرة، تقول قصف مدفعي إسرائيلي على برعشيت وكفر دونين جنوبي لبنان. وقبل ذلك كان هناك استهداف بحسب مراسلتنا باستخدام مسيرة إسرائيلية ضمن التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر المقاتلات.

0: عبر القصف المدفعي في جنوب لبنان. يقابله بيانات من حزب الله منذ ساعات الصباح الأولى، 6 بيانات لحزب الله تتحدث عن استهدافات لمواقع تمركز لجيش الاحتلال وآلياته وقواته. وكان لافتا بالأمس محاولة التقدم في إلى باتجاه حداثة حيث تم صدها كما جاء في بيان حزب الله رغم المحاولات 6 المتكررة لقوات جيش الاحتلال. نذهب إلى كارمن جوخدر مراسلة الجزيرة ونتابع معك هذه الصور. كارمن، ما الذي نتابعه؟ وكما نلاحظ مشاهدينا في هذه الصور استهداف وتفجير لأحد المباني. كارمن، ما الذي يرصد؟
1: حاليا ما يجري في جنوب لبنان أن مرابض المدفعية تطلق قذائفها باتجاه برعشيت وأيضا باتجاه كفردونين، هاتين بلدتين، وبالإضافة إلى تولين. هذه البلدات الثلاث تقع في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وقبلها كانت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة فرون، دائما في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. ننتظر التحديثات من وزارة الصحة اللبنانية حول هذه الغارة التي نفذتها المسيرة باتجاه تلك البلدة. القطاع الأوسط يمكن وصفه بمسرح العمليات الأساسي بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقا ليس فقط من الغارات وأيضا من القصف المدفعي، ولكن أيضا من بيانات حزب الله التي تتحدث تباعا عن عمليات ومحاولات تقدم من إرشاف إلى بلدة حداثة. يبدو أن هذه القوات كانت قد وصلت إلى ساحة البلدة والبركة. حزب الله تحدث عن عمليات عدة استهدف فيها تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وأيضا آليات، أكان جرافات D9 أو دبابات من طراز ميركافا تتجه وتتموضع في تلك المنطقة، بالإضافة إلى عمليات في دبل المتاخمة لها وبلدة القوزح قبل قليل. هذه المنطقة تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها حداثة، ولكن لماذا حداثة عبد السلام؟ لمجموعة نقاط. النقطة الأولى، لأن في حداثة مرتفعا بنحو 700 متر يؤمن إطلالة وسيطرة نارية في قضاء بنت جبيل تصل حتى وادي الحجير. بالإضافة إلى ذلك، قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى وصل النسق الثاني والثالث من البلدات في القطاع الأوسط مع القطاعين الشرقي والغربي. بالإضافة إلى ذلك، هي تحاول تأمين القوات المتوغلة باتجاه العمق اللبناني، حين خاصة نحن نتحدث عن المناطق الحدودية ومدينة بنت جبيل، تؤمن هذه والخطوط الإسناد لهذه القوات الإسرائيلية المتوغلة باتجاه العمق اللبناني كما أشرت. وأيضا حزب الله يعلن عن عمليات باتجاه ثكنات عسكرية، أكان في الجليل الأعلى أو حتى في الجولان السوري المحتل، أكان ثكنة هونين أو معالي جولاني وغيرها من الثكنات العسكرية. ولكن أيضا يكثف من عملياته باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، أكان في القطاع الغربي في البياضة وشمع والنقورة، وأيضا في القطاع الشرقي أكان في الطيبي ودير سريان. هذه المشهدية الميدانية لا يمكن فصلها عن الترقب الذي يشهده لبنان قبل انطلاق المسار الأمني في 29 من الشهر الحالي، وما سيحمل هذا المسار على المستوى الميداني والمستوى التفاوضي أيضا.
0: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من إبل السقي على كل هذه الإيضاحات. ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور بلال القيس الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. وربما ننطلق من أن هذا المسار التصعيدي ما زال مستمرا سيد شربل، وهناك حديث داخل لبنان يتفاعل عن المشاركة في الاجتماعات الأمنية، المسار الأمني في 29 من الشهر الجاري قبل استئناف الاجتماعات المباشرة في أول حزيران. والسؤال دائما عن الموقف السلطة من عدم وقف إطلاق النار، آخر ما تم التصريح به لمستوى رفيع للجزيرة قبل يومين بأنه التقييم لديهم أن بنيامين نتنياهو لا يريد والإدارة الأمريكية مصرة على هذا المسار. إذا ماذا ستفعل السلطة؟
2: أنا أستغرب إذا كانت السلطة وصلت إلى هذا الاستنتاج اليوم. منذ اليوم الأول كان معروفا أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار، وأن هذه المفاوضات ستصير تحت وطأة النار وتحت وطأة الهدم وتحت وطأة العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل. جل ما استطاع

0: الولايات المتحدة الضغط به على إسرائيل هو أن توقف القصف على بيروت وربما على جزء من البقاع، لكن كل الذي يحصل لا يدل على أن إسرائيل ستلتزم بوقف لإطلاق النار كما تقول السلطة اللبنانية. هي تدرك أن وقفا لإطلاق النار صعب المنال، وهي ستذهب إلى هذه المفاوضات، وهذا قرار متخذ في 29 من الشهر الجاري، وستحصل المفاوضات الأمنية في البنتاغون، وهذه المفاوضات هي جزء من المسار السياسي أيضا، هي مسار أمني متداخل مع المسار السياسي الذي يبدأ في 2 من الشهر المقبل، يستأنف في 2 من الشهر المقبل. لذلك لا غرابة أن لا يوقف نتنياهو إطلاق النار، والغريب أن السلطة اللبنانية تتفاجأ بأنه سيفعل.
1: وفي ذات الحديث ذات السياق دكتور بلال، كان ربما أيضا تقييم بأن ما يجمع حزب الله مع السلطة في هذه الآونة هو الرغبة في وقف إطلاق النار. هل تعتقد بأن مواقف حزب الله ستكون متغيرة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمسار واشنطن إذا ما نتج شيء عن مسار إسلام أباد؟
2: هلأ بالحقيقة أصل فكرة مسار واشنطن هناك إشكالية عليه، يعني الذي يبدأ من وجهة نظر حزب الله خطأ حكما مساره نتيجته ستكون خاطئة، يعني لن يصل فيه لبنان والدولة والسلطة إلى شيء. اليوم يعني أعتقد الوقت الذي مر كان كافيا للتأكيد للسلطة اللبنانية أن هذا المسار لن يفضي إلى شيء، يعني إذا لم تكن كل هذه الأيام كافية وذهبنا إلى مزيد من الانخراط، وبالتالي الانخراط تحت النار، وبالتالي مزيد من التسليم للأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي مزيد من الابتعاد عن ما يحدث في المنطقة وفي العالم، فكل ذلك ماذا يؤكد؟ يؤكد أننا نسير إلى تعميق الأزمة وإلى مسار خاطئ، وإلى بين أوسين يعني تقديم أوراق لترامب ونتنياهو يعني بالغنى أن يقدمها لبنان لهما عمليا. فبالتالي يعني أظن أنه المقاومة وحزب الله يعني يبقى على موقفه المبدئي بأن هذه المفاوضات كأصل لسيم مفاوضات مباشرة مرفوضة، ثم أنها لن تأتي بنتيجة، والأيام تؤكد ذلك تباح.
1: في هذه الأثناء هناك غارة إسرائيلية على الغندورية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، هذا ما تفيدنا به مراسلة الجزيرة. سيد بشارة، أيضا في حديث المصدر المسؤول الرفيع للجزيرة أشار إلى احتمالية إما عدم الذهاب إلى اجتماع 29 من هذا الشهر أو الذهاب فقط لمناقشة وقف إطلاق النار. تغيرت الأولويات؟
0: لا أعتقد أن الوفد اللبناني يستطيع أن يحصر هذا النقاش بهذا الموضوع. مسألة وقف إطلاق النار هي مسألة سيتم التفاوض عليها بشكل دائم على ما أعتقد، يمكن الوصول إلى خفض للتصعيد ليس أكثر. هناك نقاش حول هوية الضباط الذين سيشاركون في هذا الاجتماع، لكن على ما أعرف هو أنها حسمت، وأن الجيش اللبناني لا يميز بين ضباطه، وأن واجب الضباط الامتثال لأوامر قيادة الجيش إذا قررت من يمثل لبنان في هذا الاجتماع. هذا الاجتماع سيكون اجتماع تمهيدي لتشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين إسرائيل ولبنان. على أي حال هو مسار فرضته حرب الإسناد التي أطلقها حزب الله، والتي هي تستمر في جنوب لبنان تداعياتها بالتهجير والقتل. لبنان لم يكن مخيرا للذهاب إلى هذه المفاوضات رغم عدم وجود تكافؤ مع الطرف الإسرائيلي، لكن ما قام به حزب الله هو الذي فرض هذا النوع من التفاوض.
1: دكتور بلال، بالنسبة لحزب الله إذا ما تحرك مسار إسلام أباد، ونحن نتابع الأخبار من الجانب الباكستاني واحتمال أن يكون هناك تفكيك للمشهد، هل يعيد حزب الله النقاش الداخلي؟ هل سيتعامل بطريقة مختلفة في المرحلة المقبلة بناء على المخرجات؟
2: لا شك أنه المخرجات كما دائما نقول، واللي بلشت تتبدى يعني لا سيما إذا التفاوض مشي، انعكاسها كبير جدا على كل الواقع السياسي بالمنطقة وأيضا بالساحة اللبنانية. لسيما أتوقع بعد هذه المفاوضات أن التواصل الإيراني السعودي

0: مستواه سيعلو يعني تتقدم على الساحة اللبنانية من أجل يعني خليني أقول يعني بناء تصور ما في الساحة اللبنانية. لذلك أنا بعتقد إنه يعني الاعتماد على هذا المسار الكبير كل الدول اليوم تعتمد عليه وليس فقط لبنان. يعني هون بالمناسبة كل الدول اليوم تعتمد على مسار إسلام أباد من أجل استقرارها وأمنها، وبالتالي أعتقد أن لبنان مش غلط أن يكون أيضا أن يعتمد على هذا المسار. هلا اما انه حزب الله بتصور انه خطابه يعني دائما هو بالحالتين، يعني في حاله اذا كان امام انجاز يعني فرضا ياتي من اسلام اباد وينعكس على المنطقه باعتبار ان الطرف الاخر يعتبر انه هذا الانجاز سينعكس بالمباشر على حاله المقاومه في لبنان، اعتقد هو قدم خطابا واضحا انه يلتزم بالطائف كما هو نصا وروحا ويريد أن يعمل على تطبيق بنود الطائف، وبالتالي هذا أمر على المستوى الداخلي. أما على المستوى الثاني طالما الإسرائيلي محتل لا أعتقد أن المقاومة ستعطي فكرة ما سمى الوقت ليخرج الإسرائيلي. أصل فكرة احتلال إسرائيلي أصل فكرة وجود المقاومة، وبالتالي هذا مسار آخر يفصله المقاومة عن مسار إسلام أباد على مستوى التفاوض والعمل.
1: في ذات الإطار سيد بشارة، ما أعلن في البدايات عن موقف السلطة، موقف لبنان من حزب الله وتصنيف حزب الله والجناح العسكري منه، هل هو بحاجة إلى نقاش جديد وفقا للمخرجات أيا كانت من إسلام أباد؟
2: لا أعتقد. القرار اتخذ، حزب الله جناحه العسكري وجناحه الأمني غير شرعيين على الإطلاق، هذا قرار الأكثرية الحكومية الحكومة، والمسار التفاوض يلغي أيضا مسار التفاوض مع إسرائيل، يلغي المبرر لوجود حزب الله العسكري. ثم أن المسار هذا التفاوض فرض فصلا للمسار اللبناني عن مسار إسلام أباد، يحاول حزب الله أن يربط المسارين، غير أن هذه المحاولة أعتقد ستكون يائسة، لن نجني من هذه المحاولة إلا مزيد من الدمار ومزيد من.
1: لكن هل هناك آليات واضحة للتعامل مع ما أعلن بعد انتهاء الحرب إذا ما انتهت؟
2: آليات بالنسبة إلى ماذا؟
1: لهذا التقييم أو هذا التصنيف لحزب الله كيف سيتم التعامل معه، علما بأن المصدر الذي تحدث للجزيرة قال لن تستخدم عبارة نزع السلاح ولن يستخدم لواء من الجيش اللبناني لمحاولة نزع السلاح.
2: لن يستخدم لواء خاص من الجيش اللبناني، لكن مسألة نزع السلاح أو حصر السلاح هي مسألة حتمية، ليس بالضرورة أن تكون بالطريقة العنفية، لكن الظروف ما تسبب به حزب الله من تدمير في لبنان يجب أن يجعله يعيد النظر، يجعل المكونات اللبنانية كلها تعيد النظر وتضغط عليه باتجاه الانضواء في كنف الدولة وليس البقاء مغردا وكأنه جزء من محور الإيراني المعروف.
1: دكتور بلال، ألا يحتاج حزب الله أن يناقش هذه المخاوف؟ سكان الجنوب لا يريدون العودة إلى هذه الدائرة من العنف كل فترة، وهذا حديث نسمعه كثيرا في وسائل الإعلام حتى في اللقاءات مع حتى في داخل الحاضنة الشعبية لحزب الله.
0: يعني أعتقد صحيح نقطة، يحتاج الشعب أن يجري حوار عميق مع السلطات في لبنان لإنتاج دولة. يعني نحن نحتاج لحوار بين الشعب وبين السلطات لنضع مسار بناء دولة، لأنه واضح اليوم المفارقة كبيرة جدا بين السلطة والشعب، والسلطة في غربة عن شعبها ومفهوم السيادة النسبي والقضايا كلها نسبية.
2: هذا على الاعتراف بالدولة يعني.
0: الآن نتحدث عن السلطة لبناء الدولة ميز بيناتهم، فبالتالي اليوم يعني أخذنا مثال يعني أمثلة مثلا السلطة أخذت عدة قرارات، أقصد هذه السلطة منذ بداية عهد الرئيس عون وحتى الآن لم تستطع أن تنفذ منها شيئا. ماذا يعني عندما تقول السلطة عاجزة عن التنفيذ؟ هذا يعني أن حالة المقاومة ليست هي حالة نافرة في البلد وإلا كنت استطعت أن تنفذ، هذا يعني أن حالة المقاومة حالة في طول المسألة السيادية، بالتالي تحتاج أن تتحاور معها. لذلك منذ سماحة السيد حسن الشهيد سيد حسن إلى سماحة الشيخ نعيم قاسم كانت الجملة دائما تتردد أننا نعم في بناء الدولة نحتاج نقدم رؤية لأمن وطني وعندها يمكن أن نناقش مسألة السلاح، خارج هذه الرؤية لدولة بناء أمن وطني يكون ذلك أعتقد أنه مش مطروح.
1: لكن هناك من يسأل، هل حزب الله في هذه المرحلة لا يريد أن يغير من المواقف أو حتى من الرؤى بناء على ما تم، هذه حرب كبيرة يقولون جرت إليها لبنان عن طريق حزب الله، لم يكونوا بحاجة إليها، اختارها حزب الله، وبالتالي المخرجات ينبغي أو أولويات حزب الله ينبغي أن تتغير بناء على المعطيات الجديدة. هذا ما يقال.
0: صحيح، لا شك أنه بالخطاب الداخلي نحتاج كلنا إلى يعني تفكير وتقييم وإعادة تواصل وإطلاق حوار حقيقي يعني على مستوى المكونات وعلى مستوى، لا شك، ولكن أيضا اسمح لي أن لا نستعجل في ما هو المطلوب من الجهات. لماذا؟ لأن الناتج الذي تحدثنا عنه وسميناه يالطة في حال حدث يالطة تجاه المنطقة، يعني في الناتج سيؤثر على طبيعة العلاقات. يعني نحن اليوم نتحدث لأول مرة عن دور للدول العربية وإسلامية جدا متقدم في صياغة الأقليم، مما يعني أن الكثير مما كنا نفترضه من حضور أمريكي وتأثير أمريكي قد يتراجع لصالح شيء جديد، سياسات جديدة في المنطقة. لذلك ليس علينا أن نستعجل.
1: تعليق منك أخير سيد بشار.
2: أنا أقول أن المصلحة الوطنية اللبنانية هي أول شيء يجب أن يهتم به اللبنانيون. 50 عاما من دفع الأسمان بسبب القضية الفلسطينية كفى اللبنانيين هذه الأسمان التي يدفعونها. 50 عاما من الانتماء الناس إلى محاور خارجية كانت كافية لتدمير لبنان وتهجير جزء كبير منه. ندفع الثمن، أعتقد يجب أن يكون هذا الثمن هو الثمن الأخير لنستعيد الدولة، دولة عادية تعيش في محيطها كسائر الدول الطبيعية.
1: شكرا جزيلا لكما بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والدكتور بلال لقيس الأكاديمي والباحث السياسي. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود مجددا مع ليلى الشيخلي في الدوحة.
3: شكرا جزيلا لك عبد السلام، وتحية لضيوفك الكرام. الآن ننتقل إلى التطورات في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال، وذلك في مناطق عدة منذ صباح اليوم. تنضم الآن إلينا من جديد مراسلتنا نور خالد من مدينة غزة لتقربنا من تفاصيل المشهد الذي يعيشه الغزيون حاليا. تفضلي نور.
4: نعم ليلى، هو ما يعيشه الغزيون هو حالة متذبذبة بين الحرب والهدنة. الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يوما عن عمليات الاستهداف والانتهاكات بحق السكان في قطاع غزة، عمليات استهداف مستمرة نتج عنها 4 شهداء حتى هذه اللحظة، شهيدين في مواصي رفح تم انتشالهما داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية، وشهيد في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس، وأيضا شهيد آخر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وعدد من الإصابات أيضا في مخيم حلا. وكل هذه الإصابات هي ناتجة عن استهداف إسرائيلي متعمد. الطفل الذي استشهد في بيت لاهيا كما تحدث شهود عيان أنه كان يلهو بجانب الخط الأصفر. مخيم حلا وهو مخيم يأوي عدد كبير من النازحين في المنطقة الشمالية لمدينة غزة قريب من الموقع العسكري الإسرائيلي، وبالتالي يتعرض بشكل مستمر لإطلاق نار من قبل الآليات والرافعات العسكرية أو إطلاق قنابل من طائرات كواد كابتر التي تحلق دائما في سماء قطاع غزة. والشهيد الذي استشهد في منطقة القرارة شرق خان يونس تعرض أيضا لإطلاق نار، وكذلك الشهداء في منطقة رفح. الشهداء الذين يأتون تباعا لمستشفيات قطاع غزة جلهم من المدنيين، كما تحدث المكتب الإعلامي الحكومي أن 99% من الشهداء هم من المدنيين، ويقاربوا على 1000 شهيد منذ وقف إطلاق النار، أي منذ 10 أكتوبر لعام 2025، والإصابات بلغت أكثر من 2500 إصابة تأتي إلى المستشفيات التي تعاني من أوضاع صحية صعبة. ودائما ما تناشد وزارة الصحة أن إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بعرقل الدخول الشاحنات فإن ما تبقى من الأجهزة ستتوقف عن العمل، وأن الأدوية والعلاجات الضرورية تشح من المستشفيات، وبالتالي المرضى الذين يحملون تحويلات إلى خارج قطاع غزة سيزيد عددهم. والاحتلال الإسرائيلي يمنع أو يعرق يعرقل أو يقيد أيضا وصول المرضى إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، ينتهك ما تم الاتفاق عليه وينتهك البروتوكول الإنساني فيما يخص ملف التحويلات العلاجية، كما نص أن هناك 50 مريض أو 150 مريض يجب أن يخرجوا من قطاع غزة، ولكن النسبة الذي يسمح بها الاحتلال الإسرائيلي أقل بذلك، أقل من ذلك بكثير، وهناك عدد كبير لا يزالون ينتظرون دورهم في الخروج لتلقي العلاج. من الممكن أن يقل أعداد هؤلاء إذا سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الأدوية والعلاجات الضرورية وأدخل الأجهزة الطبية أو حتى على الأقل قطع غيار من أجل صيانة الأجهزة التي توقفت معظمها عن العمل بسبب أنها

0: من تبقى منهم مصاب ولم يستشهد تكون في الغالب إصابته بالغة، ومن الصعب على الطواقم الطبية التعامل مع هذه الإصابات التي تأتي بحروق وتشوهات كبيرة، وأمام هذا العجز في المنظومة الصحية يصعب التعامل مع هذا الكم من الإصابات. قطاع غزة يعيش حالة صعبة جدا، خصوصا ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك. الأسواق في غزة ما يتواجد فيها هو قليل ومرتفع السعر، ولا يستطيع المواطن العادي في قطاع غزة الحصول على ملابس أو حتى العيش طقوس وطقوس عيد الأضحى المبارك. لا يوجد أضاحي في الأسواق، عدد قليل جدا من الأضاحي متواجد وأثمانها مرتفعة جدا. والاحتلال الإسرائيلي أيضا للعام التوالي يمنع حجاج قطاع غزة من الخروج لتأدية مناسك الحج، فهو يضيق عليهم من كافة الأصعدة، يغلق المعابر ولا يسمح للطلاب العالقين أيضا بالخروج، ولا يسمح لأعداد كبيرة من المرضى من أجل تلقي العلاج في الخارج، يمنع ويعرقل ويقيد دخول المساعدات. من المتفق أن تدخل إلى قطاع غزة 600 شاحنة يوميا، ولكن ما يدخله الاحتلال الإسرائيلي أقل من ذلك بكثير، وهو الذي يعني يعمل حالة أو الحاجة الضرورية والمتواجدة بين المواطنين.
1: أشكرك جزيلا نور. في الواقع يعني عطفا على ما قلتيه، المشهد بالنسبة لتشييع الشهداء والذي ما زال يعني نراه بشكل متلاحق يوميا، هذا الآن نتابع صور معكم لتشييع شهيدين. في الواقع كان هناك هذه هي المشاهد، تشييع شهيدين في مواصي رفح جنوبي القطاع. الآن ننتقل إلى التطورات المتعلقة بأسطول الصمود واحتجاز إسرائيل لناشطين كانوا على متنه، إذ استدعت دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين. وأعلن مركز عدالة الحقوقي تلقيه تأكيدا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن النشطاء المحتجزين وبدء إجراءات نقلهم تمهيدا لترحيلهم. كما اعتبر المركز أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية وما تلاه من احتجاز وتعذيب واعتقال تعسفي للنشطاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الفيديو الذي كان بثه وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير بشأن معاملة ناشطي أسطول الصمود أطلق موجة إدانات دولية واسعة، ووصلت إلى حد استدعاء سفراء لإسرائيل في دول غربية عدة. نشاهد.
2: بين هتاف للحرية وقبضة تسقط صاحبتها أرضا، بدأ المشهد الذي أراده وزير الأمن القومي إتمار بن غفير رسالة ردع وتشف بمن تجرأ على الاتجاه نحو بحر غزة. على وقع هتاف يرحب بالناشطين في إسرائيل، يمضي الوزير بخطى واثقة بين أجساد مقيرة وأيد محكمة خلف الظهور ورؤوس منحنية تلامس الأرض، ليحتفل بما أرادها صورة السيطرة والإخضاع.
3: لقد جاءوا إلى هنا وهم مليئون بالفخر، كأنهم أبطال كبار. انظروا إليهم الآن، انظروا كيف أصبحوا الآن، ليسوا أبطالا على الإطلاق بل مجرد داعمين للإرهاب. أقول لنتنياهو سلمهم لي لسجنهم مع الإرهابيين.
2: لكن ما اعتبره بن غفير عرضا سياسيا يخاطب فيه جمهوره اليميني انقلب إلى عبء على إسرائيل نفسها. ومن العواصم الغربية توالت الإدانات. أستراليا وصفت الصور التي نشرها بن غفير بأنها صادمة وغير مقبولة وأعلنت استدعاء السفير الإسرائيلي. بريطانيا قالت إن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الواجبة في معاملة البشر. كما انضمت كندا ومالطا وهولندا وفرنسا ودول أخرى إلى دائرة التنديد، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استدعاء سفراء لإسرائيل في عدد من الدول بعد نشر الفيديو. أما في إسرائيل فارتفعت الأصوات المنددة بنشر الفيديو على اعتبار أنه بدد جهودا دبلوماسية استمرت طويلا لتجميل صورة دولة تهشمت كثيرا في العامين الماضيين. شركاء بن غفير في الائتلاف الحكومي تبرؤوا من تصرفه.

0: والمعارضة فعلت الشيء نفسه في مشهد بدا وكأنهم اتفقوا فيه على أن أحدا منهم لا يمثل صورة الدولة.
1: من رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. إذن النشطاء يتم إطلاق سراحهم، حدثنا عن تفاصيل العملية وكيف تتم.
2: حسب مركز عدالة فإنه تم إطلاق سراحهم جميعا من كتعوت في طريقهم إلى مطار رامون، باستثناء ناشطة واحدة هي زهر ريجيف، وهي التي تحمل الجنسية الإسرائيلية وهي معتقلة في عسقلان وتحاكم هناك. العملية هي أنه بعد ما جرى لهم في ميناء أشدود من قبل بن غفير وأثار ضجة عالية جدا في العالم، وحسب التقديرات الإسرائيلية فإن هناك 26 دولة قد نددت بفعلته والعديد منها استدعى السفراء الإسرائيليين، وجد نتنياهو نفسه محرجا فأمر الليلة الماضية بضرورة إفلاتهم بأسرع ما يمكن ونقلهم إلى خارج البلاد، وفعلا تم تخصيص مطار رامون في أقاصي جنوب النقب من أجل ذلك. احتجزوا ليلة في معسكر الاعتقال كتعوت الموجود في جنوب النقب، ومنه ينقلون إلى رامون، من هناك سيتم نقلهم إلى المطار حيث ستنقل لهم الطائرات. حسب المعلومات فإن شركة تركيش إيرويز هي التي ستقوم بنقلهم وإعادتهم إلى إسطنبول ومن ثم إلى بلدانهم. في جميع الأحوال الضجة التي أثارها بن غفير باعتدائه عليهم وإهانتهم قد أعادت تسليط الأضواء أيضا على بعض ما يعانيه الأسرى الفلسطينيين بسبب سياسة البطش التي يتعرضون لها.
1: شكرا جزيلا لك. التغطية متواصلة مع عبد القادر عياد، تفضل.
3: شكرا لك ليلى. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت لاحق أفاد مصدر باكستاني للجزيرة بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تعتمد على ما سينجزه وزير الداخلية، مضيفا أن الإيرانيين طلبوا وقتا لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بوزير الداخلية الباكستاني في طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. إيرانيا، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت وجهة نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها. وقالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا منصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في بلدات القوزح ودير سريان ودبل وإرشاف ومحيط حداثة. وفي التطورات في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن أهلا بك. إذن كيف ترصد في إسلام أباد كل هذه التطورات عن قائد الجيش الباكستاني وما يقوم به وزير الداخلية الباكستاني في طهران؟
4: باكستان منخرطة بشكل أساسي ومضاعف في هذه الفترة في ما يسمى بالعملية السلمية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية بشكل عام. ما نعلمه من مصدر بأن قائد الجيش الباكستاني ما يزال موجود حاليا في باكستان، وأن زيارته المرتقبة كما يمكن وصفها للعاصمة الإيرانية طهران ستكون مرهونة أو تعتمد على أي إنجاز يحققه وزير الداخلية الباكستاني الموجود منذ يوم أمس في العاصمة الإيرانية طهران، ويلتقي بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين. منذ أمس التقى بالرئيس الإيراني والتقى أيضا بوزير الخارجية وأيضا بعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين. ما نعلمه أيضا من المصدر أن زيارة قائد الجيش

0: إيران ستكون كما قلت مرهونة أو تعتمد على أي إنجاز يحققه الوزير خلال لقاءاته في طهران، ما يعني أن هناك مجموعة من الأمور التي يسعى وزير الداخلية منذ يوم أمس لتحقيقها في إيران. المصدر أيضا أكد لنا بأن عقدة المفاوضات الأمريكية الإيرانية حقيقة تتلخص بشكل أساسي في موضوع اليورانيوم المخصب وبشكل عام في موضوع البرنامج النووي، لكن بالتأكيد هناك الكثير من القضايا الخلافية الأخرى. أيضا المصدر أكد بأن المسؤولين الإيرانيين طلبوا وقتا للتشاور ربما ومحاولة صياغة ردود تتعلق بما يسميه المصدر أو ما يسميها المصدر بالمحددات الأمريكية للعملية التفاوضية. على كل حال باكستان منخرطة بشكل أساسي في العملية التفاوضية. زيارة وزير الداخلية للعاصمة الإيرانية طهران، وهي الزيارة الثانية له بالمناسبة خلال هذا الأسبوع. في الزيارة الأولى التي بدأ يوم السبت الماضي مكث 3 أيام، وعاد يوم الثلاثاء إلى إسلام أباد والتقى بقائد الجيش وبرئيس الوزراء وناقش معهما تفاصيل زيارته لإيران، ليتوجه يوم أمس الأربعاء إلى إيران مرة ثانية ويستمر حتى اليوم في العاصمة الإيرانية طهران ويلتقي بالمسؤولين. الآن هناك الكثير من الاهتمام بهذه الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية لإيران، وبالتأكيد نتائج هذه الزيارة أو على الأقل تحقيق الوزير لأي من الإنجازات ربما يستدعي أن يذهب قائد الجيش الباكستاني إلى طهران للبناء على ما بناه ما قدمه أو ما أنجزه وزير الداخلية. باكستان تسعى حقيقة في هذه المرحلة، وكما كان قد قال لنا مصدر آخر يوم أمس، لمضاعفة جهودها لا سيما وأنها تستشعر أهمية وضيق الوقت في هذه المرحلة.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر من إسلام أبعد. للمتابعة أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك ضيفتي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة ستوري، باعتبار أن ما ينقل حتى الآن بأن طهران تدرس ما وصف بأنه ورقة أمريكية قدمت لها وينتظر ردها ربما في هذه الساعات، ربطا بأن وزير أو قائد الجيش الباكستاني ينتظر ما سيقول له وزير الداخلية الباكستاني ليقرر ما إذا كان سيزور طهران أم لا. وبالتالي كيف تجدين هذه المؤشرات من طهران؟
2: يبدو أن مسألة التخصيب النووي ما زالت مسألة عالقة في المحادثات، ولكننا نرى أيضا مؤشرات إيجابية إلى استعداد الجانبين لتقديم بعض التنازلات. ومن جانب إيران هذا قد يعني أن عرض روسيا لاستخراج اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد هو سيناريو قد تقبل به إيران بمقابل خطوات عملية تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لتبين أنها ستشارك في المحادثات بحسن نية. ولكن إيران تصر على مسائل أخرى بما فيها رفع العقوبات وفرض السيطرة أو السيادة على مضيق هرمز. إذا تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن هذين الموضوعين، سيتوجب علينا أن نرى الرد الأمريكي واستجابة إيران لذلك. أعتقد أن المخاوف في إيران هي أنه علينا مواصلة التعامل مع أي عرض أو طرح أمريكي بحذر بالاستناد إلى التجارب الماضية، وهذا ما يصعب المفاوضات. ولهذا السبب بالتحديد ينبغي أن يكون هناك وسطاء والبلدان لا يتواصلان بشكل مباشر. أعتقد أن هناك بعض الأدلة الإيجابية في السوق تشير إلى احتمال الوصول إلى اتفاق، لأن النمط ذاته حدث من قبل وتجدد بعدها الهجمات. طهران تشكك بكل ما يحصل وليس لديها ثقة.
1: وهنا أسأل السفير جوي فيما يتعلق بكيف يجد هذه المؤشرات حتى الآن أمريكيا. يبدو أننا أمام ساعات، ربطا بأن قائد الجيش الباكستاني ينتظر الرد من الوزير الباكستاني في طهران ليقرر ما إذا كان

0: سيذهب إلى إسلام أباد أم لا؟ وبالتالي هل نحن أمام ساعات حاسمة بتقديرك؟
1: عبد القادر، أعتقد أن هذا هو الحال، لأن العالم أجمع بدأ يرد الآن على الرد الإيراني لحرب دونالد ترامب. لا يدعم أحد الحرب باستثناء إسرائيل، هذا مؤكد، ولكن في الوقت عينه الدول أكثر قلقا إذا رد الإيراني التي أخذت دول الخليج رهينة، بالإضافة إلى أخذها رهينة للشحن، وذلك يضاف إلى اليورانيوم المخصب. برأيي هذه المسائل التي ينبغي معالجتها في التفاوض من أجل إنهاء الصراع. أكان سيحصل ذلك مرة واحدة أو خطوة تلو الأخرى؟ هذا ما يحاول الموسطة الباكستانيين وغيرهم أن يعملوا عليه.
0: هنا أيضا أرحب بالدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الذي التحق بنا الآن. دكتور سليم، أهلا بك. كيف تجد هذه الساعات ما يصل من إسلام أباد، وأيضا المؤشرات من طهران فيما يتعلق بهل نحن أقرب إلى اتفاق أم ما زالت الأمور معقدة؟
2: يعني من الواضح أن الأجواء إيجابية، يعني من كل الأطراف، يعني على الأقل أن المواقف خفض التصعيد من الجانب الأمريكي، وخفض التصعيد في المواقف من الجانب الإيراني، بما يعني أن هناك فعلا جدية كبيرة في العمل، جدية كبيرة في تبادل الرسائل من أجل الوصول. حتى الصيغة التي تم تسريبها حول إعلان نوايا أو رسالة نوايا أو تبادل نوايا هي بالأصل إيجابية، بمعنى بالأصل كعبارة النوايا توحي بالإيجابية لا توحي بالسلبية، يعني وهي درجة أقل من أي اتفاق. يعني هناك محاولة إخراج ما لصيغة ما تؤمن الحد الأدنى للجانبين، والإيجابية تكمن هنا. ولكن تبقى الإشكالية أيضا في المضمون، يعني إذا وضعنا إطارا ما يمكن من الخروج بمضمون يتفق عليها الجانبين، تبقى الصياغة وتبقى اللغة من أجل أيضا إخراج الاتفاقات بين الجانبين في ظل الخلافات. يعني نحن نعرف أن خلال الأسابيع الماضية كانت عملية تفاوض مستمرة والفجوات مستمرة. على الأرجح أننا لم نتمكن من ردم هذه الفجوات، ولكن ما سيحصل هو ترحيل وتأجيل باستخدام لغة معينة تناسب الطرفين. كل طرف سيأخذ الصيغة التي تناسبه، سيقول أن هذه الصيغة هي لم أستسلم، لم أقدم تنازلات، لم أتراجع. يعني كل طرف سيقدم الصيغة التي يراها مناسبة من أجل الذهاب إلى المرحلة الثانية. الإشكالية ليست هنا أيضا، الإشكالية في المرحلة الثانية. نحن على بعد يعني 6 أسابيع منذ وقف إطلاق النار تقريبا، والمفاوضات مستمرة ولم نصل إلى تسوية. الآن الحديث عن 30 يوما،
0: تبقى بحسب ما سربته أكسيوس.
2: صحيح، تبقى المخاطر موجودة أيضا في المرحلة المقبلة في حال تم التوصل المرحلة الأولى، وهي ما هو متعارف عليه بمعنى رفع الحصار، فتح المضيق والذهاب إلى المرحلة الثانية.
0: طيب، بماذا ترجح أن يكون خطوة يمكن البناء عليها؟ طبعا ربطا بما سربته أكسيوس عن فكرة خطاب النوايا، المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وفكرة 30 يوما فيها سيتم معالجة الملفات وعلى رأسها الملف النووي، وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز. هل هذه الصيغة الحالية يمكن اعتبارها خطوة غير التصريحات العالية السقف من الطرفين حتى الساعات الأخيرة؟
2: يعني في البداية لابد من التأكيد أن ما يشدد عليها الرئيس ترامب هو أن هذا الملف يتحكم به، وهذا كان نتيجة الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمعنى أن الخيار الذهاب إلى التفاوض والخيار الدبلوماسي هو خيار أمريكي بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي. هذا ما يريد تثبيته الرئيس الأمريكي. الآن من أجل متابعة أي صيغة من الممكن الذهاب إليها، يجب أن نعود إلى النصوص. بمعنى هناك نص منذ حوالي 3 أسابيع أو 4 أسابيع حصلت عليه الجزيرة من الجانب الإيراني، وهناك نص سرب في حينها من الجانب الأمريكي لأكسيوس. عندما نقارب هذه النصوص منذ صدور هذه النصوص في تلك الفترة، كان هناك إجماع أو اتفاق على بعض النقاط، وبقي الإشكال على خاصة الملف النووي. وفي تلك النصوص الإشكالية هي في اللغة وفي

0: متى يتم الالتزام؟ الجانب الأمريكي كان يصر على الالتزام بالشأن النووي في الورقة الأولى، الجانب الإيراني كان يصر على ترحيل الالتزام بالشأن النووي في المرحلة الثانية. الآن الإشكالية هنا، كيف تصاغ الجمل الخاصة بالملف النووي؟ بمعنى الجانب الإيراني سيقول أنا رحلت هذه الملفات إلى المرحلة الثانية، والجانب الأمريكي سيقول أنا أخذت التزاما من الجانب الإيراني في هذا الموضوع. يعني إطار الورقة، يعني عندما نقول إعلان نوايا بالمطلق لا يلزم، يعني عملية الإلزام ستكون بالصياغة، يعني الفقرات المتفق عليها ستكون صيغة الإلزام في الفقرات، ولكن أي شيء موجود في هذه من الممكن أي طرف يقول أنه ليس التزاما.
1: دكتور سليم، هنا أسأل ضيفتي السيدة الدكتورة صادقي فيما يتعلق بما أشار له الدكتور سليم تحديدا بما، وأيضا الأخبار التي وصلت الجزيرة بأن العقدة تكمن فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب على الأقل في هذه المرحلة، وبالتالي ما هي فرص فعلا أن يكون هناك تقدم في الساعات القادمة؟
2: بالاستناد إلى ما نتحدث عنه من مؤشرات إيجابية، يبدو أن ترامب يريد مقاومة الضغط الإسرائيلي والضغط من نتنياهو، ومن المرجح أن يقبل البلدان أو أن يتوصلا إلى نوع من الاتفاق، ولكن مجددا أعتقد أن ذلك يعتمد بشكل كبير على ما يتم التوافق عليه. ترامب لا يريد هذه الحرب، وإيران لا تريد هذه الحرب، والتقارير الأمريكية تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن إيران لم تكن تسعى إلى السلاح النووي، ولكن بسبب الضغط الإسرائيلي قتلت الولايات المتحدة الأمريكية القائد الذي كان يمنع تطوير السلاح النووي، ويبقى هذا الحال داخل إيران. وإن أصر ترامب على عدم تطوير سلاح نووي فقط، وهو الخطاب الجديد الذي يخرج من ترامب، إن أصر على الملف النووي فقط وليس على مستوى التخصيب وكيف يجب تقييم التخصيب وتأجيله إلى المرحلة الثانية، فالأرجحية أقل بالوصول إلى اتفاق. علينا أن ننتظر لنرى.
1: السفير روي، بعيدا عن التصريحات العالية النبرة من الطرفين، ما هو موضوع الآن لدى الجانب الإيراني من قبل ورقة من قبل الجانب الأمريكي؟ بتقديرك هل هناك فرصة لإحداث تقدم؟ نتكلم عن ورقة ربما قد تختلف في بعض تفاصيلها عن النبرة العالية من الطرفين.
2: الفرصة دائما قائمة، وبالحديث عن النوايا، الموضوع الوحيد الذي ينبغي على الجانبين أن يتحدثا عن نوايا في المستقبل هو الملف النووي، لأنه من الصعب جدا الوصول إلى المواد المخصبة واستخراجها، ولكن المسائل المرتبطة بمضيق هرمز يمكن إنهاؤها والتوافق عليها في غضون دقائق، ورفع الحصار والسماح بحرية الملاحة وحتى العقوبات من الجانب الأمريكي. الرئيس ترامب عنده القدرة على رفع العقوبات لفترة مؤقتة على الأقل، في حين يطلب من الكونغرس أن تغير القوانين. وإذن كل هذه العوامل والعناصر التي يتم التفاوض عليها يمكن أن تتغير بين يوم وآخر إذا أراد الطرفان أن يحصل ذلك.
1: السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفتي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي، شكرا لك، وكذلك الشكر لضيفي الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. في التطورات المتعلقة بأسطول الصمود واحتجاز إسرائيل لناشطين كانوا على متنه، استدعت دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين. هذا وأعلن مركز العدالة الحقوقي تلقيه تأكيدا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن النشطاء المحتجزين وبدء إجراءات نقلهم تمهيدا لترحيلهم، كما اعتبر المركز أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية وما تلاه من احتجاز وتعذيب واعتقال تعسفي للنشطاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. معنا من تونس فرانشيسكا البانيزي مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سيدة فرانشيسكا، أولا نسمع منك تعليقك على ما تم بثه من صور وردد الفعل الدولية على ما وصف بأنها إهانات وانتهاكات حقوق إنسان بحق هؤلاء.
2: رد فعل الدول الأوروبية لما كانت تقوم به إسرائيل للناشطين الذين كانوا على أسطول الحرية هو ضروري، لكنه جاء متأخرا. بالتأكيد هو ضروري لأن هذا الوضع كان خرقا لحقوق حقوق المواطنين الأوروبيين مما دعا تدخل الحكومات، لكن الجرائم التي ما تزال ترتكب غير عادية. إسرائيل قامت باحتجاز هؤلاء الأشخاص في المياه الدولية، هم لم يكونوا يحاولون يدخلوا إسرائيل، تم اختطافهم بأسلوب القراصنة، وتم أيضا اعتقالهم والسيطرة على السفن والقوارب ووضعهم في الاعتقال الإجباري. هنالك تعرضوا لأعمال عنف، لضرب، وأيضا هذا الأمر الذي تعرض له مئات من الأشخاص. هذا ما أخشاه، أنا أخشى أن كان هنالك تحذيرات لهم لتعرضهم للعنف، لكن كان هؤلاء الأشخاص يتحلون بالشجاعة وفضحوا ما الذي تقوم به إسرائيل. أنا في حقيقة الأمر أشعر بالحزن بأن الانتقاد كان على بن غفير فقط. هذا ليس بن غفير فقط، كان هنالك مسؤولين آخرين ووزراء آخرون يحاول نتنياهو أن يتستر عليهم ويقول أن هذه ليست سياسة إسرائيل. هذه هي السياسة الإسرائيلية. إسرائيل وأيضا قامت بإساءة المعاملة للناشطين الموجودين في السفن، وهنا هذا الأمر ما تعرض له ملايين الفلسطينيين. قامت إسرائيل باعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين، تم اغتصابهم وتم تعذيبهم، لكننا لم نسمع أي إدانة من القادة الأوروبيين.
1: عن هذه الإدانة سيدة فرانشيسكا، عن هذه الإدانة، طبعا هذه ليست أول مرة يتعرض فيها هؤلاء النشطاء لمثل هذا التعامل. طبعا ربما المختلف هذه المرة هو خروج هذه الصور يقودها وزير الأمن الداخلي بن غفير. هل تتوقعين أن يكون هناك رد يتناسب طبعا من قبل القادة الأوروبيين يتناسب مع هذه الانتهاكات، أم تتوقعين شيء مختلف؟
2: أنا عرفت دائما أن الناس يستمرون بالتحرك بالأوروبا، هم يقومون بذلك، وأيضا في الدول العربية وفي الدول الأفريقية وفي أمريكا اللاتينية بسبب التأثير الذي أحدثته الإبادة الجماعية. في كل مكان هنالك أناس يقومون هنالك أناس يستفادون من مقتل الفلسطينيين. يجب اتخاذ إجراءات كبيرة ويجب أن تكون واضحة. أنا أستمر بالقول، يجب أن يكون هنالك، لن يكون هنالك، يجب أن يكون هنالك ضغط مستمر. وبالتأكيد الدول الأعضاء يجب أن
3: توقف تواطؤها عن طريق تحقيق الأرباح وعقد الصفقات وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل. هذا شيء باستطاعة المواطنين أن يضغطوا على حكوماتهم. هنالك بعض الدول العربية التي تدعم إسرائيل، التي تساهم فيما تقوم به إسرائيل. هنالك ربح متحقق مما تقوم به إسرائيل، والجزيرة قامت بنشر هذه المعلومات. حان الوقت لتلك الدول العربية أن توقف دعمها وأن تبتعد من هذه السياسات.
1: ما حجم الضرر الذي سيحصل في حال لم يتم التعامل مع هذه الانتهاكات الموثقة من خلال هذه الصور؟
3: أعتقد أن من الواضح من الصور، لقد كنت أقول باستمرار وأقوله وأكرره، إسرائيل يجب أن تتوقف وتوقف. إذا لم يتم إيقاف إسرائيل سيستمر القتل وسيستمر التجويع، وأيضا الخروقات والانتهاكات في السجون ستستمر وتتمدد في عام 2024. قلت إذا لم توقف إسرائيل ستتحول هذه الطريقة بالتعامل مع الأشخاص الغير المرغوبين بهم كطريقة وأسلوب وحقا بعد الحاق الأذى بالفلسطينيين والخروقات ضد المدنيين قامت بتصدير هذه الطريقة للبنان وفي إيران، وقد يمكن أن يتم تصديرها إلى دول أخرى. تم استهداف دولة خليجية أيضا. يجب أن يتم إجبار إسرائيل أن تكون أن تحترم القانون الدولي وتخضع للقوانين الدولية.
1: أشرت نقطة مهمة سيدة فرانشيسكا، بأن التركيز فقط على شخصية الوزير بن غفير وليس على جهاز بأكمله في الدولة الإسرائيلية ربما يتحمل المسؤولية عن ما يجري الآن. ما الفرق بين التقييمين، أن يتم التركيز على بن غفير أو توسيع الدائرة لتطال كل منظومة الحكم ومن يتورط في مثل هذه الأعمال في إسرائيل؟
3: لقد كنت خلال تقريري الأخير الذي قمت فيه بتوثيق الاغتصاب والانتهاكات الخطيرة والجسيمة ضد الفلسطينيين. 4,000 فلسطيني اختفوا بعد اعتقالهم، لا أحد يعرف أين هم الآن. 100 فلسطيني قتلوا على يد الإسرائيليين في الاعتقال. بن غفير هو المسؤول الأساسي لأنه الوزير المسؤول عن الأمن، بالتالي أنا تم الطلب مني أن أقوم بالتحقق بهذا الأمر. الأمر لا يقتصر على بن غفير، لأن النظام في إسرائيل بدأ باستخدامي كنظام، والقضاء لم يعارض هذا الأمر، لم يسائل من كان مسؤولا عن تعذيب الفلسطينيين، والبرلمان كان هنالك تمرير للحكم بإعدام الفلسطينيين السجناء. إسرائيل كما هي. الصوت غير واضح. أين الأكاديميين الإسرائيليين وأين المتخصصين بحقوق الإنسان والقضاة والمحامين؟ ما هو دورهم؟ بالتأكيد هنالك إسرائيليين يحتجون ويقومون بإرسال الاستمارات ويعترضون على سياسة الفصل العنصري.
1: شباب الصوت. طيب سيدة فرانشيسكا، أرجو أن تبقي معي، هناك مشكلة طبعا في وصول الصوت للزميلة المترجمة، ولكن فقط سيدة فرانشيسكا إن كنت تسمعينني ونسمعك بشكل واضح، عندي تساؤل من خلال خبرتك سيدة فرانشيسكا. ما الذي يجعل وزير في الحكومة الإسرائيلية بحجب بن غفير طبعا يقوم بهذه الاعتداءات، يصورها ثم ينشر هذه الصور؟ هل هي ثقة في النفس، عدم إدراك لحجم هذه الجريمة، أم أنه غير معني بأي رد فعل دولي ربما لن يكون؟ سيدة فرانشيسكا.
3: كنت أتحدث إلى خبراء أسبان هم ألهموني بالتحدث عن مسألة بيئة التعذيب التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وكنا نناقش حول حقيقة أن هنالك شيء نرجسي متأصل في الأشخاص مثل بن غفير، لكن ربما العديد من المسؤولين الإسرائيليين لديهم هذه الصفة لأن مستوى الغضب

0: الأطرسة والتي يستخدمونها هم يأتي من شعورهم بالإفلات من العقاب. هم يستمرون بإلحاق الألم بمن يعارضهم في الوقت الذي يدعون فيه أنهم ضحايا. هذا أسلوب نرجسي. ليس هنالك هذه حالة يجب أن يتم دراستها من قبل أخصائيين نفسيين.
1: طبعا في الأخير هل لنا أن نسمع منك سيدة فرانشيسكا تعليقك عقب قرار وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسمك من قائمة العقوبات؟
0: لا أعتقد أن هذا قرارهم. هذا لا يبدو أنه أعتقد أنهم أجبروا على القيام بذلك عن طريق قرار قاضي. أنا موظفة في الأمم المتحدة. أنا أعمل بشكل بلا أجر. يجب أن يتم حمايتي من قبل الأمم المتحدة. وهذه هي هذه إذن ابنتي والتي هي مواطنة أمريكية قامت باحتجاجي على هنالك تقطع في الصوت. بالتأكيد ابنتي تريد أن تنهي عدم العدالة. الآن تم إيقاف العقوبات لكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستستمر بسعيها من أجل إسكاتي. هنالك أيضا القضاة في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ما يزالوا معرضين للعقوبات. وهذا ما تتعرض هم يحاولون أن عائلتي تحاول أن تواجه هذا الظلم.
1: شكرا لك. كنت معنا من تونس فرانشيسكا البانيزي مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى التطورات في لبنان حيث استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط كبار حديثهم عن حالة إحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. وأشار الضباط إلى أن مهمتهم الأساسية في جنوب لبنان هي هدم المنازل. عن الوضع معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري ومن إبل السقي جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. نبدأ معك يا كارمن جوخدار عن الوضع وجديده.
2: عبد القادر، الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان. نتحدث عن الغندورية وفرون وغيرها من البلدات في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كما أننا إزاء قصف مدفعي باتجاه هذه المناطق تولين وبرعشيت كانت قد قصفت من قبل مرابد المدفعية الإسرائيلية. هذه المشهدية في القطاع الأوسط لناحية الاستهدافات الإسرائيلية هي لاصقة ومرتبطة بما يجري في الميدان لناحية محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم من بلدة إرشاف وصولا إلى بلدة حداثة. يبدو أن هذه القوات وفق بيانات حزب الله وأيضا وفق ما أفدنا عن تفجير ضخم نفذته هذه القوات في هذه البلدة، يبدو أن هذه القوات وصلت إلى حداثة ولكنها تلقى مقاومة من قبل مقاتلي حزب الله. هم يستهدفونها بوسائط نارية مختلفة، أكان بالدفعات الصاروخية أو بالقذائف المدفعية أو حتى المسيرات الانقضاضية، كما أنهم يستهدفون خطوط الإمداد بالنسبة لهذه القوات حين يطلقون هذه القذائف باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في إرشاف ودبل والقوزح، كلها عبد القادر بلدات تقع في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. ولكن أهمية حداثة والاستماتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي للوصول إلى هذه البلدة مرتبطة بموقعها الجغرافي، تشكل عقدة جغرافية وتحتاجها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتصل النسق الثاني والثالث من البلدات في القطاع الأوسط بالقطاعين الشرقي والغربي لناحية البلدات التي احتلتها، تحتاجها أيضا لمزيد من السيطرة النارية في القطاع الأوسط وخاصة في قضاء بنت جبيل لتصل حتى وادي الحجير، ولتؤمن أيضا هذه القوات المتوغلة وقوات الإسناد التي تدعمها على المستوى اللوجستي في القطاع الأوسط. عمليات حزب الله في الساعات 24 الماضية كانت مكثفة ليس فقط في القطاع الأوسط وفي كل هذه البلدات التي تحتلها إسرائيل وتتواجد فيها، بالإضافة إلى مرابط المدفعية كان في يارون وأيضا في بنت جبيل في هذا القطاع، ولكن كانت قد وصلت إلى القطاع الشرقي هنا في جنوب لبنان، استهدفت دبابات ميركافا، استهدفت أيضا تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الطيبة ودير سريان، كلها مرتبطة أيضا بمسار تشقه هذه القوات الإسرائيلية باتجاه منطقة يحمر الشقيف، مربوطة أيضا وربطا بالقصف المدفعي والغارات على مدينة النبطية ومحيطها والتهديدات الإسرائيلية التي تطلقها قوات الاحتلال تباعا باتجاه بلدات عدة في قضاء النبطية، آخرها كان حبوش ودير الزهراني، ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها بقصف تلك المنطقة. أيضا في القطاع الغربي حزب الله ماض باستهدافاته لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في شمع والبياضة والنقورة المشهدية في جنوب لبنان، على الرغم من التصعيد الذي يشهده كان لناحية الغارات وأيضا لناحية الاستهدافات التي ينفذها حزب الله، ترتبط أيضا بمسار أمني سينطلق في 29 من الشهر الحالي، مرتبط بالوفود العسكرية بين لبنان وإسرائيل وانعكاسات هذا المشهد التفاوضي والعسكري على جنوب لبنان.
1: شكرا لك كارمن. ونشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تفعيل صفارات الإنذار في مسقف عام بالجليل الأعلى عقب رصد مسيرة من لبنان، هتطور نبحثه مع زميل محمد خيري من رام الله، بالإضافة إلى الحديث عن نية الجيش توسيع عملياته في لبنان، وأيضا ما ينقل عن معنويات الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.
3: ربما هذه أول صافرة إنذار لهذا اليوم تدوي في شمال إسرائيل، ذلك في عقاب رصد الجيش الإسرائيلي مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه منطقة مسقف عام في شمال إسرائيل. هذه المنطقة تعرضت قبل يومين إلى هجوم بمسيرات أدت إلى إصابة 3 من الإسرائيليين بجروح وصفت بأنها خطيرة، عندما استهدفت إحدى المسيرات سيارة إسرائيلية في تلك المنطقة. هذه المناطق أيضا والقريبة من كريات شموني على وجه التحديد عبد القادر تتعرض إلى استهدافات مباشرة من قبل حزب الله، هناك حالة من الجدل وكذلك الغضب لدى السكان الإسرائيليين في تلك المناطق جراء نقص الإمدادات الحكومية وكذلك الملاجئ. نسمع هذه الأصوات منذ ساعات الصباح لهذا اليوم، كما أنهم يطالبون الحكومة الإسرائيلية بوقف اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار العملية العسكرية، يقولون إنهم يريدون أن تكون المناطق في الجنوب اللبناني خالية من عناصر حزب الله، ولكن الواقع الميداني يفرض نفسه عبد القادر. هذه المناطق التي يتحدث عنها الإسرائيليون لا تزال تدور فيها رحى المعارك بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي، لا يزال الجنود الإسرائيليون يقولون إنهم يتعرضون إلى هجمات مستمرة من قبل حزب الله بالمسيرات والصواريخ، بالإضافة إلى هجوم عناصر من حزب الله على القوات الإسرائيلية. حالة من الإحباط تسود الجنود الإسرائيليين كما تشير صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن الضباط الإسرائيليين، هم يقولون إما أن يطلق الجيش الأيادي من أجل العمل بشكل أوسع في الجنوب اللبناني وكذلك المناطق اللبنانية أخرى أو ننسحب، لأن انكشاف الجنود لعناصر حزب الله وقوات حزب الله يؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى وكذلك المصابين الإسرائيليين، وهذه إحصائيات رسمية تؤكد وجود عشرات المصابين من الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية فقط بسبب الهجمات المستمرة من قبل حزب الله. يقول الضباط الإسرائيليون إنهم لم يعودوا يفهموا استراتيجية القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في لبنان، وبأن المهمة الموكلة لهم هي هدم أكبر عدد من منازل المواطنين اللبنانيين، لكنهم يشيرون أيضا إلى أن عملية الهدم هذه المستمرة تجعلهم كالبط في مرمى مسيرات حزب الله وكذلك الصواريخ ما يرفع أعداد المصابين. ولعل من أبرز هؤلاء المصابين يوم أمس كان قائد لواء المدرعات في الجيش الإسرائيلي. وتفيد المعلومات التي كشفها موقع ولا الإسرائيلي لأن حزب الله كان قد جمع معلومات استخباراتية دقيقة عن تحرك الجنود الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية وقائد سلاح المدرعات في الجنوب اللبناني ثم استهدفه في أحد المنازل. وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أنه كان يعتقد بأن هذا المنزل بات محصنا وآمنا وبعيدا عن قوات حزب الله. كل هذه الأمور التي تجري الآن في الجنوب وعجز الجيش الإسرائيلي عن التصدي لمسيرات حزب الله تثير حالة من الغضب لدى الجنود الإسرائيليين الذين يطالبون بمزيد من وسائل الحماية. أكثر من ذلك هم يطالبون بفهم طبيعة المهمة الملقاة على عاتقهم. يقولون هناك إعلان رسمي لوقف إطلاق النار لكن الميدان لا وقف لإطلاق النار فيه. الأمور مستمرة كما هي، نتعرض لهجمات مستمرة من قبل حزب الله، أيدينا مكبلة يقولون بسبب الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية والتي تكبل وتحجم حالة القصف والاستهداف الاهدافات الإسرائيلية في عموم المناطق اللبنانية ويطالبون بتوسيع ذلك. هناك مصادر بدأت تشير إلى أن ثمة ضغوطات تمارس على القيادة السياسية الإسرائيلية وبأن قرارا ربما يصدر قريبا من أجل توسيع العملية لتشمل على الأقل مطلقي المسيرات ومشغليها من قبل حزب الله وأماكن تصنيع هذه المسيرات. هنا نذكر عبد القادر إلى بيان للجيش الإسرائيلي قبل عدة أسابيع كان قد أشار إلى أنه استهدف بشكل واسع النطاق كل مستودعات ما استطاع، دعني أشير، من مخازن ومستودعات المسيرات بالإضافة إلى الأماكن التي تصنع فيها وتركب فيها أجزاء هذه المسيرات في مناطق لبنانية مختلفة. إلا أن ما يجري الآن يدلل على أن هذه المسيرات لا تزال تشكل تهديدا كما يسميها الجنود الإسرائيليين للقوات الإسرائيلية في لبنان.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة منذ صباح اليوم. عن الوضع والتطورات معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، كيف هو الوضع؟
4: عبد القادر، الوضع هو مزيد من الاستهدافات والانتهاكات يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة. منذ صباح اليوم وصل مستشفيات القطاع 4 شهداء بينهم طفل استشهد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأصيب أيضا عدد من المواطنين. وفي مخيم حلاوة الذي يأوي أعداد من النازحين أطلقت مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كامتر قنبلة على المواطنين الذين يتواجدون في المكان ما أدى إلى إصابة عدد آخر. وفي خان يونس أو شرق خان يونس جنوب قطاع غزة في منطقة القرارة انتشل شهيد وجرى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما انتشل شهيدين في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. أعداد الشهداء لا تتوقف، ما يقرب 1000 شهيد منذ وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وكذلك أعداد الإصابات التي تصل المستشفيات تباعا. هذه المستشفيات التي تعاني من انهيار في المنظومة الصحية والطبية بسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي إدخال شاحنات أدوية وعلاجات ضرورية وأيضا أجهزة طبية أو حتى قطع غيار للأجهزة التي توقفت عن العمل بسبب تعطلها نتيجة استخدامها خلال عامي الحرب على قطاع غزة. هذه الانتهاكات، حوالي 2500 انتهاك منذ وقف إطلاق النار، وتتوزع في كافة مناطق القطاع سواء في الجنوب أو في الوسط أو في شمال قطاع غزة، ولا يقتصر الأمر على المناطق الحدودية أو مناطق السيطرة الإسرائيلية بل يتعداه إلى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان. وهذه الانتهاكات أيضا تتوزع بين قصف منازل أو حتى قصف مركبات مدنية أو إلقاء قنابل من طائرات الكواد كابتر على تجمعات المواطنين أو حتى إطلاق رصاص حي من قبل الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر.
1: نور خالد من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. ألقت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بتداعيات سلبية على الاقتصاديات أو الاقتصادات الإفريقية، حيث أدت الزيادات الحادة في أسعار الديزل والبنزين إلى اندلاع احتجاجات عنيفة واضطرابات في عدد من دول القارة. التفاصيل في تقرير منال وعلي.
5: أدت الارتفاعات الحادة في أسعار الديزل والبنزين إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من الدول الإفريقية ككينيا وجزر القمر، فضلا عن إضرابات في موزمبيق، كما أجبرت دولا في مختلف أنحاء القارة على اتخاذ تدابير طارئة في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي ألقت بظلالها الكثيفة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. الحرب في الشرق الأوسط طالت شظاياها الكثير من الدول حول العالم، وكانت أكثر وقعاً على الاقتصادات النامية، حيث فرضت تحديات جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فالحرب وفق أحدث البيانات الصادرة عن بلومبرغ دفعت أسعار الوقود في أفريقيا للارتفاع بوتيرة أسرع منها إبان أزمة حرب روسيا وأوكرانيا في عام 2022، إذ بلغ متوسط ارتفاع أسعار البنزين في إفريقيا 26.7% بين فبراير وإبريل الماضيين، مقارنة مع 15.4% في عام 2022. وشهدت نيجيريا ومصر وإثيوبيا زيادات في أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 33% و10%. وبحسب بلومبرغ، فإن دولاً مثل المغرب وزيمبابوي وتنزانيا سجلت أكبر الزيادات في أسعار الوقود بالقارة. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنصات تتبع شحنات النفط، سجلت ليزوتو أعلى معدل ارتفاع في أسعار الديزل داخل القارة بعدما تجاوز سعر اللتر الدولارين، أي بزيادة وصلت إلى 84.4% مقارنة بمستويات فبراير شباط من العام الحالي. تلتها جنوب إفريقيا بارتفاع بلغ 63.16%، ثم تنزانيا فالموزمبيق. الدول الإفريقية المستوردة للنفط تواجه ضغوطا متصاعدة على احتياطياتها من النقد الأجنبي بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ما يضغط على العملات المحلية أمام الدولار، وهو ما يعني مزيدا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تمتد إلى الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر. أزمة الوقود هذه دفعت الحكومات الإفريقية إلى تبني إجراءات طوارئ واسعة، حيث اعتمدت إثيوبيا ومدغشقر وموريشيوس والسنغال على حملات ترشيد عامة، في حين اتجهت تنزانيا إلى تعديل سياسات النقل والسفر. وفرضت نيجيريا وموزمبيق سقوفا سعرية للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. ولم تستثني تداعيات أزمة مضيق هرمز وصدمة الطاقة الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا وإنغولا وليبيا بسبب اعتمادها على تصدير النفط الخام واستيراد مشتقاته بعد عملية التكرير بأسعار مضاعفة.
1: ونناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة معك ليلى.
6: شكرا جزيلا لك عبد القادر، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نتابع فيها التداعيات الاقتصادية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ونرصد فيها تحركات أسعار الطاقة. معنا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. قبل أن نبدأ بالتحليل والنقاش، نتابع مع محمود الكن أحدث تطورات على خارطة المضيق. تفضل محمود.
7: ليلى، طبعا المضيق ما يزال الحركة فيه محدودة جدا، تقديرات تشير إلى أن تقريبا الحمولات التي تمر في المضيق هي 2% فقط من الحمولات التي كانت تمر في المستويات القياسية. طبعا هنا نشاهد خلال 24 ساعة الماضية حركة المضيق، هذه السفن سواء كانت التي هي راسية أو متوقفة، ونشاهد مجموعة من السفن بالألوان المختلفة التي تدل على نوع السفن، سواء سفن نقل الغاز، سفن نقل النفط، سفن نقل الحاويات والحمولات الجافة وغيرها. هذا ما تدل ما تدل عليه الألوان في الخريطة. لكن بالنسبة للـ 24 ساعة الماضية سنشاهد الخريطة التالية، كان هناك حدثان رئيسيان ضمن هذه العمليات. نتحدث هنا عن وجود بداية اعتراض للبحرية الأمريكية هنا في بحر العرب لهذه السفينة Celestial Sea التي كانت ترفع علم إيران بحسب التصريحات الصحفية، وتم اعتراضها ثم تركها تمر في هذا المسار وهي تتجه بهذا الاتجاه حسب بيانات الحركة الملاحية المفتوحة. يضاف إلى ذلك هذه السفينة الناقلة للغاز البترولي وهي رويال أي التي عبرت مضيق هرمز. بالفعل هاتان هي العمليتان المرصودتان ضمن الحركة الملاحية بشكل عام، لكن نبقى دوما مع التطورات ونتابع حركة السفن في المضيق وكذلك في بحر العرب. الآن من المزيد من التفصيل عن أثر هذه العمليات المستمرة وانخفاض العمليات عبر مضيق هرمز معك ليلى وضيوفك.
6: بالطبع يعني أثر هذه العمليات والتحركات على أداء سوق النفط هذا ما سنتابعه، وأشكرك محمود. إذن أسواق النفط تقلبت بعد يومين من التراجع بسبب مخاوف بشأن الإمدادات على خلفية الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، وتأثرت الأسواق ببيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن الولايات المتحدة سحبت نحو 10 ملايين برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك في أسبوع واحد. هذا حصل الأسبوع الماضي، وذلك يعتبر أكبر عملية سحب أسبوعية على الإطلاق. والآن نرحب من جديد بضيفنا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. أهلا وسهلا بك أستاذ بشار. إذن هذه التقلبات التي شهدناها والتي تزداد حدة مع كل تصريح تفاوضي، هل فعلا يعني ما يجري في الأسواق متأثر بهذه التصريحات؟ هل هذا ما يحرك الأسواق الآن؟
8: حياتي ليلى. طبعا يعني منذ بداية الحرب كان هناك، كما تكلمنا سابقا، كان هناك مساران أساسيان يتحكمان بالأسعار. كان هناك المسار المتعلق بالتطورات الأمنية والعسكرية، استهدافات لمنشآت الطاقة في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى إقفال مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وأمام حركة ناقلات النفط بالعموم. هذا من جهة، وهو ما كان يؤثر بالعلاوة الجيوسياسية في الأسعار. ومن جهة أخرى كان هناك طبعا ولو بمسار أبطأ، إنما أساسيات الأسواق كانت تتأثر أيضا بعمليا انقطاع الإمدادات من منطقة الخليج من جهة، وأيضا الاستهدافات التي حصلت لمنشآت الطاقة والطاقة التي أدت إلى التراجع في مستويات الإنتاج أيضا أثرت في كمية المعروض بالعموم في الأسواق. ولكن منذ عمليا انتهاء العمل العسكري بالشكل المباشر الذي شهدناه خلال مرحلة 6 أسابيع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، استمرت حالة عدم اليقين، استمر ارتفاع المخاطر يعني حول حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز، وهو ما بدأ يتسرب من خلال المخاطر الجيوسياسية والعلاوة الجيوسياسية إلى أساسيات الأسواق، لأن أثر هذه الحرب وأثر هذه المخاطر أدى إلى سحبات من يعني الستورجز أو المستودعات يعني المخزونات.
6: نعم. طيب نعم. فقط أريد أن أتوقف عند معطى جديد الآن إضافة لهذه المعطيات، وهو إعلان إيران عن هيئة لإدارة الممرات البحرية في الخليج. يعني ما الذي يعنيه على أرض الواقع مثل هذا الإعلان؟
8: طبعا هناك يعني الهدف المباشر والذي صرحت عنه إيران الذي هو يتعلق عمليا بنوع من compensation أو تعويض عن الحرب التي دامت 6 أسابيع باعتراف المسؤولين الإيرانيين تكلفة هذه الحرب المباشرة على إيران وعلى الاقتصاد الإيراني قرابة 300 مليار دولار. ولذلك تطرح إيران هذه الفكرة من خلال يعني مجموعة من الطروحات الأخرى كبادرة أو كعملية تفاوض من أجل يعني التعويضات أو دفع الولايات المتحدة تعويضات لإيران، وليس يعني وألا ترتبط التعويضات فقط بالأموال المجمدة لإيران في المصارف بسبب العقوبات. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى على المستوى الجيوسياسي علينا أن نقول الأمور كما هي. يعني ورقة مضيق هرمز و قدرة إيران على شل حركة الملاحة من خلال المضيق هي أكثر الكرود القوة في عمليات التفاوض التي تملكها إيران مع الولايات المتحدة. لذلك من منظور الأسواق طبعا اليوم المضيق ما زال يعني معطلا، والإدارة الجديدة التي فرضتها إيران أو تقول أنها فرضتها على المضيق تترقب الأسواق حركة يعني تفاعل ملاك ناقلات النفط وشركات يعني الإنتاج بالعموم مع المتطلبات الإيرانية.
6: وفي الأثناء تبقى الصين والهند من أكبر المتضررين بسبب اعتمادهم على يعني استيراد نفط الخليج. ما هي خيارات هذين البلدين الآن؟
8: الصين والهند تعتمدان بشكل كبير وأساسي على الواردات من دول الخليج، وليس فقط واردات النفط إنما أيضا المشتقات وأيضا الغاز من دولة قطر بالعموم، ولا يوجد يعني بديل تام أو بديلا تام عن هذه الكميات بالعموم. ولكن لدى وأهمية هاتين الدولتين هو أنهما المصدر الأساسي للزيادة في الطلب.

0: خليج. البدائل هي أولا طبعا الاحتياطات الاستراتيجية التي تملكها الدولتين، ولكن أيضا هي يعني محاولة المضاربة في الأسواق على الكميات الموجودة والمتاحة حاليا
1: طبعاً
0: من روسيا ومن الولايات
1: طبعاً
0: المتحدة.
1: ترامب، على ذكر الولايات المتحدة، ترامب يدعو الجميع، كل الدول، لشراء النفط الأمريكي، ورغم ذلك لا يبدو أن المبيعات الأمريكية للنفط في أعلى مستوياتها، وفي المقابل أيضا السحب، سحب الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي يبلغ أعلى مستوياته. إلى متى يمكن أن يستمر السحب بهذه الوتيرة في ظل عدم وصول البيع للأسعار القياسية التي كان يتوقع لها؟
0: استطاعت الولايات المتحدة عمليا رفع يعني معدلات الصادرات المتعلقة بالنفط تحديدا خلال الشهر الماضي، ولكن ما يفرق الولايات المتحدة عن دول الخليج هو أن الشركة قطاع الطاقة والنفط تحديدا هو قطاع خاص، والشركات تبتغي طبعا الربح، وهي أصلا تنتج بأقصى كميات تستطيع أن تنتجها منذ ما قبل الحرب. لذلك رفع القدرة الإنتاجية هي عملية صعبة ومعقدة وتستغرق الكثير من الوقت بعكس الدول الخليجية التي تمتلك احتياطي من الإنتاج. هذا من جهة. أما من جهة أخرى، اليوم يعني الكمية الماكسيمم التي تمتلك من خلالها الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية، المعدل هو 714 مليون برميل. اليوم المعدل هو بقرابة 374 مليون برميل، أي قرابة النصف تقريبا أو أكثر بقليل. هذا هو نتيجة عدة عوامل. أولا، محاولة الولايات المتحدة تغذية الأسواق العالمية أيضا، وهو جزء يأتي كجزء من السحبات التي وافقت عليها وكالة الطاقة الدولية عندما أقرت السحبات بقدر 400 مليون.
1: ولكن بغض النظر عن الأسباب، إذا سمحت لي أعيد السؤال، إلى متى يمكن أن يستمر السحب بهذه الوتيرة باختصار شديد لو سمحت؟
0: طبعاً تستطيع الولايات المتحدة أن تستمر في هذه السحبات، ولكن عندما من وجهة نظر الأسواق عندما تشعر أن لا يوجد بديل وتعويض لهذه السحبات وما زالت مستمرة في هذه المعدلات، حينها تدخل الأسواق مرحلة الهلع وتكون لهذه السحبات ردة فعل عكسية على الأسعار بالعموم.
1: شكراً جزيلاً لك بشار الحلبي، كنت معنا إذا من دبي، ونعود الآن إلى استوديو الأخبار معك عبد القادر لمواصلة التغطية، تفضل.
2: شكرا لك ليلى. كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، وساهمت تحولات وعوامل عدة أبرزها سياسته بشأن الهجرة والمهاجرين في استبعاد معارضيه داخل الحزب، ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياسته.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعا، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
4: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 يناير 2029.
3: غير أن الفوز في انتخابات حزبية

0: داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. وفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا. أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة، وخاصة في الولايات المتأرجحة.
1: مستقبل الحزب الجمهوري قاتما للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار، فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
2: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى. الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية. تطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، ما أفادت به وكالة إيسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت لاحق، أفاد مصدر باكستاني للجزيرة بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تعتمد على ما سينجزه وزير الداخلية الباكستاني هناك. وأضاف المصدر أن الإيرانيين طلبوا وقتا لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بوزير الداخلية الباكستاني في طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. في الأثناء، نقلت قناة ABC عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات واشنطن وطهران ومستعدة لجميع السيناريوهات. وفي لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة جنوبي البلاد. من جهته، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في بلدات القوزح ودير سريان ودبل وأرشاف ومحيط حداثة. وفي التطورات بقطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة. المتابعة معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك عبد الرحمن، باعتبار أن المؤشرات ننتظرها من إسلام أباد في حال تنقل قائد الجيش إلى طهران، فماذا عن هذه المؤشرات حتى الآن عبد الرحمن؟
4: نعم، بالفعل عبد القادر، ما يزال قائد الجيش الباكستاني موجود هنا في باكستان، لم يغادر إلى إيران، وربما كما قال لنا المصدر هو بانتظار إشارة ربما أو بانتظار معلومة تصله من وزير الداخلية الموجود منذ يوم أمس في العاصمة الإيرانية طهران. وهناك مسعى باكستاني كما علمنا من المصدر لأن يحقق وزير الداخلية أثناء وجوده في طهران ولقائه مع المسؤولين الإيرانيين ولو شيئا من الإنجاز الذي يمكن البناء عليه، ما سيدفع ربما قائد الجيش الباكستاني للتوجه إلى طهران للبناء على ما أنجزه أو ما حققه وزير الداخلية. علمنا أيضا من نفس المصدر بأن الجانب الإيراني، عدد من المسؤولين الإيرانيين طلبوا بعض الوقت للتشاور ربما لدراسة وتقييم ما يصفها المصدر بالمحددات الأمريكية للعملية التفاوضية. المصدر نفسه أيضا قال بأن العقدة الرئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في هذه المرحلة على الأقل هي موضوع اليورانيوم المخصب بشكل محدد والبرنامج النووي بشكل عام. هذا طبعا بالتأكيد إضافة لعدد كبير من الأمور الخلافية لا سيما المتعلق منها بمضيق هرمز، الأرصدة الإيرانية المجمدة بالخارج، وربما العلاقة مع دول الجوار، الكثير من المواضيع حقيقة. لكن تحديدا على العقدة الرئيسية في هذه المرحلة كما قال لنا وأكد لنا هذا المصدر هو موضوع اليورانيوم المخصب. على كل حال، باكستان في هذه المرحلة تبذل جهود مضاعفة ومكثفة كما هو ملاحظ، وكما كان قد قال لنا مصدر في وقت سابق بأن باكستان تستشعر في هذه المرحلة تحديدا ضيق الوقت المتوفر أمام طرفي النزاع الأمريكي والإيراني، لا سيما في ظل التهديد الأمريكي المستمر بالعودة لاستخدام القوة والتهديد الإيراني في المقابل أيضا بالعودة لاستخدام القوة، وهو بالتأكيد ما لا تريده باكستان، الحريصة جدا على ما يبدو في هذه المرحلة على ضمان على الأقل الاستمرار في التهدئة ومحاولة بالتأكيد إحداث نوع من أنواع الخروقات فيما يتعلق بالعملية التفاوضية تمهيدا للعودة لطاولة التفاوض مرة ثانية، وعلى أمل كما قال رئيس الوزراء في مرحلة سابقة على أمل التوصل إلى اتفاق شامل وينهي الصراع بشكل دائم في منطقة الشرق الأوسط. الكثير حقيقة من الجهود تبذلها باكستان لا سيما على مستوى وزير الداخلية في هذه المرحلة الذي بدأ يوم أمس زيارة هي الثانية له خلال هذا الأسبوع إلى العاصمة الإيرانية طهران. في الزيارة السابقة جلس 3 أيام التقى بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، وها هو مرة ثانية يعود يوم أمس إلى طهران وأيضا يلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين. الوزير ما يزال حتى الآن في العاصمة الإيرانية طهران وما زال يلتقي بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين في محاولة ربما لإقناع الجانب الإيراني ولو بشيء فيما يتعلق بالعملية التفاوضية بشكل عام.
3: وهذا ما أسأل عنه محمد البقالي من طهران. نعم طبعا أشار زميل عبد الرحمن إلى نشاط الوزير الباكستاني، هل هناك ما رشح ويرشح حتى الآن عما قيل بأنها ورقة أمريكية ومحددات أمريكية يدرسها الجانب الإيراني؟ محمد،
5: حالة صمت مطبق عبد القادر، حالة صمت وتكتم، وهو أمر مفهوم في الحقيقة في ظل مفاوضات معقدة مثل هذه، لكن هذا لا يمنع بأن طهران كانت حريصة على إرسال رسائل تشير من خلالها إلى المحددات الأساسية التي تحكمها في علاقتها التفاوضية مع واشنطن. حدث هذا الأمر على أكثر من مستوى ومن قبل أكثر من مسؤول، ولكنه كان أكثر وضوحا مع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي حدد 4 نقاط رئيسية. قال بأن مسألة إنهاء الحرب لا مجال للحديث عن تأجيلها أو عن ربطها بمسألة اليورانيوم المخصب أو تخصيب اليورانيوم في المرحلة المقبلة. يجب فصل المسارات، إنهاء الحرب أولا، رفع الحصار، وبعد ذلك يكون أي حديث عن شيء آخر، بمعنى أن هذا الأمر ما زال محددا إيرانيا حاسما. مسألة أيضا رفع العقوبات عن الأموال المجمدة أو الإفراج عن هذه الأموال، ربما طهران طبعا تطالب الآن بأن تكون هذه الأموال أن يفرج عنها بشكل كامل، ولكن هذا سقف عالي، ربما قد تقتنع بجزء من هذه الأموال، لأن تعرف عبد القادر أن هناك أزمة اقتصادية، الحصار البحري والحرب أثرت، وبالتالي فإيران لا تريد أن تفاوض تحت الضغط وتحت الحصار. هذا بالإضافة إلى مسألة رفع العقوبات ومضيق هرمز الذي جدد التأكيد المتحدث باسم الخارجية على أن طهران ستديره بما يضمن أمن الملاحة وبما يضمن تقديم الخدمات للسفن التي تعبر. وهنا يمكن أن نلحظ بشكل واضح أن طهران غيرت الخطاب واللغة المستعملة دون تغيير الواقع. الواقع هو أن طهران تسيطر على مضيق هرمز وتقول إنها ستبقي على هذا الحال، ولكن اللغة لم تعد تقول إن المضيق مغلق، بل إنه مضيق يتم إدارته بغية تحقيق الأمن والسلام وبغية تقديم الخدمات، وحتى الرسوم إذا فرضت رسوم ما فإنها رسوم للخدمة ولحماية البيئة. هذا هو الخطاب الإيراني الآن فيما يتعلق بمضيق هرمز، وطبعا هناك خلاف كبير مع الجانب الأمريكي على هذا المستوى. إذن يمكن أن نلحظ أنه على الأقل لحد اللحظة الإشارات التي تطرحها طهران أنها متمسكة بمواقفها السابقة. وزير الداخلية موجود هنا الآن الباكستاني، أكيد سيحاول أن يدفع بالخطوط الحمراء لتتحرك قليلا أو كثيرا، وإذا جاء قائد الجيش الباكستاني فهذا يعني أن الزخم سيكون أكبر، لأننا نعلم أن الوسيط الباكستاني علاوة أو قائد الجيش الباكستاني علاوة على مركزيته في هرم السلطة في باكستان له خطوط اتصال مفتوحة مع واشنطن. ولكن هناك مسألة أخيرة ومهمة عبد القادر، طهران جددت مرة أخرى التأكيد على أنها تدرس المقترح الأمريكي ولكنها غير مستعجلة وأنها لن تتحرك لا تحت المهل ولا تحت الإنذارات الأمريكية.
3: شكرا لك محمد. أحمد الرهيد، بحسب أكسيوس يوم أمس الحديث عن خطاب نوايا وعن فترة أو مهلة لـ30 يوم يتم فيها التفاوض حول الملفات، ماذا عن المعطيات والمؤشرات حتى الآن والتصريحات في واشنطن؟
6: نعم عبد القادر، آخر المواقف تقول إن الولايات المتحدة ما تزال في انتظار ردود إيرانية تلبي المطالب الأمريكية. ترامب كان قد وصف هذه اللحظات أو هذه الأيام بأنها خط فاصل ما بين التقدم في المسار التفاوضي أو العودة للعمليات العسكرية. ترامب يقول إنه لا يشعر بالملل أبدا وإنه لا يتعرض لأي شكل من أشكال الضغوط، وفي ذات الوقت يعتقد بأن الأمور قد تتحرك بسرعة هائلة، هكذا كان يتحدث، ويضيف بأن القادة في إيران يتمتعون بالموهبة وبقدرات ذهنية عالية، وبالتالي هو يتحدث الآن بنبرة مختلفة عما كان يتحدثها في عطلة نهاية الأسبوع عند عودته من الصين. في تلك الأيام كان يهدد بنبرة عالية إيران، والمؤشرات كانت تشير إلى احتمال كبير بالعودة إلى الأعمال العسكرية، ثم عاد يوم الاثنين وقال إنه يؤجل ضربة كان يعتزم القيام بها يوم الثلاثاء بناء على طلب من قادة دول الخليج. وبالتالي فالآن النبرة السائدة هنا في واشنطن هي تدفع في اتجاه الحل التفاوضي مع الإبقاء على لغة التهديد، لأن ترامب يقول إن الزمن المتاح للإيرانيين ليس طويلا، هو يعتقد بأن الأمور يجب أن تتحرك بسرعة، ويضيف بأنه يؤجل هذه الضربة لبضعة أيام على أمل أن يتم طرح مقترح إيراني يلبي المطالب الأمريكية. يقول إن على الإيرانيين أن يقدموا الإجابات الصحيحة بنسبة 100%، هكذا يتحدث، وإلا فإنه سيعود للخيار العسكري، ويضيف بأن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد. وبالتالي هو يبقي كافة الخيارات على طاولته مع إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. وكنا قد تابعنا أيضا مواقف من قبل جمهوريين يعتقدون بأن العودة إلى المسار العسكري من شأنه أن يسرع عجلة المفاوضات، ولكن حتى الآن الراجح في المواقف الأمريكية هو الإبقاء على المسار الدبلوماسي كأولوية بغية التوصل إلى حل. في ذات الوقت ترامب يصف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه حصار فولاذي، ويضيف بأنه قد يتجه لبعض الإعفاءات النفطية فيما يتعلق برفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني في حال تم التوصل إلى اتفاق، ويقول أنه لم يعرض ذلك على الطاولة حتى الآن.
3: شكرا لك أحمد رهيد من واشنطن عن هذه السياقات والمسارات والخطوات المرتقبة في الساعات القادمة، أناقشها مع ضيوفي هنا في الأستوديو. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي، وكذلك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. دكتور محجوب أبدأ معك، إذن يبدو أن عيون الجميع على طائرة قائد الجيش الباكستاني، تقلع أم لا تقلع لقراءة ما سيكون بعدها؟ هل ترجح أن تقلع؟
7: باعتقادي أن هذه الحركة ستعتمد على ما سيتلقاه قائد الجيش من وزير الداخلية. نحن نعرف أنه منذ منتصف ليلة أمس بدأ هنالك نقاش داخل طهران حول ما حمله وزير الداخلية من ردود أمريكية، وأن هناك إصرارا باكستانيا على أن لا يتم إرسال أي رد إلى واشنطن قبل أن يقابل ما تتوقعه واشنطن. وهنا الحقيقة ننتقل إلى مستوى من الوساطة الباكستانية، وهي ليس التدخل في التفاصيل بقدر ما هو ضبط إيقاع التفاوض. كأن باكستان تقول هنا أنني لست ساعيا للبريد بقدر ما أنا أحاول جمع الطرفين على نقطة سواء وعلى كلمة سواء كما يقال. ولذلك القائد الجيش صرح عبر مكتبه بأن زيارته ستعتمد على ما سيتلقاه من ردود من وزير الداخلية. باعتقاد الأمر الذي يتم الآن الحديث عليه مرتبطين ببعض، هو موضوع النووي وموضوع رفع العقوبات، أيهما أولا؟ ولاحظ هنا
3: النووي بالإجمال أما يتعلق بالمواد عالية التخصيب؟
7: عالية التخصيب بالضبط، عالية التخصيب وموضوع رفع العقوبات. ولاحظ ما يا أخي عبد القادر أن هناك تغيرا في خطاب الطرفين. يعني الرئيس الأمريكي بدأ يتحدث عن إعفاءات نفطية لإيران، وهذا الأمر معناه أن هنالك رسالة وصلت إلى تغيير لغة التصريحات. بمعنى آخر، الكل كان يشكو في الأيام كما تعرف من غياب الثقة بين الطرفين بسبب كثرة التصريحات المعادية. الكل الآن يحاول أن يضبط تصريحاته إلى مستوى إيجابية معين، علها تفتح الطريق أمام تعامل إيجابي مع المقترحات.
3: حتى أيضا ما نقله الزميل محمد قبل قليل أيضا من الجانب الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، تحدث عن هذه الرسوم هي لموضوع البيئة بالضبط. وكذلك الخدمات، وبالتالي هناك اختيار ما للمصطلحات فيما يتعلق بالضبط. بالتعبير عن المواقف.
7: هذا ما رصدته من يوم أمس، وبناء معلومات لدي أن هنالك رسالة وصلت من الباكستان ومن أطراف أخرى في المنطقة إلى ضبط لغة التصريحات. هذه العبارة، ضبط لغة التصريحات. الكل يشكو الآن خلال الفترة الماضية من أن لغة التصريحات تؤجج وتعقد المسألة التفاوضية، وضبطها أصبح ضرورة. وباعتقادي ما تفضلت به وما أتابعه يسير في هذا الاتجاه، تمهيدا لخلق ربما قاعدة كما يقول رقيقة من الثقة يمكن البناء عليها تدريجيا.
3: وهذا ما أسعد ضيفتي دكتورة صادقة أيضا من خلال ما نقله مراسل الجزيرة في طهران. طهران تقول نحن لسنا في عجلة من أمرنا، سوف ندرس هذه الورقة وهذه المحددات الأمريكية ولن نجيب عنها لا تحت الضغط ولا حتى من خلال ما يقدم لنا الآن. ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟ هو تصريح للإعلام فقط أم يعكس ربما صعوبة ما هو مطروح؟
8: أعتقد أن الرسالة من طهران كانت واضحة ومتسقة، وتستمر بالتأكيد أننا لسنا يائسين من أجل أن نصل إلى اتفاق، ونحن نحاول أن نضمن أن نقلل من الضغوط التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد إيران. وبذلك أعتقد إمكانية احتمالية استخدام المفاوضات كطريقة للتستر لشن هجمة أخرى على إيران. إيران ترى أيضا أن الوضع الحالي هو شكل آخر من أشكال الحرب. إيران تعتقد أننا في حرب لكنها بشكل آخر، لأن العقوبات تستمر بكونها مفروضة على إيران، وهنالك حصار إضافي مفروض على إيران، وهذا الأمر يجعلنا نتشكك بشكل كبير حول المقترح الأمريكي. وإيران تفهم أيضا أن هنالك تأثير إسرائيلي كبير على قرارات ترامب وعلى إدارة ما تقدمه إدارة ترامب. ما تقدمه هذه الإدارة قد يكون فقط واجهة ليضعها، لكن مسألة القرار يتم اتخاذه في تل أبيب ضد إيران. بالتالي عندما تقول إيران أنها تنتظر، بمعنى أنهم يفهمون أن الوقت لصالحهم، لأنه برغم كل الضغوط فإن إيران معتادة على العقوبات وقامت بإيجاد طريقة لتقليل تأثير العقوبات على اقتصادها. وهذا يعني كما قلت أن إيران لا تشعر باليأس من أجل أن تصل إلى اتفاق، لكنها تعمل نحو احتمالية بناء الأسس التي يمكن بإمكان الدولتين أن تتفاوضا.
3: بشكل سريع، هل ترجحين بأن يكون الرد إيجابي، بمعنى أنه سيدفع بهذه المفاوضات قدما، أم سنبقى في نفس الحالة من الجمود بإيجاز؟
8: أعتقد أنه مؤشر إيجابي، لكن مع ذلك هنالك الكثير من عدم الوضوح مما نراه من الطرفين. طبعا
3: السفير جوي، يعني إلى أي حد طبعا بحسب ما نقلته أكسيوس يوم أمس عن خطاب نوايا وعن فترة 30 يوم يتم فيها التفاوض بخصوص الملفات، أهمها الملف النووي وكذلك مضيق هرمز، قد يشكل إطار مختلف يمكن أن يدفع إلى حالة من الإيجابية فيما قد ينجم عن هذه الفرصة الآن عما كان سابقا؟
8: هذا أمر محتمل، لا نعرف إذا ما كانت هذه التسريبات تمثل حقا كل الواقع أم أنها فقط جزء من الواقع أو لا شيء على الإطلاق. أنا أيضا قرأت تقارير مؤخرا من رويترز تشير أن المرشد الأعلى يفترض أنه قال أن اليورانيوم عالي التخصيب لن يغادر إيران على الإطلاق أو لن ينقل من إيران على الإطلاق، لكننا لا نستطيع أن نسمع بشكل مباشر من المرشد الأعلى، بالتالي لا نعرف إذا ما كان هذا فقط فقط لأغراض الداخلية أو الإشارة لنسب هذه الكلمات له، إذا كانت حقيقية أم لا. إذا ما كانت حقيقية هذا سيعيدنا إلى المربع الأول، لأن اليورانيوم عالي التخصيب في ذلك الوقت بنسبة 60% لن يكون له استخدام مدني، سيكون له استخدام فقط للأغراض العسكرية. بالتالي إذا لم يعتبر آمن، بالتالي لن يكون هنالك تقدم لكل بواعث القلق العالمية من برنامج إيران النووي.
3: وإذا كما نشاهد في الخبر العاجل، السفارة الباكستانية في إيران تقول بأن وزير الداخلية، ونشاهد هذه الصور، وزير الداخلية الباكستاني يجري مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران. دكتور صالح، وإن كنا نركز على الوسيط الباكستاني، ولكن هناك وسطاء وهناك إطار أوسع من الوسطاء سواء من دول المنطقة، وبالتالي إلى أي مدى أيضا هذا التحرك بشكل أو بآخر قد يضعنا أننا أمام هذه المرة يختلف عما كان في المرات السابقة، وبالتالي يمكن البناء على ما يجري الآن؟
9: هو ما في شك، يعني الدور الخليجي، دول الخليج العربي واضح كميسر الآن للوساطة الباكستانية، ولم تكن غائبة لا بشكل رسمي أو حتى في القنوات الخلفية. تعرف العديد من التصريحات الرسمية أكدت بأن دول خليجية عديدة متداخلة في الوساطة وإن كانت بشكل غير مباشر، هذا معروف يعني وليس جديد الآن. لكن الجديد بالتأكيد هو هذا الزخم الذي كان يعتقد بأن الوساطة الباكستانية ربما مرت بحالة من الجمود، الآن تحركت بفعل محفز، وأنا أعتقد بأنه هذا كان الجانب الخليجي ربما لعب هذا الدور المحفز، بالإضافة طبعا إلى الصين ربما عندما حثت أيضا الباكستانية لمزيد من التحرك. لكن حتى هذه الساعة المعطيات في الحقيقة إن كان للتفاؤل أو التشاؤم نصيب، وهو بلا شك مهم. أنا أعتقد بأنه اللغة تصعيدية، بمعنى اليوم تجد أن إيران تمد حدود هرمز إلى أبعد من هرمز تماما، يعني بدأت من بالضبط أم القوين إلى الفجيرة لتعطي رسالة أخرى بأنني حتى وإن تجاوزتم هرمز سألاحقكم بعد ذلك وسأستهدف هذه المساحة. والتناقض الآخر بأنه ليسوا مستعجلين من أمرهم أو ليسوا في عجلة من أمرهم، وهذا أيضا خطاب الرئيس الأمريكي على فكرة، هذه يبدو أنها عدوى تنتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيادات الإيرانية، لسنا بعجلة. والتناقض عندما يقولوا بأن هذه من أعمال الحرب ما زالت قائمة، وبالفعل الحصار البحري عمل من أعمال الحرب، ما تقوم به الولايات المتحدة من الطرف الآخر أو حتى إيران بغض النظر عن التسمية، أغلاق، عرقلة، ترتيبات، بروتوكول، هي عرقلة واضحة. هناك أكثر من 1500 ناقلة محشورة في الخليج حتى هذه اللحظة، وهناك العديد من الدول التي أعلنت القوة القاهرة لإيقاف تصديرها بما فيها دول الخليج العربي. فإيران متأثرة؟ نعم متأثرة. هل تستطيع أن تمسك بهرمز إلى أبعد حد؟ لا. أنا أعتقد المعضلة أو العقدة هو في كمية اليورانيوم المخصب. إذا استطاع الباكستاني وبدفع خليجي أن يجد حلاً تستطيع إيران أن تسوق إلى الداخل الإيراني بأنها لم تتراجع ولم تنهزم، بغض النظر أين سيصدر هذا اليورانيوم المخصب، كم مدة الإيقاف، ما هي مدة، يستطيع الخطاب الإيراني أن يكلم الشارع الإيراني بطريقة خاصة، بحيث يبدو هذا الأمر ليس تنازلا وإنما من أجل الأمة ومن مصلحة الأمة توصلنا إلى هذا الاتفاق. هنا العقدة، إذا استطاع الباكستاني أن يتوصل إلى هذا المركب، بالتالي أعتقد سنصل بالحد الأدنى إلى ما يسمى بإعلان النوايا أو حتى الاتفاق الإطاري. البقية ستأتي، هرمز سيفتح حتما، وأنت تعرف الآن أكثر من 137 دولة في العالم تبنت قرارا أمميا يؤكد حرية الملاحة دون قيد أو شرط أو رسوم، هذه رسوم بيئية، رسوم وقود، رسوم تيسير، رسوم أمن، كل هذا كلام للتسويق أو محاولة مسك ورقة تفاوضية.
3: دكتور محجوب، أكيد أن العقد كثيرة في هذا الملف، سواء ما تعلق منها بالقضايا المطروحة أو ما خلفته هذه الحرب، ولكن واحدة من العقد الكبرى هي مسألة الضمانات، الثقة مطروحة إلى الآن، حتى عندما يكون هناك مؤشر لتفاؤل بالمضي في المسار السياسي ما زال هاجس حضور أي ضربة عسكرية حاضر، خاصة لدى الطرف الإيراني يتوقع ذلك بشكل، وبالتالي إلى أي مدى إمكانية وجود ضمانات أو ما وصف بخطاب نوايا كمقدمة للتفاوض في هذه الفترة يعتبر مسألة مهمة في قراءتها نستطيع أن نبني عليها أيضا.
7: الذهاب إلى خطاب النوايا هو لم يأخذنا بعيدا عن كل إطار التفاوض الأصلي وهي القضايا الأساسية مجرد تقديم وتأخير. الإيرانيون يريدون ما يسمى بوقف الحرب، وقف إنهاء الحرب وإنهاء حالة التهديد، وحالة التهديد ليس العمل العسكري عبد القادر، بل يتحدث عن العقوبات الاقتصادية بيصفها تهديدا أسوأ من العمل العسكري بل يوازيه، وبالتالي هم يريدون رفع حالة التهديد بالكامل، ويريدون أيضا من طرف آخر الأمريكيين أن يروا تعاونا في موضوع النووي. لكن باعتقاد الآن الذهاب إلى مرحلة إعلان النوايا هو إعلان أن الطرفين غير قادرين على تقديم التنازلات المطلوبة في هذه المرحلة، وهنا نلجأ إلى خيار ما يسمى الترحيل والتفكيك، ومعناه أننا ننتقل زمنيا وخلال هذا الانتقال نبدأ بتفكيك الملفات، وهذا

0: التفكيك يدفع شيء أساسي، أن أحد أطراف الصراع ليس في المنطقة حضوره جغرافيا، بمعنى آخر إيران أمريكا ليست جارة لإيران، وبالتالي في العلاقات الدولية وفي علم المفاوضات هذا يخدم أمريكا حاضرة جزء عسكريا. وأختم بأنه في هذا السياق يبدو عملية إعلان النوايا حلا مهما للوسيط ولطرفي الصراع وللمنطقة والاقتصاد العالمي.
1: دكتور صادق، عندما تقول إيران بأنها غير مستعجلة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الورقة، هل هي مستعدة لتفويت هذه الفرصة؟
2: من أجل تأجيل الحرب، هذا ما تقصده؟
1: صحيح.
2: أعتقد مرة أخرى إيران ليست يائسة من أجل أن تصل إلى اتفاق، وإيران استوعبت وتراقب الموقف وتراه على أنه تمويه في المشهد العالمي وفي خلف الكواليس هنالك فرصة لشن حملة عسكرية ضد البلاد، حتى أن إيران ترى ما تحصل في الأمم المتحدة وما يسمى بالتوافقات ضد إيران ونفوذها على مضيق هرمز على أنه وسيلة لتبرير الرأي العام من أجل مهاجمة إيران. بالتالي إيران ترى أنه في الوقت الذي تزعم فيه الولايات المتحدة أنها ترغب بالانخراط بمحادثات مع إيران، هم يفرضون عقوبات، هم يفرضون حصارا على إيران. بالتالي تحشيد وحشد المجتمع الدولي ضد إيران، هم يحاولون القيام بذلك. بالتالي كل هذه المؤشرات المتناقضة من الولايات المتحدة تصعب الأمر على إيران، تصعب مسألة ثقة إيران بالولايات المتحدة ونيتها في الانخراط بالمفاوضات. بالتالي هم ليسوا على مستعجلون في هذا الأمر، لأنهم لا يرون أي مؤشر وخطوات ملموسة من الولايات المتحدة لربما اقتراح سلوك مختلف مع إيران، ويريدون أن يبرروا هذا الأمر للرأي العام في إيران، أن الحكومة على اطلاع كامل وعلى وعي كامل باحتمالية حدوث الضربة العسكرية برغم كل الحديث عن المفاوضات والاتفاق.
1: أيضا السفير جوي، ماذا لو لم تنجح هذه الفرصة؟ ما الذي سيبقى أمام الجانب الأمريكي؟
2: أعتقد أننا نرى كلا الطرفين الآن يحاولان أن يتنافسان من أجل البقاء في مواقفهما، ويفكران أن لديهما وقت كافي، ولربما ينتظرون نشاطا من طرف ثالث. باكستان، والتي كانت على حرب مع إيران قبل سنتين بسبب بعض بواعث القلق التي نتحدث عنها اليوم أيضا، لكن مؤخرا قاموا بإرسال 30 قوة، قوامة 30,000 عسكري إلى المملكة العربية السعودية مع طائرات من أجل الدفاع كجزء من الاتفاق. هي ليست فقط كوسيط، لكنها تضمن أنها تضع الأجزاء المختلفة في أماكنها الصحيحة. بالتالي التصعيد سيصبح أصعب على إيران بمرور الوقت. بإمكاننا أن نضيف إلى ذلك ما تقوم به دول الخليج، وأيضا إلى ما يقوم به الأوروبيون وبوصول حاملة طائرات شارل ديغول إلى المنطقة. أعتقد أنه حول العالم نرى دولا حتى ولم يعجبها دونالد ترامب، لكنها تأتي وتأخذ موقفا يعزل إيران ويسلط الضغط عليها، بالتالي ربما تحصل على تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق.
1: دكتور صالح، لو انتقل قائد الجيش الباكستاني على أساس على أنه هناك مؤشر لتقدم ما قد حصل، هل معنى ذلك أنه تم تجنب أي عمل عسكري؟
3: يعني شوف، احتماليات العمل العسكري قائمة في كل لحظة حتى لو بعد الاتفاق. يعني أنت إذا لاحظت اللغة الإيرانية دائما تتكلم عن الثقة وأنه قد يخدعوا مرة أخرى، ما هو ممكن يخدعوا في أي لحظة حتى بعد الاتفاق. وبالتالي عندما نتحدث عن ضمانات، لا وجود لأي ضمانات في الواقع، لا يمكن. حتى الاتفاق نفسه ممكن أن ينتهك، ما كان هناك اتفاق في 2015 نووي وألغي هذا الاتفاق من طرف آخر، والعديد من الاتفاق كانت هناك بين دول اتفاقيات عدم اعتداء مشترك، ثم يحصل اعتداء وحروب. يعني الضامنة هكذا تعلمناها هي أن يكون هناك اتفاق وأن يكون هناك حسن نوايا بالاتجاه. الآن تقديري بأن قائد الجيش الباكستاني يعني صبره ليس مفتوح، وكذلك باكستان هي مستنزفة الآن بهذا الجود، يعني تعرف بأن هناك التزامات وارتباطات كثيرة لكل الدول، فمو من المعقول أن يشغل لشهور عديدة ويكون ناقل رسائل إن لم يحمل الآن بيده ردا من خلال وزير داخليته في طهران بأنه

0: عندما مدد، لاحظ زيارة وزير الداخلية الباكستاني كانت مجدولة ليومين ثم مددت يوم الاثنين ثم عاد إلى طهران بالأمس. فأنا أعتقد بظني أنه كان هنا أو التمس هناك نوعا من الرد، لكن هذا هو النمط الإيراني يتريث لكي يثبت للشارع الداخلي أو للخارج بأن الوقت من صالحهم.
1: الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لضيفي السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ولضيفتي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي، وكذلك لضيفي الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم. إلى تطورات في لبنان، حيث استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية. ونتابع هذه المشاهد التي بثها حزب الله، وقال إنها لاستهداف آلية إسرائيلية في بلدة البياضة جنوب لبنان في 17 من الشهر الجاري. عن آخر مستجدات معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن أبدأ معك كاترين، تابعنا هذه الصور التي بثها حزب الله، إن كان هناك بيانات من حزب الله، وأيضا بالإضافة إلى متابعة جديد الوضع في الميدان. كاترين،
2: حزب الله حتى هذه اللحظة عبد القادر أعلن عن 7 عمليات نفذها ضد تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم في عدد من البلدات، كان بدأها بعيدة منتصف الليل وآخر البيانات كان قبل دقائق من الآن. هذه العمليات بمعظمها تركزت على القطاع الأوسط وعلى استهداف الجنود في بلدات حداثة وإرشاف ودبل، بالإضافة أيضا إلى دير سريان والقوزح. ذلك المحور تحديدا في القطاع الأوسط، نتحدث عن حداثة وإرشاف، كان شهد على مدى ساعات طويلة يوم أمس عمليات اشتباكات ومعارك عنيفة بين حزب الله وبين القوات الإسرائيلية التي كانت تحاول التقدم من بلدة إرشاف باتجاه حداثة، وهو كان أعلن عن ذلك في بيانات مختلفة، ولا يزال يتحدث حتى هذه اللحظة عن استهداف تلك المنطقة، بحيث أن حزب الله على ما يبدو من خلال هذه البيانات وما يذكره من اشتباكات ومن تصدي والكمائن التي يقوم بها وينفذها ضد القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم هناك، يبدو أنه يعني يعمد إلى منع القوات الإسرائيلية من التقدم، وأن الاشتباكات على ما يبدو شرسة وعنيفة هناك بين الجانبين، لا سيما أنه يستخدم الأسلحة الصاروخية بالإضافة إلى أيضا القذائف المدفعية والمسيرات. يبدو أننا إزاء غارة إسرائيلية عبد القادر، ننتقل بكاميرا الزميل علي ماجد مباشرة إلى تلك الغارة التي نرصدها الآن مباشرة من موقعنا في مدينة صور، والتي شنتها مقاتلة إسرائيلية في هذه الأثناء على بلدة المنصوري. المنصوري، تلك البلدة التي تقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان في منطقة صور، تتعرض بشكل مستمر وشبه يومي للغارات الإسرائيلية وللقذائف أيضا المدفعية والقنابل الحارقة في كثير من الأحيان، وها هي تقصف من جديد عبد القادر في هذه الأثناء. وعلما أن الغارات الإسرائيلية كنا تحدثنا في فترة قبل الظهر أنها شهدت يعني تراجعا في وتيرتها منذ هذا الصباح، رصدنا 3 غارات إسرائيلية عبد القادر على بلدة الغندورية في بنت جبيل، على دراجة نارية قصفتها مسيرة إسرائيلية في بلدة فرون في بنت جبيل أيضا، بالإضافة إلى غارة ثالثة صباحا على بلدة تولين في قضاء مرجعيون. لكن القصف المدفعية كان قد استمر أيضا خلال الساعات الماضية هنا في صور، استهدفت بلدة صديقين بالمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى بلدات عدة قصفتها المدفعية الإسرائيلية أيضا في الساعات الماضية، من بينها تولين أيضا، بالإضافة إلى بلدات مجد السلم والغندوري وقبريخة. إذن القصف الإسرائيلي مستمر في موازاة الهجمات التي كنا نتحدث عنها والتي ينفذها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية، وكنا نذكر بشكل خاص ما يجري في بلدة حداثة في

0: القطاع الأوسط وهي تقع شمال بلدة عيت الشعب ومحاذية لرشاف ودبل، وهناك تحاول القوات الإسرائيلية على ما يبدو توسيع المنطقة المحتلة في تلك البقعة الجغرافية بهدف استكمال ما وصفته وسمته بالمنطقة الصفراء، ومن أجل إقامة عملية وصل بين البلدات التي تحتلها ما بين القطاعات الثلاث المختلفة من جنوب لبنان، القطاع الغربي والقطاع الأوسط والقطاع الشرقي. ولكن حزب الله كنا أيضا يعني نذكر أنه يقاتل بعنف هناك على ما يبدو بالمسيرات والصواريخ والقذائف، ويقول أنه يحقق إصابات، وهذه جزئية مهمة جدا، لأنه عندما كان يقول حزب الله في بياناته عبد القادر أنه يوقع الجنود الإسرائيليين بين قتلى وجرحى بمسيراته وصواريخه التي تستهدفهم في البلدات الجنوبية المحتلة، كان يتطابق هذا الأمر مع ما تعلنه إسرائيل. نحن سمعنا في الأيام الماضية الجيش الإسرائيلي يعلن عن عدد من الإصابات بين قتلى وجرحى في صفوف جنوده وضباطه من رتب عالية، وهذا ما يؤشر إلى أن المعارك لا تزال عنيفة في تلك المنطقة المحتلة، علما أنها لا تقتصر على جنوب لبنان فقط. في كثير من الأحيان حزب الله يعلن عن عمليات وعن إطلاق دفعات صاروخية وكذلك مسيرات قضادية باتجاه ثكنات عسكرية إما في مستوطنات حدودية في شمال إسرائيل أو حتى في الجولان السوري المحتل. إذن الوضع الميداني لا يزال على حاله. كنا تحدثنا عن تراجع في نسبة الغارات هذا اليوم، ولكن طبعا هذا لا يعني أن هذا التراجع سيستمر. هذا ما نرصده حتى هذه اللحظة وما نذكره قياسا لما تكون عليه الأمور وحجم الغارات وكثافتها في الأيام والأسابيع الماضية، بحيث أننا كنا في مثل هذا الوقت نشهد على عشرات الغارات منذ الصباح الباكر وتستمر طوال النهار. اليوم نتحدث عن 3 غارات بالإضافة إلى قصف المدفعي، ولكن الآن أصبحنا إزاء 4 غارات مع هذه الغارة التي ما زلنا نرصدها مباشرة بالكاميرا، والتي استهدفت بلدة المنصوري قبل لحظات من الآن في منطقة سور.
1: أرجو أن تبقي معنا كاترين، وأرجو من الزميل المصور أن يبقي المشهد الذي نتابعه الآن في ما يجري في صور. أذهب إلى الزميل محمد خيري من رام الله، أيضا نرصد معه إن كان هناك بيانات من الجيش الإسرائيلي عن عمليات هذه، كان قد هدد بتوسيع العمليات. محمد،
2: لا تعقيب إسرائيليا حتى الآن عبد القادر على ما يجري في الأراضي اللبنانية من عمليات قصف، إلا أن الجيش الإسرائيلي كان قد أشار فعلا إلى أن العمليات سوف تستمر حتى القضاء على ما يسميه الخطر المحدق في البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل. قبل قليل الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه رصد دخول وتسلل ما يسميه بالهدف الجوي المشبوه، ويعني المسيرة باتجاه منطقة مسقاف عام. الجيش الإسرائيلي يقول أنه لم تقع إصابات وبأنه فقد الاتصال بهذه المسيرة. كان مصدر عسكري إسرائيلي قد كشف بأن ضغوطات يمارسها قادة الجيش الإسرائيلي على القيادة السياسية الإسرائيلية ربما تدفع هذه الأخيرة لاتخاذ قرار خلال الأيام المقبلة بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وكذلك الهجمات لتشمل كل ما يتعلق بتصنيع المسيرات سواء من مواقع للتصنيع وكذلك مستودعات التخزين، بالإضافة إلى مشغلي هذه المسيرات التي يطلقها حزب الله بشكل مستمر على الجنود الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب اللبناني، وكذلك تلك التي لم تدخل بعد إلى الأراضي اللبنانية. بالأمس أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة نحو 10 من جنوده، كان أبرزهم هو قائد لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي جراء استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل في الجنوب اللبناني بمسيرة انقضاضية، بعدما ظن الجيش بأن تلك المنطقة لم يعد فيها عناصر لحزب الله وبأن هذا المنزل الذي تحصنت به القوات كان آمنا وبعيدا عن القصف الإسرائيلي. ارتفع أعداد الجنود الإسرائيليين القتلى وكذلك الجرحى خلال الأيام الأخيرة جراء استهدافات مستمرة بالمسيرات. هناك حالة من الإحباط أشار إليها عدد من الضباط الإسرائيليين لصحيفة إسرائيل هيوم صباح هذا اليوم، قالوا إن الجيش الإسرائيلي إما أن يوعز بتغير نمط العمليات وبأن لا يكبل الجيش أكثر من ذلك، أو تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. هم يشيرون أيضا إلى أن العملية الإسرائيلية بنسقها الحالي في الأراضي اللبنانية لا جدوى منها، وبأنها لم تحرز أي شيء للجيش الإسرائيلي. مصادر إسرائيلية أشارت أيضا عبد القادر إلى أن المهمة الأساسية للجنود الإسرائيليين هي هدم أعداد كبيرة من منازل المواطنين اللبنانيين على الأقل، وبخاصة في القرى اللبنانية القريبة من الحدود مع إسرائيل. يقولون إنهم حتى الآن لا يفهمون استراتيجية القيادة العسكرية والسياسية في لبنان، وبأن القوات الإسرائيلية باتت مكشوفة بشكل واسع لهجمات حزب الله بالمسيرات وكذلك بالصواريخ. هذه التصريحات يصدقها أيضا ما يجري في الميدان وكذلك بيانات الجيش الإسرائيلي التي تشير خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أعداد المصابين من الجيش إلى العشرات خلال الأسبوع الأخير على وجه التحديد، جراء إطلاق هذه المسيرات على القوات الإسرائيلية بشكل واسع النطاق. حتى إن مسؤول في مستشفى رامبام في مدينة حيفا أكد ارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين الذين يصلون وينقلون إلى المستشفى خلال الفترة الماضية جراء هذه الاستهدافات. هناك من يقول في إسرائيل بأن الهجمات من قبل حزب الله تكبل أيدي الجيش الإسرائيلي وتعرقل العملية العسكرية الإسرائيلية. مصدر إسرائيلي قال لصحيفة هارتس إن الجنود الإسرائيليين يخشون ربما التجول نهارا وينتظرون حتى حلول ساعات المساء حتى يسدل الليل أستاره عليهم من أجل التحرك بشكل حيوي أكثر ربما، ودون خشية متزايدة تحت جنح الظلام من أجل تنفيذ العمليات العسكرية التي توكل إليهم وتناط بهم في الأراضي اللبنانية، وذلك خشية على أنفسهم خاصة في أعقاب استهداف قائد لواء المدرعات الإسرائيلي.
1: شكراً.
2: وعدد كبير من الضباط الإسرائيليين في الجنوب من قبل حزب الله في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية.
1: محمد خيري من رام الله وزميلة كاترين حنا من صور، شكرا جزيلا لكما. في التطورات المتعلقة بأسطول الصمود، استدعت دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين بعد احتجازهم. هذا ونقل مركز عدالة الحقوقي عن مصلحة السجون الإسرائيلية تأكيدها الإفراج عن النشطاء المحتجزين تمهيدا لترحيلهم. واعتبر المركز أن اعتراض إسرائيل سفن الأسطول في المياه الدولية وما تلاه من احتجاز وتعذيب واعتقال تعسفي للنشطاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ونشير طبعا لهذا الخبر، وزير خارجية إيطاليا طلبت من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على الوزير بن غفير.
3: بين هتاف للحرية وقبضة تسقط صاحبتها أرضا، بدأ المشهد الذي أراده وزير الأمن القومي إتمار بن غفير رسالة ردع وتشف بمن تجرأ على الاتجاه نحو بحر غزة. على وقع هتاف يرحب بالناشطين في إسرائيل، يمضي الوزير بخطى واثقة بين أجساد مقيدة وأيد محكمة خلف الظهور ورؤوس منحنية تلامس الأرض ليحتفل بما أرادها صورة السيطرة والإخضاع.
4: لقد جاءوا إلى هنا وهم مليئون بالفخر، كأنهم أبطال كبار. انظروا إليهم الآن، انظروا كيف أصبحوا الآن، ليسوا أبطالا على الإطلاق بل مجرد داعمين للإرهاب. أقول لنتنياهو سلمهم لي لسجنهم مع الإرهابيين.
3: لكن ما اعتبره بن غفير عرضا سياسيا يخاطب فيه جمهوره اليميني انقلب إلى عبء على إسرائيل نفسها. ومن العواصم الغربية توالت الإدانات. أستراليا وصفت الصور التي نشرها بن غفير بأنها صادمة وغير مقبولة وأعلنت استدعاء السفير الإسرائيلي. بريطانيا قالت إن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الواجبة في معاملة البشر. كما انضمت كندا ومالطا وهولندا وفرنسا ودول أخرى إلى دائرة التنديد، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استدعاء سفراء لإسرائيل في عدد من الدول بعد نشر الفيديو. أما في إسرائيل فارتفعت الأصوات المنددة بنشر الفيديو على اعتبار أنه بدد جهودا دبلوماسية استمرت طويلا لتجميل صورة دولة تهشمت كثيرا في العامين الماضيين. شركاء بن غفير في الائتلاف الحكومي تبرؤوا من تصرفه، والمعارضة فعلت الشيء نفسه في مشهد بدا وكأنهم اتفقوا فيه على أن أحدا منهم لا يمثل صورة الدولة.
1: ومن ضمن أيضا ردود فعل الدول الأوروبية، بريطانيا هي إحدى الدول التي استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية الفيديو التحريضي الذي نشره بن غفير. وحول هذا الاستدعاء معنا من أمام الخارجية البريطانية في لندن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد.
5: نعم عبد القادر، بالفعل المملكة المتحدة تنضم إلى ركب الدول الكثيرة الآن التي دانت هذا السلوك من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وكانت وزيرة الخارجية البريطانية بالفعل قد دانت هذا السلوك أمس، ولكن خلال ساعات هذا الصباح في وقت سابق استدعيت القائمة بأعمال السفير الإسرائيلي في المملكة المتحدة إلى هذا المبنى خلف مبنى الخارجية البريطانية لتسمع بشكل مباشر من الدبلوماسيين البريطانيين إدانة شديدة لهذا السلوك. وصفه الدبلوماسيون وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية البريطانية بأنه سلوك ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الإنسانية لناشطي أسطول الصمود. وأعرب الدبلوماسيون البريطانيون الذين التقوا القائمة بأعمال السفير الإسرائيلي عن قلقهم البالغ من ظروف احتجاز هؤلاء الناشطين، وطالبوا بمعاملتهم بطريقة محترمة. كما أكدت الخارجية أنها تتواصل مع عائلاتهم ومستعدة لتقديم الدعم القنصلي الفوري والمباشر لنحو 14 ناشطا بريطانيا هم من ضمن هؤلاء المشاركين في أسطول الصمود المعتقلين في إسرائيل. حالة غضب شديدة حقيقة أعربت عنها الخارجية البريطانية بوصولها إلى هذه المرحلة، مرحلة استدعاء القائمة بأعمال السفير، وليس هناك سفير إسرائيلي في المملكة المتحدة منذ أيلول سبتمبر الماضي. هذا المنصب شاغر، لذلك نحن نتحدث عن أعلى دبلوماسية إسرائيلية موجودة في بريطانيا. وبن غفير هو شخص ليس مرغوبا به في بريطانيا بحكم القانون. قبل عام من الآن فرضت بريطانيا مع دول أخرى مع كندا نيوزيلندا والنرويج وأستراليا عقوبات على هذا الوزير الإسرائيلي على وجه التحديد. هو ممنوع من دخول بريطانيا، ممتلكاته وأصوله مجمدة إن كان له أي أصول هنا في بريطانيا، ويمنع أي تواصل من الشركات البريطانية معه. واليوم تصل الحكومة البريطانية إلى هذه المرحلة باستدعاء القائمة بأعمال السفير، وتريد أن توصل رسالة الاحتجاج والإدانة الشديدين لإسرائيل على ما ذهب إليه هذا الوزير من سلوك غير مقبول حقيقة بالنسبة للبريطانيين، خاصة أنه يتعلق بناشطين أبرياء. وقد ذكر ذلك أيضا المتحدث باسم الخارجية البريطانية، قال إن محاولة هؤلاء الناشطين الذهاب في هذه السفن وقطع آلاف الأميال عبر البحار للوصول إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات يؤكد الحاجة الماسة لفتح المعابر وإدخال المساعدات الفوري، والذي لا تعرقله أي عقبة من العقبات التي تضعها إسرائيل. والحكومة البريطانية واضحة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بأن هناك حاجة لتمكين المؤسسات الخيرية والإنسانية وغير الحكومية من العمل بحرية في قطاع غزة وإدخال المزيد والمزيد من المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع.
1: من أمام مقر الخارجية البريطانية في لندن مراسل الجزيرة محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. معنا من حيفا الدكتور حسن جبارين مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان. دكتور حسن، كيف وجدت ردود الفعل الأوروبية حتى الآن؟
6: يا سلام يا عبد القادر، عمليا الوزير بن غفير هاي مش أول مرة بيكون بهذا العمل، ولكن قام في هذا العمل مع معتقلين وسجناء فلسطينيين اللي كان يدخل على غرفهم ويحاول انه يتصور معهم في وضعيه مهينه لهم، في وضعيه تمس في خصوصيتهم، في وضعيه تمس في كرامتهم. وطبعا مؤسسات حقوق الانسان كانت دائما المحليه والدوليه تنتقد ذلك، ولكن لم يغير من سياسه اسرائيل واستمر بذلك. هذه المره استمرار عمليته كانت استمرار لما قام فيه مع السجناء الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين، ولكن هذه المره بما انه المعتقلين ونشطاء الاسطول لهم دول، قامت هذه الدول بتحويل هذه العمليه لمس في مكانه اسرائيل ونقد لاذع. ونامل انه بنهايه المطاف يكون قسم من هاي الدول تطلع اوامر لنبوذ بن غفير، عدم دخول هاي الدول او حتى اوامر اعتقال.
1: طيب، ولكن هذه التركيز دكتور حسن
6: جانب القانوني اخ عبد القادر،
1: تفضل.
6: احنا كنا اليوم للناشطين اللي قبل ما غادروا البلاد قلنا لهم راح نوصل هذا الشيء عن عبرك ولا الطاقم القانوني لهم، انه هاي المره بالامكان تقديم دعاوى اضرار، ومش المصاري المهمه هنا المال الا اثاره القضيه في دول العالم لكل سفينه وسفين، لانه عمليا السفن اخذت من المياه الدوليه، فبالتالي في هناك صلاحيه للدول نفسها دول العالم لكل سفينه وسفينه ان تبث في قضايا اضرار، وبهي الحاله هنا في مس في كرامه كل شخص، في اهانه لكل شخص.
1: طيب،
6: في مس جسد.
1: عن هذا كنت ساسالك دكتور حسن، هناك من يقول بان هناك اجتزاء في هذا الموقف الاوروبي، اجتزاء بان الوضع لا يتعلق فقط بالوزير بن غفير ولكن لمنظومه كامله، هناك اجتزاء في الهدف الذي من أجله قام هؤلاء النشطاء وهو قضية أوسع لما يجري في قطاع غزة، وهناك أيضا مجموعة من الاجتزاءات في هذا الموقف الأوروبي، وبالتالي هذا الاجتزاء إلى أي مدى يؤثر على حقيقة الصورة الكاملة لما يعانيه الفلسطينيون ومن يحاول مساعدة الفلسطينيين؟
6: يعني عمليا الصورة اللي شفناها كلياتنا امبارح والعالم شافها هي صورة مصغرة لما يحدث للفلسطين، لذلك عمليا الأسطول والنشطاء مش بس أثاروا قضية غزة، أثار ظروف الاعتقال للفلسطينيين، وأهم شيء وصفوا للعالم تحت أي حكومة الشعب الفلسطيني عايش وشو طبيعة حكومة إسرائيل هاي. إذا عندك الوزير اللي يعتبر أهم من أهم وزراء، أنك تكون وزير الشرطة وزير الأمن الداخلي في أي دول كانت، يقوم بهذا العمل الهمجي، فكم الحري وضعية الفلسطين كانت في الضفة الغربية أو في غزة أو في القدس أو في الداخل، وهاي حكومة اللي عمليا قامت في أكثر قانون خطر في التاريخ المعاصر بأيام قانون الإعدام، في حالة إنه كثير من الدول قاعدة بتبطل جريمة عقوبة الإعدام، هي تباشر بذلك وترفع كأس الشمبانيا في الكنيسة بعد مرور وإقرار هذا القانون. فعمليا النشطاء من جهتهم فعلا هذا اللي قالوا لنا إياه، وقالوا للطاقم القانوني من عدالة اللي زارهم، وإحنا عمليا زرنا حوالي 200 منهم من امبارح لليوم الصبح، إنه معنوياتهم عالية وعالية جدا من اللي قام فيه غفير، انه هذا يثير بالضبط يصب في المكان اللي او في الهدف اللي كانوا بدهم يوصلوا للعالم، انه هاي حكومه عنصريه، حكومه شرسه فيها وزراء شرسين، وهذا ما تقوم عليه.
1: طيب، الوزير ساعر انتقد هذه الخطوه وقال بان ما قام به بن غفير يؤثر ويؤثر كثيرا على صورة إسرائيل في العالم، وبالتالي كيف يمكن البناء على هذه الصورة التي تم نقلها في إيصال واقع حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطيني بشكل عام؟
6: يعني نتأمل أنه هذا الشيء يثير الملف من جديد أمام المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية إحنا بنعرف أنه أصدرت لشخوص إسرائيليين أوامر اعتقال، نأمل انه هذا يكون محفز لاصدار امر اعتقال ضد بن غفير. احنا لازم نعرف انه المحكمه الجنائيه لا تصدر اوامر ضد الدول، تصدر اوامر ضد اشخاص من الدول، ضد اشخاص اللي لهم مكانه رسميه، فنامل هذا الشيء. نامل ايضا انه هذا يسرع من وتيره البطيئه، مع كل احترام للمحكمه العدل الدوليه في مساله الإبادة، إنه هي في تبث في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في هناك تباطؤ في المحاكمة نفسها في المداولات، نأمل إنه هاي الأمور تعجل، وخاصة إنه اليوم في مد دولي قوي جدا وخاصة الغربي وهذا الجديد وهذا المهم فيه، لأنه دائما في عنا مد من دول الجنوب ضد السياسات الإسرائيلية، ولكن هاي المرة مد غربي من دول الغرب، من دول الاتحاد الأوروبي، من دول الصديقة لإسرائيل ضد ممارساتها. هذا يحفز الناشطين الموظفين في المحاكم الدولية في تسريع وتيرة المداولات القانونية والملفات القانونية الموجودة عندهم. موجود عندهم ملفات هامة جدا ويجب التسريع فيها.
1: بما أنكم في مركز عدالة زرتم هؤلاء الناشطين وأكيد وثقتم ما الذي جرى معهم، عندما توثقون هذه الشهادات تستفيدون منها في ماذا؟ يعني كيف تستعملون أو توظفون هذه الشهادات على مستوى

0: الأشخاص اللي بنزورهم إنه يتطرقوا لوضعيته وذكر أسمائهم، لأنه عمليا هم جايين مش على صعيد شخصي إلا من أجل قضية عامة وقضية جماهيرية وقضية سياسية وقضية دولية. فبالتالي هاي التقارير بالإمكان دائما، وإحنا من كلهم إحنا بالإمكان إنه نكون المحامين تاعينا والتقارير اللي بقدموها مستندات قانونية إذا ما قاموا في إجراءات قانونية. يعني اليوم عمليا كل فرد وفرد اللي امبارح شفنا صورهم واللي أهينوا واللي ضربوا، شفنا ضرب، كلياتنا شفنا ضرب اللي كان للنشطاء، بالإمكان يقدموا دعاوى. كمان مرة أوكي إحنا العرب نحاول دائما نعتذر، القضية مش قضية أموال أوكي ومن أجل الإثارة، ولكن بالإمكان إثارة هذا الشيء برضو عن القضايا الشخصية. يعني لما ناشطة اللي امبارح أهينت وضربت قدام الكل تيجي وهي تحاكم إسرائيل، هي تقدم دعوة لإسرائيل، فبالتالي هاي الوثائق اللي بيننا هي وثائق ومستندات مباشرة لخدمتها، لخدمة قضيتها، اللي دائما المحاميات والمحامين عندنا بالإمكان برضو المثول في هاي القضايا. ثانيا أمام المحاكم الدولية، هاي التقارير دائما تستخدمها المحاكم الدولية من أجل تسليط الضوء خاصة على القضايا اللي بتخص غزة، وخاصة في القضايا الدعم الإنساني لغزة، إنه عمليا كل ما يحدث هو منع الدعم الإنساني لغزة.
1: شكرا لك من حيفا الدكتور حسن جبارين، مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان. تابع في الخبر العاجل نقلا عن مدير وكالة الطاقة الدولية، كما تابعنا في هذا الخبر قبل قليل، إذا أسواق النفط قد تدخل قريبا منطقة الخطر مع استنزاف المخزونات وارتفاع الطلب في الصيف. إلى الولايات المتحدة، حيث كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، وساهمت تحولات وعوامل عدة أبرزها سياسته بشأن الهجرة والمهاجرين في استبعاد معارضيه داخل الحزب، ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياسته.
2: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعا، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
3: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 يناير 2029.
2: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. وفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا، أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة وخاصة في الولايات المتأرجحة.
4: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حينها وضعا

0: يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنياً.
1: نفوذ ترامب ليس مطلقاً على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني سيصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات ضمن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت لاحق أفاد مصدر باكستاني للجزيرة بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تعتمد على ما سينجزه وزير الداخلية الباكستاني هناك. كما أجرى وزير الداخلية الباكستاني مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران حسب السفارة الباكستانية في طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. في الأثناء، نقلت قناة ABC عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات واشنطن وطهران وهي مستعدة لجميع السيناريوهات. وفي لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة جنوبية البلاد. من جهته، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في بلدات عدة. وفي ملف قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة. وبشأن أسطول الصمود، استدعت الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الإسرائيلي في أحدث رد فعل غربي مستنكر لانتهاكات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد المشاركين في الأسطول. في شأن ذاته، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي. حول كل هذه التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، نبدأ بذلك، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا فادي منصور، من طهران مراسلنا محمد البقالي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك فادي، وأطلعنا أكثر عما يقال حتى الساعة عن هذه المحاولات لإيجاد الفرصة الأخيرة في الوصول إلى اتفاق أو إعلان مبادئ.
3: نعم سلمى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه قال أمس، وصف الوضع الحالي بأن المفاوضات بين واشنطن وإيران بلغت مراحلها الأخيرة وهي عند نقطة فاصلة، إما التوجه إلى إبرام اتفاق وتوقيع اتفاق من قبل إيران أو العودة إلى الحرب. هو قال أنه يريد تلافي هذا الأمر إذا كان يمكن الانتظار ليومين إضافيين وفق تعبيره وتجنب الحرب ومزيد من القتل، فهو يفضل هذا الخيار، لكنه حذر الجانب الإيراني بأن الأمور جاهزة للتحرك، بمعنى العودة للعمليات العسكرية، وبأن الأمور قد تذهب باتجاه قاس بالنسبة لإيران، وهذا تهديد واضح بالخيار العسكري الذي قال أنه قام بعملية وضع حد له أو إيقافه يوم الثلاثاء عندما كان جاهزا لإعطاء أمر العمليات، وذلك نزولا عند طلب قادة خليجيين تحديدا أمير دولة قطر وولي عهد السعودية وأيضا رئيس دولة الإمارات لمنح المفاوضات فرصة إضافية والدبلوماسية، خصوصا الإدارة الأمريكية تتحدث عن إحراز تقدم وعن تقييم بأنه يمكن أصلا التوصل إلى اتفاق. فيما يتعلق بخطاب النوايا وما يمكن أن يتحقق، هذا جاء في تسريبات لموقع أكسوس الذي أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران يتم بموجبه أولا الإعلان رسميا عن وقف الحرب، ومن ناحية ثانية التوجه إلى التفاوض على القضايا الرئيسية خصوصا مسألة الملف النووي الإيراني وأيضا ما يتعلق بمضيق هرمز. هذا عمليا يعكس ما سبق أن قالته الإدارة الأمريكية تحديدا وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال ليس بالضرورة أن نتوجه إلى توقيع اتفاق نهائي في الوقت الراهن، وإنما إطار اتفاق يتم من خلاله تحديد الموضوعات القابلة للتفاوض.

0: تفاوض، بمعنى أن تكون واشنطن مدركة ما الذي يمكن لإيران أن تتفاوض عليه وفق محددات مسبقة، بالإضافة إلى التنازلات التي قد تكون إيران جاهزة لتقديمها. وبالتالي قبل أن يتم التوصل إلى هذا الإطار فإن واشنطن لن تهدر الوقت بالذهاب إلى جولة مفاوضات أخرى. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر، هو لم يتحدث ولم يعلن رسميا أن واشنطن بعثت بمقترح جديد إلى إيران، لكنه قال يوم أمس نحن بانتظار الإجابات الصحيحة من إيران، بمعنى هو ينتظر الرد الإيراني على ما أعلنت إيران أنها تسلمته من مقترح أمريكي. سلمى،
1: وبانتظار هذه الإجابات، يعني محمد البقالي في طهران وزير الداخلية الباكستاني هو موجود، ومن المفترض أن يصل أيضا قائد الجيش عاصم منير. ما الذي رشح عن هذه المعطيات للحراك الباكستاني؟
2: الذي يرشح الآن هو أن هناك مخاض حقيقي، هذا واضح، وهذا المخاض يأخذ زخما أكبر فأكبر من خلال أولا زيارة وزير الداخلية الذي يعود إلى طهران في 3 أيام مرة أخرى، ويعود محملا بمقترح جديد من قبل واشنطن، وأيضا من خلال احتمال وصول قائد الجيش الباكستاني. وهذا الأمر إن حدث فهو يعني أن الزخم يأخذ بعدا أكبر، بالنظر من جهة إلى مركزية قائد الجيش في قيادة باكستان، وأيضا من خلال خطوط الاتصال المفتوحة، وهذا هو الأهم، خطوط الاتصال المفتوحة بينه وبين واشنطن، لدرجة أن هناك مصادر تتحدث هنا في طهران أنه عندما كان المرة الماضية هنا كان لديه تواصل هاتفي مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما حول وجوده في مرحلة ما إلى مفاوضات غير مباشرة ورسائل تصل بسرعة. إذن هذا الزخم موجود، هذا المخاض موجود، ولكن هل يؤدي إلى نتيجة عما سيسفر؟ في الحقيقة لدينا سوابق تقول إن المخاض مهما كبر ومهما بدا أنه مثمرا فليس بالضرورة أن يؤدي إلى نتيجة، بالنظر إلى حجم الخلاف بين الأطراف، مع الإشارة إلى أن كل الأطراف تدرك ربما أن هذه هي الفرصة الأخيرة ربما قبل تحديد مسار هذا الوضع، هل يتجه نحو مزيد من التهدئة وبالتالي توقيع اتفاق أو إلى مزيد من التصعيد. ما نسمعه الآن من الجانب الإيراني على مستويين، المستوى الأول هو إشارات إلى الخطوط الحمراء الإيرانية التي تقول إنها غير مستعدة للتنازل عنها، ضرورة أن يكون وقف الحرب أولا وقبل كل شيء وعلى جميع الجبهات، الإفراج عن الأموال المجمدة. طبعا طهران تطالب بكل الأموال، ولكن تعرف بشكل دقيق أنه سيكون الأمر صعبا، ربما هذا سقف عال قد يتم تخفيضه، ولكن الإفراج عن الأموال لأن هذا سيساعد على تجنب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه طهران في ظل الحصار البحري، ومن ثم أيضا رفع الحصار البحري الذي ترى طهران أنه أساسي جدا في كل بناء لعملية الثقة. قضايا أخرى طبعا مطروحة ولكن لا تبدو بنفس الإلحاحية هذه القضايا التي ذكرت. إذن هذا على مستوى الإشارات. الإشارة الثانية التي تشير بها طهران أو ترسلها هي أنها ليست في عجلة من أمرها، ليست قلقة، ليست وجلة، ليست خائفة من الحرب، وطبعا التصريحات كثيرة في هذا المجال بدرجة يمكن أن نقضي وقتا طويلا ونحن نسرد من قال ماذا. ثم المسألة الثالثة هو ما تفعله على الميدان، على مضيق هرمز. مضيق هرمز يشكل الآن الورقة الرابحة وورقة الضغط الأساسية بالنسبة في يد طهران، هي سيطرت عليه عسكريا الآن، هذا أمر ثابت، ولكن الآن تعيد تعريف السيادة عليه من خلال هذه الهيئة التي تم إرساؤها، سميت هيئة الملاحة في مضيق هرمز.
1: شكرا لك إذن محمد البقالي. وعبد الرحمن مطر، أيضا نفى منك ما الذي يقال في باكستان حول دور الوساطة الباكستانية النشط الآن بانتظار قدوم قائد الجيش إلى طهران.
3: ما يقال في العلن حقيقة قليل للغاية، الحكومة الباكستانية لا تتحدث بشكل رسمي أو معلن عن هذه الجهود المتواصلة التي تبذلها وتبذلها بشكل مكثف وملحوظ للغاية خلال هذه الفترة. ما نعلمه من مصدر هو أن قائد الجيش الباكستاني ما يزال موجود هنا في باكستان، لم يغادر باتجاه العاصمة الإيرانية طهران، وكما قال لنا المصدر فإن قائد الجيش ينتظر أن تمكن وزير الداخلية الموجود منذ يوم أمس من تحقيق إنجاز ما على صعيد مساعي السلام التي تقوم بها باكستان. المصدر نفسه يشير ويؤكد إلى أن عقدة المفاوضات

0: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتمثل تحديدا في اليورانيوم المخصب، وبالتالي نستطيع أن نفهم بأن قائد الجيش ينتظر من وزير الداخلية أن يحقق شيئا ما على مستوى اليورانيوم المخصب تحديدا ليذهب إلى طهران ويبني على هذا الإنجاز الذي حققه وزير الداخلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. المصدر نفسه أيضا ذكر لنا بأن مسؤولين إيرانيين طلبوا بمنحهم بعض الوقت للتشاور وتقييم الموقف بشكل عام، لكن بالتأكيد الجهود التي تبذلها باكستان متواصلة ومكثفة في هذه المرحلة تحديدا، والواضح هو أن عقدة تخصيب اليورانيوم هي العقدة الأساسية الآن أو على الأقل في هذه المرحلة. بالتأكيد هناك الكثير والعديد من القضايا الخلافية المتعلقة بمضيق هرمز، الأرصدة الإيرانية المجمدة بالخارج، العلاقة مع دول المنطقة، الكثير من التفاصيل، لكن الواضح هو أن الجهد الباكستاني المكثف على المستوى الدبلوماسي في هذه المرحلة تحديدا يتركز حول موضوع اليورانيوم المخصب، على الأقل هذا ما قاله لنا المصدر الموثوق الذي أكد بأن عقدة تخصيب اليورانيوم هي العقدة الأساسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. طبعا باكستان كانت وما تزال منذ عدة أسابيع حقيقة على تواصل مع عدد كبير من دول المنطقة وتحديدا العواصم المعنية بالجهود الدبلوماسية وبموضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، التواصل مع الدوحة، مع الرياض، مع أنقرة، مع القاهرة متواصل وبشكل مكثف. لكن زيارة وزير الداخلية الثانية خلال هذا الأسبوع للعاصمة الإيرانية طهران تحمل بالتأكيد الكثير من المعاني التي لم تتحدث عنها باكستان بشكل علني. وزير الداخلية كان يوم السبت الماضي في طهران ولمدة 3 أيام، عاد يوم الثلاثاء، تشاور مع قائد الجيش ومع رئيس الوزراء، وغادر مرة أخرى يوم أمس إلى طهران، وما يزال موجود هناك يلتقي بعدد كبير من المسؤولين ابتداء من رئيس الجمهورية الإيرانية ومرورا بنظيره الإيراني وأيضا وزير الخارجية الإيراني. ومع ذلك ما يزال المصدر يؤكد لنا بأن قائد الجيش الموجود حتى الآن في باكستان ينتظر إشارة أو معلومة من وزير الداخلية ليذهب إلى طهران ويبني على ما تم إنجازه. المسافة ربما ليست كبيرة بين إسلام آباد وطهران، نحن نتحدث عن رحلة ربما من ساعة إلى ساعة ونصف بالجو، لكن بالتأكيد يحتاج قائد الجيش لشيء ما ليستطيع أن يبني عليه لاحقا.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا من إسلام أباد. رحبوا بضيوفنا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وأيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، والدكتور أيضا سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. إذا بانتظار سيدة هيام الرد الإيراني، إيران تقول بأنها تبحث هذه تريد وقتا لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض، في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية تتحدث عن إحراز تقدم في هذا السياق. هذه الأجواء، هل ترين بأن هذه النافذة يمكن أن يجري إعطاؤها وقتا، خاصة مع حديث الإيراني عن الوقت المطلوب؟
2: أنا متفائلة، ولكن ليس بسبب الحرث الثوري الإيراني، ولكن لأن هناك 3 دول خليجية ضغطت بثقلها على هذه ودعمت هذه الجهود، وهي ترى أن هناك طريقا إلى الأمام من أجل أن تقول أعطوا المسألة وقتها. وربما عندها ضمانات من إيران والحرس الثوري الإيراني بأنهم يريدون الوصول إلى الاتفاق. ولكن ما يدعو إلى التساؤل هو ما قرأت حول ما قاله مجتبى خامنئي حول عدم قبوله بمغادرة أو سحب اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران. ولا أعتقد أن الرئيس ترامب سيقبل بأن يبقى اليورانيوم المخصب في إيران، ولست متأكدة كيف أقيم ذلك مع التقدم المحرز الذي نراه.
1: وهنا فعليا سيد الدكتورة ستاري، مصدر باكستاني تحدث الجزيرة بأن العقد الآن هو موضوع اليورانيوم فعليا المخصب في إيران وأهمية التفاهم حوله، خاصة بأن كان هناك تشديد أمريكي من قبل ترامب تحديدا بأن هذا المخزون يجب أن يغادر إيران. ما إمكانية حدوث اختراق أو مرونة إيرانية فيما يتعلق بهذا المخزون؟
2: من الصعب جدا برأيي أن تراجع إيران عن الإطار الأساسي، وكما نعرف الإطار الأساسي أصر على أن أي محادثات مرتبطة بالمسألة النووية ينبغي أن تكون المرحلة التالية بعد القبول بالإطار. التقارير التي مفادها أن المرشد الأعلى قال على اليورانيوم المخصب أن يبقى في إيران لم يؤكد من المصادر الإيرانية بعد، ولكنني أعتقد أنه من المرجح أن يكون هذا الشرط الموضوع. والسبب هو أن إيران دخلت في المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من أن التقديرات الاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران لا تسعى إلى السلاح النووي. هذا أمر أعتقد أن ترامب يفهمه، ولكن الضغط والحجة المستخدمة ضد إيران فيما يخص الملف النووي تأتي من إسرائيل، وإسرائيل في مرات عدة قدمت مشورة خاطئة للمسؤولين الأمريكيين بمن فيهم ترامب. نرى ضغطا هائلا من النظام الإسرائيلي على ترامب من أجل اتخاذ قرارات، ونرى أيضا أن ترامب ينتقل من موقف عدم القبول بالتخصيب أبدا وصولا إلى لا نريد إيران أن تحصل إيران على السلاح. وترامب يعرف أن إيران ليس لديها السلاح ولا تريد الحصول على السلاح، وإذا تم تحويل المسألة إلى مسألة سيادية في إيران. لم تملوا علينا ما يمكن أن نفعل أو لا نفعل، وما يمكن أن نملك أو لا، ولا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية عندها مخزون النووي في تركيا، والدول التي لديها السلاح النووي والقنابل النووية قرب إيران، وهي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي ضد دول أخرى، ولا يمكن لها أن تملي على الآخرين.
1: ولكنها في كل الأحوال في موقع قوة، وفي موقع أيضا قامت فيه باستهداف إيران أكثر من مرة وهي تهددها الآن. وهنا دكتور سليم، يعني إذا ما نظرنا إلى هذا المشهد، إذا كان البارحة يأتي هذا الحديث بأنه يجري الترتيب لإعلان نوايا أو خطاب نوايا في إطار اتفاق يعني يحدد هذه المحددات التي سيجري التفاوض عليها خلال 30 يوما، لماذا يجري الحديث الآن عن عقدة اليورانيوم المخصب وضرورة إخراجه؟ ألا يجب أن تتم مناقشتها فيما بعد في 30 يوم، وأن يتم الإشارة فقط إلى الملف النووي بمحددات بسيطة فيما تتعلق بالنقاط العالقة داخله ضمن إعلان النوايا هذا؟
3: هذا جزء من الإشكالية الأساسية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. يعني عندما وضعت إيران مجموعة من المراحل لعملية التفاوض، بمعنى المحددات الأولى بمعنى فتح المضيق و رفع الحصار وذهاب إلى المرحلة الثانية وأن تناقش هذه القضايا في المرحلة الثانية، كان الرد الأمريكي هو الموافقة على المراحل، ولكن الجانب الأمريكي كان يشدد على ضرورة أن يكون هناك التزام مبدئي في المرحلة الأولى بما يتعلق بالملف النووي. الآن عندما تم تعديل تسمية الورقة أو شكل الورقة بمعنى رسائل نوايا أو وهو لغة مخففة عن أي صيغة اتفاق، أيضا يبدو أن مضمون الورقة لم يتغير كثيرا، بمعنى أن الجانب الأمريكي يبدو أنه ما زال مصرا على تضمين هذه الورقة التزام معين أن لا ترحل بشكل كامل، بل أن تكون الصياغة تشمل التزام مبدئي بموضوع اليورانيوم على التخصيب. وإلا لو كان الموضوع سهل كان لن يكون هناك أي مشكلة، أن ببساطة يتم وضع أن هذه المسألة ستبحث في المرحلة الثانية وينتهي الموضوع، وهذا في حال حصل سيكون تنازل من الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي يريد التزاما مبدئيا بمعنى أن نذهب، وكان الجانب الإيراني صرح من قبل بمعنى أنه منفتح على نقاش مخزون عالي التخصيب بإمكانيات أو تخفيض التخصيب أو نقل جزء منه إلى الخارج. والآن ما تفضلت به سيدة هيام يعني نقلا عن رويترز بمعنى أن المرشد الأعلى قد وجه بإبقاء اليورانيوم في حال هذا اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، في حال كان هذا الموضوع صحيحا يبدو أن المرشد يكون يتبنى وجهة نظر واحدة، وهي في حال وافق أيضا على تخفيف نسبة التخصيب.
1: وإن كان يعني ما ذكرته رويترز أيضا يعني يندرج ضمن سياق يعني فعليا ما يحدث في الداخل الإيراني، هل تتوقع بأن مثلا يمكن الوصول مثل هذه المعلومات حقيقة دكتور سليم من داخل إيران؟ يعني
3: هي لن تأتي من دون موافقة الجانب الإيراني. يعني إشكالية اليورانيوم عالي التخصيب هو جزء من منظومة الردع الإيرانية، بغض النظر عن التصريح الرسمي أنه ليس هناك مسعى للسلاح النووي، ولكن وجود هذا اليورانيوم عالي التخصيب هو يعني نحن نتحدث دائما عن الردع النووي، هو الردع ما قبل النووي أو الردع إمكانية الحصول على، وهو ردع أيضا يعني التلويح بإمكانية أو وجود إمكانية الذهاب إلى سلاح نووي وهو ردع أيضا، مستوى آخر من الردع ولكنه ردع، وهذا خاصة بعد ما بعد هذه الحرب والحرب السنة الماضية.
1: يعني تتحدث عن امتلاك المعرفة، يعني يعني معرفة التخصيب هذه بحد ذاته
3: والإمكانية للذهاب
1: بذلك. ولكن قبل أن أذهب للسيدة هيام، دكتورة ستاري، يعني هل يمكن فعليا معرفة حقيقة ما يدور في ذهن المرشد مجتبى خامنئي من موضوع مثلا نقاط محددة ضمن الملف النووي كما قالت رويترز مثلا بموضوع الغبار النووي ومصيره، نقله إلى الخارج أم لا؟
2: هذا التقرير الجديد من رويترز أكان صحيحا أو لا فيما يتعلق بالوضع الحالي للمفاوضات يمكننا مناقشته متى حصلنا على مزيد من التفاصيل، ولكن كما قلت إيران كانت تصر على أن أي محادثات حول الملف النووي يتم تأجيلها إلى بعد الموافقة على هذا الإطار من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران تريد رؤية خطوات ملموسة تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في لإعادة بناء الثقة. بالتأكيد يبدو مستحيلا أن تبنى الثقة لأن البلدين يخرجان من الحرب الأخيرة، ولكن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سابقة خطيرة بالهجوم على إيران خلال المفاوضات وبعد موافقة إيران في محادثات عمان على تقديم تنازلات تتعدى التنازلات التي قدمتها خلال اتفاق عام 2015. هذه والآن إيران والعالم ينظرون بتشكيك عال إلى الوضع. إيران إذا قدمت تنازلات هل من ضمانات أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهاجمها مشددا؟ وإذا المرشد الأعلى عليه أن يوضح للإيرانيين في إيران أنه حذر لأن هذه المفاوضات قد تكون غطاء لعمليات عسكرية، ولذلك نرى هذه التصريحات من المسؤولين الإيرانيين.
1: سيدة هيام، هنا يعني هي تعود مرة أخرى مشكلة الثقة، يعني ما يمكن أن تقدمه إيران من مرونة خاصة في ما ذكره مصدر باكستاني للجزيرة عن عقدة تخصيب مصير اليورانيوم المخصب في داخل إيران وإمكانية نقله إلى الخارج من عدمه. يعني إيران بحاجة إلى تطمينات، بحاجة إلى ضمانات، وبحاجة بالتالي إلى عنصر الثقة المفقود. يعني هذا البناء كيف يمكن الوصول إليه، بناء عنصر ربما ثقة أو يعني قريب منه؟
2: سأجيب على ذلك إن سمحتم لي أن أعلق قبل ذلك على العامل المتغير المتعلق باليورانيوم المخصب وما صدر عن مجتبى خامنئي، وأشير إلى مقال في نيويورك تايمز اليوم يتحدث عن إدارة العرض، وخامنئي إن كان جزءا من صنع القرار في الماضي كان آية الله خامنئي من يتخذ القرارات، الآن هناك بنية مختلفة لصنع القرارات ليس فقط في الحرس الثوري الإيراني. بموجب نيويورك تايمز، وأشجع الناس على قراءة هذا المقال الذي يعطي فكرة عن تركيبة وبنية الحرس الثوري الإيراني وكيفية تغير صناعة القرار، وهذا أمر علينا أن نأخذه في الاعتبار. ما هي النتيجة النهائية؟ هل سيكون خامنئي وحده أو خامنئي ومرافقين له في صنع القرار؟ ولكن الإجابة عن السؤال حول الثقة، أعتقد أننا إذا أعدنا صياغة المسألة بحيث أنني لا أرتاح مع أساس السؤال، حيث أن إيران تحتاج إلى ضمانات. في الواقع إيران عليها أن تقدم

0: طمانات للمنطقة وللعالم. الصفحة 15 هي الحرب، ولكن الصفحة الأولى هي سلوك إيران في المنطقة، وبيّنت إيران للعالم أنها جاهزة لأخذ الأسرة الدولية رهينة ليس فقط المنطقة، والمثال الأول هو مضيق هرمز.
1: شكرا سيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وشكر موصول أيضا للسيد الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. في الأثناء أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة هناك. وحول هذا الموضوع معنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. سعد، أطلعنا على المعطيات المتعلقة بهذه الإحالة.
2: نعم سلمى، بالفعل الكويت تريد أن تقول من خلال إصدار هذا البيان، البيان الذي صدر من النيابة العامة قبل قليل، بأنها تتعامل بشفافية عالية جدا مع هذا الحدث الكبير، وبأن يعني هذا لا تريد أن تخفي شيئا، وتريد أن تطلع الجميع على كل المعطيات والملابسات والتطورات لهذا الملف. إذا عدنا إلى ما جاء في البيان، فهو كشف عن أن عملية التسلل، يعني قال بأن هذه العملية إنما هي عملية منظمة وقد نفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، وأيضا باستخدام قوارب كما جاء، وليس قارب واحد كما جاء في البيان الأول الذي هو استئجار. إذن كان هناك قوارب وتجهيزات ملاحية كما قال وميدانية، وأيضا يعني في البيان قال بأن الضباط الأربعة وهم المتسللين التابعين للحرس الثوري الإيراني الذي تم إلقاء القبض عليهم في الأول من مايو، كان مع بحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، كل ذلك كما جاء في بيان النيابة العامة بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وأيضا سيادية وكذلك أمنية. وبالتالي النيابة العامة وفق البيان انتقلت وهي اطمأنت إلى كل هذه الملابسات، فانتقلت أيضا إلى الموقع الحدث وهو في شمال الكويت كما يبدو في بوبيان، وفقا للبيان الذي تحدث عن تسلل هؤلاء الضباط الأربعة، واثنان منهم برتبة عقيد وهي من الرتب العالية جدا، ما يؤكد بأن هناك بالفعل هناك، وأيضا كما جاء في البيان هناك تخفي وتدبر أو تدبير يراد منه استهداف. بالتالي هؤلاء العقداء الأربعة وبهذه الرتب العالية عادة في الجيوش دائما هذه الرتب يتم اطلاعها على خطط وعلى تفاصيل وعلى معلومات استخباراتية قد لا تكون للرتب الأقل، ولذلك يبدو أن هناك بالفعل نوايا عدوانية أيضا كما جاء في بيانات الكويت بأن إيران بالفعل تستهدف الكويت من خلال عمليات تسلل، وهذا نشاط جديد يعني بعد أن توقفت المسيرات وتوقفت الحرب والمسيرات والأسلحة أو الصواريخ، أيضا جاء الاستهداف بطريقة أخرى بطريقة تسلل بمحاولة لعمليات تخريبية وداخل الكويت. أيضا في البيان أكد أنه يراد من هذا في البيان الداخلية أيضا يراد كشف ومعرفة ما هي امتدادات هذا الخرق الكبير وأيضا ارتباطاته، بمعنى إذا كان لها هناك جهات سواء في الكويت أو خلال جهات أخرى، أو كان هناك خلايا تنظيمية، أو يراد أن يتم التنسيق مع خلايا داخل الكويت أو داخل الخليج بالقصد الإضرار بمصالح البلاد، فأيضا هذا كما رأى يعني جاء في البيان الداخل النيابة العامة يؤكد بأن هناك يعني وفقا للاعترافات كما يبدو بالفعل بأن هناك نوايا عدوانية، ولذلك هذا البيان يؤكد بأن الكويت مستمرة في كشف كل التفاصيل. بدأنا ببيان وزارة الدفاع الكويتية الذي كشف عن وجود 4 متسللين، ثم جاء بيان الداخلية الكويتية أيضا الذي كشف تفاصيل عن هؤلاء وطبيعتهم وأسماءهم المتسللين، ثم الآن النيابة العامة، ما يعني بأن هناك شفافية وتريد الكويت من خلال هذه البيانات المستمرة إطلاع المجتمع الدولي على النوايا العدوانية، وهذا ما أكدته الكويت دائما بأنها في بيانات الخارجية الكويتية. شكرا. وفي بيان أيضا مجلس الوزراء الكويتي الذي دائما يدعو إيران إلى حسن الجوار، وأيضا تم استدعاء السفير الإيراني 4 مرات وإطلاع وتسليم مذكرة احتجاج على هذه الأفعال العدوانية تجاه البلاد.
1: مدير مكتبنا من الكويت، شكرا لك. إلى التطورات في لبنان الآن، حيث استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية. للمزيد حول هذه التطورات معنا

0: منصور في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسلنا محمد خيري. كاترين، أبدأ معك وأطلعينا أكثر، قريبين من المشهد عمليات القصف الإسرائيلية.
1: عمليات القصف الإسرائيلية سلمى مستمرة. خلال الساعة الماضية رصدنا 4 غارات إسرائيلية متتالية، 2 على بلدة ياطر في بنت جبيل، أيضا غارة على المنصوري هنا في صور، بالإضافة إلى صريفة. القصف المدفعي كذلك لم يهدأ خلال الساعة الماضية على بلدة المنصوري، وهي بلدة تقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان في منطقة صور، وتطل عليها بلدة البياضة التي تحتلها إسرائيل، وتتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية. يبدو أن القصف المدفعية خلال الساعة الماضية كان متركزا باتجاه تلك البلدة، بالإضافة إلى الغارة من المقاتلة الإسرائيلية. المدفعية قصفت أيضا عددا من البلدات في بنت جبيل كفرون ومجدل سلم والغندورية وقبريخة، وبالإضافة إلى بلدة تولين أيضا التي تعرضت لغارة صباحا في قضاء مرجعيون. هذا الأمر كان يقابله حزب الله بمزيد من الهجمات باتجاه الجنود الإسرائيليين، وتمركزت عملياته وهجماته خلال الساعات الماضية على بلدات متجاورة في القطاع الأوسط، وهي بلدات دبل والقوزح ورشاف وكذلك حدى ثابئ، التي يتم بشكل متواصل محاولة التقدم باتجاهها من قبل القوات الإسرائيلية من بلدة رشاف. وهذا ما يشير حزب الله في بياناته منذ صباح يوم أمس إلى أنه يتصدى له ويكمن لهؤلاء الجنود الإسرائيليين ليمنعهم من التقدم باتجاه تلك البلدة، وهو قال إنه حقق في هؤلاء الجنود إصابات، وبالإضافة إلى إصابات أخرى وهي أيضا مباشرة ومؤكدة وفقا لوصفه في آلياتهم، سواء الجرافات أو أيضا الدبابات، دبابات الميركافا التي كانت تؤازر تلك القوة في محاولاتها التقدم، وذلك بهدف توسيع المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. هذا الأمر إذا ما أضفنا إليه عمليات النزوح المستمرة نتيجة للإنذارات التي كان آخرها بالأمس باتجاه بلدة في النبطية، بالإضافة إلى أعداد الضحايا التي ترتفع يوما بعد يوم حتى فاقت 3070 شهيدا و9300 جريح، كلها تؤشر إلى أن الوضع صعب جدا هنا في الجنوب، وأن الأمور لا تزال معقدة. والسؤال الأبرز ختاما سلمى، يعني نحن على مسافة 9 أيام من الاجتماع لبحث المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، لا نعلم كيف سيكون الوضع الميداني من اليوم وحتى الموعد المحدد لذلك الاجتماع في 29 من أيام. هل سيستمر التصعيد على هذا المستوى أم ستتراجع، على سيما وأن السلطات اللبنانية يعني باشرت اتصالات مكثفة على مستويين السياسي والدبلوماسي من أجل إلزام إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار؟
0: شكرا لك كاترين حنا منصور في جنوب لبنان. محمد خيري، نفهم منك أكثر ما الذي ورد في إعلانات الجيش، خاصة ضمن سياق عمليات حزب الله المستمرة وإصابة المزيد من الضباط والجنود؟
2: في آخر البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، هو يقول إنه فقد الاتصال بمسيرة أطلقها حزب الله باتجاه بلدة مزجاف عام في شمال إسرائيل. الجيش الإسرائيلي كان قد أشار يوم أمس إلى إصابة عدد كبير من الضباط والجنود الإسرائيليين جراء استهدافهم بالمسيرات من قبل حزب الله، ولعل من أبرزهم هو قائد لواء المدرعات الإسرائيلي. وكشفت معلومات بأن حزب الله كان قد جمع معلومات استخباراتية عن تحركات الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، ثم استهدف قائد لواء المدرعات. ربما ما جرى يوم أمس وكذلك قبله بأيام خلال الفترة الماضية دفع عددا من الجنود الإسرائيليين إلى التعبير عن حالة إحباط تسيطر على صفوف القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. هم يقولون لصحيفة إسرائيل هيوم إن العملية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني باتت بلا جدوى إذا ظلت مستمرة على نسقها الحالي. يقولون إما أن تدفع القيادة السياسية وكذلك قيادة الجيش نحو توسيع العملية واستخدام سلاح الجو بشكل أوسع نطاقا، أو تسحب القوات الإسرائيلية من المناطق في الجنوب. مصادر في الجيش الإسرائيلي كانت قد أشارت لصحيفة هارتس أيضا بأن المهمة المركزية التي أنيطت بالقوات الإسرائيلية في هذه الأثناء والتي تنفذها هي عملية واسعة لتدمير أكبر عدد من منازل المواطنين اللبنانيين في القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع إسرائيل. يشير الضباط الإسرائيليون أيضا إلى أنهم لم يعودوا يفهمون ما الذي تريده القيادة السياسية وقيادة الجيش الإسرائيلي والاستراتيجية التي تحاول أن تمضي وفقها في الأراضي اللبنانية، وبأن العملية العسكرية تجد صعوبات وكذلك عراقيل، بالإضافة إلى تحديات بسبب انكشاف القوات الإسرائيلية لعناصر حزب الله الذين يطلقون الصواريخ لاستهدافها وكذلك المسيرات. الحديث بدأ واسع النطاق منذ ساعات الصباح لهذا اليوم على وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطر المسيرات التي يستهدف فيها حزب الله القوات الإسرائيلية، وهناك من قال أيضا لصحيفة هارت بأن الجيش يكاد لا يجد حلا ولا يستطيع رصد هذه المسيرات واعتراضها، بما يشكل خطرا على الجنود ويجعلهم كالبط في مرمى المسيرات وكذلك الصواريخ. كانت قيادات عسكرية إسرائيلية كشفت صباح اليوم أيضا لموقع والله إن ثمة اعتقاد لدى قادة الجيش بأن القيادة السياسية الإسرائيلية ربما تتخذ خلال الأيام المقبلة قرارا بتوسيع العملية العسكرية في الأراضي اللبنانية، وخاصة من أجل استهداف ما يتعلق بالمسيرات سواء من مستودعات أو كذلك أماكن لتصنيع هذه المسيرات أو مشغلي هذه المسيرات. يأتي هذا جنبا إلى جنب مع ازدياد بيانات الجيش التي تؤكد بأن العملية مستمرة في لبنان، وبأن الهدف من هذه العملية هو درء الخطر عن سكان الشمال في إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من رام الله محمد خيري. ونوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، الرئيس الإيراني خلال لقائه قائد الجيش يجب تعزيز البنية الدفاعية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة. وهذه الصور إذن لقائد الجيش الإيراني وحضوره مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. إذن هذه الصور لهذا اللقاء، والرئيس الإيراني يقول خلال لقائه قائد الجيش يجب تعزيز البنية الدفاعية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة. وأيضا قائد الجيش شرح للرئيس مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار. إذن هذه الصور للقاء الرئيس الإيراني بقائد الجيش الإيراني. التطورات المتلاحقة في جنوب لبنان نتابعها الآن في نافذة عسكرية يقدمها عبد القادر عياض، تفضل.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على تصاعد القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة في بلدات وتلال استراتيجية تقع في محيط نهر الليطاني يسعى للسيطرة المباشرة عليها. في المقابل قال حزب الله في بياناته إن قصف واستهداف تجمعات لجنود وآليات هندسية في محور نهر الليطاني. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك مع الزميلة سلام خضر من خلال الشاشة التفاعلية. سلام، ربما ما لفت انتباهي بيان حزب الله بأنه استهدف عدد من الجنود الإسرائيليين تحديدا في منطقة دير سريان، ما القيمة الاستراتيجية لهذه المنطقة؟
4: لها قيمة استراتيجية عالية، وقبل أن نتحدث أين توغل نضع التوغل في السياق عبر هذه الصور التي التقطت يوم أمس في منطقة قريبة من قلعة الشقيف التي تقع على مرتفع يعد استراتيجي، وصور القصف التي تظهر في هذه الصورة هي لعمليات أو لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف المنحدرات التي تعتبر امتدادا طبيعيا للتلة التي تقوم عليها قلعة الشقيف. وهذه الصور ستنقلنا إلى المناطق التي تحدث عنها عبد القادر والتي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي وفق بيانات حزب الله. حزب الله قال بأنه رصد تقدما لمجموعة من الجنود والآليات العسكرية والهندسية عند مجرى نهر الليطاني في بلدة دير سريان أو في محيط بلدة دير سريان. القلعة التي كنا نشاهد الصور تقع تقريبا في هذه المنطقة، قلعة شقيف. الجيش الإسرائيلي يحيط بهذه المنطقة عبر ما يسميه خط الدفاع المتقدم، ولكن لا يعني المنطقة التي تبدو شمال مجرى نهر الليطاني، لا يعني أن الجيش الإسرائيلي يتواجد فيها، هو يسيطر عليها بالنار.

0: ولكنه يتواجد في هذه المنطقة المحيطة بها، وهنا حدثت عملية التوغل في هذه النقاط تقريبا. هذا هو مجرى نهر الليطاني، حيث رصد حزب الله تقدم قوة مشاة إسرائيلية برفقة آليات عسكرية عند هذه النقطة، وقام باستهدافها. النقطة التي تحدثنا عنها هي قلعة الشقيف، تقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، والمناطق التي تتعرض للقصف هي المنحدرات والبلدات المجاورة لها، لا سيما يحمر الشقيف. هذا التوغل أو محاولة التوغل الإسرائيلية ليست الأولى من نوعها. قبل نحو 3 أسابيع كان هناك أيضا محاولة مماثلة لتقدم الجيش الإسرائيلي بهدف، قال الجيش الإسرائيلي لاحقا أنها كانت تهدف إلى مد جسور أو جسر على الأقل عسكري يتيح تحريك الآليات ونقل الآليات العسكرية من جنوب نهر الليطاني عند المجرى بالتحديد إلى المناطق الشمالية، بعد أن قام بتدمير الجسور في أوقات سابقة منذ بداية هذه المواجهة. القتال لا يدور فقط عند نقطة واحدة. منذ يوم أمس هناك نقطة مشتعلة في القطاع الغربي وهي بلدة حداثة. حزب الله يرصد محاولات إسرائيلية لتوسيع المنطقة العازلة في هذه النقاط والتقدم نحو بلدة حداثة، حيث يدور القتال وفق البيانات التي يصدرها حزب الله عند مثلث داخل هذه البلدة. هذه المثلث الذي يدور فيه القتال، حزب الله يقول إنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين إضافة إلى آليات عسكرية وجرافات عسكرية كانت تحاول التقدم باتجاه البلدة من ناحية الغرب والجنوب الغربي. هذه نقطة اشتباك مشتعلة خلال 24 ساعة الأخيرة. حزب الله يكثف من عملياته في هذه المنطقة. هذا القصف والقتال المباشر والمتبادل عبد القادر يوازيها أيضا استهداف من قبل حزب الله للمستوطنات الواقعة عند الحدود، لا سيما إصبع الجليل.
1: معطيات مهمة جدا سلام أطرحها وأتابعها مع العميد جوني. نبدأ برصدك للعمليات وأهم ما رصدته في الساعات الماضية العميد حسن.
2: نعم، وأهم ما أريد أن أتحدث عنه الآن في سياق ما ذكرته سلام هو هذه العمليات المتواصلة على محيط أو على محور دير سريان زوتر الشرقية. أريد هنا أن أقول أمرا تكتيكيا، أعتقد يعني أنا من وجهة نظر عسكرية هذه المنطقة ليست منطقة عمليات مناسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني ليس من الصحيح أمر سليم، ليس من السليم
1: أن تتواجد في هذا المكان،
2: أن تعمل قوات جيش الاحتلال عمليات أو تقدم في هذه المنطقة الجغرافية المعقدة التي يمكن من خلال عدد قليل من المقاتلين منتشرين مخبئين يعني أن يدافعوا عنها ويكبدوا جيش الاحتلال خسائر. هنا في هذه المنطقة وفي هذا على هذا ضفاف هذا النهر قتل الضابط الإسرائيلي بالأمس أو أول من أمس النقيب الإسرائيلي، وهنا أيضا تم استهداف عدة جنود إسرائيليين. ولكن ما أستنتجه أنا انطلاقا من هذه الوقائع أنه ربما حزب الله هو الذي يستدرج الإسرائيليين جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم بهذه المناطق من أجل أن
1: نتكلم عن دير سريان.
2: تحديدا أتحدث عن دير سريان، وأكثر من دير سريان أتحدث عن القسم الممتد من دير سريان باتجاه زوتر الشرقية أو باتجاه هذه المرتفعات التي برزت بالصورة الآن في الصورة الأولى عندما تتعرض هذه المنطقة للقصف في المنحدر الذي هذا هو تماما المنحدر
1: قلعة الشقيف
2: الذي نعم يمتد من قلعة الشقيف. هذا من يعرف المنطقة هذه جغرافيا معقدة، هذا منحدر شاهق ومنحدر يعني يكاد يكون عمودي ومكتظ بالأشجار، فإذا ليس من المنطق أن يدخل إليه أي قوى معادية، وبالتالي ربما يتم لاحظ أن الجيش الاحتلال يقصف هنا في هذه النقاط. هناك عملية استدراج لجيش الاحتلال لكي ربما يتفاعل مع هذه المنطقة لكي يتم استهدافه، سواء في النهر كما حصل وقتل الضابط، أو سواء كما يعني في محيط في مجرى النهر عندما تم استهداف دورية كاملة وكان هناك إصابات. وبالأمس تحدث الإعلام الإسرائيلي أحد المحللين الإسرائيليين أنهم يعني يضعون اللوم على قائد الفرقة 36 الذي أمر بتسيير دورية في النهار في وضح النهار على محيط الليطاني ما أدى إلى استشهاد هذا الضابط، وبالتالي تسيير الدوريات في النهار أمر محرم.
1: أربط ما ذكرته الآن والأسئلة طرحتها الآن العميد حسن بما ذكره مراسل

0: الجزيرة قبل قليل بما ينقل من الجانب الإسرائيلي نقلا عن الجنود الإسرائيليين المتواجدين في جنوب لبنان. يقولون هناك تخبط في القرارات، كل ما هو مطلوب منا هو هدم المباني، وبالتالي هذا يجعلنا أهداف سهلة لمسيرات حزب الله. لأسأل من خلال التحركات، ماذا يريد جيش الاحتلال أن يفعله ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم في جنوب لبنان؟
1: تماما، لنفهم اتجاه العمليات العسكرية التي تجري. المفترض أن يكون هناك انطلاق للعمليات، هذا في بداية الهجوم. هناك أهداف مرحلية يتم تحقيقها تباعا، تؤدي بتحقيقها وإنجازها تؤدي إلى الهدف النهائي. حقيقة هذه القراءة المنهجية العسكرية لا يمكن إسقاطها على ما يحصل الآن في جنوب لبنان. كان الهدف أولا هو هذه المنطقة العازلة التي أعلن أنه يريد أن يسيطر بالأصفر. عليها بالأصفر، وبالإضافة إلى الخط الأصفر الذي يريد أن يعتبره خط دفاع أمامي كما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال. هذه السيطرة لم تكتمل على هذه المنطقة، تفاجأ بردة فعل حزب الله وباستهدافاته وبوجوده.
0: أبلغ الآن طبعا معنا الآن كاترين حنا، طبعا هناك الآن قصف على تبنين، كما طبعا على الخريطة منطقة تبنين.
1: نعم،
0: في قضاء بنت جبيل بحسب ما أفدتنا به يعني مراسلة الجزيرة.
1: تبنين حدث في هذه المنطقة، بنت جبيل تبنين في هذه المنطقة، ولكن هذه الصور هنا.
0: هذه صور هذا قصف قبل قليل.
1: المنصوري ربما
0: كان معنا على المباشر هذه الصور. الآن في تبنين.
1: نعم، الآن في تبنين، هذه تبنين هنا في هذه المنطقة. فإذا هذه المنطقة، لنعود إلى حداثة رشاف، هذا المحور الذي يعمل عليه رشاف حداثة الذي يحاول جيش الاحتلال أن يتقدم عليه من رشاف إلى حداثة، ويواجه مقاومة عنيفة. هناك 4 أو 5 محاولات في الليلة الماضية تحدث عنها حزب الله، وهناك استهدافات. ما الغاية من هذا العمل؟ هذه المنطقة هنا سيد عبد القادر، هذه المنطقة هنا يتوجب على الإسرائيلي من أجل إكمال سيطرته على المنطقة العازلة، ومن أجل إكمال الخط الأصفر، لأن الخط الأصفر يمر في حداثة تقريبا وفي رشاف نزولا حتى الغرب، وبالتالي هذه المنطقة يجب عليها أن يسيطر عليها من أجل إكمال سيطرته على المنطقة العازلة وعلى الخط الأصفر، ولربط القطاع الأوسط، منطقة بنت جبيل، هذه بنت جبيل في هذه المنطقة، وربط قطاع الأوسط بنت جبيل ومحيطها بالقطاع الغربي. وبالتالي هو لا يزال يسعى إلى تثبيت مواقعه، أو يعني تحسين تموضعه وتمركزه، وهذا ما يتعثر من خلال المواجهات العنيفة التي يديرها حزب الله، والتي يبين من خلالها حقيقة يعني بمراقبة ورصد، يبين أنه يدير معركة حزب الله في هذه المنطقة التي من المفترض الآن أنها منطقة صفراء وخط دفاع أمامي كما أعلن رئيس الأركان. وبالتالي هو موجود حزب الله ويستهدف دبابات جيش الاحتلال ويمنعه من التقدم، مما اضطره إلى العودة والانسحاب.
0: شكرا.
1: باتجاه خلت.
0: شكرا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. هذا كل ما معنا في هذه النافذة، عودة لمتابعة بقية الأخبار.
2: نذهب مباشرة إلى ملف قطاع غزة، تحديدا التطورات المتعلقة بأسطول الصمود، حيث استدعت دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين بعد احتجازهم على متن عشرات الزوارق. هذا ونقل مركز عدالة الحقوقي عن مصلحة السجون الإسرائيلية تأكيده إفراج السلطات الإسرائيلية عن النشطاء المحتجزين تمهيدا لترحيلهم.
3: بين هتاف للحرية وقبضة تسقط صاحبتها أرضا، بدأ المشهد الذي أراده وزير الأمن القومي إتمار بن غفير رسالة ردع وتشف بمن تجرأ على الاتجاه نحو بحر غزة. على وقع هتاف يرحب بالناشطين في إسرائيل، يمضي الوزير بخطى واثقة بين أجساد مقيرة وأيد محكمة خلف الظهور ورؤوس منحنية تلامس الأرض، ليحتفل بما أرادها صورة السيطرة والإخضاع.
4: لقد جاءوا إلى هنا وهم مليئون بالفخر، كأنهم أبطال كبار. انظروا إليهم الآن، انظروا كيف أصبحوا الآن، ليسوا أبطالا على الإطلاق، بل مجرد داعمين للإرهاب. أقول لنتنياهو سلمهم لي لسجنهم مع الإرهابيين.
3: لكن ما اعتبره بن غفير عرضا سياسيا يخاطب فيه جمهوره اليميني انقلب إلى عبء على إسرائيل نفسها. ومن العواصم الغربية توالت الإدانات. أستراليا وصفت الصور التي نشرها بن غفير بأنها صادمة وغير مقبولة وأعلنت استدعاء السفير الإسرائيلي. بريطانيا قالت إن ما جرى ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الواجبة في معاملة البشر. كما انضمت كندا ومالطا وهولندا وفرنسا ودول أخرى إلى دائرة التنديد، بينما لجأت دول عدة إلى استدعاء سفراء إسرائيل بعد نشر الفيديو. أما في إسرائيل فارتفعت الأصوات المنددة بنشر الفيديو على اعتبار أنه بدد جهودا دبلوماسية استمرت طويلا لتجميل صورة دولة تهشمت كثيرا في العامين الماضيين. شركاء بن غفير في الائتلاف الحكومي تبرؤوا من تصرفه، والمعارضة فعلت الشيء نفسه في مشهد بدا وكأنهم اتفقوا فيه على أن أحدا منهم لا يمثل صورة الدولة.
2: نوال الخبر العاجل المتعلق بهذه التطورات فيما يتعلق بأصول الصمود وعملية ترحيل النشطاء بعد هذه الصور لبن غفير معهم. إذن الخارجية الإسرائيلية تقول ترحيل جميع الناشطين المشاركين في الأسطول من إسرائيل. على كل نبقى في ذات الموضوع، معنا من برشلونة المحلل السياسي ريكارد غونزاليس. سيد ريكارد، برأيك كيف تنظر إلى ردود الفعل حتى الساعة خاصة الأوروبية على هذه الصور التي تابعناها والتي تظهر بن غفير كيف يعامل نشطاء أسطول الصمود؟ وقبل الإجابة عن السؤال، اسمح لي أنوه إلى الخبر العاجل المتعلق بما نتحدث عنه. الخارجية الإسرائيلية أيضا تضيف وتقول إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري على غزة. تفضل.
5: Yes, I think that. Good afternoon. I think
6: مساء الخير.
5: If there is one word to describe,
6: لو أن هناك كلمة تصف رد فعل معظم العواصم الأوروبية فهي التنديد، ولا سيما وزارة الخارجية الإسبانية الذي وصف الوزير المعاملة بأنها غير إنسانية. عدد من الدول الأوروبية قررت استدعاء السفراء والشكوى من الوضع في حالة إسبانيا. ليس لدينا سفير، ليس هناك أي سفير إسباني في إسرائيل أو سفير إسرائيلي في إسبانيا نتيجة التوتر، وبذلك تم استدعاء القائم بالأعمال.
2: طيب، يعني برأيك لماذا هذه الجرأة الإسرائيلية على هذه المعاملة وإظهارها للعلن، خاصة مثلا التباهي بهذا عملية الإذلال والإهانة لكل هؤلاء النشطاء السلميين والذين يمثلون حوالي 45 جنسية حول العالم، هم مشاركون في أسطول الصمود، لماذا حالت اللامبالاة الإسرائيلية؟
6: أعتقد أن هناك عاملان. العامل الأول هو أنهم يحاولون منع البهام الأخرى ومتتالية من الأسطول. نعرف جميعا أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الأسطول كسر الحصار، وأعتقد أنهم يظنون أنهم بإساءة معاملة الناشطين سيمنعوهم من العودة مجددا، وربما الوزير بن غفير الوزير المتطرف في إسرائيل من خلال هذه الصور التي بين فيها عن إساءة المعاملة للنشطاء قد يحصل على أصوات من الناخبين. والعامل الآخر هو أن إسرائيل تعيش في إفلات من العقاب، فقد أدركت أن معايير القانون الدولي لا تنطبق عليها. هناك معيار مثلا يطبقه الغرب على روسيا، عندما اجتاحت روسيا أوكرانيا طبق المعيار، ولكن إسرائيل لا يطبق عليها المعيار ذاته، وبذلك عندها الجرأة وتظن أن القانون الدولي لا ينطبق عليها.
2: وزير الخارجية الإيطالي سيد ريكاردو طلب من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد مناقشة فرض عقوبات على الوزير بن غفير. مثل هذا التحرك، هل ترى بأنه مؤثر؟ وما إمكانية مثلا الوصول إلى مثل هذا الأمر السعي لفرض هذه العقوبات على هذه الشخصية، شخصية بن غفير على الأقل مثلا؟
6: برأيي كل العقوبات قد تساعد في تجريد إسرائيل من هذا الشعور بالإفراط من العقاب وفكرة أنها يمكنها أن تفعل ما يمكن. أوروبا كانت بطيئة في ردة فعلها على الإبادة بعد 7 أكتوبر، والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل وال

0: ظاهرة، ولكنني أعتقد أنها تساعد. زيادة هذه العقوبات قد تساعد في كسر الإفلات من العقاب، وبذلك برأيي فرض عقوبات على بنغفير قد يكون خطوة جيدة. إنما الخطوة الرئيسية هنا تكون بوقف الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الذي يشمل أو يضم بندا ينص على أنه في حال انتهاك حقوق الإنسان يجب قطع الاتفاق. تحصل الانتهاكات ولكن الاتفاق لم يعلق. إسبانيا حاولت ذلك ولكنها ليس لديها الدعم الكافي الآن. هذه تكون الخطوة الرئيسية.
1: وهل تعتقد بأنها سيحصل الأمر قريبا مثلا الوصول لحالة الدعم؟
0: أعتقد أن ذلك صعب. ما نراه هو أن الاتحاد الأوروبي تحرك عندما وصل العنف إلى مستوى يصعب تحمله. إذن هو يتحرك بشكل تدريجي وبطيء بعد ازدياد العنف.
1: شكرا جزيلا لك السيد ريكارد غونزاليس المحلل السياسي، شكرا للمشاركة معنا. إلى الولايات المتحدة، حيث كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، وساهمت تحولات وعوامل عدة أبرزها سياسته بشأن الهجرة والمهاجرين في استبعاد معارضيه داخل الحزب. ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياساته.
2: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
3: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029.
2: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. ووفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا. أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة، وخاصة في الولايات المتأرجحة.
4: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار، فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
5: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة.

0: واشنطن.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني سيصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات ضمن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت لاحق أفاد مصدر باكستاني للجزيرة بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تعتمد على ما سينجزه وزير الداخلية الباكستاني هناك. كما أجرى وزير الداخلية الباكستاني مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران حسب السفارة الباكستانية هناك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. في الأثناء نقلت قناة ABC عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله أن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات واشنطن وطهران ومستعدة لجميع السيناريوهات. في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة جنوبية البلاد. من جهته أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في بلدات عدة. وفي ملف قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة. وبشأن أسطول الصمود، استدعت الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الإسرائيلي في أحدث رد فعل غربي مستنكر لانتهاكات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد المشاركين في الأسطول. في الشأن ذاته، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي. نذهب إلى مراسلينا معنا من طهران، مراسلنا محمد البقالي، ومن البيت الأبيض مراسلنا أيضا فادي منصور. مرحبا بكما. محمد بقالي، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على تصريحات الرئيس الإيراني في لقائه مع قائد الجيش الإيراني، أيضا بالإضافة إلى لقاءات وزير داخلية باكستان والتي ما الذي رشح عنها حتى الساعة.
2: بالنسبة للتصريحات التي صدرت عن الرئيس الإيراني، هناك تأكيد طبعا على الجاهزية الكاملة لمواجهة أي عدوان محتمل كما يسمى هنا في إيران، وأن إيران بالقدر نفسه الذي تسعى فيه إلى إنجاح الدبلوماسية فإنها مستعدة للحرب. وعلمنا أن قائد الجيش الإيراني أطلع الرئيس على الاستعدادات وعلى الجاهزية وعلى القدرات في حال تجدد أي عدوان، وهذا الأمر في الحقيقة فيه إشارة واضحة في هذا السياق الذي يفترض فيه أن هناك زخم دبلوماسي وهناك حراك وهناك وزير داخلية باكستاني يصل لمناقشة قضايا دبلوماسية يتم الإعلان عن هذا اللقاء. هذا أمر ليس من محض الصدفة، وإنما هو محمل بالرسائل وبالإشارات بأن إيران بالوقت نفسه الذي تسعى فيه على طريق الدبلوماسية هي جاهزة للحرب. والحقيقة أن التصريحات كثيرة على هذا المستوى، يمكن ربما هي أكبر من أن تعد وتحصى، سواء من قبل السياسيين أو من قبل الجهات العسكرية التي تؤكد بأنه في حال تجدد المواجهات فإن المعركة هذه المرة ستكون أكثر تمددا، أكثر إلاما، وأكثر قسوة مما كان، وأن قواعد الاشتباك التي حكمت المعركة السابقة لن يتم الالتزام بها. كان حديث طبعا الحرس الثوري على أن المعركة سيتم نقلها إلى خارج هذه المنطقة وأيضا باستعمال أساليب جديدة. إذا عدت إلى الدبلوماسية، وزير الداخلية هنا طبعا هو جاء بمقترح أمريكي، يبدو أن الإيرانيين متريثين، لم يعلنوا شيئا بشأن موقفهم، قالوا إنهم يدرسون هذا الموقف وأنهم سيعلنون عن موقفهم عندما ينتهوا من دراسته. وهذا يذكرنا في الحقيقة بالأجواء التي سادت تسليم المقترح الإيراني الأخير، حيث كانت أجواء الترقب والانتظار للموقف الإيراني، نفس الأجواء نعيشها الآن، وهو ما يعيد في الحقيقة المسار الدبلوماسي إلى لحظة معلقة، لحظة انتظار ولحظة لا يعرف ماذا سيأتي بعدها. ولكن ما هو معلوم هو بعض النقاط أو الخطوط الحمراء التي ترسمها طهران، سواء فيما يتعلق الأمر في إنهاء الحرب.
1: ابقى معنا معذرة، نذهب إلى هذه الصور من بلدة تبنين في جنوب لبنان، وواضح بأن هناك غارة إسرائيلية ضخمة، إذن غارات إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. آثار هذه الغارات بادية جدا في هذه الصور من هناك، هذا الفيديو، ويبدو بأن هناك تضرر للمستشفى في منطقة تبنين، بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. هذه الغارات هي يومية وهي مكثفة، تستهدف القرى في جنوب لبنان، ويجري الحديث بأن بعض الغارات تكون الغارة الواحدة فيها يعني تودي بحي بأكمله في مناطق عدة في قرى جنوب لبنان. وهذه الغارة إذن غارات إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، ويبدو بأن هناك أضرار لحقت بالمستشفى في تلك المنطقة نتيجة هذه الغارة. هذه الصور إذن من داخل المستشفى، هذه الصور على ما يبدو من داخل المستشفى في بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. واضح آثار هذه الغارة على هذا المبنى وهو مستشفى في هذه البلدة. هذه الغارات تلحق أضرار ضخمة وكبيرة بالبنى التحتية في قرى وبلدات الجنوب اللبناني، تركزت على عملية استهداف هذه المنازل والمنشآت والبنى التحتية هناك لتدميرها، وخاصة مع التصاعد إذن الأعمال القتالية هناك. تقوم إسرائيل بتكثيف غاراتها وتمتد هذه على أقضية كثيرة في لبنان وتصل إلى مناطق ما بعد الليطاني. بلدة تبنين إذن هي في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، واليوم كانت هناك غارات أيضا مكثفة على قضاء بنت جبيل وأيضا قضاء صور. كنا قد تابعنا أيضا خلال الساعة الفائتة أيضا تعرض بلدات عدة في قضاء صور لغارات عدة. ومراسلة الجزيرة تقول أضرار واسعة في مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان بعد تعرض البلدة إلى غارات إسرائيلية عدة، وهذه الصور من هناك قبل قليل. حزب الله بجهته أيضا أعلن من جهته استهداف تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين أيضا في بلدات عدة، ويقوم أيضا بتكثيف هذه العمليات التي تستهدف الجنود في مناطق جنوب لبنان وتمركزاتهم في نقاط عدة، فيما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف غاراتها على الأحياء السكنية في أيضا أماكن مختلفة ونطاق واسع، نطاق جغرافي واسع يصل إلى منطقة البقاع أيضا وشمالي الليطاني، بالإضافة إلى المناطق المستهدفة في النسق الأول والنسق الثاني من منطقة الحدود، حيث قامت بتدمير ممنهج للبنية التحتية في تلك القرى والبلدات مستهدفة أحياء بأكملها. بلدة تبنين اليوم إذن تعرضت إلى عدة غارات إسرائيلية. نذهب إلى كارمن جوخدر، هي معنا من إبل السقي. نستفهم منك كارمن أكثر عن المعطيات حول هذه الغارات الإسرائيلية. كارمن أنت معنا.
0: تبنين هي ملاصقة لمستشفى تبنين، ووفق ما نشاهد من هذه الصور هي غارات خلفت أضرارا ودمارا كبيرا في هذا المستشفى الحكومي الذي يشكل مرتكزا للعلاج في تلك المنطقة للذين بقوا في جنوب لبنان، وخاصة حين نتحدث عن قضاء بنت جبيل. مستشفى تبنين الحكومي كان قد استهدف محيطه بعدد كبير من الغارات منذ بدء هذه المواجهات وحتى في عام 2024، وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أدانت هذه الاستهدافات التي تقع على مقربة من المستشفيات، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دخلت إلى عدد من المستشفيات، خاصة حين نتحدث عن مستشفى ميس الجبل الذي يقع عند الحدود مباشرة، كما أن الأطقم الإسعافية والطبية كانت في مرمى استهدافات المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات نحن إزاء المئات بين شهداء وجرحى في الأطقم الطبية والإسعافية منذ بدء هذه المواجهات. اليوم هذا القصف كما أشرت ألحق دمارا وأضرارا كبيرة بمستشفى تبنين الحكومي. وهناك لابد من الإشارة إلى هذه النقطة بالغة الأهمية بأنه بشكل ملاصق للمستشفى هناك مركز للصليب الأحمر اللبناني. نحن نعرف هذا المستشفى جيدا، غطينا فيه وفي محيطه منذ عام 2024، دخلنا إليه ودخلنا إلى مركز الصليب الأحمر اللبناني. هذين المركزين الطبي والإسعافي كما أشرت يشكلان مدماكا أساسيا للعمليات الإسعافية والعلاجية لكل الجرحى الذين يسقطون في الغارات الإسرائيلية على تلك المنطقة. ولكن الغارات على مستشفى تبنين، هذه الغارات لا تقتصر فقط على مستشفى تبنين، قبل قليل أيضا في القطاع الأوسط كانت هناك غارات على بلدة ياطر. وأصلا القطاع الأوسط من جنوب لبنان بشكل يومي يشهد عشرات الغارات، أكان على كفرة وياطر وخربة سلم ومجد السلم. كل هذه المنطقة تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، أكان من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو حتى من قبل المسيرات والمدفعية الإسرائيلية تطلق من مرابدها قذائف باتجاه تلك المنطقة. أيضا هذه المنطقة القطاع الأوسط من جنوب لبنان هو منطقة تشهد عمليات بالنسبة لحزب الله، فهو يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. حين نتحدث عن القوزح ورشاف ومحاولات التقدم باتجاه حداثة، هي منطقة يقول الحزب أنه يستهدف كل محاولات التقدم فيها.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار، مراسلتنا من إبليس السقي في جنوب لبنان. نوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، استطلاع رأي لفوكس نيوز، ارتفاع نسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%. نذهب إلى مراسلنا الآن في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، أطلعنا على كل هذه المعطيات، كيف يتفاعل هذا الأمر، ملف الحرب الأمريكية على إيران، خاصة مع ما تقوله فوكس نيوز ضمن هذا الاستطلاع الذي تقول بأن هناك ارتفاع لنسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%؟
3: نعم، هذا الاستطلاع الذي نشرته فوكس نيوز ينسجم مع مجموعة من الاستطلاعات خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي ترافقت مع ارتفاع أولا في أسعار الوقود ومن ثم في نسبة التضخم، بمعنى غلاء المعيشة بالنسبة للمواطن الأمريكي، لا سيما أن هذه المعارضة من الواضح أنها تمثل أغلبية داخل الحزب الديمقراطي، وأيضا جزء أساسي أكثرية داخل من يعتبرون بأنهم مستقلون، وهذه كتلة مهمة للغاية في الانتخابات، بما أن الانقسام السياسي حاد للغاية داخل الولايات المتحدة، وعادة ما ينظر إلى هذه الكتلة والتي لا شك أن بعضها يميل إلى الحزب الديمقراطي وجزء يميل إلى الحزب الجمهوري، لكنها تصوت في الأساس وفق مصالحها المتعلقة بالجوانب الاقتصادية كما هو المعتاد هنا في الولايات المتحدة، وبالتالي توجهاتها مؤثرة للغاية. وأيضا هناك نسبة داخل الحزب الجمهوري ترفض أو غير مؤيدة لهذه الحرب، أو لا تنظر إليها بعين الرضا لأنها تقر بالتداعيات الاقتصادية عليها. لكن اللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن هذه الأمور ليست مهمة بالنسبة إليه، وقد سئل أكثر من مرة حول مسألة الرفاهية المالية للشعب الأمريكي، قال إنه لا يهتم بهذه النقطة، بل ما يهتم به بأن يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، لأن هذا هو ما الذي سوف يؤمن الأمان للشعب الأمريكي وبالتالي الرفاهية للشعب الأمريكي. وهو يعتبر متى انتهت هذه الحرب وأعيد فتح مضيق هرمز، فإن النفط سوف تتراجع أسعاره بشكل كبير. هو صرح يوم أمس هناك 1600 ناقلة نفط أو سفينة عالقة داخل مياه الخليج، بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز فإن الأمور سوف تعود إلى طبيعتها. وبالتالي رغم تقليله من هذه التداعيات الداخلية، وهو يقول أنه لا يتعرض لضغوط وليس مستعجلا في السياق الداخلي، لكن من الواقع واضح أن هناك كتلة شعبية أساسية داخل الولايات المتحدة لا تنظر بعين الرضا إلى هذا الأمر بسبب مجموعة من الأمور. على سبيل المثال نحن في نيسان أبريل الماضي بلغت نسبة التضخم نحو 3.8% مقارنة من أبريل من العام الماضي. ما الذي يعني هذا الكلام؟ أن كل الزيادة في نسبة الأجور التي حققها العمال في الولايات المتحدة منذ مطلع العام جرى محوها جراء هذا الارتفاع الكبير على مستوى التضخم. لكن في كل الأحوال الرئيس الأمريكي حتى وإن كان لا يقر بأن هذا الأمر دافع أساسي بالنسبة إليه للضغط على إيران للتوصل إلى الاتفاق، لكن كما أشرنا في السابق مصادر الجزيرة كانت تقول أن الرئيس الأمريكي بدأ ينفذ صبره جراء الجمود في المفاوضات وأيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز. لكننا سمعنا منه يوم أمس أنه ينتظر أجوبة من إيران بمعنى الردود، وأنه لا يمانع أن ينتظر بضعة أيام من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران إذا كان ذلك يجنب إيران والعالم حربا أخرى ومزيد من القتلى. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. أرحب بضيفي في الاستوديو، ويام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ودكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما سيدة هيام. برأيك يعني هل سيؤثر بأي شيء هذا الاستطلاع لفوكس نيوز بأن هناك ارتفاع في نسبة المعارضين للحرب الأمريكية على إيران إلى 60%، خاصة بأنه خرج مثلا من هذه الوسيلة الإعلامية التي تعتبر بأنها تمثل الحزب الجمهوري وأيضا تمثل ترامب؟
4: أعتقد أن هذا سؤال وجيه، وأود أن أضيف إلى ما قلتيه بالقول أنه بحسب هذا الاستطلاع لقد اطلعت عليه للتو 80% من الجمهوريين يدعمون الرئيس، ولكن هذه نسبة منخفضة برأيي أنا بالنسبة لهذا الرئيس. ونحن هنا نتحدث عن الجمهوريين الذين ليسوا من تيار ماغا ولكنهم يدعمون الرئيس، وإذا هؤلاء الأشخاص يشكلون فقط 54%. وإذا نظرنا إلى الأسئلة التي طرحت في هذا الاستطلاع، هناك أشخاص لا يدعمون الحرب في إيران وهم أيضا غير مسرورين إزاء ارتفاع أسعار المعيشة في الولايات المتحدة، خاصة أسعار الوقود. ولكن ثلثي هؤلاء الأشخاص يعتبرون أن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب، وذلك بحسب نتائج الاستطلاع. ما أعتقد أنه مثير للاهتمام وما يراهن عليه ترامب هو أنه لم يكن هناك سؤال طرح عليهم، وهو هل تدعمون حصول إيران على سلاح نووي؟ في الاستطلاعات السابقة وحتى عندما تتحدثون مع المواطنين الأمريكيين العاديين وتسألونهم هل تدعمون الحرب؟ كلا. هل تدعمون فكرة أن تحصل إيران على سلاح نووي؟ كلا. وإذن أود أن أعلم ما إذا كان في هذا السؤال بالتحديد يخسر الرئيس دعم، أشك بذلك. وسواء كنتم تتفقون معه أو كلا، أعتقد أنه ذكي، يعرف كيفية وجود الإيجابيات وبناء السردية بناء على ذلك، وهو لن يتراجع. هو يبني هذه المسألة على شيء آخر. وعندما تتحدثون مع الجمهوريين سواء كانوا من تيار ماغا أم لا، سؤال ما إذا كان يجب على إيران أن تحصل على السلاح النووي، هذا ما يتفق عليه الجميع.
1: ولكن هنا سيدة هيام أيضا يعني هو لا ينسجم حتى مع نفسه الرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بوعوده الانتخابية، يعني الوعد الانتخابي بأنه يعني كان حتى بأنه يسخر من هذه الحروب التي شنت في السابق، وأنه لن يدخل ولن يورط الأمريكيين بمزيد من الحروب. الآن نحن نرى تداعيات هذه الحرب على الداخل الأمريكي في ارتفاع أسعار الوقود، وأيضا هناك التضخم الحاصل أيضا في الداخل الأمريكي أيضا، وهذا يؤثر على جيوب الأمريكي ويؤثر بالتالي على الانتخابات. كل هذه العوامل هل تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لترامب إذا ما ضفناها على هذا الاستطلاع؟
4: أود أيضا أن أضيف إلى ما قلته. بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، الأشخاص الذين صوتوا لصالحه يندمون على هذه المسألة لأنه روج لشيء ما ولكنه فعل شيء آخر. ولكن إذا نظرتم إلى المنصة التي فاز فيها الرئيس، وهو هنا نتحدث عن مشروع العام 2025، للأسف هناك بعض الأشخاص الذين نسوا ذلك، ولكن الرئيس يحاول إعادة تشكيل النظام العالمي، وهو قد قال ذلك. ينظر الآن إلى الاقتصاد، وهناك أشخاص غير مسرورين إزاء الحرب، سواء ما إذا كان على حق أم لا. هذه قصة مختلفة، ولكنه ينظر إلى هذه الأجزاء الصغيرة التي يعتقد أنه سيتمكن هو والجمهوريين من إصلاحها بقدوم انتخابات نوفمبر. هذا ما يراهن عليه، وإلا كنا سنراه قد غير استراتيجيته، ولكنه لم يفعل ذلك. هو مصر على هذه الاستراتيجية، وطرح السؤال بشأن ذلك ليلة أمس. قال أنه ليس قلق إزاء الانتخابات النصفية، وهو صبور. سئل بشأن الجدول الزمني للمفاوضات مع إيران، ولكنه لن يتراجع، بل هو يتمسك بموقفه. والشخص الذي يفعل ذلك هو شخص يعتقد أمرين: أولا، لدي فقط 6 أشهر قبل أن أصبح رئيسا فاشلا، وثانيا الإرث.
1: ضمن هذه الصورة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور صادقيان، تابعنا صور داخلية أيضا من إيران، تظهر لقاء بين الرئيس الإيراني وقائد الجيش الإيراني. يجري قبل قليل الحديث فيها عن هذا اللقاء بأنه يجري تعزيز الصمود الإيراني في الداخل. ما رأيك بمثل هذا اللقاء؟ ما الهدف من هذه الصورة قبل قليل؟
5: حقيقة أنا أول مرة أقرأ أنه قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران.
1: قائد الجيش الإيراني. قائد الجيش الإيراني. صور جماعة الرئيس الإيراني. نعم. بقائد الجيش الإيراني.
5: نعم. كنت أتصور بأنه قائد الجيش الباكستاني، لأنه إذا وصل طهران قائد الجيش الباكستاني معنى ذلك بأن الأمور تسير.
1: هناك اختراق.
5: اختراق كبير. الآن هذا اللقاء مع قائد الجيش الإيراني هذا مهم جداً. والآن مسعود بزشكيان هو ليس القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الإيراني، لكنه رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكل هؤلاء القادة يجتمعون في إطار هذا المجلس، لأن القرار حاليا هو بيد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يرأسه مسعود بزشكيان الرئيس. وبالتالي لقائه بشكل منفرد مع قادة جيش يعطونه، يعني يقدمون له صورة واضحة وميدانية عن القدرات التي يمتلكها هذا الجيش، والمواقف التي يمكن أن يتخذها في أي عدوان جديد على إيران. وبالتالي الرئيس الإيراني يستفيد كثيرا من هذه التقارير العسكرية، سواء كانت من قبل الجيش الإيراني أو من قبل الحرس الثوري، لأن ذلك يدخل بصميم القرار الذي يمكن أن يتخذه الجانب السياسي في المفاوضات التي تجرى حاليا مع الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. وبالتالي أعتقد بأن مثل هذه اللقاءات لقاءات مهمة، خصوصا في ظل الوضع الأمني الذي يحتم على هالمسؤولين، سواء كان الرئيس الإيراني أو قادة الجيش، أن يكونوا أكثر أمنيين، وربما هناك صعوبة في الاتصال مع بعض.
1: وهنا كيف تجري عملية الانسجام داخل القيادات الإيرانية بمفاصلها المختلفة في الوقت الذي يجري فيه بحث القضايا المصيرية فيما يتعلق باستحقاقات هذه الحرب؟
5: هذا صحيح، وهذا صعب جدا. يعني أنا لمس ذلك عندما كنت في طهران، والآن أيضا ألمس ذلك من خلال الأماكن، الوضع الأمني، التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه النظام بعد اغتيال كبار المسؤولين في إيران. وبالتالي هناك إدارة لحد الآن، إدارة منسجمة أمنيا، عسكريا، سياسيا، حتى اجتماعيا أيضا. ونحن نعلم بأن في الحرب تم استهداف أكثر نقاط أو أكثر مراكز الشرطة في طهران وفي بقية المدن، في محاولة لجعل انعدام الأمن والسماح أو وضع الأمن بيد من يريد أن يؤثر على الوضع الأمني في العاصمة طهران أو بقية المدن. لكن الآن كما نرى هناك انسجام كامل بين المسؤولين العسكريين والمسؤولين السياسيين، ومثل هذه اللقاءات، وكان قبل ذلك كان يوجد لقاء بين قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد الإيراني على أيضا كان ذاك مهم جدا ولأول مرة حصل، وأعتقد بأن هناك انسجام لحد الآن، انسجام جيد وكامل بين
1: هذه المفاصل الأمنية والسياسية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيدة هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. الآن إلى تطورات في لبنان، حيث استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية. معنا من رام الله حول هذه التطورات مراسلنا محمد خيري، أطلعنا على المزيد محمد.
6: نعم سلمى، الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن قبل فترة من الوقت في بيان له بأنه رصد جسما جويا مشبوها هو يقصد مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه بلدة مسقاف عام في شمال إسرائيل. يقول الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه فقد الاتصال مع هذه المسيرة. يأتي ذلك بعد كشف صحف إسرائيلية مختلفة عن حالة من الإحباط لدى الجنود الإسرائيليين المتمركزين في الجنوب اللبناني جراء تعرقل العملية العسكرية البرية كما يصفونه، وكذلك التحديات التي يواجهونها في الميدان نتيجة استهدافهم بشكل متكرر ومتواصل من قبل حزب الله في الأماكن التي يتمركزون فيها. لعل آخر وأبرز من كان قد استهدف هو قائد لواء المدرعات بالإضافة إلى ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية. قائد لواء المدرعات استهدف عندما لجأ إلى التحصن في أحد المنازل في الجنوب اللبناني، هناك استهدفه حزب الله بإطلاق تلك المسيرة الانفجارية. صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلت في تقرير لها شهادات عن جنود في الجيش الإسرائيلي، هم يشيرون إلى أنهم باتوا مكشوفين أمام تلك المسيرات والصواريخ التي يطلقها حزب الله، وبأن الجنود باتوا يخشون على أنفسهم من التحركات العسكرية وبخاصة خلال العملية البرية. يقول بعضهم بأنهم باتوا يتحركون ليلا ينتظرون ساعات الليل عندما يرخي الليل سدوله على المنطقة من أجل التحرك بشكل آمن ربما، وذلك خشية استهدافهم بالمسيرات. أحدهم وصف الجنود بأنهم كالبط في مرمى هذه المسيرات والصواريخ. يقولون أيضا بأن الجنود باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة العسكرية والسياسية في الأراضي اللبنانية، وبأن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بنمطها الحالي في الجنوب اللبناني لن يؤدي إلى إحراز أي إنجاز للجيش الإسرائيلي. مصادر أيضا نقل عنها موقع ولا الإسرائيلي، وهي مصادر مسؤولة وكبيرة في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، كانت قد أشارت إلى أن الجيش يتوقع صدور قرار ربما خلال الأيام المقبلة من القيادة السياسية الإسرائيلية تسمح للجيش الإسرائيلي بشن مزيد من الهجمات وتوسيع العملية العسكرية، وذلك من أجل القضاء أو محاولة القضاء أو تقليص هجمات المسيرات، وكذلك استهداف مشغلي هذه المسيرات والمستودعات التي تخزن فيها والأماكن التي تصنع فيها هذه المسيرات التي تسبب حالة من القلق الشديد للجيش الإسرائيلي وللقيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أشار إلى أن المؤسسة الأمنية مجندة بكافة أذرعها من أجل محاولة التغلب على هذه المسيرات وكذلك درء خطرها عن الجنود الإسرائيليين هم أنفسهم. نعم. هؤلاء الجنود الذين كانوا يشيرون صباح هذا اليوم إلى أن الجيش حتى الآن لم ينجح في اعتراض هذه المسيرات أو إيجاد حل لهذا التهديد.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله محمد خيري. النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها لنا عبد السلام، تفضل.
7: شكرا لك سلمى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات الميدانية والسياسية. وكنا قد نقلنا لكم في بداية هذه الساعة لقطات من أضرار تعرض لها مستشفى تبنين الحكومي في قضاء بنت جبيل لاستهداف إسرائيلي، وكانت هناك آثار واضحة. ويأتي ذلك بعد يومين من النداء الذي وجهه وزير الصحة اللبناني من جنيف للمجتمع الدولي ولجمعية الصحة العالمية لوقف هذه الاعتداءات على منشآت الصحة ومخالفتها كما قال من قبل الجانب الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني. استمرت إذن الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة تركزت في الساعات الأخيرة على قضاء بنت جبيل وقضاء صور، فيما أعلن حزب الله في 6 بيانات متتابعة عمليات استهداف لتجمعات وآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. كان من آخرها آلية هندسية تم استهدافها بمسيرة من قبل حزب الله قبل ساعات من الآن. نذهب مباشرة لمتابعة هذه التطورات الميدانية مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا، تنضم إلينا من صور. إذن كاترين، ما زال الاستهداف متواصلا من الجانب الإسرائيلي، وحزب الله يعلن أيضا استهدافه لكثير من الآليات، وربما ما ذكره محمد خيري قبل قليل لا يختلف عن السياق العام.
8: صحيح عبد السلام، خلال الساعة الماضية رصدنا عددا كبيرا من الغارات الإسرائيلية حصلت بشكل متتالي هنا على مناطق مختلفة من صور، تمكنا من رصدها

0: غارات على بلدة المنصوري، بالإضافة إلى غارة على بلدة الحنية المجاورة لها، وغارة أيضا استهدفت دراجة نارية في منطقة الحوش التي تقع شرق مدينة صور. تلك المنطقة التي وجهنا إليها الكاميرا في هذه الأثناء كانت المنطقة المستهدفة، علما أنها محاذية تماما لبلدة بيوت السياد، وفوقها مباشرة البياضة التي تقع على التلة والتي تحتلها القوات الإسرائيلية، وهي منذ قليل أيضا قصفت من البياضة من مربض المدفعية الإسرائيلي هناك، قصف بلدة المنصوري مجددا بخمس قذائف على الأقل في الدقائق الأخيرة. في منطقة الحوش كما ذكرنا مسيرة استهدفت دراجة نارية، وأفدنا من فرق الإسعاف في معلومات أولية عن إصابة أحد الأشخاص، بانتظار أي تحديثات من وزارة الصحة أو تأكيدات، مع العلم أن الوزارة قبل لحظات فقط عبد السلام كانت قد تحدثت عن حصيلة جديدة، بحيث أنها ذكرت أن مجمل عدد الإصابات منذ الثاني من أذار مارس حتى اليوم بلغ 3089 شهيدا و 9397 جريحا، ما يؤشر إلى أن هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة، سواء هنا في صور حيث استهدفت كما ذكرنا المنصوري والحنية والحوش والصديقين وصريفة أيضا، بالإضافة إلى الغارات الأخرى التي لا تزال مستمرة بالتزامن على مناطق مختلفة من بنت جبيل، وهذا من شأنه أن يقوض المسار السياسي والمساعي التي يفترض وفقا للسلطات اللبنانية أن تنطلق من وقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن لا وقف لإطلاق نار حتى هذه اللحظة. بالنسبة لعمليات حزب الله، هو تحدث قبل قليل فقط عن عملية جديدة، حيث قال إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف بسرب من المحلقات الانقضاضية. إذن مزيد من العمليات باتجاه تلك المنطقة بالتحديد، رشاف التي تقع في منطقة القطاع الأوسط شمال بلدة عيت الشعب، حيث أن العمليات السابقة التي تحدث عنها حزب الله اليوم كانت استهدفت تلك المنطقة وبلدات أخرى مجاورة لها يحتلها الجيش الإسرائيلي كالقوزح ودبل، وأيضا هناك محاولات للتقدم نحو بلدة حداثة المجاورة لهذه البلدات. واليوم أيضا أعاد حزب الله التذكير بأنه يهاجم تلك البلدة التي يحاول الجيش الإسرائيلي من خلال تقدمه من رشاف نحو حداثة أن يوسع المنطقة المحتلة هناك في القطاع الأوسط، ليتمكن من إقامة عملية وصل بين مختلف البلدات التي يحتلها في تلك المنطقة ضمن ما سماه بالمنطقة الصفراء أو منطقة خط الدفاع الأمامي.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من صور على كل هذه الإيضاحات، ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية، خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، وسيد نوفل ضو الكاتب الصحفي، أهلا بكما. وربما من الأخبار الأخيرة سيد خليل، ما نقلته كتلة حزب الله البرلمانية في رسالة للسفارات العربية والأجنبية تقول إن مطلبنا هو وقف اعتداءات إسرائيل وحماية الاستقرار. هذه الرسالة ومن وجهت إليهم، ما المراد منها؟
2: شكرا جزيلا لك وتحية للأستاذ نوفل. بطبيعة الحال منذ بدء عمليات الرد باثنين أذار على الاعتداءات الإسرائيلية التي كانت مستمرة طوال عام وثلاثة أشهر، عناوين حزب الله الرئيسية هي عناوين واقعية: وقف الاعتداءات على لبنان، انسحاب إسرائيل، والأسرى وموضوع إعادة الأعمار، وهنا في تلاقي أيضا حتى مع الجانب الرسمي اللبناني. لذلك إيضاح هذا المشهد له أبعاد مهمة جدا، خصوصا عندما للسفراء الدول العربية كي يتم تكوين صورة واقعية بعيدا عن مسألة المشاريع التي يتم البعض يعني محاولة التصوير وكأنه هناك دفاع عن أصفهان وليس عن بلدات جنوبية. هذه نقطة أيضا جوهرية ومهمة جدا في سياق التواصل، أيضا تؤكد على تواصل حزب الله أيضا مع عديد من الدول العربية. ونذكر عندما حصل وقف إطلاق النار الأول والذي لم تلتزم به إسرائيل، قالوا بإيران وتفهم إيران يعني وفق الاتفاق الإيراني الأمريكي وأيضا تعاون سعودي. النقطة الأولى، إذن هذا جانب مهم جدا في إيضاح صورة المشهد كي لا تترك أيضا الساحة الإقليمية بمكان معين لتفسيرات التي لا يمكن أن تؤدي إلى تبيان أو إعطاء صورة واقع للمشهد اللبناني لكيفية التعاطي معه.
1: ما يحتاج إلى توضيح هنا سيد نوفل هو الآجال التي حددت و

0: يقترب موعد 29 من هذا الشهر، وهناك أسئلة عديدة تطرح على الوفد اللبناني. ما هو شكل الوفد الأمني الذي سيذهب؟ ممن سيتشكل؟ كان هناك حديث خاص لمسؤول رفيع للجزيرة قال إن شكل هذا الوفد الأمني لن يكون طائفيا. هل اتضحت الصورة؟
1: أعتقد أنه هناك عملية تخبط كبيرة يعني تعاني منها الدولة اللبنانية في هذه المرحلة، وأعتقد أنه تشكيل الوفد الأمني المسار الذي يتجه إليه هو تماما كالمسار الذي اجتازته الدولة في تشكيل الوفد السياسي أو الدبلوماسي الذي ذهب. واضح أنه هناك محاولة من جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإعطاء طابع شامل وطني لهذه المفاوضات، في المقابل هناك محاولة للقول بأنه هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وبالتالي حزب الله يفتح قنوات اتصال مختلفة. على سبيل المثال ما تفضلت به قبل قليل، الرسالة التي وجهتها كتلة حزب الله إلى السفراء العرب والأجانب في لبنان، ويعني عمليا هذه الرسالة لن تغير في الواقع شيء. واضح أنه حزب الله يتحدث في مواضيع لا تهم بأي شكل من الأشكال المجتمع العربي والدولي. واضح أنه المجتمع العربي يريد نزع سلاح حزب الله، المجتمع الدولي يريد نزع سلاح حزب الله. ما يحاوله حزب الله في هذه المرحلة هو القول بأن الدولة اللبنانية لا تقرر، أنا من أقيم الاتصالات الدبلوماسية وأنا من أحدد جدول الأعمال. في ظل هذا الجو الذي يعني يمكن القول بأنه عملية شرخ عمودي في التركيبة السياسية اللبنانية، أنا أعتقد أنه هذه أفضل خدمة يقدمها لبنان لإسرائيل، للقول للمجتمع الدولي بأنه هذه دولة غير موجودة، وبالتالي فأنا مستعدة للتحدث مع الدولة اللبنانية، ولكن الدولة اللبنانية لا تملك قرارها، حتى أنه تشكيل وفد للتفاوض هي غير قادرة على تشكيله. الموضوع الخطير جدا في هذا المجال ما تم تسريبه عبر وسائل الإعلام، أن هناك ضباط رفضوا المشاركة في الوفد وأنه لهم رأي سياسي آخر. هذه مشكلة خطيرة جدا عندما يتلقى ضابط في الجيش اللبناني أمرا من قيادته بتنفيذ مهمة معينة أن يقول أنا لا أريد أن أفذ هذه المهمة. هذا يعني أيضا إشارة إلى الجانب الإسرائيلي يمكن أن يتحجج بها في مرحلة من المراحل، أنه حتى لو الحكومة اللبنانية أعطت الأمر للجيش اللبناني بتنفيذ تدابير نزع سلاح حزب الله أو جمع السلاح أو بس سلطة الدولة، فهي عاجزة عن ذلك وهي لا تملك القدرة على إدارة الجيش اللبناني.
0: سأعود لهذه النقطة تحديدا، وما المبررات التي تساق بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا إن صحت هذه الرواية؟ سيد خليل نصر الله في ذات السياق، المصدر الذي تحدث للجزيرة قبل يومين، قال إن لديهم قناعة بأن حزب الله يريد أن يتفاوض عن نفسه، وهو ما ذكره سيد نوفل الآن أن هناك تحرك لحزب الله في هذا الإطار. كيف تفهم أنت؟
2: بخطابه الأخير أو الرسالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد كل المقدمات اللي طرحها وقال أنه نحن نرفض التفاوض المباشر، قال الدولة اللبنانية هي التي تفاوض، نحن أمن مساعدة لها، مرتبط بالواقع الميداني. لذلك هذا الأمر يعني أنا أعتقد ليس موجودا على أرض الواقع، أصلا لم يحصل في السابق حتى يحصل الآن، سواء 2022 2006 الحكومة 2024، وبالتالي ليس حزب الله. شوف المصدر اللي تحدث الجزيرة منذ يومين، إذا قرأنا كل بياناته يدلل على مدى التخبط بالجانب الرسمي اللبناني، لأنهم ذهبوا إلى خطوة لا يعرفون إلى أين يمكن أن توصل. الدليل أنه عندما يختم ويقول أنه واشنطن، تصور واشنطن تسعى إلى أو تصمم على إيجاد خارق في المسار اللبناني، لكن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار. إذن إلى أين أنتم ذاهبون؟ هذه نقطة. النقطة الثانية بالتناقضات، نحن سنصر في الجلسة المفاوضات المقبلة في 2 و3 آذار على أن يكون وقف إطلاق النار في البرنامج الأول، بس أنتم ترسلون وفد عسكري ب 29 الحالي، يعني قبل هذه الجلسة. يعني هذا يدلل على سلوك غير أو يضع كثير من الهواجس، سواء أمام حزب الله أو شريحة واسعة من اللبنانيين. هناك قوى أخرى أيضا ترفض هذه المسألة. أعتقد أنه حتى مسألة الوفد أنه ليس له بعطاء في الأخير، هذا جزء من محاولة يعني إيجاد سبيل فقط بالتفاوض من أجل التفاوض. هناك فرصة ما زالت قائمة للتراجع عن هذا الواقع الذي سلكه الجانب الرسمي اللبناني، لأنه أنا إذا أريد أن أوصف أقول بضغط خارجي، أنه ذهبوا إلى هذا المسار، هم يفاوضون بنيامين نتنياهو وليس أي أحد آخر. تعرف بنيامين نتنياهو رجل داهية في موضوع التفاوض، وسيحصل من لبنان. في نقطة جوهرية ذكرها أستاذ نوفل، موضوع حصر السلاح أو نزع السلاح تحت اسمه شأن لبناني، ما علاقة إسرائيل به ولماذا سيطرح في واشنطن؟ هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا، نزورا عند خطاب القصر لرئيس الجمهورية.
0: وسأسأل عن هذه النقاط سيد نوفل، لأنه قال المصدر ذاته تحدث بأنه لن يستخدموا مصطلح نزع سلاح ولن يكون هناك لواء في الجيش لنزع سلاح حزب الله، وبأن الاجتماع في 29 من هذا الشهر سيكون تقني بحت لمناقشة الخرائط ونحوها. فبرأيك إن صحت الرواية بأن هناك من يعترض أن يكون ضمن هذا الوفد، ما الذي يخشونه؟
1: عمليا هناك مشكلة كبيرة في لبنان، موضوع الولاء، موضوع التبعية للدولة اللبنانية أو التبعية للأحزاب والقوى السياسية، إما أن هناك جيش لبناني، وإما أن هناك يعني نتذكر مرحلة الحرب عندما كانت هناك ألوية حزبية في الجيش اللبناني وألوية طائفية في الجيش اللبناني. نحن نعيش منذ اتفاق الطائف ولغاية الآن على قاعدة أن الدولة اللبنانية نجحت في دمج اللبنانيين في جيش واحد. ما نشاهده الآن وما نسمعه الآن وما سبق أن سمعناه من منذ فترة عن ضباط أحرار وضباط أو غير ضباط أحرار وإلى ما هنالك، يعني أعود وأكرر بأنه ما يجري الآن هو أكبر خدمة نقدمها لنتنياهو ليقول بأنه الجيش اللبناني غير قادر، وليعيد تكرار النغمة ذاتها بأنه سمحنا للدولة اللبنانية والجيش اللبناني على مدى 15 شهرا منذ نوفمبر 2024 ولغاية انطلاق هذه الحرب ببسط سلطته على جنوب الليطاني، ليتبين أنه هذا الجيش لم يتمكن من القيام بذلك. والآن الدولة اللبنانية هي التي عمليا تتخبط، يعني تتخذ قرار ببسط سلطتها على بيروت الإدارية وعلى الأراضي اللبنانية، وتقول في الوقت ذاته أنه لن ننزع سلاح حزب الله. طيب أنه ماذا تريد الدولة اللبنانية؟ يعني إذا كانت الدولة اللبنانية فعلا غير مقتنعة بهذه المفاوضات، فلنتذكر تماما أن هذه المفاوضات كانت فكرة رئيس الجمهورية ولم تكن فكرة نتنياهو بأي مرحلة من المراحل، ورئيس الجمهورية قاتل و يعني توسط لدى الدبلوماسيين العرب وغير العرب لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للسير في هذه المفاوضات. وبالتالي يعني اليوم أقصى طموح نتنياهو ألا تكون هناك مفاوضات، بدليل يعني من لبنان إلى إيران، يعني نتنياهو ليس مرتاحا أبدا إلى موضوع المفاوضات لا بين الرئيس ترامب وإيران ولا بين المفاوضات التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى إدارتها بين لبنان وإسرائيل.
0: نترك النقاش عند هذه النقطة، شكرا جزيلا لكم أنا وفضل الدول الكاتب الصحفي وخليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من هنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة مع سلمى الجمل.
3: شكرا لك عبد السلام. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع عبد القادر عياض، تفضل.
4: أهلا بكم في هذه النافذة التي نتابع فيها التداعيات الاقتصادية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ونرصد فيها تحركات أسعار الطاقة وتأثيرها على الدول النامية. نرحب هنا في الاستوديو بالزميل حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في الجزيرة، ومن أديس أبابا مراسل الجزيرة هيثم أويد، كما ينضم إلينا من الرباط بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع زميل محمود الكن أحدث التطورات على خريطة المضيق كما نشاهد معك محمود.
5: طبعا عبد القادر، هذه دوما ما تكون الخريطة التي نتابعها، لكن بالنسبة للبيانات الملاحية التي تعتمد بشكل كبير على بيانات كيبلر، نحن تشير البيانات إلى أن كمية المواد النفطية والمشتقات النفطية وغيرها التي تعبر خلال الفترة الحالية هي تقريبا 2% من المعدل المعتاد أو السابق على الأقل، وبالتالي هنا المرور في مضيق هرمز في حده الأدنى. دوما ما يتم مراقبة عدد السفن وغيرها من هذه الأمور، لكن أيضا هناك حمولات لهذه السفن تصل إلى نحو 2% من المعدل السابق. الآن إذا ما انتقلنا إلى الصورة التالية سنلاحظ الحركة التالية التي حدثت خلال 24 ساعة الماضية. هذه هي إحدى السفن سيليستيال سي التي تم اعتراضها من قبل البحرية الأمريكية، كانت ترفع علم إيران، تم اعتراضها في بحر العرب وتم إطلاقها لاحقا. وبالتالي نلاحظ خط الحصار هنا، هي تستمر في إبحارها. أيضا هناك سفينة أخرى للغاز المسال النفطي رويال اي عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. نلاحظ حركة محدودة جدا حقيقة في المنطقة، كل هذا ينعكس على الطاقة، لكن سأترك كل هذا للتحليل معك عبد القادر مع ضيوفك في
4: هذا. ونبدأ بقراءة المؤشرات حتى الآن. نرحب بك الزميل حاتم، كيف وجدت تحركات أسعار النفط هذا اليوم؟
6: الأسعار تتقلب عبد القادر، أمس كانت منخفضة، اليوم ارتفعت مجددا، يعني الأسواق

0: تنظر إلى مسألة المفاوضات على أساس ربما أن هنالك ربما تعثر وإمكانية للتصعيد. لذلك الأسعار كما نلاحظ حاليا عبد القادر، يعني خام برانت مرتفع بحدود 4% عند 108 دولارات للبرميل. الأسعار تنظر إلى التصريحات، تنظر إلى مضيق هرمز البارحة عندما قال الرئيس ترامب بأنه المفاوضات تجري يعني بشكل جيد وأن ربما هنالك سرعة في الوصول إلى اتفاق. تراجعت الأسعار خلال يوم أمس وخلال اليوم الذي سبقه بحدود أكثر من 5%، لكن الصورة العامة ما تزال على ما هي عليه. هنالك تخوفات قائمة، خصوصا وأن مضيق هرمز ما يزال مغلقا كما قال محمود قبل قليل. هنالك تقريبا 2% فقط من النفط الذي يعبر عبر هذا المضيق، والخوف من نفاذ المخزونات. الوكالة الدولية للطاقة اليوم قال مديرها بأن هنالك استعداد للدول الأعضاء في هذه الوكالة للسحب مرة ثانية من المخزونات، ونحن نعرف بأن كان هنالك سحب أول قياسي تاريخي بحدود 400 مليون برميل تم إقرارها قبل أكثر من شهر. هذه المخزونات تنفذ لأن هنالك سحب يومي ربما بمعدل 4 ملايين برميل، وبالتالي هنالك مخاوف من الأسوأ في ظل تراجع الإمدادات. والوكالة الدولية للطاقة تقول كذلك بأنه شهر يوليو وكذلك شهر أغسطس سنكون قد دخلنا في المنطقة الحمراء. هذا يعني بأنه الأسواق إلى حد هذه الساعة عبد القادر لا تسعر بما يكفي من مخاطر في نقص هذه الإمدادات، ما تزال ربما تسعر بأقل، ما يعني أنه الخطر عندما تستمر هذه الأزمة سيكون أكبر. هنالك عامل آخر عبد القادر هو خارج هذه المنطقة، استهداف المصافي والمنشآت الطاقة الروسية. اليوم تقارير تشير بأنه 25% من مصادر أو المصافي الروسية أصبحت خارج الخدمة. هذا يضغط أيضا
1: كبير.
0: نعم هو رقم كبير، هذا ربما لا يتم الحديث عنه كثيرا، لكن هذا أيضا يضغط على الأسواق ويقلل من توفير الإمدادات لهذه الأسواق، وكل هذا عبد القادر يضغط على الأسواق نحو الارتفاع.
1: هذه التقلبات وهذه المعطيات، لنخصص هذه النافذة فيما يتعلق بتأثيرها على الدول النامية وخاصة قارة أفريقيا.
0: عبد القادر في كل الأزمات الدول النامية، الدول الفقيرة هي الأكثر هشاشة والأقل قدرة على تقبل وامتصاص هذه الصدمات. ليس لديها خطوط ووسائد أمان باستطاعتها أن توظفها، ليس لديها فوائد مالية مثل ما يحصل عند الدول المتقدمة بتقديم عون ومساعدات للأسر وللشركات. الاتحاد الأوروبي قدم في أزمة أوكرانيا وروسيا ب 2022 إلى 2023 حوالي 500 مليار دولار. من أين للدول الإفريقية أن تؤمن هذه المبالغ؟ خصوصا أنه ارتفاع أسعار النفط عبد القادر يرفع أسعار الوقود والبنزين، وبالتالي يرفع أسعار النقل ويرفع كذلك أسعار الغذاء. 70% من مداخيل الأسر عبد القادر في الدول الفقيرة تذهب لتأمين المأكل والمشرب، وبالتالي عندما يرتفع أسعار الغذاء أيضا مما هو حاصل بالنسبة للأسمدة سيصبح من الصعوبة بمكان على هذه الدول أن تؤمن دخل كافي ومساعدة كافية للشعوب وكذلك للشركات. 29 دولة إفريقية عبد القادر منذ بداية هذه الحرب تراجعت عملاتها. لماذا؟ لأنه هذه الدول سوف تشتري النفط بأسعار مرتفعة، وهذا يضغط على الموازنات. ليس بإمكان هذه الدول أن تدعم هذه الموازنات، وبالتالي كما نلاحظ هنا عبد القادر يعني أسعار الطاقة في الدول الإفريقية ارتفعت بحدود يعني 40%. بشكل عام أسعار البنزين في هذه الدول ارتفع بحدود 40%. لذلك رأينا هنالك احتجاجات وانتفاضات في بعض هذه الدول مثل كينيا وجزر القمر وموزمبيق باحتجاجات. التضخم بدأ يرتفع، بدأ يصل إلى عتبة 5%. صندوق النقد الدولي يتوقع بأنه النمو الاقتصادي في دول إفريقيا شمال إفريقيا سوف يتراجع إلى 1.1%. في دول إفريقيا جنوب الصحراء كذلك سيتراجع النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى حدود 4.3%. الأخطر من ذلك هو القطاع الزراعي، هو الغذاء. الأمم المتحدة تتوقع أن يتراجع الإنتاج الزراعي في دول القارة الإفريقية بحدود 30%. عندما يتراجع الإنتاج عبد القادر إما بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وإما بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة فسوف يتراجع الإنتاج، وبالتالي سوف ترتفع الأسعار مجددا. هذا يعني بأن هنالك حوالي 300 مليون شخص سيكونون ضمن قوائم وأعداد الجوع في هذه القارة. المسألة تتسع كلما ازداد هذا الوقت. الدول الإفريقية ليس لديها من الملاءة المالية ما يمكنها من مجابهة هذه التحديات الكبيرة على الأصعدة الاقتصادية، الاقتصاد الكلي، الأصعدة الاقتصاد الجزئي المتعلق بالشركات، والاقتصاد الاجتماعي لدعم الطبقات الاجتماعية المختلفة. القارة الإفريقية تعاني من ثقل ديون يقدر بأكثر من 1,800,000,000,000 دولار، ما يعني أنه ثلثي الموازنات هذه الدول، يعني الإجمالي الناتج المحلي، من هذه المديونية.
1: شكرا لك حاتم، أثرت انعكاس هذه التقلبات على الجبهة الاجتماعية، ذكرت كينيا وموزمبيق وكذلك جزر القمر. أيضا نأخذ عينات أخرى من أديس أبابا مع مراسل الجزيرة هيثم أويت. هيثم، كيف يبدو تأثير أزمة مضيق هرمز أيضا على إثيوبيا على سبيل العينة، وبشكل عام كما ذكر قبل قليل زميل حاتم في دول إفريقية أخرى من احتجاجات على مستوى الشارع؟
2: نعم عبد القادر، هذه الأزمة انعكست بالفعل على العديد من الدول في شرق إفريقيا، في إثيوبيا، في كينيا، في أوغندا، في الكثير من الدول التي تعتمد بشكل أساسي على واردات النفط والمحروقات من دول الخليج، وبالتالي أدت هذه الأزمة إلى تصاعد الأزمات الداخلية وأيضا الاحتجاجات، خاصة في كينيا التي تصاعدت الاحتجاجات بشكل غير مسبوق وسقط العديد من القتلى جراء هذه الاحتجاجات. الكثير من الدول بدأت تبحث عن حلول بديلة. هنا في إثيوبيا على سبيل المثال بدأت تبحث عن توفير وسائل نقل بديلة تعمل بالكهرباء مثل هذه الناقلات بدلا من الوسائل العادية التي تعمل بوقود الديزل والبنزين في محاولة لتخفيف هذه الأزمة المتصاعدة. كذلك نعلم أن هذه الدول أيضا تعتمد على واردات الأسمدة من دول الخليج، وبالتالي هناك ارتفاع في مواد الغذاء ومواد المدخلات الغذائية والزراعية، وبالتالي أيضا ارتفاع الغذاء بشكل كبير. هناك أيضا يعني ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز وأسعار السلع والخضروات والكثير من المواد التي ترتبط بشكل أساسي على الوقود. الوقود هو حجر الزاوية في هذه الأزمة الأساسية، ولكن بشكل عام بعض الدول أيضا بدأت تلجأ إلى محاولة تأمين وسائل أكثر أمانا لإيصال المشتقات النفطية عبر طرق ربما هي طويلة ومكلفة، عبر رأس الرجاء الصالح وعبر مداخل أخرى غير المداخل التي ترتبط بمضيق هرمز، وبالتالي هذا أيضا يرفع من تكاليف الواردات لهذه المحروقات، وبالتالي هذه الدول كما ذكرتم غير قادرة على توفير الإمكانيات المتاحة لتأمين هذه التكاليف العالية. عبد القادر
1: هيثم أويت من أديس أبابا، شكرا جزيلا لك. وأجد تحية بضيفي من الرباط بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني. سيد بدر، ما تقييمك لحجم التأثير وكذلك الصدمة في الدول الإفريقية عقب هذه التقلبات في سوق النفط؟
3: أكيد التأثير هو متباين على مستوى دول القارة الإفريقية. قد نقول بأن هناك دول قد حققت أرباحا من هذه الأزمة، في مقدمتها الجزائر وشيئا ما نيجيريا، ولكن بالمقابل معظم دول القارة راكمت خسائر كبيرة ومتباينة جدا. بين دول شمال القارة خاصة مصر وتونس والمغرب، التي هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات البترول وواردات الغاز المسال كذلك الموجه إليها من الولايات المتحدة الأمريكية، من إسبانيا، من منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هذا أسهم في أن الفاتورة المرصودة لمواجهة النفقات المرتبطة بالغاز والمحروقات عموما ارتفعت بشكل كبير، وبالتالي هذه الدول أيضا استوردت ارتفاع الأسعار واستوردت أيضا التضخم مرة أخرى إلى أسواقها وإلى اقتصادها. نفس الشيء يمكن أن نسقطه على دول إفريقيا جنوب الصحراء، تضررت بشكل كبير، إلى جانب الدول إفريقيا الشرقية المرتبطة بشكل كبير أيضا بمنطقة الشرق الأوسط، ومعظم وارداتها من الغاز والنفط هي تأتي من هذه الدول. ثم يجب أن لا ننسى أن حتى الدول الإفريقية المنتجة للبترول والمصدرة له والمصدرة للغاز هي لا تمتلك في معظمها محطات لتكرير البترول، وبالتالي هي تصدر الخام وتستورد عدد كبير من المشتقات بأثمان جد مرتفعة.
1: وربما هذا ما يدفعني للسؤال سيد بدر،
3: وعلى اقتصادها وفي مقدمتها. نعم،
1: هذا ما يدفعني للسؤال. صندوق النقد الدولي طبعا خفض توقعات النمو في شمال إفريقيا لهذا العام من قرابة 4% إلى نحو 1%. ما الذي يعنيه هذا التراجع الحاد عمليا على مستوى فرص العمل وكذلك الدخل الحقيقي للمواطنين في هذه المنطقة في شمال إفريقيا؟
3: أكيد هذا يعني فرص شغل أقل، فرص نمو أقل، هشاشة على مستوى القدرة الشرائية، ويعني أيضا شركات متعسرة أكثر وإفلاس لشركات أخرى، وأيضا تضرر القدرة الشرائية الداخلية، هو يعني انخفاض أيضا الاستهلاك الداخلي، وهذه أشياء سوف تؤثر أيضا حتى على الدورة الجبائية وعلى مداخل الدولة. إذا هذه خسائر كبيرة بالنسبة لهذه الدول. وأعتقد بأن أريد أن أشير إلى أن المغرب قد يشكل

0: قبل السيد الوزير المنتدب في الاقتصاد فوزي لقجع، وأظن بأن هذا الارتفاع هو ما رده إلى الموسم الفلاحي الجيد، ونحن نعلم بأن الفلاحة لازالت تعد مؤثر قوي على مستوى النمو في المغرب، وبالتالي حتى التأثير السلبي للمحروقات وارتفاع أسعار المحروقات وللأزمة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز ستكون محدودة شيئا ما. ولكن بالمقابل يعني لو كانت الأمور تسير كما في المعتاد قد كان المغرب سيسجل نسب نمو تفوق 6% لو كانت أسعار المحروقات كما تم توقعها عند البداية. إذن عموما أعتقد بأن الدول شمال إفريقيا وغيرها من الدول ستكون من أكبر الدول المتضررة. أعتقد أن نسب البطالة سوف ترتفع، أعتقد بأن نسب الحجز الموازنات أيضا سوف ترتفع، سوف تتجه هذه الدول إلى المزيد من الديون ومضاضب القروض الدولية. وأعتقد في هذا السياق أيضا سأثير نموذج المغرب، حيث أن المملكة المغربية فعلت قبل أسابيع قليلة الخط الائتماني الذي قيمته مليار 300 مليون دولار من أجل مواجهة النفقات الاستثنائية المرتبطة.
1: لو وسعنا سيد بدر، لو وسعنا دائرة المتابعة إفريقيا، نتحدث عن انعكاسات هذه الطلبات فيما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها عدة دول في إفريقيا، إلى أي حد تشكل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في هذه الدول؟
0: أكيد هذه الدول هي أصلا تعاني من مجموعة من المشاكل البنيوية، تعاني من الفقر، من الهشاشة، من قلة مناصب الشغل، من الهجرة غير النظامية، من انعدام الأمن، ثم نضيف إليه اليوم مسألة ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية لهذه الشعوب. اليوم أعتقد بأن مسألة الاضطرابات الاجتماعية هي واردة جدا ونحن في بدايتها. إن لم يكن هناك اليوم التوصل إلى حل لفتح مضيق هرمز وانخفاض فوري لأسعار البترول والغاز، أعتقد أن الأمور سوف تصير من سيء إلى أسوأ على مستوى هذه الدول. ونحن نرى بأن عدد من الدول قد اندرعت فيها مجموعة من من من من من الاضطرابات قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بمسألة ارتفاع أسعار المحروقات وكذلك مسألة إغلاق مضيق هرمز، ولكن جزئيا قد نفسر جزئيا هذه الاضطرابات بكذلك بتراجع الوضع الاقتصادي، بتراجع كذلك دخل هذه الأسر المنهكة اقتصاديا داخل دول القارة.
1: القارة الإفريقية تعاني أصلا دكتور بدر من أزمة ديون تقترب بالتقريب حوالي تريليوني دولار. كيف تستطيع هذه الحكومات المثقلة بالديون تمويل برامج دعم اجتماعي لمواجهة صدمة الأسعار، طبعا أسعار الطاقة؟
0: للأسف اليوم عدد كبير من الدول، وقد أشرت إلى المغرب على سبيل المثال إلى الحصر، اليوم هي تلجأ إلى خطوط ائتمانية، تلجأ إلى الدعم، تلجأ من أجل على الأقل أن تحافظ على الأسعار مقبولة للمحروقات على المستوى الداخلي. وبالتالي هذا الأمر هو في غاية الأهمية لهذه الدول، لأنه قد يقيها شيئا ما أو قد يؤجل الاضطرابات الاجتماعية على مستوى هذه الدول. وبالتالي أن هذه الدول اليوم هي تشتري السلم الاجتماعي بتوسيع نسب الدين، برفع نسب الدين، وأعتقد هذا فقط تأجيل لهذه المشاكل وتأجيل أيضا لهذه الأزمات لما بعد الانفراج هذه الأزمة بالنسبة لهذه الدول. إذن أعتقد اليوم هذه المشاكل البنيوية اليوم المرتبطة بالاقتصاد، المرتبطة بالتنمية، سوف يضاف إليها مشاكل أخرى مرتبطة بالقيود، مرتبطة بالديون، مرتبطة أيضا بمسألة ارتفاع الأسعار وتأكل القدرة الشرائية. هذه الدول قد ستجد نفسها في موقف جد جد جد حرج خلال الأشهر المقبلة إن لم يكن هناك حل نهائي لهذه الأزمة التي عمرت عدة أشهر والتي ألقت بظلالها الثقيلة على اقتصاد عدد كبير من الدول الإفريقية، والتي لم تجد بدا من اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى من أجل مواجهة هذه الأزمات.
1: أشرت سيد بدر إلى موضوع الزراعة، هناك قفزة في أسعار الأسمدة وتكاليف الشحن تهدد الإنتاج الزراعي، وأفريقيا تضم حوالي 300 مليون جائع وفق الأمم المتحدة. هل نحن أمام أزمة غذائية مركبة؟ باختصار لو تكرمت.
0: أكيد أزمة غذائية مركبة مرتبطة بالأسمدة. أعتقد بأن المملكة المغربية تعد المزود الرئيسي للأسمدة لعدد كبير من الدول خاصة في غرب إفريقيا، وهذه الأسعار ارتفعت على مستوى السوق الدولي.
1: شكرا لك وأعتذر منك السيد بدر.
0: ارتفاع أسعار النقل والتأمين
1: البحري. ضيفي من الرباط السيد بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، وأعتذر منك فقد أدركنا الوقت. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع سهام.
2: شكرا لك عبد القادر، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني سيصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات ضمن جهود الوصول.

0: وساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أجرى وزير الداخلية الباكستاني مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران حسب السفارة الباكستانية في طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. من جهة أخرى، أظهر استطلاع رأي أجرته فوكس نيوز ارتفاع نسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%. في الأثناء، نقلت قناة ABC عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات واشنطن وطهران ومستعدة لجميع السيناريوهات. وفي لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة جنوبية البلاد. وقالت مراسلة الجزيرة إن مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان تعرض لأضرار واسعة جراء الغارات الإسرائيلية. من جهته، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في بلدات عدة. وفي ملف قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة. وبشأن أسطول الصمود، استدعت الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الإسرائيلي في أحدث رد فعل غربي مستنكر بانتهاكات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد المشاركين في الأسطول. أرحب بمراسلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران معنا محمد البقالي. أهلا بكما فادي منصور. نقترب معك أكثر من آخر المواقف والتصريحات في واشنطن. ما جديد المشهد فيما يخص موضوع المفاوضات مع إيران؟
1: حالة الانتظار هنا في واشنطن سهام، حتى هذه اللحظة لم تصدر أي مواقف أمريكية منذ آخر التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر يكون لديه فعالية مفتوحة أمام الإعلام بعد ساعة من الآن، وعلى عادته ويتلقى الأسئلة ويجيب، وملف إيران يتصدر عادة الاهتمام بطبيعة الحال في الوقت الراهن. لكن الرئيس الأمريكي كان واضحا يوم أمس: نحن أمام مهلة بضعة أيام، وإما أن تقدم إيران الأجوبة الصحيحة وفق تعبيره في إشارة إلى ردود إيران على المقترح الأمريكي الجديد، أو فإننا أمام نقطة مفصلية، التوجه إلى الحرب مرة أخرى، وهو خيار يقول الرئيس الأمريكي أنه يود أن يتلافاه، وأنه يأمل بأن القيادة الإيرانية الجديدة القائمة حاليا والتي تتفاوض مع الولايات المتحدة، التي وصفها بأنها موهوبة وذكية ولديها الحنكة، تتخذ القرار الصحيح بالذهاب إلى إبرام اتفاق، أو فإن خيار الحرب سوف يكون جاهزا وبسرعة بالنسبة إليه. وهو أشار إلى أن الوضع القائم حاليا وصفه بأن واشنطن وطهران بلغتا المراحل النهائية من المفاوضات، وبالتالي هذا الإطار الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي إطار زمني محدود، وذلك بعد أن اتخذ قرارا وأعلن أنه كان قرر أن يهاجم إيران يوم الثلاثاء.
0: ولكن فادي، يعني هذا الحديث عن أن الولايات المتحدة وإيران بلغتا المراحل النهائية، هل يختلف عن حديث عدة مرات سابقة عن الاقتراب من اتفاق؟ هل هناك جديد فيما يخص هذا التصريح، أم هو تكرار لمواقف سابقة لم تكن حقيقية؟
1: الجديد مسألتان: المسألة الأولى المقترح الأمريكي الجديد الذي بعث إلى إيران، وبالتالي الولايات المتحدة تنتظر طبيعة الرد الإيراني عليه، وأيضا الجديد أن هناك وساطة أساسية ودور واضح علني تقوم به عدد من الدول الخليجية على رأسها قطر وأيضا السعودية وبشكل أو بآخر أيضا الإمارات في محاولة لتلافي سيناريو الحرب. وفق التسريبات المتوفرة، هناك محاولة لجسر الهوة بين إيران وواشنطن من خلال تقديم مقترحات جديدة قامت بلعب دور أساسي فيها كل من باكستان وقطر. هذه النقطة الأولى. الجديد الثاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن التهديد بالعمل العسكري يدفع الإيرانيين أمام لحظة مفصلية الآن، بتعبير أو بآخر هو يعتبر أننا ما بلغنا المراحل النهائية من المفاوضات، بمعنى إما التوصل إلى الاتفاق الآن أو الذهاب إلى الحرب، وبالتالي هو يعود إلى مربع الأول بالتهديد بالخيار العسكري. صحيح ما طرحته بأن الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق في أوقات كثيرة أن قال اقتربنا من توقيع اتفاق، لكن من الواضح أن هناك جهد دبلوماسي محموم للغاية في الوقت الراهن، وهناك إشارات حقيقة من الولايات المتحدة لم تغلق الباب أمام مجموعة من المسائل، كما سمعنا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عندما قال أن قضية ترحيل أو أن تبعث إيران باليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران ليس مطروحا الآن بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه لا يريد أن يستبق هذه المفاوضات، بمعنى لم يغلق الباب أمام هذه الاحتمالية، بينما تحديدا إلى روسيا، بينما كان الرئيس الأمريكي دائما يصر على أن تستلم الولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وبالتالي هذا هو النطاق الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إبقائه على التشكيك كما أشرتي، حتى هو يقر بأنه في مراحل سابقة اعتقد أننا اقتربنا من الوصول إلى اتفاق لتقوم القيادة الإيرانية بالتراجع عنه.
0: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. محمد، على الجانب الآخر إيران تنتظر الزيارة من قائد الجيش الباكستاني مباشرة بعد الزيارة التي أجراها وزير الداخلية الباكستاني أيضا، ما الذي يقال هناك أو يتسرب حول جديد ما يبحثه الباكستانيون في طهران؟
2: ما هو مؤكد سهام هو أن هناك مقترح جديد أمريكي، ولكن هذا المقترح هل هو مقنع بالنسبة للإيرانيين أم لا؟ لم يعلن بعد الإيرانيون موقفهم، لم يعلنوا موقفهم، ما زالوا يدرسون هذا المقترح. والمتحدث باسم الخارجية قال بأنه عندما تنهي إيران دراسة هذا المقترح ستعلن موقفها، وهي غير معنية بأي مهل أو انذارات، بمعنى أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمنح إيران بضعة أيام وإلا فسيعود إلى الحرب، فهذا الأمر تقول طهران إنها غير معنية به. هذا من جهة. من جهة ثانية الواضح أن هناك نقطة يبدو أنها ستكون محور الخلاف الرئيسي في المرحلة المقبلة، مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب بنسبة 60%. لماذا؟ لأن المتحدث باسم الخارجية قال البارحة إنه ليس مفهوما لماذا على طهران أن تنقل هذا اليورانيوم المخصب بنسبة عالية خارج البلاد، وهذا الأمر نعلم أنه يشكل بالنسبة للولايات المتحدة أولوية كبيرة وربما نقطة أساسية قد تكون حاسمة في التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاق. وكان هناك حديث في المرحلة الماضية على أن ربما الأطراف بدأت تبلور نوع من التوافق مع قبول الولايات المتحدة بأن يتم نقل جزء أو كل هذه الكمية وهي 440 كيلوغراما تقريبا إلى بلد آخر غير الولايات المتحدة، وفي لحظة ما كان الحديث عن روسيا أو دولة أخرى، ولكن الآن نسمع هذا الحديث من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية لا يمكن أن يأتي عبثا أو عفوا صفوا، هو يشير إلى موقف إيراني يبدو أنه قد يكون تبلور بشكل جديد، قال لا نرى سببا يدفع إلى نقل هذا اليورانيوم إلى الخارج. ربما سيكون هذا واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية التي قد تعقد الموضوع. أيضا المتحدث باسم الخارجية تحدث عن مسألة إنهاء الحرب أولا، عن مسألة رفع الحصار، عن مسألة رفع العقوبات، واعتبر أن هذه نقاط أساسية من أجل بناء الثقة بغية المرور إلى القضايا الأخرى الجوهرية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ولكن في مرحلة لاحقة. طهران علاوة على هذه التصريحات التي في الحقيقة تحوم حول الموضوع لم تأتي كرد مباشر على المقترح الأمريكي، ولكن جاءت على مستوى التوقيت تعطي إشارات معينة يمكن أن نفهم بعضها. علاوة على ذلك ترسل إشارات الاستعداد للحرب، هذا الأمر سمعناه بتصريحات معلنة واضحة أن أي حرب مقبلة لن تكون نزهة للجيش الأمريكي، أن المدى الجغرافي والأساليب المستعملة ستكون مختلفة، أن مفاجآت قد أعدت، ولكن نسمعه أيضا أو نراه من خلال استقبال الرئيس اليوم لقائد أركان الجيش، ونراه أيضا من خلال إعادة ترتيب ما يحدث في مضيق هرمز. مضيق هرمز كانت طهران تسيطر عليه على المستوى العسكري وتمكنت من ذلك بالفعل، الآن هي تقر مبدأ جديدا عنوانه آلية جديدة، بل أسست هيئة لإدارة مضيق هرمز، وهذا يعني أن الأمر لم يعد مجرد سيطرة عسكرية الآن، ولكن يتعلق ببناء إعادة صياغة مفهوم السيادة على المضيق للمرحلة المقبلة.
0: شكرا لك محمد بقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وللمزيد من التحليل والمتابعة معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما تنضم إلينا أيضا في الاستوديو السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة نعواس. إذن ترامب يقول بلغنا المراحل النهائية من المفاوضات مع الإيرانيين، يعني هذا الكلام ليس بالجديد، يذكرنا بمرات سابقة تحدث عنها الرئيس الأمريكي عن الاقتراب إلى من اتفاق، ولكن ما كان يحدث هو تعثر المفاوضات، جمود وعودة إلى التهديد بالحل العسكري. هل هناك ما يمكن البناء عليه هذه المرة؟ هل هناك فعلا شيء مختلف يدعونا للإيمان بأن هناك اتفاقا قريبا بالفعل؟
3: هناك أمران بإمكاننا أن نبني عليهما وليس بالضروري أن يأتيان معا. الأمر الأول هو أنه واقع أنه هناك السعودية والإمارات وقطر، هذه الدول تقود هذا الجهد الدبلوماسي خلف الأبواب الموصدة وبشكل غير مباشر. هذه الدول التي عبرت عن رأيها أمام الرئيس، وإذا هذه الدول لن تستخدم نفوذها السياسي لدى ترامب إلا إذا كانت تعلم أن هناك نتيجة ستحصل نتيجة من ذلك، وأنهم قد حصلوا على تطمينات من الحرس الثوري أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق. هذه النقطة علينا أن نأخذها بالعين الاعتبار. أما بالنسبة للنقطة الثانية غير مرتبطة، ولكن علينا أن نأخذها أيضا بعين الاعتبار. إذا نظرنا إلى تصريحات الرئيس ترامب في الماضي عندما كان يقول أننا اقتربنا من صفقة ولكن لم يكن هذا هو الحال في الواقع، يمكن أن يعتبر البعض أن هذا الرئيس يدلي بتصريحات فقط، ولكن هناك مقالة نشرت في نيويورك تايمز اليوم بشأن الأشخاص الخمسة الذين يقودون إيران اليوم، وبحسب المقالة مجتبى الخامنئي على الهامش، واسم الرئيس بيزكشيان لم يكن مدرجا على هذه اللائحة ولا حتى اسم وزير الخارجية. هناك خمسة أفراد من الحرس الثوري الإيراني تولوا الحكومة، وهذا بحسب المقالة في نيويورك تايمز. إذا نظرنا إلى كل ذلك ونظرنا أيضا إلى تصريحات ترامب الماضية، الأمر منطقي. ربما كان على حق عندما قال أنه لا يعلم مع من يتحدث. هناك خمسة أشخاص خلف الأبواب الموصدة، وهناك أيضا خامنئي وعرقشي وبيزكشيان، وإذا ليس هناك آليات واضحة لاتخاذ القرارات في إيران. وأردت فقط أن أذكر هذه النقطة لأحدد لكم لماذا قد يكون الرئيس قد كان يقول الحقيقة عندما قال اقتربنا من صفقة ولكن الأمر لم يحصل.
0: استكمالا لهذه النقطة دكتور صدقيان، اليوم هناك مقترح أمريكي ينتظر الرد عليه من الإيرانيين، من سيقرر اليوم في إيران شكل الرد على هذا المقترح؟
4: الجانب الإيراني والمسؤولين الإيرانيين الذي التقاهم وزير الداخلية الباكستاني طلبوا مهلة من أجل تقييم هذا الوضع، وبالتالي بالتأكيد يعني الذي يقرر هذا الأمر هو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئيسه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبالتالي هذا الذي هو الذي تعهد إليه مثل هذه الأمور. هناك خبر ورد بأن المرشد الإيراني الأعلى سيد مجتبى الخامنئي يعارض نقل اليورانيوم أو هاي كمية اليورانيوم المخصب مرتفعة التخصيب، يعارض نقلها إلى خارج إيران، لكن الآن قرأت بأن كذب هذا الخبر وقالوا بأن هذا الخبر غير صحيح وغير دقيق، وإنما الإيرانيون يحتاجون أو المسؤولون الإيرانيون يحتاجون إلى مهلة من أجل تقييم المقترح الإيراني بما يخص كمية اليورانيوم مرتفعة التخصيب. لا زال الإيرانيون هم يقترحون أن ترقق بعض أو نسبة من اليورانيوم ترقق في داخل طهران وتنقل نسبة معينة إلى خارج إيران. يبدو لي هذه هي النقطة المركزية الآن أو العقدة في المفاوضات.
0: نعم، ولهذا نريد أن نفكك هذه العقدة. يعني لماذا نتحدث عن البرنامج النووي بمحاور أربعة؟ العقدة حسب ما قاله مصدر باكستاني للجزيرة تكمن في مسألة اليورانيوم المخصب. لماذا لا تبدي إيران من باب البراغماتية التفاوضية مرونة أكبر في هذه النقطة من أجل الحصول على نقاط أخرى؟
4: أنا ليست لدي معلومات دقيقة، لكن عندما يتحدث المسؤولون الإيرانيون بقضية بتشدد، معنى ذلك أن الطرف الآخر متمسك برأيه ولا يريد أن يتنازل. عند ذلك نرى تشدد من قبل الإيراني. لكن أعتقد بأن الجانب الأمريكي، وأنا يعني لا أريد أن أميل للجانب الإيراني، لكن بالتأكيد هناك عدم ثقة بالجانب الأمريكي وعدم ثقة بالرئيس الأمريكي الذي يتناقض فيما يقول وينسق مع نتنياهو. وبالتالي من حق إيران الآن أن تنظر إلى هذا العمل، لأنها تفقد الثقة وتفقد المصداقية فيما يقوله الرئيس ترامب. وهذه النقطة الآن، هذه كمية اليورانيوم المرتفع التخصيب، إيران عندما ترى بأن الجانب الأمريكي لا يعطي أو لا يريد أن يكون لديه مواقف مرنة، عند ذلك نحن نشاهد تشدد في الموقف الإيراني. والآن أنا أعتقد بأن هناك تشدد في الجانب الأمريكي. يخرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ليقول بأنه ما هو السبب وما هي يعني الدواعي التي نستطيع فيها أو أن نرسل هذه الكمية إلى خارج الولايات المتحدة. أعتقد بأن هذه قضية الثقة لحد الآن لم يزل الرئيس ترامب ويعني يقف عندها ولا يعطي مجالا أو خطوة من أجل تعزيز هذه الثقة عند الجانب الإيراني.
0: دكتور زخور، أيضا أعود معك إلى التفاؤل المبني الآن على تصريحات ترامب وأيضا الحراك الباكستاني في إيران. هل هناك بالفعل ما يدعون هذه المرة للظن بأن هناك شيئا ما جديا ملموسا تتم بلورته؟
5: يعني لا شك أن التفاؤل دائما مطلوب، خاصة في أزمات كهذه. والضغط أو الجهد المبذول في هذه المرحلة هو جهد كبير، خاصة أنه يجب أن لا ننسى أن يعني عشية الضربة العسكرية التي كانت مقررة من قبل الجانب الأمريكي، كان هناك تدخل من قادة المنطقة وقادة الدول الخليجية من أجل وقف هذه الضربة. وأيضا الآن على مسار التفاوض هناك دعم كبير من هذه الدول مع الوسيط الباكستاني من أجل تسهيل الوساطة الباكستانية والوصول. يعني هناك مجموعة كبيرة من العوامل ومن اللاعبين منخرطون في هذه العملية بشكل لتوفير التسهيلات وتوفير، يعني لا أريد أن أقول الضغوط، ولكن إذا أمكن الضغوط، ولكن أكثر التسهيلات من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة. شكل الورقة، يعني عندما تحدث عن خطاب نوايا بالشكل هو مخفف، عادة هذه تستخدم من أجل بناء الثقة، ولكن هذا التفاؤل أيضا لا يمكن أن يكون مطلقا، لأن التفاصيل المضمون الخاصة بهذه الورقة تحمل يحمل خطاب النوايا هذا أو رسالة نوايا مجموعة من الملفات الشائكة، بمعنى أنها ليست خطاب نوايا كما هو متعرف عليه في الاتفاقات الأخرى، أي هو تمهيد، بل بالعكس لابد أن يتحمل مجموعة من الملفات. طيب. والإشكالية في هذه الملفات وكيفية صياغة التسوية واللغة مهمة،
0: ولكن الفجوة ما زالت كبيرة.
5: صحيح.
0: يعني كل طرف بعيد جدا عن الطرف الآخر، كيف يمكن حتى لو كانت الوساطة نشطة وهناك نوايا طيبة وهناك الكثير من الدول تتدخل وتضغط، كيف يمكن جسر هذه اللي هو الضخمة بين الجانبين؟
5: إذا تمت حصول على كل هذه العوامل ستكون من خلال اللغة، كيف تصاغ العبارات في المسائل الخلافية الكبرى وخاصة في الموضوع النووي. يعني تبعنا خلال الأسابيع الماضية ما صدر من إيران وما صدر من الولايات المتحدة حول النقاط الخلافية، هناك إمكانية من أجل صياغتها بلغة معينة يمكن لكل طرف أن يقول أنا لم أتنازل، أنا لم أتراجع، أنا حققت مكاسب، بمعنى أنه يكون الانتصار بهذه الورقة قبل الدخول في المفاوضات التفصيلية من الممكن للطرفين. يعني على سبيل المثال، يعني في البرنامج النووي يمكن لإيران أن تقول أنا حافظت على البرنامج، وتقول الولايات المتحدة أنا أوقفت البرنامج. يعني هاتين العبارتين على بساطتهما عبارتان صحيحتان، يكون هناك تعليق للبرنامج النووي لم يتم إلغاؤه، ولكن تم توقيفه لفترة من الزمن. يعني اللغة ستكون هي محور هذه الورقة وأي اتفاق سيأتي في الساعات المقبلة.
0: تعقيب سريع منك دكتور صدقيان، كنت تريد أن تعقب.
4: أنا أعتقد قبل الآن بين طهران وواشنطن ما صنع الحداد، وبالتالي ما تفضل به الدكتور يعني أكثر من هذه اللغة.

0: هناك مشكلة معقدة عمرها 70 عاما، وبالتالي يجب أن تنجز هذه الأمور بثقة. أنا عندما أقول ثقة لأن لا زال هناك يعني لدينا مفاوضات معدومة الثقة، وبالتالي يجب أن يتحرك أحد الجانبين أو الجانبين معا من أجل خطوات من أجل تعزيز هذه الثقة، لأنه إذا انعدمت واستمر هذا قضية الثقة، لأنه الآن الإيرانيون يقولون إذا أعطينا هذه الكمية من اليورانيوم المخصب ويوم غد انقلب الرئيس ترامب على ذلك وعلى أي اتفاق، من الذي يضمن لنا ذلك؟ وبالتالي هم يشككون أصلا بمصداقية ترامب. ولذلك أنا أقول الثقة هي التي تستطيع أن تبني أو تصل الاتفاق على أساس رابح رابح. هذه
1: المشكلة. هذه النقطة لسيدة نعواس، يعني مسألة الثقة تطرح في كل مرة مع الجانب الأمريكي، الإيرانيون يكررون لا ثقة في الأمريكيين، يهاجموننا خلال المفاوضات، لا يلتزمون باتفاقاتهم. اليوم ما الذي يجعل إيران تقبل أن ترحل جزء من مخزونها الذي بذلت من اليورانيوم الذي بذلت من أجل الكثير من الجهد والوقت والعلماء وما إلى ذلك؟ ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن لتشجيعها على خطوة كهذه مثلا؟
2: أولا مشكلة الثقة، إذا نظرنا إلى ما أبعد من اللغة يبدو وكأنه جدال ما بين الأقوياء هنا بكل صراحة، لأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تتحدث عن نقطة ما بشأن الحرس الثوري الإيراني وأيضا المجتمع الدولي وأيضا دول الخليج، بإمكانها أن تقول الشيء نفسه. بمعنى آخر، إيران لم تقدم أي ضمانات لكي يثق الجميع بما تقوله. لقد رأينا تصرفات إيران في المنطقة وكيف أنها قوضت الاستقرار في المنطقة، ولذلك لماذا
1: لا تريد الحرب أيضا؟ وقبل هذه الحرب كان هناك مفاوضات، وكان الوسيط العماني وقتها يتحدث عن تقدم، ثم قررت الولايات المتحدة مع إسرائيل مهاجمة إيران والدخول في هذه الحرب.
2: أنا لا أخالفكم الرأي، ولكن أنا أعلق فقط على مسألة الثقة. إذن هذا جدل قائم على مواقف مزيفة، هذا كل ما أقوله. إيران تطلب الثقة لأنه بإمكان الأشخاص أن يقولوا أنهم لا يثقون بهم، وهذا هو الوضع الذي نشهد عليه، ما من ثقة من الطرفين. وإذا لم يكن الطرفان يثقان ببعضهما البعض، هناك خياران، إما اختيار الثقة أم الاستمرار في الحرب. وإيران قررت أنها تود أن تثق بالطرف الآخر، ولذلك هم يتفاوضون، وإلا كنا سنراهم يستأنفون الحرب. ولذلك أنه من المضحك أن الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني يقولون شيء ما، ولكن الواقع على الأرض يبين شيء آخر تماما. وإذا أنا لا أصدق أنه ما من ثقة، هذه مجرد تصريحات لوسائل الإعلام لأنهم يتفاوضون. وإذا لم يكن هناك ثقة، لماذا تتحدثون مع دول الخليج؟ ولماذا تتحدثون مع باكستان؟ قولوا أنكم لا تريدون ذلك واستأنفوا الحرب، ولكنهم لم يرفضوا هذه الفكرة، أليس كذلك؟
1: شكرا لك السيدة هويم نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. كما أشكر السيد الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. والشكر موصول أيضا للدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. ألقت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بتداعيات سلبية على الاقتصادات الإفريقية، حيث أدت الزيادات الحادة في أسعار الديزل والبنزين إلى اشتعال احتجاجات عنيفة وإضرابات في عدد من دول القارة. التفاصيل في تقرير منال بوعلي.
3: أدت الارتفاعات الحادة في أسعار الديزل والبنزين إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من الدول الإفريقية ككينيا وجزر القمر، فضلا عن إضرابات في موزمبيق، كما أجبرت دولا في مختلف أنحاء القارة على اتخاذ تدابير طارئة في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي ألقت بظلالها الكثيفة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. الحرب في الشرق الأوسط طالت شظاياها الكثير من الدول حول العالم، وكانت أكثر وقعاً على الاقتصادات النامية، حيث فرضت تحديات جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فالحرب وفق أحدث البيانات الصادرة عن بلومبرغ دفعت أسعار الوقود في أفريقيا للارتفاع بوتيرة أسرع منها إبان أزمة حرب روسيا وأوكرانيا في عام 2022، إذ بلغ متوسط

0: ارتفاع أسعار البنزين في إفريقيا 26.7% بين فبراير وإبريل الماضيين مقارنة مع 15.14% في عام 2022. وشهدت نيجيريا ومصر وإثيوبيا زيادات في أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 33% و10%. وبحسب بلومبرغ فإن دولاً مثل المغرب وزيمبابوي وتنزانيا سجلت أكبر الزيادات في أسعار الوقود بالقارة. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنصات تتبع شحنات النفط، سجلت ليزوتو أعلى معدل ارتفاع في أسعار الديزل داخل القارة بعدما تجاوز سعر اللتر الدولارين، أي بزيادة وصلت إلى 84.4% مقارنة بمستويات فبراير شباط من العام الحالي. تلتها جنوب إفريقيا بارتفاع بلغ 63.16%، ثم تنزانيا فالموزمبيق. الدول الإفريقية المستوردة للنفط تواجه ضغوطاً متصاعدة على احتياطياتها من النقد الأجنبي بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ما يضغط على العملات المحلية أمام الدولار، وهو ما يعني مزيداً من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تمتد إلى الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر. أزمة الوقود هذه دفعت الحكومات الإفريقية إلى تبني إجراءات طوارئ واسعة، حيث اعتمدت إثيوبيا ومدغشقر وموريشيوس والسنغال على حملات ترشيد عامة، في حين اتجهت تنزانيا إلى تعديل سياسات النقل والسفر. وفرضت نيجيريا وموزمبيق سقوفا سعرية للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. ولم تستثني تداعيات أزمة مضيق هرمز وصدمة الطاقة الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا وإنغولا وليبيا بسبب اعتمادها على تصدير النفط الخام واستيراد مشتقاته بعد عملية التكرير بأسعار مضاعفة.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكما. أبدأ معك سيد العتيبي، يعني من الواضح أن هناك دورا خليجيا الآن مهما فيما يجري بين الإيرانيين والأمريكيين، موضوع الوساطة. هذا الدور لا يقتصر على تأجيل ترامب قراره بشن هجوم على إيران، ولكن حتى في الوساطة القائمة الآن. ما طبيعة هذا الدور في اعتقادك، وما الذي يجعله مؤثرا بهذا الشكل في هذه المرحلة؟
2: أمر مهم جدا سهام لما نتحدث عن دور الخليجي. طبعا الخليج وجد نفسه في وسط هذه المعركة، في حرب هو لم يختارها ولم يدفع من أجلها، ولكن نيرانها وصلت له وأضرت به بشكل كبير، وأضرت أيضا بالعالم بشكل كبير. بالتالي دول المجلس حاولت دائما أن تدعم الوساطة الباكستانية. من آخر خيار ممكن لدول المنطقة وللعالم أن يحتاجه هو كثرة الوسطاء في هذه اللحظة الحاسمة. نحن نتحدث عن لحظة جدا صعبة، فجوة جدا كبيرة بين الأطراف، بالتالي نحتاج إلى العديد من الأطراف الذين ينقلون الرسائل. نحتاج فقط إلى طرف واحد ينقل الرسائل، وبقية الأطراف تحاول دعم هذه الوساطة من خلال جلب الأطراف إلى طاولة الحوار. هذا ما أكدته الاتصالات الخليجية مع الجانب الإيراني، مع الجانب الأمريكي وغيرها. حتى كانت من ضمنها زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لواشنطن التي قابل فيها نائب الرئيس الأمريكي، كلها مهمة جدا لإبقاء الطرفين في مرحلة هدنة وفي مرحلة استمرار للحوار. هذا أمر مهم جدا، لكن هذه المرحلة مهمة وحساسة كونها لا حرب ولا سلام. لا يجب أن تكون هي الطبيعي، هي المرحلة الطبيعية الجديدة في العلاقة الأمريكية الإيرانية، لأنها تؤثر على العالم بشكل كبير، ولا أعتقد أن أي طرف منهم سيتحمل هذه الفترة. بالتالي هذا سيؤدي إلى هجوم من أحد الأطراف أو محاولة استفزاز للطرف الآخر.
1: ولكن هذه الاتصالات كانت قائمة طيلة الحرب، وحتى قبل الحرب عبرت الدول الخليجية بوضوح عن أنها لا تريد أن تقوم الحرب. هل هناك شيء مختلف اليوم يجعل هذا الدور بهذا التأثير؟ هل هناك ضغوط تمارسها هذه الدول الخليجية مثلا على الطرفين؟ هل تغير الشيء في المشهد في اعتقادك؟
2: لا، الدول الخليج كانت دائما يعني دابت من اليوم الاول انها تدعو من الحوار والدبلوماسيه بشكل كبير. ما تغير الان اعتقد هو وصول الطرفين لقناعه، خصوصا القناعه الامريكيه، بان لا توجد جدوى من استمرار العمليات كون النظام لم يسقط، وتم تدمير البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية، بالتالي الحل هو من خلال الدبلوماسية. بالنسبة للجانب الإيراني كان يتبجح بموضوع هرمز بشكل كبير، لأنه كان كرت جدا مهم، خنق العالم وخنق المنطقة، لكن مع الحصار الأمريكي فقد الجانب الإيراني هذا الكرت بشكل بسيط. بالتالي الطرفان اكتشفا بأن لا جدوى من استمرار الحرب أو استمرار الهجمات، ويجب الانتقال للدبلوماسية. هنا بدأ دور الأطراف الموجودة في المنطقة أن تلعب دورا أكبر ومؤثر بشكل كبير، كونها أطراف نعم تضررت من الانتهاكات الإيرانية الصارخة، لكنها تعمل من أجل استقرار المنطقة بشكل كبير، وهو موضوع لا يمكن جمع المواضيع ببعضها البعض بالنسبة لدول المنطقة. هي تحاول الآن تحقيق الاستقرار، خفض التصعيد، طيب، الدبلوماسية، بعد ذلك يمكن فتح ملفات هرمز وملفات إيران وسلوك إيران في المنطقة.
1: أيضا في نفس السياق دكتور المطيري، يعني ترامب دخل هذه الحرب دون مراعاة لوضع هذه الدول التي ستهاجم من إيران، تتعرض مصالحها للضرر. اليوم ما الذي يجعل ترامب يستمع أو يستجيب لطلبات أو لنداءات الدول الخليجية بعدم استئناف الحرب؟ ما الذي اختلف عن البداية؟
3: نعم سهام، إذا سمحتي لي يعني لأخذ هذا السؤال بطريقة أخرى إذا نعم. تكرمتي، أنا أعتقد ربما هذه الحرب سيئة في الإعداد، سيئة في التخطيط، وسيئة في التنفيذ أيضا يعني. وأنا أعتقد يعني هناك كثير من التقارير الصحفية، وقد ذكرنا ذلك مرارا، أنه ربما الرئيس ترامب لم يستشر حتى المقربين منه، سواء في القيادات المركزية. هناك أخبار بأن قادة كبار في البنتاغون عارضوا هذه الحرب أو طلبوا ألا تشن في هذه الحرب. فبالتالي يعني ليس هناك من تأكيد أو نفي لأنه شاور دولا أم لم يشاورها. ما يهمني الآن أن الحرب قد اندلعت، وأن أثرها قد امتدت، وأن المخاوف الخليجية التي حذرت من هذه الحرب قد تحققت، بأنه شملت أضرارا فادحة في الاقتصاد وفي الجوانب النفسية وشكل العلاقة حتى بعد أن تهدأ أو تنتهي هذه الحرب. وبالتالي أنا بظني أنه الوساطة الباكستانية، وأنت تعرفي بأنها قامت بدعم أيضا من تركيا ومصر، ثم ما كانت بعيدة بأي حال من الأحوال لا عن دولة قطر ولا عن المملكة العربية السعودية. أعتقد واضحة ما صدر عن دولة قطر وبشكل جلي، لا يقبل التأويل بأنهم ليسوا ببعيدين عن الوساطة، وإن كان بشكل غير مباشر، هذا جاء عديد المرات على لسان الناطق باسم الخارجية القطرية. الآن أعتقد كما في البحوث العلمية أو يعني يقال بأن المعادلة تحتاج إلى مودريت، يعني معدل، فرضية معدلة. فأنا أعتقد أنه ربما باكستان وإن بدأ وكأن هذه الوساطة قد حاشها نوع من يعني تعرضت نوع من الجمود أو التوقف المؤقت، الآن جاء دافع بالتأكيد هو خليجي وربما من أطراف أخرى، لكن الواضع بأن هناك معادلة خليجية أو معدلا خليجيا دخل في هذا لدعم الباكستانيين، وأعتقد ربما يحاول بكل الجهود لأن يكون هناك حل مقبول أو توليفة على الأقل مقبولة لكلا طرفي الصراع.
1: سيد العتيبي، هناك الدور الخليجي وهناك أيضا الدور الإسرائيلي، وطبعا هنا المصالح تتناقض بشكل واضح، وأيضا الموقف من استئناف الحرب. كيف تتعامل الدول الخليجية مع هذه المسألة وهذا التأثير الإسرائيلي الذي يعتبر كثيرون أنه محدد بالنسبة لقرارات الرئيس الأمريكي فيما يخص إيران؟
2: هذا من أصعب الأسئلة التي يمكن سؤالها في هذه اللحظة الحاسمة في منطقتنا. إسرائيل يعني كما ذكر وزير الخارجية التركي، هي مثل الفيل في الغرفة الذي لا يجب الذي يتجنب الجميع الحديث عنه، لكن هو المؤثر الأساسي، يعني هو الذي أدى إلى مرحلة الاحتقان السياسي والعسكر الكبير في المنطقة مع الجانب الإيراني منذ 2023 بشكل كبير. بالتالي إن لم يكن هناك، حتى لو كان هناك اتفاق الآن أنهى الصراع، إذا لم يكن مقتنع عن الجانب الإسرائيلي سيعود مرة أخرى بجولة ثالثة مع الجانب الأمريكي أو حتى لوحده. يعني هو أعتقد الجانب الإيراني الآن تعلم شيء جديد، وهو كل ما يضرب سيضرب الدول المجاورة، بالتالي استراتيجية جديدة عسكرية، وقد يستغل فرصة بأن بعض الدول تمتلك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالتالي يقوم باستهدافها في منطقة الخليج. بالتالي هذا أمر أيضا مهم. ما يجب على دول الخليج القيام به الآن هو التركيز على الجانب الأمريكي ومحاولة الحصول على ضمانات من الجانب الأمريكي، كما فعلت قطر مع الهجوم الإسرائيلي في سبتمبر الماضي. ذهبت الولايات المتحدة من أجل ضمانات لاستمرار عملية التفاوض والوساطة، وكانت من خلال الاعتذار الإسرائيلي وكانت من خلال الأمر التنفيذي. يجب على دول المنطقة الآن أن تركز في نفس الجانب، بأن إذا كان هناك اتفاق مقتنع به الرئيس الأمريكي يستطيع تسويقه داخليا في أمريكا وفي العالم بأنه أفضل من اتفاق أوباما، يجب عليه أن يقنع الجانب الإسرائيلي بأن هذا الاتفاق لا يجب أن يلمس، وهذا هو أمر مهم جدا بالنسبة لدول المنطقة ودول الخليج.
1: هناك أيضا تطور مهم دكتور المطيري، ما أعلنته إيران عن فيما يخص الهيئة الجديدة لإدارة مضيق هرمز، والتي ستكون مكلفة بمسألة يعني ستنظم المياه ومرور السفن. يعيدنا هذا إلى مسألة القرارات الأحادية التي تتخذها إيران في ملف حيوي كمضيق هرمز.
3: نعم.
1: كيف تنظر الدول الخليجية أيضا لإجراءات كهذه في هذه المرحلة؟
3: والعالم كل وليس فقط الدول الخليجية، عن دول الخليجية على الأقل أكدت بشكل واضح لا يقبل لا التأويل ولا اللبس بأن حرية الملاحة مكفولة. حتى سلطنة عمان وهي دولة مشاطئة على مضيق هرمز أعلنت كذلك على لسان وزير المواصلات العديد من المرات بأنها متمسكة بحرية الملاحة أو بقوانين الدولية. أنا بظني أنه إضافة إلى ما ذكر الدكتور عبدالله العتيبي قبل قليل بأن إيران يعني استمرأت أو استنتجت شيئا مهما، أنه أي عدوان أو أي اعتداء أو أي حتى حرب سواء من الولايات المتحدة من إسرائيل من غيرها ستضرب دول المنطقة أو ما تسميه اصطلاحا مجازا مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. لكنها أيضا وجدت شيئا مهما هذه المرة، هي لوحت في كثير من المناسبات بإغلاق هرمز أو السيطرة على هرمز منذ الثمانينات، منذ أكثر من عقدين من الزمان، وهي تلوح بها. هذه المرة استخدمت هذه الورقة ونفذت هذا التهديد، وربما استشعرت أهمية هذا الإغلاق أو هذه الآن، وتحاول الآن أن تشرعن هذا الموضوع الذي هو بعيد كلية عن أي مسوق قانوني سواء في القانون الدولي أو حتى ما يصاغ الآن في الأمم المتحدة. وصل عدد الدول المؤيدة لفتح هرمز وعدم السيطرة وعدم فرض رسوم وحرية الملاحة إلى 137 دولة هذا بالأمس، وما زالت هناك فرصة أيضا لاستصدار قرار ثاني من مجلس الأمن بعد القرار 2817 الذي صدر في مارس الماضي، والذي نص صراحة على إدانة إيران بإغلاقها أو عرقلتها سميها كما تشائين بالنسبة لهرمز. بظني أن الدول الخليجية مصرة ويجب ألا تفوت مثل هذه الفرصة في اتفاق دائم لوقف الحرب بأن يؤكد على موضوع حرية الملاحة في هرمز وفي جميع المضائق الموجودة في العالم.
1: سيد عتيبي، عامل مهم أيضا في هذه المرحلة وهو تزايد الدعم الدولي لمشروع القرار الأمريكي الخليجي في مجلس الأمن. هل الأولوية الآن في التعويل على هذا مشروع القرار هذا للضغط سياسيا على إيران أم لتأمين ملاحة في مضيق هرمز، يعني تأمين الملاحة في هذا المضيق؟ هل الأولوية هنا خليجيا للضغط السياسي أم لتأمين الممر؟
2: أعتقد هناك يعني الضغط السياسي جدا كبير على إيران منذ اليوم الأول، يعني من أول يوم هي استخدمت هرمز ككرت. بالتالي لا أعتقد بأن الضغط السياسي هو الهدف الأكبر، لكن الهدف الأكبر هو أولا عزل إيران بشكل أكبر بأنها هي تذهب عكس التيار، هي تذهب عكس المصالح الدولية، ليست مصالح دول المنطقة وليست مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في المقام الأول عندما قامت بمحاولة تقنين لهرمز هي قالت بأنها ستغرقها أمام سفن العدو، لكن لا نعلم من هم العدو لأن أغرقتها على جميع دول المنطقة. بالتالي هي صنفت المنطقة كل كأعداء بشكل كامل. بالتالي موضوع مضيق هرمز يعني لا نريد أن نتحدث بالقوانين الدولية، يعني القوانين الدولية كلها ضد إيران، يعني في قانون البحار كل المواد تقريبا عكس إيران. نتكلم عن 27، هو مادة 27 التي تتحدث بأن إيران أو لأي دولة لا يجب عليها أن تفرض رسوم عبور. نتحدث عن مادة 36 تتحدث بأن المياه أو المضائق هي جزء من المياه الدولية، وهذا يعيدنا إلى حادثة تاريخية اللي هي قناة كورفو في ألبانيا، واللي أثبتت محكمة العدل الدولية بأنها لا يجوز استخدام المضائق كمناطق سيادية. أيضا أمر مهم إحنا لا نريد أن نغفل عنه، الهيئة التي أعلنتها إيران ستدخل في المياه الإقليمية الإماراتية والمياه الإقليمية العمانية، هو عدم احترام أيضا للمياه الإقليمية لدول المنطقة. هو يعني بغض النظر عن الجزء الإيراني من مضيق هرمز، الآن يتم الحديث أيضا عن الجزء العماني ويتحدث أيضا عن المياه الإقليمية الإماراتية. بالتالي هو نوع من فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة واستخدام مضيق هرمز ككرت سياسي فقط، وكل ما يقوم به هو أعتقد كرت تم تجريد إيران منه من خلال الحصار الأمريكي. ثانيا هو الكرت الوحيد التي تمتلكه إيران في المفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة وبدون لا تمتلك شيء، وثالثا يزيد من عزلتها وعدائها مع دول المنطقة.
1: شكرا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. كما أشكر أيضا ضيفنا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية. معنا من صور، أو قبل ذلك أشير إلى هذه الصور لبدء وصول ناشطي أسطول الصمود المفرج عنهم من إسرائيل إلى مطار إسطنبول. إذن هذه صور توثق وصول ناشطين من أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة لكسر الحصار، ثم اعترضته إسرائيل واعتقلت الناشطين على متن سفنه، والآن بدأوا بالوصول إلى مطار إسطنبول. هذه إذن إحدى ناشطة من هؤلاء الناشطين تدلي بشهادتها. عموما ينضم إلينا من مطار إسطنبول الدولي مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، قربنا من المشهد، إذن يبدو أنها دفعة أولى من هؤلاء الناشطين.
4: بالفعل سهام، من المقرر وفقا لمصادر الخارجية التركية أنها أرسلت 3 طائرات إلى إسرائيل لنقل النشطاء، نقل أكثر من 400 من الناشطين الذين كانوا يتواجدون على متن سفن أسطول الصمود. قبل دقائق وصلت الطائرة الأولى بانتظار الطائرتين الأخريتين القادمتين. طبعا كما قلنا مجموع الناشطين 400، حوالي 85 منهم من المواطنين الأتراك، ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، كانوا على متن 50 سفينة انطلقت من ميناء مرسين، من ميناء مرمريس عفوا، في جنوب غرب تركيا يوم الخميس الماضي في 14 من الشهر الجاري. وفي 18 من هذا الشهر اعترضتهم القوات الإسرائيلية وقامت باعتقالهم كما يعلم الجميع، وتعرضوا هناك كما تعلمون وكما شاهد الجميع عبر الصور التي نشرها الوزير الإسرائيلي بن غفير، كيف تعرضوا للتنكيل. وبالتالي كثير من مؤسسات المجتمع المدني التركية أرسلوا دعوات للمواطنين الأتراك للقدوم إلى مطار إسطنبول للاحتفال بقدوم الناشطين واستقبالهم بحفاوة كما قالوا. وبالفعل بدأت أعداد كبيرة الآن من المواطنين الأتراك بالتوافد إلى مطار إسطنبول. هنا هناك تجهيزات خلف الكاميرات لاستقبال الناشطين الذين من المفترض أن يخرجوا بعد قليل من البوابة خلفي، بوابة قاعة التشريفات في مطار إسطنبول. طبعا بانتظار كما قلنا الطائرتين الأخريتين، 3 طائرات تنقل هذا العدد الكبير من الناشطين. وفقا لمصادر الخارجية لم يبقى أي منهم في إسرائيل، كل الناشطين تم جلبهم وبمرافقة مسؤولين في السفارة التركية في تل أبيب. أيضا النقطة الأخرى والمهمة طبعا هو كما تعلمين الصورة التي نشرها بن غفير والتي أثارت ردود فعل يعني قوية في مختلف دول العالم، أيضا في تركيا هنا كان تنديد كبير. الخارجية التركية نددت بهذه الصور ووصفت هذه الصور وهذه الممارسات على حد وصف الخارجية التركية بأنها تظهر للعالم كله كيف أن هذه العقلية الوحشية هي التي تتحكم في القرار الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية، على حد وصف السفارة الخارجية عفوا التركية. الأمر الآخر والمهم هنا أيضا هو أنه في كل المرات السابقة، تعلمين تركيا تتبنت إجلاء الناشطين في كل المرات السابقة، هذه المرة أيضا عرفنا بأنه ستقوم النيابة التركية باستجواب وأخذ إفادات الناشطين كما فعلت في كل مرة. السبب هو أن هناك قضية أمام النيابة تجهزها النيابة العامة التركية لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي على حد وصف النيابة التركية. وبالتالي كلما جلبت ناشطين من على متن أسطول الصمود تأخذ إفاداتهم لتضم هذه الإفادات إلى ملف القضية التي ما زالت التحقيقات مستمرة بخصوصه. وهنا لابد من الإشارة طبعا إلى أن النيابة التركية كانت قد أصدرت عن طريق المحكمة، محكمة إسطنبول، مذكرة إيقاف بحق أكثر من 30 من المسؤولين الإسرائيليين في هذه القضية، على رأسهم ورئيس الوزراء نتنياهو والوزير بن غفير ووزير الدفاع وقائد الأركان الآن كلهم أصدرت في تركيا مذكرات باعتقالهم للتحقيق في هذه القضية التي كما ذكرنا عنوانها الكبير ارتكاب نعم. جرائم ضد الإنسانية، أسر ناس، إضرار بأملاك
1: نعم
4: خاصة،
1: وحرمان
4: من الحرية للناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود.
1: سنبقى معك في متابعة المشهد هناك مع استمرار إذن وصول هذه الطائرات التي تقل ناشطي الأسطول إلى مطار إسطنبول. شكرا جزيلا لك عامر لافي، كنت معنا من مطار إسطنبول. الآن نعود إلى الملف اللبناني وجديد التصعيد الإسرائيلي هناك، معنا من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومن إبل الساقي في جنوب لبنان أيضا مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار، كما ينضم إلينا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا، أبدأ معك كاترين، ونريد جديد التصعيد في الميدان كما تتابعونه، تحديدا الغارات المكثفة على مناطق كالمنصوري ومناطق أخرى في قضاء صور أيضا.
5: نعم سهام، في هذه الأثناء يسود هدوء حذر في منطقة صور، ولكن الساعتين الماضيتين كانتا قد شهدتا تصعيدا إسرائيليا وسلسلة غارات متتالية استهدفت بشكل خاص بلدة المنصوري التي استهدفت بثلاث غارات عنيفة متتالية، وشهد الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من تلك البلدة على ثلاث دفعات متتالية في غضون دقائق قليلة. تزامن القصف بالمقاتلات على المنصوري مع قصف مدفعي أيضا كان مكثفا على مدى أكثر من ساعة، رصدنا أكثر من 6 أو 7 قذائف باتجاه تلك البلدة، علما أنها تقع في منطقة يمكن من خلالها، إن هي قريبة جدا على بلدة البياضة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وتقع على تلة مشرفة على المنصوري مباشرة. من هناك كانت مرابط المدفعية المستحدثة تقصف تلك البلدة، وبينها وبين البياضة يفصل بلدة بيوت السياد التي بدورها تتعرض لقصف أيضا، لسيما في الأيام الماضية، وكانت القوات الإسرائيلية حاولت أكثر من مرة التقدم من البياضة باتجاه بيوت السياد، وربما كانت تنوي من خلال بيوت السياد أيضا أن تصل إلى بلدة المنصوري. هكذا يمكن أن نفسر كل هذه الاستهدافات لتلك المنطقة بالتحديد. الغارات لم تقتصر على المنصوري سهام، وإنما استهدفت كذلك بلدة الحنية المحاذية، وبالتزامن كانت مسيرة إسرائيلية تقصف دراجة نارية في منطقة الحوش التي تقع شرق مدينة صور، وتؤدي إلى إصابة أحد الأشخاص وفقا للمعلومات الأولية. كما استهدفت هنا في صور أيضا بلدة صريفة وصديقين بالغارات والقصف المدفعي. كل هذا يؤشر إلى أن الغارات لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى طبعا غارات أخرى على أقضية أخرى ستتحدث عنها بعد قليل الزميلة كارمن. هذا يؤشر إلى أن كل ما تجريه السلطات اللبنانية من اتصالات وكل ما تقوم به من مساع للجم هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان لم تؤدي أقله حتى هذه اللحظة إلى أي نتائج ملموسة. والترقب هو ما إذا كان الوضع سيستمر على هذا المستوى من التصعيد من الآن وحتى 29 من هذا الشهر، أي بعد أيام قليلة، حيث الموعد المحدد للاجتماع الأمني في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل لبحث المسار الأمني بالنسبة للتفاوض المباشر وكل الترتيبات الأمنية المتعلقة بجنوب لبنان بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
1: شكرا لك كاترين، وأنتقل إلى كارمن جوخادار. كارمن، قربين أكثر من آخر التحديثات فيما يخص حصيلة هذا الهجوم الإسرائيلي على مستشفى تبنين الحكومي.
6: سأبدأ من آخر ما نشرته وزارة الصحة اللبنانية حول مجمل الحصيلة، حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية منذ 2 مارس، 3089 شهيدا و 9397 جريحا، كلهم سقطوا باستهدافات إسرائيلية خلال هذه المواجهات منذ صبيحة هذا النهار، كنا إزاء قصف مدفعي باتجاه القطاع الشرقي والقطاع الأوسط بالتحديد باتجاه برعشيت و ويحمر شقيف وكل هذه المنطقة. أيضا الغارات الإسرائيلية استهدفت فرون وياطر والغندورية في قضاء بنت جبيل، وأبرز تلك الغارات كانت باتجاه بلدة تبنين، ثلاث غارات نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مقربة من مستشفى تبنين الحكومي، ما أدى إلى أضرار كبيرة داخل هذا المستشفى الذي يشكل منطقة أساسية وموقعا أساسيا للتعامل مع الإصابات جراء القصف الإسرائيلي، كما أنه تقع على مقربة منه يقع موقع للصليب الأحمر اللبناني ومركز إسعافي للصليب الأحمر اللبناني، كلاهما يقدمان الإسعافات والخدمات الطبية للمواطنين اللبنانيين الذين يبقون في تلك المنطقة، وخاصة في قضاء بنت جبيل هؤلاء الصامدين يلجؤون إلى تلك المنطقة للعلاج. ولكن اليوم الغارات المكثفة باتجاه وفي محيط هذا المستشفى كان مثار شجب على المستوى الرسمي اللبناني، وخاصة وزارة الصحة اللبنانية التي وضعت كل هذه الاستهدافات. كان للعاملين في القطاع الطبي والإسعافي وحتى للمراكز الطبية واحتلال إسرائيل لعدد من هذه المواقع في إطار ما وصفتها بجرائم الحرب. ولكن أيضا بالتزامن مع هذه الغارات في هذه المناطق، نحن إزاء عمليات مكثفة لحزب الله تركزت في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هنا نتحدث عن محاولات تقدم مستمرة باتجاه بلدة حداثة. حزب الله يقول إنه يحبط محاولات التقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة، كما أنه يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في دبل والقوزح، وكلها مواقع تأتي في إطار الإسناد اللوجستي للقوات المتقدمة باتجاه بلدة حداثة، كما أن القطاع الشرقي كان دير سريان والطيبي، وكل هذه المنطقة هي في مضمار استهدافات حزب الله لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم. هذه المنطقة منطقة عمليات، ولكن المساعي اليوم مكثفة باتجاه حداثة، تشكل العنوان الرئيسي للعمليات. لماذا؟ لأنه من حداثة تستطيع قوات الاحتلال الإسرائيلي ربط النسق الأول والثاني والثالث من البلدات التي احتلتها في القطاعين الشرقي والغربي بالقطاع الأوسط، وبالتالي تؤمن هذه المنطقة التي وصفتها وسمتها بمنطقة الدفاع المتقدم، كما أنها تعطيها سيطرة نارية تصل حتى وادي الحجير وتحمي قواتها خاصة تلك التي تتواجد عند الحدود الجنوبية للبنان. اليوم هناك ترقب أيضا على مستوى انعكاسات المسار الأمني الذي سيعقد في البنتاغون، وأيضا المسار التفاوضي الذي من المفترض أن تعقد جولة جديدة له في مطلع الشهر المقبل على المستوى الميداني. جنوب لبنان ما زال يشهد استهدافات مكثفة، عمليات مكثفة من قبل حزب الله، وهناك ترقب لما ستحمله الأيام المقبلة، خاصة أن عمليات حزب الله باتت تكبد القوات الإسرائيلية التي تتموضع في جنوب لبنان عددا من الإصابات، كان آخرها ما جرى في دبل يوم أمس وإصابة قائد السرية هناك، وهو كان له ارتدادات في لبنان، وكان مثار نقاش كبير حول عمليات حزب الله واستخدامه للمسيرات الانقضاضية التي يفعلها، وينشر الإعلام الحربي التابع له بشكل كبير مقاطع مصورة تظهر هذه العمليات التي تصل إلى موقع تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم. نعم. وتظهر الإصابات وأيضا تظهر هذه الآليات تحترق في جنوب لبنان.
7: شكرا لك كرمن جوخدار مراسلة الجزيرة، وأجدد الترحيب بك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. إذن رغم ما يروج عن حالة الإحباط في صفوف الجنود الإسرائيليين، يستمر التصعيد الإسرائيلي، وأيضا توقعات هناك بتوسيع العملية العسكرية في لبنان. قربنا أكثر مما يجري.
8: نعم، أولا هنالك حالة من التململ والإحباط وشعور بعدم وضوح الرؤية وغياب الاستراتيجية في العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. ذلك أن الجيش الإسرائيلي ثابت في محله، لا يقوم بعمليات عسكرية كبرى، والمواقع الإسرائيلية والصحف الإسرائيلية التي نقلت هذا الصباح شهادات عن جنود وضباط يقولون بأن غياب هذه الاستراتيجية في العمل العسكري تجعل الجنود والضباط يصبون جام غضبهم في جنوب لبنان على تفجير منازل اللبنانيين في القرى اللبنانية تحديدا في الصف الأمامي. هنالك شعور بالإحباط، ذلك أنهم أصبحوا مستهدفين إلى حد كبير من جانب حزب الله ومسيراته الانقضاضية التي توقع قتلى وجرحى بشكل شبه يومي في صفوف الجنود الإسرائيليين المحتشدين في كل مكان. لذلك الرسالة التي كانت بارزة من خلال هذه اللقاءات الصحفية مع الضباط والجنود الإسرائيليين أن ربما العنوان الأبرز في ذلك هو إما أن الجيش الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية للوصول إلى مطلقي ومشغلي هذه المسيرات وربما مستودعات التي تخزن فيها، وإما أن ينسحب الجيش الإسرائيلي لأن الجنود أصبحوا أهدافا سهلة ويوصفون كالبط في ميدان الرماية التي يسهل اصطيادهم وقنصهم. وخير دليل على ذلك هو ما جرى بالأمس في استهداف قائد لواء المدرعات 401 مع مجموعة من الضباط والجنود الذين كانوا في مبنى تحول إلى غرفة عمليات عسكرية متقدمة، وكان الجنود والضباط يعتقدون بأنه في مأمن، لكن ما يثير الريبة والخشية في صفوف ضباط الجيش وجنوده هو أن هذه العملية لم تكن عملية عشوائية، بل هي كانت عملية مخطط لها وكانت مبنية على أساس رصد وجمع معلومات استخباراتية رصدت تحركات قائد اللواء والجنود الإسرائيليين وأماكن وجودهم.

0: والآليات العسكرية وكذلك المنظومات الدفاعية. ورأينا في الأيام الماضية استهدافات أيضا لمنظومات القبة الحديدية.
1: يسكر مراسل الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. إلى الولايات المتحدة، حيث كشفت الانتخابات التمهيدية في ولاية كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، وساهمت تحولات وعوامل عدة أبرزها سياسته بشأن الهجرة والمهاجرين في استبعاد معارضيه داخل الحزب. ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث الاستطلاعات، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياساته.
2: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
3: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 يناير 2029.
2: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. ووفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا. أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة، وخاصة في الولايات المتأرجحة.
4: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار، فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
5: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني سيصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات ضمن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت لاحق، أفاد مصدر باكستاني للجزيرة بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تعتمد على ما سينجزه وزير الداخلية الباكستاني هناك. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. في الأثناء، نقلت قناة ABC عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات واشنطن وطهران مستعدة

0: لجميع السيناريوهات. من جانب آخر، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن حاملتي الطائرات لينكولن وبوش ومجموعة تريبولي موجودة في بحر العرب لحماية الملاحة. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت مسار 94 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران في أبريل نيسان الماضي. وفي لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة جنوبية البلاد. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان تعرض لأضرار واسعة جراء الغارات الإسرائيلية. من جهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في بلدات عدة. وفي ملف قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة. أما بشأن أسطول الصمود، فاستدعت الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الإسرائيلي في أحدث رد فعل غربي مستنكر لانتهاكات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول. أرحب بمراسلين من طهران، مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد، وأي أخبار أو معلومات حول الرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي؟ هل هناك مهلة معينة يفترض أن يرد خلالها الجانب الإيراني؟ ما الذي تسرب أيضا عن ما يدرسه الإيرانيون؟
1: الإيرانيون يكرهون المهل والإنذارات ويقولونها بشكل واضح سهام. هذا ما أعلنه البارحة المتحدث باسم الخارجية الإيراني، قال لا، إن مسألة المهل والإنذارات هو أمر مثير للسخرية. وكان ذلك ردا واضحا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه يمنح إيران أياما محدودة أو معدودات، وأن الإجابات يجب أن تكون صحيحة 100%. طبعا هذا لا يمنع أن الآن هناك دراسة لهذه المقترحات، هذا ما قالت وزارة الخارجية، إنها تنكب على دراسة المقترح الجديد وأنها ستقدم ردها عندما تنتهي من دراسته. الآن وزير الداخلية الباكستاني موجود، وطبعا على الأرجح سيلتحق به قائد الجيش الباكستاني، على الأقل هنا أعلن أنه سيلتحق بصيغة الجزم، ولكن يبدو أنه في باكستان أعلن ذلك بصيغة الاحتمال. ولكن على كل حال، إذا جاء هذا يعني أن زخما أكبر سيعطى لعملية التفاوض، بالنظر أساسا للخطوط، خطوط الاتصال المفتوحة بينه وبين الإدارة الأمريكية، بما يجعل أن حضوره يسهل عملية تبادل الرسائل بشكل فوري. ولكن يمكن أن أقول أيضا إن هناك بعض المؤشرات التي كانت طهران حريصة على إرسالها من خلال تصريحات المتحدث باسم الخارجية، الذي قال بأنه لا يفهم لماذا على طهران أن تنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، ونعلم أن هذا شرطا ضروريا ومهما وأساسي بالنسبة لواشنطن. كان الحديث سابقا على احتمال نقل هذا المخزون، أو احتمال قبول طهران بنقل جزء أو نصف هذا المخزون إلى روسيا على سبيل المثال، وترقيق بقية النصف الآخر بالشكل الذي يصبح يورانيوم ذو نسبة تخصيب منخفضة جدا. ولكن يبدو أن هناك إشارات تقول كأن طهران لم تعد تقبل بهذا الأمر، وهذا الأمر أقوله استنادا إلى تصريح المتحدث باسم الخارجية. وسنرى ما إذا كان هذا الأمر سيتطور نحو تأكيد هذا الموقف، أم أنه مجرد رفع للسقف التفاوضي في هذه المرحلة. وطبعا كان هناك حديث على الشروط الإيرانية المعلومة، إنهاء الحرب على كل الجبهات، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، ورفع العقوبات. ثم هناك مضيق هرمز، لأن الحقيقة هناك تبادل الرسائل على مستوى الدبلوماسي، ولكن هناك رسائل يتم تبادلها بشكل أوضح في مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري أعلنت أنه خلال 24 ساعة الماضية عبرت 31 سفينة مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، أي مع الحرس الثوري والجيش. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إيران ترسل رسالة أن الآلية التي وضعتها وقالت إنه يجب المرور عبرها من أجل العبور عبر مضيق هرمز تمضي وبدأت تؤتي أكلها، وأن هناك تجاوب معها على المستوى الدولي، لأن هذه السفن على كل حال لم يتم الإعلان وتحديد الجنسيات هذه السفن والأعلام التي ترفعها، ولكن الحديث عن 31 سفينة عبرت في 24 ساعة، هذا يعني أن إيران بدأت تفرض ما قررت أن تفرضه، وهناك تفاعل إيجابي معها. لماذا؟ لأن طهران تقول إن مضيق هرمز ليس مغلقا الآن، هو فقط مغلق في وجه السفن الدول العدو،
0: ولكن محمد
1: إسرائيل والولايات المتحدة.
0: في المقابل كيف تنظر إيران لمشروع القرار الأمريكي الخليجي في مجلس الأمن، والذي يتزايد التأييد الدولي له فيما يخص مضيق هرمز؟
1: سهام، ربما هذا واحد من الأسباب الذي جعل إيران تغير الخطاب، لأنه من قبل صدور أو قبل الحديث عن هذا المشروع كانت طهران تتحدث على أن المضيق مغلق على الأقل على المستوى اللغوي، دعيني أقول. ولكن الآن لم تعد تتحدث عن أن المضيق مغلق، هذا ما قاله وزير الخارجية بشكل واضح، قال من وجهة نظرنا المضيق مفتوح، فقط هو مفتوح للسفن الدول غير العدوة وللسفن غير العسكرية، ومفتوح للمرور بشروط. وبعد ذلك يأتي نائب وزير الخارجية ليوضح بأنه ما من دولة في العالم تسمح للسفن العدو بالمرور في وقت تعيش فيه الحرب، ويقول بأن هذا الأمر قاله بالمناسبة في تصريحات هذا اليوم، وقال إيران لم توقع حتى على اتفاقية البحار لعام 1982 لتكون ملزمة بها، ويضيف أنه رغم ذلك فإنها حريصة على أن تترك الملاحة حرة في هذا المضيق، ولكن ليس على حساب أمنها القومي. وبالتالي فكل ما على بقية الدول التي تشتكي من أن سلعها أو وارداتها أو صادراتها لا تمر سوى المرور عبر الآلية التي وضعتها طهران.
0: شكرا لك محمد، وأنتقل إلى عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد. عبد الرحمن، إذن حراك باكستاني بارز في طهران، ما الذي تملكه من معلومات حول ذلك، وما المقصود بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران تعتمد على ما سينجزه وزير الداخلية الباكستاني هناك؟
2: بداية لابد من الإشارة إلى أنه لا يوجد أي شيء معلن رسميا هنا في باكستان بشأن زيارة قائد الجيش المشير عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكن ما نعلمه من مصادرنا هو أن قائد الجيش ما يزال حتى الآن على الأقل موجود في باكستان، وأنه ينتظر حسب ما فهمنا إشارة أو معلومة من وزير الداخلية الباكستاني الموجود منذ يوم أمس في طهران بشأن تحقيق إنجاز ما، حتى يذهب ويغادر قائد الجيش متوجها إلى إيران للبناء على ما أنجزه أو حققه وزير الداخلية. حتى الآن لم يغادر قائد الجيش، وما نعلمه من مصادرنا كما قلت هو أنه ينتظر إشارة أو معلومة عن إنجاز ما حققه الوزير. ما نفهمه أيضا من مصادرنا الموثوقة هو أن موضوع اليورانيوم المخصب هو العقدة الحقيقية والأساسية فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبالتالي نستطيع أن نفهم أنه ما لم يحدث أي نوع من أنواع التقدم في جزئية اليورانيوم المخصب فربما لن يذهب قائد الجيش إلى إيران، على الأقل هذا هو المتوفر حتى اللحظة من معلومات. أيضا هذه المصادر تؤكد بأن الجانب الإيراني، عدد من المسؤولين الإيرانيين طلبوا بعض الوقت لدراسة وتقييم ما يسمى بالمحددات الأمريكية للعملية التفاوضية. لكن هذا كله أيضا يتزامن مع تصريح أدلى به قبل قليل من الآن وزير الخارجية الباكستاني الذي كان يشارك في مؤتمر، وأكد بأن باكستان ما تزال تبذل قصارى جهدها فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. قال بكل وضوح وصراحة بأن باكستان ستستمر في ممارسة دور الوساطة، وأنها لن تتوقف حتى يتوصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى اتفاق شامل ودائم ينهي بشكل عام الصراع، وتكون هناك هدنة دائمة في المنطقة كما قال الوزير. طبعا الحراك الباكستاني حقيقة ملاحظ أنه مكثف ومضاعف في هذه الفترة. نتحدث عن الزيارة الثانية خلال هذا الأسبوع لوزير الداخلية إلى إيران. يوم السبت الماضي ذهب ومكث 3 أيام، عاد يوم الثلاثاء تشاور مع قائد الجيش ورئيس الوزراء، وغادر يوم أمس الأربعاء، وما يزال حتى الآن الخميس موجود في العاصمة الإيرانية طهران. الكثير من الجهود حقيقة تبذلها باكستان ضمن إطار ما كان مصدر سابق قد أكده لنا أن باكستان تستشعر في هذه المرحلة ضيق الوقت. هذا طبعا يتزامن مع تهديدات أمريكية مستمرة وأيضا تهديدات إيرانية مقابل التهديدات الأمريكية. باكستان تسعى لأن تستمر هذه الهدنة ويتم البناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل ينهي الصراع في منطقة الشرق الأوسط كما قال رئيس الوزراء سابقا.
0: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. فادي أيضا يتحدث ترامب مرة أخرى عن أنه بلغ الأمريكيون المراحل النهائية من المفاوضات، كيف يفهم هذا الكلام خصوصا أنه تكرر كثيرا دون أن يحدث أي شيء حقيقي؟
3: صحيح سهام، وسبق الرئيس الأمريكي بنفسه أكثر من مرة أن قال نحن نقترب من إبرام اتفاق مع إيران، لكنه بات يقر مؤخرا بأنه أيضا هو كان على قناعة من هذا القبيل، لكن دائما كان يلوم القيادة الإيرانية على التراجع في آخر لحظة عما جرى الاتفاق عليه. هو يقول هذا الحديث هذه المرة ليشير إلى مسألة أساسية، أن الولايات المتحدة وإيران بلغتا الحد الفاصل ما بين إما العودة إلى الأعمال العسكرية أي إلى الحرب أو التوجه إلى توقيع وثيقة في إشارة إلى اتفاق مع إيران وفق تصريحاته يوم أمس. وهو مرة أخرى قيم إيجابا القيادة الإيرانية الحالية وقال إنها قيادة موهوبة وذكية، لكن منحها بضعة أيام قليلة من أجل التوصل إلى اتفاق، لأنه يقول يحاول أن يتجنب الحرب. ونائب الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ أو أمر وفده المفاوض بالاستمرار في إطار الدبلوماسية وبالتفاوض بنوايا طيبة مع الجانب الإيراني، لكن الخطة باء جاهزة أي البديل عن المفاوضات وهو الحرب لتغيير سلوك إيران وأيضا لتغيير حساباتها. وبالتالي عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب أننا بلغنا المراحل النهائية، هو يعني أولا الولايات المتحدة قدمت مقترحا، ثانيا هو ينتظر الردود الإيرانية عليه ويقول أنه ينتظر إجابات صحيحة، بمعنى الرد الذي يتناسب مع رؤية الولايات المتحدة لإحراز اختراق في المفاوضات. واشنطن لا تريد اتفاقا نهائيا على الطاولة الآن، وإنما على الأقل إطار بعد الاتفاق على الموضوعات التفاوضية بين الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى التفاوض على القضايا التقنية. بما أن ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني هناك إقرار من الإدارة الأمريكية بأن هناك تعقيدات كثيرة في هذا الإطار وجوانب تقنية بحاجة إلى مباحثات تفصيلية، لكن عمليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول أن يضيق أو أن يحد من المدة الزمنية أمام إيران من أجل الرد بشكل سريع على المقترحات الأمريكية الأخيرة، لأنه كما سبق أن أشارت إلينا مصادر أمريكية بدأ ينفض صبره من الحالة القائمة، حتى وإن قال أنه ليس مستعجلا، بمعنى أنه لا يتعرض لضغوط داخلية هنا في الولايات المتحدة، لا يكترث كثيرا بالتداعيات الاقتصادية على الأقل فيما يصرح به علنا، لأنه بالنسبة إليه المهمة الأساسية حماية الشعب الأمريكي، ولا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة دون أن تضمن إدارته أن إيران لا يكفي فقط أن تتعهد بأنها لا تسعى إلى أسلحة نووية، إنما تتخذ خطوات محددة تضمن لواشنطن بأنها لا تسعى حاليا ولن تسعى في المستقبل إلى هذا الأمر. ومن بين هذه الخطوات أولا مصير اليورانيوم المخصب داخل إيران، وثانيا حق إيران في تخصيب اليورانيوم كما تقول طهران. سهام،
0: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض. وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا في الاستوديو، السيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. دكتور صدقيان أبدأ معك، ولنبدأ من هذا الحراك الباكستاني المكثف في طهران، بماذا يشري في اعتقادك؟
4: حقيقة هذا يعني في مثل هذا الظرف أو في الدقيقة كما قال أحد الأصدقاء في الدقيقة 89 نحن الآن من هذه المباراة، وبالتالي هذا الإصرار الباكستاني على البقاء في الوساطة بين طهران وواشنطن هذا جهد يشكر له. دعيني أشير أيضا إلى أن الوساطة الباكستانية ليست وحدها، هناك خلية عمل تعمل بشكل جدي متكونة من وزراء خارجية مصر، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان، وبالتالي هذه ربما مع تركيا أيضا هذه الجهود تبذل من أجل إنجاح هذه الوساطة ووصول الطرفين الإيراني والأمريكي إلى اتفاق. لحد الآن يبدو لي بأن هناك لا زالت هناك بعض الأمور العالقة، خصوصا ما يتعلق بالكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب، لكني لا زلت أعتقد بأن هناك فراغ الثقة، وهذه الثقة لحد الآن لم تكن مرنة لحد الآن، لأن السبب الوحيد هو أن الرئيس ترامب لم يعطي مجالا أو يخطو خطوة من أجل تعزيز هذه الثقة. الإيرانيون الآن يقولون أنه إذا نحن سلمنا اليورانيوم مرتفع التخصيب مقابل ماذا ومتى يكون
0: سأعود إليك في مسألة
4: ومن يضمن الرئيس الأمريكي في ما يقول وفي ما يتصرف.
0: سيد ديلابينا، ما الذي يجعل ترامب يقول بلغنا المراحل النهائية في المفاوضات مع إيران بعد أيام فقط من التلويح بضربة عسكرية، وبعد تأكيده في كل مرة بأن الإيرانيين لا يقدمون ردودا كافية؟
5: أعتقد أن الرئيس ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الحل ضروري بخصوص المسألة النووية، أي أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، بالإضافة إلى مسألة مضيق هرمز. أما كيفية التفاوض فهي أمر يعود للرئيس، وهو فريد بين الرؤساء الآخرين في طريقة التفاوض، وبالتالي يتعين على الطرف الآخر أن يأتي أن يضع استراتيجية للتعامل مع هذا الموضوع. أنا أفهم نقطة غياب الثقة، نعم، ولكن في نهاية المطاف يجب التكيف مع شخصية الشخص الذي نتفاوض معه. يتعين على الطرف أن يتوصل إلى حل ما، والحل سوف يكون شيئا مكتوبا على شكل اتفاق ما، على شكل إعلان ما، وسوف يتضمن مشاركة الشركاء الآخرين. إذن عندما نصل إلى هذه المرحلة وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات، النقاط الأساسية سوف يتم التشديد عليها وسوف تكتب للتعبير عن التزامات الطرفين. إذن مسألة الثقة يجب التعامل معها. في نهاية المطاف أقول يجب التكيف مع شخصية المفاوض الآخر، رئيس ترامب فريد من نوعه، وهذا هو أسلوبه التفاوضي.
0: لو وصلنا بالفعل إلى تقدم ملموس ولمسات نهائية على اتفاق ما أو رؤية تتبلور، هل ذلك هو نتيجة لنجاح الضغط الأمريكي على إيران، أم ليونة صارت من الجانب الأمريكي فيما يخص بعض النقاط التي تصر عليها إيران؟
5: أعتقد أننا نتحدث عن مسألة بحاجة إلى تنازلات من كلا الطرفين. لا أعتقد أن كلا الطرفين يودان أن يعودا إلى النزاع بالسبل العسكرية، لأن النزاعات يتم حلها من خلال التفاوض. هل نود أن نتفاوض الآن أو بعد ذلك نعود إلى النزاع المسلح ومن ثم نتفاوض؟ في نهاية المطاف سوف نتفاوض، ولذلك من الحكمة بالنسبة إلى كلا الطرفين كما أشار الرئيس ترامب في الحقيقة، هو يقول إن السبيل الدبلوماسي هو الأفضل بالمقارنة مع السبل العسكرية، ولكن كلا الخيارين متاحان. هناك مقدرات عسكرية أمريكية في المنطقة بشكل كاف، وعدد من الشركاء ينضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الأثار مدمرة على كلا الطرفين، ولذلك الأسهل هو التفاوض الآن، لأن تأجيل التفاوض إلى مرحلة ما بعد العودة إلى النزاع المسلح سوف تؤدي إلى ضرر، وبعد ذلك نعود إلى طاولة المفاوضات.
0: دكتور صدقيان، لافت أيضا هذا الموقف للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي يقول لا نفهم لماذا على إيران أن ترحل اليورانيوم المخصب إلى الخارج. هل عدنا هنا إلى نقطة الصفر بعد مرونة سابقة أبدتها إيران عن مسألة نقل جزء من اليورانيوم وترقيق جزء آخر؟ هل هذا هو الموقف الرسمي الآن للدولة أم فقط المتحدث يرفع سقف التفاوض؟
4: أنا أعتقد بأن هذا التصريح ويدخل في إدارة المفاوضات مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي لحد الآن أيضا متشدد ولم يقدم أي تنازل. الإيرانيون قدموا لحد الآن 5 مقترحات رفضها الرئيس الأمريكي، طبعا هو وافق عليها أولا وبعد ذلك يرفضها. والآن هناك مشكلة، هناك الكثير يعني ينتقدون الموقف الإيراني، لماذا لا يقدم تنازلات أو لازال متشددا في مثل هذا الأمر؟ دعينا نتذكر في العام 2015 عندما وقعت إيران مع مجموعة

0: مجموعة 5+1، والولايات المتحدة كانت واحدة من هذه المجموعة، ووقعوا على الاتفاق النووي، وأودع هذا الاتفاق النووي في مجلس الأمن الدولي، وصدر بحقه القرار 2231. وسلمت إيران في ذلك الوقت، سلمت 30 كيلو من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن الرئيس ترامب، وهذا نفس الرئيس ترامب، في العام 2018 انسحب من الاتفاق وفرض عقوبات على إيران، ولا زالت إيران هي الآن تحت العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب. الآن هل يمكن للجانب الإيراني أن يعطي هذا اليورانيوم وبعد ذلك لا يحصل أي ضمانات، ربما الرئيس الأمريكي بعد 10 أيام، بعد 5 أيام، أو في ذات اليوم يقول أوكي تسلمنا هذه الكمية ونحن لا نريد أن ننفذ بقية الإشكالات. هذه لا زالت مطروحة على الطاولة، لأن سلوك رئيس ترامب لا أحد يستطيع
1: يعني
0: أن يمسك.
1: يعني يمكن أن نفهم أن إيران لا تبدي براغماتية في مسألة اليورانيوم المخصب باعتقاده العقدة الآن الأهم، رغم أنها يمكن أن تحصل به على نقاط أخرى، لأنها لا تثق في الجانب الأمريكي.
0: بالتأكيد، يعني هاي قضية الثقة ليست بسيطة. إذا كانت إيران تثق بالجانب الأمريكي، هناك الكثير من القضايا كانت قد حلت. لكن المشكلة سلوك الرئيس ترامب غير منسجم، ومصداقية في أقواله لا توجد هناك مصداقية في أقواله، ليس لإيران، لكل دول المجتمع الدولي أيضا هم محرجون من هذه الحالة.
1: سيد دي لابينا، في كل نقاش نعود لموضوع الثقة المنعدمة بين الطرفين. الإيرانيون يتحدثون عن أنها لا ضمانات من الجانب الأمريكي حتى لو قدمنا تنازلات. دائما ملف إيران يعني يستدعي أمثلة، ليبيا، العراق، وكوريا الشمالية. رأينا ما حققته كوريا الشمالية من ردع بحصولها على أسلحة نووية، ورأينا ما حل بالنظامين العراقي لصدام حسين ونظام عمر القذافي، اللذين سقطا في النهاية بتدخل غربي. ما الذي يجعل إيران اليوم تبني مسارا تقدم فيه تنازلات مع الولايات المتحدة والغرب؟
2: لأن إيران قدم لها الخيار، إما أن تذهب إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل يستند إلى التخلص عن القدرات أو التخلص من القدرات النووية، أو اللجوء إلى الخيار العسكري الذي لا يزال مطروحا على الطاولة. كما قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مرارا وتكرارا، لا سلاح نووي لطهران، هذا أمر غير خاضع للتفاوض. العقوبات والأمور الأخرى يمكن التفاوض بشأنها. بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا ما فهمنا الحكومة الأمريكية وكيفية عمل الحكومة، هذه الاتفاقية وقع عليها رئيس الولايات المتحدة، لم تمر عبر الكونغرس، ليست معاهدة، وبالتالي هذا الاتفاق يرتبط بالإدارة التي وافقت عليه. بوجود إدارة جديدة لا تتفق مع الرئيس السابق، هذه الاتفاقية لا تعود ملزمة. هذا هو النظام الأمريكي، وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين يفهمون الجانب السياسي الأمريكي. وبالتالي بالنسبة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لا يمكن العودة إليها، وهذه الخطة أصلا تكون مهلتها أو مدتها قد انتهت بحلول عام 2026. لذلك دعونا نعود إلى المسألة الأساسية، لا نووي، وإلا سوف يتم العمل بشكل عسكري. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي بكل بساطة. وبالتالي هناك حيز للتفاوض بشأن رفع العقوبات المفروضة على إيران، بالإضافة إلى أمور أخرى يمكن العمل عليها، ولكن أساس وجوهر المسألة هو الملف النووي وفتح مضيق هرمز، وأيضا القدرات التي تؤدي إلى إطلاق سلاح النووي.
1: إذن ما طبيعة الضمانات التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لإيران لتقدم بالفعل هذه التنازلات؟
2: بالمرة الأخيرة كان الاتفاق النووي يعتمد على خطة العمل الشاملة المشتركة. إذن هنا نقول الإطار هو الأساس، الإطار الذي يتفق عليه الطرفان. إذا ما تم التوصل إلى اتفاق أمام عيون العالم برمته، لا يمكن أن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عما تعهدت به. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تمضي قدما بطريقة لا يكون

0: يكون فيها أسلحة نووية في إيران، وذلك بشكل يمكن التحقق منه، وباستطاعة الطرفين أن يتوافقا على هذا الموضوع ويلتزما به.
1: دكتور صدقيان، يعني هذا التفاؤل في تصريحات ترامب بالإضافة إلى الحراك الباكستاني في طهران الذي يشي بوجود شيء ما يتبلور ربما، لا ينعكس في التصريحات الإيرانية. ما زلنا نلاحظ مسألة التهديد بالرد القوي لو حدث هناك استئناف للحرب، يعني لا نرى هذا الانعكاس لما يجري من تفاؤل. ما دلالة ذلك؟
2: الآن انظري إلى ضيفك الآن في الاستوديو، هو يقول هناك طريقة، أما أن تقبلوا بسلاح ونووي وما شابه، وإما الحرب. يعني لا زال الأمريكي في كل مكان هو يهدد بالحرب. الآن أنا سؤالي، ماذا استفاد الرئيس ترامب من حربه مع نتنياهو على إيران، وما حقق من نتائج حتى يريد أن يلجأ مرة أخرى للحرب كوسيلة؟
1: ولكن عندما يتحدث عن أن الأمريكيين بلغوا المراحل النهائية في المفاوضات، وعندما نرى وزير الداخلية في زيارة في زيارتين في غضون أيام، وقائد الجيش الباكستاني أيضا سيأتي، يعني بالضرورة أن هناك شيئا إيرانيا قدم أيضا أو يجري دراسته.
2: إيران دائما كانت تقدم المقترحات وتقدم ما يريده نتنياهو أو قريب ما يريده نتنياهو، لكن المشكلة في الرئيس ترامب بأنه يسمع نتنياهو بشكل كبير جدا، وبالتالي هو لا يريد أن يقدم أي تنازلات، يريد من إيران أن توقع على ما يقوله، وبالتالي عندما يقول نحن وصلنا وكذا هو لا يقول الحقيقة. لعدة مرات سابقة قال، تتذكرين والكل يتذكر، في المقترح الأول قبل إسلام آباد هو قال بأن الاقتراح الإيراني اقتراح جيد ويمكن أن يكون قاعدة لمفاوضات إسلام آباد، لكن في اليوم الثاني تنصل عن ذلك ولم يقم بذلك. الرئيس الأمريكي لا يقول الحقيقة، أنا لا أريد أن أقول بأنه يكذب أو لا، لكنه لا يقول الحقيقة، وهو دائما يريد أن يشتري الوقت أو ليرضي نتنياهو. الرئيس ترامب الآن هو رئيس لصاحبه إسرائيل ولصاحبه، يعني رئيس لدولة صاحبها نتنياهو، وبالتالي يعني أعتقد بأن هذه مشكلة كبيرة. ونتنياهو كلنا يعلم نتنياهو لا يريد أي مفاوضات أي اتفاق مع إيران، وإنما يريد حرب ويريد استمرار الحرب والتأزيم والتوتر في هذه المنطقة، وبالتالي هو لديه حلم أن إيران تقسم، يكون هناك تكون هناك فوضى في إيران، وهذه الفوضى تسير نحو التقسيم، وبالتالي هو يرتاح من هذا الأمر. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب وهو رئيس أكبر دولة في العالم يجب عليه أن لا يكون منصاعا تماما أمام نتنياهو يقول له ما يريد، وبالتالي الرئيس ترامب أيضا هو يتشدد في مواقفه ولا يعطي الثقة للإيرانيين حتى يصلوا معه إلى اتفاق.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لك. كما أشكر أيضا السيد سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الآن ننتقل إلى هذه النافذة العسكرية التحليلية الخاصة بمضيق هرمز مع الزميلة سلمى الجمل. لك سلمى،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأحدثها كشف هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية عن خارطة توضح النطاق البحري الخاضع لإجراءات الحرس الثوري وترتيبات الحصول على ترخيص مسبق من طهران. في المقابل أعاد الرئيس الأمريكي نشر مقال يتضمن الخطوات المحتملة لفتح الممر عبر مضيق هرمز بالقوة وفق الشروط الأمريكية. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو أن دولا بالحلف تنقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن فرنسا التي وجهت حاملة الطائرات شارل ديغول إلى المنطقة سارعت إلى رفض فكرة مشاركة الناتو في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في هرمز. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد الياس. ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. وضح لنا أكثر صهيب، ماذا عن هذه الخارطة التي نشرتها هيئة الملاحة في مضيق هرمز الإيرانية، والتي توضح الخطوط التي يجب أن تتبعها سفن للعبور؟
4: الأهم هي توسيع مساحة السيطرة سلمى، بحيث يوسع الحرس الثوري مساحة الإغلاق

0: والتضييق على حركة السفن. الجانب الأمريكي يقول أن هناك تغييرا لحركة السفن وإجبار السفن للتحرك في مسارات مختلفة، ولكن الجانب الإيراني يؤكد أن هناك تنسيقا بين هذه السفن والحرس، وأنه سمح بمرور 31 سفينة بعد التنسيق المشترك. الأمريكيون يقولون هناك 94 سفينة أجبرت على تغيير مسارها منذ بدء هذا الحصار، ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن شد وجذب بين الجانبين الأمريكي والإيراني، معركة عض الأصابع الآن إن صح التعبير في مضيق هرمز، من يفرض سيطرته مباشرة؟ إذا ما ذهبنا لهذه المنطقة التي تشغل بال الجميع الآن، منطقة مضيق هرمز، العالم كله أنظاره متجه نحو هذه المنطقة، الحصار الأمريكي المتشدد في هذه المنطقة والذي يمنع بالقطع الحربية الأمريكية الموجودة في بحر العرب، يمنع السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية باتجاه خليج عمان ومن ثم بحر العرب، ويمنع أيضا السفن الإيرانية الفارغة من العودة إلى خليج عمان. بحسب بيانات الولايات المتحدة الأمريكية سنتكم، مقر القيادة المركزية الأمريكية، يتحدث عن أكثر من 70 ناقلة نفط تم منع عودتها إلى الموانئ الإيرانية، هي فارغة، وبالتالي هذه تحمل مليارات الدولارات من النفط إذا ما حملت هذا النفط وعادت فيه، وبالتالي هذا هو الحصار المشدد الأمريكي بالقطع البحرية الموجودة في منطقة بحر العرب. هذا يوازيه أيضا الضغط العسكري الإيراني في مضيق هرمز ومحاولة توسيع مساحة السيطرة وتوسيع مساحة الإغلاق. هذا ينعكس الآن في حركة السفن. إذا ما شاهدنا هذه الخريطة المباشرة لحركة السفن الآن في مضيق هرمز، يمكننا ملاحظة تكدس السفن على جانبي المضيق بالاتجاهين، بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، ويمكننا أيضا مشاهدة حالة الفراغ النسبي في هذه المنطقة، منطقة المضيق، مع بعض السفن التي تتحرك بين جزيرتي هرمز ولارك، وهو المسار الذي رسمه الإيرانيون للتنسيق معهم من أجل حركة السفن. وبالتالي هذا يظهر لنا حركة التكدس أو عملية التكدس وعملية ضعف التحرك في مضيق هرمز. الآن الإيرانيون الحرس الثوري خلال الساعات القليلة الماضية نشروا خريطة جديدة لتوسيع هذه المساحة التي كنت أتحدث عنها، مساحة السيطرة ومساحة الإغلاق. هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري يؤكد على أن هذين الخطين، بين هذين الخطين، هي مساحة حمراء يمنع على السفن التحرك خلال هذه المنطقة ومن خلال هذه المنطقة، رغم أن هذه المنطقة هي تتجاوز مساحة مضيق هرمز. هذا هو مضيق هرمز باللون الأزرق، ولكن هذه هي مساحة السيطرة التي تفرضها قوات الحرس الثوري الإيراني وتحاول توسيعها قدر الإمكان بحيث تمنع السفن من الحركة في هذه المساحة. لماذا؟ لأنها تريد الضغط على الموانئ بشكل أساسي، وتحديدا الموانئ الإماراتية في هذه المنطقة. نذهب إلى الخريطة لنرسم أو لنتعرف أكثر على المناطق التي نتحدث عنها. هذه هي المناطق التي يتم الحديث عنها مع هذه التوسعة، من الفجيرة في الإمارات إلى جبل مبارك أو قوة مبارك في إلى الشمال الشرقي تقريبا من جزيرة جاسك أو من ميناء جاسك الإيراني. على الجهة الأخرى من طرف جزيرة قشم إلى منطقة أم القيوين في إلى الشمال إلى الشرق، شمال الشرقي من دبي إلى الجنوب الغربي من رأس الخيمة. هناك خريطة سابقة كان قد نشرها الحرس الثوري لهذا الإغلاق، بالمقارنة بينهما كانت الخريطة الأولى من طرف قشم إلى جزيرة الحمراء، وعلى ما يبدو كان هناك توسعة. صحيح أن هذه التوسعة يعني توسعة ليست بالكبيرة، ولكنها توسعة تشمل الموانئ في هذه المنطقة. نتحدث عن حوالي تقريبا 25 إلى 27 كيلومترا تقريبا بين الخطين، ولكن بمقارنة سريعة يمكن القول بأن الإيرانيين الحرس الثوري يستهدف بشكل أساسي ميناء الفجيرة لمنع حركة السفن من ميناء الفجيرة، لأنه الميناء البديل لحركة السفن الإماراتية أو الغاز الإماراتي والنفط الإماراتي من حبشان، خط حبشان الفجيرة، ومن الفجيرة يتم تصدير النفط، وبالتالي تلتف هذه السفن على الدخول عبر مضيق هرمز. الآن الإيرانيون على ما يبدو يريدون استهداف هذه النقطة وإدخالها ضمن دائرة الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز. إذن سلمى، نحن نتحدث عن محاولة إيرانية للتوسعة في السيطرة، ولكن في الوقت نفسه هناك ضغط أمريكي غير مسبوق على إيران.
1: صحيح، وهذا ما قام أيضا بمشاركته عبر تغريدة ترامب لضبط الموضوع أيضا وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لما يجري في المضيق. شكرا لك صهيب. عميد الياس، أفهم منك أكثر الأهداف التي تراها بأنها عسكرية لعملية التوسعة في الحدود حسب ما نشرته هيئة إدارة المضيق الإيرانية، وكيف ستكون عملية بسط السيطرة عسكريا؟
2: سلمى، أولا عندما تعلن الإدارة أو هيئة إدارة المضيق هذا الأمر، إنها تمأسس تشرعن العملية من جهة واحدة، وبالتالي هي تخرق القانون الدولي. اثنين، هي يعني هناك آلية معينة للدخول والخروج، يعني هي قادرة على رفع مستوى الخطر، وبالتالي إذا أردت أن تمر هو عملية انتقائية، ليس للولايات المتحدة الأمريكية، ليس لإسرائيل، وحتى الأولويات يعني الصين، روسيا، باكستان هي الأولوية، والباقي يجب أن ينتظر. هناك آلية معينة، ولكن لنذهب إلى الجغرافيا أو العملية الهندسة، يعني عندما تتحدث إيران عن هذه المنطقة إنما تجعلها منطقة ذات سيادة، هي قادرة، ليس بالضرورة أن تكون السيادة قانونية، ولكن قادرة على فرض السيطرة عليها. توسع هذه المنطقة تقريبا 25 إلى 30 ألف كيلومتر مربع، ولكن أيضا في وقت من الأوقات كانت إيران تقول أنه هذه في وسط المضيق هناك ألغام وحالة الخطر عالية جدا. إذا أردت أن تعبري بسفينة ما يجب أن تتلقي بريد إلكتروني أولا. واحد. اثنين، وهناك 40 سؤال، 40 سؤال عن السفينة، الحمولة، العلم، التاريخ، 40 سؤال، وبالتالي تأخذ الموافقة تدفع بالعملة الرقمية أو باليوان، وبالتالي عليها سلمى، وهذا أمر مهم جدا، عليها أن تمر إلى جانب الجزر التي تسيطر عليها إيران إلى مكان ما،
1: وليس الممر السابق،
2: ليس الدولي. الممر السابق هذه الهندسة. الممر السابق كان الدخول وكان الخروج وكان متفق عليه، كان يسمى TSS، ولكن هذا الأمر هناك المياه الإقليمية لعمان والمياه الإقليمية لإيران، كل مسار القديم بعرض 3 كيلومتر، دخول وخروج 6 كيلومتر، وما بينهما أيضا 3 كيلومتر، فإذن أنت أمام 9 كيلومتر كانت محددة للمسار السابق. ولكن الخطورة أنه السفن إذا أرادت أن يعني تدخل أو تخرج عليها أن تسير قرب طنب
1: الكبرى
2: طنب الصغرى وأبو موسى. لماذا؟ لأنه أصلا سلمى هذه المنطقة وسط الخليج هي المنطقة الأعمق ماء، يعني العمق المائي يسمح للناقلات. اثنين، في هذه المناطق التي العمق يسمح بعبور الناقلات هي جزر تسيطر عليها إيران، فإذا أنت الجزر هي عملية المراقبة كما يقال تشيك بوينت، نقاط تفتيش، وبالتالي تسير الناقلة إلى مكان ما، وبالتالي يتم الدفع، وبعدها تعتبر الخدمة على أنها رسوم مرور ورسوم أمن، حفظ الأمن، وهذا أمر يخالف
1: تأمين. طيب، وهنا عقيد عميد الياس، في المقابل ترامب تحدث، يعني أعاد تغريدة، أعاد نشر مقال لنيويورك تايمز عنوانه كيف تسحق إيران في 3 خطوات، من بينها تعزيز الحصار من أجل فتح مضيق هرمز من خلال أوامر تعطى للجيش الأمريكي. هذا يعيدنا مرة أخرى لعملية العسكرة الموجودة أيضا،
2: هي معسكرة أصلا سلمى، يعني إيران عندما تقوم بهذه الخطوة هي بالطبع عسكرة 100%، وبالتالي لماذا تطالب بموضوع الأمن وتقول أنه في هذه المنطقة هناك ألغام، وأنا لأمن السفن أريد اتباع طريق معين ومسار معين إلى لارك
1: هي
2: وإلى
1: ضبطه. نعم، هي ضبطه.
2: عملية الضبط وعملية الشرعنة وفرض الأمر الواقع. هناك ما يسمى سلمى بالدجور، يعني بالقانون الدولي، قانون البحار، وهناك ما يسمى بالديفاكتو، الواقع، هي تعيد
1: الواقع.
2: يعني تفرض أمرا واقعا. اليوم هي تعسكر، وبالتالي لماذا تريد أن تأتي السفن والناقلات من هذه المنطقة؟ لأنه تسهل عليها عملية التدخل إذا كان فعلا هناك مخالفة. هي قريبة من الجزر، وعلى كل جزيرة هناك الحرس الثوري، هناك الصواريخ، هناك المسيرات، وحتى هناك القوارب السريعة.
1: تحالف الأربعين دولة، ما الذي سيضيف تحالف الأربعين دولة هنا لمثلا الدول الراغبة في عملية تأمين المضيق إلى حالة العسكرة التي نشاهدها إن كان إيرانيا وإن كان أيضا من ناحية الولايات المتحدة؟
2: سلمى، الولايات المتحدة الأمريكية لديها بالحصار الحاملات الطائرات وحتى

0: حتى المدمرات. أتت شارل دوغول، ولكن اليوم صرحت فرنسا أنها لن تتدخل إلا بعد مرحلة الوصول إلى مرحلة الاستقرار. طيب إذا كانت فرنسا تريد مرحلة الاستقرار، فإذا بحالة الاستقرار لست بحاجة إليها، ولكن لفرنسا مرفأ بحري عسكري بالإمارات. فإذا أنت بعيدة عن الناتو وبعيدة عن الأربعين دولة، لأن هذه الدول لن تشارك بفتح المضيق، لن تشارك بفتح المضيق بالقوة العسكرية حسب ما يطالب الرئيس ترامب بمشروع السلام واحد ومشروع السلام اثنين. هذا الأمر يتطلب كاسحات ألغام. كاسحات الألغام متوفرة لدى هذه الدول، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصل أي اتفاق كي تأتي هذه السفن فعلا ولرفع الألغام.
1: ما فائدتها إذن؟
0: هي عملية تحضير. دائما يقال بالسياسة وبالعسكر الغائب دائما خاسر، يعني هي لا تريد أن تزعل إيران ولا تريد فعلا أن تدخل مع رئيس ترامب، خاصة أنه رئيس ترامب موقفه من الناتو ككل وموقفه بعد سحب العسكر من أوروبا، هذا الأمر يعني هناك عدائية وعدم يعني عدم تقارب كما كان قبل حلف الناتو. فإذا لماذا تذهب إلى حرب ليست لها؟ اثنين، بالقانون أو بالمعاهدة للناتو سلمى هناك ما يسمى out of territory, out of area، يعني أنت هذه المنطقة لا يشملها الاتفاقية الخاصة بالناتو. وعندما كانوا في أفغانستان حلف الناتو كان هناك ما يسمى operation out of area، عمليات خارج المنطقة ولكن بتوافق من دول الناتو.
1: بكل الأحوال فرنسا قالت بأنها حتى حملة الطائرات لا تندرج ضمن مهام الناتو وإنما ضمن مهام فرنسا.
0: ولكن سلمى إذا أرادت شارل دوغول أن تدخل إلى العملية يجب أن تكون من ضمن المنظومة القيادية الخاصة بالسفن الحربية
1: الموجودة، يعني الأمريكية
0: لا يمكن أن تدخل دون التنسيق، لأن هذه المنطقة تعتبر من ضمن المنطقة الوسطى المركزية، وبالتالي أيضا هي يعني بالعمل العسكري يجب أن هناك قيادة مشتركة وبالتالي توزيع المهمات وبنك الأهداف.
1: في النهاية ما الذي تستطيع القيادة الوسطى الأمريكية وهي متواجدة في هذا المكان تمارس حصار الحصار أن تفعله الآن مع هذه التوسعة التي صدرت من هيئة إدارة المضيق الإيرانية؟
0: سلمى بالبحرية الأمريكية هناك مبدأين، الحصار القريب وهناك الحصار البعيد يصل إلى مضيق ملقا. هذا الحصار القريب الهدف الخاص فيه رفع الكلفة الاقتصادية على إيران، وبالتالي بدأنا نرى أن هناك كلفة اقتصادية. اثنين، هذا الأمر يتطلب تراكمات لفترة طويلة. هل يملك الرئيس ترامب نعمة الانتظار لفترات طويلة كي فعلا يعني تدفع إيران هذا الثمن؟ في هذا الوقت الضائع تلعب إيران لعبة شرعنة مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة.
2: ونواصل مع التطورات في لبنان، حيث استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية. معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، كما تنضم إلينا أيضا أو ينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما كاترين، نرصد معك جديد المشهد. قبل قليل كان هناك خبر عاجل عن غارة جديدة على المنصورية التي تشهد تشديدا في الغارات الإسرائيلية عليها ضمن مناطق أخرى أيضا.
3: صحيح سهام، يبدو أن الغارات مكثفة اليوم على قضاء صور وتحديدا على بلدة المنصوري التي قصفت قبل قليل بغارة هي الرابعة لهذا اليوم على تلك البلدة، بالإضافة إلى غارة أخرى أيضا قبل دقيقتين من الآن باتجاه بلدة مجدلسون القريبة أيضا والتي تقع في منطقة صور القريبة من المنصوري، بالإضافة إلى قصف مدفعي مكثف رصدناه في الدقائق الأخيرة أيضا على بلدة المنصوري، بالإضافة إلى بلدة الحنية المحاذية لها وأيضا في محيط بلدة دير قانون رأس العين وبلدة أسماعية. إذن القصف المدفعي والغارات مستمرة باتجاه هذه المنطقة بعد أن كانت شهدت بلدات أخرى أيضا غارات في الساعات الماضية، من بينها منطقة الحوش التي استهدفت فيها دراجة نارية بمسيرة ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، بالإضافة إلى بلدة صريفة وصديقين التي قصفت بالمدفعية. ومن المعلوم أن القوات الإسرائيلية التي تحتل بلدة البياضة القريبة من المنصوري هنا في منطقة صور استحدثت هناك مربضة مدفعية، ومن هناك تطلق القذائف سهام بشكل مكثف.

0: باتجاه هذه البلدات التي تطل عليها بلدة البياضة لأنها تقع على تلة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. الغارات لم تقتصر على صور وإنما طالت أيضا بلدات عدة في النبطية وبنت جبيل. قبل قليل كانت هناك غارة على كفر تبنيت أيضا في النبطية، وقبلها غارات عنيفة على مناطق في بنت جبيل كالغندورية وأيضا تبنين، حيث كانت الغارات وقعت في محيط المستشفى الحكومي هناك في تلك البلدة، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في ذلك المستشفى الذي يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي لإسعاف الأبناء أهالي تلك المنطقة الذين بقوا في بلداتهم، لأنه عدد من المستشفيات قد خرجت عن الخدمة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا الاحتلال كمستشفى ميس الجبل ومستشفى بنت جبيل. لذلك هذا الأمر كان عملية صعبة، وهذا ما تجذبه باستمرار السلطات اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية وتضعه في خانة جرائم الحرب، نظرا لأنه يستهدف مباشرة المستشفيات ويؤدي إلى أضرار كبيرة في القطاع الصحي والطبي في لبنان. في المقابل حزب الله أيضا تابع عملياته اليوم، شن سلسلة هجمات بالمسيرات الانقضاضية على بلدات مختلفة فيها جنود إسرائيليون وأيضا على آلياتهم، وقال إنه استهدف هؤلاء الجنود في بلدة حداثة في القطاع الأوسط التي تستمر محاولات التقدم باتجاهها من بلدة رشاف. قصف الجنود في رشاف أيضا، في دبل وفي القوزح، بالإضافة إلى دير سريان والطيبة. هذا مع الإشارة إلى أن هناك تطورات أيضا لها علاقة بالتحضير للمفاوضات على المستوى الأمني التي يفترض أن تحصل في البنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 29 من هذا الشهر. قبل قليل أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع رئيس الوفد اللبناني لهذه المفاوضات السفير سيمون كرم التحضير وكافة الاستعدادات لجولتي المفاوضات. نعلم أن هناك جولة على المسار الأمني كما ذكرنا في البنتاغون، وبعدها بأيام جولة أخرى على المسار بالنسبة للمسار السياسي في الثاني والثالث من شهر حزيران يونيو. كما أن الجيش اللبناني أيضا أصدر بيانا قبل قليل بهذا الإطار، أشار فيه إلى أن وفد الضباط اللبنانيين الوفد العسكري الذي سيشارك في المفاوضات يوم 29 من أيار في البنتاغون هو ملتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش، وأن لا تركيبة طائفية للضباط الذين يتشكل منهم هذا الوفد، وهذا ما يتطابق تماما مع ما كان مصدر رسمي لبناني أفاد به الجزيرة قبل يومين من أن لا تركيبة طائفية ولا توزيع طائفيا لهؤلاء الضباط، وأنهم ليسوا مكلفين بتقديم أي تعهدات أو التزامات وأي حديث سياسي. إذن التحضيرات جارية على قدم وساق للمضي قدما بهذه المفاوضات، ولكن ما كنا نذكره عن المسار الميداني وهذا الواقع المستمر من التصعيد الإسرائيلي هنا في جنوب لبنان يعاكس ما يتم التحضير له على المستوى الأمني، وهذا ما يشكل بطبيعة الحال مزيدا من التحديات أمام السلطات اللبنانية سهام التي كانت قد اشترطت وقف إطلاق النار أولا ولجم هذا التصعيد، وهي تسعى باستمرار من خلال اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي تضغط على إسرائيل لتلتزم بوقف إطلاق النار، ولكن حتى هذه اللحظة الميدان في جهة والمسار السياسي في جهة أخرى مناقضة.
1: شكرا لك كاترين حنا على كل هذه الإيضاحات، والآن ننتقل إليك إلياس. إذن رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد عن مواصلة الجيش لعملياته في جميع الجبهات، ما يخص الجبهة اللبنانية كيف يقارب الجيش الآن التطورات فيها؟
2: نعم، هنالك من يحاول أن يربط سهام ما بين هذه الجبهة وجبهة إيران المتوقفة حاليا، وهنالك تقديرات بأنه فيما إذا اندلعت الحرب من جديد على الجانب الإيراني فإنه ما من شك أن هذا سينعكس أيضا على جبهة لبنان من حيث تصعيد العمليات العسكرية. لكن حتى الآن هنالك شعور لدى الضباط والجنود الإسرائيليين بأن أيديهم مغلولة في التعامل مع العمليات العسكرية، في عدم توسيع العمليات العسكرية، هنالك حالة من التململ وشعور بالإحباط وعدم اتضاح الرؤية وغياب الاستراتيجية العسكرية العملية في كل ما يجري من عمليات عسكرية في جنوب لبنان. وهذه الشهادات التي أدلى بها جنود وضباط إسرائيليون لوسائل إعلام إسرائيلية صباح هذا اليوم تؤكد ذلك، وتشير إلى أن الجنود الإسرائيليين في الميدان لا يعرفون ما هي المهام الموكلة إليهم، ما هي أهداف هذه العملية العسكرية، ما الذي يريده القادة العسكريون منهم في إطار هذه العملية. وهم يقولون بأن الجيش الإسرائيلي يبدو ساكنا لا يتحرك، رغم أن هنالك إطلاق نار لا يتوقف في جنوب لبنان، لكن العمليات العسكرية لا تتطور ولا تتحرك ولا تتوسع، وبالتالي يصبح الجنود الإسرائيليون هدفا سهلا لمسيرات حزب الله الانقضاضية التي توقع قتلى وجرحى في صفوفهم. لذلك بعض الشهادات كانت تشير، وهذا ربما هو العنوان الأبرز في هذه المقابلات، هو أنه إما أن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وإما أن يوسع من عملياته العسكرية للوصول إلى أهداف أبعد في محاولة للوصول إلى مطلقي ومشغلي هذه المسيرات الانقضاضية وربما المستودعات التي تخزن فيها.
1: وإلا فإن لم يحسم الجانب الإسرائيلي التعامل مع المسيرات رغم كل ما رصد من ميزانية و مقدرات للتعامل مع هذه المشكلة.
2: هو عمليا العمليات العسكرية الإسرائيلية محدودة في إطارها، في إطار ما احتلته إسرائيل في جنوب لبنان بأمر كما يبدو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يريد لهذه العمليات أن تتسع، ويريد للمساعي الدبلوماسية أن تتطور وتمضي قدما وتنجز اتفاق سلام ما بين إسرائيل والدولة اللبنانية. لكن في المقابل إسرائيل ماضية في هذه العمليات العسكرية لكن في إطار محدود، ولكن هنالك من يعتقد بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سيغوص في وحل غزة مرة أخرى، وسيتحول حاله كما كان الحال عليه عندما احتل الحزام الأمني في جنوب لبنان منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2000 عندما نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابه إلى الحدود الدولية. ما يقود مضاجع الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة هي المسيرات الانقضاضية، وهي قدرة المقاومة اللبنانية أيضا على رصد الجنود الإسرائيليين واستهدافهم بشكل مباشر. استهداف قائد اللواء 401 مدرعات بالأمس لم تكن عملية عبثية أو عشوائية، بل تثبت ربما أيضا التحقيقات الأولية في الجيش الإسرائيلي بأنها كانت عملية مدبرة ومخطط لها ومبنية على عملية جمع معلومات ورصد واستطلاع وتعقب، حتى رأى مشغلو المسيرات الانقضاضية أن قائد اللواء دخل إلى هذا المبنى الذي تحول كما يبدو إلى غرفة عمليات متقدمة في جنوب لبنان، وجرى استهدافه بمسيرة انقضاضية من على بعد 20 كيلومترا، وهذا ليس أمرا سهلا. وهذا يتقاطع أيضا سهام مع مقتل الضابط برتبة نقيب في دير سريان يوم الجمعة الماضي، حيث أشارت أيضا التحقيقات الأولية في الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الدورية التي جرت في وضح النهار كانت تؤمن عمليا زيارة أو جولة تفقدية لقائد الفرقة 36 في منطقة نهر الليطاني، حيث كان يخطط الجيش الإسرائيلي لعملية استطلاع لتنفيذ عمليات مستقبلية. والتحقيقات أشارت إلى أن استهداف هذا الضابط وقتله لم يكن هو العنوان، لم يكن هو المستهدف، بل كان قائد الفرقة 36.
1: بمعنى هناك استهدافات نوعية،
2: هنالك استهدافات لقادة بارزين في ألوية الجيش الإسرائيلي ومحاولة لإيقاع أكبر قدر من الأذى، وأيضا استهداف قيادات بارزة في هذه الألوية والكتائب العاملة في جنوب لبنان.
1: أيضا وباختصار، بينما يعلن الجانب اللبناني بأنه يحضر للجولتين المقبلتين مع الجانب الإسرائيلي، ما الذي يقال في إسرائيل حول موضوع المسار التفاوضي مع لبنان؟
2: المسار التفاوضي هو مسار مرحب به عمليا من كل الطيف السياسي تقريبا في إسرائيل، وإن تحدثنا تحديدا عن الأحزاب الصهيونية، سواء تلك المنضوية تحت سقف الحكومة الإسرائيلية أو تلك التي تجلس على مقاعد المعارضة في إسرائيل. هنالك إجماع لدى الأحزاب الصهيونية على أن هذا المسار الدبلوماسي هو مسار جيد ويجب المضي به. وفيه أيضا في هذا التوجه سهام هنالك اعتراف ضمني لدى السياسيين والعسكريين في إسرائيل بأن العمليات العسكرية وحدها لن تكون مجدية في الوصول إلى الهدف المعلن بالنسبة لإسرائيل وهو تجريد حزب الله من سلاحه، وبالتالي المضي في المسار الدبلوماسي يسير بالتوازي مع المسار العسكري، وإسرائيل تحاول أن تفصل بين المسارين.
1: نعم.
2: تريد تفاوضا مع الدولة اللبنانية.
1: واضح.
2: وقتالا مع حزب الله.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى التطورات المتعلقة بأسطول الصمود، حيث وصل عدد من ناشطي الأسطول إلى اسطنبول بعد إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم. وكانت الخارجية الإسرائيلية قالت إنه تم ترحيل جميع الناشطين المشاركين في الأسطول من إسرائيل. وقد استدعت دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين بعد احتجازهم.

0: كل الناشطين وصلوا، أي ثلاث طائرات وصلت إلى مطار إسطنبول. والآن هذه الطائرات تقل أكثر من 400 من الناشطين الذين وصلوا من إسرائيل بعد أيام قضوها في هناك. الآن بدأت مؤتمرات صحفية ستكون متتالية للناشطين يتحدثون عن مشاهداتهم، عن ما عاشوه خلال هذا الاعتقال، يتحدثون عن تنكيل شديد. يعني سمعنا الكثير من القصص في من خلال هؤلاء الناشطين، الحديث عن ضرب، إهانة خصوصا للنساء، ووضعهم في حاويات، واعتقال، قليل من الطعام، قليل من الشراب، إهانة لفظية بالإضافة إلى الإذاء بالضرب وما إلى ذلك. لكن لاحظنا أن كل من تحدث تقريبا قالوا بأنهم سيعيدون الكرة ولن تتوقف مساعي أسطول الصمود للوصول إلى غزة وكسر الحصار. عموما يمكننا القول بأن 400 من الناشطين وصلوا الآن، أكثر من 400 ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، كانوا على متن 50 سفينة انطلقت من هنا من تركيا، وتحديدا من ميناء مرمريس في جنوب غربي تركيا يوم 14 من الشهر الجاري. في 18 من الشهر الجاري بدأ عملية اعتراض هذا الأسطول، واليوم وصلوا جميعا إلى هنا إلى إسطنبول. طبعا الكثير يتحدث طبعا عن الصور التي نشرها الوزير إيتمار بن غفير، والتي أثارت حقيقة كما تعلمين ردود فعل في مختلف دول العالم. هنا في تركيا أيضا الخارجية التركية وصفت هذه الممارسات بأنها يعني تظهر أمام العالم العقلية الوحشية، على حد وصف الخارجية التركية التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية. طبعا الآن من المفترض ستبدأ عمليات نقل هؤلاء الناشطين إلى الطب العدلي في إسطنبول، ومن ثم سيلتقوا بالنيابة. وهذا ما حدث خلال كل المرات السابقة التي وصل فيها إلى إسطنبول ناشطون على متن أسطول الحرية. لماذا النيابة تأخذ إفادات وانسهام؟ لأن هناك قضية تقوم بالتحقيق فيها النيابة، وهي تجهزها لتكون جاهزة أمام القضاء التركي. تتهم إسرائيل بممارسة تطهير العرقي وارتكاب جرائم حرب، وبالتالي كل الناشطين تأخذ إفاداتهم لتضمها إلى هذا الملف. نذكر بأن النيابة العامة في تركيا كانت قد استصدرت في إبريل الماضي مذكرة اعتقال بحق أكثر من 30 مسؤولا إسرائيليا على رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو.
1: عامر لافي مراسل الجزيرة كنت معنا من مطار إسطنبول الدولي، شكرا جزيلا، وسنبقى معك في المتابعة. الآن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة إيمان.
2: شكرا لك سهام. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده حققت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، وأن الرئيس ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد معها، لكن إذا تعذر ذلك فإن لديه خيارات أخرى. من جانب آخر قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي أن حاملتي الطائرات لينكولن وبوش ومجموعة تريبولي موجودة في بحر العرب لحماية الملاحة. هذا وأفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني سيصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات ضمن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. على الجانب الإيراني نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. من جهته قال ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري إنه إذا لم يقبل العدو سيطرة إيران على مضيق هرمز فستعمل قوات الحرس على تجديد القناق عليه في المنطقة وخارج المنطقة. في الأثناء نقلت قناة ABC عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات واشنطن وطهران ومستعدة لجميع السيناريوهات. وفي لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة جنوبية البلاد. وقالت مراسلة الجزيرة أن مستشفى تبنين الحكومي في جنوب لبنان تعرض لأضرار واسعة نتيجة للغارات الإسرائيلية. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في بلدات عدة. معنا الآن مراسلينا، معنا من البيت الأبيض

0: مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران محمد البقالي، وكذلك ينضم إلينا الآن لاحقا ناصر الحسيني وهو من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. أبدأ معك إذن فادي، تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي روبيو تحدث عن فرصة للتوصل إلى اتفاق وأن هناك تقدم في هذه المفاوضات، هل هناك من جديد ما يؤشر إلى فعلا يعني حدوث هذا التقدم؟
1: نعم إيمان، هذا ثاني مسؤول أمريكي رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن تقدم بعد أن قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، وهو المفاوض الأول كان خلال جولة المفاوضات الأولى واليتيمة المباشرة مع الجانب الإيراني في إسلام أباد الشهر الماضي، قال هناك تقدم وأن إيران تريد إبرام اتفاق. اليوم وزير الخارجية قبيل مغادرته إلى جولة تحمله إلى السويد ومن ثم إلى الهند قال في المطار من مدينة ميامي بولاية فلوريدا أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم وأن هناك إشارات إيجابية، لكنه قال أنه لا يريد الإفراط في التفاؤل في هذا الإطار، وسوف ننتظر لنرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي هذه إشارات قوية تأتي من الإدارة الأمريكية بدون تقديم تفاصيل أين يحدث هذا التقدم، خصوصا الإدارة الأمريكية تقول هذه مفاوضات معقدة وحساسة وهي لا تريد أن تفاوض في العلن، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة لا تزال تمنح المسار الدبلوماسي مزيدا من الوقت، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عندما قال أريد أن أمنح هذه المفاوضات بعض الوقت قبل أن أقرر ربما العودة إلى الحرب ولا أريد أن أرى المزيد من القتل، لكن المهلة الممنوحة لإيران بضعة أيام. لكن كما وسبق أن قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يوم الثلاثاء، إن لم تنجح هذه المفاوضات في التوصل إلى اتفاق مرض للإدارة الأمريكية فالرئيس الأمريكي لديه الخطة باء، في إشارة إلى الخيار العسكري. روبيو أيضا وزير الخارجية كرر هذه التصريحات عندما قال في حال لم نتوصل إلى اتفاق، وهذا ما يفضله الرئيس ويفضل التوصل إلى اتفاق تفاوضي ودبلوماسي، فإن لديه خيارات أخرى. بمعنى الإدارة الأمريكية لا تزال تلوح بالخيار العسكري لممارسة ضغوط على إيران، لكنها لا تريد لهذه المفاوضات رغم كل ما يشاع هنا من الإدارة الأمريكية حول أجواء إيجابية، لا تريد لهذا المسار أن يطول أكثر من بضعة أيام من أجل إحداث اختراق، لأن الرئيس دونالد ترامب بدأ عمليا يفقد صبره إزاء ما يحصل، حتى وإن قال أنه وليس مستعجلا، ولكن هذه التصريحات تتعلق بالوضع الداخلي، يقول أنه لا يتعرض لضغوط داخلية ولا يأبه للمضاعفات الاقتصادية الناجمة عن الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز. لكن من الواضح أن هذه التصريحات الأمريكية والتي تنعقد أيضا على جهد دبلوماسي محموم سواء من باكستان أو أيضا من الوسطاء الآخرين على رأسهم بطبيعة الحال دول خليجية مثل قطر التي تحاول أن تجسر الهوة ما بين واشنطن وإيران، في إطار ما يسرب حتى هذه اللحظة من أنه ربما هناك توجه إلى توقيع خطاب نوايا أو كما تقول الإدارة الأمريكية إطار تفاهم حول القضايا التي يمكن التفاوض عليها والتنازلات المتبادلة، ومن ثم الانتقال خلال فترة ما من الوقت قد تطول أو تقصر لبحث القضايا الخلافية والنقاط الأساسية ذات الطابع التقني سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو فيما يتعلق بمضيق هرمز. أما جهد الوسطاء فهو يقوم على محاولة جسر الهوة، بمعنى ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران في الملف النووي وما يمكن أن تقدمه واشنطن في إطار تخفيف العقوبات أو رفع أو تحرير بعض الأصول الإيرانية المجمدة في إطار زمني متفق عليه. إيمان،
0: شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض. إذا محمد البقالي، هناك زخم دبلوماسي على ما يبدو يجري حاليا، وزير الداخلية الباكستاني في طهران، ومن المنتظر زيارة أيضا لقائد الجيش إلى هناك، هل يعني كل هذا الزخم بأن هناك شيء ما يجري الآن خلف الكواليس ما استدعى هذه الزيارة لقائد الجيش؟
2: بالتأكيد بالتأكيد إيمان، هناك شيء ما يجري، لكن هل هذا الذي يجري سيؤدي إلى نتيجة ما؟ هذا هو السؤال الذي لا يملك في الحقيقة أحد عليه الإجابة بالنظر إلى التجارب السابقة. شهدنا زخما في السابق دبلوماسيا كبيرا، ولكنه أفضى في النهاية إلى فشل أدى إلى عودة التهديد والوعيد. على كل حال ينظر إلى هذه الجولة على أنها ربما جولة الفرصة الأخيرة، وعودة وزير الداخلية الباكستاني وعاد في أقل من أسبوع مرتين الآن إلى طهران، وجاء محملا برد أمريكي جديد. هذا نظر إليه على بشكل متفائل على أساس على أنه لم يغلق باب الدبلوماسية، على أن هناك المسار الدبلوماسي ما زال يشتغل. لكن هذا المسار هل سيؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق أم لا؟ لا أحد لديه الضمانات الكافية لذلك، خاصة وأن هناك غياب كبير للثقة، بل يكاد يمكن أن نتحدث عن انعدام الثقة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تحدث في فترة سابقة وقال إن من بين الإشكالات الكبيرة هو غياب الثقة، حتى عندما تتحرك الدبلوماسية إيران لا تعرف هل هذه حركة الدبلوماسية هي حقيقية وصادقة أم أنها مجرد تورية وتغطية على الإعداد لعمل عسكري ما، وهي دائما تستشهد في هذا السياق بما حدث في الحرب الأخيرة وفي الحرب التي سبقتها عندما هوجمت في وقت كانت فيه الدبلوماسية تحقق تقدما كبيرا ولم يكن يتوقع أحد أن تهاجم. وبالتالي فالزخم الدبلوماسي أحيانا يثير قلق إيران أكثر من الجمود، لأنها تقول قد يكون مجرد محاولة للتورية عن النوايا الحقيقية. هذا الأمر يقوله الإيرانيون بشكل واضح، ولذلك هناك وزير الداخلية الآن يناقش، يبدو أنه قدم مقترحا جديدا. الإيرانيون يقولون إنهم يدرسون هذا المقترح، لم يردوا عليه بعد. يقولون في نفس الوقت، والكلمة هنا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم وإنهم ليسوا معنيين بأي مهل أو إنذارات تأتي من الولايات المتحدة، في إشارة إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أيام قليلة فقط. المتحدث باسم الخارجية قال إن المهل والإنذارات هي أمر مثير للسخرية. في نفس الوقت يرسلون رسائل أخرى يتم تبادلها عن طريق التهديدات والوعيد العسكري. المتحدث أو المستشار المرشد في الحرس الثوري قال إنه إذا لم يقبل العدو مطالب إيران وخاصة مطالبها في مضيق هرمز فإنه سنحاصره داخل المنطقة وخارج المنطقة، والتهديد دائما. وأيضا هناك نقاش يتم أو رسائل يتم تبادلها من خلال السيطرة على مضيق هرمز. وبالتالي يمكن أن نتحدث بشكل عام عن حراك دبلوماسي لا يعرف إلى ماذا سيؤدي، ولكن في نفس الوقت تهديد ووعيد واستعداد لحدوث الحرب.
0: شكرا لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. الآن من الكونغرس مراسل الجزيرة ناصر حسيني انضم لنا. ناصر، ما بين جلسات الأمس للقوات الجوية واليوم للقوات البحرية، كيف كان البعد الإيراني في هاتين الجلستين، خاصة وأن يعني أنهما تتحدثان عن يعني تحدي كبير للقوات الأمريكية يتمثل في مضيق هرمز؟
3: نعم، بالفعل إيران هي الحاضرة الآن وبشكل قوي في هذه الجلسات منذ يوم أمس. نحن نتابع الآن الجلسات لليوم الثاني، واليوم لدينا الجنرال إريك سميث والقائم بأعمال البحرية الأمريكية هون كو، وكلا والمسؤولون العسكريون الأمريكيون الذين جاءوا للكونغرس جاءوا أولا ليس لشرح العمليات العسكرية وإنما شرح ما يحدث على الأرض. أعضاء الكونغرس الذين لديهم تساؤلات وتفاعلات حول ما يحدث على الأرض ويريدون أن يحصلوا من الجنرالات وأعضاء القيادة العسكرية الأمريكية بطرحاتهم وبحضورهم الشخصي على ما يحدث على الأرض، ليتبنى الحديث عن الميزانية المقبلة للبنتاغون ووزارة الحرب للعام المقبل. رئيس ترامب يطالب بما لا يقل عن 50 مليار على الأقل، لكن ما وصف وما قيل في هذه الجلسات يعيد الكثير من الثقة للمشرعين الأمريكيين. القائم بالأعمال البحرية اليوم وهو يتحدث أكد بالفعل أن عملية الحصار مستمرة، عملية شاقة كما يقول، ولكن لدى الولايات المتحدة كافة الإمكانيات للاستمرار فيها والنجاح فيها. وقال أيضا هناك مجموعة من وشرح أو أعطى خارطة عسكرية لأعضاء الكونغرس الذين يتساءلون، وشرح لهم المواقع البحرية الأمريكية التي تعمل الآن بنشاط في منطقة الخليج لمواجهة إيران. قال من جملة ما قال هذا الصباح أن في البحر الأبيض المتوسط هناك مجموعة من القطع البحرية الأمريكية، لم يعطي التفاصيل وإنما هذه مهمتها وهي الآن منتشرة وجاهزة للدفاع عن الحلفاء والشركاء.
0: إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: أوروبية لن نسمح لذلك بأن يحصل ولن يحصل، هذا أهم من أي شيء آخر، لا يمكنني أن أفكر بأي شيء أهم من الحرص على عدم حصول إيران على سلاح نووي وهذا لن يحصل. إيران تفاوض مع سلطنة عمان من أجل فرض رسوم بشكل رسمي في مضيق هرمز. نحن ننظر في الأمر وسمعنا عن الأمر. طبعا هم يتفاوضون وتجمعهم علاقة بالعمانيين من قبل. نحن نتحكم بشكل كامل بمضيق هرمز كما تعلمون من خلال الحصار الذي كان فعالا بنسبة 100%، لم يتمكن أحد من عبوره، إنه أشبه بجدار فولاذي بفضل بحريتنا. لدينا الجيش الأعظم في أي مكان في العالم، قضينا على بحريتهم وقضينا على سلاحهم الجوي. أعتقد أننا قضينا على 85% من قدراتهم الصاروخية، واليوم بات من الصعب للغاية بالنسبة لهم أن يصنعوا الصواريخ وأن يصنعوا المسيرات. لدينا تكنولوجيا مميزة فيما يتعلق بالمسيرات، ومكافحة المسيرات لم تكن موجودة لدينا حتى قبل شهرين. لدينا تكنولوجيا فائقة التطور للمسيرات فيما يتعلق بتصنيع المسيرات وإسقاطها أو مكافحتها. إما سنحرص على عدم امتلاكهم سلاحا نوويا أو سيتعين علينا أن نتخذ إجراء جذريا. إذا طرح الأمر على الشعب الأمريكي، أعتقد أن جميع المواطنين سيتفقون على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ما الذي تريده بالنسبة لمضيق هرمز؟ نريد أن يفتح المضيق، نريد أن يكون حرا من دون فرض رسوم. إنه في نهاية المطاف ممر مائي بحري، ونريد أن يفتح من دون فرض رسوم. حاليا يخسر الإيرانيون 500 مليون دولار يوميا، وهذا طبعا مبلغ كبير، ولكن سواء كنا نتحدث عن 500 أو 200 أو 300 فهم يخسرون أموالا طائلة. ما من سفينة تمكنت من عبور المضيق من دون موافقتنا، والبحرية الأمريكية قامت بعمل مذهل. وما من سفن تصل إلى إيران كما تعلمون أو تخرج من إيران من دون موافقتنا. هل يمكن أن يحتفظوا باليورانيوم عالي التخصيب؟ كلا كلا، سوف نحصل على اليورانيوم عالي التخصيب. نحن لا نحتاج إليه ولا نريده، وعلى الأرجح سندمره بعد أن نحصل عليه، ولكن لن نسمح لهم بالاحتفاظ به. سؤال يتعلق بإزالة اللوائح التنظيمية والقرارات التي يتخذها الرئيس ترامب فيما يتعلق بإلغاء اللوائح التنظيمية. نعتذر لكن السؤال ليس مسموعا من المصدر. هل تعتقد أن هذا الإجراء جعل من الولايات المتحدة البلد المفضل للأعمال؟ شكرا لك على هذا السؤال، إنه سؤال ممتاز. لكل لائحة تنظيمية جديدة فنحن نتخلص من 20 إلى 30 أو 40 لائحة تنظيمية قديمة، والرقم اليوم بات أعلى. في ولايتي الأولى لكل لائحة تنظيمية جديدة كنا نتخلص من 10 لوائح تنظيمية على الأقل، وهذا العدد ارتفع اليوم إلى 43 أو 44، وبالتالي مع كل لائحة تنظيمية جديدة فنحن نتخلص من 43 أو 44. إذن الولايات المتحدة باتت أكثر مراعاة للأعمال وأكثر مراعاة للناس. اللوائح التنظيمية سلبية للناس وللوظائف وللشركات، واليوم فإن عدد الموظفين في الولايات المتحدة هو أكبر من أي يوم مضى في تاريخ بلادنا، وهذا من أهم الأرقام بالنسبة لي. إذن عدد الموظفين اليوم في الولايات المتحدة أكبر من أي يوم مضى في التاريخ، وهذا بالرغم من النزاع في إيران. هذا النزاع سينتهي قريبا أو قريبا جدا، وحين ينتهي فإن أسعار البنزين ستنخفض إلى أقل ما كانت عليه حتى في الماضي. لقد غادرت أيوة قبل بضعة أشهر وكان سعر البنزين دولارا و85 سنتا للجالون، وسنعود إلى هذه الأرقام قريبا. وعلى فكرة سوف نبلغ هذه الأسعار بطريقة أفضل، ومع ذلك ستكون لدينا دولة لن تحصل على سلاح نووي. نعتذر، السؤال غير واضح من المصدر. هذا إنه قرار مهم ننتظره من المحكمة العليا. لقد كان هناك قرار مريع يتعلق بالرسوم الجمركية. لقد كلفوا بلادنا ثروة، ونحن اليوم نطبق هذه الرسوم بطريقة مختلفة، وقد يتعين علينا أن ندفع 149 مليار دولار. كان عليهم فقط أن يدرجوا عبارة واحدة تقضي بعدم رد أي مبالغ تم دفعها، لأننا نتحدث عن عدد كبير من الدول التي تكره بلادنا. لقد كان قرارا مريعا لكنه لن يؤثر علينا، لأننا سنطبق الرسوم الجمركية بطريقة مختلفة. الرسوم الجمركية هي تحقق لنا كل هذه الأرباح، وقد حققت ثروة لا بأس بها لبلادنا. واليوم لدينا قرار آخر يتعلق طبعا بالحصول على الجنسية عبر الولادة، ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق هذا المفهوم. أي شخص يدخل بلادنا وينجب طفلا يضمن الجنسية لطفله. طبعا هذا هذا القانون لم يكن مخصصا لأصحاب المليارات الصينيين لكي يعطوا الجنسية الأمريكية لبلادهم أو لأشخاص آخرين. هذا القانون كان مخصصا لأطفال العبيد. لقد تم توقيع هذا القانون بعيد انتهاء الحرب الأهلية. إذا نظرنا إلى التواريخ من السهل أن نستنتج ذلك. إذا هذا القرار أو القانون كان مخصصا لأطفال العبيد، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين استغلوه، وإذا أبقت المحكمة العليا عليه فسيمثل كارثة اقتصادية لبلادنا، وذلك لأن 25% من الناس الذين يدخلون بلادنا سوف يدخلون من أجل الحصول على الجنسية عبر الولادة، وسيخرج الأمر عن السيطرة. هذا القرار هو قرار بالغ الأهمية من المحكمة العليا، وأعتقد أن المحكمة العليا سوف تتخذ قرارها ضدي، لأنه يبدو أن قضاتها يحبون ذلك. في الواقع أنا لست راضيا عن عدد من القرارات التي اتخذتها المحكمة. شاهدوا فقط ما الذي فعلته المحاكم بالرياضات الجامعية. لقد دمروا الجامعات، لقد دمروا الكليات. ولكن بالنسبة لموضوع الجنسية عبر الولادة فهو موضوع بالغ الأهمية، وإذا أبقت المحكمة على هذا القانون، أذكر الذي تم إقراره بعد نهاية الحرب الأهلية، والذي تم إقراره لأطفال العبيد وليس لأطفال أصحاب المليارات والملايين الذين يدخلون البلاد. هناك شخص دخل البلاد مع 57 طفلا. إنهم يستغلون النظام، وهم عادة من الأشخاص الذين يكرهون بلادنا. الحصول على الجنسية عبر الولادة هو مفهوم لا تطبقه أي دولة أخرى في العالم كما نطبقه نحن. نحن أضحوك على هذا المستوى. وإذا وافقت المحكمة العليا على هذا القرار ستكون قد ظلمت الولايات المتحدة بشكل كبير، تماما كما ظلمت الولايات المتحدة حين أجبرتنا على إعادة مبلغ 149 مليار دولار من الرسوم الجمركية. إذن نحن نحقق النتيجة ذاتها ولكن بطريقة مختلفة. طبعا هناك 3 قضاة لم يؤيدوا هذا القرار، وهذا القرار طبعا لم يتخذ بالإجماع. وإذا قرأتم بيانات القضاة الذين لم يؤيدوا القرار لوافقتم مع الناس الذين قالوا أنه كان يجب أن نفوز بتلك القضية. كلفونا 149 مليار دولار ذهبت إلى الدول التي تكرهنا. واليوم لدينا قرار آخر مرتقب، ألا وهو قرار منح الجنسية عبر الولادة. وهذا سيكون عارا، سيكون من العار أن تسمح المحكمة العليا للولايات المتحدة بحصول ذلك. تذكروا ما قلته، 20 إلى 25% من الناس الذين سيدخلون بلادنا سيدخلون عبر حق الجنسية عبر الولادة، سوف يصبحون من المواطنين من خلال حق الجنسية عبر الولادة. وهذا طبعا سيكلفنا أرقاما لا يمكن أن نتصورها حتى. وطبعا يعود هذا القرار لعدد محدود من الأشخاص، وأمل أن يتخذوا القرار الصحيح. الجنسية عبر الولادة هي أمر معيب. إذن لاحظوا الأشخاص الذين يدخلون هم أشخاص لا يحبون بلادنا. هناك جوانب معينة من هذا القانون المتعلق بالذكاء الاصطناعي لم أعجب بها. نحن نتفوق على الصين في هذا المجال، نتفوق على الجميع، ولم أرد أن أتخذ قرارا يعرقل ذلك. إذن هناك موضوع مهم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي طبعا يحقق إيجابيات كثيرة ويخلق الكثير من الوظائف. مجددا عدد الموظفين اليوم في الولايات المتحدة أكبر من أي يوم مضى. أنا طبعا شعرت أن هذا القرار قد يعرقل هذا التقدم، ولكن تبين أنه ليس كذلك. حين اجتمعت بالرئيس الصيني الأسبوع الماضي، هل تناقشتم في ضمانات متعلقة بالذكاء الاصطناعي؟ نعم، تناقشنا في موضوع الذكاء الاصطناعي، وهو طبعا يدرك الأداء المميز الذي نقدمه في هذا المجال. طبعا الولايات المتحدة والصين يتصدران هذا المجال، والدول الأخرى متخلفة بفارق كبير. ولكن أنا أجلت ذلك الاجتماع، في الواقع كان حفل توقيع، وذلك لأنني لم أعجب بما رأيته. سؤال عن قوس النصر وتصميم قوس النصر الذي يريد الرئيس بناءه. خبر جيد، أخيرا سمعت خبرا جيدا. ما كانت نتيجة التصويت؟ لقد اطلعت على عنوان المقال لتوي. نحن نعمل على بناء قوس النصر، وذلك طبعا مقابل جسر أرلينغتون التذكاري على مقربة من مقبرة أرلينغتون. طبعا أنتم تعرفون قوس النصر الشهير في باريس، هو من أجمل المعالم. وطبعا بالنسبة لقوس النصر الذي سنعمل على بنائه، فهو سيكون أكبر بقليل، وإلا ستشعرون جميعا بخيبة أمل مني، ولكنه سيكون أجمل بكثير. أنا أعتقد أن قوس النصر في باريس جميل جدا. طبعا هو يعود لبضع مئات من السنين، ولكنه جميل جدا. هناك أقواس نصر تعود في الزمن أكثر من 1000 عاما، ولكن هذا المعلم الذي سنبنيه هو قوس نصر، وهو يبنى للاحتفاء بالانتصارات في الحروب. هناك 59 قوسا من هذا النوع في العالم، وبعضها جميل جدا. وحين نتحدث عن العاصمة واشنطن التي يجب أن تكون الأولى في العالم، فنحن المدينة الكبرى الوحيدة التي لا تضم قوس نصر. كان يجب أن يبنى هذا القوس منذ زمن طويل. هناك دائرة على مقربة من الجسر، وحين يمر الناس بمحاذاتها يتساءلون عن سبب عدم وجود أي شيء هناك، ولكن الجيد أننا حصلنا على موافقة هيئة الفنون الجميلة. هل تحتاجون إلى موافقة الكونغرس لتشييد هذا النصب؟ كلا كلا، هذه الأرض تملكها وزارة الداخلية، وبالتالي نحن لا نحتاج لموافقة الكونغرس. نعتذر، السؤال غير واضح. هو طبعا يريد أن أذهب، ولكنها ستكون فعالية محدودة. أنا قلت أن التوقيت ليس مناسبا بالنسبة لي، أنا منهم في الشأن الإيراني وشؤون أخرى، وإذا حضرت هذه الفعالية سأتعرض لانتقادات، وإذا لم أحضرها سأتعرض لانتقادات أيضا من قنوات الأخبار المزيفة. ولكنه شخص أعرفه منذ فترة طويلة جدا، وآمل أن يوفقهما الله في حياتهما الزوجية. والدتي شاهدت الناس في شوارع واشنطن وشعرت بالدهشة. نعم نعم، إن واشنطن استعادت جمالها، لقد باتت نظيفة مجددا. في الماضي كان لدينا مسار محطم يؤدي إلى البيت الأبيض. طبعا المواد المستخدمة لبناء هذا المسار كانت محطمة، ولكن أنا طبعا قمت بوضع أرضية جديدة من الجرانيت ودفعت كلفتها بنفسي. إذن لدينا أرضية جديدة من الجرانيت، وهي حظيت باستحسان الجميع. كان هناك أشخاص يصلون إلى البيت الأبيض، وتخيلوا أنهم كانوا يمشون فوق البلاط المحطم ومسار محطم، ولكن سوف ينتهي العمل قريبا، ويمكنكم أن تلقوا نظرة، لا أعرف إذا ما شاهدتم المسار الجديد. وبما أننا نتحدث عن الموضوع، فهناك أمور أخرى نعمل عليها.
0: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للرئيس الأمريكي من داخل مكتبه في البيت الأبيض، تحدث فيها عن المفاوضات مع إيران. وسنمر على كل ما تحدث به الرئيس الأمريكي في إطار هذه المناقشة. معنا حولها في الاستوديو سيرجيو ديلا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. معنا كذلك من طهران الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. معنا أيضا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة السابقة. نبدأ معك سيد سيرجيو ديلا بينا، ونبدأ بهذا الزخم السياسي وتصريحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بهذه المفاوضات الآن، وما سبقها أيضا من تصريح لوزير الخارجية روبيو الذي قال بأن هناك أو أشار إلى تقدم في هذه المفاوضات، ما يعتبر مؤشرا يعني إيجابيا. هل هي مختلفة أو هذه الإشارات الآن، إذا ما ربطناها أيضا بما يتم الحديث عنه من اتفاق محتمل أو خطاب نوايا؟
5: شكرا جزيلا لك. يبدو أن تقدما يحقق، ولكن هناك عدد من الأمور التي نحتاجها لجهة التفاصيل. المفاوضات طبعا تتضمن مواقف من قبل الأطراف المتفاوضة. الإدارة الأمريكية تقول لنا أننا نمضي بالاتجاه الصحيح الآن، في نهاية المطاف، كما أشار الرئيس ترامب، نحن نتحدث عن ضرورة التخلص من إمكانية الحصول على سلاح نووي وفتح مضيق هرمز. إذا ما تم التركيز على هاتين النقطتين، يمكن تحقيق التقدم بخصوص المطالب الإيرانية من مثل رفع العقوبات وفك تجميد الأصول الإيرانية. وبالتالي مع استمرار هذه المباحثات، وإذا ما قالت لنا الأنباء أن التقدم قد أحرز، أعتقد أن هذا مفيد بمستويات كبيرة، ويجب أن يؤخذ ذلك من ضمن سياق الخيارات المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية والتي تتضمن إمكانية العودة للعمل العسكري عند الاقتضاء. ولكن عندما نستمع إلى الرئيس وإلى وزير الخارجية روبيو يتحدثان عن تقدم، بالتالي أنا أرى أن هذا ممكن وأشعر بإيجابية تجاه الاتجاه الذي نحن نسير عليه، ونأمل أن نستفيد من هذا الموضوع. النقطة الرئيسة هي أنه إذا ما لم نتصرف الآن وإذا ما عدنا إلى العمل العسكري، ما يعنيه ذلك هو أنه في نهاية أي عمل عسكري سوف يتعين علينا أن نعود إلى طاولة المفاوضات لوضع النقاط لاتفاق. ما من نزاع لا ينتهي بمفاوضات، وبالتالي من المستحسن أن نفعل ذلك الآن عوضا عن العودة إلى مواجهة عسكرية.
0: سيد حسين رويران، هل تقرأ طهران في هذا الزخم السياسي وهذه الزيارات المتكررة للوسيط الباكستاني الآن لها ما هو جديد الآن، خاصة في أعقاب ما تم الحديث عنه أمريكيا بالأمس من خطاب نوايا؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني المؤشرات الإيجابية التي تأتي من واشنطن هي في طهران أقل أو تكاد تكون غير موجودة لحد الآن. من هنا ليس هناك شح كبير في المعلومات في من قبل مجلس الأمن القومي الذي هو يعني يناقش هذا الرد الأمريكي، ولكن يعني ما يطرح أمريكيا من أن الاتفاق يريد منع حصول إيران على السلاح النووي، هذا كلمة السلاح النووي هي ليست في محلها. لم تكن إيران يوما تريد يعني إنتاج سلاح نووي، وأساسا اتفاق 2015 الذي ألغاه ترامب هو كان ضمانة مهمة في سلمية البرنامج النووي الإيراني. وإيران أساسا هي تؤمن بالمفاوضات، وكما قال الضيف الكريم وهو كلام صحيح، أي حرب يجب أن تنتهي بمفاوضات، ولكن مع الأسف تجربة إيران مع أمريكا هي خلاف ذلك. المفاوضات أدت إلى حرب، والآن وإيران في فترة مفاوضات هي على استنفار كبير. لماذا؟ لأن التجربة علمتها
0: بسبب
6: أن
0: أزمة انعدام الثقة
6: هي ليست كباقي دول العالم.
0: هذا ما تشير إليه، يعني أزمة الثقة بين إيران وواشنطن بناء على تجارب سابقة معها. دكتور حسين، لكن كيف يمكن الحؤول أو الخروج من هذه الحلقة التي يعني تحدثت عنها إيران مرارا وتكرارا؟ أي حرب يجب أن تنتهي بالمفاوضات لا شك، لكن كيف يمكن بلوغ هذه المرحلة؟
6: يعني طبيعي أن يلتقي الطرفان في منتصف الطريق، هذا هو يعني ديدن المفاوضات في كل دولة في العالم، ولكن والمعادلة يجب أن تكون رابح. يعني أحد أسباب فشل المفاوضات هو أن الرئيس الأمريكي يريد رابح خاسر، يريد الطرف الآخر أن يستسلم له، وهذا ما أدى إلى فشل المفاوضات السابقة. من هنا إذا كانت هناك الإرادة الأمريكية قائمة في اللقاء في منتصف الطريق على قاعدة رابح، لا أتصور أن عائقا ما يمكن أن يعيق الوصول إلى نتيجة.
0: دكتور محمد الشرقاوي، يعني هذه الديناميكية، هذا الزخم السياسي والحيوية في المفاوضات التي نشهده في المفاوضات الآن، والحديث عن مؤشرات إيجابية في واشنطن كما يقول دكتور حسين رويوران، يعني تكاد تكون معدومة في طهران هذه المؤشرات الإيجابية. يعني كيف يمكن قراءة كل هذه العناصر، وما هي القضية التي ما زالت تقوض تقدم هذه المفاوضات؟
7: مقارنة بالسابع من أبريل يوم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وأيضا بالحادي عشر من أبريل عندما توجه الوفدان الأمريكي والإيراني إلى إسلام أباد، أرى أن منسوب البحث الجاد سواء أمريكيا أو إيرانيا عن الحل هو الآن في هذا الأسبوع بالتحديد بعد زيارة ترامب لبيجين، بعد كل هذا التراشق الخطابي، أصبحنا الآن أمام حيوية أو على الأقل على أمام استعداد الموقفين الأمريكي والإيراني للبحث عن إطار معين تتحرك من خلاله قاطرة المفاوضات. هناك مؤشرات إيجابية تأتي للمرة الأولى من طهران مقابل ما يقابلها من البيت الأبيض كما استمعنا للتو، يعني كون الرئيس يتحدث بهذه النبرة هذا مؤشر إيجابي، وخاصة أن ترامب حدد ثلاث قضايا أساسية هي بالنسبة له هي ملخص الشروط الأمريكية، أن على إيران أن تفرج عن مضيق هرمز، أن على إيران ألا تسعى لامتلاك قوة نووية، وألا تحتفظ باليورانيوم المخصب لديها. باستثناء هذه القضايا لا لم يعد الموقف الأمريكي يعتد بشروط أخرى، بمعنى أن هناك مرونة في بقية الشروط، لكن إذا كان السؤال عن قضية واحدة قضية مركزية قد تكسر هذا الزخم أو هذه الحاوية. أرى أن بالأمس مثلا أظهر الحرس الثوري الإيراني الخارطة الجديدة وأنه يفرض السيطرة على مضيق هرمز بمسافة أكبر وسيقوم بتدبير إجراءات المرور. أرى أن قضية هرمز هي في الواقع فرع من أصل، الأصل هو الحرب، لكن الخلاف على وضع هرمز حاضرا ومستقبلا قد يقلب الآية، بمعنى أن الخلاف على هرمز قد ينسف أيضا المفاوضات وينسف أيضا أي تقارب وأي وساطة من الباكستانيين. فبالتالي أرى الآن أن على الإيرانيين وعلى الأمريكيين ألا يراهنوا كثيرا في البحث عن خيارات أخرى ما لم يحسموا باتفاق واضح أين تنتهي السيادة الإيرانية على الساحل الإيراني وأين تكمن حرية مضيق هرمز. بمعنى الآن نعود إلى ما كان عليه الوضع في المضيق يوم 27 فبراير، ولكن إيران تعتقد أن بحكم أن هناك هجوما أو أن هناك حربا أمريكية إسرائيلية أصبحت أحيانا تمطط قراءة قانون البحار فيما يتعلق بمفهوم المياه الإقليمية الإيرانية. أرى الآن هذه الخطوة هي ما يهدد مسار هذا الزخم أو هذه الحيوية في المفاوضات.
0: سيد سيرجيو، يعني بالنظر إلى ما ذكره دكتور محمد الشرقاوي من أن هناك منسوب مرتفع من الحيوية في المفاوضات كما قال، وهناك استعداد لدى الطرفين، استعداد ملحوظ لدى الطرفين للتوصل إلى اتفاق، هل بالفعل ترى بأن الظروف قد نضجت بالأحرى للتوصل لمثل هذا الاتفاق، وبالنظر إلى مواقف الطرفين وفيما يتعلق بقضية معينة ربما تحدث عن ثلاثة قضايا رئيسية تمسكت بها الولايات المتحدة، لكن قد يكون العقدة الأهم هي المخزون من اليورانيوم في ظل هذا التمسك الأمريكي وهذا الرفض الإيراني لتسليمه، هل ترى حلا مبتكرا جديدا وسط يمكن أن يعني يحل حالة الاستقطاب هذا؟
8: أعتقد أننا نقترب من اتفاق ما. إن اليورانيوم المخصب أولا يجب أن يستخرج، هذا سوف يتطلب حفرا وتنسيقا وفترة زمنية، وهناك تفاصيل يجب العمل عليها من أجل استخراج هذا اليورانيوم عالي التخصيب. أما بالنسبة إلى الموافقة على عدم امتلاك سلاح نووي، هذا أمر يمكن أن يتم على وجه السرعة. بالنسبة إلى فتح مضيق هرمز، تعلن إيران فتح المضيق، إذن هاتان النقطتان يمكن العمل عليهما. أيضا الطريقة لاستخدام السلاح النووي لا يمكن أن تمتلكها إيران، وأيضا بالنسبة إلى إيران تقول نحن بحاجة إلى فك لتجميد الأصول ورفع للعقوبات المفروضة علينا، بالإضافة إلى التفاصيل المرتبطة بالاتفاق، ولكن على الأقل نكون نتجه بالاتجاه الصحيح. إذا ما عدنا إلى المكان الذي كنا فيه منذ منذ أسابيع قليلة، والحديث كان عن إمكانية العودة إلى النزاع المسلح. أعتقد أنه بالفعل يمكننا أن نتحدث عن تقدم في هذه المرحلة. طبعا هناك هشاشة في هذا النوع من المفاوضات، لا تسير الأمور دائما بالاتجاه الذي يريده الطرفان. الألم يشعر به العالم، دول الخليج على وجه التحديد بمستويات كبيرة، وأعتقد أن عددا متزايدا من الدول سوف يشارك في محاولة الوضع لوضع حد لهذا الموضوع. إن القرار الأممي هو خطوة بالاتجاه الصحيح، دول الخليج بالعمل مع تركيا وباكستان هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، والعدد المتزايد من الدول التي تعمل على المسار الدبلوماسي هذا بالفعل ما يجب أن نسعى إليه.
0: سيد رويال ران في طهران، يعني المصادر الباكستانية ما زالت تقول بأن العقدة التي ما زالت تحول دون المضي قدما في هذه المفاوضات هي عقدة

0: التخزين أو ما زالت قائمة حتى الآن، هل يعني ذلك بأن الجوانب الأخرى ضمن هذا الملف، الملف النووي ومنها المنشآت والمستقبل وكذلك التخصيب قد أزيحت أو حلت ربما وحالت يعني أو حلت على الأقل يعني حتى هذه الساعة؟
1: يعني أولا اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. إذا عدنا إلى الوراء أنه عندما انقلب الرئيس ترامب على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إيران نكاية بأمريكا رفعت نسبة التخصيب. هل هذه الكمية أو التخصيب بنسبة 60% هو شيء استراتيجي؟ لا، هي ورقة، هي مجرد ورقة بيد إيران لتحقيق أهداف أخرى. يعني هناك مساران في المفاوضات، عادة ما يتم الكلام عن ما تريده أمريكا، وتفضل الأستاذ شرقاوي في هذا الإطار، هناك ثلاثة أمور مهمة ولكن هناك تجاهل لما تقوله إيران. يعني المسار الأول هو المسار النووي، هل هناك ضمانة حول عدم الذهاب إلى عسكرة هذا المجال؟ نعم، إيران في كل مرة كانت تدخل مفاوضات كانت تقول أنها تعطي كل الضمانات على سلمية البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع كامل للعقوبات. رفع العقوبات وفك الأموال المجمدة في مقابل المسار النووي هو موضوع لا يمكن لإيران أن تتجاوزه. من هنا هذه العقدة لحد الآن أمريكيا لم تحل. يعني أمريكا لحد الآن تقول الأموال المجمدة يمكن أن يفرج عن ربع هذه الأموال، ولا أدري لماذا هذا الكلام. والموضوع الآخر أمريكا تقول أن جزء من العقوبات هي من قبل الكونغرس وليست من قبل الرئيس، والكونغرس هو سيد نفسه وهو الذي يمكن أن يرفعها أو لا يرفعها، وهذا ما يجعل المفاوضات تتعقد. الموضوع الآخر مضيق هرمز، يعني السيد عرقشي قال قبل أيام فتح مضيق هرمز بمجرد الاتفاق سيكون متاحا، ولن تتعامل إيران مع المضيق إلا ضمن إطار القانون الدولي.
0: أشكرك.
1: لكن ماذا عن الحصار البحري الأمريكي؟ يعني من هنا هذه المواضيع مرتبطة بما يقابلها.
0: نعم، دكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أشكرك أيضا سيرجيو دلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأشكرك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. إذن ألقت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بتداعيات سلبية على الاقتصادات الإفريقية، حيث أدت الزيادات الحادة في أسعار الديزل والبنزين إلى اشتعال احتجاجات عنيفة وإضرابات في عدد من دول القارة. تفاصيل في تقرير منال بوعلي.
2: أدت الارتفاعات الحادة في أسعار الديزل والبنزين إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من الدول الإفريقية ككينيا وجزر القمر، فضلا عن إضرابات في موزمبيق، كما أجبرت دولا في مختلف أنحاء القارة على اتخاذ تدابير طارئة في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي ألقت بظلالها الكثيفة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. الحرب في الشرق الأوسط طالت شظاياها الكثير من الدول حول العالم، وكانت أكثر وقعاً على الاقتصادات النامية، حيث فرضت تحديات جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فالحرب وفق أحدث البيانات الصادرة عن بلومبرغ دفعت أسعار الوقود في أفريقيا للارتفاع بوتيرة أسرع منها إبان أزمة حرب روسيا وأوكرانيا في عام 2022، إذ بلغ متوسط ارتفاع أسعار البنزين في إفريقيا 26.7% بين فبراير وإبريل الماضيين، مقارنة مع 15.4% في عام 2022. وشهدت نيجيريا ومصر وإثيوبيا زيادات في أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 33% و10%. وبحسب بلومبرغ فإن دولا مثل المغرب وزيمبابوي وتنزانيا سجلت أكبر الزيادات في أسعار الوقود بالقارة. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنصات تتبع شحنات النفط، سجلت ليزوتو أعلى معدل ارتفاع في أسعار الديزل داخل القارة بعدما تجاوز سعر اللتر الدولارين، أي بزيادة وصلت إلى 84.4% مقارنة بمستويات فبراير شباط من العام الحالي. تلتها جنوب إفريقيا بارتفاع بلغ 63.16%، ثم تنزانيا فالموزمبيق. الدول الإفريقية المستوردة للنفط تواجه ضغوطاً متصاعدة على احتياطياتها من النقد الأجنبي بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ما يضغط على العملات المحلية أمام الدولار، وهو ما يعني مزيداً من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تمتد إلى الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر. أزمة الوقود هذه دفعت الحكومات الإفريقية إلى تبني إجراءات طوارئ واسعة، حيث اعتمدت إثيوبيا ومدغشقر وموريشيوس والسنغال على حملات ترشيد عامة، في حين اتجهت تنزانيا إلى تعديل سياسات النقل والسفر، وفرضت نيجيريا وموزمبيق سقوفاً سعرية للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. ولم تستثني تداعيات أزمة مضيق هرمز وصدمة الطاقة الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا وإنغولا وليبيا بسبب اعتمادها على تصدير النفط الخام واستيراد مشتقاته بعد عملية التكرير بأسعار مضاعفة.
0: معنا الآن في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. معنا كذلك في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم. ما أبدأ معك دكتور عبد الله العتيبي، ونبدأ بالخريطة الجديدة التي كشفت عنها إيران بالأمس والتي شملت محددات وقيود. كيف يعني نفهم هذه الخريطة الإيرانية بالتزامن مع هذا الزخم الجاري حاليا في المفاوضات؟
3: هي فقط إيمان أعتقد هي محاولة إيرانية لبسط النفوذ، أو محاولة إبراز صورة بأنها هي ما زالت مسيطرة على الوضع بشكل كبير، بالتالي محاولة للجانب الداخلي وأيضا للدول الإقليمية بشكل كبير. يعني داخليا محاولة إيرانية لإثبات بأن إيران ما زالت مسيطرة على الوضع في المفاوضات، وأنها هي من تجبر الولايات المتحدة وتحاول أن تسير المفاوضات بشكل معين. في دول المنطقة هي تحاول أيضا أن تبرز نوع من الهيمنة بأن هي ما زالت قوية رغم الهجمات والضربات والاقتصاد المنهار والجانب العسكري المستنزف بشكل جدا كبير، لأن هي ما زالت موجودة. رغم أن الحقيقة هو أن إيران كل ما تمتلكه هو ككرت، هو كرت مضيق هرمز. هي تحاول أن تجعل معادلة جديدة لمضيق هرمز، لكن هذه المعادلة مؤخرا يعني تدخلت في المياه الإقليمية لدول المنطقة، بالتالي هي وضعت نفسها في مرحلة الآن لا تنظر أيضا ليس فقط للممر المائي كهو ممر مهم، لكنها أيضا لا تنظر للمياه الإقليمية للدول المجاورة بأنه هو حق إقليمي وسيادي لهذه الدول. بالتالي أعتقد هي فقط محاولة مناورة، إن كان هناك اتفاق مقبل فستكون إيران تخرج من هذا الاتفاق بصورة بأنها هي من كانت تتحكم بالمعادلة قبل الاتفاق، وإن خسرت الاتفاق ستقول بأن الولايات المتحدة لم تريد هذا الاتفاق، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة ودول المنطقة كالعادة أن تتحمل تبعات هذا الشيء.
0: إذا كان الدكتور صالح المطيري هي رسائل الداخل ورسائل للخارج كما يقول الدكتور عبد الله العتيبي، وهي محاولة مناورة إيرانية، هل يعني دول الخليج كيف يمكن التعامل مع هذه المناورة الإيرانية، وبالنظر أيضا إلى حجم الإجماع والتأييد لمشروع القرار الخليجي الأمريكي الذي حدث بالأمس في مجلس الأمن، كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذه المناورة أيضا واستثمار كل هذا الإجماع؟
4: صحيح أستاذ إيمان، أنا أعتقد بأنه حتى يعني أبعد من مناورة ما تقوم به، يعني بالتأكيد هي تناور، تريد أن تصعد بأوراقها التفاوضية، هي تعرف بأنها ربما أقوى ما لديها الآن، هي تدعي أن لديها إمكانات عسكرية أو طورت من إمكاناتها العسكرية وأنها لديها ربما سلاحا أو تستطيع أن توسع حتى جبهة هذه الحرب، وهذا تلويح عسكري لفتح جبهات أخرى أبعد حتى من المنطقة، لكن هي أقوى ما لديها حتى هذه اللحظة أن تناور بمضيق هرمز، لأن تعرف بأنه موضوع اليورانيوم والكمية التي تم تخصيبها بما يزيد أو وصل إلى 60% هي أولا وأخيرا ستسلمها، يعني لا مناص من ذلك بغض النظر عن التسمية الآن، تعطيل، تفكيك، ترقيق.
0: وافقت على ذلك قبل الحرب
4: طبعا،
0: ولكن تغير الموقف بعد الحرب.
4: لا لم يتغير شيء ميدانيا طبعا، لكل طرف يحق له
0: من خلال يعني من تسليم هذا المخزون.
4: أستاذ إيمان، لكل طرف يحق له ان يقول في خطاب التعبوي او الشعبوي انه انتصر وانه فرض واقعا. الحقيقة تقول بانه لو كان هناك انتصارا ميدانيا لفرضت الدولة المنتصرة رأيها بالنهاية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران. أنا بظني أنه هذه الحرب سيئة بكل المقاييس، بكل المعايير، سيئة حتى في التخطيط وفي الإعداد وفي التنفيذ، ولم تحسم أمرا كان بالإمكان إذا ما تحدثنا عن الماضي الوصول إلى أكثر من ذلك في مفاوضات جنيف الأولى التي طبعا انتهت للأسف وتوصلت إلى الآن مضيق هرمز. إذا تتبعت ما يصدر من إيران حول هرمز تجد الرواية تتناقض بين يوم وآخر. هي بداية تقول بأنها أغلقت ثم عرقلت ثم يسرت أمنيا ثم نسقت، الآن وسعت هذه الخطوط
0: ووضعت خريطة،
4: وهذه المرة الثانية على فكرة، ليست المرة الأولى. إذا لاحظتي بعد كل رفض أمريكي، بعد كل رفض بروبوزل أو رد من إيران يذهب إلى أمريكا، أيا كان تعليق الرئيس الأمريكي، سواء كان تعليقا فيه ازدراء، فيه تعالي أو رفض، تصعد من لهجتها إيران مرة أخرى لتريد أن تقول بأنني رفضتم هذه الورقة، رفضتم هذه التسهيلات أو التنسيق، سأذهب أبعد من ذلك.
0: دكتور عبد الله، يعني هل ترى بهذا الرد الإيراني بعد استلام كل مقترح أمريكي أكثر تشددا إيرانيا؟
3: ما يحدث خلف الغرف المغلقة مختلف عن ما يظهر إعلاميا. إعلاميا كل طرف واضح أنه يحاول أن يبرز بأنه هو القوي، هو المنتصر بشكل كبير، لكن خلف الغرف المغلقة، يعني في خلف الأبواب المغلقة، الأمور تختلف بشكل كبير. نجد أن إيران خطابها يتحول، والولايات المتحدة بعد كل مسودة جديدة يتم تبادلها. الآن هناك العديد من العلامات المهمة اللي يجب التركيز عليها.
0: والخطاب الأمريكي يتحول أيضا بعد كل مقترح إيراني.
3: نعم. جميع الأطراف، يعني كل طرف يريد أن يبين بأنه هو المسيطر على عملية تفاوضية. أمر مهم. الولايات المتحدة نظرا لأن هرمز والاتفاق النووي يشكلون أساسا مهما بالنسبة لي، أولا للمكانة الأمريكية في العالم في النظام الدولي، يشكل أيضا أهمية كبيرة لمكانة الولايات المتحدة في المنطقة، يؤكد أيضا ثقة الحلفاء في الولايات المتحدة. بينما الجانب الإيراني مهم بالنسبة له أنه يخرج منتصرا من هذه المفاوضات، ليستطيع أولا بأن يقنع الشعب بأن تدمير الاقتصاد والجانب العسكري والريال الإيراني الآن الذي موجود في القاع، كل ذلك جاء على بإنجاز وهو إخضاع دولة عظمى في النظام الدولي وهي الولايات المتحدة. ترى هذا أمر مهم جدا ما نجده بين الأطراف. بالتالي كل مسودة تختلف، لكن هناك علامات يجب التركيز عليها في الأيام القادمة. زيارة روبيو المقررة في 23 إلى الهند، إن قامت هذه الزيارة بالتالي لا أعتقد أن هناك تصعيدا قادمة في نهاية الأسبوع. بالتالي هي علامة بأن الولايات المتحدة ما زالت تريد التفاوض. إن تم إلغاء هذه الزيارة، إذن نحن أمام تصعيد محتمل وغالبا كبير في هذه المرحلة. هذا من الجانب الأول. الجانب الثاني، لننتظر إذا كان هناك تبادل أو ردة فعل للإيرانية من المسودة الأمريكية. إن كان هناك ردة فعل أيضا اليوم أو غدا، بالتالي هناك علامة إيجابية لاستمرار المفاوضات. أعتقد هذه نهاية الأسبوع هذا ستكون حاسمة 48 ساعة القادمة.
0: طب في خضم كل هذا الحراك دكتور عبد الله، يعني اتساع هذا الإجماع الذي شهدناه بالأمس في مجلس الأمن، كيف يمكن لدول الخليج البناء عليه؟
3: يعني أمر مهم الإجماع أستاذ إيمان، يعني يعبر عن نقطة واحدة أساسية، وهي أن إيران استعدت العالم ولم تستعد فقط دول المنطقة. إيران وضعت كل مصالح العالم في جهة، ومصلحة بقاء النظام في جهة أخرى. بالتالي هذا الميزان أو هذا الكيل لن ينجح في العلاقات الإيرانية المستقبلية. بالتالي هذا القرار في مجلس الأمن أعتقد يعكس هذا الإجماع الدولي. مهم بالنسبة لدول المنطقة أن تركز على أن تحاول قدر المستطاع أن تعمل مع الشركاء المتضررين في كل مكان في العالم، بأن يكون هناك دفع من أجل حرية ملاحة. إيران ما زالت تستخدم مضيق هرمز ككرت ضغط، لأنه هو الكرت الوحيد الذي بقي لدى الجانب الإيراني في المفاوضات. يعني لو كان هرمز مفتوحا بشكل كامل، قد نرى هذه الحرب وهذا السجال الأمريكي الإيراني يستمر لشهور. لكن إغلاق مضيق هرمز بالنسبة لإيران والحصار الأمريكي جعل الطرفين في مسألة وقت ضيق جدا، ومن يستطيع تحمل هذا الأمر. وأيضا دول المنطقة تتضرر، وبالتالي نجد دول المنطقة أيضا في حراك جدا كبير دبلوماسي للدفع من أجل استمرار الوساطة الباكستانية.
0: دول المنطقة في هذا الحراك، لكن إلى أي مدى يعول على مشروع القرار هذا وهذا الإجماع بوضع ضغط سياسي وتأمين الملاحة في المنطقة بالفعل؟
4: نعم أستاذ إيماني، شوف الممر السابق في هرمز كان يعني ممرا آمنا إلى حد بعيد، والمنطقة مستقرة نسبيا، لكن تعرفي بأن إيران لوحت في كثير من المواقف باستخدام هذه الورقة، بل وحاولت أن تصدر حتى تشريعا داخليا في 2025 بأنه البرلمان يفرض على الحكومة الإيرانية إغلاق هذا المضيق. الحديث بأنه لا يريد مرورا عسكريا، لا يريد مرورا لقطع بحرية، آخر قطعة بحرية أمريكا ناقلة، أنا أتكلم على حاملة طائرات، عبرت المضيق باتجاه الخليج كان 2019، يعني قبل 7 سنوات. فيعني قضية سياق مبررات لهذا الإغلاق أو هذه السيطرة بدأت تتبدد الآن حتى الرواية الإيرانية، لأنه تحويل هذا المسار بين جزيرة، كان بين جزيرة مسندم وجزيرة لارك الإيرانية ومسندم العمانية، يمر هذا الممر الملاحي الآمن، وهو على فكرة محدود حوالي 3 أميال بحرية فقط. الآن حولت المسار في البداية، في بداية الحرب، لتجعل المرور فقط إيران حتى تسيطر، لغمت الجزء المقابل وجعلت المسار الإجباري لهذه الناقلات بين لارك وقشم الإيرانية. وبالتالي أعتقد لا تستطيع أن تستمر بهذا الحصار، لأن كما ذكر الدكتور عبد الله هي ستواجه العالم سواء بقرار من الأمم المتحدة تحت أي فصل، هذا القرار من مجلس الأمن لا يهم، أنا ما يهمني أن العالم الآن كله متوحد بأنه ما تقوم به إيران لا يمكن قبوله، لا بالسيطرة الأحادية الفردية ولا بالرسوم.
0: أشكرك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وشكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الآن إلى تطورات في لبنان، حيث استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية. وقبل قليل قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في كريات شمونة وفي محيطها إثر تسلل مسيرة معادية. معنا الآن من إبليس سقيف في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ما هي آخر تحديثات الوضع الميداني كارمن؟
5: إيمان، في آخر ما جرى في الميدان من قصف إسرائيلي، غارة من مسيرة على عين بعال في القطاع الغربي من جنوب لبنان، غارة على كفر تبنيت أيضا في القطاع الشرقي، وغارات متتالية خلال هذا النهار على بلدة المنصوري في قضاء صور. كما أفادني مصدر عسكري أنه بعد ظهر اليوم وعقب هذه الغارات المكثفة على تلك المنطقة والقصف المدفعي الذي طولها مروحية إسرائيلية، أطلقت صاروخين باتجاه بلدة المنصوري، كما أطلقت من الرشاشات 50 طلقة من هذه المروحيات من طراز أباتشي على منطقة المنصوري التي شهدت حراكا وقصفا إسرائيليا مكثفا خلال هذا النهار، ربطا بما يجري في القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان على مستوى الغارات والقصف الإسرائيلي. ولكن أيضا بتزامن مع ذلك هناك عمليات مكثفة لحزب الله، أو عمليات بالأحرى يمكن حصرها أو التركيز على محور أساسي من خلالها، خاصة حين نتحدث عن القطاع الأوسط من جنوب لبنان. حزب الله ما زال يقول إنه يتصدى لمحاولات التقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة حداثة. هذه القوات وصلت إلى ساحة المدينة وفق المعطيات التي أفادني بها مصدر عسكري، وقال إن هذه القوات حتى وصلت إلى مفترق عيتا الجبل في القطاع الأوسط. ولكن ما يجري وأيضا تقاطعا مع بيانات حزب الله، مقاتلوه يمطرون هذه القوات كان بالقذائف المدفعية أو بالدفعات الصاروخية أو حتى بالمسيرات الانقضاضية التي باتت تكبد هذه القوات خسائر على المستوى البشري، وكنا إزاء إصابات لضباط، خاصة حين نتحدث عن القطاع الأوسط من جنوب لبنان. وحزب الله أيضا يستهدف القوات، قوات الإسناد اللوجستية كان في دبل والقوزح. وبالإضافة إلى هذه العمليات ما زالت دير سريان في القطاع الشرقي والبياضة في القطاع الغربي. إيمان، فقط أريد الإشارة إلى جزئية تحدث عنها بيان للجيش اللبناني الإيراني قبل قليل وقال إن وهو يتقاطع مع ما أفاد به مصدر رسمي للجزيرة في الأيام الماضية حول طبيعة الوفد العسكري الذي سيتواجد في وزارة الحرب في 29 من الشهر الحالي، بأن هذا الوفد تقني وأن هذا الوفد يعمل ضمن المحددات والثوابت الوطنية. هذا يتقاطع مع ما أفاد به المصدر الجزيرة قبل أيام ويرتبط بالاجتماع الذي سيعقد كما أشرت في وزارة الحرب للمرة الأولى بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، وانعكاسات هذا الاجتماع على المستوى الميداني في جنوب لبنان وفي لبنان برمته. إيمان
0: كارمن جوخدار شكرا جزيلا لك. الآن معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، سلسلة عمليات أعلنها

0: نعم إيمان، أولا بالنسبة للجبهة الداخلية التي أعلنت قبل قليل عن انطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها، تبين أن هذا الإنذار ناجم عن تشخيص خاطئ ولم يكن هنالك تسلل لأي مسيرات في هذه المنطقة تحديدا، رغم أن هذه المنطقة هي مستهدفة بالمسيرات، لا سيما المواقع القريبة من الحدود مع لبنان، والقوات المستهدفة هي أكثر موجودة في العمق اللبناني، لكن في بعض الأحيان هنالك مسيرات تصل وتستهدف أيضا قطاعات حربية في منطقة كريات شمونة. على أي حال، واضح إيمان بأن هنالك حالة من التململ وحالة من الشعور بالإحباط وانعدام الرؤية وغياب الاستراتيجية بالنسبة لجنود وضباط الجيش الإسرائيلي في كل ما يحيط العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وهذا ما يستدل من خلال لقاءات صحفية أجرتها هآرتس ووالله وإسرائيل هيوم مع عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين العاملين في جنوب لبنان، يقولون بأن الرؤية غير واضحة والهدف غير واضح بالنسبة للجيش الإسرائيلي من حيث العمليات العسكرية، وكأن الجيش يراوح مكانه دون عمليات عسكرية أو مناورات عسكرية كبرى تجري في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. والعنوان الأبرز لهذه التصريحات إيمان كانت أنه هل سيبقى الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة كهدف مشروع والمراوحة في المكان وحالة من الاستهداف اليومية من جانب حزب الله بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ، وأن وجودهم أصبح بدون جدوى إذا بقي على هذا الحال، ويقولون إما الانسحاب أو أن تعطى الأوامر للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته العسكرية. هنالك ضخ إعلامي حقيقة إيمان في الأيام الأخيرة في هذا الجانب تحديدا، هو أن الجيش الإسرائيلي أن يديه مغلولة، أنه مكبل بسبب القرار الأمريكي، قرار الرئيس دونالد ترامب بعدم توسيع العمليات العسكرية والالتزام بوقف إطلاق النار، رغم أن إطلاق النار مستمر دون توقف في جنوب لبنان والمعارك مستمرة، لكن الجنود يقولون بأنه رغم ذلك أيديهم مكبلة بلا في هذا السياق.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ومحيط الضاحية الجنوبية لبيروت للإطلاع على آخر المستجدات. البداية الآن من واشنطن، ونافذة يقدمها مدير مكتب الجزيرة هناك هاشم أهل مرة. إليك هاشم.
2: شكرا جزيلا لك إيمان، أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن إلى هذا الخبر العاجل. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يمكنون حزب الله من تقويض سيادة لبنان ويعملون على تعزيز الأجندة الإيرانية ويعرقلون المسار نحو السلام. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تستهدف أشخاصا يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن من بين أولئك الأشخاص أعضاء في البرلمان ودبلوماسي إيراني ومسؤولون أمنيون لبنانيون. وأعلنت الوزارة مكافأة مالية تصل 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله. لدينا الأسماء، سوف تتابعونها معنا على شاشة الجزيرة. معي الآن في وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. تومي، شكرا جزيلا على حضورك اليوم معنا. سؤالي الأول، رسالتكم اليوم إلى حزب الله.
3: رسالتنا هي أننا سنستمر بمحاسبة الأشخاص الذين يحمون هذه المنظمة الإرهابية أو يتعاونون معها. كما أوضح وزير الخارجية، حزب الله يحاول أن يزعزع المحادثات التي نراها الآن ما بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل. الولايات المتحدة ملتزمة بخلق البيئة المؤاتية لهذه المحادثات بناء على نية حسنة لتستمر لكي نحقق السلام والاستقرار على المدى الطويل. هذا الأمر يبعث برسالة واضحة، وهي أننا ملتزمون بمساعدة الحكومة اللبنانية لإعادة التأكيد على سيادتها بما أنها السلطة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في لبنان.
2: لدي بعض هؤلاء الأسماء، حسن فضل الله وكذلك حسن فضل الله وكذلك إبراهيم الموسوي ومحمد عبد المطلب.

0: وأسماء أخرى سوف نشير إليها لاحقا في متابعتنا لهذا الحدث. تومي، فيما يتعلق بموضوع نزع سلاح حزب الله، هل تفكرون في ذلك؟ هل تريدون من الحكومة اللبنانية أن تقوم بذلك أم أنه نسق ستشاركون فيه كذلك مع المجتمع الدولي؟
1: أنني أعتقد أنه في البداية علينا أن نعود إلى لائحة الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات. هذا الأمر يشمل السفير الإيراني في لبنان الذي أعلن عن أنه شخص غير مرغوب به ولكنه رفض المغادرة، وذلك انتهاك لاتفاقية فيينا. وهذا الأمر يبين أنه إذا كنتم تحمون منظمة حزب الله أو تتعاونون معها وهي منظمة إرهابية ستتم محاسبتكم، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم حكومة لبنان وبالعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية. حكومة لبنان ستتخذ إجراءات حاسمة لوقف أنشطة حزب الله وغيرها من المجموعات المارقة. أمن لبنان وسيادة لبنان تمثلهما الحكومة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني، ولذلك نحن نرى هذه المحادثات الجارية ما بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل. وأعتقد أنه من المهم أن نشدد على أن هذه هي البداية فقط. رسالتنا لكل من يحمي حزب الله ويتعاون معه، رسالتنا هي أنه سيكون هناك تبعات.
0: تحدثتم عن السفير الإيراني، هناك كذلك أحمد أسعد البعالبكي من حركة أمل، وكذلك الجنرال خطار ناصر الدين وهو كذلك من المؤسسة الأمنية اللبنانية. تومي، أود أن أسألك عن التوجه بهذه العقوبات في حق حزب الله، هل هي مسار أمريكي لبناني أم أنه جزء من رزنامة الاتفاق العام مع إيران حول أفق تسوية سياسية دائمة في المنطقة تخص كذلك الملف اللبناني؟
1: فيما يتعلق بالنظام الإيراني، الرئيس كان واضح. النقاشات التي تهدف إلى منع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي منفصلة عن تلك التي نراها ما بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان والولايات المتحدة، تخلق الأجواء لهذه المفاوضات بناء على نية حسنة. ولكن هناك صورة أوسع. النظام الإيراني مول الوكلاء الإرهابيين في المنطقة، وهذا الأمر أدى إلى زعزعة الاستقرار، والأمر لم يكن مخبأ. ولذلك نحن نعمل على هذه الحملة للضغوطات القصوى لمنع النظام الإيراني من الحصول على الإيرادات التي يحتاج إليها للاستمرار في هذه الأعمال الخبيثة. ما نراه من خلال هذه العقوبات هو أن هؤلاء الأفراد قودوا بشكل مباشر سيادة الدولة اللبنانية وعرقلوا عملية السلام والأمن، نظرا لأن حزب الله يحاول جاهدا لزعزعة هذه المحادثات. وإذا نقول لهم كفى، نحن نرى إجراءات مباشرة من جانب الولايات المتحدة لدعم الحكومة اللبنانية مع استمرار العمل على خلق هذه المساحة لمحادثات بناء على نية حسنة للعمل على السلام والاستقرار على المدى الطويل. ونقطة أخيرة بشأن إيران، كما أوضح الرئيس ترامب، السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة بشكل عام لن يكون ممكنا إذا حصل النظام الإيراني على سلاح نووي. العالم بات مكان أمن بسبب النتائج الحاسمة التي حققناها من خلال عملية الغضب الملحمي. الرئيس يعقد صفقات، ولكنه لطالما كان واضحا أنه فيما يتعلق بإيران سيحرص على لا يسمح للنظام الإيراني بأن يحصل على السلاح النووي.
0: تومي بيغيت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل قليل بأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأكد كذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحصل على اليورانيوم عالي التخصيب، ومن المرجح أن تقوم بتدميره، يأتي ذلك في وقت تبدأ فيه مساعي لتصويت جديد في الكونغرس الأمريكي لمنع الرئيس الأمريكي لتحديد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما إذا قرر العودة من جديد لمسار القصف العسكري لإيران. معي لمناقشة كل هذه القضايا هنا السفير مايكل راتني، سفير سابق الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، مستشار استراتيجي لشؤون الجغرافية السياسية، والجنرال مارك كيميت الذي شغل مناصب عديدة في وزارة الدفاع وكذلك في الجيش الأمريكي. لكن قبل ذلك سوف أتوجه إلى كل من فادي منصور في مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، وناصر حسيني مراسل الجزيرة في الكونغرس.

0: فادي، بداية ضعنا في سياق آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال فعالية في البيت الأبيض أكد أن المفاوضات لا تزال جارية مع إيران، وشدد على أنه في نهاية المطاف سوف يحصل على ما يريده، وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي بطريقة أو بأخرى، في إشارة إما عبر المفاوضات وإما عن خلال التلويح بالعمل العسكري واستئناف هذه الحرب التي أعلن أنه قام بإيقاف هجوم جديد على إيران كان مقررا يوم الثلاثاء الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن حصول إيران على سلاح نووي سوف يؤدي إلى حرب نووية في الشرق الأوسط تمتد نيرانها إلى كل من الولايات المتحدة وأوروبا. أما بشأن اليورانيوم عالي التخصيب وإذا كان سيسمح لإيران بالاحتفاظ به، قال كلا، أن الولايات المتحدة بدأ متأكد أن الولايات المتحدة سوف تحصل على اليورانيوم عالي التخصيب وسوف تقوم هي بدورها بإتلافه. هاشم،
0: سوف أعود لك فادي. ناصر، ضعنا في سياق تصويت اليوم الكونغرس على مشروع قرار لمنع الرئيس ترامب من خوض أعمال عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.
2: نعم، بالفعل هاشم، هناك حالة الآن من الترقب والتشويق السياسي لهذه المعركة التي راقبناها منذ بداية حرب إيران بين أعضاء الكونغرس الذين يشككون في هذه الحرب والبيت الأبيض وإرادة الرئيس ترامب. أمس في مجلس الشيوخ كان هناك نوع من الانتصار الذي حققه الديمقراطيون بسرعة، غاب ثلاثة من أعضاء السناتورات من أعضاء مجلس الشيوخ، وتمكن أيضا الديمقراطيون في لعبة سريعة أن يمرروا مشروع قانون كي يحد من صلاحية الرئيس ويراقب ميزانية هذه الحرب الإيرانية إلى آخره. اليوم مجلس النواب سيقوم بنفس التدريب. أمس قام أعضاء الكونغرس ورئاسة الكونغرس بإلغاء ما كان يجب التصويت عليه أمس في مجلس النواب كي يكون بعد تصويت مجلس الشيوخ الذي أعطى الأغلبية بسيطة للديمقراطيين. اليوم سنرى بعد بضع ساعات كيف سيصوت الديمقراطيون، معروف كيف سيصوتون، لكن سنرى إن كان هناك بعض من أعضاء الكونغرس الجمهوريين من مناصري الرئيس تقليديا ربما تعبوا وسئموا من هذه الحرب ولديهم أسئلة ويريدون الانضمام للجانب الديمقراطي والتصويت ضد الرئيس. سنرى بعد بضع ساعات فقط.
0: سوف يعودوا إليكم بعد قليل جنرال مارك كيميت عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف نحصل على يورانيوم عالي التخصيب من إيران ومن المرجح أننا سوف نقوم بتدميره. ماذا يعني الرئيس الأمريكي بهذا الكلام؟
3: إنني أعتقد أن ما يعنيه هو بالضبط ما قاله، أنه من الواضح أن إيران قالت مرارا وتكرارا أنها تريد فقط أن يكون لديها برنامج نووي سلمي يستخدم للأبحاث والطب وإنتاج الطاقة، ولكن هذه المجالات الثلاثة ليست بحاجة ليورانيوم مخصب، ولذلك الهدف الوحيد من وراء اليورانيوم المخصب هو تطوير سلاح نووي. وبحسب سياسة الرؤساء السابقين منذ أن تم اكتشاف البرنامج النووي الإيراني، سياسة الولايات المتحدة بقيت كما هي، لن تحصل إيران على السلاح النووي ولا حتى إمكانية إنتاجه.
0: سفير مايكل، اليوم نسقت المفاوضات هي بشأن ثلاث ملفات أساسية من بينها سلاح النووي وكذلك موضوع هرمز وكذلك اليورانيوم. هل تتوقع من وجهة نظر أمريكية أن الإيرانيين سيقبلون ببعض التنازلات المهمة؟
3: إنني أعتقد أن الإيرانيين سيعطون الانطباع بأنهم مستعدين للتفاوض بشأن بعض هذه المسائل، خاصة الملف النووي، وسيعطون الانطباع بأنهم مستعدين للتفاوض بشأن مضيق هرمز. هل سيؤدي ذلك إلى تنازلات فعلية؟ الأمر ليس واضح، وهناك قلق كبير بشأن أن الولايات المتحدة تسعى يائسة للخروج من هذه الحرب، ويمكن قد تقبل بحلول غير كاملة وغير مثالية بشأن مضيق هرمز مثلا، وقد تقبل بالتزامات غامضة بشأن البرنامج النووي، وبعد أيام وأسابيع أو بعد أشهر مثلا قد يعلن الرئيس عن انتهاء الحرب، وربما لن تحل هذه المسائل الأساسية.
0: جنرال مارك، هناك مقترح أمريكي أخير قدم للإيرانيين وننتظر الرد الإيراني. هل تقبل أمريكا بفكرة تخلي إيران عن

0: نشطة في مجالها النووي لمدة 10-15 سنة كشرط أدنى من أجل أفق سياسي.
1: أعتقد أنه من الخطير أن ننظر إلى خطة مؤلفة من عدة نقاط تقدمها دولة واحدة إلى دولة أخرى والتركيز فقط على نقطة واحدة. نحن هنا نتحدث عن خطة مؤلفة من 14 بند، ومن أجل انتقاء هذه النقاط بعناية والتركيز عليها بشكل مستقل ومنفصل، هذه المقاربة خاطئة. كما قال السفير راتني، على الأرجح أن جميع هذه النقاط سيتم التناقش بشأنها. الولايات المتحدة أو الإيرانيين قد يقبلون بنقاط معينة وقد يتمسكون بنقاط أخرى، ولكنني لا أعتقد أنه بإمكاننا أن نتوقع أي اتجاه ستسير فيه الولايات المتحدة بشأن هذه النقاط.
0: طبيعة الحال في تطور اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل في على رأس النافذة من هنا واشنطن، وهو العقوبات التي فرضتها الخارجية الأمريكية على مسؤولين في حزب الله، ولكن كذلك على مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية اللبنانية باتهامهم بالتعامل مع حزب الله. سفير مايكل، هل هذا مؤشر على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو التصعيد السياسي مع لبنان؟
1: إنه ليس من الواضح في الواقع. فرض العقوبات أمر مهم جدا، لأن هؤلاء الأفراد في حزب الله أشخاص مقززين تسببوا بضرر كبير. علينا أن نتذكر أن حزب الله ملطخ أيديه بالدماء وهو مسؤول عن الكثير من الفظائع في المنطقة، وأعتقد أنه ما علينا أن نفعله هو أن نسعى إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية بما في ذلك الجيش اللبناني لكي يتمكن من تولي المسؤوليات الأمنية بما في ذلك في جنوب لبنان. وأعتقد أنه من خلال الإعلان عن هذه العقوبات، هذه بمثابة رسالة بأننا مترددين بشأن العودة إلى الحرب ونسعى إلى التوصل إلى بدائل أخرى غير النزاع المسلح لديها تأثيرات وبدون استئناف الحرب بين لبنان وإسرائيل.
0: جنرال مارك، من وجهة نظر عسكرية بحثة، العقوبات الآن التي تستهدف قادة حزب الله ومسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية اللبنانية، هل نحن أمام مسار يأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث في إيران وما سيحدث في لبنان كجزء من رزنامة واحدة؟
1: كما سمعتم في إجابة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هما يفصلان المسألتين عن بعضهما البعض. إيران وحزب الله يريدان جعل المسألة حزمة واحدة، ولكن أود أن أكرر ما قاله السفير راتني. نحن قدمنا المليارات من الدولارات للجيش اللبناني لسنوات عدة، وعندما أنا كنت مسؤول عن هذا الملف في وزارة الدفاع في العام 2006 أعطيناهم مئات الملايين من الدولارات، أعطينا ذلك للجيش اللبناني. ولذلك أعتقد أنه من المهم جدا أن نفهم أن هذه ليست مشكلة قدرات. الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلية لديها القدرات للتعامل مع حزب الله، ولكنهم ليسوا مستعدين لفعل ذلك. وأعتقد أنهم يفضلون أن يكون حزب الله موجود في الجنوب بدلا من أن يبدأوا حرب أهلية أخرى.
0: لدينا عدد كبير من الملفات السياسية التي سوف نتعامل معها خلال هذه النافذة. أعود مرة ثانية إلى فادي منصور في البيت الأبيض. فادي، استمعت معنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية ماركو روبيو، كذلك العقوبات التي تستهدف مسؤولين كبار في حزب الله وكذلك في المؤسسة الأمنية اللبنانية. استطلاع لفوكس نيوز اليوم يتحدث عن نسبة كبيرة من الأمريكيين، ارتفاع نسبة الأمريكيين المعارضين للحرب، كيف يؤثر ذلك على توجهات الرئيس ترامب؟
2: نعم هاشم، أولا دعنا نتحدث عن دلالات هذا الإعلان من قبل الخارجية الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه العقوبات، وذلك قبيل مفاوضات مهمة نهاية هذا الشهر يشارك أيضا فيها الجيش اللبناني. أولا نتحدث عن عقيد رفيع في الجيش اللبناني وهو مدير مكتب المخابرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، والإدارة الأمريكية تتهمه بتسليم معلومات استخباراتية لصالح حزب الله. النقطة الثانية وهو برتبة عقيد، وأيضا الجنرال خطار وهو مدير دائرة تحليل الأمني في الأمن العام اللبناني، وهذا منصب أيضا رفيع وتتهمه الإدارة الأمريكية بتوفير معطيات استخباراتية لحزب الله. وبالتالي هناك عقوبات تطال اليوم المؤسسة الأمنية اللبنانية، وهذا حدث مهم للغاية. النقطة الثانية أن هذه العقوبات أيضا استهدفت مسؤولين في حركة أمل، وهي الحركة التي يقودها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف حزب الله اليوم في لبنان، وبالتالي الإدارة الأمريكية تمارس ضغوط في هذا الاتجاه. الشخصان اللذان فرضت عليهم العقوبات هما السيد بعلبكي وهو مدير جهاز الأمن داخل الحركة، بالإضافة إلى السيد صفاوي وهو تقول الإدارة الأمريكية هو مسؤول ميليشيا حركة أمل في الجنوب في إطار التعاون مع حزب الله. وبالتالي هناك رسائل متعددة ليست فقط تتعلق بثلاثة نواب حزب الله بالإضافة إلى السيد فنيش هو مسؤول رفيع في الحزب، لكن أيضا هناك رسائل توجه أيضا لإيران من خلال عقوبات على السفير الإيراني الذي طالبت الحكومة اللبنانية برحيله واعتبرت أنه شخص غير مرغوب به لأنه تدخل في الشأن اللبناني، وهناك استهداف للمؤسسة الأمنية، وهذه رسائل مهمة للغاية في الوقت الراهن تبعث بها الإدارة الأمريكية. أما فيما يتعلق بالملف الإيراني لا شك أننا سمعنا خلال الساعات الماضية على مدى يومين إشارات، بعض الإشارات الإيجابية سواء من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي قال هناك تقدم في المفاوضات وأن إيران ترغب بإبرام اتفاق اليوم، أيضا وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن إشارات إيجابية قبيل مغادرته إلى السويد، وتحدث أيضا عن بعض التقدم، لكنه قال لا أريد أن أفرط في التفاؤل، سوف نرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة. الرئيس دونالد ترامب منح إيران بضعة أيام لتلافي سيناريو الحرب، لكنه يؤكد في نهاية المطاف أنه لا يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. ما الذي يعني هذا الموضوع؟ يعني مسألتين، اليورانيوم المخصب وحق إيران في تخصيب اليورانيوم كما تقول طهران.
0: أشكرك جزيل الشكر فادي. ناصر، هل يرى الديمقراطيون في المجلس النواب الأمريكي فرصة لاستثمار ما يحدث سياسيا؟
3: على أكثر من صعيد هاشم، إيران كرة الآن ساخنة يتقذفها الجمهوريون أو الديمقراطيون، والرئيس وسط هذه المعركة لديه ما يكفي على ما يبدو من أعداد أعضاء الكونغرس الاستمرار في خياراته إن أراد الحرب، لكن الديمقراطيين مع اقتراب الانتخابات الآن يتم توظيف هذه القضية. كل أسبوع تقريبا يأتون بمشروع قرار للحد من الميزانية والحد من صلاحية الرئيس الأمريكي، وجاك شومر سيناتر شومر الديمقراطي قالها صراحة نواصل هذا الضغط إلى ما لا نهاية، إلى أن نقنع إخواننا وزملائنا من الجمهوريين بأنه يجب التخلي عن هذه الحرب. حتى الآن لم ينجحوا، لكن التوظيف السياسي قبيل الانتخابات النصفية المقبلة واضح المعالم هنا في الكونغرس. لذلك الكل ينتظر بعد ساعات، ثلاث ساعات تقريبا، ماذا سيقرر الديمقراطيون والجمهوريون؟ هل يدعمون الرئيس ككونغرس أم سيحاولون التشكيك في قدراته وفي جدوى هذه الحرب؟ بعد بضع ساعات.
0: أشكرك جزيل الشكر ناصر الدين حسيني من الكونغرس. سفير مايكل، كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى موضوع العقوبات المفروضة على مسؤولين كبار في حزب الله والمؤسسة كذلك الأمنية والعسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى لكي يقوم الجيش اللبناني والرئيس اللبناني بإعادة ترتيب البيت الداخلي وكذلك السيطرة على موضوع السلاح في جنوب لبنان. اليوم هذه الرسالة السياسية والعقوبات، هل هي دليل على أن الولايات المتحدة لا تثق اليوم في الرئيس اللبناني ولا في المؤسسة العسكرية؟
1: ربما يثقون بهم، ولكن عليهم أن يتحققوا من هذه المسائل، وكما قال الجنرال كيميت هذه مسألة قدرات. نحن نود من الرئيس اللبناني والجيش اللبناني أن يتولوا مسألة الأمن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الجنوب، وربما بالنسبة لهم الأمر مخيف جدا عندما يفكرون بأنه عليهم أن يواجهوا حزب الله، لأنه في بعض الأوقات قد يكون أكثر تنظيما من الجيش اللبناني. ربما الإدارة الأمريكية الأمريكية تعتبر أن هذه العقوبات ستكون مفيدة لأنها تقوض حزب الله وتبين أن الولايات المتحدة عازمة على أن لا يؤدي حزب الله دورا في المستقبل. ولكن في نهاية المطاف المسألة مرتبطة بالإرادة السياسية والقدرات لكي يتولوا زمام الأمور.
0: الجنرال مارك ميت، قلت قبل قليل بأنك عندما كنت مسؤول عن الملف اللبناني في منصبك السابق في بداية الألفينيات كنتم تنفقون مئات الملايين الدولارات على المؤسسة العسكرية. اليوم العقوبات وزارة الخارجية لافت للانتباه، تتهم العقيد سمير عدنان حمادي وهو مسؤول الضاحية التي هي معقل حزب الله، وتتهم الجنرال خطر ناصر الدين وهو مسؤول كبير في المؤسسة

0: العسكرية بتسريب معلومات استخباراتية لحزب الله، هل هي مؤشر على فقدان ثقة كامل في المؤسسة العسكرية اللبنانية؟
1: كلا، أنني أعتقد أن هذه إشارة إلى أننا قد فقدنا الثقة بأفراد معينين داخل الجيش اللبناني وداخل قوى الأمن الداخلي. أعتقد أنه إذا خسرنا الثقة بهاتين المؤسستين كنا لنقطع التمويل العسكري وغيره من أشكال الدعم مباشرة. وعندما تقول الولايات المتحدة أنها ستوقف كافة الدعم المالي للجيش اللبناني، هذه ستكون إشارة إلى أننا قد فقدنا الثقة بهذه المؤسسات.
0: سفير مايكل، أنت كنت سفيرا في المملكة العربية السعودية، تدرك جيدا حجم التداخلات الإقليمية ودورها كذلك في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية. اليوم الموضوع اللبناني سوف يتصدر الساحة الأمريكية، سواء خلال المفاوضات أو بعد المفاوضات مع الإيرانيين. هل تتوقع لأطراف إقليمية أن تساعد أو تلعب مع الولايات المتحدة دور ترتيب البيت اللبناني من جديد؟
1: نحن نود من هؤلاء الشركاء أن يفعلوا ذلك، سيكون ذلك جيد. السعوديين مثلا لطالما كان لديهم نفوذ لدى لبنان، وهناك أيضا دول أخرى في المنطقة، دول الخليج مثل السعودية وغيرها منشغلة الآن بأمور أخرى مرتبطة بهذه الحرب، بشكل خاص ما يتعلق بمضيق هرمز، وسواء ما إذا كان سيتم إعادة فتحه، وما الذي يحصل بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهم يخشون إمكانية استئناف الرئيس ترامب لهذه الحرب. وإذا طبعا هم يتابعون ما يحصل في لبنان، وربما قد يقدمون الدعم، ولكنني لا أعتقد أنهم يركزون بشكل أساسي على هذه المسألة الآن.
0: وهذا ما يعيدنا إلى الصورة الكبرى، وهي ما سيحدث بين أمريكا وإيران. جنرال كيميت، كل المؤشرات تقول بقدر ما هناك أفق تسوية سياسية، هناك كذلك احتمال عودة الحرب من جديد. إذا قررت الولايات المتحدة ضرب إيران من جديد، كيف سيختلف نسق الضربات الجوية عن الجولة الأولى من الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية؟
1: أنا لا أعتقد أن سيكون هناك اختلاف. أعتقد أنه سيكون استكمال للجولة الأولى، خاصة وأن التقديرات الأولى بعد الضربات الأولية في فبراير 28 من فبراير، كل هذه الإشارات بيّنت أنهم كانوا قد دمروا تقريبا كافة أنظمة الدفاع الجوي وكافة القدرات العسكرية وكامل سلاح الجو وسلاح البحرية. وبعض المعلومات الاستخباراتية برهنت أن المراجعة التي قامت بها الولايات المتحدة ما بعد هذه العملية ربما كانت متسرعة بعض الشيء. إيران لا تزال منطقة فيها الكثير من الأهداف، وإذا لا يزال هناك الكثير من الأهداف لضربها. قد يتغير حجم هذه الضربات، ولكنني لا أعتقد أننا سنغير التكتيكات بشكل كبير.
0: سواء كانت في تسوية سياسية أو العودة إلى الحرب من جديد، الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تعتبر الحرس الثوري الإيراني عامل أساسي على عدم الاستقرار في المنطقة بتمويل وتسليح وكلاء له في عدد من المناطق، وكانت تشتكي دول الخليج من ذلك الموضوع على وجه التحديد. بتصورك، سواء كان هناك اتفاق سياسي، هل سيأخذ بعين الاعتبار موضوع مستقبل الحرس الثوري ومستقبل الوكلاء؟
1: الإجابة عن هذا السؤال تكمن لدى شخص واحد، الرئيس ترامب هو من يتخذ هذه القرارات. وأعتقد أن دور الحرس الثوري الإيراني ومكانتهم في البلاد هذه ليست في طليعة ما يفكر به. هو يريد أن يخرج من هذه الحرب سريعا وأن يعلن عن الانتصار، ويبدو أن يعيد الحكم في إيران إلى هيئة أخرى. ربما قد تكون هذه الهيئة عبارة عن أفراد من الحرس الثوري الإيراني، ربما قد يكونوا أسوأ من الأشخاص الذين كانوا يديرون إيران قبل 6 أو 8 أسابيع. أعتقد أنه علينا أن نميز ما بين الحرس الثوري الإيراني داخل إيران وعناصر قوة القدس التي تتعامل مع العمليات الخارجية. نحن نقلق بشكل خاص إزاء فيلق القدس لأنها تعمل، لأن هذا الفيلق يعمل مع الوكلاء. نحن لسنا قلقين إزاء الحرس الثوري الإيراني، نحن قلقون إزاء الوكلاء الذين يدربونهم ويمولونهم ويرسلون لهم المعدات. هؤلاء الوكلاء هم من يزعزعون الاستقرار بشكل خاص في العراق، هم من يدربون حزب الله والحوثيين مثلا. أعتقد أن الولايات المتحدة قد تفصل ما بين الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وسيكون هذا موقف عقلاني للتفاوض بشأنه.
0: سفير مايكل، من تجربتك السياسية الدبلوماسية سابقا في الخليج، هل تعتقد بأن انشغالات دول الخليج فيما يخص هذا الملف تؤخذ بعين الاعتبار هنا في واشنطن؟
1: أعتقد أنهم قلقون إزاء مسار هذه الحرب. لم تتم استشارتهم بشأن بدء هذه الحرب أو حتى الأهداف من وراء الحرب، وهم قد تحملوا وطأة الرد الإيراني مع وصول الصواريخ والمسيرات إلى أبوظبي والبحرين والسعودية وغيرها من المناطق هنا، وهم لا يعرفون ما هي الشروط التي قد يكون الرئيس ترامب مستعد لقبولها لإنهاء هذه الحرب. هم يكرهون النظام الإيراني، هذا عامل مشترك ما بين دول الخليج، ولكنهم يخشون أنه سيكون هنالك نهاية لهذه الحرب تبقي النظام الإيراني متحكما بمضيق هرمز، وحل مثلا يبقي القدرات الصاروخية والبرنامج النووي بدون تسوية نهائية. أعتقد أنهم يخشون ذلك.
0: سفير مايكل باتني، سفير سابق الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، والجنرال مارك ميت، والذي شغل مناصب كبيرة في المؤسسات العسكرية الأمريكية وكذلك في وزارة الدفاع، أشكركم جزيل الشكر. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. تابعتم معنا سلسلة من التطورات، من أهمها العقوبات التي فرضها وزارة الخارجية الأمريكية على مسؤولين كبار في حزب الله وكذلك مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية، تتهمهم بتسريب معلومات استخباراتية لحزب الله بما في ذلك سفير إيران في لبنان، وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن أفق التسوية مع إيران وتحذيره من إمكانية العودة كذلك إلى العمليات العسكرية، وبما ذلك إصراره على الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني وإن اقتضى الأمر تدميره. هكذا بات واشنطن. سوف أنقلكم الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية مع زميلي عبد السلام محمد.
2: شكرا لك هاشم، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع من خلالها تداعيات وانعكاسات ما أعلنه الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت قبل قليل فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يمكنون حزب الله من تقويض سيادة لبنان ويعرقلون جهود نزع سلاحه، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني ومسؤولون أمنيون لبنانيون. سنبقى في متابعة سياق هذا الخبر، ما الذي يعنيه داخل لبنان، ما انعكاساته على حزب الله وعلى حركة أمل، وأيضا على المشهد السياسي والذي يترقب الاجتماعات الأمنية في 29 مايو الجاري. نذهب في البداية إلى مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ينضم إلينا الآن من بيروت. أهلا بك مازن، نحاول أن نفكك معك ما جاء من الإعلان للخارجية الأمريكية حول هذه العقوبات.
3: نعم، في الواقع عبد السلام دعني أميز بين مستويين. المستوى الأول يتعلق بمجموع الأسماء التي دخلت فيها الإدارة الأمريكية وحددتها ووضعت عليها العقوبات. لكل اسم من هذه الأسماء دلالة معينة ينبغي تفكيكها، وكذلك الأمر بالنسبة للمستوى الثاني وهو المستوى العام، بمعنى أن ثمة رسالة واضحة ليس فقط لحزب الله ولكن أيضا لكامل لبنان على مستواه الرسمي فيما يتعلق بهذه العقوبات. دعنا نبدأ بالمستوى الثاني. اليوم عندما تأتي هذه العقوبات بهذا الشكل ونحن إزاء ذهاب لبنان إلى المفاوضات خلال المرحلة المقبلة، ونحن نعرف موقف حزب الله من هذه المفاوضات، فمن الواضح وأننا إزاء انقسام واضح في البلاد، يأتي هذا القرار من قبل الإدارة الأمريكية باستهداف مسؤولين ونواب في البرلمان اللبناني وأيضا في المؤسسة العسكرية، وكذلك الأمر في حركة أمل.

ليزيد من حجم الضغوط التي تمارس أمريكيا على لبنان، بمعنى أن هذه الضغوط تتكثف. من الواضح بأن الضغط لا يقتصر فقط على حزب الله، ولكن بات يشمل مروحة واسعة من أطياف المؤسسات اللبنانية، سواء كانت في حركة أمل من خلال العقوبات التي أدرجت اليوم على شخصين من الحركة، بالإضافة إلى المسؤولين في حزب الله. كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسة العسكرية مخابرات الجيش نتحدث، وأيضا عن الأمن العام اللبناني. وبالتالي هذه الرسالة ببعدها العام هي تضغط على لبنان لانتزاع مزيد من التنازلات، وللقول بأن أوان الوصول إلى تسويات كبرى وتقديم تنازلات بات واضحا. على الأقل هكذا هي المقاربة الأولية لمضمون هذه العقوبات، ولكن الأهم من كل ذلك أن ندخل بتفصيل الأسماء التي تم إدراجها ضمن هذه اللائحة التي تضم 9 أشخاص. عندما نبدأ بالمسؤولين بحزب الله، نتحدث عن 4 أو 3 نواب في البرلمان، لكل من هؤلاء النواب ملف رئيسي يحمله. عندما يتم توجيه ووضع إبراهيم الموسوي على لائحة العقوبات، إبراهيم الموسوي هو مسؤول الإعلام المركزي في حزب الله، وبالتالي هو يحمل هذا الملف. وعندما يتم توجيه ووضعه بهذه الخانة وفرض العقوبات عليه، هذا يعني بأن كامل جهاز الإعلام في حزب الله يصنفه الأمريكيون بأنه يقع ضمن دائرة الدعاية التي يقوم بها حزب الله. على المستوى الثاني، عندما يتم وضع فضل الله ضمن لائحة العقوبات، هو مكلف من قبل حزب الله بمتابعة الاتصال مع رئيس الجمهورية، جرى تكليفه قبل أيام قليلة. وبالتالي عندما يدرج هذا الرجل على لائحة العقوبات، هذا يعني بأن المهمة التي أنيطت به، وهي صلة الوصل ما بين حزب الله ورئيس الجمهورية جوزيف عون، هذا يعني أن هنالك علامة استفهام كبيرة. هل سيمكن أن يتم هذا التواصل ما بين رئيس الجمهورية وشخص وضعته الإدارة الأمريكية على لائحة العقوبات؟ هذا الأمر ليس تفصيليا، لأن ما يحمله حسن فضل الله حاليا من ملف هو ملف ينظر الكثيرون إليه بمثابة نقطة التقاء أو محاولة التقاء ما بين حزب الله ورئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمسار المفاوضات. على المستوى الثالث، عندما يتم وضع محمد فنيش بما يمثل على مستوى شورى قرار حزب الله على لائحة العقوبات، فهذا يعني أيضا بأننا إزاء اختيار شخصية تقع في الهرمية العليا لحزب الله، والاختيار الأمريكي لم يأتي عبثيا، بمعنى أن هذا الموقع لهذا الرجل هو جزء محوري من آلية صنع القرار داخل حزب الله. كذلك الأمر بالنسبة لحسين الحاج حسن، وهو أحد أركان حزب الله وأحد المسؤولين الكبار من النواب في منطقة البقاع، ضمن قراءة هذه العقوبات التي فرضت على هذه الأشخاص الأربعة، يمكن أن نقول بأن لكل شخص من هؤلاء سبب كبير، وأيضا محاولة أمريكية لإرسال رسائل ليس فقط إلى حزب الله، ولكن أيضا لمستوى لبنان بأسره، وتحديدا المستوى الرسمي، تحديدا عندما تحدث عن فضل الله وهو مسؤول التواصل مع رئيس الجمهورية، والذي كان من المتوقع أن يعقد اجتماع، أو على الأقل أن يجري ترتيب اجتماع ما بين فريق رئيس الجمهورية وحسن فضل الله لدراسة ملف المفاوضات ورؤية حزب الله ورؤية الرئاسة، تأتي العقوبات. نحن نتحدث هنا عن الأعضاء الأربعة بحزب الله. إذا ما انتقلنا إلى مستوى حركة أمل، عندما يتم اختيار أحمد بعلبكي، وهو أحد كبار المسؤولين الذين لديهم تاريخ أمني طويل بحركة أمل، وهو أحد المقربين من رئيس البرلمان، بالإضافة إلى صفاوي، وهو المعروف بأنه من القياديين الكبار في حركة أمل ضمن جنوب لبنان، فهذا يعني بأننا إزاء هنا رسالة واضحة لرئيس البرلمان نبيه بري، الذي كان حتى هذه اللحظة يلعب دورا وسطيا بشكل ما بين حزب الله من جهة وبين لبنان الرسمي من جهة أخرى. وبالتالي تخصيص هؤلاء بهذه العقوبات وإدراجهم على لائحة العقوبات، هذا يعني بأننا إزاء رسالة واضحة لرئيس البرلمان. إذا ما انتقلنا الآن إلى المستوى الأمني، أن يتم اختيار سامر حمادة، وهو المسؤول في مخابرات الجيش عن ضاحية بيروت الجنوبية، فهذا الأمر يستحق أن نتوقف عنده عبد السلام، لأن هذا الرجل وصل إلى هذا الموقع قبل أشهر قليلة. عندما سألت عنه قبل قليل، قيل لي بأنه لم يستلم مكان عمله إلا قبل أقل من سنة، وبالتالي هو لا يملك ملفات كبيرة. ولكن اختيار هذا الرجل في مخابرات الجيش اللبناني، وأن يتم وضعه على لائحة العقوبات قبيل أيام من توجه وفد رسمي من ضباط الجيش اللبناني إلى واشنطن لعقد جلسة المفاوضات التقنية العسكرية مع إسرائيل، فهذا يعني بأننا إزاء رسالة واضحة من قبل

0: الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش اللبناني ربما تتعلق بمن يختار ضمن لائحة الضباط الذين سيتوجهون إلى واشنطن لمفاوضة الإسرائيليين، هذا من ناحية، وربما هي رسالة أيضا لكامل المؤسسة العسكرية حول الأداء المتوقع أمريكيا منها. عندما ننتقل إلى موضوع الشخص المرتبط بالأمن العام أن يتم إدراجه اليوم على لائحة العقوبات، هذا يعني أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع علامات استفهام على ما كان يحكى خلال المرحلة الأخيرة عن علاقة ما تجمع بعض الضباط في هذا الجهاز بحزب الله، هذا من جهة، وأيضا بإصدار جوازات السفر وما يقال عن تزويد البعض بجوازات سفر لدخول إلى لبنان، وبالتالي هي رسالة إضافية. بطبيعة الحال ضمن كل هؤلاء يمكن أن نضيف السفير الإيراني المعين في بيروت والذي رفضت بيروت وسحبت منه الاعتماد أيضا أن يتم توجيه ووضعه على لائحة العقوبات، إنما يأتي أيضا ضمن قراءة واضحة أمريكية للتدخل الإيراني في لبنان، وبالتالي الدخول بتفاصيل الأسماء تحمل دلالات كبيرة، تحمل رسائل متعددة، متعددة الأوجه، متعددة الوجهات، بمعنى أنها ستصل بطبيعة الحال إلى حزب الله، ستصل إلى الطبقة السياسية اللبنانية، إلى رئاسة الحكومة، إلى رئاسة الجمهورية، إلى رئاسة البرلمان، وبالتالي ما أقدمت عليه واشنطن اليوم من خلال إدراج هؤلاء على لائحة العقوبات، هذا يعني بأن الضغط يزداد على لبنان قبيل أيام من انطلاق مسار التفاوض العسكري والأمني، يليه في الثاني والثالث من الشهر المقبل مسار المفاوضات السياسية ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت على كل هذه الإيضاحات، وضعت الأمور في سياقها. ونبقى في متابعة أيضا بعض التفاصيل الخارجية الأمريكية، أكدت أن هذه الإجراءات ليست سوى البداية، محذرة من أن كل من يواصل حماية حزب الله أو التعاون معه أو تقويض سيادة لبنان سيحاسب. وبرنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه سيعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله. حول هذا التطور ينضم إلينا الآن في استوديو التغطية الدكتور حسام مطر الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وينضم إلينا أيضا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سلامة. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع الدكتور حسام مطر وعن وقع هذا الخبر في هذا التوقيت بالنسبة لحزب الله، ما الذي يمكن أن يعني؟
2: أولا إن كان هناك جهة إرهابية فهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم العدو الإسرائيلي في مجازره بغزة في واحدة من أكبر الإبادات وجرائمه الآن في لبنان. قتل الإسرائيليون أكثر من 5000 مدني بينهم أكثر من 600 طفل برعاية تامة من الأمريكيين. جزء كبير من اللبنانيين يجد أن الولايات المتحدة هي الطرف الإرهابي. حزب الله بالنسبة لعدد كبير من اللبنانيين هو مقاومة مشروعة في لبنان. نواب حزب الله هم لديهم أكبر نسبة تصويت شعبي في لبنان، أكثر من 20% من المصوتين من الناخبين في لبنان ينتخبون حزب الله لوحده دون حلفائه. هناك المؤشر العربي يصدر في الدوحة، صدر 2024-2026 ربما الضيوف الأمريكيين الذين كانوا يجب عليهم أن يعلموا، 88% من اللبنانيين يعتبرون أن سياسات الولايات المتحدة تهدد أمن المنطقة، 67% عبروا عن مشاعر سلبية تجاه الولايات المتحدة، 72% رأوا من اللبنانيين أن واشنطن تحاول فرض إرادتها على العالم، 66% اعتبروا أن الولايات المتحدة تغذي النزاعات الطائفية في المنطقة. فهو لا يتحدث لا بالشعب اللبناني ولا هم يحققون مصالح اللبنانية. هذا ما الذي جراه هو ثمن لذهابنا في هذا النوع من التفاوض المباشر، هذا ثمن لأننا رضخنا للأمريكيين في هذا، والآن يتم الضغط على حزب الله. لكن الأهم هناك محاولة، كل الذين صنفهم من الشيعة الآن الولايات المتحدة تقود حملة خطيرة جدا لتطهير الدولة اللبنانية من العناصر الشيعية، لأن الطائفة الشيعية ممثلوها السياسيين حركة أمل وحزب الله رفضوا أن يكونوا شركاء في التفاوض المباشر. الآن الولايات المتحدة ترهبهم، تحاسبهم، وتريد أن تقول من لا يسير معنا في هذا المسار سيتعرض للعقوبة. ثانيا هي تريد أن تضع الدولة اللبنانية في مواجهة صراعية مع حزب الله وحركة أمل، فتقول لكل من هم في الدولة بما فيهم ضباط الشيعة وغيرهم إن لم تتعاونوا معنا ضد حزب الله والمقاومة فأنتم ستعاقبون. ثالثا هي محاولة للتأثير على موقف الرئيس بري وعلى حركة أمل من خلال معاقبتهم لضمن مسار إحداث شرخ ضمن البيئة الشيعية. فهي تقول للرئيس بري ولكوادر حركة أمل إن لم تسيروا بالمشروع ضد المقاومة في لبنان فأنتم ستكونون عرضة للمقاومة. هذا استهداف طائفة في نظام سياسي مثل لبنان بهذا الشكل واستهداف الطائفة في التي تعرض للعدوان الإسرائيلي بهذا الشكل سينتج ردة فعل عكسية تماما. أي أحد يعرف لبنان يعرف أن اليوم كل الطائفة الشيعية أكثر من البارحة ستتكتل وتتعاون أكثر لأن هي اليوم في عرضة لهذه المواجهة.
1: نعم، سأعود لك بالتفصيل في هذه الانعكاسات. سيد يوسف دياب، تعليقك الأولي على هذه الخطوة من الجانب الأمريكي، وما الانعكاسات المحتملة في ظل مسار تفاوضي يفترض أن ربما يكون هناك نتائج، وكان هناك تصريحات رسمية لبنانية لا تتحدث عن نزع سلاح حزب الله أو عن تشكيل لواء في الجنوب لنزع سلاح حزب الله، فما الانعكاس على هذا المسار برأيك؟
3: تحياتي أستاذ عبد السلام ولضيوفك الكرام. أنا لم أتفاجأ بالعقوبات المفروضة على نواب حزب الله، وإن كانت هذه المرة التي تطال نواب في البرلمان يمثلون حزب الله في الندوة النيابية، لكن المفاجأة في أن تذهب العقوبات الأمريكية لتحاصر الرئيس نبيه بري عبر معاقبة المسؤول الأمني في حركة أمل أحمد بعلبكي ومسؤول أمل في الجنوب أحمد صفاوي. هذه رسالة واضحة للرئيس نبيه بري، وأنا أتوافق مع الدكتور حسام بما ذهب إليه بأن هذا الأمر يريد أن يعني يحدث شرخا أو ابتعادا ما بين حركة أمل وحزب الله أو الرئيس نبيه بري وقيادة حزب الله، لكن أنا بتقديري هذا الأمر سيعطي ردة فعل عكسية، بمعنى أن اليوم حركة أمل إذا وجدت أن الولايات المتحدة تضعها في نفس الموقع مع حزب الله فهذا يعني أنها ستكون أكثر التصاقا بحزب الله وخيارات حزب الله، بمعنى أن حركة أمل ستعتبر نفسها هي ضمن الحرب المقامة عليها أمريكيا وإسرائيليا. المفاجأة الكبرى هي أول مرة أن يعني تحصل أو تفرض عقوبات على مسؤولين في الدولة اللبنانية وخصوصا ضابط في الجيش اللبناني وضابط في الأمن العام اللبناني، وهذه رسالة بالغة الدلالة إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية. بالمفارقة أستاذ عبد السلام، المؤسسة العسكرية اللبنانية تعد أكبر استثمار أمريكي في لبنان، بمعنى أن كل العلاقات الملتبسة التي كانت تحصل ما بين لبنان أو المسؤولين اللبنانيين وما بين الإدارة الأمريكية دائما ما كانت تحيد المسألة المؤسسة العسكرية رغم بعض الملاحظات التي يعني تبديها الإدارة الأمريكية، لكن اليوم أن يسمى ضابطان بهذه الأهمية والمراكز التي تتسلم، وهذا يعني كما قلت لك هي رسالة تحذير بأنه لا يمكن لأي مسؤول في الدولة اللبنانية سواء في الجيش أو في المؤسسات الأمنية أن يتعاون مع حزب الله أو تشوب أي التباسات أو علامات استفهام حول دوره أو تنسيقه مع حزب الله، بمعنى أن اليوم إذا ما كنا نتحدث عن في بعض الأحيان عن تنسيق أمني ما بين الجيش اللبناني أو المؤسسات الأمنية وبع حزب الله لأن الوقائع على الأرض فرضت هذا التنسيق في مراحل معينة، خصوصا عندما نتحدث عن الضاحية الجنوبية. الضاحية الجنوبية عندما تحصل إشكالات أحيانا بين جمهور المقاومة وما بين الناس يتدخل الجيش اللبناني لأنه يكون هو المنفذ لحل هذه المشاكل. اليوم كأن هناك من يريد أن لا يكون هناك أي تواصل أو أي علاقة أو أي تنسيق ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية،
2: يريدها علاقة عدائية. يعني هذا هو الخطير. قبل أسبوع التفاوض، هذه نقطة بعد لازم نرجع لها.
1: سأعود إليك دكتور عماد سلامة، ربما تابعت تفاصيل كثيرة في هذا الخبر وهذا القرار الأمريكي، هل يعقد جهود الدولة اللبنانية في التعامل مع تداعيات الحرب مع إسرائيل في هذه المرحلة في ظل المسار المفتوح مع واشنطن ويفترض أن يتم نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل؟
4: نعم أكيد هذا تعقيد إضافي للمفاوضات، ولكن نحن كنا نتساءل لماذا أصبح هناك مفاوضات على الشق الأمني وإضافة إلى الشق السياسي، والآن تأتي هذه العقوبات لكي تقول لنا يعني تشرح لنا لماذا هذا الفصل بين المسارين. فهناك محاولة في تغيير البنية الأمنية اللبنانية، وهذا ما يتم التفاوض عليه في الشق الأمني. نحن اليوم لم نعد نتفاوض على أمن مع إسرائيل، الظاهر أن هذه المفاوضات هي مفاوضات حول تغيير البنية الأمنية العسكرية اللبنانية قبل أي شيء آخر. أما في الشق السياسي فمن الواضح أيضا أن هذه العقوبات تأتي على سياسيين وممثلي الشعب.

0: كما تفضل أحد ضيوفك، هم من أكبر الممثلين لفئة كبيرة من الشعب اللبناني، وبالتالي الهجوم اليوم هو سياسي أيضا متوازي مع الهجوم الأمني بمحاولة لتغيير ليس فقط يعني الضغط على حزب الله، بل أيضا إلى تغيير في بنية النظام السياسي اللبناني بما يضمن تهميش طائفة كاملة في أي ترتيبات سياسية مستقبلية في الدولة اللبنانية، وبالتالي نكون نحن أمام تغيير في العمق السياسي والأمني اللبناني، بحيث أن لا يعود هناك تهديد من أي شكل آخر يعني يأتي بوجه إسرائيل، خاصة في محاولة يعني كل من يعارض السياسة أو الاجتياح الإسرائيلي للبنان، فيكون بذلك هناك نظام أمني سياسي متوافق مع الطموحات والاحتلال الإسرائيلي للبنان من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا يعني هذه العملية ستؤدي إلى كما تفضل بعض الضيوف عندك، ستؤدي إلى شرخ في البيئة السياسية اللبنانية، وهذا ما أعتقد أيضا تطمح إليه هذه المفاوضات، أن يكون هناك صراع داخلي، وبالتالي تكون يد القوة بكل هذه المفاوضات إلى إسرائيل وجانبها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور حسام، نتحدث أيضا عن ربما إلزامات هذا القرار وآلية التعامل معه عمليا على أرض الواقع، كيف يمكن أن تكون من قبل المشمولين بالعقوبات وحزب الله؟
2: بالنسبة لحزب الله لن يتغير شيء. المطلوب هو على مسافة أسبوع من المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية أن السلطة اللبنانية كرست، وقلناها المرة الماضية، أن حزب الله كحركة تمرد، هذه استكمال لهذا المسار. المطلوب القول ليس أن لا تتعاون مع حزب الله للأجهزة الأمنية والعسكرية، بل عليكم أن تنخرطوا في المشروع الأمريكي للصدام مع حزب الله ونزع سلاحه، وإن لم تقوموا بذلك سنصنفكم ونعاقبكم. يعني هذا هو التحول، هذا ضمن مسار وضع المؤسسة العسكرية والأمنية اللبنانية ضمن مسار صدامي ومسلح ضد المقاومة في لبنان وضد الطائفة الشيعية في لبنان، وهذا أمر خطير جدا، وأعتقد جزء منه أيضا موجه إلى إيران في ظل التفاوض الجاري حاليا. هذا النوع من العقوبات وهذه الحملة من العقوبات أيضا موجهة للمفاوض الإيراني في زاوية منها. بالنسبة لحزب الله لن يتغير شيء. أعتقد أضيفت أسماء حزب الله هي لإخافة النواب الآخرين من الطوائف الأخرى الذين يتواصلون مع حزب الله. بالنسبة إلى حركة أمل، أعتقد لن يتغير موقف حركة أمل، لأنه منطلق من مراعاة المصلحة الوطنية بشكل أساسي، ومن التزام تاريخي لحركة أمل بموضوع أمن لبنان وبموضوع المقاومة. على المستوى العسكري والأمني، معاقبة الضباط، ما الذي سيكون عليه الأمر؟ هذا السؤال برهن الدولة اللبنانية. هل ستقبل الدولة، السلطة اللبنانية، هذا التدخل في الشأن السيادي اللبناني وتعاقب جنودا لبنانيين وضباطا لبنانيين؟ إن مر هذا الأمر تكون هذه استباحة إضافية، وهذه جائزة يقدمها الأمريكيون للرئيس جوزيف عون ونواف سلام، لأنهم يجارون المطالب الأمريكية، فعم بيكرمون بمزيد من الإغال بدل في انتهاك سيادة، بدل ما يحاولوا يعطون بعض الأوراق أمام شعبهم ينكلون بهم، وهذا المسار سيستكمل.
1: ننتظر أي رد فعل بطبيعة الحال من الرئاسة وربما الحكومة حول هذا الموضوع. لكن سيد يوسف، أيضا نقطة مهمة، الجانب الأمريكي الآن في نفس البيان يقول حذر من أن كل من يواصل حماية حزب الله أو التعاون معه أو تقويض سيادة لبنان سيحاسب. مسألة هؤلاء ضمن البرلمان، كيف ستتعامل معهم الحكومة في ظل العقوبات المفروضة عليهم والتحذيرات الأمريكية بخصوصه؟
3: يعني أعتقد أن التعاون ما بين الحكومة اللبنانية ونواب حزب الله هو من ضمن التركيبة البرلمانية في لبنان، وأعتقد هذا الأمر لن يغير شيء في الممارسة السياسية في لبنان. نذكرك أستاذ عبد السلام بأن الإدارة الأمريكية سبق وفرضت عقوبات على النواب في البرلمان، النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، أكثر شخصية سياسية لبنانية وفي الطائفة الشيعية لصيقة بالرئيس نبيه بري وعليه عقوبات منذ أكثر من 4 سنوات. النائب جبران باسيل عليه عقوبات أيضا من الإدارة الأمريكية، هذا لم يغير شيء في الأداء السياسي، والمناسبة جبران باسيل رئيس تكتل نيابي كبير. أعتقد اليوم أن الحكومة ماضية في العملية السياسية بغض النظر عن القرار الذي ذهبت إليه الإدارة الأمريكية، وهي مضطرة اليوم لتتعامل مع مجلس نيابي فيه ممثلين للطائفة

0: الطائفة الشيعية وفيه ممثلون لحزب الله تحديدا، وأعتقد أن هذا لن يغير شيء. لكن أريد أن أعقب على بعض الأمور التي تحدث عنها الدكتور حسام وضيفك من الاستوديو. أنا أعتقد هذا الأمر ليس استهدافا للطائفة الشيعية وليس استهدافا للضباط والجنود الشيعة في الجيش اللبناني وفي المؤسسات. أنا لا أعتقد أن أي من اللبنانيين أكثر وطنية من هؤلاء. ربما أنه يكون لدى الأمريكيين معلومات تتحدث عن ربما تعاون، أو كما جاء في الخبر أن هذين الشخصين ربما يسربان معلومات لحزب الله، أو يعني أدلة تتعلق بعملهم إلى حزب الله من خلال المراسلات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الخارج وتحديدا مع الأجهزة الأمريكية. ربما تكون هناك معلومات، لكن أن نقول بأن الاستهداف يطال كل الممثلين للطائفة الشيعية في الجيش اللبناني وفي الأجهزة الأمنية، أعتقد أن هؤلاء وطنيون أكثر من الآخرين، ولا أحد ينتقص من وطنيتهم ودورهم الناجح في هذه المؤسسة. ولا أعتقد اليوم أن أحد يريد أن يحاصر الطائفة الشيعية في لبنان من خلال هذه الجرائم. وحتى هذه العقوبات أنا أعتقد أنها لا تلزم لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، إنما تلزم الإدارة الأمريكية إذا كان هؤلاء لديهم حسابات أو حاولوا السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أن العقوبات لا تجرد هؤلاء الضباط لا من مناصبهم ولا من رتبهم العسكري.
1: نقطة مهمة، دعنا نسمع أيضا رأي الدكتور عماد بخصوصها وعن التزام لبنان تجاه هذه العقوبات. ننتظر رد فعل رسمي بخصوصه، لكن هل يلزم لبنان بالتعامل وفقا لهذه العقوبات وبالتالي اتخاذ إجراءات تتعلق بمناصبهم بمواقعهم بنيابتهم في البرلمان؟
2: أكيد، يعني لبنان يعي كل هذه الضغوط، وكما تفضل ضيفك تعامل مع كل هذه الضغوط بالماضي بشكل يعني فيه مزيد من الوعي واللحمة الوطنية اللبنانية، لكي لا تكون هذه الأمور سبب من أسباب الانشقاق والصراع الداخلي. وأعتقد هذه الضغوطات هي فعلا ضغوطات ولا يمكن أن تترجم بمعنى أن يعني يفصل هؤلاء الجنود أو هؤلاء الضباط أو يصار إلى يعني نوع من المحاسبة السياسية لبعض النواب. لا يمكن أن يكون ذلك ممكن. كل ما هو ممكن هو اليوم أن هذه رسائل ضغط على المؤسسة السياسية والعسكرية الأمنية اللبنانية لكي تقوم بأدوار مختلفة، منها مثلا في حال كان هناك ترقيات أو إن كان في حال هناك يعني ترتيبات أمنية مع إسرائيل، لكي تعلم كيف تختار القيادات الأمنية مثلا في أي عملية في الجنوب اللبناني. أيضا سياسيا هذا مزيد من الضغط، لأن هؤلاء الممثلين السياسيين داخل مجلس النواب مثلا سيكون لديهم صعوبة أكثر في التعاملات المختلفة، إن كانت في التعاملات مالية أو سياسية أو التواصل مع سياسيين أو دبلوماسيين. يعني هذه العقوبات تزيد من الخناق على قيادات حزب الله واليوم أيضا حركة أمل والمؤسسة العسكرية، وتضع لبنان في موقف صعب، لأن لبنان بحاجة إلى الدعم الأمريكي خاصة فيما هو للجيش اللبناني. فكل ما يمكن يعني كمان لبنان يريد أن لا يدخل في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. كمان أنا أعتقد هذا جزء من جائزة الترية إذا صح القول، لأن ما يحدث إقليميا خاصة على الصعيد أمريكا وإيران، وهناك حديث عن إمكانية أن يكون هناك إعلان نوايا، والجانب الإسرائيلي كما كان واضحا في المكالمة التي تمت بين نتنياهو وترامب، كان هناك يعني أمور صعبة التعامل.
1: نعم الصوت غير واضح، أعتذر. نعم سيد عماد أعتذر إليك، الصوت غير واضح. وهنا باختصار في أقل من دقيقة ونصف دكتور حسام، سيد نبيل بري والكتلة النيابية في حزب الله كيف ستتعاطى برأيك في هذه المرحلة؟
3: لن يكون هناك أي تغيير. ما تقوم به حركة أمل والرئيس بري وحزب الله هو موقف

0: وعليها أن تلتزم بما التزمت معه مع الحكومة اللبنانية في العام 2024. هذه هي المطالب، وأن حزب الله جاهز للنقاش مع الدولة اللبنانية في استراتيجية دفاعية يضع سلاحه في ضمن استراتيجية وطنية ضمن سيادة الدولة اللبنانية. هذه ثوابت لن تغيرها لا عقوبات ولا غير عقوبات، لأنهم هذه الأطراف يعني حركة أمل وحزب الله هم في موقف دفاعي عن هذا البلد وعن أمنه وعن استقلاله وسيادته. الطرف الآخر هو في موقع المعتدي، أمريكا تدعم إسرائيل في جرائمها الممتدة من العام 2023 حتى اليوم ولعقود سابقة، هي التي عليها أن تغادر موقعها. كما قلت سينتج ردة فعل معاكسة تماما الذي جرى اليوم.
1: اختبار قوي سيد يوسف للبرلمان،
2: أعتقد أنه سيغير شيء في عمل البرلمان اللبناني. البرلمان ماضي في عمله في العمل التشريعي.
1: رد فعل بيان
2: قد يكون هناك نعم، قد يكون هناك بيان استياء، بيان رفض لهذا القرار، ولكن هذا سيكون من طرف معين. أنا لا أعتقد اليوم أن كل المجلس النيابي سيكون منسجم أو متآلف حيال إصدار موقف موحد حيال العقوبات الأمريكية، لا، بل على العكس هناك يعني أطراف في الداخل اللبناني وداخل البرلمان تتفهم الموقف الأمريكي باعتبار أن حزب الله اليوم يشكل عائق أمام قيام الدولة وبناء الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والدكتور حسام مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر أيضا الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة وساعة إخبارية جديدة مع إيمان.
3: شكرا لك عبد السلام. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة أن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين ودبلوماسيا إيرانيا. بدوره قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزير والنائب السابق محمد فنيش. كما أشار المسؤول الأمريكي للجزيرة إلى أن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. في غضون ذلك قال الجيش اللبناني أن الوفد العسكري الذي سيشارك في المفاوضات في البنتاغون ملتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش. وفيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس دونالد ترامب إنهم يجرون مفاوضات وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. وأضاف ترامب أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومن المرجح أنهم سيدمرونه. من جانب آخر، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن حاملتي الطائرات لينكن وبوش ومجموعة تريبولي موجودة في بحر العرب لحماية الملاحة. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. من جهته، قال ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري إنه إذا لم يقبل العدو سيطرة إيران على مضيق هرمز فستعمل قوات الحرس على تجديد الخناق عليه في المنطقة وخارجها. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أبدأ معك فادي منصور فيما يتعلق بهذه العقوبات التي فرضتها واشنطن على أفراد وشخصيات في حزب الله وكذلك في الحكومة اللبنانية، يعني ماذا أو كيف فسرت الولايات المتحدة فرض مثل هذه العقوبات الآن؟
4: نعم يا إيمان، في هذا الإعلان الذي حصلت عليه الجزيرة بشكل حصري أولا قبل أن يصبح رسميا في بيان صادر عن وزارة الخزانة، أعلنت الولايات المتحدة فرض هذه العقوبات تحت بندين أساسيين: أولا عرقلت مسار السلام في لبنان، وثانيا عرقلت مسار نزع سلاح حزب الله. ونتذكر أن الولايات المتحدة سبق وأن صنفت حزب الله منظمة إرهابية دولية عام 97، ومن ثم عمدت في العام 2001 إلى تصنيفه تصنيفا خاصا كمنظمة إرهابية دولية أيضا عام 2001. العقوبات الآن

0: عرضت على مجموعة من المستويات، أولا على حزب الله النواب الثلاثة كما تفضلتي، حسن فضل الله وأيضا إبراهيم الموسوي وحسان الحاج حسن، ولكن أيضا على رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله النائب السابق والوزير السابق محمد فنيش، فضلا عن ذلك على السفير الإيراني محمد رضا شيباني، والذي سبق للخارجية اللبنانية أن أعلنته أنه شخصية غير مرغوب فيها بلبنان، لكنه يواصل القيام بمهامه في السفارة الإيرانية في بيروت، إضافة إلى مسؤولين في حركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحليف حزب الله في السياق اللبناني، هما كل من أحمد بعلبكي مسؤول الأمن المركزي في حركة أمل، بالإضافة إلى علي صفاوي والذي تقول الولايات المتحدة أنه قائد ميليشيا حركة أمل في الجنوب بحكم عملهما مع الحزب ومساعدتهما الحزب. لكن الأبرز في هذه العقوبات جاءت على كل من العميد خطار ناصر وهو مدير دائرة التحليل الأمني في الأمن العام، وأيضا رئيس شعبة المخابرات في الجيش اللبناني للضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادي، وتتهما الولايات المتحدة بأنهما وفرا معلومات استخباراتية لحزب الله، وذلك في إطار تمدد حزب الله داخل الدولة اللبنانية ووجود من يوالونه في عدد من الأجهزة. وبالتالي هذه العقوبات في نهاية المطاف تأتي، باستثناء طبعا نواب حزب الله والسيد محمد فنيش، تأتي في إطار ما تقول الولايات المتحدة أن هذه الشخصيات توفر دعما ماديا لحزب الله. بموجب هذه العقوبات عمليا يحظر التعامل التجاري مع هذه الشخصيات، كما سيتم مصادرة أي ممتلكات لهم في الولايات المتحدة. دلالة هذا الإجراء أنه يأتي قبيل جولة مفاوضات، نحن نعلم أن جولة المفاوضات الأخيرة والتي مددت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما، والتي كانت بشكل مباشر بين وفدي لبنان وإسرائيل في الخارجية، انتقلت إلى مسارين. هناك المسار السياسي الذي سوف يستكمل في الخارجية مطلع الشهر المقبل، لكن هناك مسار مهم للغاية وهو المسار الأمني، حيث سيكون هناك وفود من الجيش اللبناني وإسرائيل في البنتاغون في 29 من أيار لبحث الجوانب الأمنية في أي اتفاق مزمع ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إيمان
1: على رمو، شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض. سوف نستطلع المزيد فيما يتعلق بهذه العقوبات ويعني كيف استقبلت في لبنان والرسائل التي فهمت منها منك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت.
2: نعم إيمان، هي رسالة أمريكية إلى أربع وجهات، إلى حزب الله بطبيعة الحال أولا، ثانيا إلى رئيس البرلمان اللبناني، ثالثا إلى قيادة الجيش اللبناني، ورابعا والأهم إلى الرئاسة اللبنانية. لماذا هذا التقسيم؟ لماذا هذه الجهات الأربعة؟ لأنه عندما يتم التدقيق بالأسماء التي تم فرض العقوبات عليها، لكل من هذه الأسماء دلالة واضحة ومهام واضحة يقوم بها وملف واضح يحمله، وبالتالي هنا يمكن تفكيك كل هذه الرسائل. على مستوى حزب الله من الواضح بأن الرسالة الأمريكية كانت واضحة، مزيد من الضغط، مزيد من العزل، محاولة لوضع كافة العراقيل أمام أي تواصل داخلي لبناني مع حزب الله. وعندما يتم اختيار مسؤول الملف الإعلامي إبراهيم موسوي في حزب الله، فهذا يعني بأننا إزاء عائق كبير أمام تواصله، أو على الأقل هذا ما تريده واشنطن من خلال تواصله مع بقية الأطراف اللبنانية. عندما يتم اختيار حسن فضل الله الذي يحمل ملف التواصل مع رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمسار المفاوضات، فهذا يعني عرقلة المسار، أي المسار الاتصال ما بين حزب الله ورئاسة الجمهورية. كذلك الأمر بالنسبة لمحمد فنيش فهو عضو شورى القرار، ولحسين الحاج حسن والذي هو يعتبر رئيس تكتل النواب في بعلبك الهرمل، وبالتالي كل من هؤلاء لديهم موقع قيادي، ملف مهم يحمله، وبالتالي الاختيار الأمريكي لم يأتي عبثيا، ولكنه من الواضح بأن الرسائل كانت واضحة. هذا هو المستوى الأول حزب الله. ثانيا، أن يتم اختيار اثنين من أقرب المقربين للرئيس البرلمان، عندما يتم اختيار أحمد بعلبكي وأحمد صفاوي ويتم وضع العقوبات عليهم، ف فهذا يعني بأن هنالك رسالة أمريكية لرئيس البرلمان. رغم الانفتاح والتواصل الدائم ما بين السفير الأمريكي الذي يصل دائما ويستشير رئيس البرلمان في مسار المفاوضات ويطلب منه أن يمارس ضغطا على حزب الله كي تفتح مسارات المفاوضات بشكل جلي وأن لا يعرقل هذا الأمر حزب الله، تأتي هذه العقوبات، وهنا لا يمكن تفسيرها إلا بأنها رسالة إضافية من خلال ضغط أمريكي على الدائرة المقربة من رئيس البرلمان، وبالتالي هي رسالة واضحة لرئيس البرلمان نبيه بري. على المستوى الثالث هي رسالة للجيش اللبناني عندما يتم اختيار أحد الضباط المسؤولين عن الضاحية الجنوبية في المخابرات، فهذا يعني بأن هنالك رسالة من شقين لقائد الجيش اللبناني، نحن نراقب على الأقل أمريكيا هذا ما يقولونه، نراقب ما يحصل في داخل المؤسسة العسكرية ومن يقوم وفق قولهم بتسريب معلومات، ولكن الأهم بأنهم يوصلون رسالة اختاروا جيدا من سيذهب إلى وفد التفاوض العسكري في 29 من الشهر الجاري، وبالتالي هي رسالة ضمنية لقيادة الجيش اللبناني بأن واشنطن تدقق بطبيعة ما يحصل في داخل الجيش اللبناني في داخل المؤسسات، ولكن أيضا قبيل المسار العسكري الأمني التفاوضي في 29 من الشهر الجاري. بمعنى آخر هي تقول لهم اختاروا ضباطا يمكن التواصل معهم، على الأقل هكذا فهم هذا الأمر في بيروت. الرسالة والوجهة الأخيرة هي رئاسة الجمهورية. إيمان، خلال الأيام القليلة الماضية كان لي لقاء مع مسؤول بارز كان يتحدث عن آلية التواصل مع حزب الله، وأشار للجزيرة بأن التواصل سابقا كان مقطوعا، ولكن تم تكليف حسن فضل الله النائب في حزب الله لإجراء التواصل مع القصر الجمهوري فيما يتعلق برؤية القصر للمسار التفاوضي ورؤية حزب الله. كان من المفترض أن يتم عقد اجتماعات لاحقا، هذا الرجل هو حسن فضل الله، اليوم عندما تأتي العقوبات الأمريكية على حسن فضل الله فهذا يعني ضمنيا بأن ثمة رسالة قرأت هنا في لبنان بأن خط التواصل ما بين ضاحية بيروت الجنوبية وقصر بعبدة تم وضع عقوبات عليها. بمعنى آخر هنالك من يريد أن يقول بأنه لا داعي للرئاسة أو للسلطة اللبنانية أن تقوم بهذا التواصل مع حزب الله، وهنالك مسعى لعزله، وبالتالي ضمن كل هذه الرسائل للوجهات الأربعة يمكن أن نقول بأن الضغط الأمريكي على لبنان يزداد. كل ذلك يأتي في ظل انسداد للمسار التفاوضي، لأن إسرائيل ما زالت تمارس اعتداءاتها في جنوب لبنان وتوقع عشرات الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي وفق مصدر رسمي لبناني تواصلت معه قبل يومين وأفادني بمعطيات وبعجالة كان يقول بأنه لم يعد إزاء لبنان إلا أن لا يشارك في المفاوضات، أو إذا شارك أن يطلب فقط وقف إطلاق النار، وبالتالي ضمن هذا المسار يأتي رد أمريكي، عقوبات، مزيد من الضغط، وبالتالي حصار على حزب الله، ووجهات أربعة للرسائل التي وصلت إلى مجمل الطبقة السياسية اللبنانية اليوم.
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من بيروت. على كل سوف نبقى في نفس الموضوع، معنا التحليل أكثر من ماساتشوستس غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط والمسؤول السابق في البيت الأبيض، معنا كذلك من بيروت المحلل السياسي علي حيدر، ومعنا من بيروت علي الأمين الكاتب والصحفي. أبدأ معك إذن علي الأمين، ونبدأ بدلالات مثل هذا الإجراء الأمريكي، خاصة وأنه يعني يتزامن مع هذا المسار التفاوضي أو يأتي قبيل جولة مفاوضات جديدة مرتقبة في يعني مقبل الشهر القادم، كيف تقرؤونها وتقرؤون السياق التي جاءت به تلك العقوبات؟
3: تحياتي لك سيدتي وللضيوف وللمشاهدين الكرام. يعني لا شك أنه مسألة العقوبات ليست جديدة في لبنان، وأيضا الحديث عن إمكانية أن يتم عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية وخاصة القريبة من الرئيس نبيه بري جرى الحديث عنها في وقت سابق، ودائما كان يجري التلويح بها إن لم يكن علنا لكن بوسائل مختلفة. البعد الأساسي برأيي بعد ما قاله الزميل مازن وأفاض فيه، برأيي البعد الأساسي يتعلق بتفكيك الدولة العميقة إذا صح التعبير، بمعنى أن هذه الحكومة التي أصدرت قرارات سواء في 2 آب وفي والقرارات الأخيرة، هناك دائما قول بأنه قرارات لا يتم تنفيذها، وبالتالي القدرة على التنفيذ كانت دائما يعيقها أن هذه الحكومة أو هذه السلطة لا تملك أدوات التنفيذ. أعتقد الرسالة العميقة في جانب منها أن محاولة للأساس لضرب ما يمكن أن يسمى الدولة الموازية أو الدولة العميقة التي تتحكم بكثير من المسارات في لبنان. وبالتالي هذه الرسالة بشكل أساسي وواضح موجهة إلى الرئيس نبيه بري بشكل مباشر من خلال استهداف تحديدا أحمد بعلبكي وهو مسؤول

0: الأمن
1: طيب
0: وله
1: لكن
0: نفوذ داخل الإدارة وهو معروف حتى داخل الجيش. أيضا الصفاوي الذي أيضا له دور في التنسيق مع حزب الله في كثير من الأمور.
1: وهذا هو الاستثنائي،
0: الجملة الأساسية
1: يعني سيد علي الأمين، رغم أنك قلت بأن هذه العقوبات ليست جديدة إلا أنها تشمل، يعني بالإضافة إلى نواب من حزب الله، تشمل مسؤولين في المؤسسة العسكرية والأمن العام، وهم يعني شخصيات من الصف
0: وهي
1: الأول.
0: أدوات تابعة
1: نعم،
0: هي
1: يعني
0: أدوات
1: في
0: بطبيعة
1: هذا
0: الحال.
1: السياق يعني ذلك يعني تاريخي استثنائي.
0: إيه، لكن هي بالضرورة المتابعين للوضع اللبناني بيعرفوا أن حزب الله له نفوذ كبير داخل الإدارة العامة، وحتى هذه الشخصيات مدير المخابرات وفي الأمن العام هني بيعرفوا المتابعين في لبنان مدى تأثير حزب الله على هذه النماذج. هي رسالة أيضا لأدوات أخرى موجودة داخل الإدارة العامة والإدارة الأمنية والإدارة العسكرية، رسالة ترهيب أمريكية من أجل تغيير معادلة السلطة والحكم الفعلي داخل الإدارة وداخل السلطة.
1: طيب سيد علي حيدر، يعني السيد علي الأمين قال بأنها ليست بجديدة، وأن البعد الأساسي هو ضرب الدولة العميقة وضرب أو تفكيك الدولة العميقة كما قال، ورسالة ترهيب أمريكي. أولا، هل فاجأتكم مثل هذه الرسالة، مثل هذه العقوبات التي فرضت على نواب في حزب الله، وكذلك طالت عدد أو يعني مسؤولين في الأمن العام وفي المؤسسة العسكرية، وفي أي سياق أنتم من جهتكم تقرؤونها؟ هل هو السياق نفسه الذي تحدث عنه السيد علي الأمين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. في الواقع نستطيع أن نجمل أحد جوانب أو أبعاد هذه الخطوة الأمريكية الغير مفاجئة بطبيعة الحال، أنت بعبارة أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة تشكيل الدور الوظيفي للدولة اللبنانية بما ينسجم مع الأولويات الأمريكية والإسرائيلية وفق الرؤية الأمريكية المحددة للساحة اللبنانية. ويجب ولفهم بدقة خلفيات وأهداف هذه الخطوة وفي أي سياق، منذ أن أقر قادة العدو بأن الجيش غير قادر على تفكيك سلاح حزب الله وأن المطلوب خطوة سياسية بعيدة المدى، كان اتجهت الأنظار منذ تلك اللحظة إلى الدور الذي ستقوم به الولايات المتحدة في هذا السياق. لذلك وإن كانت من حيث الظاهر ليست أدوات جديدة، إلا أن سياقها يعطي أبعادا جديدة ومفاعيل جديدة. من هنا كان واضحا بأن هناك دورا وخطة مرسومة للساحة اللبنانية وتستهدف مجموعة عناصر من هذه الساحة. بمعنى، أحد عناصر القوة التي تتمتع بها المقاومة هي الوحدة، المجتمع المقاوم وتحديدا المجتمع الشيعي، إلى جانب البيئات الحاضنة من الطوائف الأخرى على مستوى المقاومة. وأهم عنصرين يشكلان الركيزة الأساسية لهذه المقاومة هو التلاحم بين حركة أمل وحزب الله، ومن الطبيعي أن تلجأ
1: وكيف
2: الولايات
1: يمكن أن
2: المتحدة
1: يتأثر ذلك؟
2: لمحاولة
1: وكيف يمكن أن يضرب ذلك أو يتأثر ذلك يعني كما تقول؟
2: إن الولايات المتحدة أرادت توجيه رسائل إلى الرئيس نبيه بري بأنه في حال لم يأخذ مسافة من الحزب الله ويلبي الخطوات الأمريكية، لأنهم يبدو غير راضين على أدائه في هذا المجال، فعليه أن يتوقع المزيد من الخطوات في هذا المجال التي قد تصل إلى شخصه في مرحلة ما مثلا. يعني هذه مسألة. المسألة الثانية أن أيضا تريد الدولة إسرائيل أو الولايات المتحدة عفوا، خدمة للأهداف الإسرائيلية، أن تحاول توجه رسالة إلى كل الضباط الذين منتمين إلى الطائفة الشيعية بالإجمال ولبيئة المقاومة بشكل خاص، انطلاقا لأن تعتبر بأن الدور الذي يجب أن يوكل إلى الجيش، وهذا أمر لا تخفيه، ومنذ أشهر سمعنا توم براك عندما كان يتحدث عن الصدام بين الجيش اللبناني وحزب الله، تتطلب هذه المهمة تفريغ الجيش من مجموعة من العناصر التي يمكن أن تحول دون ذلك. لذلك المطلوب إعادة نفض الجيش، والخطوة وتشكل هذه الخطوة التي أقدمت على، إضافة إلى المؤسسات الأخرى، وتشكل هذه الرسالة أو الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة بمثابة رسالة إلى كل الضباط وبمختلف مستوياتهم لأخذ مسافة أيضا، وأن عليهم أن يتنحوا في هذا وأن ينسجموا مع السياق الأمريكي. إضافة إلى ذلك،
1: على ذكر السياق
2: تريد من
1: الأمريكي، نعم، على ذكر هذا السياق الأمريكي فقط نعم. انتقل سيد علي حيدر لضيف الأمريكي الذي يعني انتظر طويلا. هذه العقوبات سيد جاري الأمريكية التي لم تطل فقط يعني نواب في حزب الله، وإنما أيضا طالت شخصيات وأفراد في المؤسسة العسكرية، هل تعكس أو تدلل على اختلاف في التعاطي الأمريكي أو الرؤية الأمريكية الآن مع الوضع اللبناني، أو ربما دورا جديدا للولايات المتحدة في هذا الملف؟
3: أعتقد أن إدارة ترامب من خلال فرضها للعقوبات تود أن تؤثر على العلاقات التي تربط بعض أعضاء الجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية وحزب الله، بالإضافة إلى الروابط بين حركة أمل وحزب الله. ولكنني لست متأكدا مما إذا كانت سوف تؤدي إلى فارق حقيقي، لأن المشكلة الجوهرية في لبنان هي أن حزب الله لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية مهمة بالرغم مما حصل في النزاع الأخير مع إسرائيل. ونفهم أن الحكومة اللبنانية تتردد في محاولة نزع سلاح حزب الله، لأن من شأن ذلك أن يؤدي بسهولة إلى حرب أهلية في لبنان. ولذلك العقوبات تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة اللبنانية التي تبذل الجهود لتقييد حزب الله ونزع سلاحه في نهاية المطاف، غير أنني لا أعتقد أنها سوف تؤثر بشكل كبير على الوضع الميداني.
1: لن تؤثر على الوضع الميداني، لكن الولايات المتحدة هي وسيط وهي حاضن لتلك المفاوضات المباشرة، وهناك جولة جديدة منها في مقبل الشهر القادم. يعني كيف يمكن أن نتصور دور الولايات المتحدة، وكيف كما تقول بأنها لن تغير شيئا تلك العقوبات، وإنما اتخذتها الولايات المتحدة لتعزز دور الحكومة كما تقول في نزع سلاح حزب الله، أو في هذا الدور على الأقل؟
3: إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتعين عليها أن تتخذ إجراءات لتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية للحكومة اللبنانية إذا ما كانت تسعى إلى الوصول إلى اتفاق بين حكومتي لبنان وإسرائيل لوضع حد للقتال والانتقال إلى عملية نزع سلاح حزب الله، وهو الهدف الذي وضعته إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عناصر أساسية في الحكومة اللبنانية وفي لبنان بشكل عام. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ هذه الخطوات، ويتعين علينا أن ننتظر للجولة المقبلة من المفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بوساطة أمريكية. هل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز قدرات الحكومة اللبنانية في وجه حزب الله؟ لا أعتقد أن ذلك سوف يحصل بسرعة، بل نحن بحاجة إلى فترة زمنية طويلة.
1: طيب، على ذكر هذه المفاوضات سيد علي الأمين، يعني كيف ترى أثر مثل هذه الخطوة على مسار التفاوض، على دور الحكومة اللبنانية كذلك فيه، وعلى التركيبة الداخلية في بيروت، وعلى ما يمكن أن تتعامل به الحكومة الآن وهي مقبلة على هذه الجولة؟
0: يعني هذه خطوة بطبيعة الحال وهي رسالة، ليست بالضرورة هذه ستقلب الموازين وستغير المسارات، لكن هي رسالة واختبار، واختبار للحكومة اللبنانية وللدولة اللبنانية على وجه العموم. كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة مع تحدي المفاوضات؟ نحن نعلم أن حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة، وسندخل في المرحلة المقبلة باللقاءات، أول شيء في لقاء للعسكريين بالبنتاغون، إسرائيليين ولبنانيين، وأكيد بإشراف أمريكي، وبالتالي سيبدأ البحث بخطوات تنفيذية أو خطط تنفيذية أمنية عسكرية على الأرض، وهذا تتهيب منه بطبيعة الحال الدولة اللبنانية، انطلاقا من المعارضة الموجودة وتحديدا معارضة حزب الله، وارتباك الرئيس سبري، حتى لا أقول أنه معارض بالفعل لمسار المفاوضات المباشرة. هذه بتقديري هذه الرسائل تريد أن تقول أن مسار المفاوضات يجب أن يتجه بشكل طبيعي وأن يذهب باتجاه الوصول إلى حلول، وأن حالة الاعتراض في لبنان يجب أن تتراجع وأن تضعف، وإذا كان هناك من سطوة لحزب الله على بقية الأطراف السياسية فإن الولايات المتحدة جاهزة لأن تأخذ إجراءات، والأهم كما قلت هو المتعلق بأدوات الحزب داخل الدولة اللبنانية، لأن كلنا يعلم حتى في ذلك التاريخ الذي قبل أشهر نهاية العام الماضي وحادثة الروش الشهيرة التي تظاهر فيها حزب الله في منطقة الروش ولم يستطع رئيس الحكومة حتى أمر الأجهزة الأمنية أن تنفذ قراراته لم تنفذ قراراته. هذه كانت رسالة واضحة بأن الحكومة ليس لديها لا تمتلك أدواتها. هذه رسالة ربما تدفع بهذا الاتجاه بالإضافة للجانب المتعلق بمسار المفاوضات وهي خطوة دعم للوجهة الأمريكية فيما يتصل بالمفاوضات.
1: يعني طالما كانت رسالة واضحة وقد فهمتها الحكومة سيد علي حيدر، يعني كيف يمكن أن يعني يتعامل معها حزب الله وكيف يمكن أن تنعكس هذه الخطوة على حضوره في المشهد السياسي الداخلي في لبنان؟
2: يعني صحيح أن الولايات المتحدة تتمتع بتفوق تكنولوجي وعسكري ظهر ذلك في أكثر من ساحة عالمية، ولكنها أيضا مرة أخرى تثبت أنها قاصرة تعاني من قصور في فهم مجتمعاتنا العربية والإسلامية وتحديدا ما يتعلق بمجتمعات المقاومة. بالتأكيد وعلى نحو الجزم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ردة فعل على النقيض مما هدفت له الولايات المتحدة، بمعنى على المستوى الشيعي ستؤدي إلى مزيد من التلاحم بين القاعدة الشيعية، لأنها تظهر بشكل واضح وملموس بأن وتحديدا على عنوان المقاومة بأن هناك تكاملا أمريكيا إسرائيليا مع بعض الداخل اللبناني لتطويق المقاومة وإخمادها لجعل إسرائيل جعل لبنان مكشوف استراتيجيا ويستباح من قبل إسرائيل، إضافة إلى أن ردة الفعل أن الطلب الذي تقدمه أو التي تريده الولايات المتحدة من حركة أمل وتحديدا من دولة الرئيس نبيه بري يتعارض مع ثوابته سواء في الموقف من المقاومة والموقف من الاحتلال والموقف من المفاوضات المباشرة التي قد يكون يعني لا أوافق على التعبير الذي استخدمه السيد علي، ولكن هو قد يكون أنه يتمتع بهامش مناورة ما في تعبير عن موقفه. في كل الأحوال هذه المطالب التي يمكن أن تجبر التي تحاول الولايات المتحدة أن تجبر حركة أمل ودولة الرئيس على لعبها على الدور الذي تريد أن تلعبه تتعارض مع هذه الثوابت، ولا يمكن أن يتخيل في يوم من الأيام أن يتراجع عن هذه الثوابت. هذا من جهة. أما على المستوى الداخلي بالمعنى الأوسع، أنا لا أنكر بأن هناك عديد من الأطراف قد تهتز ركابهم نتيجة المواقف الأمريكية ويتخذوا مسافة ما، ولكن بالإجمال هي تؤسس لمسار تصادمي على المستوى الداخلي اللبناني. لذلك هذه الخطوة ليست خطوة أحادية وإنما هي خطوة في مسار له أهداف بعيدة، وعلينا أن ننتظر المزيد من الخطوات الأخرى في هذا الاتجاه.
1: أشكرك سيد علي حيدر المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، وشكرا لك أيضا علي الأمين الكاتب الصحفي من بيروت، وشكرا لك من ماساتشوستس غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط والمسؤول السابق في البيت الأبيض. إلى تطورات ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال رئيس ترامب إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران. للمزيد معنا من الكونغرس مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، ومعنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. إذا ناصر حسيني أنت معنا من البنتاغون، وكانت هناك جلسة مع القوات البحرية الأمريكية، ما الذي تمخض أو نتج عن هذه الجلسة؟
4: يعني الجلسات مع القيادات العسكرية الأمريكية سواء البحرية أو في القوى الجوية استمرت منذ أمس وهي مستمرة اليوم حتى هذه الأثناء، وأعضاء لجنة الكونغرس الذين لديهم تساؤلات عديدة بشأن هذه الحرب مع إيران يريدون بعض الأجوبة أيضا تدخل في إطار الاستماع للقيادات العسكرية ولاحتياجاتها العسكرية على الأرض حقيقة الآن، والولايات المتحدة في مواجهة إيران والأموال التي يطالب بها الرئيس الأمريكي الميزانية للعام المقبل. في هذا الإطار تأتي هذه التصريحات، ورأينا تصريحات جد واثقة من نفسها في عمومها وفي فكرتها الأساسية أن الولايات المتحدة لديها قوة عسكرية ضاربة في منطقة الخليج وفي المناطق القريبة من جغرافيا إيران، وهي بطبيعة الحال ستكون بحاجة للمزيد من حيث العتاد العسكري والتمويل. وسمعنا أيضا من القيادات الجيشية

0: أن هذا الحصار ناجح على عدة مستويات. سمعنا من القيادات العسكرية الأمريكية تؤكد لأعضاء الكونغرس أن القوات الأمريكية في المنطقة في بحر العرب مثلا تتعلم من هذا الحصار وتتحسن يوميا، وأصبح الحصار أكثر شدة يوما بعد يوم. سمعنا أيضا من البحرية الأمريكية وهي تؤكد لقيادة الكونغرس أن البحرية الأمريكية تقوم بدورها، وأن إضافة لعملية الحصار الناجح حسب ما تقول، هناك أيضا عمليات للبحرية الأمريكية ومدمراتها التي تنشر ما بين منطقة بحر العرب أو منطقة البحر المتوسط لحماية الشركاء والأصدقاء في المنطقة من الصواريخ الإيرانية المرتقبة. في غضون كل هذا هناك أحاديث متعددة للرئيس الأمريكي كان آخرها قبل قليل أيضا هنا في العاصمة الأمريكية، وأكد مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي. أكد مجددا أيضا بأن الولايات المتحدة ستحصل على ذلك اليورانيوم المخصب وستحصل عليه بطريقة أو بأخرى. أكد أيضا أن الإيرانيين ونتيجة للحصار المحكم عليهم، يقول الرئيس الأمريكي، أنهم يخسرون ما لا يقل عن 500 مليون دولار يوميا. إيمان،
1: شكرا لك ناصر الحسيني، كنت معنا من الكونغرس الأمريكي. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، وكما نعلم كان هناك زخم سياسي اليوم، ونحن بانتظار زيارة أيضا لقائد الجيش الباكستاني. هل رشح أي جديد عن مسار هذه المحادثات وهذه المفاوضات وموقف إيران كذلك منها؟
2: ما زال عملية المخاض في الحقيقة لم تسفر بعد عن مولودها. وزير الداخلية الباكستاني ما زال هنا في طهران، والنقاشات ما زالت مستمرة، وإيران تقول إنها تدرس المقترح الذي تم إيصاله لها من قبل الوسيط الباكستاني، ولكنها لم تحدد بشأنه أي موقف لحد اللحظة. تقول إنها غير مستعجلة، غير وجلة، وأنها غير معنية بأي مهل أو إنذارات، في إشارة إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه يمنح إيران وقتا قصيرا لتقدم ما قال إنها الإجابات الصحيحة. يبدو أنها ليست على ما يبدو تقديم هذه الإجابات الصحيحة كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن التصريحات التي استمعنا إليها لحد اللحظة من عدد من المسؤولين الذين تحدثوا يؤكدون على أنهم ثابتون على الخطوط الحمراء التي حددوها سلفا والمتمثلة في إنهاء الحرب أولا، وعدم ربط إنهاء الحرب بالملف النووي، رفع الحصار البحري، رفع التجميد عن الأموال قبل، وذلك كشروط أساسية قبل الانتقال إلى مسألة الملف النووي الإيراني. هناك أيضا مشكلة أخرى بدأت تطفو إلى السطح، كان قد بدأ في الأيام الماضية أن ربما قد تشهد بعض التوافق، مسألة اليورانيوم عالية التخصيب. يتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية ويقول لا نعرف لماذا علينا أن ننقل هذا اليورانيوم خارج البلد، وهذه نقطة حساسة جدا وقد تكون مطار خلاف شديد. وإذا أردت أن أضيف كلمة أخيرة إيمان، فإن هذه الأصوات التي نسمع هي أصوات الناس الذين ينزلون كل ليلة ليؤكدون أنهم يدعمون البلد في مواجهة أي عدوان كما يقولون.
1: شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. نذهب الآن إلى فقرة سياق الحدث مع زميلة سهام أشطو التي تناقش احتمالات مسار التفاوض الأمريكي الإيراني مع قرب انتهاء مهلة الرئيس ترامب.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نناقش ما يركز عليه المسار السياسي في هذه اللحظة بين واشنطن وطهران، حيث تحبس الأنفاس مع قرب انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي لوح بها الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، وكرر الحديث عن خيارين لا ثالث لهما، اتفاق أو تحرك عسكري. أما طهران فتقول إنها تبدي مرونة دبلوماسية مشروطة ب14 نقطة، لكنها مع ذلك تعيد ترتيب أوراقها العسكرية وتفرض شروطا للعبور في مضيق هرمز. وبين أوراق واشنطن وطهران يسابق الوسيط الباكستاني الوقت لحلحلة العقدة الكبرى في مسار التفاوض، ملف اليورانيوم المخصب. احتمالات الاختراق وسيناريوهات الاتفاق أو الانسداد ومآلات ذلك نضعها الليلة في سياق الحدث. فاعلون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة، إيران وباكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جدد التأكيد أنه ينتظر من إيران إجابات وصفها بأنها يجب أن تكون صائبة بالنسبة 100%، في دلالة على وجود مطلب محدد وحاسم. وقال إن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق، وإن بلاده ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى. ترامب أكد أيضا أنه لن يسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، ورجح أن تدمر بلاده هذا المخزون دون أن يحدد كيفية ذلك. بالنسبة لمضيق هرمز، قال ترامب إن واشنطن تتحكم بالمضيق من خلال حصار فولاذي، وإن بلاده تريد فتح المضيق دون فرض رسوم. في إيران، قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن إرغام بلاده على الاستسلام عبر القوة ليس سوى وهم. بيزشكيان عاد للتأكيد أن بلاده أوفت بالتزاماتها دائما، وبحثت كل السبل لتجنب الحرب، وأردف أن جميع المسارات مفتوحة من قبل طهران، قائلا إن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر حكمة وأمانا واستدامة بكثير من الحرب. ماذا عن الوسيط الباكستاني؟ مصدر باكستاني كشف للجزيرة أن العقدة الرئيسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران تتعلق باليورانيوم المخصب. وبشأن المفاوضات، أوضح المصدر أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من بلاده مهلة لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض. إذن يشكل ملف اليورانيوم المخصب عقدة في المفاوضات بين البلدين، وهذا الملف سنتعرف عليه بالتفاصيل مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. صهيب،
4: سهام، يمكن القول أننا نتحدث عن هذا الملف الأعقد على طاولة المفاوضات، رغم أنه هو الملف الأساسي للحربين، حرب 12 يوما في حزيران الماضي، وهذه الحرب التي امتدت لأربعين يوما، والتي بدأت بدرجة أساسية بضربات أمريكية وإسرائيلية مركزة على مجموعة من النقاط الأساسية والمفاعلات النووية. الأهم هي هذه المفاعلات التي في أصفهان ومحيط أصفهان، وهي ناتانز، وهو المفاعل النووي أو المنشأ النووي الأهم، أيضا بالإضافة لمركز التكنولوجيا النووية، مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية والأبحاث النووية، مركز مهم تم ضربه أكثر من مرة، بالإضافة لمنشأة فوردو في جبال قم. وبالتالي هذه النقاط هي النقاط الأساسية التي تم استهدافها خلال الفترة الماضية. الآن وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب موجود في هذه المنشأتين على وجه التحديد، فوردو وناتانز، ونحن نتحدث عن هذه الكميات من اليورانيوم. بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك 9000 أكثر من 9200 كيلوغرام، طبعا موزعة بحسب نسبة التخصيب. ولكن أهم ما يقال الآن أو الأعين الآن الأمريكية على اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، لأنه إذا وصلنا إلى 90% هذا يعني الوصول إلى القنبلة النووية. وبالتالي هذه 408 كيلوغرامات هي التي تلفت أنظار الجميع، هي التي يتحدث عنها الجميع، هي التي يتحدث عنها دونالد ترامب. بطبيعة الحال هذه مهمة، ولكن الانتقال من 20% إلى 60% يحتاج إلى وقت، وبالتالي ليست بالغة الحساسية هذه الأرقام. الأهم هذه 408 كيلوغرامات، والتي بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طبعا آخر بيان لها تقرير كان في مايو من العام الماضي، لأنه لا يمكن متابعة هذه التفاصيل، الوكالة لم توجد على الأرض، لم تنزل إلى المنشآت النووية. هذه الكيلوغرامات موجودة بحسب البيانات في هذه المنشآت، موجودة بدرجة أساسية في فوردو وموجودة في ناتانز. المهم أن هذه المنشأتين تحديدا تم تدميرهما بشكل كامل بحسب البيانات الأمريكية بحسب دونالد ترامب. فوردو معقدة للغاية لأنها موجودة في وسط جبال قم، بين الجهة الجنوبية لقم، وبالتالي الآن الإيرانيون يقولون أن هذه الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب موجودة في أعماق الجبال، مدفونة، الوصول لها صعب، لذلك يجري الحديث عسكريا عن عملية إنزان، عملية الحصول على هذه الكمية، وهذه عملية بطبيعة الحال ستكون معقدة. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن ملف الأعقد على طاولة المفاوضات الآن.
3: شكرا لك صهيب على هذه التفاصيل، وهي معطيات سنطرحها للنقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك سيد عاشور. وقبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الأطراف، ومنها الولايات المتحدة التي تمتلك التفوق العسكري الذي تلوح به دائما، والقدرة على شن ضربات عسكرية مكثفة، إضافة إلى الحصار البحري المشدد الذي تفرضه على مواني إيران وتقول إنه يحقق نتائج فضلا عن سلاح العقوبات. لكن معطيات أخرى قد تقرأ من طرف إيران كأوراق ضعف، كعدم قدرتها على حسم جولة المعارك الأخيرة، أو عدم قدرتها على خوض معركة طويلة الأمد، فضلا عن تعويل إيراني على عوامل داخلية أمريكية كالبعد الاقتصادي وحسابات الانتخابات النصفية. إيران لديها أيضا ورقة إغلاق مضيق هرمز وتقييد الملاحة عبر إجراءات أعلنتها من طرف واحد لإدارة المضيق، ولديها ورقة القدرات الصاروخية التي يعتقد أنها لم تفقد الكثير منها، وتتهم أو تتهم باستخدام ورقة ما يعرف بالوكلاء مع التلويح بنقل الإغلاق إلى البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بينما يعتقد أن مخزون اليورانيوم المخصب والتكتم عن موقعه قد يكون ورقة قوة. لكن في المقابل تواجه تداعيات اقتصادية ضاغطة، قال الرئيس الإيراني إنه يجب مصارحة الشعب بها. باكستان لديها تأثير على الطرفين وتحظى بثقتهما، لكنها ربما تحتاج إلى وسائل ضغط ثقيلة لدفع الطرفين إلى تقديم تنازلات والتخلي عن الخطوط الحمراء. إذن دكتور عاشور، يعني تعرفنا على نقاط الضعف والقوة، بالنسبة للجانب الأمريكي ما الذي يهيمن في هذه المرحلة؟ هل هي نقاط القوة التي يملكها أم نقاط الضعف؟
5: الأمر مختلط بالنسبة للأمريكيين ومختلف على الإيرانيين. فمختلط بالنسبة للأمريكيين لأنه هو يمتلك حقيقة تكنولوجيا وتفوق في بعض مجالات الحرب أو حتى السب دومينز، يعني أفرع من مجالات الحرب، ليس في فمثلا هو يمتلك مثلا القدرة الجوية، لكن تحت 3000 قدم تمتلك إيران المسيرات. فتحت القدرة الجوية العالية الأمريكية أو شبه السيطرة الجوية، إيران تنزل من تحتها بالمسيرات مثلا. في البحر يمتلك محاولات السيطرة، ليس بهذه القدرات لأنه محدود إلى حد ما، لكن محاولات السيطرة على المياه الزرقاء، المياه العميقة في خليج عمان وبحر العرب. لكن إيران في السواحل، في المناطق في ما يسمى بالماء الأخضر الجرين ووتر، لديها قدرة على التحرك بالزوارق الصغيرة قرب السواحل، فلديها هذه القدرة على القتال في الساحل. فمجال البحر الآن حتى مختلط،
3: لكن عدا عن الجانب العسكري.
5: نعم.
3: لأن مرور كل هذا الوقت يغير النقاش، مثلا العامل الداخلي الأمريكي هل يؤثر بشكل كبير فيما يخص قرار الرئيس الأمريكي؟
5: أكيد. هنا النقطة الأخرى، القدرة الإيرانية، هذا مجال المعلوماتي صحيح، فهذا المجال الوحيد من 7 مجالات، يعني ربما نقول أن الولايات المتحدة لديها تفوق في البر، في البحر، في الجو، في المجال السيبراني، في المجال الإلكتروني، لكن يبقى المجال المعلوماتي هنا توجد إشكالية كبيرة فيه، لأن قدرة إيران على الصمود وهذه الصلابة، وحين تحولها إلى، نرى مثلا عمليات الدعائية عبر فيديوهات الليجو، هذه تؤثر في الجمهور الأمريكي. وهنا يعني الأمريكيين أقوياء فيما يخص البعد العسكري، لكنهم ضعفاء سياسيا، والذي يؤثر في الجانب السياسي هي العمليات المعلوماتية الإيرانية التي هي مستمرة من ناحية، بعضها دعائي وبعضها حقيقي، لأنه بعد 21,000 ضربة من كافة الأنواع لم ينهار النظام، وبالتالي هذه الصلابة تترجم لوقت وتترجم إلى دعاية، وكل هذا في صالح، يعني البعد المعلوماتي للحرب في صالح الإيرانيين، بعد الوقت في صالح الإيرانيين، وبعد الجغرافيا يخدمهم.
3: ومن نقاط قوة إيران يفترض مضيق هرمز، اليوم مع الحصار الأمريكي المستمر ومع الحملة العالمية لتأمين الملاحة عبر هذا الممر، هل ما زال بنفس القوة في يد إيران؟
5: ما زال، لأنه نحن الآن، هذه الجغرافيا، الجغرافيا إيران قريبة، الولايات المتحدة تقاتل على بعد 1000 الأميال من مناطقها، إيران قريبة على هرمز، كل ما لديها من أسلحة متوسطة المدى وقصيرة المدى وطويلة المدى هي تجعل هرمز في مرماها. سواء نتكلم عن صواريخ باليستية، عن صواريخ كروز، عن ذخائر جوالة، عن زوارق سريعة، عن مسيرات، فكم المتنوع للغاية من فئات أسلحة مختلفة تستطيع أن فقط، هي ليست سيطرة بالنار، هي ليست بمعنى أنها لا تستطيع أن تستهدف كل شيء، لأن المدمرات الأمريكية عبرت المدمرات الأمريكية تستطيع أن تدافع عن نفسها، ناقلات النقل، ناقلات النفط والغاز لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وبالتالي هدف أسهل، وهي هنا لا تسيطر بالنار ولكن تسيطر بالرعب، بالقدرة على الوصول لهذه الأهداف الضعيفة في مضيق ضيق للغاية. طيب. وبالتالي لديها نوع من ليست سيطرة كلية ولكن سيطرة على الأقل بالرعب.
3: وفي ظل هذا المشهد المعقد وأيضا حالة عدم التقدم فعليا في المسار السياسي، ما قدرات وحدود الوسيط الباكستاني ونحن نشاهد الآن حراكا مكثفا له؟
5: هو مهمته صعبة للغاية، الوسيط الباكستاني وأي وسطاء في هذه الحالة مهمتهم صعبة للغاية، هو يمتلك نوع من الثقة، أحيانا هذه الثقة تتزعزع، يعني رأينا بعض السناترز الأمريكيين يتكلمون على أنهم أعطوا ملاذا لبعض الطائرات العسكرية الإيرانية، فيوجد يعني توجد أمور تجعل هذه الثقة تتزعزع أحيانا، ولكن المهمة في كل الأحيان حتى لو كانت الثقة 100%، المهمة صعبة للغاية. لماذا؟ لأن الأهداف الاستراتيجية للطرفين بعيدة للغاية، إيران تريد أن تبقي على قدراتها التقليدية، على احتمال أن يكون لها قدرة على الردع النووي مستقبلا، هذه طبعا يورانيوم هذا 60% تخصيب من 440 كيلوغرام، هذا لا شيء، هذا ليس سلاح نووي، لنكن هذا يحتاج لوقت طويل تخصيب آخر، وأنا لا أعرف كيف سيعملوه وما حال الحالات أجهزة الطرد لديهم الآن، فلديهم وقت طويل ليحولوه لرأس نووي ثم ليركبوه على نوع من الديليفري سيستمز، نوع من الإيصال، قدرة على الإيصال، وهذا يحتاج وقت للغاية. فهم ليسوا البعد الغير تقليدي في هذه الحرب، هم ليست ورقة قوة، هذا ورقة قوة محتملة لو وصلوا للسلاح النووي، لكن ورقتهم القوة الحقيقية هي البعد التقليدي، والباكستانيون لا يملكون السيطرة على ذلك. بالنسبة للولايات المتحدة، هم وضعوا أهداف عالية للغاية، يعني أهداف أولا كان تغيير النظام وهذا فشل يبدو، والقضاء على القدرة التقليدية وهي لم تحدث، القضاء على القدرة غير التقليدية وهي لم تحدث، القضاء على الوكلاء وهو لم يحدث، وما زالوا يريدون ما لم يستطيعون تحقيقه بالقوى العسكرية، ما زالوا يطالبون به دبلوماسيا، وعلى الباكستانيين أن يقربوا مثل هذه، وهذه مهمة صعبة للغاية.
3: سأعود إليك. إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها الدكتور عمر. السيناريو الأول هو مزيد من تمديد مهلة التفاوض، يتيح مواصلة عملية التفاوض بنسبة تقريبا 40%. الاحتمال الثاني هو العودة إلى الحرب سواء بشكل خاطف أو واسع بنسبة 40% كذلك. السيناريو الثالث هو اتفاق أو التوصل لاتفاق إطاري يشمل كل الملفات وفقا لما كشف عنه موقع أكسيوس، ما يعني حسم كل العقد التفاوضية وذلك بنسبة 20% تقريبا. دكتور عاشور، ما الذي جعلك تعطي نفس النسبة لمواصلة الهدن والتفاوض والعودة للحرب مقابل 20% للاتفاق الإطاري؟
5: طبعا مواصلة الهدنة والتفاوض هذه ربما السابع مرة الذي يهدد فيها الرئيس الأمريكي بأن هناك خط أحمر وأنه سيبدأ الحرب، ثم قبلها بوقت قليل يرجع في كلامه ويعود، وصار له يعني مصطلح واتاكو، يعني ترامب يبتعد عن المواجهة لو نستطيع أن نترجمها في هذا الإطار. فهذه ربما تكون المرة الثامنة أو التاسعة التي سيعطي فيها خطا أحمر ثم يعود بعد ذلك، لأنه سياسيا عسكريا القوات المسلحة الأمريكية ستتحمل الخسائر، سياسيا لن يتحملها هو في البيت الأبيض في الانتخابات القادمة. فهذه 40% العودة للحرب، أنه فعلا الأهداف الاستراتيجية للطرفين بعيدة للغاية، وفي هذا الإطار الحرب ستكون استكمال الدبلوماسية ولكن بأدوات أخرى للوصول لحل دبلوماسي، لأن في النهاية الذي السيد هو الميدان، والميدان في هذه الحرب لم يقل كلمته، لم يقل كلمته من هو المنتصر ومن هو المهزوم. إيران لم تنهزم، الولايات المتحدة لم تنتصر، وما زلنا في المنطقة الرمادية. فنحن الآن في فن إدارة حافة الهوية، فن إدارة حافة الهوية هو 40% في 40%، هل ستنجح أم لا، و20% للاتفاق الإطاري، وهو يعني أنا أعطيته أقل لأنه واحد ما زالوا بعيدين، اثنين قدرة الباكستانيين في هذا الإطار مهمة صعبة للغاية، وقدرتهم على أن يقربوا هذا، لو قربنا نحن نتكلم عن شيء مشابه لاتفاق 2000 و 2015 وهو الذي ألغاه رئيس ترامب في 2018، وبالتالي والآن الإيرانيين جرحوا بمقتل قياداتهم السياسية والعسكرية، فلسنا في وضع 2015، في وضع مختلف تماما. و2015 أخذت سنوات لكي نصل لهذا المستوى من التعقيد وهذا المستوى من التفصيل في إطار الاتفاق الشامل، ما عرف الاتفاق الشامل، فبذلك النسبة هنا منخفضة قليلا.
3: شكرا لك دكتور عمر عاشور الخبير في الدراسات الأمنية والعسكرية. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. إلى اللقاء.
1: شكرا لك سهام. إذن للتحليل أكثر في الوضع الأمريكي الإيراني معنا هنا في الاستوديو سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، معنا من طهران دكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، ومعنا كذلك من القاهرة الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو الأقرب جغرافيا لي هنا، يعني هذه الإشارات الإيجابية من واشنطن هل هي يعني حديث مكرر على لسان الرئيس الأمريكي أم أن هناك بالفعل ما يدعم هذا الحديث وهذه الدلالات الإيجابية التي ترسلها واشنطن اليوم؟
6: في الواقع أعتقد أن الإشارات إيجابية وهي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، واستمعنا إلى تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو بخصوص المفاوضات. ما كان ليتحدث بهذه الطريقة لو لم يكن يرى أن الأمور تتحرك بالاتجاه الصحيح، ولكن طبعا الأمر يتوقف على الرد الإيراني. ولكن تصريح ماركو روبيو يقول لنا إن الحوار إيجابي بين الأطراف المتفاوضة، ولكن هذا لا يعني أننا اقتربنا من الحل، ولكننا نسير على المسار الذي يبدو أنه يركز على تحقيق أهداف ملموسة بشكل من الأشكال ووضع حد للعملية التفاوضية في المستقبل القريب بحل.
1: سيد ما شاء الله، يعني هذا لا يعني أننا اقتربنا من الحل أو الاتفاق، لكن يعني مصدر باكستاني كان تحدث اليوم وقال بأن معضلة أو عقدة التخزين ما زالت هي القائمة الآن. إلى أي مدى يمكن الحديث عن أن هناك مساحة من النقاش أو يعني الحركة ربما في الموقف الإيراني فيما يتعلق بالقضايا الأخرى الخاصة بالملف النووي الإيراني ومنها المنشآت مستقبل هذا الملف وكذلك التخصيب وبقية هذه العقدة؟
7: نعم، شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن المشكلة الرئيسية في هذه المرحلة بالذات وتحديدا فيما يتعلق بالمفاوضات التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني في طهران تتعلق بمحاولة إيران للفصل بين المسارين، المسار الذي يتعلق بقضايا مثل مضيق هرمز والرسوم وما يتعلق بكل هذا الملف، والملف الثاني هو الملف الشائك الرئيسي وهو الملف النووي. كل الحديث الآن يتعلق أو يرتبط بالخطاب النوايا، إذا ما أردنا أن نقول باللغة الأمريكية، ومذكرة التفاهم باللغة الإيرانية يتعلق بهذا المذكرة التفاهم التي يريد الطرفان بإعلانه لإنهاء الحرب. إيران تريد أولا وفي المرحلة الأولى إنهاء الحرب، ومن ثم الدخول إلى المفاوضات.
1: نعم، وهذا واضح سيد ما شاء الله، هذا معروف لكن يعني سبب هذا التفاؤل الأمريكي أو هذا المؤشر الإيجابي الأمريكي، هل برأيك هو يمكن أن نقول بأن إيران نجحت أيضا في الفصل بين هذين المسارين كما تقول، بين هرمز وبين الملف النووي؟
7: أنا أعتقد بأن إيران قد تنجح، أقول قد تنجح. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تصر على وحدة المسارات، ومن الممكن أن تقبل بها إيران في نهاية المطاف، لكن على شكل مذكرة التفاهم، ومن ثم الدخول إلى المفاوضات العميقة. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم أيضا هناك ثلاث عقد. فيما يتعلق هذه العقد، يعني العقدة الأولى تتعلق ب اليورانيوم عالي التخصيب ونقله إلى خارج البلاد. هناك تقريبا شبه مؤكد، هذه معلومة

0: أن الإيرانيين لن يقبلوا، لأن هذا يشكل ردعا للمفاوضات المستقبلية بينها وبين واشنطن، هذا من جهة. ولكن عقدتين باقيتين أيضا، العقدة الثانية فيما يتعلق بعملية تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، والعقدة الثالثة هي العقدة الرئيسية أيضا فيما يتعلق برفع العقوبات ونسبة هذه في مسار المفاوضات العميقة التي ستجري بين الطرفين.
1: دكتور حسن نافع، يعني كيف تقرأ هذا التركيز الأمريكي على قضية التخزين وعلى الملف النووي الإيراني، ما تعتبرها الولايات المتحدة أولوياتها، وبينما العالم كله ينتظر اتفاقا ربما يعني ينهي المخاطر في هرمز ويعالج مشاكل الاقتصاد العالمي وتبعات هذه الحرب؟ كيف تقرأ هذا يعني اختلاف في الأولويات الأمريكية ودول متضررة كذلك من هذه الحرب؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة الكريمة. في اعتقادي أنه يعني إما أن يتم الاتفاق على الخطوط العامة للاتفاق الإطاري يعني بالنسبة لكل التفاصيل، وإما ألا يكون هناك اتفاق على الإطلاق. ويعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن يعني كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ويقول أن الولايات المتحدة ستحصل على هذه الكمية إما بالوسائل، ويقصد إما بالوسائل السلمية أو بالوسائل العسكرية، فهذا موقف أعتقد أنه لن يكون مقبولا من إيران على الإطلاق. فإيران لن تقبل بتاتا أن تسلم هذا للولايات المتحدة، خصوصا أن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب لم يتم تخصيبها إلا بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من اتفاقية 2015، وبالتالي هذه إحدى النقاط التي يجب التوصل فيها إلى اتفاق. وليس من الواضح تماما ما إذا كانت إيران ستقبل أن تسلم هذه الكمية إلى طرف آخر مثل روسيا على سبيل المثال، وربما يكون هذا هو الحل، لأن هناك مشكلة عدم ثقة. فماذا مثلا لو تمت يعني تسليم
1: في هذا الإطار؟ يعني نعلم بأن هناك مشكلة عدم ثقة بين الأطراف، لكن دكتور نافع، يعني هل يمكن أن يكون هناك حل جديد مبتكر يعالج يعني هذه القضية من جهة، ويحل أو يعالج أيضا المخاوف والهواجس الدولية، و تحقق من خلاله إيران والولايات المتحدة أهداف هذا التفاوض؟
2: يمكن دائما أن تكون هناك حلول إذا توافرت الثقة، والمشكلة في عدم الثقة. يعني أعتقد أن المعضلة بالنسبة لإيران، ماذا لو أن إيران مثلا قبلت أن تسلم هذه الكمية إلى طرف ثالث، ثم حدثت مشكلة وعادت الولايات المتحدة إلى الحل العسكري، لأنه هدفها في النهاية هو إسقاط النظام الإيراني. في هذه الحالة ستكون يعني إيران قد خسرت ورقة شديدة الأهمية، وبالتالي يستحيل على إيران أن تقبل أن تسلم هذه الكمية إلى الولايات المتحدة. هذه المسألة يمكن أن تكون لها حلول فنية كثيرة، ولكن إذا أصرت الولايات المتحدة على أن تحصل على هذه الكمية بنفسها، فأظن أن هذه يعني ستكون عقدة. نعم. ويستحيل على إيران أن تقبل بهذا، لأنها ستفقد ورقة شديدة الأهمية.
1: سيد سيرجيو، يعني تحدثنا عن يعني أو سألت ضيفي الإيراني عن مساحة الحركة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي، ماذا عن الولايات المتحدة لأن تحرز مثل هذا الاتفاق المنتظر؟ هل هناك مساحة للحركة؟
3: There's always room. هناك دائما مساحة متاحة، ولكن التحدي الذي نواجهه هو أن إيران تكرر نحن لا نود أن نحصل على سلاح نووي، وهناك فتوى تحرم السلاح النووي، ولكن في الوقت نفسه لا تتخلى عن اليورانيوم المخصب ب 60%، ومن 60 إلى 90% يمكن أن تنتقل هذه الكميات بسرعة إلى مرحلة التخصيب العسكري، وبالتالي هذا أمر غير مقبول من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ورئيس ترامب أصر على ضرورة التصرف بهذا الخصوص. إذن هناك محدودية للمفاوضات في هذا المجال. إذا ما لم نتمكن من تخطي هذه المعضلة، الخيار العسكري لا يزال على الطاولة، ولطالما كرر الرئيس ترامب هذا الموقف. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق ما، لأن الأشخاص على طاولة المفاوضات هم من يعرف

0: ألا ترى بأن يعني هناك أيضا أو هذا السلوك قد يدفع العالم لسلوك أيضا مشابه بعدم الثقة بإيران من خلال مثل هذه الخطوة؟
1: هذا ممكن، نعم. وإيران تعلم مسبقا بأن الانطباع الدولي سيكون على ما أشرت إليه، هذا صحيح، لكن من ناحية أخرى هل تقبل إيران بأن تصبح عرضة للأخطار والتحديات التي يشكلها هذا المضيق عبر مجيء السفن الحربية لكي تضرب إيران؟ هذا أيضا من ناحية القوانين المرتبطة أعالي البحار، من حق إيران أن تعلن بعض
0: أدركنا الوقت. شكرا نعم. لك دكتور من طهران والقاهرة وهنا الدوحة. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.
2: مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بعد أن كان التساؤل هو هل تتحقق تهديدات الرئيس الأمريكي بعمل عسكري ضد إيران؟ انتقل التساؤل إلى منطقة أخرى، هل تتحقق تسريبات إكسيوس فعلا بوجود ملامح اتفاق؟ كل ما يعرف عنه حتى الآن هو أنه سيغضب نتنياهو. قبل أن تزيد مصادر باكستانية اليوم تفصيلا آخر، وهو أن العقدة المتبقية هي مخزون اليورانيوم الغائب فقط. فأين ذهبت باقي العقد؟ حسمت أم أجلت أم تبخرت من حولها الخطوط الحمراء؟ لكن الجانبين وبعد كل المهل التي ولدت مزيدا من المهل أصبحا يعرفان بعضهما بما فيه الكفاية. تعرف طهران أن اللاءات الأمريكية لا تأتي وحدها، بل تأتي غالبا على حاملات الطائرات. وتعرف واشنطن أن الأوراق الإيرانية لا تأتي فجأة، بل تأتي غالبا مع اقتراب الأصابع من الزناد. إلا إذا كانت هذه المهلة وما رافقها من سياقات وتوقعات لن تشبه أي مهلة أخرى. في هذه الأثناء واشنطن لا تنشغل فقط بترتيب بنود التفاوض، بل بترتيب قائمة عقوبات بأسماء 9 في لبنان. في القائمة وزير سابق من حزب الله، وثلاثة من نواب الحزب، ومسؤولان في حركة أمل، ومسؤولان عسكريان في الجيش والأمن العام. ولم تنسى القائمة، وهي تطلق الرسائل في كل اتجاه، سفير إيران في لبنان فألحقته بالمعاقبين. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وجوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقاً، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. سأبدأ معك دكتور إبراهيم فريحات، هل ترى فعلا أننا قاب قوسين أو أدنى من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن هناك عقدة واحدة ما زالت قيد البحث، وهي موضوع اليورانيوم المخصب الموجود في إيران؟
3: بإمكان القول أن هناك تقدما ربما يكون قد حدث، وهذا باعتماد على مؤشرات موجودة اللي هو في تطور الصراع بالوقت الحالي. هذا لا يعني أننا بالضرورة أمام اتفاق، ولكن هذه المؤشرات هي تعتمد على برأيي على التراجع في المستمر والمتواصل في

0: الموقف الداخلي الأمريكي. تغيير المواقف السياسية حسن هو في المفاوضات الدولية لا يتم اللي هو بناء على حسن النية أو العمل الخيري، طالما أن موازين القوى هي لصالح طرف لا يوجد هناك تراجع. ولكن لاحظنا بالمرحلة الأخيرة أن هناك بعض التراجعات في داخل المعسكر الأمريكي، منها اليوم صدر استطلاع جديد للرأي من معهد الشؤون الدولية يلقي 54% من الشعب الأمريكي من المواطنين الأمريكيين باللائم في هذه الحرب على الإدارة الأمريكية وإسرائيل،
1: نعم،
0: بينما يلوم 24% فقط إيران. هذا واحد. اثنين، استقالة جديدة اللي هو على مستوى CIA أماريليس كندي، طيب، التي كانت أحد أسباب الاستقالة اللي هو بسبب الحرب.
1: فهذا يدعو أن التراجع في الموقف الأمريكي بأي نقاط؟
0: فهذا التراجع إذن هو يدعو بالتراجع من ضمنها اللي هو في موقف موضوع التخصيب. موضوع التخصيب أن الولايات المتحدة أصبحت الآن منفتحة على فترة 20 عام، وإذا دخلنا التراجع هنا المهم بالمبدأ،
1: نعم،
0: إذا دخلنا بفترة 20 عام، إذن 20 أم 15 أم 10 أم 5، يعني هذا يدخل في إطار المفاوضات والتسوية أو التقاسم المواقف. المهم أنه حصل هناك تراجع من حيث المبدأ،
1: طيب،
0: كان المبدأ بالموقف الأمريكي
1: أنه لا تخصيب مطلقا،
0: ينص أنه صفر، طيب، نووي، تفكيك الثلاث منشآت النووية، حتى اللي هو تخصيب 440 كيلو أيضا حصل ربما عليها تراجع باليورانيوم المخصب.
1: تتراجع الولايات المتحدة على ما يبدو.
2: نحن لا نعلم. ما من حكومة في العالم تفاوضت مع حكومة أخرى عبر وسائل الإعلام، أو على الأقل لا يحصل ذلك بشكل ناجح. ولذلك علينا أن نأمل أن هنالك أمور تحصل خلف الأبواب الموصدة وعلى طاولة المفاوضات، ولكن يبدو أن هناك حراك ما، وإلا لم نكن لنرى رئيس أو قائد الجيش الباكستاني يستعد للتوجه إلى طهران، وباكستان ترسل المقاتلات إلى السعودية لحماية المملكة، ولم نكن لنرى دول الخليج تقوم بكافة الاتصالات بعد تعرض المفاعل النووي في الإمارات لهجوم من قبل وكلاء إيران في العراق. وإذا كان هنالك حراك دبلوماسي كبير خلال الأيام الماضية، ولذلك لن يكون مفاجئا.
1: لكن التراجع الذي ذكره الدكتور إبراهيم فريحات محدد بموضوع التخصيب. الولايات المتحدة أصبحت منفتحة على مبدأ تخصيب إيران لليورانيوم ولو بعد 20 سنة، بعد 15 سنة، بعد فترة معينة من الزمن، وهذا تراجع.
2: سيتعين علينا أن ننتظر لنرى. لا، أنا لا أعلم ما الذي سيكون الرئيس ترامب مستعد لقبوله أم لا. طبعا هو كان متسق بشأن موقفه حول اليورانيوم المخصب بدرجة عالية 60%. روسيا والصين لسنوات عدة قد عبرت عن مباعث قلقها إزاء اليورانيوم المخصب إلى هذه الدرجة.
3: أعتقد ليس هناك تفاوض الآن. ما يجري هو ليس مفاوضات، هو بحث في الترتيبات الخطابية، بمعنى إصدار خطاب مشترك، إعلان نوايا سمي لوعود. هم يبحثون عن وعود مشتركة على أساس تقام المفاوضات التي يقدر لها بالبداية شهر، ثم من الواضح أنها ستستمر إلى ربما نهاية العام. لكن ليس هناك
1: من مصلحة إيران هذه النقطة.
3: طبعا هي قد تكون من مصلحة إيران أو العكس، قد تكون من مصلحة إدارة ترامب أيضا. لا ننسى أنه الحرب الآن دخلت الآن في شهرها الثاني تقريبا، نصف الشهر الثاني متوقفة، وبالتالي لم يعد الفرص متاحة لاستئنافها من جديد بنفس القدرة. المساحة أغلقت ومحدودة جدا، يعني موسم الحج، كأس العالم، الوضع الداخلي الأمريكي، وإيران أيضا لا تريد الحرب ولكن هي مستعدة لها، بمعنى أنها تعرف إحراج ترامب ولذلك هي ضخمت من شروطها. المهم ما يجري الآن، الوسيط الباكستاني يريد إعلان نوايا فقط، لكن حتى إعلان النوايا الذي قد لا يكون ملزم بالنهاية، يعني هو ليس يعني اتفاقية يعني مضمونة من الأمم المتحدة مثلا، حتى هذا لا يريد لا إدارة ترامب ولا إيران أن يكون فيه تنازلات، بمعنى أن حتى الوعد بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخلي

0: التخصيب إيران لن تعطيه، حتى الوعد، وحتى الوعد بمنع التخصيب لن تعطيه إيران لترامب. هذا أقصد أنه ما يجري الآن هو عملية وعود، ترتيبات لتقديم وعود، لكن الإشكالية هي في الخطاب العالي.
1: دكتور صدقيان، هل تعتقد أن الموضوع مرتبط فقط بإعلان نوايا، وقد لا يكون إعلان النوايا ملزما لأي من الطرفين؟ ماذا عن إنهاء الحرب على كل الجبهات الذي تصر إيران أن يكون مدخل لأي تفاوض؟
2: حسن، هذا الآن إعلان النوايا وما يتم الحديث عنه عن توقيع عن هكذا وثيقة، هذا هو المطلب الإيراني الذي قدمته في أكثر من مرة، وقالت بأنه نتفق على الخطوط العامة ومن ثم نذهب إلى مفاوضات تحت سقف زمني 30 يوما، وبالتالي الآن هذا هو الذي ما يتحقق، أو هكذا المعلومات تتحدث عن تحقيق مثل هذا الأمر. لكن دعني أشير إلى وأضيف إلى ما قاله الدكتور إبراهيم، المعلومات من الداخل الأمريكي تتحدث أن أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد في تقرير جديد يبدو صادر في الأيام الأخيرة، تتحدث بأن إطالة المرحلة الحالية بهذا الشكل مع إيران هذا لن يخدم المصالح الأمريكية، وأن القيام بشن حرب جديدة على إيران أيضا لا يخدم لا مصالح الولايات الأمريكية ولا يخدم أصدقاء الولايات المتحدة أو حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وبالتالي يطالب التقرير أن يتم الاستراع بتجاوز هذه المرحلة. وأشير أيضا إلى استطلاع رأي قامت به فوكس نيوز.
1: نعم،
2: فوكس نيوز لها دلالة لأنها قريبة من الرئيس ترامب. قالت هذه الاستطلاع الرأي للفوكس نيوز، قال بأن 60% من المواطنين الأمريكيين لا يرغبون بالحرب ويطالبون بإنهاء الحرب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي أخفق في الكثير من الأحيان، يعني منذ بداية شنه للحرب مع نتنياهو هو اقتنع بما قال له نتنياهو بأنه يجب أن نحدث فوضى وأن نسقط الكذا، لكن لحد الآن هو لم ينجز أي من الأهداف التي حققها. الآن الداخل
1: يعني عمليا أنت تقول هو يرضخ لإيران بموضوع إعلان النوايا، لأن هذا كان مطلب إيراني. لكن ما أهمية إعلان النوايا دكتور محمد شرقاوي إذا لم يكن ملزما؟ ثم إذا كان إعلان النوايا احتاج إلى كل هذا الوقت، كيف يمكن للمفاوضات أن تنتهي بثلاثين يوم؟
3: لا يمكن التعويل على أننا في مسار تفاوضي، ولكن نحن في مرحلة قد تمهد لهذا المسار. ينبغي أن نعتد بأن تطور المواقف أو الاستراتيجيات الأمريكية والإيرانية ترتبط أساسا بتطور السياقات الداخلية. إذا جمعنا بين تصريحات الرئيس بيزشكيان وما فرضه أو ما يسعى إلى فرضه الحرس الثوري بالنسبة لإدارته لمضيق هرمز من ناحية خلال اليومين الأخيرين، في المقابل إذا أخذنا تصريحات نائب الرئيس فانس وتصريحات الرئيس ترامب اليوم كيف عاد للتأكيد على القضايا الثلاثة الرئيسية، لا إيران نووية، لا ملكية إيران لتخصيب يورانيوم أو يورانيوم مخصب، وأيضا لا سيطرة إيرانية على أرى أن هناك السياق الداخلي. الآن هناك الأزمة الاقتصادية، هناك تداعيات لهذه الحصار الممتد إيرانيا. في المقابل ينبغي أيضا أن نأخذ على الأقل مؤشر أن بعض الجمهوريين ممن كانوا يؤيدون ترامب أصبحوا الآن ينصلخون عاد هذا الموقف ويؤيدون الأقلية الديمقراطية في الكونغرس. أنا أختلف مع تعبير تراجع أو إخفاق، ولكن ما نشهده كحد أقصى من هذا التطور في المواقف هو أن كل طرف يستعد أو مستعد لإبداء بعض المرونة، على أمل أننا نعطي فرصة لبحث عن خطة المبادئ.
1: ليس هناك تراجع وليس هناك إخفاق فقط.
3: نعم. نعم، فبالتالي الآن أعتقد منسوب الدور الباكستاني يرتفع إلى أعلى إلى ذروته هذا الأسبوع بالتحديد، على خلاف 7 أبريل وعلى خلاف 11 أبريل عندما كان المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون في إسلام أباد. أرى أن باكستان الآن أصبحت تحرك وتبحث عن تجسير الخلافات، لكن أيضا هذا جهد متواضع حتى نصل إلى هل فعلا يتم الإعلان عن خطة المبادئ.

0: ومنها ننتقل إلى أرضية صلبة للمفاوضات.
1: يعني تعليق بسيط.
2: طيب تعليق بسيط. إذا كانت كل هذه المؤشرات هي غير كافية على قراءة الموقف الأمريكي بأنه تراجع، فدعني أستشهد بإعلان النوايا بحد ذاته. هو هذا دليل على تراجع الموقف الأمريكي. ماذا يعني إعلان نوايا؟ لا يوجد اتفاق. ومن أولا إعلان نوايا لا يوجد فيه جانب قانوني، هذا واحد. اثنين، اللي هو يستخدم عادة اللي هو لتهيئة الرأي العام من أجل تنازلات اللي هي لاحقة. ثلاث، الإعلان النوايا هو عادة يتم اللي هو ما بين مؤسسات،
3: ما بين
2: مؤسسات وليس بالضرورة في مفاوضات دولية. يعني هذا يعني بالنسبة لي لقراءتي أنه تمخض الجبل وفولد فأرا، يعني كل هالمفاوضات وكل هالطحن هذا في المفاوضات الدولية وانتهينا بإعلان نوايا. لأن كنا نتحدث قبل قليل أو قبل أيام عن استئناف الخيار العسكري، الآن نتحدث عن إعلان نوايا. يعني هذا هو ما وصلت يعني إليه المفاوضات.
1: يعني فهناك هو الخيار أزمة. العسكري ما زال مطروحا.
2: ما زال مطروحا، ولكن الآن ظهر على السطح ما يسمى باتفاق بإعلان نوايا، وهو تراجع شديد
1: عفوا بس الدكتور.
0: جملة واحدة فقط. المؤشر الرئيسي الذي يدعم فكرة أننا أمام مرونة نسبية في موقف ترامب وموقف الإيرانيين أن حالة لا حرب لا سلم أصبحت مضنية للطرفين، لا يمكن لترامب ولا لطهران أن تستديم هذا الموضوع. طيب. لذلك الآن هنا في يعني في عند إيران وعند ترامب هناك استعداد أولي لأن ينتقل يعني ينتقل الطرفان من مجرد إدارة الصراع بشكل عبثي. طيب. إلى البحث عن آفاق تسوية معينة.
1: اسمح لي أخذ رأي الدكتور سليم
4: بموضوع التراجع. أنا مع دكتور فريحات، يعني الولايات المتحدة تراجعت، يعني لا يمكن أن تصل إلى تسوية من دون تراجع. الولايات المتحدة تراجعت على مستوى الأهداف منذ بداية الحرب إلى ما وصلنا إليه اليوم، وتراجعت بمقاربة المفاوضات نفسها، وهي قبلت بوجهة النظر الإيرانية. يعني الولايات المتحدة كان عندها وجهة نظر حول المفاوضات وقبلت بمرحلة المفاوضات التي طرحها الجانب.
1: طب لماذا وهي لديها كل هذه القدرة العسكرية؟
4: يعني لأن هناك مصلحة بعدم العودة إلى العمل العسكري والذهاب إلى المفاوضات وحل هذه الأزمة من خلال المفاوضات. الإشكالية ليست إذا تراجعت الولايات المتحدة أو لم تتراجع، هي تراجعت، ولكن تراجعت إلى الحد الأقصى الممكن أن تتراجع به. الإشكالية هي بعدم تراجع الجانب الإيراني. يعني لا يمكن أن تقوم بتسوية. يعني الجانب الإيراني كان عنده تراجعات مرحلية، يعني عندما دعا إلى وقف الحرب وليس وقف إطلاق نار. نعم. وبالنتيجة نحن في وقف إطلاق نار. بس كلمة واحدة بعد، التصلب الإيراني ببعض المواقف هو العائق اليوم من الوصول إلى تسوية وليس التراجع الأمريكي. لا يمكن الوصول إلى تسوية من دون تراجعات من الطرفين. العقدة الأساسية تبقى اليوم هي بالمخزون عالي التخصيب، وهذا ما يقوله الجانب الأمريكي. بمعنى حتى اليوم هناك تصريحات وهناك نفي تصريحات من طهران حول يعني هذه
1: الآن
4: المسألة.
1: يعني الآن يمكن أن نقول أنه إيران لا تتنازل بالمطلق، ما كمان شوي فيها.
4: لا أنا لا أقول بالمطلق أخرى. ولكن بالمواقف الأساسية خاصة. نعم. بالملف النووي، إيران تعتبر أن الملف النووي هو جزء من الردع الخاص بالدولة، من المنظومة الدفاعية للدولة. لذلك وخاصة بعد هذه الحرب تتمسك به كما تتمسك بمضيق هرمز. يعني حتى اليوم التصريحات حول مضيق هرمز تصريحات عالية جدا من خلال الإصرار مرة أخرى على السيطرة على مضيق هرمز وتضرب مصالح كل دول المنطقة والتسوية أيضا مع الولايات المتحدة.
1: طيب دكتور. نعم. صالح،
5: أنا أعتقد أستاذ حسن كلا الطرفين الرئيسيين على الأقل. نعم. الولايات المتحدة وكذلك إيران هم يريدوا توقيع أي اتفاق يعني بما حضر، لكن اختلافهم فقط على التسميات. أنا يمكن الكثير يعرف بأنه اتفاق النوايا هو أدنى درجات الاتفاق، يعني هو لا يعتد به حتى اتفاقا إطاريا. لكن إذا كان الدكتور فرحات يقول تمخض الجبل فولد فأرا، يمكن على الطرفين، حتى إيران ربما كانت تريد أكثر من ذلك وأبعد من ذلك، لكن كون هذه الفجوة واسعة جدا.
1: تريد إيران أبعد من ذلك؟
5: يعني إيران كانت تريد أن تتمسك بالتخصيب كاملا دون ترحيل، تريد أن لا يتحدث عن التفكير.
1: حتى الآن هي لم تعلن موافقتها على
5: الترحيل. لا ولا حتى الولايات المتحدة. على فكرة كل ما نتحدث عنه هو تسريبات، هناك من يقول بأن هذا الاتفاق إعلان النوايا يتضمن 8 نقاط، الأولى وقف شامل وفوري للأعمال الحربية، التزام الطرفين بعدم استهداف أي مواقع، احترام سيادة الدول، وضمان حرية الملاحة والخليج العربي وخليج عمان. هذا ما تسرب، لكن الواقع بأنه كان هناك إطارا جاهزا للتوقيع في إسلام أباد الأولى الذي ذكره السيد خالي باف، وقال بأننا كنا قريبين جدا من توقيعه لولا مغادرة فانس. الشاهد في الأمر الآن، هذه الاتفاقات أو هذا النوع من الاتفاق عندما يكون الفجوة واسعة في الطلبات بين طرفين يلجأوا إلى حسن النوايا، لأنه إذا رجعت للخطاب الإيراني ما الجملة الرئيسية في هذا الخطاب؟ انعدام الثقة.
1: نعم.
5: انعدام الثقة خوفا من الخديعة.
1: يعني طيب. إعلان النوايا يبني الثقة
5: بالتأكيد، لأن في لجنة تتثبت خلال أيام معدودة سواء 30 يوم أو أقل من ذلك للذهاب مرة أخرى إلى الإطار الاتفاق الإطاري.
1: دكتور محجوب، إعلان النوايا لو حصل يبعد شبح الحرب حقيقة؟
6: وبالتأكيد أنه يبعد الخيار العسكري لكنه لن يعيد الحرب بشكل التي وقفت عليها. أنا هذا رأيي، أنه لن تعود الحرب بالشكل الذي كانت عليه. لكن دعني أذهب إلى فكرة لماذا كلا الطرفين مضطر أن يتحدث أو أن يقوم بإجراءات فيها نوع من إظهار التنازل. ترامب بدأ هذه الحرب وهو ليس لديه شهية المخاطرة في هذه الحرب، وعندما تخوض حربا بمثل هذا المستوى وبتحريض من إسرائيل والولايات المتحدة لا تمتلك شهية المخاطرة، وعندما أقول شهية المخاطرة أنها لا تريد أن تدفع أثمانا، معنى ذلك أن قدرتك على التنازل تتزايد كلما قلت قدرتك على تقديم المخاطرات، وهذا هو الواقع اليوم. الولايات المتحدة مضطرة أن تتنازل لأن شهية المخاطرة عندها منخفضة جدا. شهية المخاطرة شهدناها في العراق عندما نزلت 170 ألف مقاتل وأسقطوا النظام العراقي ووضعوا حكومة جديدة، شاهدناها في أفغانستان.
1: كل ما قام به الرئيس ترامب في إيران كان فاقدا لشهية المخاطرة. ما الذي كان مطلوب أن يفعله؟
6: بالنظر هو حدد هدفا، قال يريد إسقاط النظام.
1: طيب فشل بإسقاط النظام،
6: ولكن هذا بالنسبة له الآن سيضطر أن يدفع أثمان ويتنازل بمعنى آخر، أن يقبل أن يكون لدى إيران برنامج نووي. هو لم يكن يريد هذا الاتفاق، ولا يريد أن يكون حتى هذا وارد في التفاوض. هو لم يكن يرغب في أن يكون هناك عند إيران أي فرصة للحديث عن نظام عن صاروخي. الآن أصبح هذا أمر واقع. هو لم يكن يرغب في أن أصلا يكون لإيران القدرة على النقاش حول المضيق. هو كان يريد أن يفتح عنوة ولم يستطع القيام بذلك. هناك أدلة عديدة تقول لك أن الرئيس الأمريكي يدفع ثمنا بسبب فقدان شهية المخاطرة. الموضوع الثاني بشكل سريع، نحن نتحدث عن الطرف الإيراني الذي عنوان النصر بالنسبة له هو بقاء النظام السياسي، لكن عنوان الخسارة الكبيرة هو مقدار الدمار الذي يدخل إيران في نفق من السنوات المظلمة لإعادة الإعمار في ظل بقاء عقوبات أو بعض العقوبات وفي ظل عزلة دولية. بعبارة أخرى، هو مضطر أن يقدم تنازلات أيضا الطرف الإيراني حتى يتخلص من هذا الواقع السيء.
7: أولا الحرب ممكنة ما زالت، بمعنى أنه إذا كان الأنباء التي نشرت اليوم عن أن المرشد يرفض إخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد،
1: نعم،
7: أصروا عليها، هذا يعني نكسة لترامب، يعني
6: من الصعب. مسؤول إيران الليلة
7: الخارجية
6: رفضوه، قالوا أنها
7: لم يرفضوا، قالوا المعلومات حول الموضوع النووي غير دقيقة، ولكن هذا لا يعني نفيها، لا يعني النفي، لأنه إذا وافقوا هذه كارثة
6: على اليوم أيضا،
7: يعني إذا وافقوا نصر لترامب. لذلك طبعا هذا ليس حقيقي، يعني وعد، لكن مجرد الوعد هو في جانب من الصورة الهيبة، وهو الآن حرب صورة وليست حرب حقيقية. المهم بالنسبة لأمريكا، لديهم الحج وهذا طلب دول المنطقة، لديهم كأس العالم، لديهم انقسام داخل الإدارة، فانس الذي لم يعد يريد الحرب مقابل روبيو وهزجث. المهم الفكرة أنه هذا إعلان النوايا سيؤدي إلى مفاوضات تستمر لستة أشهر وليس لشهر، شهر يجر شهر.
1: هذه لعبة إيران
7: ولعبة أمريكا أيضا. بعد الانتخابات النصفية قد نستأنف الأمر.
1: لعبة أمريكا وليست لعبة الرئيس ترامب.
5: الوقت لصالح الطرفين.
7: هذا ما وصلوه في المجلس الأمن.
1: سيد جود.
8: أود فقط أن أؤكد على نقطة قالها الدكتور لقاء مكي. نحن جميعنا هنا نتحدث عن معلومات مسربة من الولايات المتحدة ونتحدث عن ديناميكيات ما بين نائب الرئيس والرئيس لأننا سمعنا عن هذه الأمور عبر طرف ثالث وما إلى ذلك. نحن لا نعلم ما الذي قد قاله المرشد الأعلى وما الذي لم يقوله لأن لا أحد قد رآه. وعلي أن نذكر الجميع بأن إيران هي بمثابة علبة سوداء بالنسبة للجميع. أنا أعلم أن هناك شبكة إنترنت داخلية ولكن ما من معلومات تخرج عبر الإنترنت وما من أخبار نسمعها ولا يسمح بأداء الوظائف الصحفية مثلا بحرية هناك. ولذلك من الصعب أن نتوقع ما الذي يحصل على هذا الجانب في حين أننا نحاول أن نفهم الديناميكيات من الجانب الأمريكي.
1: طيب بغض النظر عن ربما هناك تعليق على هذه النقطة، لكن أود أن أسألك هنا عن الخطوط الحمراء الباقية عند الرئيس ترامب. يعني منذ بداية الحرب وهو يرسم خطوطا حمراء ويضع مهلا تلو المهل وكلها يعني كانت تتبخر مع مرور الوقت. الآن ما هي الخطوط الحمراء الباقية عند الرئيس ترامب؟
9: This is why it's really impossible to say.
8: لهذا السبب إنه من المستحيل أن نقول هل ترامب يتراجع عن مواقفه أم لا، لأنه يقوم بتصريحات مفرط بها في بعض الأوقات ومن ثم يعود ويقول شيء آخر، والإيرانيون يفعلون الشيء نفسه بالمناسبة، ولذلك من الصعب أن نحدد ذلك بناء على التصريحات العلنية. ولكن كان هناك نقطة متسقة منذ عقود عدة لجميع الرؤساء الأمريكيين ولروسيا وللصين وللاتحاد الأوروبي، وهذه النقطة هي أنهم لا يريدون أن تحصل إيران على اليورانيوم العالي التخصيب. 60% يستخدم فقط لدواعٍ عسكرية وليس لدواعٍ سلمية. ولذلك أنني أعتقد أن دونالد ترامب والرئيس شي وفلاديمير بوتين اجتمعوا بغضون أصبع واحد. هذا حدث مهم جدا وقد نرى نتيجة من ذلك.
1: دكتور صدقيان، ماذا لو صح ما نقلته رويترز عن أن المرشد الإيراني أوصى أو أمر بعدم إخراج اليورانيوم المخصب، هذا المخزون 450 كيلوغرام من إيران؟
10: دعني أشير إلى نقطة. مثل هذه التصريحات التي تسوقها إيران في بعض الأحيان لأغراض تفاوضية، هذه ليست بالضرورة أنه هي صحيحة، وإنما عندما تشاهد الطرف الآخر يرفع مستوى الحديث، وترامب يوميا فجر واشنطن يغرد ويقول أن لا نسمح وكل هلاءات عند الرئيس ترامب، رأسا الجانب الإيراني يعطي تصريحات بسقف عالي أيضا، وبالتالي الإيرانيون يريدون أن يكونوا نديين للجانب الأمريكي.
1: يعني هذا الخبر أنت تعتقد أنه مسرب إيرانيا؟
10: أنا أعتقد بأنه مسرب إيرانيا، وحسب المعلومات الإيرانية تقول بأن هذا لا يوجد هكذا خبر. لكن بشكل عام أنا
1: كيف يعني كيف مسرب ولا يوجد هذا الخبر؟
10: سربت بعض الأوساط لكن لا توجد حقيقة له.
5: إذن
10: يعني ولا وكالة رسمية ولا وزارة الخارجية أيدت هذا الأمر.
1: طيب.
10: بل على العكس من ذلك مصادري تقول بأن السياسة التي كان يسير عليها الرئيس بزشكيان والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ووزارة الخارجية، هذا نفس المسار يسيرون به الفريق المفاوض مع الوسيط الباكستاني. طيب. لنقله إلى
1: سؤال أيضا فيما يتعلق أنه في خضم الحديث عن المفاوضات، أيضا إيران تعلن عن آلية خاصة لعبور السفن من مضيق هرمز. طيب ما هذا جزء من التفاوض، ماذا تريد أن تقول إيران للولايات المتحدة؟
10: هناك تسريب للنقاط في نقاط إعلان النوايا. هذا التسريب إن صح هو لا يشير إلى أنه يجب أن يفتح مضيق هرمز بالشكل الذي كان عليه من قبل، وإنما أكثر من ذلك هناك معلومة من داخل إيران بأن إيران تنسق مع سلطنة عمان من أجل السيطرة على مضيق هرمز وتأمين الممر الآمن لكل السفن عبر هذا المضيق بالتنسيق بين عمان وبين إيران.
1: نعم.
10: لكن بشكل عام هذه النقاط التي سربت عن اتفاق النوايا، هذا يشير إلى أنه هناك يعني كثير من الأمور لم تذكر في هذا اتفاق النوايا أو إعلان النوايا، مثلا القوة الصاروخية لم نجد لها حديث أبدا، معنى ذلك بأنها
1: نحيت جانبا،
10: نحيت جانبا. النقطة الأخرى حتى مضيق هرمز، مضيق هرمز هم ليس بذلك الشدة، يعني الصياغة الفقرة المتعلقة بمضيق هرمز ليست بهذه الشدة التي كان يريدها الرئيس ترامب ويريد أن يفتح المضيق عسكريا. النقاط الأخرى أيضا

0: لا تدل على أنه هناك حدية في الموقف الأمريكي خصوصا. وأعتقد بأن إذا ما تم التوقيع أو التوصل إلى هذا الاتفاق إلى أعلان النوايا أن يعتبر بأن المرحلة القادمة التي تقول هذه المعلومات أنه بعد 7 أيام سوف تكون هذه المفاوضات لمدة 30 يوما، أن يعتقد بأن هذه 30 يوما سوف تكون اختبار للنوايا. إذا هذا كان إعلان للنوايا
1: نروح على اختبار النوايا.
0: هذا اختبار للنوايا خصوصا في قضية
1: وفيما بعد كتابة النوايا
2: في قضية وفيما بعد إشاعة
3: في
2: النوايا
3: ذلك فحص النوايا.
0: إذا سمحت لي حسن هناك لدينا عقوبات ولدينا البرنامج النووي بما في ذلك كمية اليورانيوم مرتفعة.
1: طيب من يسمع الدكتور الدكتور صدقيان دكتور إبراهيم يعني وكأن الحرب ستنتهي بانتصار ساحق لإيران.
3: لا أعتقد ذلك، يعني أعتقد من المبكر جدا الحديث عن نتيجة لهذه الحرب. نحن تحدثنا على هذه الطاولة أن أحد السيناريوهات القوية هي تسير باتجاه تجميد الصراع بمعنى حالة لا حرب ولا سلم، وهذا كما تفضلت قبل قليل أنه ممكن أن نتحدث عن اختبار النوايا ثم عن فحص النوايا ثم عن التحقق من النوايا. يعني هناك نحن أمام سلسلة طويلة من المصطلحات ومن الإدارة التي يمكن أن تنتج عن هذا الموضوع. هناك تخريجات يعني من المفترض أن يكون لها حلول. موضوع مضيق هرمز لا يمكن باعتقادي في نهاية هذه الحرب أو هذه الأزمة أن تحتفظ إيران بالإغلاق أو السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، ويجب أن يكون هناك سند قانوني دولي من أجل أن هو تفسير بالقانون الدولي.
1: هناك صيغ أخرى متداولة غير موضوع الرسوم
3: ضمن القانون الدولي، وأعتقد هذا ما تعكف عليه إيران بالوقت الحالي هو إيجاد قاعدة قانونية دولية لإدارة الموضوع.
4: وسعوا إلى الفجيرة والغم القوين.
3: نعم
4: سواحل الإمارات طيب معها
2: بأي قانون نعم دولي
3: ولكن بنهاية المطاف هذا جزء كله من إدارة الصراع. بنهاية المطاف من أجل أن يكون يعني هناك
4: تجاوز إدارة الصراع
3: ولهذا السبب
4: أنا أقول صراع جديد أو توسيع الصراع.
3: دكتور لقاء هذا يؤكد ما أتحدث به بأنه نحن ما زلنا من المبكر كثيرا الحديث عن اتفاقية أو عن نهاية لهذا الموضوع. هذا كلها ضمن المناورات. أنا برأيي اللي هو بتحدث عنه بالنهاية إذا كان سيكون هناك اتفاق يجب أن يكون له سند في القانون الدولي، قاعدة في القانون الدولي، لأنه لا يمكن لإيران أن تتحدث
4: صراع دولي جدا الوصول لاتفاق الآن أو حتى بالمستقبل القريب. إذا لم تحصل الحرب الآن فستحصل في المستقبل خلال هذا العام، ليس بعيدا خلال هذا العام.
2: أستاذ حسن
4: القصد أن هذا التوتر الشديد وعدم حسم الملفات والصراع النفوذ في المنطقة ازداد ولم يضعف، بالعكس إيران قبل هذه الحرب كانت أكثر ضعفا، الآن أصبحت أكثر خشونة حينما وجدت نفسها أقوى أمام أمريكا، هذا يجعلها أكثر جرأة في التعامل مع الجيران ومع الإقليم، وبالتالي ستزداد أسباب الحرب ولا تقل.
2: أستاذ حسن إذا سمحت لي يعني عطفا على ما ذكر الدكتور إبراهيم ويمكن تناقشنا كثير في هذا الموضوع، إيران بالفعل تتجه إلى تشريعا داخليا، إلى تشريع داخلي لإدارة أو ما يسمى بالهيئة. هي طبعا لما تجد معارضة كبيرة في الخارج تقول بالتنسيق مع دول الجوار، بالتنسيق مع الدولة المشاطئة الأخرى، تقصد طبعا هنا سلطنة عمان، دون أي يعني تأكيد من الدولة الأخرى أو من دول الخليج. أنا أرجع إلى التصريح الذي قيل في وقت سابق بأنه بالتنسيق مع دول الجوار في الرد الإيراني على أحدى أوراق الرئيس الأمريكي، قالوا بعد التنسيق مع دول المنطقة فجاء الرد على المبادرة. ثم الحديث اليوم عن توسيع هذه المنطقة اللي ذكرها الدكتور لقاء، هذا ليس جديدا. هم رحلوا، كان أنت تعرف كانت الملاحة في هرمز تمر بين مسندم العمانية وجزيرة لارك الإيرانية، الآن غيروها في بداية هذه الحرب لتمر بين قشم الإيرانية ولارك الإيرانية. الآن الحديث عن تشريع داخلي، والدكتور إبراهيم ربما يعرف بأنه التشريعات المحلية لا يجب أن تتعارض مع القوانين الدولية، ولا يجب أن تتعارض أيضا مع كل القوانين
3: ليس التي تنظر دكتور صالح. ممكن أن تتعارض ولكن لا يتم الاعتراف فيها دوليا.
2: يجب يعني بالنهاية غير ملزمة ويجب أن لا تكون تمييزية. فلذلك تجد إيران مرة يقول رسوم بيئية ثم يقول حماية المرور ثم يقول تزويد

0: وقود. هذا الشرط ربما نص إلى، أنا ذكرتها في حلقة سابقة في المادة 26 من اتفاقية أهل البحار حول الرسوم، لكن هذه الرسوم اختيارية ويجب ألا تكون تمييزية، بمعنى لا يجب أن تفرض على دولة ما دون الأخرى. بالتالي أنا أعتقد بأن إيران مدركة بأن هذه الورقة مسكتها لرفع سقف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن تستمر.
1: أتمسك بتحليل الصراع حسب متطوراته وليس أي إسقاط سياسية. أرى أن هناك مفارقة جديدة قد تصبح بمثابة انتكاسة إلى المسار الذي تحقق حتى الآن، أن هناك على الأقل استعداد للنظر في هذه خطة المبادئ. يبدو أن ترامب الذي كان موزعا بين صوت الصقور وهم هيكسيت وهم سيناتور لينزي غراهام وماركو،
2: نعم،
1: أصبح الآن أكثر ميلا إلى ما يمكن أن نعتبره من المعتدلين. يعني حتى نبرة الخطاب العسكري أو عسكرة الموقف بدأت تخف، خاصة بعد زيارته لبيجين. لكن في المقابل إذا أخذنا تصريحات عراقجي بزشكيان غاليباف، هم دعاة الحل الدبلوماسي، لكن في المقابل ما يقرره الحرس الثوري، وما إذا صحت رواية ما نسب إلى المرشد الأعلى بأنه لا يقبل إخراج اليورانيوم المخصب، أرى أن وكأن إيران أصبحت تتعامل برأسين سياسيين مختلفين. قضية هذا التصعيد الآن أن لا تخصيب لا يورانيوم مخصب يتم إخراجه خارج البلاد، ولا مرور لأي حركة ملاحة بحرية إلا بضوء أخضر من الحرس، أرى أن هذا رفع من مطالب، على أساس أن القراءة في طهران تعتقد أن ترامب في حيرة من أمره وسيقبل بأي شيء. وأرى ربما أن الدورة، دورة هذه العملية التفاوضية المبدئية، لن تكتمل إذا ظلت المواقف على ما هي عليه.
2: طيب دكتور محجوب، قال كلمة الدكتور الشرقاوي، لهجة الرئيس ترامب خفت خصوصا بعد زيارته للصين، ما الرابط؟
3: نحن نشهد حقيقة نوعا من تراجع الخطاب العدائي أو اللهجة الخشنة من الطرفين. واليوم من اتصالاتي يبدو أن الطرف الباكستاني قد ضغط باتجاه أن التصريحات الإعلامية تفسد العملية التفاوضية، خاصة كلما كان هناك نوع من الانفراجة أو التقدم البطيء كانت التصريحات الصحفية تؤدي أن أحد الأطراف عمليا يتراجع في العملية التفاوضية. فكأن الباكستانيين دعوا إلى ما يسمى ضبط التصريحات من قبل الطرفين، واللي لاحظناه من 24 ساعة الماضية تحديدا كان واضح، يعني من عملية ضبط الكلمات. تصريحات ما نسب للمرشد اليوم أنا أعتقد بأنها مرتبطة بالعملية التفاوضية، وكأنها تقول للوفد المفاوض في سقف يمكن أن تذهبوا له، لكن بنفس الوقت الخطوط محددة سابقا إلى أين يذهبوا في العملية التفاوضية، بمعنى آخر عملية دعم تفاوضي. ودعني أيضا أود أن نشير إلى قضية، لأنه كثير ما نناقش قضية المضيق وما تفعله إيران، خلينا نذكر بمسألتين أساسيتين. يعني المسألة الأولى، كل ما يتعلق بالقانون الدولي وقانون البحار هي متعلقة بدول الشمال وضعت هذه القوانين، لأن معظم المضائق هي مع دول الجنوب، الدول التي هي ضعيفة مستعمرة سابقا، وبالتالي كل قوانين وضعت من أجل من بوابة استعمارية. وبالتالي هذا يطرح سؤال أساسي، أنه لو كانت هذه المضائق في شمال الكرة الأرضية في أوروبا، هل كانت تتعامل معها بنفس الطريقة؟ لأنه هذا نقاش الآن بيتحدث أنه القانون الدولي كله ساقط في العالم الآن يشان الحروب. نقطة الثانية حول المضيق، أنه إيران لعبت المضيق كلها تريد منها شيئا واحدا، رفع التهديد الاقتصادي والعسكري. هي تريد أن تقايض أن الولايات المتحدة ارفعوا العقوبات، أوقفوا التهديد العسكري، أعيدوا الأموال المجمدة. طيب. وباعتقادي إذا لم يحصل هذا، ورقة المضيق ستبقى مزعجة للعالم ربما لفترة طويلة.
4: ولكنه إذا فعلوا ذلك، هذا الأمر سيرتد عليهم سلبيا، لأنهم قد عزلوا أنفسهم بشكل متزايد، على الرغم من أن الجميع يكره أن دونالد ترامب شن هذه الحرب، ولكن الآن بات هنالك العالم بأكمله قد اجتمع وقال أننا سنضمن أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا مرة أخرى. وإذا أصرت إيران على هذه الحماية ومقاربة المافيا، هذه سيتعين عليها محاربة العالم بأكمله.
2: بما أنك علقت على هذا الموضوع موضوع سيد جو، تحدث الدكتور صدقيان عن بنود بإعلان النوايا. هناك أمور، مثلا الصواريخ البالستية غير مذكورة بالمرة، الموضوع الحلال.

0: فأيضا غير مذكور، مذكور إنهاء الحرب على كامل الجبهات. طيب بهذه الحالة يعني ألم تتراجع أهمية مضيق هرمز، أهمية الصواريخ البالستية، كل ذلك ألم يتراجع أمام اهتمام واحد لدى الرئيس ترامب هو اليورانيوم المخصب الموجود في إيران، أصبحت هي القضية.
1: بالعكس، I've heard Donald Trump also
2: بالعكس لقد سمعت أن الرئيس ترامب أيضا قد خفض من سردياته بشأن هذه النقاط، وأنني أعتقد أنه فيما يتعلق بالميليشيات هنالك ضغوطات كبيرة تمارس عليهم بالفعل. أولا في سوريا انتهت هذه المسألة، وإذا الجسر إلى لبنان قطع، ومن ثم في لبنان هناك إسرائيل تحارب بشدة ضد حزب الله، وتم القضاء على القائد وتم إضعافهم. وفي العراق أعتقد أنكم سترون مع انتخاب رئيس الوزراء الجديد إصرار كبير من جانب الولايات المتحدة أنه إذا أرادوا الحصول على الدولارات الأمريكية عليهم أن يتخذوا إجراءات ضد الميليشيات. وأخيرا فيما يتعلق بالصواريخ، إنني أعتقد أنه إذا استخدمت هذه الصواريخ مرة أخرى سيقصفهم مرة أخرى، ولا أتحدث هنا فقط عن دونالد ترامب بل أي رئيس أمريكي قادم. أعتقد أنهم يعتقدون أنهم سيطروا على هذه المسألة
3: فقط بأكثر إيران. أنا أعتقد بأنه الباك فير على المنطقة وعلى العالم، بعبارة أخرى إيران تستشعر أنها ليس لديها ما تخسره، في حين العالم يخسر، في حين دول المنطقة تخسر، دول لديها مشاريع تنمية واقتصاد ومعتمدة على استخدام المضيق. إيران ربما تدخل حالة شبه انتحارية وهي تقول فليخسر العالم، لكن معادلاتها في الربح والخسارة تختلف. فأنا أعتقد أنه باك فير أو تعود النار على العالم أكثر مما تعود على إيران.
0: بدي أسمع رأي الدكتور سليم.
4: بس البديل أيضا يعني إنهاء كامل للقانون الدولي والتسليم والتسليم بقدرة الدولة على فرض إرادتها خلافا للقانون الدولي.
0: ما هناك دول كثيرة تفرض إرادتها خلافا للقانون الدولي.
4: صحيح، ولكن هذا بهالحالة قناة ملقة مثلا أو مضيق ملقة ستسيطر عليه الدول، يقول لك أنا أيضا
3: أريد
4: إندونيسيا وماليزيا
5: بعددنك أستاذ حسن،
4: مضيق تايوان مثلا نفس الشيء
5: أستاذ حسن. فقط الدكتور محجوب إذا فهمت منه في الاتفاقيات عالي البحار تكلمت لأنه المضائق في مناطق استعمارية بالإشارة إلى هرمز على سبيل المثال، ما جبل طارق في الجزء الشمالي أيضا ويربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ولم تطالب لا إسبانيا ولا بريطانيا المستعمرة ولا المغرب بفرض رسوم. القصة كما ذكر الدكتور أو كذا سيفتح، أنا بظني إن كان هناك اعتقاد وأشبع يعني بحثا من 58 في جنيف إلى قاية جامايكا 82. تسمح لي
0: دكتور، بس
5: إذا كانت تشعر هذه الدول بأهمية قانونية
0: ألا تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية باعتبار أنها هي من شنت الحرب وهي من دفعت إيران إلى هذا الاتجاه؟ يعني قبل الحرب لم تكن إيران وأنا تطالب بذلك.
5: أنا جايك بالكلام الآن، الإيرانيون يطالبون بتعويضات، من ضمن مطالبهم التعويضات عن هذه الحرب.
0: نعم.
5: تحت أي بند تخضع هذه التعويضات؟ تحت القانون الدولي، لأنك ستلجأ إلى القانون الدولي لكي تقر الاعتداء والدمار ومن ثم تأخذ. فإذا لماذا تطالب بالقانون الدولي الآن في التعويضات ولا تحترم القانون الدولي في قضية المضيق؟ يعني هذه ازدواجية في الفهم أو التحليل. فبالتالي صحيح الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بقرصنة بالمقابل، لكن من جرأها على ذلك؟ هو الإقلاق الإيراني من الجهة الأخرى.
0: دكتور سليم،
4: أمريكا فتحت صندوق بندورا حينما قامت بضرب إيران بهذه الطريقة، حتى لم تهيئ لها إعداميا ولا سياسيا.
5: سيئة جدا، ما في كلام.
0: طبعاً. طبعاً. دكتور سليم،
1: يعني في مجموعة من النقاط حسن، يعني ما تفضل به دكتور إبراهيم حول لا حرب ولا سلم، أعتقد أنه لا يمكن الحديث عن لا حرب ولا سلم ومضيق هرمز مكفل، يعني لأن هذه إشكالية على مستوى العالم وتضغط على الاقتصاد العالمي، ولابد من إيجاد حل. من الممكن أن نتحدث عن لا حرب ولا سلم إذا كان هذا المضيق مفتوحا. بالنسبة للخطاب العدائي، يجب أن لا ننسى أن خلال الأيام الماضية الاتصالات التي قام بها زعماء المنطقة قطر السعودية والإمارات مع رئيس ترامب، إن كان على مستوى الخطاب وإن كان على مستوى الضربة العسكرية، يعني ليس فقط باكستان، وهذه كانت فرصة لإيران أن تتلقف هذه المبادرة الخليجية من أجل أن تؤشر بطريقة إيجابية تجاه دول الخليج. ولكن يعني لم يكن هناك أي اتصال، لم يكن هناك أي مبادرة، لم يكن هناك أي مؤشر إيجابي من قبل إيران في وقت هذه الدول تعرضت إلى ما تعرضت عليه من إيران، وكان هناك مبادرة مهمة جدا تجاه الرئيس الأمريكي وتلقف هذه المبادرة، والآن لا يوجد هناك عمليات قصف على إيران. نعم. نتيجة هذه المبادرة كان الأجدى أن تكون هذه انطلاقة لمحاولة بناء ثقة من الجانب الإيراني مع دول الخليج.
0: دكتور صدقيان، بس لأنه بدي أنتقل إلى موضوع لأنه الوقت بدأ يداهمنا. دكتور صدقيان، السيد جو ذكر نقطة مهمة لها علاقة بالحلفاء، قال أنه ما حصل لحزب الله في لبنان، قطع الطريق في سوريا، ما حصل لحلفاء الولايات المتحدة في العراق، رئيس وزراء عراقي جديد قد لا يكون من صف إيران، بمعنى أن الولايات المتحدة هي التي تتولى المهمة بالنسبة للحلفاء. هذا قد يكون حقيقي وواقعي، لأنه اليوم هناك عقوبات فرضت على نواب من حزب الله على مسؤولين في حركة أمل قريبين جدا من رئيس مجلس النواب اللبناني، وأيضا على شخصيات عسكرية وأمنية لبنانية من الطائفة الشيعية في لبنان، وعلى سفير إيران في لبنان أيضا. ألا يعني ذلك فعلا أن هؤلاء تركوا لمصيرهم والولايات المتحدة تتولى أمرهم؟
6: عندما نتحدث عن إعلان نوايا في النقطة الأولى، النقطة الأولى والثانية، النقطة الأولى تقول هذا الذي سرب، أنا لا أعتقد بأنه صحيح أو خطأ، لا يعني لا أدري. في النقطة الأولى إيقاف الحرب في كل مناطق التوتر في الشرق الأوسط، بمعنى أن إيران تريد إيقاف الحرب ليس في إيران وإنما في لبنان، في العراق، في اليمن. هؤلاء هم أصدقاء إيران.
0: هذا ليس هذا السؤال.
6: لا، هذا مهم.
0: السؤال له علاقة بأن الولايات المتحدة هي التي تتولى أمر هؤلاء، تفكيكهم وإضعافهم بغض النظر عن موقف إيران.
6: لا يمكن للولايات المتحدة أن تسيطر على هذه المنطقة، ونحن رأينا في الحرب على إيران الولايات المتحدة وضعت أهداف لها للحرب على إيران، لكن أنت سألت هل إيران منتصرة في هذه الحرب؟ ولما لا؟ لحد الآن لم يتحقق أي من الأهداف التي وضعها ترامب نتنياهو في الحرب، وبالتالي هذه النسب 60% يعارضون من الشعب الأمريكي يعارضون الحرب لأنه لم تتحقق هذه الأهداف. حتى في مضيق هرمز، عندما أقول أنا بأن التنسيق هناك موجود مع سلطنة عمان، موجود لأن سلطنة عمان زيارات إيرانيين إلى السلطنة ومن السلطنة إلى إيران، وعندما يقول الإيرانيون بأن هناك تنسيق مع السلطنة، السلطنة لم تنفي ذلك. وبالتالي إيران تريد أن تكون هذه، أن يكون مضيق هرمز مضيق آمن وبريء، لا يحمل صواريخ وطائرات وتجهيزات عسكرية من أجل ضرب إيران واستهداف
0: مع الرسوم
6: مدارس.
0: يبقى بريئا؟
6: نعم،
0: مع الرسوم يبقى بريئا؟
6: بالتأكيد، الصواريخ التي كانت تذهب عبر مضيق هرمز والتجهيزات العسكرية التي تذهب عبر مضيق هرمز، إحدى هذه التجهيزات العسكرية هي التي استهدفت مدرسة ميناء الابتدائية وذهب ضحيتها 165 طفلا عند ذلك. لو سمحت لي
0: باختصار لأنه
6: أشير إلى قضية كمية اليورانيوم المخصب.
0: نعم.
6: كمية اليورانيوم عالي التخصيب، إيران تفتقد للثقة بشكل مطلق مع الأمريكيين، وبالتالي هذه الكمية سوف لن تعطيها إيران بشكل على طبق من ذهب.
0: لا لروسيا.
6: أبدا.
0: للصين.
6: لا، مقابل رفع العقوبات. كيف ترفع العقوبات؟ هذه تزامنا مع رفع العقوبات تعطى كميات من هذا اليورانيوم، ولا تعطى كاملا. ترفع هذه العقوبات تعطى كيلو واحد، ترفع أكثر 5 كيلوات، 400 كيلو هي. وبالتالي يجب أن نكون على نقطة أخيرة بس، القانون الدولي. نحن كثيرا هنا نتحدث عن القانون الدولي، هو أين القانون الدولي؟ القانون الدولي يا حسن، لا بسمح لي، القانون الدولي من يخترق القانون الدولي يذهب إلى مجلس الأمن الدولي، لكن هو أين مجلس الأمن الدولي الآن؟
0: سؤالي دكتور، أنت تفاوض؟
6: أنا
0: لا، لأنه هذه أول مرة بنسمعها، أنه بقدر رفع العقوبات
5: كل كيلو مقابل كل كيلو.
6: بالتأكيد.
0: من أين أتيت بهذا المصدر؟
6: مصادري الخاصة
0: رسمي،
6: مصادري الخاصة تقول ذلك، ويمكن الاعتماد عليها.
5: إلى أين تذهب هذه الكمية؟

0: الكيلو يعني هل يذهب
1: هذا الشيء في 30 يوما
0: يعني اذا مبدا
1: نبحث هذا الامر اين تذهب هذه نعم. لكن العقوبات مقابل الكميه عاليه التخصيب
2: تمام. يعني حسب المليارات
1: حسب المليارات
0: تمام.
1: حلو. هل العقوبات هذه الرزمه من العقوبات تحال نعطي 5 كيلوات
2: لانه
0: تعطى لمن دكتور صدريان تعطى الولايات المتحده ولا تعطى لمن يعني
1: تبحث
0: لا مو هذه نقطه
1: ليست هذه مشكله كبيره
2: والله مش هو رئيس
0: الوفد هو
2: انت توك مش رئيس الوفد هو عنده معلومات
0: معلومات
2: نعم طيب دكتور بالنسبه للعقوبات على نواب بالبرلمان وشخصيات مقربة من رئيس مجلس النواب اللبناني وشخصيات عسكرية وأمنية
3: أعتقد أن هذه حلقة جديدة من الإدارة الرديئة الاستشراقية لقضايا المنطقة من وزارة الخارجية الأمريكية بفرض مثل هذه العقوبات ودعني أفسر هؤلاء الذين تم فرض العقوبات عليهم الأربع نواب اللي هو في منهم اللي هو برلمانيين يعني منتخبين يعني بإرادة بغض النظر أين تقف بالنسبة لهم معهم أم ضدهم ولكن هم منتخبين بإرادة المواطن اللبناني هذا واحد اثنين أنه واحد منهم حسن فضل الله هو الذي يعتبر شخص الاتصال مع الرئيس عون والرئيس عون اللي هو يعتبر أو يفترض أنه حليف الإدارة الأمريكية ويفترض بالإدارة الأمريكية أنها تراعي حلفائها وتعطيهم مساحة من أجل العمل والتحرك لا أن تفرض عقوبات على الأشخاص المكلفين بالتواصل معهم ويصبح التواصل معهم اللي هو مقيد بقرارات من وزارة الخارجية الأمريكية تجاه حلفائها الحليف الأول وهو عون والإدارة الأمريكية والإدارة اللبنانية هذا مثل هذه الإدارة الرديئة لإدارة الصراعات الاستشراقية الإدارة الاستشراقية لا المنطقة هي التي تدفع باتجاه الحروب الأهلية والصراعات الداخلية يعني نعم. الآن هذا يشكل أزمة داخلية في لبنان اللي هو بالنسبة إلى أنه كيف ستتصرف الحكومة البري وعون اللي هو مع شخصيات يفرض عليها عقوبات اللي هو من وزارة الخارجية الأمريكية ومن التريجري المالية أيضا فلذلك أعتقد أن هذا هو يثبت النموذج الذي كنا نتحدث عنه بأن الإدارة الأمريكية يجب أن تكون أن تدعم حلفائها ولا أن تفرض عقوبات عليهم وتهيئ الأرضية من أجل فشلهم ومن أجل حروب داخلية
2: في دكتور شرقاوي في خضم التفاوض مع إيران تأتي هذه العقوبات على طرف تضعه إيران من ضمن لائحة المطالب
4: المسافة بين وزارة الخارجية حيث المفاوضات ووزارة المالية أقل من 2 كيلومتر وهذا للتنسيق الآن وخصوصا توقيت فرض هذه العقوبات على 9 شخصيات لبنانية له أكثر من دلالة الدلالة الأولى أن المفاوضات في واشنطن بالذات هي من أجل تطويق حكومة عون وأيضا قطع الصلة بينه وبين حزب الله إذن هناك غاية أخرى أكثر من مجرد إحلال سلام بين لبنان وإسرائيل أيضا التعنت الآن في قضية لأن هناك شخصيات أمنية في حكومة بيروت وهناك شخصيات تحسب على حركة أمل على حزب الله إذن هناك مزيج من شخصيات وليست فصيل سياسي واحد هذا أيضا ما رده إلى أن واشنطن تنظر بوجود قارينة عضوية بين هذه الشخصيات التي تعاقب الآن وبين مسار التفاوض مع إيران بمعنى كما تفضلت قبل قليل قضية الوكلاء أو حلفاء إيران أرى الآن أن الخيط الرابط أو الخيط الناظم لكل هذه المسارات التفاوضية هي أن واشنطن تنزل بقوتها على أساس أنها تتفاوض مع إيران نعم. لوحدها ولا يمكن طيب. أن تجمع المنصة الإيرانية والمنصة اللبنانية في تفاوض
2: قبل أن أكمل في سؤال هي النقطة التي أثارها الدكتور إبراهيم فريحات سيدجو يعني هناك نائب من حزب الله مكلف بالتواصل مع رئاسة الجمهورية الرئيس اللبناني الذي يصف الرئيس ترامب بأنه صديقه تفرض عليه عقوبات من الخارجية الأمريكية يعني ماذا تقول إدارة الرئيس ترامب لجوزيف عون الرئيس اللبناني في هذه الحالة.
5: Let's first understand what علينا أولا أن نفهم ما هي العقوبات في هذا السياق. هذا الأمر يعني أن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم قانونيا أن يستخدموا الدولار الأمريكي، ولا يمكنهم أن يصلوا إلى المنظومة المالية الأمريكية، ولا يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة. على الأرجح أن هؤلاء الأشخاص لن يفعلوا ذلك على أي حال. هذه هي العقوبات، هذا كل ما في العقوبات. إذن إنها مجرد إشارة سياسية.
2: المسألة ليست نسأل عن الإشارة السياسية. نحن نسأل عن الإشارة السياسية، يعني همنا ليس أموالهم وليس زيارتهم للولايات المتحدة. ما هي الرسالة السياسية الموجهة لرئيس الجمهورية اللبنانية من خلال ذلك؟
5: بالضبط. إذن هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون أشخاص يمكن للإدارة الأمريكية أن تعمل معهم، وإذن الإشارة هي أنه هنالك خط أحمر وضعته الإدارة الأمريكية. إذا كان البيت الأبيض سيتصرف بذكاء، ما الذي سيحصل بعد هذه الخطوة؟ بعد أن يكون هنالك محادثات هادئة جدا وتقولون إذا أردتم رفع هذه العقوبات إليكم الأمور التي يجب أن تفعلونها. أنا لا أعلم إذا كانوا سيفعلون ذلك، ولكن هذا ما فعلناه في الماضي.
6: يغير المبعوث،
2: يرجع بيفرض عليه عقوبات.
6: لا، يغير الرئيس، يغيره، يجيب واحد ثاني من حزب الله يتفاهم معه، لأن هذا عليه عقوبات. هي هذه الرسالة، أن هذا الشخص غير موثوق به من الولايات المتحدة، فإذا بقيت تتعامل معه،
2: يعني كلما أراد رئيس الجمهورية أن يتصل مع شخص يأخذ موافقة أمريكية.
6: بالنهاية هذا ما يحصل، هذا ما يحصل مع هذه المنطقة.
4: ملخص الرسالة السياسية من وزارة روبيو إلى اللبنانيين أن قصر الرئاسة أو السرايا لا يحق لها أن تتواصل مع أي شخص.
0: طيب، أنا أعتقد وجود عسكريين أستاذ حسن، لا بس إشارة أعطيه، بس طيب. وجود عسكريين أو أسماء عسكرية في هذه العقوبات هي الإشارة الأهم بظني أكثر، لأنه عقوبات أمريكا فرضت على شخصيات سياسية ونواب في لبنان كثيرة، لكن هذه المرة هي إشارة إلى العسكريين بأن لا يكون أي أو لا يكون أي وصلة بين الحزب والرئاسة أو مؤسسات الحكومة، وأنا أعتقد هذا أخطر ما في الموضوع.
2: دكتور سليم،
7: يعني حسن، لا قيمة إجرائية لهذه العقوبات، يعني نحن نعرف ذلك، وهي رسالة سياسية ليست تتعلق فقط بالسلوك القائم حاليا للسلطات اللبنانية للرئاسة، هو يتعلق بالمرحلة المقبلة، هي رسالة لما سيأتي في المرحلة المقبلة، بمعنى المرحلة الإقليمية تتجه بمسار معين، لابد من إعادة بناء الدولة اللبنانية بعيدا عن التأثير وبعيدا عن النفوذ الخاص بحزب الله. هذه هي الرسالة الأساسية التي تريد الولايات المتحدة إيصالها، ليس الآن من
2: وهذا يؤدي إلى أزمة في لبنان.
7: صحيح، يعني كان الأفضل السلطات اللبنانية والدولة بحاجة للدعم الأمريكي، ولكن ليس بهذا الشكل، بحاجة لدعم فعلي، والآن الدعم الفعلي هو من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، لأن هذا ما يدعم السلطات اللبنانية ويدعم الدولة اللبنانية في المسار التفاوضي الذي تسير فيه.
6: في العراق عشرات تعرضوا للعقوبات، سياسيين وعسكريين، ما أثر شيء أبدا.
3: حسن،
6: ما أثر على العمل السياسي ولا على العمل الدولي. الرسالة بس في أنا أعتقد في الرسالة واضحة، تذكر بشيء أساسي، أن الولايات المتحدة غير ملتزمة حقيقة بأن يكون في لبنان حكومة ودولة مستقرة، وأنها كلما مر لبنان في صراع تتخلى عن لبنان في اللحظات الحاسمة. العقوبات مثل هي في مراحل أخرى أكثر تعقيدا تخلت، يعني للأسف الشديد كل الولايات المتحدة لا تفعل على الأقل وفق أقوالها في مساعدة لبنان.
2: دكتور صدقي،
1: أنا لا أرى بأن الإدارة الأمريكية ذكية جدا في فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص، لأن في إيران فرضت عقوبات على مئات الأشخاص في كل الجوانب الأكاديمية والنووية والصاروخية، وإن المنظومة الصاروخية من صنع المنظومة الصاروخية كلهم في دائرة العقوبات، ومن صنع البرنامج النووي الإيراني كلهم في دائرة العقوبات، وبالتالي هذه العقوبات لها يعني قلت لك يعني الإدارة الأمريكية ليست ذكية، لا تتمتع بذكاء واسع، وبالتالي يعني يفرضون عقوبات، لكن هذه العقوبات
0: ببلاش
1: تفيد ببيتي يعني مثلا.
3: دعني أحذر حقيقة، لأنه
2: بدي أرجع أسمع رأيه، الإدارة غير ذكية.
3: دعني أحذر من هذا، مسألة التهوين في مثل هذه القرارات. القضية هي قضية مبدأ التدخل في إرادة المواطن اللبناني المنتخب الذي الناخب اللبناني، يجب هذه القضايا بغض النظر مع حزب الله ضد حزب الله، هذه ليست القضية. نعم. لماذا يحترم إرادة المواطن الناخب الأمريكي ولا تحترم إرادة المواطن والناخب العربي واللبناني؟ هذه هي القضية الأساسية. ودعني أذكر، اللي هو بس من أجل الذاكرة اللي بيهون من المسألة، اللي هي نفس اللعبة التي لعبت مع فلسطين بشكل سريع. نعم. مع فلسطين، اللي هو بانتخابات عندما فازت حماس والإدارة الأمريكية أعلنت العقوبات ورفضت نتائج انتخابات ديمقراطية. طيب. لأنها أسد ناس غير لا ترغب فيه.

0: going to scream and monopolize the conversation.
1: لن أصرخ ولن أحتكر هذا النقاش. نراكم غدا.
2: عموما
3: النقطة النقطة المركزية في قضية
4: لأنه هناك تجربة يا
2: زعلت جوي علينا يا دكتور
4: على كل وقت أن يرد هناك تاريخ مليء بالحروب في داخل هذه المنطقة بحكم إدارة الصراعات وإدارة السياسة الخارجية الأمريكية دفعت بالملف الفلسطيني إلى الانقسام وثم الحرب.
2: بس أعطيك
0: to have access to the US dollar
1: ليس من حق العالم بأكمله أن يصل إلى الدولار الأمريكي أو منظومة المصارف الأمريكية والأراضي الأمريكية. هذا ما تقوله العقوبات.
0: شكرا
4: ولكنها تنزع الشرعية تنزع الشرعية
0: يا دكتور. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.
5: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين ودبلوماسيا إيرانيا. بدوره قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزير والنائب السابق محمد فنيش. كما أشار المسؤول الأمريكي للجزيرة إلى أن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والعميد خطار نصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. وتعليقا على الخطوة قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني وأن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. وفيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم يجرون مفاوضات وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. نبدأ إذن من العقوبات الأمريكية الأخيرة على نواب ووزراء في لبنان. ينضم إلينا من بيروت النائب في كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن. سعادة النائب مرحبا بك. ما الرسائل التي وصلتكم من العقوبات الأمريكية وأنت أحد الأسماء المدرجة في هذه العقوبات؟ سأعيد طرح السؤال. سألتك ما الرسائل التي وصلتكم من العقوبات الأمريكية وأنت أحد المعاقبين أمريكيا فيها؟ طيب، لدينا مشكلة في التواصل مع النائب حسين الحاج حسن في بيروت، سنعود إليه بطبيعة الحال، ولكن الآن نتحول إلى ضيوفنا بانتظار التواصل مع النائب. وأعود وأذكر بأن الخارجية الأمريكية قالت للجزيرة بأن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين ودبلوماسيا إيرانيا. وقال المسؤول الأمريكي للجزيرة بأن العقوبات تشمل نوابا من حزب الله وهم حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن الذي نحاول التواصل معه لنستمع إلى موقفه والرسائل التي وصلتهم من هذه العقوبات، كما تشمل الوزير والنائب السابق عن حزب الله محمد فنيش. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. وطبعا كما أسلفت بالتعليق على هذه الخطوة، سطر بيان وتعليق أولي من حزب الله قال إن العقوبات هي محاولة لترهيب الشعب اللبناني وأن إدراج ضباط لبنانيين تحديدا فيها عشية اللقاءات في البنتاغون هي محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. طيب، سنحاول العودة إلى النائب حسين حش حسن، ولكن نتحول الآن إلى السيد جورج عقوري الكاتب.

0: والصحفي والمحلل السياسي في بيروت. سيد جورج، كيف قرأتم العقوبات الأمريكية على نواب ووزراء سابقين من حزب الله وأيضا ضباط في الجيش اللبناني؟
1: تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. في الحقيقة مسألة العقوبات على نواب ووزراء حزب الله ليست بجديدة ولا تكمن أهميتها بمقدار العقوبات الموجهة إلى مدير المخابرات في الضاحية الجنوبية وإلى المسؤول في الأمن العام لأنها سابقة، إلى جانب العقوبات أيضا لدى مسؤولين كبيرين في حركة أمل، لأن بعلبكي هو أحد رموز حركة أمل الأمنية والعسكرية. فهنا أتصور أن الأهمية في هذه العقوبات أنها توسعت لتشمل هذان الضابطان، وهذا بالتأكيد لا يعني استهداف للمؤسسة العسكرية اللبنانية بمقدار ما يعني استهداف لأشخاص داخل المؤسسة وفق الرؤية الأمريكية.
0: ما المفاعيل السياسية سيد جورج؟
1: وبطبيعة الحال
0: تفضل.
1: وبطبيعة الحال لا يمكن أن يخفى الأمر على أحد، هذه أيضا مؤشرات عشية التوجه إلى واشنطن في 29 إلى البنتاغون، تؤكد أن الوفد العسكري الذي سوف يذهب إلى هناك سوف يكون وفدا يمثل الجيش اللبناني ووفدا لا غبار عليه.
0: حزب الله يرى أن في هذا تحديدا إدراج ضباط لبنانيين في لائحة العقوبات هو ضغط على المؤسسة العسكرية، ما رأيك؟
1: في الحقيقة يعني حزب الله ربما يجب أن نتذكر جيدا موقف أمينه العام السيد حسن نصر الله في 8 شباط 2022 حين تحدث أن الأمريكيين حاضرون في وزارة الدفاع اللبنانية وأنهم والسفير الأمريكية لا يتعزلون من اليرزي، وكان يومها هناك حملة على الجيش اللبناني وعلى علاقته بالولايات المتحدة. يعني لا أستغرب موقف حزب الله، ولكن الأساس أن مؤسسة الجيش اللبناني هي مؤسسة قائمة لديها مناقبية، وهذا لا ينفي إمكان وجود أي خلل ما، لأنه في كل الجيوش حين يوجد محكمة عسكرية وحين يوجد شرطة عسكرية وأمن عسكري، لأن كل الجيوش معرضة أن يكون لديها أي خلل محدد.
0: ولكن يعني هذا اتهام سيد جورج بأن هناك خلل لدى هؤلاء الضباط، المؤسسة العسكرية لا تعين ضباطا في مراكز جزافا دون أن يكون الضباط أكفاء ومحل ثقة، ألا تتفق مع هذا؟
1: كلا، على الدولة اللبنانية وعلى تحديدا المؤسسة العسكرية أن تجيب على هذه الأمور وأن تأخذ الخطوات المطلوبة. ولكن جميعنا يدرك أنه حين يهدد حزب الله بالحرب الأهلية وبانقسام الجيش ويلمح إليه من خلال من يدورون بفلكه ربما يعمل على هذا الشيء، ولذا قد يكون هناك أفراد ولكن لا غبار على المؤسسة كعقيدة وكمناقبية. وهنا حكما الجيش اللبناني مدعو إلى أن يأخذ الموقف المناسب بما يتعلق بهذه القرارات.
0: طيب، ما المفاعيل السياسية لهذه العقوبات سواء كان على نواب من حزب الله أو الوزير السابق محمد فنيش أو على الضباط اللبنانيين أو على من ينتمون لحركة أمل؟ ما هي المفاعيل السياسية لهذه القرارات والعقوبات؟
1: حكما على حركة أمل هناك مفاعيل، لأن الرئيس نبيه بري دائما كان يحاول في فترات عدة أن يكون كما يقال في اللبناني إجر بالبور إجر بالفلاحة. يجب أن لا ننسى أن وزراء حركة أمل صوتوا في 2 آذار على تصنيف الأعمال الحربية لحزب الله بأنها خارجة عن القانون، وفي المقابل وفي الوقت نفسه هو يلتصق التصاقا كليا في حزب الله. أتصور أن هذه العقوبات هي رسالة واضحة له كي يحسم أمره نهائيا، إما هو في المسار الذي تتخذه الدولة اللبنانية وبشكل صلب، وأما هو مع الالتصاق الكلي بحزب الله. أما بما يتعلق به

0: الضباط، فهذا الأمر بالطبع سوف يدفع المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمن العام، وهذا أمر بديهي، أن تأخذ الخطوات اللازمة بشكل طبيعي. أولا إما للرد على الولايات المتحدة بالوقائع وبنقاش علمي، وإما أن تأخذ إجراءات إن وجدت أن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات بما يتعلق ب يعني هي المؤسسة العسكرية هي من سيحسم وضعية هذين الضابطين.
1: طيب، شكرا لك السيد جورج العقوري في بيروت. نعود ونحاول التواصل مع النائب في كتلة حزب الله البرلمانية السيد حسين الحاج حسن. سيد حسين، مرحبا بك. سألتك ما الرسالة التي وصلتكم من العقوبات الأمريكية وأنت مدرج عليها؟
2: الرسالة واضحة، هي عدوان أمريكي سافر على الشعب اللبناني، على مسؤولين ونواب وسياسيين وضباط في حزب الله وحركة أمل وفي الجيش اللبناني وفي الأمن العام اللبناني. الهدف هو الترهيب والضغط، وهن ببيانهم الأمريكان قالوا بوضوح الانتماء أو مساعدة حزب الله، والعرقلة ما سموه بعملية السلام. في الحقيقة هذا ليس سلاما، هذا عدوان إسرائيلي، وهذا محاولة إسرائيلية فاشلة جديدة مع الأمريكيين للتأثير على الميدان وعلى السياسة وعلى الأمن، وخصوصا في ظل ما يرتقب أن يكون مفاوضات في 29 من الشهر الحالي في واشنطن. المسار الأمني الواضح تماما أن الأمريكي فيه لا يريد وقف إطلاق نار ولا يريد هدنة، إنما يريد أن تستغل إسرائيل ما يسمى كذبا وزورا بهدنة أو وقف إطلاق نار لمزيد من التدمير والقتل والمجازر والترهيب للبنانيين، حتى تفرض إسرائيل رؤيتها وشروطها واحتلالها وربما استيطانها في لبنان من خلال ما أعلنه نتنياهو قبل أشهر عن مشروع إسرائيل الكبرى. وللأسف تخف ما قاله نتنياهو وهو يرفع خريطة إسرائيل الكبرى المزعومة. كل هذه الضغوط على حزب الله، على حركة أمل، على الجيش، على الأمن العام بحجج واهية وكاذبة ومختلقة ومفتعلة. طيب، هي فقط لنصرة العدو الصهيوني.
1: طيب، هو للدقة العقوبات فرضت بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، هكذا استخدمت الخارجية الأمريكية هذا المصطلح، تقويض سيادة لبنان. كيف تقرأ هذه الجملة تحديدا؟
2: من يقود سيادة لبنان هو من هدد لبنان بضمه إلى سوريا، وهو توم باراك موفد ترامب. من يقود سيادة لبنان هو من يتحدث عن اختيار لواء في الجيش اللبناني لمقاتلة حزب الله، وهذا كلام روبيو. من يقود سيادة لبنان هو من يحتل أرضه، وهو العدو الصهيوني بسلاح أمريكي ودعم أمريكي. من يقود سيادة لبنان هو من كذب على الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون وقال له أن هناك هدنة ولم تحصل الهدنة. من يقود سيادة لبنان هو التدخل الأمريكي السافر في كل شؤون لبنان وتفاصيل شؤون لبنان، هذا الذي يقود سيادة لبنان، والذي يدعم الإسرائيلي بلا حدود وبلا حساب، هذا الذي يقود سيادة لبنان، ليس من يدافع عن لبنان وأرض لبنان وسيادة لبنان. من يقود سيادة لبنان هو ما قاله باراك وكرره روبيو وترامب، أنهم لا يسلحون الجيش اللبناني ليواجه إسرائيل، بل يسلحون الجيش اللبناني ليواجه المقاومة في لبنان، وطبعا الجيش لن ينجر إلى هذا الفخ.
1: لماذا اعتبرتم أن فرض عقوبات على ضباط لبنانيين هو محاولة ترهيب للمؤسسة الأمنية اللبنانية بحسب بيانكم؟
2: ماذا يعني فرض عقوبات على ضباط لبنانيين في الجيش أو في الأمن العام؟ ماذا يعني؟ هذا أليس اعتداء على السيادة اللبنانية؟ أليس ترهيبا لهؤلاء الضباط ولغيرهم؟ هذا واضح، لا يحتاج إلى دليل، وكل ما سيق من أدلة عن تعاون مع حزب الله من الضباط

0: ولفرض عقوبات عليهم أو سوى ذلك، هو كلام سخيف ومردود. على كل حال، واضح تماما أن هذا العمل الأمريكي هو ترهيب للضغط على هؤلاء الضباط وعلى غيرهم، وخصوصا على الوفد العسكري اللبناني الذي يمكن أن يذهب إلى واشنطن في 29 أيار الحالي، والذي يفترض يفتتح مسارا أمنيا كما يقول الأمريكيون. على كل حال، الأيام القادمة ما يفصلنا عن 29 أيار الحالي هو عدة أيام، وسوف يعرف اللبنانيون من هم الأمريكيون إن كانوا ما يزالون جاهلين. لكن للأسف الشديد هناك تأخر دائم في
1: طيب،
0: فهم الأمريكي بانحيازه إلى الإسرائيلي.
1: هذه العقوبات، وأعود أذكر بأنك من المدرجين على اللائحة، كيف يمكن أن تؤثر على عملكم السياسي والبرلماني سيد حسين؟
0: هناك زملاء لنا فرضت عليهم عقوبات منذ سنوات واستمروا بعملهم وانتخبوا مرتين نوابا بعد هذه العقوبات، ونحن سنستمر في عملنا. العقوبات لا تعني بالنسبة إلينا شيئا على الإطلاق أمام دماء شهدائنا وجرحانا وأسرانا والأسر والعائلات التي يبيدها الإسرائيلي في كل يوم، كما في مجزرة دير القانون بالأمس. نحن لا نعتبر هذه العقوبات بالنسبة إلينا إلا شرفا ووساما على صدورنا أن يضع الأمريكي علينا عقوبات، وهذا شرف، لأن من يضع العقوبات هو المستكبر الظالم المعتدي الإرهابي الأمريكي إلى جانب ربيبه الإسرائيلي، وبالتالي لن يؤثر على عملنا، وسنستمر وسنثبت وسيزيد إصرارنا على المضي في هذا الطريق حتى نكمله، حتى نلقى الله شهداء، وحتى نحقق الأهداف التي عشنا من أجلها وسنستشهد إن شاء الله من أجلها.
1: هو اللافت سيد حسين بأن قبل أيام مصدر رسمي مسؤول لبناني صرح للجزيرة بأن لبنان الرسمي يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بضغوط لإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والالتزام بوقف إطلاق النار. هل ترون بأن جاء الضغط معاكسا من خلال لائحة العقوبات هذه التي شملت ضباط في المؤسسة العسكرية اللبنانية؟
0: هذا هو المضحك أن يأمن المسؤولون اللبنانيون وغيرهم من المسؤولين العرب أن يأمنوا إلى الأمريكي أن يضغط على الإسرائيلي ليحقق لهم سيادة بلدهم. هذا هو الشيء الذي حذرنا منه، وهذا هو الفخ الذي نصب للسلطة في لبنان وذهبت بملء إرادتها للأسف الشديد إلى هذا الفخ وهذا المأزق المسمى مفاوضات مباشرة. هل مارس الأمريكي ضغطا ولو بنسبة متدنية ليوقف العدو المجازر اليومية في القرى؟ لا، بل على العكس، ويغطيه ويقف معه ويتبنى. أنا لا أقول الأمريكي يتبنى السردية الإسرائيلية، الإسرائيلي هو جزء من السردية الأمريكية في المنطقة.
1: قبل قليل السيد حسين قلت في تصريحاتك الآن بأن أيام تفصلنا عن 29 من الشهر وسيعرف اللبنانيون من هم الأمريكيون. ما الذي ترونه في هذا المسار التفاوضي ولا تراه شريحة كبيرة من اللبنانيين في لبنان؟ يرون بهذا المسار هو مسار للخلاص ووقف الحرب لمرة أخيرة في لبنان. ما الذي ترونه عكس ذلك؟
0: عندما يقول روبيو أنه يريد أن يختار لواء من الجيش اللبناني، يختار الأمريكيون ضباطه ورتباءه وجنوده ويسلحونه لمواجهة المقاومة. هل هذه سيادة لبنانية أم هذا تدخل أمريكي فسافر وفاضح في الشؤون الداخلية اللبنانية؟ ماذا يكون هذا الكلام؟ عندما يقول ترامب للرئيس جوزيف عون، لفخامة الرئيس جوزيف عون، أنه وعده وبشره بوقف إطلاق نار في 16 نيسان الماضي، يعني منذ ما يزيد عن شهر وعشرة أيام، أين هو وقف إطلاق النار؟ لم نرى له أثرا. الإسرائيلي ارتكب مجازر عديدة في هذه الأيام، في هذه الفترة. عندما تقول السلطة في لبنان أنها لن تذهب إلى مفاوضات مباشرة إلا بعد وقف إطلاق النار، وذهبت وهي الآن تذهب إلى مسار أمني في واشنطن في 29 أيار الحالي، وإلى استكمال المسار السياسي في بداية شهر حزيران يونيو القادم واطلاق النار لم يحصل، هل هذا
1: نعم
0: التزام بما وعد أم أن هذا انسياق وراء الأمريكي الذي يجر السلطة اللبنانية إلى مزيد من المآزق؟ وهذا اليوم عندما يضع الأمريكي عقوبات على حزب الله، على نواب في حزب الله، وعلى مسؤولين في حركة أمل، وعلى ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام، أليس هذا اعتداء على السيادة الوطنية اللبنانية وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية من قبل العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي؟ أليس هذا اعتداء على السيادة؟ أليس هذا تدخلا في الشأن الداخلي اللبناني؟ ماذا يسمى هذا؟
1: شكرا. شكرا لكم النائب في كتلة حزب الله البرلمانية حسين
0: شكرا
1: الحاج حسن
0: لكم،
1: في
0: تكونوا
1: بيروت.
0: على خير.
1: شكرا. ينضم إلينا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. سيد بول، كيف نفهم هذه العقوبات في ظل مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عندما تستهدف العقوبات ضباط في الجيش اللبناني الذي تعول عليه واشنطن في مسار أمني وسياسي داخلي في لبنان؟
2: إن العقوبات التي فرضت تستهدف عمليات هؤلاء الضباط، ولأنهم من المقربين من حزب الله. إن الولايات المتحدة ترى أن التصويب واجب في هذا المجال. إن إسرائيل لا تقاتل لبنان بل تقاتل حزب الله، وهؤلاء الأفراد يدعمون حزب الله، وبالتالي هم لا يخدمون الجيش اللبناني ولا يخدمون لبنان، ولهذا السبب فرضت العقوبات عليهم بهذه الطريقة. أما بالنسبة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا المسار وتأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار يكون راسخا.
1: لطالما انتقد دبلوماسيون أمريكيون ما يسمونه تقاعس الجيش اللبناني في فرض سيطرته وبسط سيطرته وحصر السلاح بيده، هل ترى بأن هذه أحد أدوات الضغط من واشنطن على المؤسسة العسكرية اللبنانية؟
2: بكل تأكيد هذه الأداة تستخدم في هذا السياق لسوء الحظ، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعي ذلك بمستويات أعلى. الجيش اللبناني غير قادر بتاتا على نزع سلاح حزب الله، إما أن يسلم حزب الله سلاحه، هذا أمر لن يفعله، أو يكون هناك وساطة من طرف ثالث لكي يسلم السلاح. إسرائيل لا يمكنها أن تتدخل بشكل مباشر، فرنسا يمكن أن تتدخل على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك يجب الفصل بشكل كامل بين إيران وحزب الله. إيران هي الجهة التي تزود حزب الله بالأسلحة، يجب أن ينزع سلاح حزب الله أو أن يسلم سلاحه، وأن يسيطر الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية، وأن تبسط الدولة السيادة اللبنانية، ولو أن القدرة لدى الحكومة اللبنانية ليست قائمة. إذن لربما نقول إذا ما لم تكن باستطاعة الحكومة أن تفعل ذلك فلتفعل ذلك جهة أخرى.
1: طيب سيد بول، إذا كان الهدف من هذه العقوبات هو الضغط، قبل قليل النائب عن حزب الله السيد حسين الحاج حسن قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات سابقا على نواب ووزراء، وأعيد انتخابهم أيضا في البرلمان اللبناني. إذن السؤال، ما هي القيمة ولماذا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه العقوبات قد تفرض ضغوطا على من فرضت عليهم؟
2: العقوبات هي مجرد أداة، هي الخطوة الأولى، ليس بالضرورة أن تكون كل ما سوف نجربه أو نعمل عليه. هذه أداة من بين الأدوات. لربما نتحدث الآن عن أفراد محددين، نقول لهم يتعين عليكم أن تتصرفوا بطريقة معينة، ويتعين عليكم أن تسيروا على هذا المسار. لا يمكن أن تقولوا لن نفعل ذلك. طبعا فرنسا عرضت أن تتدخل، بلدان أخرى عرضت أن تتدخل، وبالتالي هذه العقوبات تهدف إلى ممارسة الضغوط على هؤلاء الأفراد لكي ينظر هؤلاء
1: بالخيارات. طب إذا كانت هذه الخطوة الأولى كما قلت سيد ديفيس، ما هي الخطوات المقبلة، وهل تعكس هذه الخطوات

0: تعكس انزعاجا من الإدارة الأمريكية من مسار الجيش اللبناني كون بين المعاقبين ضباط في الجيش؟
1: لا أعرف مدى رضا الإدارة الأمريكية عن نهج الجيش اللبناني، ولكن الجميع يعرف أن القوات المسلحة اللبنانية أي الجيش اللبناني لا يتمتع بالقدرات الكافية للتعامل مع حزب الله، ولذلك الخطوة التالية تقضي بتحديد أطراف آخرين من الشركاء الدوليين لكي يتدخلوا ويساعدوا الحكومة اللبنانية. ولطالما قلنا القتال ليس مع الحكومة اللبنانية، القتال مع حزب الله، ولكن حزب الله هو في لبنان، ولذلك يجب أن تبسط الحكومة اللبنانية السيادة اللبنانية على الأجزاء الجنوبية من لبنان حيث يسيطر حزب الله، وبالتالي هذه إجراءات للدفع بالناس بالاتجاه الصحيح.
0: شكرا لك السيد بول ديفيس في واشنطن. الآن إلى آخر التطورات والمواقف المرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وأيضا ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. وجد، هدوء لغة التهديد والوعيد من قبل البيت الأبيض تجاه إيران، هل تؤشر إلى شيء في الساعات الماضية والمقبلة ربما؟
2: يبدو كذلك جلال، واضح من تصريحات الرئيس ترامب التي اتسمت بالهدوء ولكن الحسم أيضا بأنه في انتظار اتفاق ما. الرئيس ترامب أكد بأن الطرفين الآن يخوضان مفاوضات، ثم قال سوف نرى ما سيحدث، ولكن المؤكد بأنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وأكد بأن ما من شيء بالنسبة إليه أهم من عدم امتلاك سلاح نووي، من عدم امتلاك إيران لهذا السلاح النووي. الرئيس ترامب أيضا أكد بأنه إما نضمن عدم امتلاكها لهذا السلاح النووي في المستقبل، أو أن تقوم الولايات المتحدة بعمل قاس، واضح بأنه يلوح إلى العمل العسكري على عكس ما كان يفعله، وبات يلوح به بشكل ضمني ومن دون أن يذكر بالتفصيل وبعبارات فيها الكثير من التنديد والقسوة ضد إيران. ما زال ثابتا على مواقفه فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، قال، أجاب على سؤال ما إذا كان سيسمح لإيران بامتلاكه، قال لا سوف نحصل عليه، ومع أن الولايات المتحدة لا تريده، هي قد تقوم بتدميره في نهاية المطاف، ولكن حتما لن نسمح لإيران بامتلاك هذا اليورانيوم عالي التخصيب. الثوابت ذاتها خلال هذه الفترة التفاوضية والتي تتوقع إدارة ترامب أن تستمر بضعة أيام وليس وقتا طويلا، ماركو روبيو أيضا كان قد تحدث اليوم عن وجود إشارات جيدة عن احتمال الحصول على اتفاق مع إيران، هو أكد بأنه لا يريد أن يخوض في التفاصيل ولا يريد أن يكون مفرطا في تفاؤله إذا إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن واضح بأن الإدارة ترى في الأفق احتمال التوصل إلى اتفاق خلال بضعة أيام، ولكن في كل تصريحات المسؤولين جلال يتم الحديث عن هذا الاتفاق والتركيز عليه بالتماشي والتوازي مع التلويح بالعمل العسكري.
0: شكرا لك وجد في البيت الأبيض محمد البقالي. إذن إشارات جيدة حسب ما قالت وجد في البيت الأبيض، ماذا عن طهران؟
3: ليس هناك ما يؤكد هذه الإشارات جيدة هنا في الحقيقة جلال، بل هناك إشارات عدم ثقة في كل ما يأتي من واشنطن، مع ترك الباب في الحقيقة مفتوحا للعمل التفاوضي بالنظر إلى أن وزير الداخلية الباكستاني موجود هنا وقد وصل، ما زال يجري مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين. طبعا نعلم أنه وصل محملا بمقترح أمريكي جديد. طهران تقول إنها ما زالت تدرس هذا المقترح، وتقول إنها ليست في عجلة من أمرها وليست معنية بأي مهل أو بأي إنذارات، وذلك في إشارة واضحة إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأمر يتطلب أياما قليلة لكي يتلقى ما قال إنها إجابات صحيحة. وجود في الحقيقة وزير الداخلية هنا، وزير الداخلية الباكستاني، هذا يعني أنه لا يقوم فقط بدور ساعي البريد أي نقل الرسالة فقط، وإنما يقوم بدور يقال هنا إنه يتجاوز دور الوسيط.

0: وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: نفتح النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والسيد سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكم جميعا. دكتور شرقاوي، بانتظار أن تتضح الأمور، هل نحن أمام أقرب نقطة التقاء بين الطرفين حتى الساعة؟
2: أعتقد نحن أمام أعلى مستوى من انفتاح الطرفين الإيراني والأمريكي على تجربة المفاوضات، ليس من حيث الأمور التفصيلية ولكن من حيث القابلية. وأنا قلت في وقت سابق أنه منسوب قياسي في قابلية التفاوض مقارنة بيوم 7 أبريل يوم وقف إطلاق النار، وأيضا بيوم 11 من أبريل عندما توجه الوفدان الإيراني والأمريكي إلى إسلام أباد. إذن الآن نحن يعني هناك إرادة مشتركة بين طهران والبيت الأبيض للبحث عن رقعة الشطرنج الذي ينبغي أن يبدأ وتتحرك الأمور بين قطعة لصالح إيران، قطعة لصالح الولايات المتحدة. بمعنى على الأقل من الناحية النفسية ومن الناحية الاستراتيجية هناك تصور لإمكانية الأخذ والرد، وهذا في نظري من الناحية التقنية هو ما يؤشر إلى بداية المفاوضات الفعلية وليس المشاورات وليس جس النبض كما كان من قبل. إذن في هذا على مستوى التفاؤل، لكن على مستوى التشاؤم أو ما قد يعصف بهذا هذه الأجواء يعني الواعدة أو على الأقل يمكن أن نعتبرها مرحلة يعني قد تثمر قضية مضيق هرمز، هل يمكن التوصل إلى صيغة على أساس أن المضيق يستعيد حريته أمام حركة الملاحة البحرية، أم أن الحرس الثوري سيتمسك به ويضعه ضمن شروط التفاوض، بمعنى أن المضيق يصبح هو الأصل وليس الفرع، بمعنى الحرب تتراجع إلى الوراء والمضيق يصبح هو نقطة الأخذ والرد. إذا لم يتم حصر موضوع مضيق هرمز في تفاهم أولي، لا طيب. أعتقد أن حركة أو قاطرة المفاوضات يمكنها أن تتحرك.
1: أنقل هذه النقاط لك دكتور أحمد، يعني هل هناك أي زحزحة للمواقف في هذه الورقة الجديدة المطروحة؟
3: ما تقديري أنه ما زلنا يعني المفاوضات تراوح مكانها إلى حد كبير، هناك أخبار تنشر حول احتمال توقيع اتفاق نوايا ليس حتى اتفاق إطار. نعود لأول جولة للمفاوضات وهذه معلومات الآن، وصل الطرفان إلى إطار للتفاوض واتفقوا على توقيعه، قبل توقيعه انسحبت المجموعة الأمريكية وعادت للولايات المتحدة، قالوا بأن هذا لا يلبي طموحنا. يبدو أتاهم اتصال من الولايات المتحدة. الآن أيضا هناك نقاش يقاد من قبل باكستان لجسر الهوة بين الطرفين، لكن لا يبدو لي أن الولايات المتحدة ما زالت متقبلة لفكرة أن الحرب فشلت ولا يمكن إحداث تغيير. كل ما تريده هو إحداث تغيير على الطاولة، والإيرانيون متمسكون، وهذه السردية أنه هناك حرس ثوري.
1: ولكن الحرب لم تنتهي حتى تفشل بعد دكتور،
3: يعني الحرب لم تنتهي، لكن التعويل
1: ويقول بأنها قد تعود في أي لحظة.
3: التعويل على الخيار العسكري لم يعد كما في السابق. هذا الكل يتفق عليه، بعضهم ما زال يعول عليه بعض الشيء لكنه لم يعد كالسابق. لاحظ أنه الكلام عن هناك انقسام وهناك حرس ثوري أمام غيره، هذا كلام تقديري أنه جزء من الحرب الإدراكية الكوغنيتيف وورفير التي تشنها الولايات المتحدة ويكررها البعض. هذا موقف للمجلس الأعلى للأمن القومي، أنه بعد الحرب استهدفنا من هذه المياه، بعد الحرب لإيران الحق في الدفاع عن نفسها، حرية الملاحة تلتزم بها بشروط، لكن عليها أن تدافع عن نفسها أمام من استخدم المضيق للهجوم على إيران. وبناء عليه تتفاوض، وهذا

0: موقف موحد، يعني من يعلم بالداخل الإيراني يعلم أنه موقف موحد.
1: أنقل هذه النقطة للسيد سيرجيو، هل فقدت الإدارة الأمريكية نجاعة خيار الحرب كما يقول الدكتور أحمد يان؟ وماركو روبيو يتحدث عن أجواء إيجابية، على ماذا تعول الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية تحديدا في هذه الأجواء الإيجابية؟
2: شكرا على الاستضافة وشكرا على حضوركم جميعا. سوف نشهد مطبات في أي مفاوضات، كما قيل في بعض الأحيان تسير الأمور بالاتجاه الصحيح، وفي أحيان أخرى هناك نقاط شائكة سوف تبرز، وتبرز بالفعل نفسه التهديدات للعودة إلى العمل العسكري. الأنباء السارة هي الإطار، والطرفان يتباحثان ويذهبان بالاتجاه الصحيح. ما من أحد يود الحرب، والجميع يفهم أنه إذا ما عدنا إلى العمليات العسكرية، هذه العمليات العسكرية سوف تستمر، وفي نهاية المطاف سوف نعود ولابد إلى مفاوضات، لأن كل النزاعات تنتهي بشكل من أشكال التفاوض. إن إغلاق مضيق هرمز غير مقبول، يجب أن يفتح المضيق، وعلى الأرجح هذه من بين الخطوات الأولى التي يجب أن تنفذ. معظم دول العالم وافقت على مشروع قرار على مستوى الأمم المتحدة بالقول هذا غير مقبول، هذا أمر لا يمكن أن نقبل به، حتى بحديث الإيرانيين عن الدفاع عن النفس. ولكن في نهاية المطاف لا يمكن مثلا أن يغلق مضيق ملقة أو باب المندب. الحوثيون حاولوا أن يفعلوا ذلك بمساعدة إيرانية، ولكن دعونا نبدأ بمضيق هرمز، وبعد ذلك ننتقل إلى تخصيب اليورانيوم ولا أسلحة نووية.
1: دكتور شرقاوي، لاحظ الخطاب الأمريكي تراجع قليلا عن التهديد، ولكن لازال الرئيس دونالد ترامب حاسما فيما يتعلق بالموضوع النووي، وأيضا الحديث عن هرمز وعن الصواريخ تراجع قليلا. كيف تفهم هذا المعطى؟
3: كنت هنا في الاستوديو قبل 3 ساعات ونصف، وقد تحدث ترامب في أحد الظهور له أمام الكاميرات، وجدد 3 نقاط أساسية يمكن اعتباره هي العمود الفقري الآن للموقف الاستراتيجي الأمريكي. قضية مضيق هرمز، قضية لا إيران نووية، وقضية لا تخصيب لا يورانيوم مخصب يظل في داخل إيران. بقية الموضوعات لم يشر لها، لم يتحدث عن الحلفاء، ولم يتحدث عن القضايا التي كنا نعتقد قبل أسبوع أنها شائكة. إذن يمكن اعتبار هناك مرونة نسبية، لا أقول تراجع، لا في الموقف الإيراني ولا في الموقف الأمريكي، هناك مرونة. نبرة الخطاب العسكري أو عسكرة الموقف من جديد ضد إيران تراجعت إلى حد كبير، لم تتراجع اليوم فحسب، تراجعت منذ عودته من بيجين. لكن في المقابل الآن إذا تأملنا الموقف الإيراني، لا يمكن اعتبار إصرار الحرس الثوري على السيطرة على مضيق هرمز بأنه من المقدسات السياسية الجديدة غير قابلة للنقاش تماما. أعتقد هناك نوع من التحنيط السياسي فيما يتعلق بقرينة إيران بالمضيق، بمعنى أن الإيرانيين يريدون أن يغيروا مفهوم الجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية. هناك فرق بين أن تعتد بالمياه الإقليمية لديك، وبين أن تفرض شيء لم تفرضه الدول أخرى ولم تعتد به القوانين. أيضا من ناحية أنه إذا تأملنا هناك مرونة، وهذا ليس دفاعا عن ترامب، أقول مرونة أيضا، هل هناك مرونة بالموازاة عند الإيرانيين؟ أرى أن هناك مفارقة. إذا أخذنا التصريحات خلال اليومين الأخيرين بالتحديد، يعني تصريحات الرئيس بيشكيان، تصريحات عرقجي، تصريحات غاليباف، جميعها يصب في منحى تفضيل التفاوض ودفع بها فكرة إطار أو خطة المبادئ إلى الأمام. لكن إذا رأينا ما فرضه أو ما صدر بالأمس حول أن هناك إدارة وهناك تنظيم لعملية العبور من قبل الحرس الثوري، وأيضا هناك اليوم أنباء تقول أن المرشد الأعلى يقول لا، إنه لا يقبل مناقشة نقل اليورانيوم المخصب،
1: وأن كان لم يتم تأكيد هذا حتى الساعة.
3: لم يتأكد، إذا نحترم أنه ليس هناك تأكيد. لكن في المحصلة النهائية، وكأن طهران تتحدث برأسين استراتيجيين مختلفين، فبالتالي أرى أن هل هناك الآن، وخاصة وأن أكثر من وسيط باكستاني يتردد على طهران، ثالث مسؤول أو على الأقل ثاني مسؤول يعود للمرة الثالثة إلى طهران، هل يمكن الآن الجمع بين هذه الآراء؟ طيب. بمعنى إجماع إيراني موحد كيف السبيل إلى المضي قدما في إطار الخطة أو إعلان النوايا وما إلى ذلك. ربما هذا أتحدث من منطق تحليل الصراع طيب. وليس من منطق سياسي.
1: طبعا دكتور أحمد يان يرفض فكرة وجود رأسين كما وصفتها، ولكن أشار إلى ليونة في خطاب الرئيس دونالد ترامب. هل يقابل هذا؟ أولا هل تقرأها طهران بأنها ليونة، وهل تقابل بليونة مقابل؟
0: بس للإيضاح، القانون الذي سن في البرلمان الإيراني، يرأس البرلمان الإيراني السيد غاليباف، وهذا القانون أرسل للحرس، بحرية الحرس لتنفيذه. ذلك يعني التفاصيل لا ترى بأنه، على الأقل تركز على التفاصيل، ترفض أو إذا وصلت لها ترفض أنه هناك رأسين. لكن بكل الأحوال الليونة في الملفات الرئيسية تحدث. هناك ورقتين رئيسيتين لدى إيران، النووي وهرمز، يقول أنه أريد هذين الاثنين. أين الليونة؟ أنه كان يتكلم عن مثلا الصواريخ الإيراني، الإيرانيون لم يفاوضوه ولن يفاوضوه، وهو يعلم ومجتمع الاستراتيجي يعلم أنه لا تحدث مفاوضات حول الصواريخ الإيرانية أو حول حلفاء إيران أو سياستها الخارجية. هذا لم تقبله إيران في الماضي، ويعلم الأمريكيون أنها لن تقبله في المستقبل.
1: يعني ما نقل عن المرشد، تؤكد ما نقل عن المرشد بأن لا إخراج لليوراني المخصم.
0: هذا ليس موقفا جديدا. تقديري أنه أساسا هذا الذي طرح هو لشيطنة احتمال حدوث اتفاق، لأن هذا لم يتفق عليه. الموقف سابق، هذا الإيرانيون قالوا بأننا نتفق حول إنهاء الحرب أولا، ثم ننتقل للملفات الشائكة وهي النووي أو قبلها المضيق ثم النووي. لذلك هذا التصريح تقديري أنه حتى لو كان ليس جديدا، سابق من هذا.
1: شكرا لكم الدكتور حسن أحمد يان، الدكتور محمد شرقي، والسيد سيرجيو دي لا بينيا. شكرا لكم. الآن هذه الفقرة التحليلية مع زين العابدين توفيق، تناقش الآلية الإيرانية المعلنة للعبور في مضيق هرمز.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها المآل المحتمل لمضيق هرمز في هذه السياقات التفاوضية، ولكن أيضا في سياق إجراءات وخطوات إيرانية تهم العبور في مضيق هرمز، حيث نشرت هيئة إدارة المضيق الإيرانية خارطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيران، ويتزامن ذلك مع استمرار وصول قوات عسكرية بحرية إلى المنطقة، لا سيما من فرنسا وبريطانيا، في إطار مهمة دولية لتأمين الملاحة في المضيق. لكن الخطوة الإيرانية تتزامن أيضا مع التأييد الدولي الواسع الذي حظي به مشروع القرار الأمريكي الخليجي الخاص بتعزيز أمن الملاحة في هرمز. إذن تبدو المفاوضات بشأن مضيق هرمز جامدة جمود صفحة مياه المضيق الخالية تقريبا من حركة السفن. الاقتصاد العالمي في عقدة مضيق هرمز العصية على الحل بين إيران والولايات المتحدة. طهران من جانب تؤكد أن أي إعادة فتح للمضيق يجب أن يقابلها رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، ووضعت ذلك ضمن أوراق الاتفاق التي قدمتها لواشنطن، وجوبها طبعا بالرفض. يقول مساعد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إنه إذا اعتقد ترامب أنه سيفتح هرمز بالقوة، فإن قوة إيران التي قال ترامب إنه دمرها ستقضي عليه. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي رغبة بلاده في أن يفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، لكن ما الذي يحدث فعليا على صفحة مياه هرمز؟ هنالك خلو شبه كامل لحركة الملاحة بفعل إجراءات مشددة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وطلبات عبور إلكترونية في إلزامية في ظل إلغاء إيران مسارات العبور التاريخية، وفي ظل فرضها مسارات جديدة تصفها بالآمنة. في المقابل القيادة المركزية الأمريكية تفرض حصارا صارما على الملاحة الإيرانية، وتعتمد واشنطن المراقبة الجوية المكثفة، حيث تتبع المروحيات السفن لرصد أي سفن إيرانية أو تنقل بضائع من إيران أو إليها لإجبارها على تغيير مسارها والعودة. عدد السفن التي اعترضها الحصار الأمريكي بلغ أكثر من 89 سفينة منذ بدء العمل بهذا الحصار، وذلك في مسعى لتفريغ الآلية الإيرانية من مضمونها. إذن نتحدث في هذه الحالة عن حصار متبادل أدى إلى تجميد الحركة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى حيث سجلت بيانات خرائط الملاحة التفاعلية عبور 3 سفن فقط أول أمس الثلاثاء، ثم انخفض ليسجل عبور سفينة واحدة فقط يوم أمس الأربعاء. بينما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عبور 31 سفينة وناقلة نفط من المضيق في الساعات 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع الحرس الثوري. لكن ولإنهاء هذه الحالة يتسارع في أروقة الأمم المتحدة حراك لحشد التأييد لمشروع قرار أمريكي خليجي لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، حصل حتى الآن على دعم 137 دولة عضوا بالأمم المتحدة ليغدو المشروع الأكثر تأييدا في تاريخ الأمم المتحدة وفق مصادر دبلوماسية للجزيرة. هذا المشروع يدعو إيران للوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية في مضيق هرمز، ويطالبها بوقف الهجمات ووقف زرع الألغام وعدم فرض الرسوم وبالكشف عن عدد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها بالفعل. كذلك يطالبها بالتعاون في جهود إزالة الألغام، إضافة إلى دعم إنشاء ممر إنساني. طلع كل هذه التفاصيل عبر الشاشة التفاعلية مع صهيب العاصم.
5: زين، لازلنا نتحدث عن الحصار البحري الأمريكي، نتحدث أيضا عن الضغط الإيراني على مضيق هرمز، والآن تحرك لمدمرة بريطانية وحاملة طائرات فرنسية إلى المنطقة. إذن كما ذكرت زين في التفاصيل المتعلقة بمضيق هرمز، لازلنا نراوح مكاننا عمليا، لازلنا نتحدث عن النقطة التي تشغل بال الجميع الآن، ونحن نتحدث أيضا منذ 13 من أبريل، أي أننا تجاوزنا الأسبوع الخامس لهذا الحصار، ونتحدث الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ولكننا في الوقت نفسه أيضا نتحدث عن استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز، وكما ذكر زين انخفاض كبير في نسبة وعدد السفن. مباشرة دعونا نذهب لهذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني اليوم، والتي يقول من خلالها أنه يوسع من مساحة السيطرة كما نشاهد. هذه هي مساحة مضيق هرمز باللون الأزرق. يقول الحرس الثوري اليوم بأنه سيوسع مساحة السيطرة لتربط بهذا الخط الأحمر بين الأراضي الإماراتية والأراضي الإيرانية من هذا الجانب في خليج عمان، بالإضافة إلى داخل المياه الخليجية بين جزيرة قشم والأراضي الإماراتية. دعونا نذهب إلى الخريطة لنشاهد هذه الصورة كيف ترجمت على الخريطة بهذا الشكل. نتحدث عن الخط الذي رسمه الحرس الثوري الإيراني من الفجيرة في الإمارات إلى جبل مبارك في إيران جنوب غرب إيران، ومن أطراف قشم في المياه الخليجية باتجاه أم القوين في هذا الاتجاه، وبالتالي يفرض الحرس الثوري توسيعا لمساحة مضيق هرمز بشكل أو بآخر. هذا هو تقريبا مساحة المضيق الأصلية، ولكن الإيرانيون الآن يزيدون على هذه المساحة، كل هذه المساحة كإغلاق ومنع لحركة السفن وتوسيع القبضة الأمنية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. الآن نحن نتحدث عن تحركات عسكرية في المقابل، نازلنا نتحدث عن الحصار الأمريكي، وأيضا نتحدث الآن عن تحرك لحامل الطائرات فرنسية تشارل دي جول، يقال بأنها عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تكون في هذه المنطقة في منطقة خليج عدن أو أطراف بحر العرب، بالإضافة أيضا للمدمرة البريطانية دراغون التي عبرت نفس الخط، ويعتقد بأنها لا تزال خلف شارل دي جول، بمعنى أنها إما أنها في البحر الأحمر أو عبرت باب المندب باتجاه خليجي عدن. طبعا الفرنسيون والبريطانيون حتى هذه اللحظة يقولون أنهم لن يشاركوا في عمل عسكري، ولكن الحديث عن محاولة تأمين مضيق هرمز وفتحه بشكل أو بآخر. وبالتالي زين نحن نازلنا نتحدث أننا نراوح مكاننا، تحركات عسكرية إضافية، والحصار الأمريكي لا يزال يشتد على الموانئ الإيرانية.
4: شكرا لك صهيب، سنناقش ذلك مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكما، وسأبدأ معك عميد إلياس. هذه المساحة، مساحة هرمز الآن أصبحت كبيرة جدا، ما هي القدرات المطلوبة لمراقبة هذه المساحة والتعرض لأي سفينة لا تلتزم بالمعايير الإيرانية وبالتنسيق الإيراني؟
6: زين العابدين، أولا تكبير المساحة لا يعني القدرة على السيطرة على هذه المساحة، هي أكثر من 30,000 كيلومتر مربع، ولكن اليوم هناك مسارات، يعني هناك المساحة وهناك المسارات التي حددتها الهيئة، وبالتالي هذا ما يتحدث عنه بالأخضر هي الدخول وبالأحمر هي الخروج. ونلاحظ زين العابدين

0: أن هذه المسارات داخل الخليج هي تمر حكما قرب الجزر التي تتبع لإيران، بغض النظر عن طب الكبرى طب الصغرى وأبو موسى، وبالتالي هذا الأمر يعطيها القدرة على السيطرة على مسار السفينة من ضمن آلية معينة. هذه الآلية معينة طويلة ومعقدة، تبدأ من البريد الإلكتروني إلى الجواب والرد على تعبئة ورقة فيها تقريبا 40 سؤال، وبالتالي الدفع، وبالتالي هذا الأمر يعتبر على أنه حماية وعلى أنه رسوم مرور. فإذا نتحدث عن تغيير هندسة الخليج أو أيضا المضيق، وذلك ردا على موضوع مشروع الحرية رقم واحد، وحتى أكون ردا على البلس
1: اللي هو المسار الآخر القريب من عمان. هل بهذه الحالة البحرية الإيرانية قادرة على استهداف أي سفن في هذا المسير، في هذا المسار، مسار الحرية واحد واثنان، أم يعني غير قادرة على التعرض لهذه السفن؟
0: هي قادرة على التدخل أينما كان، هي ترفع مستوى المخاطر، وبالتالي لا يمكن لأي سفينة إلا مع تنسيق مسبق كي تمر في هذه المناطق. من هنا تحدد المسار، هناك ما يقارب 30 جزيرة داخل مضيق هرمز داخل الخليج تسيطر على أغلبها إيران، وبالتالي المسار يجب أن يكون على مسار هذه الجزر كي تراقب وتعرف، وبالتالي إذا أرادت أن تتدخل تكون الكلفة أقل، هذا هو المرسوم، وبالتالي هي ترفع مستوى المخاطر، وهذا الأمر يعني يجعل هذه السفن أن تأخذ الحيطة والحذر.
1: دكتور محجوب، إلى أي مدى يعقد هذه الخارطة التي نشرتها البحرية الإيرانية، إلى أي مدى تعقد أي جهود للوصول إلى اتفاق، لا سيما بعدما أعلن عن خطاب نوايا يوقع بين الجانبين ينهي الحرب أولا ثم يتفاوض بشأن القضايا الأخرى لاحقا؟
2: زين العابدين، إيران سعت منذ شنة الحرب عليها إلى تحويل المضيق إلى قنبلة نووية سياسية حقيقية. بعبارة أخرى، أرادت أن تفرض أمرا واقعا يمكنها من خلاله أن تحل جل مشاكلها الأساسية وعمدتها، وهي العقوبات الاقتصادية. فمسألة المضيق برمته وما تفرضه من إجراءات ومن توسعة، كل هذا هدفه واضح، أن تحسن موقفها التفاوضي الذي يرسم مشهد نهاية الحرب، وترفع سوية الوضع الأمني بالنسبة لها. وأنا أتحدث عن الأمني بشقيه، الأمن الاقتصادي بعبارة أخرى في العقوبات، والأمن العسكري ويسمى الأمن الخشن أيضا تريد أن تحسنه، بمعنى آخر لا تهديد أمريكي ولا تهديد إسرائيلي. المضيق الآن بما تفعل عمليا هي تفرض مزيد من الأمر الواقع، وبالتالي عندما يدخل هذا الأمر موضوع التفاوض تصبح إيران بالنسبة لتفسيرها أنها في وضع تفاوضي أفضل، يمكنها أن تقول ارفع العقوبات حتى نعيد المضيق إلى وضعه السابق، افعلوا كذا حتى يمكننا أن نفعل كذا، وبالتالي هي تحول عمليا كل مشهد الحرب وكأنه انحصر في مضيق هرمز، ويصبح الملف النووي أقل أهمية، وتصبح البرنامج الصاروخي أقل أهمية مقابل ما تفعله من إجراءات.
1: فيما يتعلق بالقرار الخليجي الأمريكي، يعني هو يظهر أن إيران في مسألة مضيق هرمز باتت أكثر عزلة من الولايات المتحدة، أليس كذلك؟ كيف سينعكس ذلك في المستقبل؟
2: هذا التكتل الآن وصل 137 دولة الآن، ونحن بانتظار أن يخرج منه بالأخير صيغة معينة يعلن عنها، ويعلنها قد يكون الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو نوع من التأييد لها، يفرق أن يخلق واقع سياسي جديد. لكن ما الذي تفعله إيران زي العابدين؟ إيران تتواصل مع دول بعينها وتقول لها المضيق مفتوح، نسقوا معنا سواء برسوم أو من غير رسوم، وبالتالي يمكن أن تعبر.
1: لكن الفيصل هنا الصين، أليس كذلك؟
2: الصين بالضبط، وحتى الصين باعتقادي إيران يمكنها أن تتحايل على القرار وأن تتفق مع الصين على أشياء أخرى. بعبارة أخرى، إيران تحاول أن تحدث صدعا في هذا التحالف الدولي من أجل أن تضعفه بشكل كامل.
1: في هذا الأثناء عميد الياس، تمر السفينة شارل ديغول إلى المنطقة، ما الذي يمكن أن تضيفه لهذا الحشد العسكري المسيطر عليه أمريكيا في الواقع؟
0: شارل ديغول شيء مختلف تماما، هي لن تشارك في القتال، وهي تسعى لمرحلة ما بعد الاتفاق عندما يكون هناك استقرار، بالتعاون مع 40 دولة بقيادة أمريكية، بقيادة إنجليزية بريطانية وفرنسية، ولكن هذا الأمر أنا أعتقد بعيد عن القدرة على المشاركة بالأمور العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك شكرا جزيلا عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، كما نشكر ضيفنا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي، والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكما. وصلنا بذلك لنهاية هذه الفقرة التحليلية. نعود إلى غرفة الأخبار لمواصلة هذه التغطية المستمرة معكم من قناة الجزيرة.
3: شكرا زين العابدين. وطبعا مضيق هرمز هو أحد القضايا الأساسية في ما يريده الرئيس دونالد ترامب. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. بدوره قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزير والنائب السابق محمد فنيش. كما أشار المسؤول الأمريكي للجزيرة لأن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. وأضاف المسؤول أن الخزانة الأمريكية فرضت أيضا عقوبات على محمد رضا شيباني السفير الإيراني في لبنان. وتعليقا على الخطوة قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني وأن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. من جانبه قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل تهدف لتقويض سيادة لبنان. وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزورها. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. وفيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم يجرون مفاوضات وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله أنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. نبدأ مع شبكة مراسلين في بيروت إيهاب العقدي وفي واشنطن أنس الصبار. أنس، نبدأ معك لتطلعنا أكثر على تفاصيل وسياق هذه العقوبات الأمريكية على ضباط في الجيش اللبناني ونواب ووزراء سابقين في إطار وسياق المفاوضات التي ترعاها واشنطن.
4: بالفعل جلال، هذه العقوبات التي تستهدف نواب وأعضاء في المؤسسة الأمنية والعسكرية اللبنانية إضافة إلى السفير الإيراني لدى بيروت. تقول الخارجية الأمريكية في بيان وأيضا في تصريحات المتحدث باسمها إنها تأتي في سياق دعم الولايات المتحدة لجهود تحقيق الاستقرار والسلام في لبنان عبر استهداف هذه الشخصيات التي تقول إنها من خلال تعاملها مع حزب الله فهي تقوض أمن لبنان وتساهم في تعزيز حالة عدم الاستقرار. وبالتالي جاءت هذه العقوبات والتي في نهاية المطاف هي تؤثر على العلاقات الاقتصادية لهذه الشخصيات تحديدا مع الولايات المتحدة من خلال استهداف أرصدتها أو المتعاملين معها تجاه وماليا. الخارجية الأمريكية في بيانها قالت إن هؤلاء قوضوا أمن لبنان وساهموا في زعزعة الاستقرار من خلال تنفيذ أجندة إيران التي وصفتها الخارجية الأمريكية بأنها خبيثة، هذا أولا. وثانيا تحدثت عن أنهم يعطلون نزع سلاح حزب الله وهو الأمر الذي تنظر إليه الولايات المتحدة في هذا السياق تحديدا على أنه جزئية مهمة لمواصلة المحادثات بين لبنان وإسرائيل. هذه المفاوضات التي بدأت قبل أشهر في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن وتدرجت بعد 3 اجتماعات مباشرة. الآن في نهاية هذا الشهر ومع مطلع الشهر المقبل هناك اجتماعات على مستويين، على مستوى سياسي ستعقد هنا في وزارة الخارجية وأخرى على المستوى العسكري ستعقد في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون. هذه الجهود تقول واشنطن سواء كانت المحادثات أو حتى عمليات الاستهداف المركزة من خلال العقوبات تأتي في سياق السعي الأمريكي لتحقيق الاستقرار في لبنان وتصر على أن هذا المسار منفصل عن المسار الذي بدأت فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران فيما يتعلق بالتوصل إلى نهاية الأزمة بمعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني. الولايات المتحدة كانت في أكثر من مناسبة قد استهدفت حزب الله ومسؤولين داخل الحزب بعقوبات محددة، تحديدا العقوبات المالية، وكلها تستند بالأساس إلى قرارين. الأول كان قد صدر عام 97، وهذا القرار يستهدف المنظمة وحزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية وفقا للتعريف الأمريكي. وبعد ذلك جاء قرار 2001 الذي وضع الحزب في إطار أكثر خصوصية واستهدافا وفقا للقانون الأمريكي، وهو إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية. ووفقا لهذين التصنيفين هي تختار كل فترة متعاونين مع الحزب أو أشخاص وأفراد داخل الحزب لاستهدافهم بعقوبات في الأصل هي مالية، لكن الهدف السياسي من وراء هذه العقوبات هو أن تقول واشنطن بأنها تسعى لدعم المسعى الدبلوماسي والسياسي ولاحقا العسكري من خلال هذه العقوبات وتقويض أولئك الذين تقول إنهم يقوضون هذه الجهود الأمريكية الإسرائيلية.
3: شكرا أنس في واشنطن. إيهاب في بيروت، طبعا لا موقف رسميا حتى الساعة من المؤسسة العسكرية، ولكن كيف يمكن أن يقرأ هذا الإجراء الأمريكي لأول مرة عقوبات على ضباط في المؤسسة العسكرية، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار رسائل سابقة وجهت للمؤسسة العسكرية من دبلوماسيين أمريكيين؟
5: في الحقيقة ضابطان هما على لائحة العقوبات، الأول يتبع للأمن العام وهو برتبة عميد، له مهمات في التحليل الأمني في هذه المرحلة بعد أن كان تولى مسؤوليات أخرى في الأمن العام، وضابط آخر هو مسؤول منطقة الضاحية يتبع للاستخبارات العسكرية، استخبارات الجيش اللبناني. والجيش اللبناني عمليا يتحضر لجولة من المحادثات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري، وفقا للاتفاق الذي تم خلال المفاوضات الأخيرة التي عقدت في واشنطن. الجيش اليوم أعاد التأكيد بأن الضباط الذين يمثلون الجيش يلتزمون بالموقف الوطني وبقرارات القيادة الصادرة عن الجيش اللبناني، وهم يمثلون لبنان بغض النظر عن الطوائف. لكن هذا الموقف كان صدر قبل هذه القرارات الأخيرة عن الولايات المتحدة، والتي تضمنت لأول مرة ضباط يعملون لدى سلطات أمنية لبنانية، وأيضا يعدون من الضباط في الصف الثاني من قيادات الهرم الأمني والعسكري في لبنان. حتى الآن لا ردود فعل محددة من قبل السلطات اللبنانية، لكن هناك كثير من الحذر في مقاربة الموقف من الجانب اللبناني على المستوى الرسمي بهذا الشأن، خصوصا وأن القرار صدر عن الولايات المتحدة التي هي عمليا تحاول التوسط من خلال المفاوضات التي تجري في واشنطن مع إسرائيل ولبنان لوضع حد للأعمال العسكرية ولوقف دائم لإطلاق النار والدخول في مسار تفاوضي جديد. على مستوى آخر وهو مستوى حزب الله وحركة أمل، حزب الله يعتبر بأن هذا القرار لن يؤثر عليه، سبق وأن استهدف عدد من قياديه في قرارات مماثلة، ويعتبر بأن هذا القرار موجه للدولة اللبنانية وأيضا للسلطات التي تحاول أيضا الدخول في مفاوضات مع إسرائيل من خلال الولايات المتحدة. لكن الموقف اللافت كان لحركة أمل التي اعتبرت، وخصوصا وأن هناك شخصين قياديين منها على لائحة العقوبات، اعتبرت بأن هذا الأمر يستهدف حركة أمل ودورها الوطني وكذلك دورها في مسار حفظ مؤسسات الدولة اللبنانية. وهذا البيان يقرأ في شأن التأكيد من جانب حركة أمل على تميزها في موقفها السياسي من ما يجري في لبنان على مستوى حفظ المؤسسات اللبنانية، وتريد التأكيد على أنها هي التي معنية على مسار حفظ الدولة اللبنانية، وأيضا بأن لها موقف مغاير عن حليفها حزب الله في هذا الإطار. وكل ذلك يأتي في وسط استعدادات لبنانية للذهاب إلى المفاوضات في 29، وكذلك في 2 يونيو حزيران المقبل الموعد الآخر للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل على المستوى الوفد السياسي الذي يترأسه سيمون كرم، والذي كان اجتمع هذا اليوم مع رئيس الحكومة اللبنانية وجرى البحث البحث في هذه المسألة المرتبطة بالمفاوضات. فهذه الفترة الزمنية الفاصلة ما بين المفاوضات الأمنية والسياسية وقعت فيها هذه العقوبات الأمريكية المفاجئة على مستوى ليس فقط حزب الله وإنما أيضا على مستوى حركة أمل والضباط والضابطين اللبنانيين.
3: شكرا لك إيهاب في بيروت. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حبيب فياض، ومن بيروت أيضا الدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. مرحبا بكم جميعا. دكتور جيمس، ما رسائل العقوبات في هذا التوقيت؟
6: تحياتي للمشاهدين الأعزاء ولضيوفي الكرام. الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية عام 2000 قالت إن حزب الله هو منظمة إرهابية عالمية، والإجراءات التي اتخذها الوزير باسنت اليوم هي تمتثل بشكل كامل مع التحديد الأمريكي لحزب الله. يحق له أن يفرض العقوبات على هؤلاء الأفراد في لبنان حتى من العاملين في الحكومة اللبنانية، وهم يخدمون كوكلاء للنظام الإسلامي الإيراني في طهران.
3: دكتور جيمس، إذا كانت العقوبات مبررة كما تقول على نواب ووزراء يخدمون حزب الله، ولكن كيف نقرأها على ضباط في المؤسسة العسكرية اللبنانية؟ تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد أن تدعم هذه المؤسسة لمواجهة حزب الله وحص السلاح بيدها.
6: هذا صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولكن البيان الذي صدر من وزير الخزانة باسن تقول إن حزب الله قام باختراق في الأجهزة اللبنانية، خرق الأجهزة اللبنانية والجيش اللبناني، وهناك تشارك للسلطة في لبنان بين الموارنة المسيحيين والسنة والشيعة من المسلمين، وبالتالي هناك زعزعة للاستقرار للأساسيات في الحكم اللبناني، ولذلك هؤلاء الأشخاص فرضت عليهم العقوبات لأنهم يؤثرون سلبا على عمل الحكومة اللبنانية، وهذه الشخصيات لديها روابط بحزب الله أو تدعم حزب الله بطريقة مالية، وفي الأيام القليلة المقبلة سوف نشاهد إجراءات أيضا تتخذها الحكومة تجاه كيانات أخرى على ارتباط بهؤلاء الأشخاص التسعة.
3: دكتور عارف، يقول الدكتور جيمس بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية مخترقة ولهذا صدرت عقوبات بحق ضباط لبنانيين، كيف يمكن الرد على هذا الكلام؟
7: أولا مساء الخير لك أخ جهاد وللأخوة المشاهدين في قناة الجزيرة. أنا أعتقد أن هذا اتهامات ليس لديها إثبات. هناك تسريبات صدرت في وسائل الإعلام كانت تطال بعضها الضباط الذين نالتهم العقوبات. لا شيء يثبت بشكل قاطع وجدي أن ضباطا لبنانيين يتعاملون مع حزب الله أو يسهلون أمره. هناك شكوك ولكن ليس هناك من إثباتات. وأنا أعتقد أن هذه الطريقة تربك السلطة اللبنانية التي يفترض أن تقوم بمهامها بشكل هادئ وقوي. هذه العقوبات عندما تطال عناصر من الجيش اللبناني هي تربك السلطة اللبنانية التي يجب أن تساعد من أجل تنفيذ مهماته. عندما تدخل الولايات المتحدة هذه الدولة العظمى في هذه التفاصيل الصغيرة، هذا لن يكون سهلا على لبنان ولا على السلطة اللبنانية. أنت تطلب من السلطة اللبنانية أن تقوم بمهام كبيرة وفي نفس الوقت توجه عقوبات لعناصر وضباط، معنى أن تدخل أنت في المؤسسة العسكرية وهذا يربك المؤسسة العسكرية أكثر مما هي مرتبكة الآن ويمارس عليها ضغوط. أنا أعتقد أنها لم تكن مناسبة.
3: دكتور حبيب فياض، ماذا قرأت في دلالات بيانات حزب الله وحركة أمل وأيضا تصريحات النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن؟
8: يعني من الواضح جدا أنه حزب الله من خلال البيانات بالإضافة إلى حركة أمل يتعاملون هذه المرة مع هذه الوجبة من العقوبات بوصفها محاولة لرمي كرة النار في ملعب السلطة اللبنانية، لأنه يعني يبدو أن أمريكا مصممة بالذهاب حتى النهاية من أجل جعل الساحة اللبنانية ساحة من أجل تصفية الحسابات لمصلحة الجانب الإسرائيلي، ومن أجل دفع الأمور بالاتجاه الذي تريده أمريكا من عملية إخضاع لبنان بالكامل إلى الإرادة الإسرائيلية. على هذا الأساس ليس مستغربا أن يصار إلى إدراج أفراد ومسؤولين من حزب الله على قائمة العقوبات، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة بحسب رؤية الثنائي الشيعي يبدو أن الولايات المتحدة أرادت يعني أن تتحرك من خلال ثلاثة اتجاهات عبر هذه العقوبات. الاتجاه الأول هو باتجاه المؤسسة الوطنية المتمثلة بالجيش اللبناني لدفعها إلى تقديم التنازلات في العمليات في المفاوضات المرتقبة، ومن أجل تخفيف متانة العلاقة بين الجيش وحزب الله من جهة. من جهة ثانية يراد إيجاد نوع من التباعد بين حركة أمل وحزب الله من خلال إدراج مسؤولين بحركة أمل على لائحة العقوبات. المسألة الثالثة هي محاولة، يعني المسألة الثالثة تحمل دلالة رمزية من خلال القول لإيران بأنه أبواب لبنان أمام الجانب الإيراني موصدة من خلال إدراج السفير الإيراني على لائحة العقوبات. ولكن بطبيعة الحال نحن نعلم بأنه يعني العلاقات المبدئية والمصلحية بين حزب الله وحركة أمل تتخطى بشكل تلقائي هذا النمط من الإجراءات التي لا ترقى، يعني الإجراءات لا ترقى إلى مستوى الإجراءات الحاسمة والمحددة، بل هي على الأغلب من قبيل الشغب السياسي والكيدية السياسية، بحيث أنها لن تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث أي تغييرات في موازين القوى وفي المشهد الحالي على المستوى اللبناني.
3: دكتور جيمس، إذا كان ما قلته أنت أو ما زعمته صحيحا بأن هناك اختراق للمؤسسة العسكرية ومؤسسات أمنية في لبنان، ألم يكن الأجدى في ظل هذه الظروف التفاوضية ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ألم يكن الأجدى من الإدارة الأمريكية أن تتحدث إلى قيادة الجيش اللبناني ويتم يعني حل هذا الموضوع إذا كان هناك أدلة طبعا، بدل هذا الإرباك؟ لأنه الدكتور عارف عبد في بيروت يقول بأن هذا يربك الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية التي تحتاج في هذه الظروف إلى دعم أمريكي فعلي لمواجهة التحديات الداخلية والتحديات من إسرائيل.
6: هذا صحيح، إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الوزير باسيت ما كان ليتخذ هذه الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص لو لم يكن لديه معلومات استخبارية بخصوص هذه التصرفات من ضمن الحكومة اللبنانية كوكلاء لإيران في لبنان. نحن نثق بالمعلومات الاستخبارية في الولايات المتحدة الأمريكية ونرى هذا التفاعل.
3: دكتور جيمس، مرة جديدة، إذا ما كان هذا صحيحا لماذا لم تتواصل الإدارة الأمريكية مع قيادة الجيش لاتخاذ إجراءات بحق هؤلاء الضباط بدل أن تصدر بحقهم عقوبات وتشمل المؤسسة العسكرية بعقوبات لأفراد ومنتسبين لحركة أمل ونواب ووزراء سابقين في حزب الله؟
6: كما سبق وأسلفت، الوزير بيسنت لديه المعلومات الاستخبارية، قد تكون قد أتت هذه المعلومات من لبنان بطريقة رسمية من أماكن أخرى، لربما أتحدث عن عمليات مراقبة يمكن أن تكون قد جرت. لديه إذن المعلومات الضرورية لفرض هذه العقوبات بشكل مباشر على هؤلاء الأفراد، وسوف يؤدي ذلك

0: إلى نتائج إيجابية للدولة اللبنانية لإحلال الاستقرار في الدولة اللبنانية من دون تدخلات إرهابية في قرارات الحكومة اللبنانية والمؤسسات العسكرية والمالية. إذن هذا تحرك بالاتجاه الصحيح وبطريقة إيجابية من الحكومة الأمريكية دعما للحكومة اللبنانية.
1: دكتور عارف العابد، ما الانعكاسات المحتملة لهذا الإجراء الأمريكي على المؤسسة العسكرية وهي تتحضر للقاء في البنتاغون لدراسة مقاربة أمنية ثلاثية إسرائيلية أمريكية لبنانية؟ كيف يمكن أن نعكس على هذا الاتجاه وأيضا على المقاربة الداخلية اللبنانية للمؤسسة العسكرية؟
2: سينعكس مزيدا من الارتباك والتوتر داخل المؤسسة العسكرية التي هي مؤسسة مهمة ومركزية في لبنان. هذا لبنان يقوم عماده وأمنه واستقراره على قوة الجيش اللبناني. الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا إيجابيا كبيرا في دعم وإعادة بناء وتسليح وتدريب الجيش اللبناني، لكن أن يتم التعامل بهذه الطريقة دون أخطار القيادة اللبنانية أن هناك ملاحظات أو معلومات على بعض الضباط أو العناصر، هذه مسألة مضرة أكثر مما هي مفيدة. نحن في لبنان بدون الجيش اللبناني سيصبح البلد نهبا للعصابات. الجيش اللبناني يتمتع بثقة كبيرة من كل أطراف الشعب اللبناني ومن غالبية الشعب اللبناني. المطلوب دعم هذا الجيش وليس تقويضه. هذه الطريقة تربك الجيش أكثر. إذا أردت أن تخدم الجيش أعطي المعلومات لقيادته الاستخبارية كما تقول أن لديك معلومات، واطلب منه التصحيح واطلب منه الإصلاح، لا أن تضغط عليه بهذه الطريقة. هذه الطريقة مضرة ولا تفيد إلا إسرائيل وتفيد أعداء الجيش اللبناني.
1: دكتور حبيب فياض، هو اللافت أيضا بأنه قبل أيام صرح مصدر رسمي مسؤول للبنان بأن لبنان الرسمي يتجه نحو طلب الولايات المتحدة الأمريكية الضغط فعليا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في الجنوب وهدم المنازل واستمرار أيضا بقتل المدنيين. كيف تقرأ هذا الضغط المعاكس الذي يشمل المؤسسة العسكرية اللبنانية ومؤسسات سيادية في لبنان، مجلس نواب ومجلس وزراء سابقا؟
3: يعني يبدو أن الإدارة الأمريكية تتعامل حاليا على الساحة اللبنانية بطريقة منسجمة مع التطلعات الإسرائيلية التي تريد للبنان أن يبقى ساحة ملتهبة بانتظار أن تتبلور الأمور بنهاية المطاف على مستوى المسار الإيراني الأمريكي. بناء عليه هذه الخطوة المتمثلة بالعقوبات إنما تندرج في إطار أولا قطع الطريق على أي محاولة للتواصل أو التفاهم بين السلطة اللبنانية وحزب الله، هذا أولا. ثانيا جعل ملفات إضافية بمثابة عقبات يجري العمل على الالتهاء بها والعمل على حلها على حساب المطالب الأساسية المتمثلة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. ثالثا وهذه مسألة مهمة، يعني رشحت معلومات مؤخرا عن بداية إنه السلطة اللبنانية بدأت تتعامل مع المسار الإيراني الأمريكي لناحية التفاوض بشيء من الإيجابية والمقبولية. تأتي هذه العقوبات لكي تقطع الطريق نهائيا على أي محاولة لبنانية رسمية من أجل أن يكون هنالك الحد الأدنى من التفاهم المتبادل بين لبنان وإيران، وذلك من خلال يعني استهداف السفير الإيراني في لبنان. هذه المسألة يعني استهداف السفير الإيراني أنا برأيي هي علامة فارقة في وجبة العقوبات، هي أتت خارج السياق لتحمل رسالة محددة بأنه فصل المسارات بين لبنان وإيران إنما هو مطلب أمريكي راهن بضغط إسرائيلي على خلفية أن إسرائيل لا تريد أن تسمح للبنان أن يستفيد من فرصة الموقعية الإيرانية يعني الإيرانية المتقدمة التي

0: استطاعت أن تحققها من خلال المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور عارف، ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الخزانة الأمريكية عقوبات على نواب من حزب الله أو حتى من حركة أمل. هل الوضع الآن مختلف في ظل الظروف الداخلية؟ تعتقد سيكون هناك مفاعيل سياسية إقليمية ومحلية مختلفة؟
2: هي سبق أن فرضت عقوبات على أحد مساعدي رئيس مجلس النواب نبيه بري،
1: صحيح،
2: النائب علي حسن خليل. الآن تستهدف قيادات أو شخصيات لها دور أمني في حركة أمل، بمعنى أنها تستهدف شخصيات قد تكون على تقاطع أمني مع حزب الله، وهذه خطوة جديدة في ممارسة الضغط على رئيس مجلس النواب. أنا أفهمها من هذه الزاوية. استهداف العقوبات على شخصيات أمنية هي تستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا، لأن هذه القيادات على صلة معه وهي من تنظيمه.
1: إذا يعني ما الرسالة تعتقد هنا لرئيس مجلس النواب باقتضاب لو سمحت دكتور عارف؟
2: الرسالة أن يتماشى مع الضغط الأمريكي الإسرائيلي، لأن هناك تقاطع بالأهداف الأمريكية الإسرائيلية، ليس هناك من تفسير آخر.
1: شكرا لكم الدكتور عارف العبد، الأكاديمي والصحفي، الكاتب الصحفي في بيروت، الدكتور حبيب فياض، الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور جيمس باترسون في واشنطن، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. الآن إلى التطورات فيما يتعلق بمفاوضات أمريكية إيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مفاوضات جارية حاليا وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. بجانبه قال وزير الخارجية الأمريكي إنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع إيران وأن واشنطن تسعى للتوصل إلى صفقة. من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسل الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران عمر هواش. وجد، على ماذا تعول الإدارة الأمريكية وتتحدث عن إيجابية في هذه الورقة الأخيرة المطروحة؟
3: عدم التصريح بأي تفصيل متعلق بهذه المفاوضات، فقط سمعنا من كل من روبيو وزير الخارجية وكذلك قبله الثلاثاء من فانس بأن هناك أمل وبأن المفاوضات جيدة حتى الآن، دون ذكر أي تفاصيل إزاء ما يجري التداول بشأنه وما هي النقاط التي تم إحراز تقدم فيها. ولكن ما نعرفه من الرئيس ترامب جلال بأنه ما زال يريد الحصول على كل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، أكد بأنه لن يسمح لإيران الحصول عليه أو مواصلة الحصول عليه، وبأن الولايات المتحدة سوف تحصل عليه ومع أنها لا تحتاجه وقد تضطر إلى تدميره لأنها ليست بحاجته. الأمر المؤكد الثاني بأن الإدارة الأمريكية حسب مقالة ترامب تؤكد على ضرورة أن يفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الحرة وأن لا يكون هناك أي فرض أي رسوم في عند هذا المضيق على أي دولة، كونه ممر مائي دولي على حد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بأن الحصار فعال بنسبة 100% وبأن ما من سفن تدخل إيران أو تغادرها بدون موافقة الولايات المتحدة على حد قوله. وعلى ذكر هذا الحصار، القيادة المركزية الأمريكية في أحدث إحصاء لها تم تغيير مسار 94 سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز إما باتجاه الموانئ الإيرانية أو خارجها، ولكن لم يتم السماح لها وتم تغيير مسارها، وأربع سفن تجارية تم تعطيلها من قبل القوات الأمريكية الموجودة عند فرع التي تفرض هذا الحصار. واضح بأن الإدارة الأمريكية تعول كثيرا خلال الفترة الحالية على الجولة الحالية من المفاوضات، على الجهود الباكستانية وجهود دول أخرى إقليمية تحاول تقديم مذكرة تفاهم تضم نقاط أولية التفاهم بشأنها أكثر سهولة من القضايا الجوهرية بالنسبة للإدارة الأمريكية. الرئيس ترامب يعول على هذه الجولة المفاوضات وقال أنه يريد أن يعطي الدبلوماسية بضع الوقت، والحديث هنا عن بضعة أيام جلال، لدرجة أن الرئيس ترامب صرح اليوم للصحفيين بأنه قد لا يحضر حفل زفاف ابنه دون جونيور يوم السبت المقبل في جزر البهاما بسبب انشغاله بإيران. ما يعني أن إيران وكما قال الرئيس الأمريكي اليوم ما من شيء أكثر أهمية بالنسبة إليه حاليا هو من عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وهو يكثف جهوده في الفترة الحالية على هذا الموضوع حصرا، وهو إما الاتفاق مع إيران أو القيام بعمل قاس كما قال الرئيس ترامب في تلويح لاحتمال قيامه بعمل عسكري. لكن واضح بأننا أمام أيام قليلة حاسمة جلال.
1: شكرا لك وجد في البيت الأبيض. عمر هواش في طهران، ما هي التفاعلات حتى الساعة مع الورقة الأمريكية الأخيرة المعدلة؟
4: نعم جلال، تعرف أننا خلال الأسابيع الماضية كنا قد وصلنا إلى حافة اندلاع المواجهة من جديد بين طهران وواشنطن، وكانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. لكن ما الذي حصل الآن؟ هناك تفعيل لدور الوسيط الباكستاني الذي كان سابقا يعمل فقط على نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، بينما هو الآن يقوم بتعديل النصوص بين الطرفين. هذا ما قاله أحد المصادر المقربة من الفريق الإيراني المفاوض. لكن هذا الأمر لم يؤدي حتى هذه اللحظة إلى اختراق. كان ينتظر أن يصل الليلة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ولو أنه وصل كان يمكن الحديث عن اختراق كبير في المفاوضات، لكن هذا لم يحدث. لكن أيضا هذا لا ينفي وجود تقدم في بعض الملفات وفق ما يتم تسريبه عبر بعض الأوساط الإعلامية، ولا شيء رسمي في ذلك. تفعيل الوساطة الباكستانية إضافة إلى دخول بعض الوسطاء في المنطقة على الخط، وكان الرئيس الأمريكي قد أشار إليهم كدولة قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، كل ذلك أدى إلى حدوث بعض التقدم في بعض الملفات. لكن في المقابل هناك ملفات لا تزال الخلافات فيها كبيرة،
1: والآن عمر
4: يتحدث به في بعض خبر عاجل في العاصمة
1: وكالة
4: الإيرانية.
1: أسنا الإيرانية تقول تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق، وأنت أشرت إلى هذا الدور النشط الآن الباكستاني. هل في هذا الخبر العاجل أي إشارة إلى احتمال تحقيق خرق ما؟
4: هذه المساعي لا تزال تنصب على التوصل إلى إطار اتفاق. نعرف أن الإيرانيين كانوا يصرون على التوصل إلى هذا الإطار منذ اللحظة. أحد الخلافات جلال هو أن إيران تريد التوصل إلى هذا الإطار، بمعنى أنه لا يمكن الحديث الآن عن اتفاق كامل، عن اتفاق مرحلي. هذا الاتفاق الإطار الذي يتحدث عنه الإيرانيون يمكن أن يقود الجانبين إلى اتفاقات أخرى أو مفاوضات أخرى تشمل الملف النووي. الطرف الأمريكي وفق المعلومات لا يزال يصر على اتفاق شامل يشمل كل شيء دفعة واحدة. هذا الأمر لا يزال يواجه برفض من قبل الطرف الإيراني. الإيرانيون يقولون أنهم ضمن هذا الاتفاق الإطار الذي يسعون إليه يريدون أولا إنهاء الحرب، وأن يكون ذلك على كافة الجبهات لا سيما جبهة لبنان. هذا الأمر اليوم أكد عليه كل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ومحمد مخبر مستشار المرشد الإيراني. فضلا عن ذلك
1: طيب عمر
4: طهران
1: نستفيد من وجودك معنا
4: الاتفاق الإطاري.
1: ونواكب هذه الأخبار العاجلة. وكالة أسنا الإيرانية أيضا تقول بأن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران يوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. نفهم منك كيف تقارب طهران أهمية وجود وزير الداخلية في هذه المرحلة الحساسة في طهران ولقاءاته مع المسؤولين؟
4: نعم، تبديد زيارة وزير الداخلية الباكستاني حتى يوم الجمعة هذا مؤشر مهم على أن الجانبين لا يزالان يواصلان النقاش. وزير الداخلية كان قد التقى نظيره وزير الداخلية الإيراني وهو عضو في مجلس الأمن القومي الذي هو يقرر مصير المفاوضات والتصويب على أي اتفاق محتمل. كذلك التقى الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. لكن يبدو أن اللقاءات الأهم هي أيضا مع المؤسسة العسكرية الإيرانية لما لها دور في هذه المرحلة. نعرف أن القرار لا يؤخذ الآن فقط في وزارة الخارجية الخارجية وحدها وليس فقط في مؤسسة الرئاسة الإيرانية، بل هناك مؤسسات عسكرية أيضا معنية، لأننا نعيش في ظروف حرب وظروف استثنائية. وبالتالي هذا المؤشر يدل على أن النقاش لا يزال مستمر وأن الطرفين لم يصلا بعد إلى طريق مسدود. الرئيس الأمريكي دونالد

كان قد عين يومين أو ثلاثة، هذه المهلة قد انتهت والمشاورات لا تزال مستمرة. طهران تقول إنها ليست معنية بكل تلك المهل التي يعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها ليست معنية بالإنذارات وهذه المهل، وبالتالي إيران لا تزال تواصل النقاش مع الجانب الباكستاني لأجل التوصل إلى حل ما. لكن كما ذكرت، الإيرانيون لا يزالون يؤكدون

0: إثبات إيران تريد ذلك أن يتم بشكل عملي تزامنا مع التفاوض أو حتى قبل التفاوض، إضافة إلى أن ملفات أخرى على رأسها كما قلت إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما جبهة لبنان، فضلا عن أن إيران مصرة أيضا على حصولها على تعويضات جراء الخسائر الناجمة عن هذه الحرب. كل هذه الملفات لا تزال قيد النقاش، الإيرانيون يعتبرونها خطوط حمراء. هنا تكمن مهمة الوسيط الباكستاني الذي يعمل على تعديل النصوص. ونعود ونؤكد أن أي إعلان عن وصول قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير قد يكون مؤشرا على حدوث اختراق، وقبل ذلك لا يمكن الحديث عن ذلك، ونبقى فقط في إطار تقدمات طفيفة في بعض الملفات، وأن الملفات الأساسية لا تزال عالقة.
1: شكرا لك عمر هواش في طهران. مراحل مختلفة في مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تباينت خلالها الأولويات ورهانات كل طرف وحساباته. نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالبات أطرافها في هذا التقرير لعبد القادر عرمة.
2: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طالبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهايات أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقف لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بـ9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران بـ14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العالقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن

0: أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: نبدأ النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، في واشنطن السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وفي الاستوديو أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. دكتور، قبل قليل وكالة إسنا أشارت إلى تمديد زيارة وزير داخلية باكستان حتى يوم الجمعة للقاء مسؤولين، هل في هذه إشارات؟
2: واضح تماما أن هناك نوعا من الحراك الدبلوماسي يجري وربما ببطء، لكن يبدو أنه هناك شيء أن يتبلور في هذا الجهود. نحن أيضا لدينا أنباء أن قد يتوجه القائد السيد رئيس الأركان الباكستاني إلى طهران مع صباح الغد، معنى ذلك أن هناك إشارات بلورت مواقف معينة. ونذكر أنه أهم شيء بالنسبة للطرف الأمريكي ربما يجب أن يحصل حوله انفراج وهو موضوع الكميات اليورانيوم عالية التخصيب، وباعتقادي أنه هناك مساعي إلى تقديم صيغ قد توافق عليها الولايات المتحدة مع الأخذ مبدأ أساسي وهو ترحيل القضايا الشائكة إلى ما بعد إعلان النوايا الذي يتم الحديث حوله. واضح أنه الآن التركيز على إعلان نوايا ينهي حالة الحرب بشكل عام والتي تريدها إيران كأولوية، وفي المقابل يفتح المجال أمام موضوع رفع العقوبات الذي هو مرتبط أيضا بموضوع المضيق. اعتقادي الباكستان الآن تركز على بلورة حالة من الصيغ تخلق هذا الجو من الثقة، واللي نجحنا أيضا لاحظنا باكستان نجحت فيه أيضا وهو تخفيض ما يسمى بالحرب الكلامية بين الطرفين. صحيح. باعتقادي هذا يمكن أن يبنى عليه أيضا.
1: صحيح. دكتور أحمديان، أيضا ما نقلته إسنا بأنه تبادل رسائل يتم بواسطة باكستان للتوصل إلى إطار اتفاق، لازال التشديد على إطار اتفاق فيما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية تريد اتفاقا شاملا، كيف نفهم هذه الرسالة أيضا من إيران؟
3: لاحظت أنه في إيران ينظر إلى يعني إنهاء حالة الحرب كأساس، اتفاق الإطار يجب أن يبدأ بهذا الشرط. قلت لك قبل قليل أنه في النشرة السابقة أنه هناك يعني اتفاق تقريبا توصل الطرفان له، ثم تنصلت الولايات المتحدة في باكستان واندهش الإيرانيون أنه جرى التفاوض، لماذا انسحب الأمريكيون في النهاية دون التوقيع؟ لذلك التسريبات كثيرة، وتقديري أنه كما يقول الأمريكيين إن لم يتفق على كل شيء فلا شيء متفق عليه. هناك كلام عن زيادة الدبلوماسية الباكستانية تأثيرا من نقل الرسائل بسرعة أكبر، لكن هذا كل ما في الصورة. لا يوجد اتفاق عام حتى الآن نضج لترحيل الملفات. إن فعلت الطرفان ذلك واتفقوا عليه فذلك تقديري أنه سيبني لمرحلة مختلفة عن المرحلة السابقة تريدها إيران بكل الأحوال، لأن شروطها التي طرحتها كانت تركز على إنهاء الحرب ثم الانتقال إلى قضية المضيق والنووي الإيراني. هذه قضايا تريد إيران ترحيلها. ما ينتشر الآن يقول بأن الأمريكيين اقتربوا لهذا الفهم وكما يبدو يقبلون به، ولذلك هذا يدفعني للتشكيك في واقع هذا التقارب، لأنه يصعب على الرئيس الأمريكي أن يقبل بهكذا ترحيل دون أخذ امتيازات يراها يعني ركز عليها في مراحل سابقة. حتى الآن لا يبدو أنه يحصل على أي منها، لذلك يعني شخصيا أتريث قليلا في القبول بأن هناك اختراق ربما قريب.
1: نسمع رأي السيد مارك، هل هناك أي إشارات على ليونة في الموقف الأمريكي سيد مارك فايفل؟
4: مرونة محدودة، الرئيس ترامب لا يزال يبحث عن أوراق الضغط المفروضة على الإيرانيين للتغيير في تسلسل التفاوض ليميل لصالحه، وهنا يهدد باتخاذ الإجراءات العسكرية ضد إيران، ولكن قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة طلبت منه أن يتريث. هناك مفاوضات تجري، دعونا ننتظر. وفي الوقت نفسه هذه الدول لا تود أن تتعرض لهجمات من مسيرات إيرانية وصواريخ متبقية إيرانية، وأن تعتمد على نظاماتها على أنظمتها الدفاعية. وبالتالي الرئيس ترامب الآن لا يمكنه أن ينتقل بطريقة أساسية إلى العمل العسكري المفتوح، ويعود الآن إلى التفاوض بشأن المسألة الأساسية مضيق هرمز. هناك 20,000 من البحارة وقد علقوا في ذاك المكان، نتحدث فقط عن 10 سفن تمر بشكل يومي، الاقتصاد يتأثر. الرئيس ترامب بحاجة إلى حركة ما، هو يضغط على إيران من خلال السبل الاقتصادية والتركيز على الداخل الإيراني، وهو بحاجة إلى أن يتفاوض لكي يحقق الهدف رقم واحد، ألا وهو الملف النووي، وبعد ذلك ينتقل لفتح مضيق هرمز، ومن ثم يفتح الحوار حول رفع العقوبات وفك التجميد عن الأصول الإيرانية والتوقف عن الحرب. أما إيران لديها رغبات مختلفة. نعم، تود أن تبدأ بمضيق هرمز وتتوقف عن إجراءاتها، وبعد ذلك تحصل على رفع العقوبات، ولربما في المستقبل بعد شهر أو شهرين أو أكثر نتحدث عن اليورانيوم المخصب وعن البرنامج النووي. ترامب لا يمكنه أن يقبل بذلك، لا يمكنه أن يقبل بأقل مما طرح ووقع في خطة العمل الشاملة المشتركة التي تفاوض عليها الرئيس أوباما، وبالتالي لا يمكن أن يقبل بأقل من ذلك.
1: كي أبقى في هذه النقطة معك دكتور أحمديان، في ظل الحديث عن مرونة وأنت تشكك فيها، مرونة في الموقف الأمريكي، ولكن إيران ما زالت تقف عند نقطة واحدة وتقول بأنها هي التي تحقق الأهداف، وبأن الطرف الآخر هو الذي يتراجع وأيضا يعني يعطي مزيد من الليونة. هل هذا يوصل بالنتيجة إلى اتفاق كما يريده الطرفين؟
3: تقصد الحرب يعني؟
1: ليس فقط الحرب، وإنما المواقف. إيران تقول بأنها لا إخراج يورانيوم، مضيق هرمز سيكون تحت السيطرة الإيرانية. هذه القضايا هل توصل إلى حل بالمفهوم الإيراني؟
3: لاحظ جلال، أساساً كلام الذي انتشر حول النووي وأن إيران لها موقف جديد، مرشدها له موقف جديد، تقديري أنه غير دقيق. الإيرانيون ركزوا على ترحيل هذه القضية للمستقبل، يقولون بضرورة انهاء الحرب باعتبار أن 27 نوفمبر أتى بوضع جديد، يجب أن ينتهي هذا الوضع لنعود للملفات الشائكة قبله. بل وحتى إنهاء هذه الملفات سيتطلب وقتا، أي الحصار، الحرب الإقليمية، وكذلك هرمز. هذه قضايا شائكة الآن، هذه يجب أن تنتهي ثم ننتقل للنووي. هكذا هو التفصيل، وللإيرانيين أسباب في طرح هذا والتركيز عليه وعدم الانسحاب منه، أي عدم تركه، وأنه لا يوجد ثقة صفر بالولايات المتحدة. يريدون أن يتدرجوا لبناء ثقة تراكمية للذهاب. إذا كانت الولايات المتحدة ستنقض عهودها أو ستلتزم بهذا، مهم أن تتدرج إيران في الملفات. وثانيا أنه في الداخل، يعني أنت إذا أعطيت أوراق قوتك، والرئيس ترامب يركز على ورقتي القوى الرئيسيتين، ملف النووي وهرمز، إذا أعطتها إيران دفعة واحدة، ما الذي يضمن لها أنه سيلتزم؟ لذلك تقديري أنه ترحيل الملفات له منطق استراتيجي في إيران، ولذلك هناك شبه إجماع. أنا لا أرى من ينتقد أو لا يرى جدوى في هذا الموقف، لذلك أنا لا أعول على تغيير أو ليونة في هذه النقاط الرئيسية. الموقف الأمريكي يمكن أن نشهد ليونة، لأنه في النهاية إنهاء حالة الحرب ليس أمرا عجيبا أن تطلبه إيران. القانون الدولي يجرم شن الحروب. الولايات المتحدة حتى الآن كانت تقول لا، شن الحرب يبقى على الطاولة، كل الخيارات متاحة.
1: طيب دكتور محجوب، ما أسماه الدكتور أحمديان ورقة بيد إيران وهو مضيق هرمز، برز قبل ساعات خريطة إيرانية لإدارة المضيق وتراخيص قبل المرور وإلا الاستهداف. تعتقد بأن هذه ورقة للتفاوض حول المضيق؟
2: أنا أعتقد بأن ورقة المضيق منذ طرحتها إيران على الطاولة هي تتعلق بفكرة أساسية، وهي ماذا تريد إيران أن تحقق من هذه الحرب. إذا خرجت إيران من الحرب والعقوبات عليها، فهذا التعريف الحقيقي للهزيمة بعد الخسائر العسكرية وحالة غياب حالة الردع أو تراجعها بالنسبة لإيران. الآن ما هو البرنامج النووي؟ تم تدمير جزء كبير منه، هو تماما كالشخص المريض في ساعات أخيرة في عناية مركزة. ما الذي يمكن أن تفاوض عليه؟ مدمر، في كمية يورانيوم مخصبة موجودة ربما في منشأتين أو ثلاث، تحتاج وقت لاستخراجها جلال، وتحتاج أيضا إلى فترة لأكثر من دولة، تحتاج إلى الولايات المتحدة، تحتاج إلى الصين، وقالوا بأن الصين قال سنساعد مع الولايات المتحدة باستخراج. ثم المسألة الثالثة والأساسية، وهي أنه هذه المنشآت النووية تحتاج يعني استفادة منها لاستخراج أي شيء نووي سيأخذ وقت بعد تعطيلها لمدة عام أيضا. الآن باعتقادي إيران تحاول أن تقول المضيق مقابل رفع العقوبات ومقابل استرجاع الأموال المحجوزة، بغير ذلك مسألة فتح المضيق ستكون معطلة بمستوى كبير، لأنه بالمحصلة كل هذه الحرب إذا لم تحصل إيران على عوائد اقتصادية هي بالتأكيد لا يمكنها، لن تتفاعل مع المفاوضات جيدا، وستستمر فيما أسميه أنا ما يسمى بالموقف الانتحاري. بعبارة أخرى فليخسر العالم أكثر مما أخسره كجمهورية إسلامية، لأنه أنا دفعت ثمان باهظة في 47 سنة الماضية بسبب العقوبات، فليدفع العالم مثل ما دفعت. وهذا في حد ذاته باعتقادي سيملي ظروفا جديدة على المنطقة وعلى العالم، وباعتقادي أنهم يرمون الكرة الملتهبة كل الحقيقة إلى العالم كله، لأنه المضيق سيتحول إلى قنبلة نووية حقيقية بعيدة عن عين الوكالة الدولية كما يقال.
1: أيضا بالأخبار العاجلة التي ترد الآن، وكالة أسنى الإيرانية آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد.
2: في نقطة مهمة وهي نخشى أن لا يكون هناك وسيط. خلينا نذكر الملف الإيراني الأمريكي انخرطت فيه الوساطة القطرية والوساطة العمانية، وكان في لم يكن هناك نتائج حقيقية. نخشى إذا فشلت هذه الوساطة أن لا يكون هناك طرف وسيط أصلاً.
1: باكستاني.
2: إذا وبالتالي باكستان قد تقول لك الطرفين غير متعاونين وتنسحب من.
1: قبل قليل سيد مايك فايفر أشار إلى دور زعماء دول في الخليج وبأنهم أوقفوا الرئيس دونالد ترامب عن استئناف هذه الحرب، إلى جانب طبعا الدور الباكستاني. ما أهميته هنا؟
2: هذا مهم جدا في استمرار التفاوض، لكن إذا باكستان شعرت أن الطرف الإيراني والطرف الأمريكي لا يقدم متنازلات الكفاية ما جدوى التفاوض، وهذا معروف في علم المفاوضات وحل النزاعات، إذا لم تقدم الأطراف المعنية قدرا من المرونة للوسيط، الوسيط لا يحب أن يفشل جلال، لا يحب أن يقول وسطته فشلت. ومن ينجح في الوسيط هو مرونة الوسطاء، مرونة أطراف الصراع. وبالتالي الوسيط الباكستاني بالتأكيد يضغط الآن على الأمريكي والإيراني ويقول لهم قدموا نوعا لبعضكم حتى نتقدم في هذا التفاوض.
1: طيب. سيد مارك، إذن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد بحسب وكالة إسنا الإيرانية وآخر الأخبار. نعلم بأن الرئيس دونالد ترامب لم يعطي مهلة زمنية ولكنه حددها بأيام. ماذا بعد هذه الأيام؟ والرئيس دونالد ترامب تراجع كثيرا عن تهديدات سابقة بأنه سيستهدف إيران ويستأنف العمل العسكري مرة أخرى.
4: راقب عن كثب ما يحصل في الداخل الإيراني. أن ترامب يأمل ببعض التحركات في الداخل الإيراني. هناك نسبة تضخم 60%، والعملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير. هناك تحديات داخلية بسبب إغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من 70 يوما، وهذا يؤثر سلبا على كل أشكال الأعمار التجارية. هذا ما يراهن عليه الرئيس ترامب. لسوء الحظ النظام في إيران استمر وكان على جاهزية للتعامل مع هذه الصدمات والتعامل مع هذه التحديات الداخلية ومع وقف الإيرادات التي تأتي من خلال مبيع النفط والطاقة. يتعين عليه أن يذهب إلى ما هو أبعد مما قالته الاستخبارات الأمريكية. تحدثت عن إيران تبقى لشهرين أو ثلاثة أو شهر وشهرين. إذن يتعين عليه أن يأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات من خلال الضغط. ولذلك على الأرجح سوف يقوم بالتهديد مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات عسكرية أملا منه بأن يأتي الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات، وهذا الضغط للتسلسل للوصول إلى الأولويات الأمريكية ومن ضمنها السلاح النووي،
1: وحتى الوصول إلى طاولة مفاوضات من جديد. الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد، ما الذي لا تستطيع إيران أن تحسمه في هذه المرحلة إلا كما تريد هي؟
3: أنا تقديري أنه ما يعني نضوج الموقف الإيراني ما نشهده اليوم هذا أتى نتيجة أكثر من شهر من إعادة النظر ببعض من البنود. لذلك أنا لا أتوقع أن تحدث خلافات في المجتمع الاستراتيجي الإيراني، في دوائر الفكر تقريبا متفق على هذا إلى حد كبير، أنه هذه هي المواقف ولا يوجد تغيير. يعني هي يراها الإيرانيون على أنها إذا كان الطرف الآخر جاد يمكن أن يبني عليها، ليست شروطا تعجيزية أقول بإنهاء الحرب ثم التدرج. القضية النووية تقديري أنها لو رحلت إلى المستقبل ستكون قضية شائكة جدا، مضيق هرمز أيضا إذا رحل سيكون شائك جدا، أي كل من هذه الملفات سيتطلب وقتا طويلا لحله والانتقال منه إلى الملف الآخر.
1: شكرا لكم. هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان والدكتور محجوب الزويري والسيد مارك فايفل في واشنطن. إلى الولايات المتحدة، حيث كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، وساهمت تحولات وعوامل عدة أبرزها سياسته بشأن الهجرة والمهاجرين في استبعاد معارضيه داخل الحزب. ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياسته.
0: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعا، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
5: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 يناير 2029.
0: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. وفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا، أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة وخاصة في الولايات المتأرجحة.
6: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
7: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
8: وسنظل طبعا في المتابعة لسير هذه الانتخابات وما ستسفر عنه وتأثير ذلك على مجريات الأمور في الشرق الأوسط. لكننا الآن مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. على الجانب الإيراني، نقلت وكالة نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. وبدورها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بواسطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. كما أضافت أن وزير الداخلية الباكستاني سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. أما في الشأن اللبناني فقالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. وبدوره قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزير والنائب السابق محمد فنيش. كما أشار المسؤول الأمريكي للجزيرة لأن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الخزانة الأمريكية فرضت أيضا عقوبات على محمد رضا شيباني السفير الإيراني في لبنان. وتعليقا على هذه الخطوة الأمريكية قال حزب الله إن العقوبات الأمريكية محاولة ترهيب للشعب اللبناني وإن إدراج الضباط اللبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون هي محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. وقال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل الهدف منها تقويض سيادة لبنان. وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش اللبناني هو لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزور واشنطن. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. سنبدأ طبعا معكما بالملف الإيراني، وما هو الجديد وجد فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية الخاصة بالتفاوض مع إيران؟
9: حاليا بالنسبة للبيت الأبيض الموقف هو موقف انتظار ما ستفضي إليه هذه الجولة من المفاوضات. الرئيس ترامب قال أمس إننا نخوض مفاوضات هي في مراحلها الأخيرة مع طهران، وأكد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ما زالت تصر على الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، وقال سوف نحصل عليه بطريقة أو بأخرى وسنحصل على كل ما نريده بطريقة أو بأخرى. زين العابدين هو أكد بأنه الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى هذا اليورانيوم عالي التخصيب، ولكنها لا تريد لإيران أن تحتفظ به، وقد تدمر الولايات المتحدة هذا اليورانيوم بعد حصولها عليه. قضية أخرى، الرئيس ترامب أشاد بالحصار وأكد بأنه فعال بنسبة 100%. في المقابل قال ينبغي على مضيق هرمز أن يعاد فتحه وأن لا يتم فرض رسوم على السفن التي تعبر منه، لأنه ليس أكثر من مجرد ممر مائي دولي، أي لا سلطة لإيران على مضيق هرمز بحسب تصريحات الرئيس ترامب، الذي أكد كما قلنا بأن الولايات المتحدة تريد أيضا التوصل إلى اتفاق، وهذا حقيقة هو ما يخصص له وقته وما يشغل باله في هذه الأيام، لدرجة أنه اليوم سئل من قبل للصحفيين ما إذا كان سوف يحضر حفل الزفاف نجله الأكبر في يوم السبت، رد بالقول أنه قد لا يحضر الزفاف بسبب انشغاله بإيران. واضح أننا أمام أيام قليلة قادمة حاسمة، والرئيس ترامب ينتظر شيئا ما. أيضا كان قد تحدث اليوم ماركو روبيو عن حدوث بعض التقدم على صعيد المفاوضات مع إيران دون الخوض بالتفاصيل، لأنه قال إنه لا يريد أن يكون مفرطا بالتفاؤل إذا احتمال التوصل إلى اتفاق. إذا التركيز، كل التركيز الآن على المفاوضات التي تعتبر الإدارة الأمريكية أنها إيجابية.

0: بعض الشيء.
1: وشكرا جزيلا عمر هواش. أيضا من المؤشرات بقاء وزير الداخلية الباكستاني في طهران مدة أطول تمهيدا لقدوم قائد الجيش الباكستاني إذا حدث تقدم. كيف هي الأجواء وما هي أهم التصريحات الخاصة بما وصل إيران وما يمكن أن ترد به إيران على المقترح الأمريكي؟
2: نعم زين العابدين، الأجواء هنا في طهران هي متفائلة لكنها بطبيعة الحال مشحونة بالحذر، لأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن حدوث تقدم، لكن فجأة كل شيء يتغير. آخر التطورات المهمة هي تمديد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارته إلى طهران لليوم الثالث على التوالي، وحديث وكالة الأنباء الإيرانية أن الوسيط الباكستاني لا يجري فقط مشاورات هنا في طهران، إنما هو يأخذ رسائل، يأخذ مواقف من إيران وينقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو هنا في العاصمة طهران، وأيضا ينقل وجهات النظر الأمريكية بالتالي وينقلها إلى المسؤولين الإيرانيين، وبالتالي نتحدث عن تبادل رسائل مكثف في ساعات حاسمة. لكن على الرغم من كل ذلك لا تزال الخلافات باقية في بعض القضايا التي لم تحسم بعد. يمكن القول زين العابدين أن الطرفين كان قد وصلا خلال الأسابيع الماضية إلى طريق مسدود، كان هناك جمود كبير في المفاوضات وكان الجميع يتحضر لجولة جديدة من المواجهة، لكن الوسيط الباكستاني خلال الأيام الماضية فعل وساطته وانتقل من تبادل الرسائل إلى التدخل وتعديل بعض النصوص الأمريكية والإيرانية. هذا ما ذكره أحد المصادر المقربة من الوفد الإيراني المفاوض قبل أيام. إضافة إلى ذلك أن هناك وساطات أخرى أيضا دخلت على الخط هي في المنطقة الخليجية. كل ذلك أدى إلى تحريك المياه الراكدة، لكن كما ذكرنا على الرغم من كل ذلك لا تزال الخلافات عالقة. هناك أوساط إيرانية إعلامية تقول أنه هناك تقدم صحيح، لكن أيضا هناك قضايا لم تحل بعد، على رأسها مطالبة إيران بإدارة مضيق هرمز، آلية وبرنامج واضح لرفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. إضافة إلى أن طهران لا تزال تؤكد على مطالبتها بإنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما لبنان. كذلك إيران تبحث عن اتفاقات من مراحل، المرحلة الأولى هي إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، مقابل ما قد تقدمه طهران، ولا تفاوض حتى هذه اللحظة كما يقول الإيرانيون على الملفات النووية بما فيها تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون إيرانيوم من المخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذا الأمر لا تزال تصر عليه واشنطن وتريد اتفاقا شاملا يجمع كل شيء دفعة واحدة. يتحدث مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر عن أن بعض الإجراءات، بعض الإقدامات لا يمكن أن تتجاوزها إيران، على رأسها رفع العقوبات، إدارة مضيق هرمز، إنهاء الحرب لا سيما في لبنان. إذن يمكن الحديث زين العابدين عن تقدم، لكنه تقدم لم يوصل الطرفين إلى المرحلة النهائية. مؤشر قد يعتبر كبير وواضح على حدوث اختراق هو زيارة مرتقبة ربما لقائد الجيش الباكستاني. إن حدث ذلك فإننا يمكن أن نتحدث عن قرب كبير من التوصل لاتفاق. هذا الأمر لم يحدث، كان هناك حديث عن زيارته يوم الخميس، لكن حتى اللحظة لا يوجد أنباء عن أنه توجه من باكستان إلى العاصمة الإيرانية طهران. على الرغم من كل ذلك يمكن القول أن الإيرانيين مستعدون صحيح للحل الدبلوماسي، لكنهم أيضا يقولون أنهم مستعدون للحل الآخر وهو الخيار العسكري.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. طبعا هذه المفاوضات مرت بمراحل مختلفة، هنالك مسار التفاوض غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وفيها تباينت الأولويات والرهانات لدى كل طرف، وكذلك تباينت الحسابات. على العموم نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالبات أطرافها في هذا التقرير لعبد القادر عرادة.
3: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب.

0: والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طالبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهايات أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث نووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته شهران مع تقديمها خطة بـ9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران بـ14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهة كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات. كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: معنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا كذلك الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور أحمديان، كيف تفسر تمديد مدة بقاء وزير الداخلية الباكستاني في طهران؟ هل تقرأه على أن طهران لم ترفض الورقة الأمريكية وإنما ربما قبلتها مبدئيا ويجري التعديل والوصول إلى صيغة نهائية؟
2: إيران تعمل كما اعتدنا على عملها في أكثر من شهر التي مضت في تبادل الرسائل، تدرس الورقة وبعد أيام ترد بتعديلات عليها وتقترح ورقتها هي. أدري أنه هذا أيضا لن يخرج من ذلك السياق. حضور الوسيط الباكستاني يدل على أنه الوسيط يريد جسر الهوى بشكل
1: ويريد ردود سريعة
2: أكثر
1: مثلاً.
2: تأثيرا وردود سريعة، تدارس الوضع بشكل أسرع، هذا كله طبعا من فعل الوسيط. لكن تقديري أنه المواقف بدأت تقترب نتيجة هذا التسارع في أو على الأقل في التصريح، المواقف بدأت تقترب نتيجة وجوده وسرعة تبادل

0: للرسائل، لكن إلى أي مدى بالفعل جسرت الهوة؟ تقديري أنه هذا متروك للمستقبل. شخصيا لا أرانا اقتربنا كثيرا من حل ربما يقبله الطرفين. ما زال الرئيس ترامب في آخر تصريح له يريد النووي، يريد هرمز، يريد يعني ما أوراق قوة إيران يريدها كلها، وإيران ما زالت مصرة على التدرج في أي حل يبدأ بإنهاء الحرب ثم ينتقل للملفات الأخرى.
1: طيب الدكتور محجوب الزهري، ألا توفر الورقة الأمريكية ذلك وفق ما تسرب منها؟ لأن الأمريكيين كانوا يريدون حلا جملة واحدة من البداية ومناقشة كل شيء. الورقة الأمريكية بحسب أكسيوس تتحدث عن وقف الحرب أولا ثم المفاوضات لاحقا.
2: الحقيقة زين العابدين، كل النقاط التفاوضية لم تخرج عن 10 نقاط الأولى التي أرسلتها طهران وتم على أساسها وقف إطلاق النار. كل ما يحصل عمليا هو تقديم، تأخير، إعادة صياغة على القضايا 5 الأساسية: برنامج النووي، العقوبات الاقتصادية، الحصار البحري، باب المضيق، فتح المضيق، وقضية التسوية الشاملة ما يتعلق بما يسمى بحلفاء إيران. هذه القضايا تقديما وتأخيرا كل طرف يطرح وجهة نظره فيها. الشيء الأخير وهو يبدو أن الطرفين المنخرطين في الصراع عمليا لديهم مشكلة في قضية تقديم التنازلات التي يتوقعها كل طرف من الطرف الآخر، وهو بالنسبة لإيران أن تقديم تنازل حول اليورانيوم عالي التخصيب، وبالنسبة للولايات المتحدة تقديم تنازل فيما يتعلق برفع العقوبات. ما دام هذين الأمرين لم يحصل فيهما تقدم ستبقى المشكلة قائمة بين الطرفين. ما يفعله الباكستاني عمليا هو قام بأمرين: طالب بوقف ما يسميه بحدة التصريحات، الحرب الكلامية، ويبدو هذا نجح فيه خلال 24 ساعة الماضية، وتابع ذلك في قضية أساسية أنه ألا تأخذ المفاوضات زمنا طويلا من أجل الوصول إلى ما يسمى بالاتفاق الإطاري أو ما يسمى اتفاق نوايا، حسن نوايا إلى غير ذلك.
1: وكون الوسيط الباكستاني دكتور جيمس روبنز حريص على ألا تأخذ المفاوضات والردود المتبادلة وقتا طويلا، هل هذا يعني أنه بالضرورة يتحرك في سقف زمني مفروض أمريكيا؟
3: أعتقد أنهم على الأرجح يودون أن يعملوا بوتيرة أسرع، لأن الباكستانيين يرون أنه بالإمكان التوصل إلى تقدم ما. لقد استمعنا إلى وزير الخارجية روبيو في تصريحه وقد أشار إلى تحقيق تقدم ما، وبالتالي إذا ما فتح هذا المسار المضي قدما بسرعة هو أفضل. طبعا هناك مسائل شائكة استمعنا بخصوصها، وخصوصا مسألة مضيق هرمز، واستمعنا إلى تصريح من المرشد الأعلى بخصوص اليورانيوم عالي التخصيب وألا يسلم إلى جهة خارجية، بل يمكن أن يخفف في الداخل الإيراني بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا تصريح إيجابي للغاية، حيث أنه يبدي عن إرادة بالعمل على مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. إذن على مسارات متعددة هناك مؤشرات بتقدم ما وتقديم تنازلات. تبقى مسألة هرمز والحرب بحد ذاتها، يجب التوصل إلى اتفاق بشأنهما، ولكن الاتفاقات يمكن أن تتم بخصوص مسائل أخرى، وهذه خطوة جيدة إلى الأمام، وتؤجل المسائل الأصعب لمرحلة لاحقة أو تناقش الآن طالما أن الاتفاق ممكن بشأن المسائل الأخرى.
1: ما الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تتعايش مع تأجيله؟ يعني تأجيل ماذا بالتحديد يمكن أن يعمل بالنسبة للرئيس ترامب؟
3: من غير الواضح ما هي هذه النقاط. أعتقد أن الرئيس يود اتفاقا شاملا، ولكن في الوقت نفسه قال أنه ليس في عجلة من أمره ويمكنه أن يمدد وقف إطلاق النار لبضعة أيام. أعتقد أنه يود أن يفسح في المجال أمام حل ما. لا أعرف بالتحديد ما هي النقاط التي يمكن أن يقبل بتأجيلها لمرحلة لاحقة، لربما مثلاً البرنامج الصاروخي الباليستي لم نستمع بشأن هذا الموضوع منذ فترة، ولو أنه كان من بين المطالب الأمريكية الأساسية. ربما هذا موضوع يمكن التفاوض بشأن تأجيله. من بين المشكلات التي نواجهها هو أننا لا نعرف بالتحديد رسميا ما هي النقاط التي يتم تبادلها من ضمن تبادل الرسائل هذا، ولكن بالاستناد إلى التقدم الذي استمعنا عنه بشأن بعض المسائل، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحصل على معظم النقاط التي تريدها. أما بالنسبة إلى رفع العقوبات وفك تجميد الأصول، لم نستمع إلى أنباء بعد بشأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، ولكن يمكننا أن نتوقع أنها من بين النقاط الأساسية لأن إيران تريد ذلك.
1: دكتور أحمديان، هذه أولوية بالنسبة لإيران، مسألة إيران تريد أموالا، باختصار تريد أموالا بسبب أضرار الحرب، بسبب الشعب الذي صبر على هذه الحرب وعلى تداعياتها. لا شيء سيصلح ذلك كالمال. إلى أي مدى هذا أولوية بالنسبة لإيران؟
0: هذا أولوية قصوى. لاحظ أنه لسببين. السبب الأول أن هناك عقوبات فرضت على إيران لعقود وأتت بكلفة أدت إلى الكثير من التركات في الداخل الإيراني. اليوم هناك حرب على إيران أتت بكلفة أبهض على البنى التحتية وعلى الاقتصاد الإيراني. هناك مستوى آخر أن إيران تجد أن هناك فرصة تاريخية لها للضغط على الولايات المتحدة وإجبارها إما على إلغاء العقوبات أو رفع التجميد عن أموال إيران أو أن تبقى الأمور كما هي. نلاحظ الآن أن الولايات المتحدة هي التي تحاول
1: لكن لكل شيء ثمن، يعني رفع العقوبات، رفع التجميد، هذا سيتطلب تنازلات كبيرة من إيران. هل إيران مستعدة لتقديم هذه التنازلات؟ تنازلات في النووي، تنازلات في الإقليم، تنازلات في هرمز، تنازلات في كل الملفات، في الصواريخ، هل إيران مستعدة لذلك؟
0: لا أبدا، لا أرى ذلك. إيران ترى بأن هرمز كفيل بأن يدفع الولايات المتحدة للتراجع، التفاوض حول النووي مطروح، لكن دون ذلك لا يوجد شيء تقديري. القدرات الدفاعية هذا لن تخوض إيران في نقاش حوله، مرت بحربين، يعني كيف تناقش حول قدراتها الصاروخية ويعني وحدة الساحات التي أفضى إلى إجبار الأطراف الأخرى على التراجع، هذا كيف تناقش عنه إيران؟ يعني لا يوجد سابقة تاريخية لتفاوض إيران نيابة عن حلفائها، وكما يرى البعض الذين طبعا بعيدين عن الفهم الإيراني أنه تترك حلفائها جانبا وتذهب بمصيرها، هذا لم يحدث سابقا ولا أراه حادثا في المستقبل. ذلك الورقتين الرئيسيتين اللتين ركز عليهما الرئيس ترامب، هرمز والنووي، هما الورقتين اللتين ترى إيران بأنهما حريان بالمقايضة أن يصلا الحرب بمخرج اقتصادي وأمني لإيران. يعني المخرجين الأمني والاقتصادي مترابطان في هذه الحالة.
1: وطبعا المخرج الاقتصادي دكتور محجوب الزويري له أيضا أسباب داخلية، كما قلنا هنالك شعب تعرض لآثار هذه ولا يعرف، لأن الإيرانيين لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم إذا انتهت هذه الحرب. فيما يتعلق بهذه الأولوية، هل الرئيس الأمريكي قادر على التعامل معها؟ هل هو قادر على، ما هي مشكلاته في توفير أموال لإيران؟
2: مشكلته أنه لا يريد أن يكرر أي شيء فعله باراك أوباما في اتفاق 2015. مشكلته أنه يستمع إلى سردية رئيس الوزراء الإسرائيلي حول موضوع اليوم التالي في إيران. الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتخليا عن فكرة إسقاط النظام، والفكرة هذه ما عجزوا عنه عسكريا يأملوا أن تتحقق من خلال تأخير رفع العقوبات. معنى ذلك أن النظام لن يحصل على المال، مشاكله تتفاقم، الفجوة بينه وبين الشعب تتفاقم، وبالتالي سيكون معرضا إلى أقرب إلى مظاهرات احتجاجات إلى غير ذلك. وبالتالي مشهد فرض العقوبات هو جزء من الاستمرار في سياسة العدوانية نحو النظام، في إبقاءه في دائرة الإسقاط والتهديد على وجوده. وبالتالي هذا الأمر واضح أنه الدولة في إيران يفهمون ذلك، وبالتالي تجد أنت هذا التشدد الكبير في التفاوض نراه يوميا.
1: سيد جيمس روبنز، هل البيئة السياسية الأمريكية جاهزة لاتفاق شامل مع إيران، اتفاق فيه رفع العقوبات، فيه علاقات طبيعية؟
3: في الواقع هذه فكرة طموحة للغاية، سوف تتطلب أمور متعددة من ضمن هذا الاتفاق، ولا أعتقد أن الطرف الآخر يمكن أن يقبل ببعض الأمور. أنا متأكد من أن الإيرانيين يودون وقفا لإطلاق النار في كل الجبهات، تعويضات ورفع العقوبات والسيطرة على مضيق هرمز وفرض الرسوم. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن توافق على هذه النقاط. تود الولايات المتحدة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا ولا برنامجا لتخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى قيود تفرض على البرنامج الصاروخي، وأن تتوقف إيران عن دعمها للإرهاب في المنطقة. لا أعتقد أن إيران يمكنها أن توافق على هذه النقاط. طبعا من الأمور الإيجابية جدا أن تعود العلاقات إلى علاقات طبيعية بين البلدين، ولكن بالنظر إلى طبيعة النظام الإيراني لا أعتقد أن هذا ممكن من دون تغيير حقيقي وجوهري في الحكومة الإيرانية.
1: أيضا لو تسمح لي سيد جيمس روبنز، ننوي هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا فوكس نيوز، تقول إن الجمهوريين في مجلس النواب ألغوا تصويتا على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب. طبعا كانت هنالك محاولات كثيرة من الديمقراطيين للتصويت على صلاحيات الرئيس في شن الحرب، فشلت جميعا. معنا من الكونغرس مراسل الجزيرة أنس الصبار، ما هي تفاصيل هذه المحاولة الأخيرة؟
4: زين العابدين، محاولة أخرى كان الديمقراطيون يأملون من خلالها في أن تتغير الأمور وأن يمرروا مشروع قانون صلاحيات الحرب على الأقل بالنسخة التي مررها مجلس الشيوخ بالصيغة الأولية قبل أن يصوت عليها نهائيا، لكن هذه المرة وكما حدث يوم أمس كانت هناك أيضا مشكلة تتعلق بالنصاب، بمعنى أن الحزب الجمهوري حزب الأغلبية عندما يسأل إذا ما كان مستعدا للتصويت على هذا القرار، وهو بالمناسبة قرار متزامن بمعنى أنه ليس قانونا، أي لن يرسل إلى الرئيس دونالد ترامب، وتمريره سيعد أمرا رمزيا أكثر منه ضابط أو ملزم للرئيس. قال الحزب الجمهوري، قادة الحزب الجمهوري طلبوا عدم التصويت عليه لأن هناك إشكالية في عدد النواب المتواجدين في المجلس، في مجلس النواب، وهذه هي المرة الثانية. كان من المفترض أن يصوت عليه يوم أمس، وبعد ذلك أجل إلى هذا اليوم، وأجريت تصويتات عدة خلال الساعات الأخيرة على مشاريع قرارات أخرى. وعندما جاء الدور على هذا القرار طلب قادة الحزب الجمهوري بأن يتم تأجيله. هذا التأجيل سيدفع مشروع القرار إلى وقت لاحق، لأن أعضاء الكونغرس سيتوجهون في إجازة طويلة إلى حد ما بالتزامن مع إجازة فيدرالية هنا في الولايات المتحدة، وبالتالي يعيق الجهد الذي يسعى من خلاله الديمقراطيون إلى على الأقل إحداث اختلالات وربما شروخ في قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس ككل، ليس فقط في مجلس النواب بعد أن حدث ذلك في مجلس الشيوخ. الهدف النهائي وفقا لمشرعين ديمقراطيين تحدثنا إليهم اليوم وحتى بعض الجمهوريين هي أهداف سياسية انتخابية بحتة، لأن مشروع القرار حتى في حال تمريره فإنه سيكون تحت ما يعرف بالقرار المتزامن، وهو غير إلزامي للرئيس دونالد ترامب، لكنه في الوقت ذاته يوضح للأمريكيين خاصة للناخبين من كان مع استمرار هذه الحرب ومن صوت ضدها.
1: شكرا لك أنس الصبار من الكونغرس في واشنطن. نعود إلى ضيوفنا، وكان الدكتور محجوب سيد أحمديان يتحدث وأنت تحدثت عن الجبهات. يعني ما هو توصيف إيران لجبهة لبنان الآن؟ لأنه حسب ما هو معلن رسميا من جانب الولايات المتحدة ولبنان هنالك وقف إطلاق نار تحدث فيه انتهاكات.
0: لا يوجد وقف إطلاق نار. القضية بالنسبة للموضوع برمته في العلاقة الإيرانية الأمريكية، هناك متغير مهم اسمه إسرائيل. يعني ما دام الإرهاب الإسرائيلي مستمر في المنطقة لا يمكن تطبيع العلاقة بين إيران والولايات المتحدة. هذا العنصر موجود، هو الذي دفع الولايات المتحدة لمهاجمة إيران، وما زال يتغول في لبنان، في غزة، في أماكن مختلفة. وهذه المغاربة نشهدها في لبنان الآن. وقف إطلاق النار كان من الضروري أن يشمل لبنان، لم تتوقف، ولذلك الدعم الإيراني وعملية الاستنزاف لإسرائيل مستمرة. وإيران موقفها بشكل عام هو أن الحل إما إقليمي إما لا حل. يعني هذا
1: هل هذا يشمل غزة مثلا على سبيل المثال؟
0: غزة باعتبارها خارج عن الحرب، لكن هناك أيضا انتهاكات. ما مجلس السلام أسس لكي يمنع عنها الحرب بشكل دقيق.
1: لكن إيران معنية في مسألة الجبهات، أن تكون جبهة غزة من ضمن هذه الجبهات التي ينبغي أن يعمها السلام، أم فقط جبهة لبنان وجبهة العراق واليمن التي لم تنخرط كثيرا في هذا؟
0: لا أكيد، في العشرة بنود التي أشار لها الدكتور محجوب منذ اليوم الأول وما زالت إيران تركز عليها، هناك بند عن كافة الجبهات، إيقاف الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في كافة الجبهات وما يشمل غزة. لكن هناك بند آخر من البنود العشرة يركز على لبنان باعتباره انخرط في الحرب بشكل مباشر، لذلك ويشمل غزة ويشمل المنطقة برمتها ليس فقط لبنان، لكن هناك تركيز كبير على لبنان باعتبار الحرب جارية حاليا في لبنان. بكل الأحوال المرشد الأعلى أيضا في كل بياناته ربط الملف الإيراني بالملف اللبناني، هناك بعدين، إيران تركز على استنزاف إسرائيل من خلال المقاومة اللبنانية، وعلى المستوى الدبلوماسي أن تربط الملفات ولا تترك المجال لعزل الملف اللبناني عن الملف
1: بهذه الشروط. دكتور محجوب الزويري، هل مسألة الوصول لاتفاق يعني واردة، اتفاق شامل، أم نحن نتحدث عن اتفاقات ترامب، الاتفاقات المعلقة المؤقتة، ولأي مدى يمكن أن يكون ذلك أيضا مريحا لإيران، لأن ترامب لم يبقى له إلا عامان في الحكم، وربما تأتي الانتخابات النصفية بما يكبل يده في العام الأخير؟
2: أنا أعتقد بأن الطرفين لديهما قناعة أن الوصول لاتفاق بصيغة نهائية ربما يكون صعب، لكن لديهم قدرة على تحقيق أمرين، ما يسمى بالترحيل والتفكيك، ترحيل الأمور ثم تفكيكها تدريجيا على مراحل زمنية. باعتقاد الآن ما يسعى عليه الوسيط الآن هو نوع من الإطار اللي يوقع عليه، تتوقف الأعمال العدائية بشكل كامل، ثم يذهب الطرفان إلى المفاوضات 30 يوم. ما ينجز في 30 يوم يمكن أن يبنى عليه في 30 يوم أخرى وثالثة ورابعة، وتبدأ العملية التفاوضية بروسيس، عملية طويلة المدى تفكك فيها الملفات. ربما الرئيس الأمريكي قد لا يكون معجب بهذا النموذج، لكنه هذا قد يمنحه بشكل أو بآخر نوعا من الإنجاز، خاصة أنه البرنامج النووي سيتم مناقشته في هذه الأيام، وقد يحصل على مثلا موضوع صيغة معينة للإيرانيوم على التخصيب يعتبرها إنجازا معينا. لكن بالتأكيد نحن أمام نوعا من التوافق على الإطار التفاوضي ليس إلا.
1: سيد جيمس روبنز، ما هي النقاط الناضجة في هذه المحادثات وفي هذه المفاوضات بحيث يمكن أن يتم التواصل فيها سريعا للاتفاق؟
3: أعتقد أن مسألة اليورانيوم المخصب، هذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب، هذه المسألة قد شهدت تحركا بخصوص عملية نقل أجزاء منه، ولكن التنازل على سبيل المثال قضى بهذه الفكرة بأن يتم تخفيف هذا اليورانيوم بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ربما هذا من بين التنازلات، ولربما يمكننا أن نتحدث أيضا عن اتفاق بشأن التسلسل الزمني للوصول إلى حل الملف النووي، أو لربما تعهد من جانب إيران بأن لا تطور سلاحا نوويا أبدا. يتعين علينا أن ننتظر نرى، ولكن مسألة اليورانيوم العالي التخصيب هي المسألة التي تحركت
1: بالنسبة لإيران. دكتور أحمد يان، ما هي النقاط الناضجة الآن التي يمكن أن يتم فيها الوصول سريعا للاتفاق مع الولايات المتحدة وفق كل المعطيات التي تبعتها؟
0: لا يوجد أي شيء ناضج. لا يوجد أي شيء ناضج، لم يتفق على أي شيء ما دمنا لم نتفق على كل شيء. هذا حدث في باكستان، وصل الإيرانيون والأمريكيون لاتفاق تقريبا كامل للإطار قبل أن يتلقى جي دي فانس اتصال من البيت الأبيض طلب منه العودة، ونسف الاتفاق. لذلك تقديري أنه ما زلنا نراوح، ربما نصل إلى الاتفاق لكن وبعيد كل البعد حاليا.
1: حتى مسألة النووي دكتور محجوب، مسألة اليورانيوم المخصب ليست ناضجة، مسألة الحصار والمضيق ليست ناضجة.
2: أنا باعتقاد زين العابدين في قضايا تم تفكيكها. أنا باعتقادي مسألة زيرو، ما يسمى صفر التخزين، انتهت. موضوع الفترة الزمنية هناك توافق من 15 إلى 20 عاما، والرئيس الأمريكي قال سنقبل ب 20 عاما. العالقة فقط هي عالة تخصيب، وهذه المسألة باعتقادي إيران تريدها على الطاولة من أجل مسألة العقوبات ومن أجل أن تقوي موقفها في المضيق بشكل أساسي. المشهد باعتقادي صحيح يبدو معقد والوصول إلى حلول نهائية صعب، لكن بالتأكيد هناك رغبة حقيقية عند الطرفين أن لا يعودا للحرب، وهذا في حد ذاته محفز. المحفز الثاني وهو وجود ضغوط إقليمية، هذه الحرب لا يتضرر بها الإيراني أو الأمريكي، يتضرر بها دول الإقليم والعالم معه، وبالتالي السياسة الأمريكية الخاطئة في فرض الحرب نجم عنها إغلاق المضيق، وبالتالي من أجل العالم يجب أن يكون

0: إذا كلما اقتربنا من الشتاء زين العابدين ستكون التكلفة عالية فيما يتعلق بالطاقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ونشكر ضيفنا من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. في الولايات المتحدة كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري، وساهمت تحولات وعوامل عدة أبرزها سياسته بشأن الهجرة والمهاجرين في استبعاد معارضيه داخل الحزب. رغم تراجع شعبيته عند عموم الشعب الأمريكي بسبب الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الجمهوريين ما زالوا يؤيدون سياسته.
2: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعا، فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما، بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض، بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعميه. هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية، وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات، إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم. الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض، بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية، وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين، وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة. وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024.
3: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028، وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية، غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029.
2: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة، ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران. ووفق أحدث استطلاعات للرأي، فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه، خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة، وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا. أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية، لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة، وخاصة في الولايات المتأرجحة.
4: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية، فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا.
5: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري، لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة. مراد هاشم، الجزيرة، واشنطن.
1: إلى الشأن اللبناني، حيث قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن العقوبات تشمل العقوبات الأمريكية على نواب من حزب الله تشمل حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزير والنائب السابق محمد فنيش. وحول ردود الفعل والواقع الميداني في لبنان، معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. هل هنالك أي تعقيب من خارج حزب الله وحركة أمل؟
6: حتى الآن لا تعقيب من جانب السلطة السياسية في لبنان، خصوصا وأن العقوبات الأمريكية طالت لأول مرة ضابطين في جهازين أمنيين لبنانيين. الأول في الأمن العام اللبناني، وكالثاني في الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني. فالضابط وهو برتبة عميد في الأمن العام هو مسؤول

0: عن التحليل الأمني في المديرية العامة للأمن العام المعنية بالأفراد في لبنان وشؤون الأمن القومي، وكذلك الضابط الثاني الذي يتبع للمخابرات للجيش اللبناني هو مسؤول عن الضاحية الجنوبية لبيروت وتسلم مهامه قبل نحو سنة. وجاءت هذه العقوبات الأمريكية في وقت كان يتحضر لبنان جولة مفاوضات أمنية مع الجانب الإسرائيلي في البنتاغون، حيث كان من المفترض أن يرسل لبنان وفدا عسكريا من الجيش اللبناني لإجراء هذه المفاوضات التي جرى الاتفاق عليها خلال الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت في واشنطن والتي ترأسها سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني إلى جانب بقية الوفد مع الجانب الإسرائيلي. لكن أيضا في هذا المسار كان لافت ضلوع وضع اثنين من مسؤولي حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري على لائحة العقوبات. أيضا اعتبرت حركة أمل في بيان مقتضب أن الأمر يستهدف حركة أمل وموقفها الحريص على الثوابت الوطنية وكذلك على الدولة اللبنانية، وهي جمل مقتضبة كانت من جانب حركة أمل، لكنها تشير إلى أن ذلك يستهدف الحركة بشكل مباشر على المستوى السياسي، خصوصا وأن حركة أمل تعتبر حليفا لحزب الله خلال المراحل السابقة، على الرغم من تمايزها في الموقف بشأن كثير من القضايا المطروحة في لبنان. وأيضا حركة أمل تعتبر نفسها حزبا سياسيا مستقل عن حزب الله وأيضا لا يخضع لنفوذ حزب الله، لكن الواضح بأن العقوبات الأمريكية حاولت التلويح بهذا الشأن من خلال وضع شخصين، هما أحد المسؤولين الأمنيين في حركة أمل والثاني هو مسؤول منطقة الجنوب، وأشارت في العقوبات إلى أنهما مسؤولين عن التعاون مع حزب الله. لكن أيضا كانت هناك العقوبات الأخرى على مسؤولين ونواب في حزب الله، أبرزهم هو محمد فنيش الوزير والنائب السابق الذي يتولى مسؤوليات في شورى حزب الله وهو أعلى سلطة داخل الحزب، وكذلك النواب الثلاثة الذين يتولون مسؤوليات جديدة كلفوا بها من جانب حزب الله. إبراهيم الموسوي هو يترأس الإعلام في حزب الله، وكذلك حسن فضل الله كلف بالتفاوض أو بالعلاقة مع رئيس الجمهورية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، خصوصا مسألة المفاوضات التي تجري مع إسرائيل وموقف حزب الله منها، وكذلك حسين الحج حسن الذي هو يعد أيضا من النواب البارزين على مستوى كتلة حزب الله في البرلمان والذي يتابع كثير من الملفات المرتبطة بعمل كتلة نواب حزب الله في البرلمان. وجاء موقف حزب الله للفت النظر بأن هذه العقوبات لن تؤثر عليه شيئا لكنها ستؤثر على الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، ورأى أن مسار المفاوضات في هذا الإطار يجب أن يتوجه إلى الأمريكيين الذين أيضا قاموا بهذه العقوبات على ضابطين لبنانيين، وهو إشارة مباشرة إلى الدولة اللبنانية. رئيس الحكومة اللبنانية كان قبل صدور هذا البيان في شأن العقوبات كان ترأس اجتماعا مع سيمون كرم بشأن المفاوضات التي يعتزم لبنان خوضها في 29 من الشهر الحالي والتي سيتمثل بها وفد عسكري، وقال الجيش اللبناني كذلك بأن ضباطه الذين سيذهبون إلى هذه المفاوضات يخضعون لأوامر الجيش اللبناني ولتعليمات التي تصدر عنه وهم يمثلون الدولة اللبنانية بغض النظر عن انتماءاتهم الأخرى. وأيضا لبنان سيخوض مفاوضات في 2 يونيو/حزيران وفقا للبيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد المفاوضات الأخيرة التي عقدت في واشنطن والتي أدت إلى تمديد فترة الهدنة 45 يوما إضافيا في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من بيروت. وننوه مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، بلومبرغ تنقل عن شركة رابيدان أنرجي أن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى أغسطس يزيد من خطر ركود اقتصادي يقترب من حجم الركود الذي واكب الأزمة المالية العالمية الكبرى عام 2008. سنواصل في الشأن اللبناني، ومعنا من بيروت أمين قمرية الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك. أهلا بكما. وأريد أن أفهم يعني مغزى هذا القرار الأمريكي السيد جو بوريلي. أولا يعني هذا يأتي في غمرة محادثات ترعاها الولايات المتحدة بين الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي. ما الهدف من الإعلان عن هذه العقوبات في هذا التوقيت؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب بدأ ينفد صبره، وبالإضافة إلى ذلك هناك ضغوط من جانب الإسرائيليين على الإدارة الأمريكية لكي تساعد على نزع سلاح حزب الله للتوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين. أعتقد أن الرئيس ترامب من خلال هذه الخطوة يود أن يتأكد من أن إسرائيل تحظى بالدعم لكي تنهي ما بدأته بالنسبة إلى حزب الله. إن إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها، ولا يمكنها أن تتقبل المسيرات والصواريخ التي تتساقط على المواطنين الإسرائيليين. وبالتالي إيران تود أن تستمر بدعم هذه المجموعة التي تستمر بدعم إسرائيل، ولذلك إسرائيل تتصرف بطريقة فشلت بالتصرف من خلالها الأمم المتحدة والدول في المنطقة. هي تقوم بإنشاء هذه المنطقة العازلة لحماية نفسها. هذا إجراء من ضمن إجراءات لإحلال السيادة اللبنانية والسيطرة اللبنانية على جنوب لبنان من جانب حكومة لبنان.
1: هذا القرار تقول أنه يساعد إسرائيل، لكن هل هو يساعد الحكومة اللبنانية بالضرورة سيدة أمين قمرية؟
3: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في السابق مجموعة من العقوبات على المسؤولين، على بعض المسؤولين في حزب الله وغير حزب الله، وخاصة على الذين يقومون بأعمال مالية لمصلحة الحزب أو مسائل أمنية أو رموز سياسية معينة. الجديد اليوم في هذا الموضوع هو ليس فقط النواب في حزب الله، يعني الجناح السياسي في الحزب وشخصيات أساسية في هذا الجناح السياسي، الاستهداف هو لمقربين جدا من الرئيس نبيه بري، يعني أحد أبرز معاونيه الأمنيين أحمد دبعلبكي ومسؤول الحركة في جنوب لبنان. طبعا الموضوع الأساسي أيضا يتعلق بالعقوبات على ضابطين في الجيش اللبناني، واحد في الجيش اللبناني والآخر في الأمن العام. هذه العقوبات فيها رسالة وفيها إنذار واضح. هذه الرسالة تتعلق بالمفاوضات، يعني عندما تطال الاتهامات، عندما تطال العقوبات مقربين من نبيه بري، معنى ذلك أن هناك نوع من الانزعاج الأمريكي من موقف الرئيس بري فيما يتعلق بموقفه من التفاوض المباشر وما إلى ذلك. إضافة إلى العقوبات على المسؤولين الأمنيين أو الضباط العسكريين هو إشارة وإنذار لكل الضباط أو لكل العاملين في الدولة اللبنانية.
1: كيف تتوقع أن يتلقى الجيش اللبناني والأمن اللبناني هذه العقوبات على اثنين من أفراده؟ طبعا نحن لم نسمع أي تعقيب من جانب السلطة في لبنان حتى هذه اللحظة، ربما يخرج في وقت لاحق، لكن كيف تتوقع أن يتلقى الجيش اللبناني هذه العقوبات على اثنين من أفراده؟
3: على الأقل الهدف الأمريكي من وراء ذلك هو القول للجيش اللبناني عليكم إبعاد الضباط المقربين من حزب الله والمقربين من حركة أمل والذين لا يلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح والتعاون مع حزب الله، خصوصا بعدما أعلنت الدولة اللبنانية أن حزب الله الجناح العسكري لحزب الله هو جناح غير قانوني. وبالتالي يعني الدولة اللبنانية ربما قد تضطر إلى زيادة الضغوط على مثل هذه الشخصيات ومحاولة إبعادهم عن القرارات. لكن طبعا مثل هذا الأمر من شأنه أن يزيد الخلافات الداخلية، ومن شأنه أن يضاعف ما يحصل اليوم من تساؤلات كبيرة حول مسألة ما يطلبه الأمريكي من الجيش اللبناني، لا سيما بعدما يجري الحديث عن مطالبة الجيش اللبناني بتنسيق أمني مع الجيش الإسرائيلي في المفاوضات التي ستجري في

0: 29 أشهر هذا من الشهر الحالي في البنتاغون الأمريكي. طبعا كل هذه الأمور تمثل مناخا غير مريح في داخل لبنان. يعني بطبيعة الحال أصلا الذهاب إلى المفاوضات هي موضع خلاف، واليوم ما يطلبه الأمريكي من الجيش اللبناني أيضا موضوع خلاف، خصوصا أن الموضوع الأساسي الذي سيتركز عليه النقاش هو كيف تتعامل الدولة اللبنانية مع مسألة حصر سلاح حزب الله. اليوم بات مطلوبا من الدولة اللبنانية أن تقدم أجوبة على امتحان وأسئلة، لم يعد من الممكن يعني الكلام العام
1: طيب
0: عن هذا
1: سيد جواب
0: الموضوع.
1: بوريلي، فيما يتعلق ببسط السيادة اللبنانية، ذكرت السيادة اللبنانية، هذه السيادة اللبنانية تتطلب تقوية الجيش اللبناني ومساعدته بالسلاح كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل لتحقيق السيادة الجوية تقريبا في المنطقة بأكملها. هل الولايات المتحدة ملتزمة بمثل هذا الالتزام بمساعدة الجيش اللبناني، أم فقط تطلق عنوان السيادة وحصر السلاح وهي تعلم أن الجيش اللبناني ربما لا يكون قادرا على ذلك بسبب نقص سلاحه؟
2: لا أود أن أستبق موقف الإدارة بالنسبة إلى كيفية تعامل الإدارة مع هذا الموضوع، ولكن من الواضح وأعتقد أن الضيف الكريم أشار إلى هذه النقطة بدقة. في الحقيقة أن الرئيس ترامب يرسل رسالة إلى الجيش اللبناني والمسؤولين اللبنانيين: هل تودون أن تتعاونوا مع الجناح العسكري لحزب الله ومسؤولي حزب
1: يعني
2: الله؟
1: ماذا بوسعهم؟
2: أو تودون
1: من وجهة نظرك
2: على
1: ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، ماذا بوسعهم أن يفعلوا ولم يفعلوا؟
2: في الواقع أنت محق عندما رسمت الصورة وقلت أن الجيش بحاجة إلى دعم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر يجب أن ينظر فيه الرئيس ترامب. ليس لدي الإجابة عن هذا الموضوع، ولكنها خطوة بالاتجاه الصحيح إذا ما تم تنسيق مع الجيران في مرحلة ما.
1: هل يريد دكتور أستاذ أمين، هل يريد الجيش اللبناني أن يقوم بهذا الدور وأن يحصل على الدعم الذي يحتاجه؟
0: طبعا الجيش اللبناني لديه محاذير كثيرة من ما يطلبه الأمريكي والإسرائيلي. كلنا نعرف أن هذه المؤسسة الوطنية منذ فترة طويلة ترفض الانخراط في معارك داخلية، وكانت تصر على أنها لن تقوم بأي عمل إلا أن يكون عليه توافق داخلي كبير، يعني بمعنى أن يكون المجلس الوزاري مجتمعا موافق على كل العملية التي يجب أن تطلب من الجيش. وعندما يطلب ذلك معنى أنه يريد موافقة حركة أمل وحزب الله الموجودتين في الحكومة اللبنانية. فبالتالي يدرك تماما الجيش اللبناني حساسية الوضع الداخلي في لبنان، حساسية المؤسسة العسكرية نفسها. كلنا نعرف أن المؤسسة العسكرية صحيح أنها المؤسسة الوطنية الأولى في البلد، لكنها تضم وتشمل كل المكونات اللبنانية الأخرى، وأي اهتزاز في داخلها من شأنها أن تأخذ البلد إلى ما لا تحمد.
1: طب حينما تتحدث السلطة عن ضرورة حصر السلاح، ما خطتها في ذلك؟ يعني كيف ستحققه بالحب، يعني بالسلم، كيف سيتحقق؟
0: لا مثلا يعني طبعا الولايات المتحدة وإسرائيل يريدان أن ينخرط الجيش اللبناني في مواجهة مفتوحة
1: صحيح.
0: مع حزب الله. لكن في الحقيقة إذا كنت تريد فعلا من يعرف لبنان تماما، هذه مسألة معقدة، هذه مسألة سياسية، هذه مسألة اقتصادية اجتماعية ثقافية عمرها عشرات السنين. لا يمكن اليوم بالتحديد عندما يكون الاحتلال يبتلع أكثر من نصف الجنوب اللبناني وهو منطقة عزيزة على كل اللبنانيين، أن تأتي وتقول لمن يحمل السلاح في مواجهة إسرائيل تفضل بالقوة هات سلاحك. يمكن الحديث لاحقا ضمن الأطر والمؤسسات الدستورية بنقاش، يعني بطبيعة الحال القرارات اتخذت أصلا في هذا المجال، وحزب الله كان حاضرا في مجلس الوزراء عندما اتخذت هذه القرارات. لكن عملية تعاطي مع السلاح لا يمكن أن تكون بالقوة، هي يجب أن تكون عملية متدحرجة بمسار يأخذ وقت طويل، ويجب أن يكون
1: وهل حزب الله
0: وطنية لبنانية وليس بأمر خارجي وليس بفرض خارجي، عندها قد تأخذ بالبلد إلى المجهول.
1: وهل حزب الله جاهز؟ يعني لنفترض أن السلطة اللبنانية نجحت في إقناع الأمريكيين بأن أفضل شيء هو الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأراضي إلى لبنان، ووقف كل الاعتداءات وتوقيع معاهدة عدم اعتداء كما وصفها وصفتها السلطة. هل حزب الله مستعد في هذه الحالة للتخلي عن سلاحه؟
0: هو وافق على القرار 1701 الذي ينص على ذلك، وهو كان موجودا في كل القرارات الحكومية التي اتخذت في شأن السلاح، لكن كان بالنسبة له أنه قبل أن أنا أسحب السلاح اتركوا السلاح ورقة قوة في يد الدولة اللبنانية حتى نؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أعتقد أن كل هذا النقاش ما كنا لنفتحه لو فعلا ألزمت الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب من النقاط الخمس. حينذاك بعد معركة أكتوبر 2024 كانت الظروف مختلفة بالكامل، كان يمكن لهذه العملية أن تأخذ بعدا آخرا. وبطبيعة الحال هكذا موضوع لابد من مناقشته في داخل الأطر الدستورية اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، ليس بالضرورة استراتيجية دفاعية، ربما تكون استراتيجية وطنية أو خطة وطنية بمشاركة كل الأفرقاء بين بعضهم البعض لإيجاد مخرج. هذه المسألة تتجاوز السلاح بحد ذاته إلى الطريق إلى تركيبة الدولة اللبنانية.
1: أشكرك.
0: كلنا نعرف طبيعة تركيبة هذه الدولة.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أمين خموريه الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، ونشكر ضيفنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك. وصل إلى مطار اسطنبول في تركيا مئات الناشطين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل أيام في المياه الدولية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود العالمية أثناء محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال الناشطون إنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة على يد القوات الإسرائيلية.
3: نحن الآن في مطار اسطنبول الدولي حيث وصل أكثر من 400 ناشط ينتمون إلى نحو 40 دولة في العالم، 85 منهم من المواطنين الأتراك. هؤلاء النشطاء كانوا على متن 50 سفينة انطلقت قبل أسبوع من ميناء مرمريز جنوب غربي تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية هذه السفن في المياه الدولية وتصادرها وتعتقل من كانوا على متنها بصورة وحشية على حد وصف كثير من النشطاء.
4: خلال 4 أيام لم أرى إلا العنف، عنف ورا عنف، يعني فرقة من اختصاص معين من العساكر تسلمنا لفرقة أخرى، نظن أن الفرقة الأولى كانت هي العنيفة فإذا التي تتلوها أعنف منها والتي تتلوها أعنف منها.
5: لم أكن أتوقع ذلك. نعم أعلم أن هناك أمورا ستحدث، لكن ما حدث كان استثنائيا وجنونيا.
3: وكانت الكثير من دول العالم قد نددت بمشاهد التنكيل بنشطاء أسطول الصمود التي نشرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. فهنا في تركيا اعتبرت الخارجية بأن هذه الممارسات تظهر مرة أخرى أمام العالم بأسره ما وصفتها بالعقلية الوحشية والقائمة على العنف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
6: لست وحدي في هذا، إن أكثر من 90% من الناشطين أكدوا ونحن على متن الطائرة أنهم سيعيدون الكرة بالرغم من ما جرى، لن نتراجع عن نصرة غزة.
3: وكما جرت العادة في المرات السابقة التي قامت فيها تركيا بإجلاء نشطاء أسطول الصمود، أعلنت النيابة العامة التركية هذه المرة أيضا بأنها سوف تأخذ إفادات من يرغب من النشطاء قبل مغادرتهم إلى بلدانهم بهدف ضم هذه الإفادات إلى ملف تحقيقات النيابة التي تعد ملف قضية تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. عمر لافي، الجزيرة، اسطنبول.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. وبدورها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بواسطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأضافت أن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء

0: مسؤولين إيرانيين. ومن جانب آخر، في الولايات المتحدة ألغى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتا على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب. في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيرة لبنان، تشمل نوابا في البرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفيرة الإيرانية لدى بيروت. وبدوره قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزير والنائب السابق محمد فنيش. وأشار المسؤول الأمريكي للجزيرة إلى أن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الخزانة الأمريكية فرضت أيضا عقوبات على محمد رضا شيباني السفير الإيراني في لبنان. وتعليقا على هذه الخطوة الأمريكية، قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني، وإن إدراج ضباط اللبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. وقال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل الهدف منها تقويض سيارة لبنان. وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزور واشنطن. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات الأمريكية على أحمد بعلبكي وعلى وعلي صفاوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. ميدانيا، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان أن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حانوي جنوبية لبنان. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين من البيت الأبيض وجد وقفي، من الكونغرس أنس الصبار، من طهران عمر هواش. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك إذن وجد وقفي، وما جد في المواقف الأمريكية والتصريحات بشأن ما بعث من الولايات المتحدة لإيران وما يجري من محادثات ومدى التقدم فيها؟
1: يعني حاليا هناك حالة من الهدوء وشبه الصمت من قبل الجانب الأمريكي، يتحدثون عن المفاوضات بأنها المراحل الأخيرة من التفاوض حسب ما قال الرئيس ترامب بالأمس، ويتحدثون بشيء من الإيجابية، وهذا تحديدا هذه الإيجابية وردت على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وقبله وزير نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اللذين تحدثا عن حدوث تقدم طفيف على صعيد المفاوضات دون الخوض بأي تفاصيل. ووزير الخارجية روبيو قال بأنه لا يريد أن يفرط في التفاؤل إزاء ما يجري حاليا من مفاوضات في بين الولايات المتحدة وطهران. إذن يمكن القول بأن هناك نوع من التفاؤل الحذر من قبل الجانب الأمريكي، ذلك أنه في كل جولة يكون هناك تصريحات متبادلة ثم تنتهي بعدم الحصول على اتفاق. الرئيس ترامب اليوم قال إما نحصل على اتفاق أو أننا نتخذ خطوات قاسية، في إشارة منه إلى احتمال القيام بعمل عسكري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، مع أن وزير الخارجية وأيضا جي دي فانس نائب ترامب أكدا بأن الرئيس ترامب يفضل الدبلوماسية ولا يريد اللجوء إلى العمل العسكري، ويأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق عبر هذه الدبلوماسية والمفاوضات الحالية التي تجري عبر الوسيط الباكستاني. الرئيس ترامب أكد بأن الحصار الأمريكي مطبق وبأنه فعال بنسبة 100%، ووصفه بأنه جدار فولاذي لا يمكن لأي سفينة تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها عبور هذا الجدار الفولاذي الذي يمثل هذا الحصار. بالمقابل الرئيس ترامب قال ينبغي على إيران أن تفتح مضيق هرمز، نريد فتح المضيق وأن تعبر السفن بطريقة بملاحة مائية حرة، وذلك لأن هذا المضيق هو معبر مائي دولي حسب ما قال الرئيس الأمريكي، الذي أكد بأن ما من شأن حاليا أهم بالنسبة إليه من عدم امتلاك سلاح نووي، حتى أنه

0: قال إنه قد لا يحضر حفل زفاف نجلة في جزر البهاما يوم السبت بسبب انشغاله بإيران، وقال إن كل انشغاله حاليا ينصب على إيران. فيبدو أننا اليوم في هذه الفترة أمام أيام قليلة حاسمة فيما يتعلق بإيران، نذر احتمال التوصل إلى اتفاق تبدو في الأفق على الأقل من الجانب الأمريكي، وإن كان هذا الاحتمال ضئيلا لكنه يبدو أكبر من الاحتمالات في الجولات السابقة. زين العابدين،
1: وكون الرئيس منشغل إلى هذا الحد ووزير الداخلية الباكستاني ما زال موجود في طهران، ربما هذه أيضا من البوادر. شكرا لك واجد وقفي عمر هواش. في هذه الأثناء تخرج إيران بخريطة لنطاق السير في مضيق هرمز، بأي صورة قدمتها وماذا تقول عن هذه المفاوضات؟
2: نعم زين العابدين، هذه الخريطة كانت قد نشرتها إيران، تحديدا الحرس الثوري البحرية في الحرس في 4 أبريل الجاري، تزامنا مع إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع الحرية في المضيق. هذه الخريطة تشير إلى زيادة نطاق العمليات المسلحة الإيرانية في منطقة المضيق، وأن أي سفن تريد العبور من هذه المنطقة عليها أن تأخذ الإذن من قوات البحرية في الحرس الثوري. تعرف أن المضيق هو يحد من الشمال السواحل الإيرانية ومن الجنوب المياه العمانية، لكن ضمن هذه المنطقة التي تم توسيعها يشمل ذلك أيضا من الجنوب السواحل الإماراتية على طرفي المضيق، على طرفي سلطنة عمان. وبالتالي هنا يريد الإيرانيون أن يقولوا إن مساحة سيطرتهم في مياه الخليج غرب المضيق وفي مياه خليج عمان شرق المضيق قد توسعت، وهذه كانت تقرأ في ذلك التوقيت على أنها بمثابة تقدم للقوات الإيرانية في الطرفين للتصدي لأي عمليات من قبل القوات البحرية الأمريكية. هذا الأمر الآن يعاد نشره خلال الساعات الماضية تزامنا مع استمرار الوساطة الباكستانية وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. نعرف أن مضيق هرمز هو أحد أكبر القضايا العالقة بين الطرفين الإيرانيون، وفق آخر ما صدر من تصريحات سواء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو عضو أساسي في الوفد الإيراني المفاوض، أو على لسان محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني، الجميع يقول إن المضيق لابد وأن يتمتع بإدارة إيرانية في المستقبل. تحديدا المتحدث الخارجية قال إن إيران تعتبر المضيق هو مياه إقليمية بالنسبة إليها، ومن حقها أن تمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من العبور من ذلك المضيق، وأن مستقبل المضيق لابد وأن يكون فيه لدى طهران حق بالحصول على ما وصفها بالتعويضات جراء خدمات الملاحة البحرية، الأمن البحري، أو خدمات بيئية جراء تنظيف مياه المضيق من تسربات سواء عبر ناقلات النفط أو ناقلات التي تحمل مواد بتروكيماوية أو ربما أسمدة تحمل مواد سامة. وبالتالي نتحدث عن رؤية إيرانية لا تزال متصلبة حيال المضيق، لكن ليس المضيق هو الملف الوحيد الذي لا يزال يعتبر من الملفات الشائكة والعالقة بين الطرفين. هنا في طهران مصادر صحفية تتحدث عن أن هناك تقدم في المفاوضات، تقدم في تبادل الرسائل، لكن لا تزال هناك قضايا أخرى عالقة غير المضيق، على رأسها مسألة إنهاء الحرب وتزامن ذلك مع لبنان. هذا أيضا لا يزال يحظى بتأييد وتأكيد من قبل المسؤولين الإيرانيين، أيضا على لسان المتحدث الخارجية ومحمد مخبر مستشار المرشد الإيراني، يؤكدون أن هذا أمر لا يمكن التراجع عنه. فضلا عن ذلك أن رفع العقوبات عن إيران، أن يكون هناك جدول زمني واضح بالنسبة لطهران، وأن يكون لذلك جدول عملي وليس مجرد وعود على الورق، هذا أيضا أمر مهم بالنسبة للإيرانيين. يضاف إلى ذلك رفع الأموال الإيرانية المجمدة بشكل عملي وتعويض طهران بأموال جراء الخسائر التي نجمت عنها في هذه الحرب. كل هذه القضايا هي قضايا عالقة في الاتفاق الإطار الأول الذي تبحث عنه طهران، لكن هناك أيضا قضايا عالقة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، هي مسألة تخصيب اليورانيوم، مدة تعليق التخصيب لا يزال قيد النقاش والخلاف. مصير اليورانيوم عالي التخصيب، طهران لا تزال ترفض نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يقول ترامب أنه يريد أن يحصل عليه وربما يقوم بتدميره. هذه التصريحات هنا في طهران تقرأ على أنها تتناقض مع حسن النوايا، مع الجدية الأمريكية، وحتى ربما مع الرسائل التي لا تزال يتم تبادلها بين طهران وواشنطن مع وجود وزير الداخلية الباكستاني هنا في العاصمة الإيرانية. مؤشر خلال الساعات المقبلة قد يكون دليل على وجود اختراق هو وصول قائد الجيش الباكستاني ربما إلى طهران. حتى هذه اللحظة لا يوجد هنا في طهران تأكيد لوصوله أو عدم وصوله أو ربما نيته التوجه إلى طهران. المصادر تشير إلى أن قائد الجيش الباكستاني ينتظر حدوث اختراق كبير في المفاوضات لأجل أن يتم وصوله أو توجهه إلى العاصمة الإيرانية طهران. مع كل هذا الحديث عن التقدم وتبادل الرسائل، لكن انعدام الثقة لا يزال واضح لدى الإيرانيين. مسألة مهمة يتم تداولها عن طريق وسائل إعلام إيرانية رسمية. هنا في طهران من يقول ربما يكون كل ذلك التقدم تحت غطاء لأجل تتبع كبار المسؤولين الإيرانيين ثم استهدافهم بشكل مباغت بعمليات أمريكية وإسرائيلية. تعرف زين أنه مع بدء هذه الحرب كان الجميع يتحدث عن تقدم في المفاوضات، كان الطرفان يتحدثان عن جولة مقبلة كان يخطط لها، وكذلك كان الأمر في الصيف الماضي قبل حرب 12 يوما. الوضع الآن شبيه بما حصل قبل ذلك. هل هذا التقدم الذي يحكى عنه بين الطرفين، هل هناك محاولة أمريكية لأجل القيام بتتبع كبار المسؤولين الإيرانيين، خاصة أن أي زيارة لقاء الجيش الباكستاني لا بد أن يلتقي فيها مع كبار القادة العسكريين في الجيش، في الحرس الثوري، في قيادة خاتم الأنبياء، وإن الرسائل لا بد أن تصل إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لكي يتم الموافقة على أي اتفاق محتمل. هل يكون ذلك بهدف تتبع هؤلاء القادة العسكريين الكبار ثم استهدافهم؟ هذا سؤال مهم هنا يطرح في وسائل الإعلام الإيرانية، ويشير إلى أن انعدام الثقة لا يزال عميق، وأن طهران لا تزال تشكك بكل ما يأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من تواصل تبادل الرسائل بين الطرفين عبر الوسيط الباكستاني وزير الداخلية الذي مدد زيارته حتى يوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي.
1: شكرا جزيلا عمر هواش من طهران. أيضا من التطورات التي حدثت في واشنطن، فشل الديمقراطيين مرة أخرى في تمرير أي تصويت بشأن صلاحيات الحرب. أنس الصبار معنا من الكونغرس، تفاصيل ما جرى أنس، وإلى أي مدى ستستمر هذه المحاولات من جانب الديمقراطيين؟
3: سؤال مهم. الديمقراطيون يردون زين العابدين على هذا السؤال بالقول إنهم سيواصلون المحاولة حتى تمرير هذا القانون، هذا القرار. حقيقة في حال تمريره فهو له رمزية كبيرة تتعلق أولا بمدى معارضة الأمريكيين وممثليهم في الكونغرس لهذه الحرب، وحتى لعدم خوض هذه الحرب دون تصريح من الكونغرس وفقا لما يقتضيه الدستور، وثانيا الفاتورة المرتفعة لهذه الحرب وتكلفتها على الأمريكيين. الديمقراطيون يعتقدون بأن تمريرها، التصويت عليها، مجرد التصويت، هو يضع المشرعين الديمقراطيين في موقف حرج أمام ناخبيهم في ظل تراجع التأييد لهذه الحرب. ما حدث اليوم كانت ستكون المرة الرابعة التي يصوت فيها مجلس النواب على ما يعرف بقانون صلاحيات الحرب الخاص بإيران، ويتضمن بندا بإنهاء الأعمال العدائية في وفي محيط إيران. وفي هذا تكبيل يعتقد البعض على الأقل على المستوى السياسي والمستوى الشعبي لقدرات الرئيس دونالد ترامب على مواصلة هذه الحرب. لكن قبل التصويت عليه بأقل من ساعة قررت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب سحب التصويت وفقا لتشريع أو قانون تحت مسمى إعادة النظر، وتذرع الجمهوريون في ذلك بعدم توفر النصاب وفقا لغريغوري ميكس وهو أحد القياديين الديمقراطيين في مجلس النواب. قال إن الجمهوريين كانوا يعلمون بأنهم لن ينجحوا في منع التصويت وفي منع تمرير هذا القرار، وبالتالي وبالتالي لجأوا إلى هذه الحيلة متذرعين بأن عدد من المشرعين الجمهوريين هم غائبون وليسوا موجودين في الكونغرس، وبالتالي لا يريدون التصويت أو طرح هذا القرار على التصويت اليوم. يعلم الديمقراطيون أيضا أن عددا من المشرعين الجمهوريين بدأوا بالتخلي عن الصف الحزبي داخل مجلس النواب، بعضهم صرح علانية بأنه في حال طرح هذا القرار مرة أخرى للتصويت فإنهم سيصوتون لصالحه. هؤلاء طبعا مدفوعون بالضغط الذي يأتي من منتخبيهم أو من ناخبيهم، والذين يقولون بأن أسعار الوقود ارتفعت والسلع الأساسية، وهذه الحرب لم تعد مجدية، وبالتالي هناك حاجة لوقفها أو على الأقل تصريح هؤلاء المرشحين خلال أقل من 6 أشهر وهم النواب حاليا بأنهم لا يدعمون هذه الحرب، وهو أمر يبدو محرجا حقيقة للحزب الجمهوري ولقيادة الحزب الجمهوري، فلجأت إلى تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى. هناك إجازة فيدرالية تستمر ل3 أيام مع عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي فإن التصويت مرة أخرى أو طرحه للتصويت مرة أخرى سيعني الأسبوع المقبل أو ربما بعد ذلك. في ذلك إشارة أيضا مهمة للديمقراطيين بأن الجمهوريين باتوا يخشون حقيقة من مثل هذه التحركات السياسية الانتخابية، ولها تبعات بطبيعة الحال على مستوى الدعم الشعبي لهذه الحرب. أحدث استطلاع للرأي زين العابدين أجرته شبكة CNN، وفيه يقول 77% وهي أعلى نسبة تبعا لكل استطلاعات الرأي، يقول هؤلاء إنهم لا يؤيدون سياسات الرئيس دونالد ترامب تجاه الاقتصاد المرتبط بالحرب، بمعنى أن هناك معارضة ترتبط بالأساس بسلوك الرئيس دونالد ترامب اقتصاديا فيما يتعلق بهذه الحرب. بطبيعة الحال هذا من تبعات ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع السلع الأساسية وأشياء أخرى كثيرة تتعلق أيضا بسوق الأسهم، كلها دفعت الناخبين الأمريكيين إلى اتخاذ هذا الموقف. استطلاعات الرأي هذه يأخذها النواب هنا على محمل الجد، وهم يدركون أنهم سيعودون إلى مدنهم وبلداتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة لإقناع الناخبين بانتخابهم وتجديد ولايتهم مرة أخرى، تحديدا في مجلس النواب لعامين إضافيين. هذا القرار كان قد مرر بالقراءة الأولى أو بتصويت تمهيدي في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وكان من المفترض أن يطرح للتصويت نهائيا مرة أخرى في مجلس الشيوخ لكنه أجل. هناك في مجلس الشيوخ بعض المشرعين الجمهوريين قرروا أن ينضموا إلى الديمقراطيين وصوتوا إلى جانبهم في تمرير هذا القرار بانتظار التصويت النهائي وبعد ذلك المعضلة هنا في مجلس النواب. لكن بكل الأحوال في حال تمريره، الصيغة التي وضع فيها هذا القرار تسمى القرار المتزامن، بمعنى أن هناك ما من حاجة لأن يرسل إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقعه قانونا أو قرارا ساريا، وبالتالي هو يؤسس لخطاب سياسي انتخابي وخطوة رمزية بالأساس تقول إن هؤلاء المشرعين يرفضون الحرب أو استمرار الحرب بشكلها الحالي على إيران، ويرفضون أيضا تبعاتها من ارتفاع للأسعار، وهذا أمر مهم في عرف الناخبين حقيقة هنا في الولايات المتحدة. المقولة الشهيرة تقول إن الناخبين وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع يمرون بمحطات الوقود وتبعا لسعر الجالون جالون البنزين أو الديزل، فهم يصوتون لصالح هذا الحزب أو ذاك، ويخشى الجمهوريون بطبيعة الحال من فقدان الأغلبية سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. زين،
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار من واشنطن. الآن نعرض للمراحل المختلفة في مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وتبينت خلال هذه المراحل الأولويات والرهانات والحسابات. نرصد كيف تغيرت ورقة المفاوضات ومطالبات أطرافها في تقرير عبد القادر عرابة.
4: في ظل تباين الرؤى بين الطرفين وعبر وساطات أبرزها الوساطة الباكستانية، يمكن اعتبار الأسبوعين الأوليين من أبريل مرحلة أولى للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار، كان هدفها منع العودة للحرب والانهيار الكامل للملاحة والطاقة. وضعت واشنطن 15 نقطة للتفاوض ركزت على عدم حصول طهران على سلاح نووي ووقف التخصيب مع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والحد من القدرة الصاروخية مقابل رفع العقوبات. كما تضمنت ورقة المطالب الأمريكية وقف أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز أو هجمات مباشرة وغير مباشرة على القواعد الأمريكية. ورقة المطالب الإيرانية في المرحلة الأولى دعت إلى وقف كامل للضربات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات ووقف عملية التفتيش البحري الأمريكية واعتراض الناقلة الإيرانية، كما طلبت بالإفراج الأولي عن جزء من الأموال المجمدة كإجراء حسن نية مع ضمان عدم استئناف الحرب سواء أمريكيا أو إسرائيليا. تطورات التفاوض وشد الحبل بين الطرفين الأمريكي والإيراني انتقلت إلى مرحلة جديدة نهاية أبريل بعنوان جديد، مرحلة هرمز مقابل التهدئة. قدمت باكستان مسودة لوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، رفضت طهران تفاصيلها، وقدمت مسودة من 10 بنود كررت فيها مطالبها السابقة وعرضت بروتوكول للعبور الآمن من مضيق هرمز والتزامات بعدم امتلاك أسلحة نووية مع الاعتراف بحق التخصيب السلمي كخط أحمر سيادي مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. تضمنت الورقة الأمريكية بدورها في هذه المرحلة نحو 7 مطالب رئيسية، بينها فتح كامل للمضيق وعودة للملاحة لطبيعتها ومطالب بتسليم معلومات عن المخزون النووي. تعود إسلام أباد لقيادة دفة التفاوض وتبادل المقترحات، وتشكلت ملامح مرحلة ثالثة يمكن اعتبارها مرحلة تقنية استراتيجية أعمق عنوانها البرنامج النووي. أصرت واشنطن على حل الأمور جملة واحدة، واقترحت طهران تأجيل بحث النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب والحصار البحري وفتح المضيق. اقترحت واشنطن وقفا لإطلاق النار مدته 2 شهر مع تقديمها خطة ب9 بنود تضع أسسا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. ردت إيران ب14 نقطة تضمنت وقفا شاملا ونهائيا للحرب على الجبهات كافة خاصة لبنان، والتركيز على القضايا العارقة في فترة 30 يوما مع الإفراج عن الأصول المجمدة وفق جدول زمني واضح ورفع العقوبات وإنشاء آلية لإدارة مضيق هرمز. رميت الكرة في الملعب الأمريكي، فتقدمت واشنطن خطوة بتحديد فترة تصل إلى 20 عاما لوقف التخصيب بحسب بعض المصادر، واقترحت تخفيف الحصار البحري مع إمكانية إعادته واستئناف العمليات في حال انهيار المفاوضات، كما اقترحت إعلان نهاية الحرب وبدء فترة 30 يوما من التفاوض بشأن اتفاق تفصيلي. ومع حديث الرئيس الأمريكي عن تجميد ضربة كانت مقررة ضد إيران بعد تدخل دول خليجية لإعطاء فرصة للمفاوضات، تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن صيغة تفاوضية جديدة تتضمن مطالب أمريكية بخفض أو تجميد التخصيب العالي وضمان حرية الملاحة في هرمز وتقليص التصعيد الإقليمي وضمان رقابة نووية أوسع. أما إيران فشددت على وقف اعتراض السفن الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية مع وقف كل التهديدات العسكرية ضدها.
1: معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. أبدأ معك مايكل مولروي، يعني هنالك حالة صمت تقريباً تتواكب مع ما قدم من الولايات المتحدة لإيران، لا تهديد ولا تفاؤل كبير ولا شيء من هذا القبيل، كيف تفسر حالة الصمت والحذر في واشنطن هذه؟
5: سعيد أن أكون معكم والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. أعتقد حالياً أنه الطريقة التي تنظر بها واشنطن للأمور، أنا طبعا لا أتحدث نيابة عنهم، هم يعتقدون أن إيران ليست جادة في التفاوض وهم يطلبون أشياء ليس لدى الولايات المتحدة تفويضا بإعطائها ويؤخرون ردودهم، ولا يبدو أن المفاوضات تسير بأي اتجاه يحقق تقدما. الولايات المتحدة تريد أن تقرر هل نبقى في هذا المأزق واستمرار إغلاق مضيق هرمز وفرض الحصار الأمريكي على موانئ إيران، أو الولايات المتحدة تلجأ إلى تصعيد. هذا قرار كبير طبعاً، لأن الولايات المتحدة إذا ما قررت تصعيد فهذا سيعني أنه سيكون هناك رداً انتقامياً إيرانياً ضد بلدان المنطقة، وهذا ما سيفاقم أزمة الطاقة في العالم وأسعار الطاقة في العالم. إذا نحن في مأزق، حيث الولايات المتحدة تؤمن بأن إيران لا تريد التفاوض، وعليهم أن يقرروا ماذا يفعلون، إما يبقون ضمن هذا المأزق أو يصعدون.
1: سيد مختار حداد، أيضا في طهران مدلت زيارة وزير الداخلية الباكستاني، كيف تقرأ ذلك؟ هل هي مؤشر على محادثات جادة، على التجهيز لشيء ما، على أن العرض الأمريكي غير مرفوض على الأقل؟
6: تحية لكم ولضيفكم ومشاهديكم الكرام. في الحقيقة هذا يبدو، يعني نعم، الجانب الإيراني يقوم بدراسة العرض الأمريكي، وهناك وزير الداخلية الباكستاني يعني يتابع هذا الأمر ويقوم بنقل الرسائل، لأنه كان كذلك من المفروض أن قائد الجيش الباكستاني يزور إيران، ومن المحتمل يعني أن تتم يعني هذه الزيارة، ولكن باعتقاد هذه الزيارة ستكون مرتبطة بموضوع يعني الرد الإيراني، ويعني استمرار دراسة يعني المقترح الأمريكي. فلذلك نعم، حتى الآن يعني إيران لم تعلن رفضها للرد الأمريكي، بل حتى أعلنت بأنه هذا الرد الأمريكي على المقترح الإيراني يتم دراسته. وتعرفون يعني هناك عدة مرات الآن تم تبادل الردود بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا حتى الآن ليس معناه بأن الجانبان توصل إلى اتفاق.
1: ما هي النقاط العالقة
6: يعني أو اقترب
1: بالنسبة لإيران؟ ما الذي لم يحققه العرض الأمريكي؟
6: يعني هناك إيران تؤكد على موضوع تقسيم المسارات، يعني المسار الأول، وهذا معروف يعني أصبح بأنه هناك يتم إنهاء الحرب، الاتفاق حول إنهاء الحرب، ومن ثم مباشرة يتم بحث برنامج إيران النووي. يعني ذلك الإجراء يأتي كحسن نية، يعني لإثبات حسن نية.
1: ألا يتضمن العرض الأمريكي ذلك؟ العرض الأمريكي وفق أكسيس يتحدث عن خطاب نوايا لإنهاء الحرب ثم بدء المفاوضات حول القضايا الأخرى.
6: نعم، يعني هناك يبدو حتى الآن أمريكا تريد يعني أن يتم بحث الأمور في مرحلة واحدة، وهذا إيران تراه يعني غير مجدي، ويؤثر على يعني سير المفاوضات وعدم التوصل إلى نتيجة، يعني هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الأمور الأخرى التي حتى الآن تشكل مشكلة هو ما تطالب به أمريكا، ولكن في الأصل يعني هو ما يطالب به الكيان الصهيوني عبر الولايات المتحدة، وهو نقل اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة. هذا إيران ترفضه يعني رفضا باتا، وإيران تقول بأنه هذا الأمر أو موضوع اليورانيوم هو يعني يمكن حله، ولكن من خلال يعني ترقيق هذا اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه العقدة يعني من العقد الرئيسية فيما يخص يعني الجانب النووي. فلذلك يعني باعتقادي حتى الآن هناك لن يتم التوصل إلى حل في هذه الأمور، وهذا واضح خاصة من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكان الذين ما زالوا يؤكدون مثلا على نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هل هذه نقطة جوهرية بالنسبة للرئيس ترامب، أم أن النقطة الجوهرية ألا يكون هنالك يورانيوم عالي التخصيب في إيران، سواء بترقيقه أو بنقله إلى دولة أخرى ليس بالضرورة الولايات المتحدة؟ سيد مايكل مونروي.
7: I think President Trump from all indications wants to see
5: a مؤشرات يريد رؤية حل تفاوضي، ولا يريد لهذه الحرب أن تستمر، وبالتأكيد أن لا يكون هناك تصعيد. لكن في خاتمة المطاف هو في وضع مضيق هرمز فيه مغلق، والذي لم يكن مغلقا قبل الحرب، وقال من بين أولوياته أن يضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وهذا يعني أن عليه أن يستعيد اليورانيوم المخصب ب60% الذي في حوزة إيران، والذي هو أساس إنتاج السلاح النووي. ويريد أيضا التوصل اتفاق يكون من وجهة نظره أفضل من اتفاق العام 2015. إن لم يحقق ذلك من المرجح أن يصعد، لكن هذا لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة وإيران وبالتأكيد دول المنطقة أو بلدان العالم، لأن هذا سيدفع أسعار الطاقة إلى ما هو أعلى مما هي عليه الآن، وهذا طبعا سيزيد من أيضا كلفة المشتريات. وإيران طبعا من جانبهم ينتظرون لرؤية ما يحدث، وهم إذا ما بقوا على هذا الوضع قد ينتهي به الوضع إلى وضع كارثي، عليهم أن يلجأوا إلى الخيار الدبلوماسي.

0: الدبلوماسي لأنه هو الخيار الوحيد الذي ينفع الجميع.
1: فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، ما مدى صلابة الموقف الأمريكي؟ هل الرئيس ترامب مصر فعلا على أن ينقل للولايات المتحدة، أم على ألا يكون موجودا بأي شكل من الأشكال؟ ليس بالضرورة أن ينقل للولايات المتحدة.
0: أعتقد أن الولايات المتحدة قد تكون راغبة باستعادة هذا اليورانيوم ثم نقله إلى بلد محايد. هذا طبعا أنا لم أعد عاملا لدى الحكومة، هذا الأمر متروك للبيت الأبيض، لكن ما هو مطلوب هو أن نضمن أن هذا اليورانيوم لن يبقى بحوزة إيران، وأن نضمن أن برنامجه النووي لن يسمح بتخصيب لهذه الدرجة 60% مرة أخرى. وطبعا الكل لا يريد أن يكون لدى إيران سلاح نووي، لهذا السبب ربما في رأيي قد ينقل هذا اليورانيوم إلى بلد آخر مثل تركيا أو باكستان أو روسيا. لا أدري إن كانت الولايات المتحدة ستقبل ذلك، قد يقبلون بنقله إلى بلد ثالث، ولكن ينبغي التوصل إلى اتفاق من جميع الأطراف للسماح بحدوث هذا.
1: سيد مختار حداد، نريد أن نفهم منك هذه الخطوة الإيرانية بتوسيع نطاق السير في مضيق هرمز والمنطقة التي تراقبها البحرية الإيرانية، وتحذير السفن من عدم التنسيق في مساحة تصل إلى 30,000 كيلومتر مربع تقريبا. ما الذي تريد إيران تحقيقه بذلك؟
2: إيران في الحقيقة تريد أن تهيئ أرضية آمنة لمرور تلك السفن. ونتذكر يعني قبل أيام عندما الولايات المتحدة دخلت في هذه المناطق واهتمت حتى يعني تلك السفن الأمريكية بالسفن التجارية لخلق مشكلة في تلك المنطقة. يعني حقيقة إيران منذ اليوم الأول هي لم تعلن إغلاق مضيق هرمز، هو السبب الرئيسي لإغلاق مضيق هرمز هو العدوان الصهيوني والأمريكي والمشكلة التي تسببت بها الولايات المتحدة في هذه المنطقة. فلذلك يعني إيران تعلن بأن السفن المتواجدة في هذه المنطقة يجب أن تنسق مع إيران لتعيين يعني طرق وممرات آمنة لكي يمروا من مضيق هرمز، وأي سفينة الآن تواصلت مع إيران يعني استطاعت أن تمر من تلك المنطقة. وهناك في المقابل الولايات المتحدة حتى بدأت يعني تشكل خطرا وتهديدا لتلك السفن، يعني بعض هذه السفن بعد أن تواصلت مع إيران وعبرت من منطقة مضيق هرمز واجهت مضايقات من جانب يعني القوات الأمريكية في المنطقة بسبب يعني تنسيقها مع إيران، وهذا التنسيق يعني جاء من أجل العبور يعني قلت من ممرات آمنة. فلذلك يعني في نهاية المطاف الهدف من هذا الإجراء من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو يعني خلق حالة للعبور الآمن في مواجهة هذا عدم الأمن الذي اختلقته الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب وخلق المشاكل.
1: اسمح لي، كيف ستوفر إيران هذا الأمن؟ هل ستهاجم السفن الأمريكية؟ ماذا ستفعل لتؤمن هذه السفن؟
2: يعني تأمين السفن هو واضح، يعني قلت لكم تعيين ممرات آمنة، يعني مثلا على سبيل المثال يعني هناك السفن يجب أن تمر يعني من طرق واضحة، يعني هذه الطرق مثلا تمر عبر العبور من جانب جزيرة لاراك وبعض المناطق الأخرى.
1: ولكن طيب، قلت لكم يعني لنفترض أن سفينة ما قررت ألا تمر من هذا الممر، ماذا ستفعل معها البحرية الإيرانية؟ هل ستقصفها أم تتركها تواجه مصيرها؟
2: إيران لن تقصف تلك السفن، ولكن كذلك تحذر تلك السفن بأن لا تمر من تلك المناطق. وأقول لكم يعني هناك الولايات المتحدة قبل يعني أسبوع أو 10 أيام عندما دخلت في تلك المنطقة هي كانت يعني سبب يعني خلق المشاكل لبعض السفن، وحتى يعني من خلال المواجهات العسكرية هي التي استهدفت بعض هذه السفن واحتمت خلق بعض هذه السفن التجارية لكي تقول أنا استطعت أمر من تلك المنطقة.
1: فلذلك يعني هو إذا كان المشكلة هي
2: العسكرية اختلقتها
1: يعني أنا فقط نريد أن نفهم

0: هذه السفن متهورة ستسير في مسار لم يحدده الحرس الثوري الإيراني، ماذا سيفعل معها؟
1: يعني إيران تمنع حركة هذه السفن، وهذه السفن يجب أن تنسق مع إيران للعبور من تلك المناطق، أو ممكن يعني هناك تواجه مشاكل، ولكن إيران لن تستهدف تلك السفن. ممكن أن هناك نشط طلقات تحديد

0: Oh, yes. I mean, it's a
1: نعم
0: dilemma for the
1: هذه
0: president.
1: معضلة
0: This
1: بالنسبة
0: issue.
1: للرئيس هو أراد تغييرا في النظام لكن في النهاية الولايات المتحدة وأي بلد آخر ليسوا مستعدين لإرسال قوات عسكرية لتحقيق ذلك ولا توجد سابقة في التاريخ بأن الحرب الجوية غيرت أنظمة حكم هو بالتأكيد لن يرسل قوات برية بالتأكيد القوات التي هي بحجم القوات التي غزت العراق هذا ليس ممكنا سياسيا ولا يوجد مؤشر على رغبتنا في عمل ذلك لهذا السبب سنستمر في الهجوم الجوي ربما للتخلص من القيادات ومن موجودات الأسلحة مثل الصواريخ البالستية والمسيرات الانقضاضية لكن هذا لن يغير النظام لأنه لا توجد معارضة مسلحة في النظام لا من الداخل ولا من الخارج إذا هذه معضلة لكنها لن تحل بالضربات الجوية لوحدها.
2: شكرا جزيلا لك مايكل ملروي من واشنطن، شكرا كثيرا كذلك لمختار حداد من طهران. في الولايات المتحدة كشفت الانتخابات التمهيدية في ولايتي كنتاكي ولويزيانا عن تعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذه داخل الحزب الجمهوري. ورغم تراجع شعبيته عند عموم الأمريكيين بسبب قرار الحرب وفق أحدث استطلاعات الرأي فإن أغلبية الجمهوريين يؤيدون سياساته.
3: يعزز الرئيس ترامب قبضته على الحزب الجمهوري تباعاً فقد منحته جولات انتخابية تمهيدية عدة جرت أخيرا تفويضا حزبيا واسعا جعل معيار الولاء لقيادته حاسما بل ويتقدم على اعتبارات سياسية وحزبية أخرى كما يرى البعض بعد تمكنه من رفع الكلفة السياسية على معارضيه الجمهوريين وإسقاط المرشحين منهم وضمان الفوز لداعمه هذا النفوذ يرجع لارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين حتى في ظل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية وقدرته على تحفيز قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات لتمويل الحملات إضافة إلى ضغطه السياسي والإعلامي على الخصوم الحزب الجمهوري بات حزب ترامب كما يرى البعض بعد تحوله أكثر نحو الشعبوية والقومية وبعد تراجع التيارات التقليدية وخسارة شخصيات بارزة فيها لنفوذها مثل ميتش ماكونيل الزعيم الأسبق للجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرين وأيضا غياب منافسين وقيادات بديلة وكانت شخصيات جمهورية بينها رون دي سانتوس حاكم فلوريدا قد فشلت في تحديه في الانتخابات التمهيدية عام 2024
4: الجمهوريون سيتطلعون مستقبلا نحو مرشحين آخرين بحثا عن من قد يترشح للرئاسة في عام 2028 وذلك لأن الرئيس ترامب يخضع لقيود تحديد الفترات الرئاسية غير أن نفوذ ترامب داخل الحزب سيظل قويا للغاية حتى 20 من يناير 2029
3: غير أن الفوز في انتخابات حزبية داخلية لا يضمن الفوز في الانتخابات العامة ولا سيما أن شعبية ترامب على المستوى الوطني تشهد تراجعا مستمرا بسبب الحرب مع إيران ووفق أحدث استطلاعات للرأي فإن نحو ثلثي الأمريكيين يعارضونه خاصة وسط المستقلين والناخبين المتأرجحين والشباب والطبقة العاملة وهي الفئات التي حسمت الانتخابات الرئاسية لصالحه سابقا أي أن الولاء قد يكون حاسما في الانتخابات التمهيدية لكنه ليس بالضرورة كذلك في الانتخابات العامة وخاصة في الولايات المتأرجحة
5: مستقبل الحزب الجمهوري قاتم للغاية فإذا ما وضعت اعتبارات الولاء فوق كل اعتبار فسنواجه حينها وضعا يكون فيه مستوى المرشحين في الانتخابات متدنيا
6: نفوذ ترامب ليس مطلقا على الحزب الجمهوري لكنه يتنامى بقوة بفعل جملة من العوامل والمتغيرات التي تدفع الحزب أكثر نحو الترامبية على حساب التيارات التقليدية الأخرى الأمر الذي يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب والفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة مراد هاشم الجزيرة واشنطن
2: نتحول الآن إلى الملف اللبناني عقوبات أمريكية إذن على شخصيات لبنانية حزبية وأمنية وعسكرية فرضتها واشنطن نتابع هذا الملف بجانب

0: مجمل التطورات الميدانية، لكن أبدأ مع نرحب أولا بضيفينا من بيروت، طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك من الولايات المتحدة دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. أهلا بكم جميعا. دكتور باترسون، كيف تفهم هذه الخطوة الأمريكية التي شملت ضابطا في الجيش المخابرات وضابطا في الأمن العام في لبنان؟
1: شكرا جزيلا وشكرا للاستضافة. وزير الخزانة بيسنت في الولايات المتحدة يطبق أمرا تنفيذيا من العام 2001 والذي يعطيه الصلاحيات لفرض عقوبات على الإرهابيين أي حزب الله، وهي منظمة إرهابية دولية كما تم تخصيصه. إذن هو يتصرف وفق صلاحياته وصلاحيات الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد أفراد استنادا إلى معلومات استخبارية جاءته من المنطقة، وهو يطبق هذا الأمر، وهذا يشمل هؤلاء الأفراد والمؤسسات المالية التي تحتفظ بأرصدة لهؤلاء وربما مؤسسات أخرى في الولايات المتحدة وبلدان أخرى أيضا.
0: لكن هذه المرة يعني قد يتفهم أو يفهم كثيرون أنكم تعاقبون حزب الله، لكن لا يفهم لماذا تعاقبون حركة أمل، ولا يفهم لماذا تفرضون عقوبات على ضباط في الجيش والأمن العام. وهذا يأتي قبيل اجتماع 29 مايو في البنتاغون بين وفد عسكري لبناني ووفد عسكري إسرائيلي. كيف تفهم شمول العقوبات الأمريكية ضباط في الجيش اللبناني؟
1: البيان الذي صدر عن الوزير بيسنت بأن لديهم معلومات استخبارية بأن حزب الله اخترق البرلمان اللبناني والمؤسسة العسكرية اللبنانية، ولهذا السبب هو يتصرف بناء على هذه المعلومات وفرض العقوبات على هؤلاء الأفراد، وهو يستخدم صلاحياته وفقا للأمر التنفيذي الذي صدر في أوائل العام 2001 والذي يعطي السلطات الأمريكية بوقف تمويل كل النشاطات الإرهابية من جانب حزب الله والأفراد الذين يعتقد الوزير بأنهم ضالعون في ذلك. إذن الأمر يستند إلى معلومات استخبارية وإلى القانون الأمريكي، ولهذا السبب المقصود منه هو تعزيز واستقرار الحكومة اللبنانية وجعلها تخضع لسيطرة أقل من قوات حزب الله.
0: سيد طارق طرشيشي، كيف سيكون موقف الجيش اللبناني من اجتماع البنتاغون بعد هذه العقوبات على فرد من أفراده وفرد أيضا ضابط في الأمن العام اللبناني؟
2: أولا تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. في الحقيقة الجيش اللبناني كان يعد الوفد الذي سيذهب إلى اجتماعات واشنطن، اجتماعات المسار الأمني المقرر في إطار المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في 29 الجاري. كان يحضر ويبدو أنه أنجز تحضير هذا الوقت، لكن ما حصل اليوم كان مفاجئا في الحقيقة. هو في الأساس يعني العقوبات الأمريكية ليست بجديدة، لكن المفاجئ فيها اليوم هي التوقيت، يعني التوقيت الذي جاءت فيه حساس، توقيت من حيث استهدافاته والجهات التي طولته. ان يتم التشكيك بالجيش اللبناني هذا فيه رساله الى قياده الجيش، لانه تعرف قياده الجيش في لبنان لها موقف من موضوع نزع سلاح حزب الله بالقوه ومن تحاشي الدخول من اي نزاعات داخليه من شانها ان تؤثر سلبا على وحده المؤسسه العسكريه. فالحقيقه يعني هذا الجيش هو من الشعب اللبناني، هذا الطين من هذا العجين كما يقال.

0: لبناني. فكلام ضيفك من واشنطن انه حزب الله اخترق او يعني كل الاحزاب، لكل الاحزاب، الشعب اللبناني شعب مسيس، وكل الاحزاب في لبنان لها ضباط في الجيش، يعني يمكن في هواهم السياسي مع يعني مش موضوع اخترق حزب الله يعني. وانا هنا لا ادافع ولكن اوصف الامور كما هي في لبنان.
1: ماذا عن الضابطين
0: الى الجيش
1: المشمولين بالعقوبات، ما مدى قربهما او بعدهما من حزب الله وحركه امل؟
0: هو في الحقيقه لا انا ولا انت استاذ زين ولا اي مواطن لبناني يستطيع ان يقول هذا الضابط قريب من كذا او بعيد من كذا. هؤلاء من ابناء الشعب اللبناني، هذين الضابطين من ابناء الشعب اللبناني، اللي الشعب اللبناني كله مسيس، ولكن هؤلاء يتولون مسؤوليات حساسة ورسمية. يعني التشكيك بهما ليس تشكيكا في بهما شخصيا بمقدار ما هو تشكيك بالمؤسستين اللتين ينتميان إليها، اللي هي مؤسسة الأمن العام ومؤسسة مخابرات العسكرية، مخابرات الجيش. فهذا أمر إذا كان هناك من شيء في هذا الموضوع، فهذا الأمر يمكن البحث فيه مع قيادة الجيش إذا كان فعلا في هذا مثل هذا الأمر. لكن كأنه المطلوب في الأمر رسالة إلى قيادة الجيش، لأنها تعرف كما قلت لك حساس موضوع نزع سلاح حزب الله في القوة، موضوع حساس في لبنان، وهذا مسألة تحتاج إلى كثير دراية.
1: طيب كيف تقرأ أيضا أطورها؟ انتقال العقوبات شخصيات مقربة من نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حلقة الوصل مع حزب الله في أي مفاوضات؟
0: يعني كمان أستاذ هذه رسالة لدولة الرئيس نبيه بري، لأنه الرئيس نبيه بري يعني يتعاطى بكثير من المرونة وبكثير من الوسطية في علاقته سواء مع حزب الله أو مع كل القوى السياسية في لبنان، وهو باعتراف الجميع يشكل صمام أمان في كثير من المراحل وشكل ولا يزال في هذا الأمر. يعني تصور مثلا، أعطيك مثال في موضوع قانون العفو العام، عندما شعر الرئيس بري كان في هناك جلسة لإقرار، وهذا القانون يشمل إطلاق سراح إسلاميين وغير إسلاميين، عندما شعر الرئيس نبيه بري أن الموضوع بدأ يأخذ إثارة، طابع الإثارة المذهبية والطائفية، أجل الجلسة نهائيا وقال أنه لينام قانون العفو ولا تستيقظ الفتنة. فهذه الرسالة للرئيس نبيه بري، لأنه يبدو أن الأمريكيين يريدون له أن ينخرط في المسار الذي انخرطت فيه الحكومة، وهو في النهاية على تباين مع الحكومة في هذا الأمر، هو يريد المفاوضات غير مباشرة، لكنه لا يختلف معها على الأهداف من المفاوضات التي هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وتثبيت وقف النار فعليا وإطلاق عملية إعادة النازحين وإطلاق عملية الإعمار. هو لا يختلف معه، اختلف معهم على الـ على الـ على الـ ان تكون المفاوضات مباشره غير مباشره كما اراده. طيب ولكنه مع ذلك لم يفتح المشكله مع الحكومه. طيب
1: سيد جيمس باترسون
0: وترك الامور تاخذ. نعم
1: سيد جيمس باترسون، نعم. نشركه ايضا، ولعلك دكتور باترسون استمعت الى هذا الحوار مع ضيفنا من لبنان. هل تعتقد ان في ضوء اجابات الضيف والايضاحات التي وضحها عن الداخل اللبناني، هل تعتقد أن القرار الأمريكي كان حكيما في توقيته وهو يسبق هذا الاجتماع العسكري الإسرائيلي اللبناني في البنتاغون يوم 29 مايو؟ هل كان حكيما في التوقيت؟
2: أعتقد أنه كان حكيما، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القرار بحث كل الاعتبارات. الوزير باسنت لا يريد عملاء أو مسؤولين تابعين لحزب الله أن يتواصلوا مع مسؤولين أمريكيين في داخل البنتاغون. عودة إلى لبنان، في الرئيس عون برر المفاوضات المباشرة. أما بما يتعلق بالاحتلال، الاحتلال الوحيد في لبنان هو حزب الله، وقبل أيام كان هناك حالة لقتل أفراد من جيش الدفاع الإسرائيلي.

0: اللي في جنوب لبنان. إذا حزب الله يصعد ويهاجم قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، الوضع متوتر، وأعتقد أن قرار الوزير الأمريكي كان قرارا حكيما آخذا بعين الاعتبار الاعتبارات المهمة، لأننا لا نريد قاسم المعلومات وأن تتم المفاوضات مع حزب الله وعملاء ومخترقي حزب الله.
1: يعني وفق أي قانون يا سيد باترسون تقول أن الاحتلال الوحيد في لبنان هو حزب الله؟ يعني حزب الله هذا جاء من المريخ أم هو حزب لبناني ممثل في السلطة ممثل في البرلمان وله جناح عسكري على أرضي على أرض لبنان؟ يعني وفق أي قانون تقول أن حزب الله احتلال وأن إسرائيل ووجود إسرائيل في الجنوب اللبناني ليس احتلالا؟
0: السبب لأن حزب الله هو كيان ليس تابع للدولة، يعمل داخل لبنان بناء على توجيهات من النظام الإسلامي في طهران، هو يحتل لبنان لأغراض نشر الإرهاب ضد شعب لبنان وبلدان أخرى في المنطقة.
1: دكتور سيد طارق طرشيشي، يعني نريد أن توضح للسفير باترسون حقائق أكثر عن الوضع في لبنان. هل يرى اللبنانيون بالفعل أن حزب الله قوة احتلال وأن إسرائيل تدافع عن نفسها في الجنوب اللبناني؟
2: مع الأسف أستاذ زين، هناك دائما نشعر أن هناك قصور في الفهم الأمريكي للواقع اللبناني. يعني لا أعرف على أي يعني أسس يبنون تعاطيهم. هل هو نتيجة وشايات من لبنان؟ واليوم قال لي أحدهم أنه ربما يكون خلف ما حصل جزء من الذين سماهم في يوم من الأيام رئيس الجمهورية بخاخي السم، عندما أحدثوا خلافا بينه وبين الإدارة الأمريكية قبل بضعة أشهر، وهو الخلاف الذي امتد لاحقا إلى أن يعني لم يتمكن تأجيل زيارة قائد الجيش للعاصمة الأمريكية لبضعة أشهر إلى أن عولج الأمر. فالفهم الأمريكي فهم خاطئ، حزب الله هو حزب لبناني طبعا له حليف متحالف مع إيران، هناك أحزاب أخرى في لبنان متحالفة مع دول تانية ومع حول، يعني حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الإدارة الأمريكية هي التي تدعم السلطة في لبنان، السلطة الحالية القائمة في لبنان جاءت بدعم أمريكي وبدعم عربي، يعني فلنتهم هذه السلطة بأنها كمان سلطة دول أخرى. هذا منطق، يعني أعتقد أن الأمريكيين ربما يحتاجون إلى أن من يوضح لهم الحقيقة والواقع، أو أنهم يعرفون الواقع ولكنهم يتغاضون عن الأمر. المهم أستاذ زين، نحن الآن ذاهبون، لبنان ذاهب إلى مفاوضات أمنية، وكمان
1: هل هذه العقوبات سيد طارق بما أنك أوضحت هذه النقطة، هل هذه العقوبات التي طالت أفراد في الجيش والأمن العام ستجعل حوار واشنطن العسكري في مهب الريح، أم أن الدولة ماضية في كل الحوارات بغض النظر عن أي شيء؟
2: أنا أعتقد أن ما حصل اليوم جعل الدولة تراجع حساباتها أستاذ زين بموضوع التعاطي بموضوع المفاوضات. هلأ وهذا هناك انقسام في الموقف، موقف يقول أنه فلنقاطع المفاوضات من نتوقف لأننا لم نحصل على وقف إطلاق النار الذي وعدتنا به الولايات المتحدة الأمريكية. فريق آخر يقول لا، فلنذهب إلى المفاوضات ولنصر ونشترط أننا لا ندخل بأي ملف آخر قبل تثبيت فعلي لوقف إطلاق النار. يبدو في كمان فينا نقول أستاذ زاون، إذا بدنا نحلل أكثر أو نستنبط الأمور أكثر، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد، أو الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه يستعجل إنجاز ما في لبنان، مثلما نتنياهو كمان يستعجل إنجاز ما. يعني كلاهما يعني في وضع يحتاج كل منهما إلى إنجاز. يعني حتى على مستوى المفاوضات الأمريكية الإيرانية كمان هناك من يربط ما كان ولا يزال يربط في موضوعها في لبنان، وهناك شبه اقتناع عند غالبية الطبقة السياسية في لبنان

0: أنه إذا حصل أي تقدم بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية ستنعكس حتما إيجابا على لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق طرشيشي
0: داخليا وداخليا.
1: أشكرك شكرا جزيلا، انتهى وقتنا، وأشكر أيضا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق ضيفنا من واشنطن. وصل إلى مطار إسطنبول في تركيا مئات النشطين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية قبل أيام في المياه الدولية خلال مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي أثناء محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال ناشطون إنهم تعرضوا لمعاملة عنيفة على يد القوات الإسرائيلية.
2: نحن الآن في مطار إسطنبول الدولي حيث وصل أكثر من 400 ناشط ينتمون إلى نحو 40 دولة في العالم، 85 منهم من المواطنين الأتراك. هؤلاء النشطاء كانوا على متن 50 سفينة انطلقت قبل أسبوع من ميناء مرمريز جنوب غربي تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية هذه السفن في المياه الدولية وتصادرها وتعتقل من كانوا على متنها بصورة وحشية على حد وصف كثير من النشطاء.
3: خلال 4 أيام لم أرى إلا العنف، عنف ورا عنف، يعني فرقة من اختصاص معين من العساكر تسلمنا لفرقة أخرى، نظن أن الفرقة الأولى كانت هي العنيفة فإذا بالتي تتلوها أعنف منها والتي تتلوها أعنف منها.
4: لم أكن أتوقع ذلك. نعم أعلم أن هناك أمورا ستحدث، لكن ما حدث كان استثنائيا وجنونيا.
2: وكانت الكثير من دول العالم قد نددت بمشاهد التنكيل بنشطاء أسطول الصمود التي نشرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بنغفير. فهنا في تركيا اعتبرت الخارجية بأن هذه الممارسات تظهر مرة أخرى أمام العالم بأسره ما وصفتها بالعقلية الوحشية والقائمة على العنف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
5: لست وحدي في هذا، إن أكثر من 90% من الناشطين أكدوا ونحن على متن الطائرة أنهم سيعيدون الكرة بالرغم من ما جرى، لن نتراجع عن نصرة غزة.
2: وكما جرت العادة في المرات السابقة التي قامت فيها تركيا بإجلاء نشطاء أسطول الصمود، أعلنت النيابة العامة التركية هذه المرة أيضا بأنها سوف تأخذ إفادات من يرغب من النشطاء قبل مغادرتهم إلى بلدانهم بهدف ضم هذه الإفادات إلى ملف تحقيقات النيابة التي تعد ملف قضية تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. عمر لافي، الجزيرة، اسطنبول.
6: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية، ونصل إلى رأس الساعة ونبقي تغطيتنا لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. بدورها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأضافت أن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. من جانب آخر، ألغى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتا على صلاحية الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب. وفي الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 14 شخصا استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعافي في بلدة حانويا جنوبي لبنان. هذا وكانت الخارجية الأمريكية قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. بدوره قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن العقوبات تشمل نواب حزب الله حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، كما تشمل الوزيرة والنائب السابق محمد